0: الخدمية ووسائل نقل المواد الغذائية يمثل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي. وأضافت في هذا الخصوص:
1: تدين شبكة أطباء السودان القصف الممنهج للدعم السريع للأعيان المدنية بمدينة الأبيض، والذي استمر لأكثر من أسبوع بصورة متكررة، وتؤكد بأن استهداف المدنيين والمنشآت الخدمية ووسائل نقل المواد الغذائية يمثل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي.
0: أجاز مجلس الوزراء السوداني مشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور للعام 2026 المقدم من وزير العدل. من جانبه قال حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي في تدوينه على فيسبوك إن مجلس الوزراء أجاز القانون بعد أن ظل حبيس الأدراج لأربعة سنوات. وأضاف وزير الثقافة والإعلام خالد العسر في هذا الخصوص:
2: العنوان الأبرز في هذه الجلسة اليوم هو قرار مجلس الوزراء القاضي بإجازة قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور لعام 2026. بالتأكيد هذا هو العنوان الأبرز، لأن هذا القانون كان مصدر نقاش وتداول منذ سنوات طويلة، ولكن بحمد الله تمت إجازته اليوم.
0: تنطلق الاثنين المقبل أعمال الدورة العادية رقم 62 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتستمر الدورة من 15 يونيو إلى 7 يوليو 2026. ومن المقرر أن تقدم البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان تقريرها يوم الاثنين المقبل أمام المجلس. اشتبكت مجموعة مسلحة مساندة للقوات المسلحة مع قوة من مكافحة المخدرات ببورسودان أمس، ما أدى إلى إصابة شرطي واحد. وقال شهود عيان إن قوة مسلحة اقتحمت مستشفى فلامينغو وأخذت أحد أفرادها المحتجزين بالمستشفى وأطلقت النار، ما أدى إلى إصابة أحد أفراد الشرطة. وكانت الشرطة قد ضبطت شخصين بحوزتهما مواد مخدرة ونقلت أحدهما إلى حراسات الشرطة والآخر إلى مستشفى فلامينغو. أعلنت غرفة طوارئ دار حمر إن مدينة النهود تتعرض لعمليات نهب وتدمير واسعة على يد قوات الدعم السريع، مشيرة إلى تجريد منازل المواطنين من الأبواب والنوافذ وأجزاء من البنية الأساسية ونقلها خارج المدينة. وناشدت الغرفة في بيان القوات المسلحة السودانية الإسراع بالتدخل لحماية المدنيين. أعلن مسؤولون بولاية جنوب دارفور إن الشراكة بين هيئة مياه الولاية ومشروع المياه وإصحاح البيئة ومنظمات دولية أسفرت عن تنفيذ 27 بئرا جديدة بمدينة نيالا تعمل بالطاقة الشمسية. وتوقع رئيس الإدارة المدنية بالولاية يوسف إدريس أن تسهم في رفع تغطية خدمات المياه بمدينة نيالا إلى نحو 70% خلال الفترة المقبلة. وأضاف إدريس في هذا الخصوص:
3: أنا أفتكر دي من أكبر الشراكات في المشروعات الطارئة في ولاية جنوب دارفور. هذه الشراكة أفضت إلى العدد 27 بير، وبإذن الله الإنتاج بتاع الآبار كله 27 حيدخل معانا دائرة الإنتاج في خلال شهر.
0: من جانبه قال مدير هيئة مياه ولاية جنوب دارفور عصام حسابو إن محطة كرري دخلت الخدمة بالفعل بثلاث آبار تعمل بالطاقة الشمسية، بينما يجري العمل في محطة كندوة التي تضم 7 آبار ومحطة طنطباية التي تضم 3 آبار، حيث بلغت نسبة الإنجاز فيها نحو 70%. وأضاف حسابو في هذا الخصوص:
4: الآن الحمد لله بها 3 آبار تعمل بالطاقة الشمسية وترمب طاردة 37 KVA داخل الخدمة. يعني احنا مستبشرين خيرا، ومن طريقنا ده احنا يعني ذاهبين الى محطة كندوة. محطة كندوة بها 7 آبار ايضا بتمويل من منظمة اليونيسيف والعمل الجاري فيها الان. ايضا محطة طنطباية بها 3 آبار بتمويل من اليونيسيف والعمل الجاري فيها، قطع الشوط تقريبا 70%.
0: أكدت منظمة اليونيسيف ضرورة تمكين الطلاب السودانيين من أداء الامتحانات الوطنية بغض النظر عن أماكن تواجدهم، وذلك صونا لحقهم الأساسي في التعليم وحفاظا على آفاقهم المستقبلية. وقالت إتليفا كاديلي المديرة الإقليمية لليونيسيف في شرق وجنوب أفريقيا إن أداء امتحان وطني موحد يعد فرصة طال انتظارها لمئات آلاف الطلاب الذين تعطلت مسيرتهم التعليمية لسنوات ولم يتمكنوا من أداء الامتحانات بسبب النزاع. قال حافظ عمر رئيس اللجنة الإشرافية العليا لامتحانات الشهادة السودانية في مناطق تأسيس أن الامتحانات تسير بصورة طيبة حتى يومها الرابع، وأوضح في مؤتمر صحفي أنهم سيبدأون أعمال الكنترول الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن نحو 10,000 طالب يجلسون للامتحانات في 7 ولايات. وأضاف حافظ في هذا الخصوص:
5: وإحنا حتى هذه اللحظة كل المعلومات والتقارير بتصل إلينا، كل الأمور تمشي بصورة طيبة، وضعي مستقر آمن تماما، والحمد لله إحنا يعني الآن من الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ طوال مباشرة في إجراءات عمليات القدم.

0: من جهة أخرى، تفقد رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس سير أعمال كنترول الشهادة السودانية، مشيدا بجهود الكوادر التعليمية ودورها في تعزيز مصداقية الشهادة السودانية، وأكد التزام الحكومة بمعالجة التحديات التي تواجه المعلمين ودعم مراحل الكنترول حتى إعلان النتائج. كشفت الأمم المتحدة عن استقبال دولة تشاد لأكثر من 900,000 لاجئ سوداني منذ أبريل 2023، وحذرت مساعدة الأمين العام لشؤون أفريقيا مارثا بوبي في إحاطة أمام مجلس الأمن من أن التوغلات العابرة للحدود والهجمات بالطائرات المسيرة على المواقع العسكرية التشادية قد تزيد من إضفاء الطابع الإقليمي على النزاع في السودان. أدى حريق اندلع في قرية قوس طويل بولاية شمال دارفور إلى تدمير 96 منزلا بشكل كامل، ما أسفر عن تشريد عشرات الأسر وتركها في العراء وسط ظروف إنسانية صعبة ونقص حاد في الاحتياجات الأساسية. وقال أحد سكان القرية إن الحريق قضى على كل ممتلكات المواطنين، وأضاف أن المتضررين يواجهون أوضاعا قاسية في ظل انعدام الغذاء ومياه الشرب ووسائل الإيواء وارتفاع درجات الحرارة. وأضافت متضررة من الحريق في هذا الخصوص:
1: أهلاتنا اتحرق، محيونين قاعدين في السخانة، وأبنائنا محيونين قاعدين برا في ظل الشجر، مياتنا بعيد اللي نمشي نشرب فيه اللي دم العيون، تعبانين، ما عندنا الدل ولا عندنا فرشات ولا عندنا خيم عشان نقود فوق، أبنائنا قاعدين برا في السخانة.
0: ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى 5,000 جنيه بزيادة قدرها 600 جنيه خلال يوم واحد. وبحث اجتماع حكومي برئاسة عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر أمس تداعيات سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وأصدر الاجتماع جملة من التوجيهات والقرارات لكل من وزارة المالية ووزارة الطاقة والنفط وبنك السودان المركزي، والتي استهدفت في مجملها ضبط واستقرار سعر الصرف ودعم استقرار الأسواق وتحسين الأداء العام للاقتصاد القومي. أكد الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة عبد القادر عبد الله إن 71% من أطفال السودان في حالة خطر كبير جراء الحرب التي تشهدها البلاد، وأوضح أن الخطر يتراوح ما بين عمالة الأطفال بنسبة 14% وتجنيد الأطفال بنسبة 10% وفاقد الرعاية الوالدية بنسبة 2%، بجانب الفاقد التربوي الذي يمثل الجانب الأخطر في منظومة التماسك الأسري ويحتاج إلى دفعة قوية وإعادة نظر. شكا خريجو كلية علوم المختبرات في جامعة الخرطوم من توقف استخراج شهادات التفاصيل الأكاديمية منذ اندلاع الحرب. وقال محمد ماهر بابكر، وهو أحد خريجي الكلية من الدفعة 35 لراديو دبنجا، إن جميع الدفعات القديمة والحديثة تضررت جراء التوقف، ما أدى إلى استحالة ممارسة المهنة محليا ودوليا لعدم استيفاء متطلبات التسجيل المهني والتعطيل الالتحاق ببرامج الدراسات العليا. وطالب الخريجون ببدء استخراج شهادة التفاصيل لكافة الدفعات في مدة لا تتجاوز 14 يوما. وأضاف ماهر في هذا الخصوص:
2: لقد استنفدت الكلية وإدارة الجامعة كل الإمكانيات والحل المطروح سابقا، ولا بد من أن تطرح القضية على مستوى أعلى وإشراك المؤسسات المختلفة في الدولة التي من شأنها أن تهتم بالقضية من وزارة التعليم العالي.
0: تشهد مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان هذه الأيام أزمة مياه حادة بسبب انقطاع الإمداد المائي من جميع أحياء المدينة نتيجة خروج المصادر الشمالية للمياه من الخدمة منذ اندلاع الحرب 15 أبريل، وكذلك خروج المصادر الجنوبية للمياه بسبب انقطاع التيار الكهربائي من المدينة. ويتراوح سعر برميل المياه ما بين 12,000 إلى 19,000. كما تشهد المدينة ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع والمواد الغذائية بسبب فرض الضرائب على التجار وارتفاع الدولار مقابل الجنيه السوداني، حيث بلغ سعر جوال السكر سعة 50 كيلو جرام 230,000 جنيه بعد أن كان 192,000، وجوال الدقيق سنة 25 كيلو جرام إلى 65,000. عذر مفوض العون الإنساني السابق بولاية الخرطوم مصطفى آدم من الآثار السلبية المترتبة على تدمير جسر أردمتا بولاية غرب دارفور، وقال لراديو دبنجا إن

0: تدمير الجسر في هذا التوقيت ومع اقتراب موسم الخريف قد يؤدي إلى صعوبات كبيرة في نقل المساعدات الإنسانية والأدوية إلى المناطق المتضررة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: يعني دمار الكوبري بالتأكيد يعني في الفترة دي بالذات في فترة الخريف حتكون عنده أثار كبيرة جدا في إطار نقل المساعدات الإنسانية والأدوية وكذلك عزل المجتمعات المحلية يعني بعضها البعض في إطار التواصل، لأنه الكوبري والخريف حيكون في سيول في أمطار كبيرة جدا وحتكون أثار كارثية.
0: رحبت الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة بالبيان المشترك الصادر عن الشركاء الدوليين والإقليميين واعتبرته خطوة عملية وجادة في الاتجاه الصحيح. وأكد محمد عثمان الناطق باسم الجبهة في حديث لراديو دبنجا على وحدة السودان ورفض الحسم العسكري وضرورة حماية المدنيين وإيصال المساعدات. وأضاف في هذا الخصوص:
2: البيان المشترك الصادر عن الشركاء الدوليين والإقليميين يمثل في تقديري خطوة عملية وجادة في الاتجاه الصحيح الذي ينتظره الشارع السوداني منذ أمد. إن التأكيد الصريح على وحدة السودان ورفض الحسم العسكري وضرورة حماية المدنيين وإيصال المساعدات ليس مجرد مواقف سياسية.
0: بحث وفد من حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور والمؤتمر الشعبي بقيادة دكتور علي الحاج في اجتماعات أديس أبابا إعلان المبادئ ومذكرة القوى السياسية والمدنية المناهضة للحرب في اجتماعي نيروبي الأول والثاني. وأكد وفد المؤتمر الشعبي توافقه مع معظم ما ورد في إعلان المبادئ وتحفظه على بعضها، واتفق الطرفان على استمرار الحوار حول القضايا محل الخلاف. الخبر الأخير في هذه النشرة: تعهد وزير الطاقة المعتصم إبراهيم أحمد بتوفير الوقود للقطاع الزراعي وتخصيص الكميات التي يحتاجها الموسم الزراعي بولاية القضارف. من جهة أخرى، ناقش اجتماع حكومي بولاية القضارف خارطة الطريق لتسريع مشروع الحل الجذري لمياه الولاية، وأكد على الاستئناف الفوري للعمل ورفع وتيرة الإنجاز لتعويض فترة التوقف. هكذا مستمعين الأفاضل قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو دبنجا، إلى أن نلتقيكم في نشراتنا القادمة. هذه تحياتي عبد المنعم.
3: أعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع الاستاذ عبد المنعم الحويرس. عبد المنعم الحويرس زراعي قديم يعني، وصاحب خبره طويله عريضه، خريج كليه الزراعه. بدنا نتكلم معه حول الموسم الزراعي الحالي على الابواب، يعني هسه المفروض خلاص الناس يكونوا جهزوا له وكده. الحاجه اللي لاحظناها في دبنجا انه في شكاوى كثيره جدا جدا من المزارعين من انه المدخلات غاليه، الجازولين ما في، الشنو ما في وكده، وانه يعني تحسيب بسيط انه انت بتبدا الموسم اصلا خسران. يعني كان زرعتها بالطريقه دي بالمعطيات دي بالمدخلات دي ما حتجيب حاجه زرعتك يعني. فدارين نشوف هو بحسب خبرته وشوفه من زمان والتخطيط بتاع الزراعه وتمويله والحاجات دي كان بتمشي كيف، والمشكله شنو هسه بالضبط في الوقت الراهن. استاذ منعم مرحبا بك.
3: طيب شكرا الاخ ابراهيم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا. السودان السنة دي بالذات العام ده يواجه بكثير من المصاعب والتحديات التي يعني السودان لم يحد مثلها. لم تحصل واحد، وضع اقتصادي متردي في ظل مقاطعة اقتصادية خانقة للسودان من غالب الدول العالم، وتوجيه الحكومة في بور السودان لغالب ميزانية الدولة لتمويل الحرب. واحد. اثنين، العديد من الولايات خارج اللي توها من الحرب، جزيرة سنار، النيل الأبيض، النيل الأزرق، وإيلم كردفان، وما زالت تتلمس دروبها للتعافي من أثر الحرب، حيث إنه قد تم في الفترة بتاعت الحرب نهب الكثير من معدات الإنتاج الزراعي من تركترات، حاصدات، وحتى الوقود والسماد والتقاوي، وما زالت الحرب مستمرة. ازدياد تكاليف الإنتاج بشكل كبير بعد اندلاع الحرب في السودان وتطاولها لأكثر من 3 سنوات. طبعا ده في ظل ارتفاع كبير جدا جدا للدولار والعملات الحرة الأخرى مقابل الجنيه السوداني، ده أدى بالضرورة إلى ارتفاع هائل جدا في مدخلات الإنتاج زي الوقود لو كان جازولين ولا إذا كان كهرباء، التقاوي والتقاوي المحسنة طبعا بالذات، السماد والمبيدات. طيب غياب كامل أو شبه كامل للتمويل من البنك الزراعي والبنوك المتخصصة زي البنك، بنك المزارع وبنك الثروة الحيوانية، الجهات الأخرى المانحة للقروض. راح نتكلم مثلا هنا زي التجربة بتاعت أولاد محجوب، عندهم ما يسمى بالزراعة التعاقدية. بعدين ده كله فوق له الرسوم العالية المفروضة من الدول على صغار المنتجين، إذا كانت هذه الرسوم بيسموها جباية طبعا، إذا كانت اتحادية ولائية أو محلية. وللأسف الشديد كلها تراكمت وجمعها ما يسمى بتنبؤات المناخ. في منظمة اسمها كهكوف اللي هي تابعة لمنظمة إيجاد اللي هي جزء من جسم إيجاد اسمه إيجاد Climate Prediction and for Environment. المنظمة دي وبرضو من خلال تعاونها مع المنظمة العالمية للإرصاد اللي هي World Meteorological Organization يتوقعوا إن الموسم ده في المنطقة بتاعت الغرة الإفريقي الأمطار حتكون أقل كثيراً بين شهر يونيو وسبتمبر، خاصة في جنوب السودان، أوغندا، إثيوبيا، جيبوتي، ومعظم إريتريا والسودان وغرب كينيا وساحلها. أضف إلى ذلك الحرب الدائرة الآن بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والأثر السالب لإغلاق مضيق هرمز في توفير أهم المدخلات للقطاع الزراعي إذا كان السماد والمبيدات. هذه المصاعب والتحديات يعني بتنطبق على الزراعة المطري والمروي، لكن المروي برضو عنده إضافة أخرى إنه عنده مشاكل بتاعت إنه عدم توفير الكهرباء، والطبع الكهرباء بتجي في اليوم 5 ساعات للناس وكده، خاصة لمشروع الرهد، والإطماء وعدم تطهير القنوات. لذلك إحنا ممكن نقول الموسم ده الحالي يعد موسما استثنائيا بكل المقاييس، يحتاج إلى معالجات استثنائية لا بد أن تقوم بها الدولة تهديد حقيقي للأمن الغذائي والتغذوي للسودان ولشعوبه. كده دي الأسباب اللي قلتها.
2: التمويل يعني حلوها كيف الناس أسي الموسم جاء خلاص يعني، ومعظم البنوك دي الشيء اللي فهمته من الناس اقتصاديين أنا تكلمت معهم يعني الحرب دي أثرت عليها يعني المقارة حقتها انتهت، أظن رأس مالة ذاته انتهى، بقى يعني بس بقى اسم بنك يعني بنك، فالناس بحيجيبوا قروش من وين في ظروف زي ده؟
3: بالضبط بالضبط. طيب المشكلة تحت التمويل أو شيء نحن نسميه تمويل صغار المنتجين، لأنه كبار المنتجين دول قادرين يحصل على أموال، وحقيقة هم يعني بدون ميزة نسبية من قبل البنوك، لأنهم بيعتبرون إنه الجهات إذا اديت ديون بيعيدوها، لكن صغار المنتجين دول هم الكثير هم الضحايا لهذه المشكلة التمويل. التحدي الهائل الكبير الماسع الآن للقطاع الزراعي يتحقق بانه في واحد من البنوك اللي هو البنك الزراعي السوداني، اللي هو البنك الزراعي السوداني ده لما انشئ في الاول انشئ كبنك تنموي وليس بنك تجاري. للاسف الشديد في الفتره الاخيره البنك الزراعي توجه يعني اتجاه انه يمول يعني نشاطات خدمات وغيره وغيره، لكنه قلل دعمه للقطاع الزراعي والصغار، وهو طبعا كان مفروض منه يوفر تمويل رأسمالي طويل الأجل، شراء جرارات وحاصدات وكذا، ويمول مدخلات الإنتاج. مدخلات الإنتاج اللي تكلمنا عنها إذا كان سماد، إذا كان وقود، إذا كان مبيدات، وإذا كان تقاوم حسنة. من الأهداف اللي كانت بيقوم بها البنك الزراعي أنه التمويل يرتبط باستخدام التقانات لزيادة الإنتاج والإنتاجية، لكن ده ما حاصل بالنسبة للبنك الزراعي. البنك الزراعي ليه ما قادر يحقق الأشياء دي؟ لأسباب عدة. أول شيء الوضع الاقتصادي متردد للدولة، الدولة ما قاعدة تساهم كتير جدا جدا في حاجة في دعم البنك الزراعي، وتآكل رأس مال البنك الزراعي لارتفاع تكلفة إنتاج تمويل الفدان الواحد. زمان الفدان نقول مثلا بيكلف 1,000,000 جنيه، الليلة بيكلف 10,000,000 جنيه. الحاجة الثالثة الإعصار، كتير من المزارعين صغار المنتجين ما قادرين أو ما قدروا يسددوا الديون عليهم، وبقى عندهم مشكلة، جزء منهم كبير في السجون يحبس إلى حين السداد. وصغر رأس مال البنك الزراعي وامتناع بنك السودان من ربع رأس البنك الزراعي. يقال أنا ما متأكد إنه التمويل البنك السوداني لبنك السهناي في حدود 10-15% المبلغ ده، النسبة دي ضعيفة جدا جدا.
2: نعم.
3: وزي ما قلت البنك يفضل تمويل كبار المنتجين لضمان استرداد ديونه، ولا ينطبق ذلك على صغار المنتجين،
2: اللي هو يعني تركوا لمصيرهم. طيب قبل ما نمشي لدور الدولة شنو والحلول شنو، دارين نرسم السيناريو بتاع انه اذا الموسم ده فشل، والحاجة دي بتتعلق بملايين المزارعين يعني قطاع قطاع الزراعة ده، يعني بالتقديرات المختلفة بقولوا 58% ناس شغالين في الزراعة، واذا اضفنا لهم الناس اللي بيجمعوا بين الزراعة ونشاط الراعي بيعملوا 80%. فاذا الموسم ده فشل يعني لانه الامطار زي ما قلت التنبؤات المناخ انه يعني هيكون في مطر اقل، ولا فكره عدم حل مساله التمويل والاسمده ما حتوصل، لانه تقريبا برضو 80% و 90% من الاسمده بتجي من منطقه الخليج، لانه بتعتمد على الغاز وعلى شنو يعني مدخلات ثانيه هناك،
3: المنتجات البتروليه.
2: ايوه، فال بيحصل شنو بالنسبه للمزارعين اذا يعني اذا افقروا ومرقوا من الموسم ده ساي بجماع يعني لنايده الزرع اللي بيزرعوه هي ذات غذاء في الاساس يعني، فالسيناريو شنو يعني في الحاله دي؟
3: والله يعني اتمنى ما نكون احنا متشائمين للاخر، لكن يعني الواحد اللي شايفه اذا لم يحدث ما نتمناه انه الدوله تدخل بقوه، دي بيجي في قصه التدخلات بتاعه الدوله في المرحله دي اللي هي قصير المدى، حيكون عندنا جاب كبير جدا جدا في تحقيق الامن الغذائي بالنسبه للسودانيين. وهم سبحانه يعني عندنا مجاعات حصلت في ايام الحرب دي في دارفور كده، فلا بد انه الناس يكون عندهم نظره لقدام، لانه لو نحن لم نحقق انتاج في هذا الموسم نتوقع انه يكون في يعني عدم كفايه للمنتجات الغذائيه، وبالضروره نتمنى او لا نرجو انه تجينا بعد ذاك الاعانات والاغاثات وكده. فده سيناريو سيء جدا جدا، وقد يؤدي الى مزيد من المشاكل. يعني نحن ناسي بنشوف حصل تجيش كبير جدا جدا للمجتمعات حتى في المناطق الزراعيه، فإيه قاعد كده حلول المشاكل تكون بالسلاح للأسف الشديد. فدي نحن نتمنى إنها ما تحصل، ونتمنى إنه الدولة تقوم بواجبها في المدى القصير جدا جدا عشان تحل هذه المشكلة قبل ما تتفادى.
2: نعم. طيب يعني نشوف دور يعني أنا شفت خبر بتاع حكومة ولاية سنار وزعت على المزارعين تقاوي يعني أدت اليوم ساي وهبت اليوم عشان يزرعوا كده يحصلوا الموسم الزراعي ده على مستوى محلي بتاع حكومة ولاية يعني ما بكون عندها كثير ذاته لكن الدولة مفروض تعمل شنو يعني تتدخل كيف وعشان يعني تنقذ الموسم الزراعي وتنقذ المزارعين ديل وتضمن إنه زي ما قلت أنت السيناريو السيء ده إحنا ما يحصل لنا يعني ما بيزول كنا نحتاج غاسة ولا إعانة ولا كده
3: نعم نعم طيب خليني بس أجي لك النقطة بتاعت ولاية سنار أنا برضو قريت خبر قبل فترة إنه البنك مش البنك الزراعي الفاو منظمة الأغذية الزراعية العالمية مشت لسنار والنيل الأزرق ولحسن الحظ قدروا يوفر لهم حوالي 80 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي عشان يساعدوهم في يعني تحسين الإنتاجية والإنتاج بالنسبة لهم في مناطق طبعا منطقة سنار والنيل الأزرق دي الولايات كبيرة جدا جدا مشهورة بينها بإنتاج المحاصيل بتاعت الحبوب فدي إن شاء الله تكون الولايات الثانية يعني تعاونت أو فتشت لتعاون مع منظمة الأغذية والزراعية العالمية بتمويل من جهات أخرى طيب دور الدولة في المدى القصير هي الدور الأكبر كل الدولة فالخطوط العريضة أنا في رأيي أنه الدولة وزارة المالية وبنك السودان بالذات يقوموا بحص الموجود من المدخلات الزراعية إذا كانت بذور محسنة سماد مبيدات وقود في كل المناطق تحت الإنتاج إذا كانت ولاية سنار إذا كانت ولاية النيل الأزرق إذا كانت القطارف إذا كانت كردفان إذا كانت مناطق أخرى بعد ما يحصروها يشوفوا الجاب أو الفرق المعتمد أدرنه طوال يفتح خطابة اعتماد بعاجل السرعة عشان يجيبوا المنتجات دي من الخارج من أي مكان في العالم طبعا إحنا هو من عان هسه مشكلته إغلاق مضيق خرموز يعني منطقة الخليج اللي نحن محتاجين لها تساعدنا ما نلقاها لك الفضل قصير جدا جدا والموسم الزراعي بيقى صعب جدا جدا طيب لابد من أنه الناس تفكر في أنه استزراع أو زراعة محاصيل سريعة النمو يعني قصيرة المدى بتكون تأخذ لازم من طويل عشان تنمو خاصة أنه المدخلات الزراعية لسه ما متوفرة وثانيا الموسم الزراعي الأمطار ما كافي زي السنين الفاتت والحاجة الثانية وزارة المالية وبنك السودان والدولة تقوم عاجلا بإنشاء محفظة تمويل من البنك الزراعي بنك الثروة الحيوانية وبنك المزارع مع رفع نسبة التمويل للقطاع الزراعي إلى ما لا يقل عن 20% على الأقل في الفترة دي لا بد كويس وتوفير ذلك التمويل لصغار المنتجين اللي هم اللي بينتجوا أكبر حاجة طيب الحاجة المهمة جدا جدا إلغاء كل الجبايات ما في حاجة اسمها جبايات إذا كانت ولائية ولا إذا كانت محلية أو إذا كانت اتحادية تلغى وتجميد الضرائب لهذا العام وإشراك أصحاب المصلحة اللي هم المزارعين الصغار في كل مراحل العملية الإنتاجية خاصة في مرحلة الحصاد والتسويق لا إيه التسويق لأنه دائما أما تجي تمويل الصغار دي تقول لهم نبيع لكم المحصول ودائما بيكون الأسعار اللي تدوها لهم تكون مجزية وده بشجعوا أنهم يمارسوا الزراعة فدي حاجات عاجلة جدا جدا لابد أن تقوم بها الدولة الآن ومش بكرة عشان نقدر نلحق بالموسم الزراعي ده أو عشان ما يحصل أن إحنا ما دايرينه اللي هو السيناريو السيء
2: نعم بالحياة المفروض تحصل يعني غير كده سوري
3: نعم
2: يعني إذا خلينا مسألة المزارعين الزراعة كنشاط تجاري وكده من ناحية أكل أمن غذائي إنه يعني المواطن أنا خلينا شايف إنه هو حقه الدستوري في البلد دي إنه يعني إذا الحياة في حصل شح حصل حريب حصل فقر حصل شنو الدولة المفروض توفر له الأكل بتاعه بالحد الأدنى
3: نعم.
2: فيعني الدولة ممكن تعمل شنو برضو إذا يعني دعت الحاجة في إنه توفر للناس يعني ذرة توفر لهم حبوب غذائية توفر لهم الحياة لحد الآن من الحياة دي
3: طيب ما هو القصة بتاعت ما يسمى بالمخزون الاستراتيجي بتاع الغذاء نحن ناس ما عارفين إنه نحن عندنا قدر كم من الحبوب اللي احتاجها يعني الناس اللي بيأكلها في السودان إذا كانت ذرة أو إذا كان قمح أو إذا كان دخل مثلا في مناطق أخرى قدر كم نحن ما عارفين انه المفروض الدوله تكون طوالي تكون بدور المطلوب والضروري انها تحدد المخزون الاستراتيجي كم وتشوف المناطق اللي تحتاج توزع لها لا بد من يقوم بالدوله ذلك وما تستنى لغايه ما يجينا تجينا غاسم من العالم وقد تجينا وقد اخر فدي مهمه جدا جدا الناس يحددوها من الليله عشان نعرف الجاب قدر شنو بين متوفر والمطلوب استيراده. يعني حتى لو ما نستنى يعني نستنى عشان احنا حق الامن الغذائي نستنى لغاسات ليه؟ الدوله المفروض يعني تستورد. وجيران يعني غنيين بالحبوب اللي احنا بناكلها، مثلا اذا تكلمنا عن كينيا، يوغندا، حتى جنوب السودان، يعني ممكن الناس يعني يستوردوا منه. لكن دي يعني دي دور للدوله، انه المخزون الاستراتيجي الموجود عندنا نحن دلوقتي في صومعة الغلال في القضارف كم، الموجود حتى في صومعة الصادر بتاع البرسلان كم، حتى ما في صادر، يعني كل الحياة دي توجه للاستهلاك المحلي، لأنه السيناريوهات كلها سلبية بتقول إنه هذا الموسم قد يكون موسم صعب جدا جدا، والناس لازم يعني يكونوا جاهزين عشان يتحسبوا لإنه الأحسن الأسوأ ما يحصل.
2: الأستاذ عبد المنعم الحويرس الزراعي و الاقتصادي، الزمن حق الحلقة حقتنا كمل، لكن دارنا ديك فرصة أخيرة يعني تختم يعني تعال نشوف الحي اللي أنت يعني دار تقوله.
3: أوكي، شكرا يا إبراهيم. والله يا أخي أنا يعني قلت كان كل، لكن أنا برضو عندي برضو نظرة للمستقبل. يعني إحنا ما دي محال استثنائية وظروف الحرب، لكن برضو اللي قدام الناس تعمل شنو؟ أول شيء في رأيي إنه تحديث القوانين الخاصة بالبنوك، والبنوك ما تكون كلها بنوك شغالة في الخدمات والكيف معارف البنوك. السودان بلد زراعي، نحن دارين نعمل لنا محفظة كبيرة جدا جدا من كل البنوك، وبنك السودان يلزم كل البنوك تخد لا أقل 20% للقطاع الزراعي. واحد، ثلاث، تمويل، توسيع مصدر البنك الزراعي والبنوك المتخصصة إذا كانت بنك الثروة الحيوانية وبنك المزارع لتغطي جغرافيا وإداريا كل مناطق السودان، زيادة الكادر العامل في القطاع الزراعي وبناء قدراتهم ده إذا كانوا شغالين في البنوك أو شغالين في وزارة الزراعة أو شغالين كمزارعين، تشجيع تجربة الزراعة التعاقدية. الناس الزراعة التعاقدية دي تجربة أنا بسميها ناجحة إلى حد ما، لكنها غير مؤسسة، يعني ما مؤسسة بقانون، لازم يكون في قانون يكون وزارة الزراعة هي طرفا أصيلا ثالثا فيه بين المزارع وبين الشركة اللي بتقدم التمويل للمزارع. العمل على تخصيص مناطق الإنتاج ودعم الإنتاج الصادر، مثلا منطقة القضارف نقول زراعة الزروع السمسي، منطقة الشمال النيل الأزرق وسنار لإنتاج عباد الشمس وسهول الصويا، منطقة كردفان لإنتاج الدخن، المشاريع المروية لإنتاج القطن والفول السوداني والقمح. دي كلها لابد أن تكون في سياسة الدولة في المرحلة الجاية، وأهم من ده كله فوق ده كله نحن عشان نقلل يعني الحم بتاع المنتجين إنه نشجعهم في تشجيع إنشاء وقيام الجمعيات التعاونية لصغار المنتجين عشان نقلل المخاطرة، يعني بدل الشخص يأخذ سلفية أو دين من البنك يكون هو مهدد بالسجن لأنه ما يدفعه، الخطر ده يتوزع على مجموعة أعضاء الجمعية التعاونية. شكرا جزيلا.
2: أسلم، شكرا لك كثير أستاذ منعم الحويرس، كنت ضيفنا في هذا اللقاء الخاص عن الحديث عن الزراعة وهموم الموسم الزراعي والحلول المتوسطة المدى وطويلة الأجل وكذا، ونتمنى أنه نستضيفك تاني. شكرا لك كثير.
3: إن شاء الله يا إبراهيم، جزاك الله كل خير، وإن شاء الله في لقاء آخر.

0: على راديو دبندا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبندا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في إطار توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، أطلقت وزارة الاتصالات والتحول الرقمي في السودان في شهر مايو الماضي مشروع الهوية الرقمية أو ما يعرف بسودا باس، باعتباره مشروع بيهدف لتمكين المواطنين من الوصول للخدمات الحكومية إلكترونيا وتسهيل إجراءات إثبات الهوية وتعزيز الشمول الرقمي في البلاد. المشروع ده بيعتبر واحد من أكبر مشروعات التحول الرقمي في السودان، لأنه حيساهم في تبسيط المعاملات الحكومية وتسهيل الحصول على الخدمات المصرفية، ويمكن الجمهور من سداد فواتير المياه والكهرباء والإنترنت وغيرها من الأشياء دي، وأهم شيء الحد من التزوير وتحسين إدارة البيانات الحكومية. لكن في المقابل المشروع ده بيواجه تحديات كبيرة وبيطرح تساؤلات عديدة، خاصة في ظل الأوضاع الاستثنائية اللي بتمر بها البلد. ففي جانب التحديات مثلا تتعلق بضعف البنية التحتية الرقمية والانقطاعات المتكررة للكهرباء وتأثيرها على خدمات الاتصالات والإنترنت، إضافة إلى صعوبات في الوصول إلى المواطنين في مناطق الحرب والنزوع. أما التساؤلات أو الأسئلة بتفرض نفسها بشأن حماية البيانات الشخصية وأمن المعلومات والضمانات القانونية اللي بتكفل عدم استخدام هذه البيانات لأغراض غير مشروعة أو انتهاك خصوصية المواطنين، إلى جانب المخاوف من استبعاد بعض الفئات اللي بتفتقر إلى الهواتف الذكية أو خدمات الإنترنت. طيب، فما هي الفرص اللي بوفرها مشروع الهوية الرقمية للسودانيين؟ وما أبرز العقبات الفنية والتشغيلية اللي بتواجه المشروع ده؟ وهل البيئة التقنية الحالية في السودان مؤهلة لنجاح المشروع ده؟ وما الضمانات والمطلوبة لحماية خصوصية المستخدمين وتأمين بياناتهم؟ أعزائي مستمعي راديو دبنجا، للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة المستشار والخبير في مجال تقنية المعلومات ونظم تحليل البيانات، اللواء معاش دكتور عصام عباس أحمد. أهلا ومرحبا بك سعادة اللواء الدكتور عصام عباس في برنامج حديث اليوم.
2: طيب، شكرا جزيلا راديو دبنجا.
1: في البداية عايزين تكلمنا كيف يمكن تحويل نظام الهوية الرقمية سودا باس لمشروع قومي وطني شامل جامع والاستفادة منه في المساواة في الخدمة بين المواطنين. كذلك المنظومة تعتمد على ربط السجل المدني بالخدمات المصرفية والحكومية، وما مدى جاهزية البنية التحتية الرقمية وتدابير الأمن السيبراني في السودان لضمان نجاح مشروع سودا باس؟
2: معلوم انه يعني وزارة الاتصالات والتحول الرقمي اطلقت في مايو 2026 مشروع الهوية الرقمية السودانية سودا باس. وابتداء اقول انه العالم الان بدا يعني يخطو خطوات كبيرة جدا في موضوع الانتقال من النمط والمدارس التقليدية في بناء الهويات إلى مدارس أكثر حداثة وتستخدم تكنولوجيا المعلومات. لكن ابتداء خليني أقول حاجة عن مفهوم الهوية وتحولاتها التاريخية. الهوية باختصار يعني هي إجابة على سؤال من أنت، والإجابة على هذا السؤال ليست بالأمر السهل، دي إجابة موسعة جدا ممكن يكون فيها يعني عشرات التعريفات، لكن ممكن تختزر كلها في من أنت. ويعني آليات إجابة الدول على السؤال ده حقيقة شهدت تطور كبير جدا خلال القرون. فالهوية التقليدية تاريخيا طبعا قامت على ثلاثة أركان. واحد، الاحتراف المجتمعي في الأسرة، في العشيرة، في القبيلة، في المحيط الاجتماعي، ثم الدولة عن طريق الوثائق، شهادة الميلاد، سجل القيد المدني، الرقم الوطني، البطاقة الشخصية. ثم في هوية مرتبطة بالبيانات الحيوية أو ركن ثالث متعلق بالبيانات الحيوية، البصمة والصورة والتوقيع كصفة حيوية عشان تربط ما بين حامل الهوية والهوية، حتى يعني يقول إنه في تأكيد بدرجة 100% أن هذه الهوية تمثل ذاك الشخص. وبالتالي وفقا للكلام دي نحن لما نجي ننظر للهوية الرقمية هي ما لغت الأركان دي، بل حولتها وحدتها في منظومة إلكترونية متكاملة بيتجاوز بها هي حدود الورق وتحديات المكان والزمان. فبصورة عامة الهوية الوطنية التقليدية والهوية الرقمية أصلا ما متنافسات بل متكاملات في نموذج العلاقة الصحيحة بيناتهم، لأن الهوية الوطنية ممثلة في الرقم الوطني بالسجل المدني بتشكل الأساس القانوني والاحتراف الرسمي بوجود الشخص معرفا بخصائصه البيوغرافية، مثلا الاسم، تاريخ الميلاد، النوع، المنطقة، الأشياء دي، ثم بخصائصه البيومترية، البيومتريك ميجرز بتاعته أو البيومتريك فيتشرز، صورة الوجه، البصمة المدنية، وثم لاحقا قد تضاف خصائص بيومترية أخرى، قد يضاف الـ DNA، قد تضاف بصمة الصوت، كل البصمات الحيوية هي جزء من معرفات الشخصية. الاحتراف ده هو بشكل المدخل اللي بيغذي منظومة الهوية الرقمية اللي بتعمل كأداة تشغيل، يعني بيتيح التعريف الإلكتروني للمواطن التفاعل مع الخدمات الحكومية والبنكية والصحية والتعليمية وغيرها بصورة مؤكدة. والعالم عموما يعني فيه تجارب كثيرة جدا، نذكر منها تجربة الأدهار في الهند، تم تسجيل 1.3 مليار شخص، وأيضا في إستونيا دولة رائدة جدا رغم أنها دولة صغيرة المساحة وقليلة السكان، لكن قدمت تجربة متقدمة جدا بدليل أنه الآن 99% من الخدمات تقدم عبر المنصات الإلكترونية. الإمارات العربية قدمت دولة تجربة متميزة جدا في الـ UAA باس وارتبطت بها كل خدمات الدولة. حتى عندنا في أفريقيا مثلا رواندا قدرت تقدم تجربة متقدمة جدا في الهوية الرقمية. السودان أخيرا دخل العالم دي وبذات الفهم المطروح للهوية الرقمية، لكن حقيقة نكون واضحين يعني أنه مشروع بالحجم ده لازم يكون فيه تحديات كبيرة جدا، وده محور اللقاء دي. التحديات دي ممكن نخطها في 3 أقسام: تحديات تقنية وتحديات قانونية وتحديات تشغيلية أمنية. التحديات التقنية هي تحديات دائما مقدور عليها، يعني أضعف الحلقات في التحديات هي الحلقة التقنية، لأن هذه تكنولوجيا ممكن يتم توفيرها وبناء القدرات وغيرها من الأشياء متى ما عولجت التحديات التقنية. وأهم التحديات اللي قدامنا إنه النظام إلى الآن يبدو نظام مركزي، بمعنى إنه ما عنده ملتي بوينتس، بالتالي ممكن يكون بيعاني من عقدة أو ما يسمى بالعقدة الحرجة الوحيدة single point of failure، بحيث أن إذا توقفت المخدمات ممكن النظام ينهار بصورة كبيرة جدا. فدي من التحديات اللي لابد من النظر فيها والموازنة ما بين الخدمات السحابية الخاصة وما بين بناء خوادم مملوكة للمشروع موزعة في مناطق مختلفة بحيث أنها تضمن استمرارية الخدمة في شكل سلاسل أو كتل بيانات بلوك تشينز عشان تضمن انه الخدمات لا تتوقف اذا توقفت اي نقطه من النقاط الموجوده في النظام. التحدي الثاني في ضعف البنيه التحتيه الرقميه. السودان بيعاني حقيقه من ضعف كبير جدا في البنيه التحتيه الرقميه، وعلى راسها خدمه الانترنت. خدمه الانترنت اصلا قبل الحرب كانت ضعيفه، ثم جاءت الحرب دي يعني تمت الناقصه واصبح جزء كبير جدا من مناطق السودان خارج التغطيه، وحتى المناطق اللي ممكن تعتبر آمنة بنلقى إنها بتعاني من إشكاليات متعلقة بأبراج الاتصالات والبنية التحتية الضرورية لهذه الأبراج عشان تعمل، وبالتالي النتورك عموما فيها إشكاليات. التحدي الثالث اللي هو الآن في تطبيقات شغالة بصورة كبيرة، تطبيقات في في البنوك، تطبيقات في الاتصالات، منصات حكومية، ومحتاجة إنها تتكامل مع تطبيق الهوية الرقمية. وبالتالي أيضا في التحدي بتاع إجراء تحديثات على هذه الأنظمة، يعني مثلا تطبيق بنكك محتاج لأنه يجري تحديث بحيث أنه يضاف إلى إجراءات التسجيل في الحساب، تسجيل الحساب ممكن يكون تعريف الشخصية عن طريق الهوية الرقمية سودا باس. والتحدي الرابع متعلق بالسجل المدني. نحن بنعرف أنه الهوية الرقمية تعتمد بصورة كبيرة جدا على السجل المدني، والسجل المدني يعني قطع شوط كبير جدا، واعتقد حوالي 37 مليون سوداني تم منحه الرقم الوطني، ومتبقي حوالي ممكن نقول إذا كان 48 مليون سوداني متبقي حوالي 11 مليون سوداني إلى الآن. لكن هؤلاء 11 مليون قد يكونوا في مناطق النزاعات، مناطق غير آمنة، وأيضا في المناطق المستغرة، لأن السجل المدني توقف فترة طويلة جدا قبل أن يستأنف العمل بتاع استخراج الرقم الوطني. بالإضافة لأن السجل المدني محتاج لتحديثات مستمرة فيتعلق بالوفيات، أيضا تبيك سكلود عشان يتم حجب بيانات المتوفين من الرقم الوطني، ودي عملية أيضا مقدور عليها بالتنسيق. لكن التحدي المزعج جدا هي التحديات القانونية. القوانين اللي بتنظم العمل الإلكتروني في السودان، ممكن نقول في قانون جرائم المعلوماتية، في قانون حق الحصول على المعلومات، في قانون المعاملات الإلكترونية، وفي قانون السجل المدني. حقيقة قانون المعلوماتية هو قانون عقابي، يعني لا يحدد معايير جمع أو تشفير البيانات الحيوية كالبصمة، ولا يحمي المواطن من تغول الدولة والإهمال التقني. قانون المعاملات بيقوم على الإتاحة وليس حظر الخصوصية، نتكلم على حماية الخصوصية. قانون المعاملات الإلكترونية غايته الأساسية تنحصر في شرعنة التعاقدات التجارية والاحتراف بالدليل الرقمي وتنظيم المعاملات التجارية، وغير معني أيضا بحماية خصوصية البيانات البيومترية. وقانون السجل المدني هو أقرب لأنه قانون إطار تنظيمي لأعمال السجل المدني. بالتالي المشروع بيحتاج إلى عمل سريع جدا لقانون خاص لحوكمة البيانات الشخصية، ومحتاج لإطار قانون لإدارة الهوية والوصول اللي هو بيسموه Identity Access Management، اللي هو إدارة الوصول للهوية بيسموه IAM. وأيضا محتاج لتعديلات جوهرية على قانون جرائم المعلوماتية عشان يشمل بدل عقاب الفرض، عقاب الفرض عقاب المؤسسة المفرطة، لأنه الهوية الرقمية في ثلاثة أركان: في المواطن، وفي الجهة المقدمة للخدمة، وفي يعني مقدم الخدمة. الهوية الرقمية والمواطن ومقدم الخدمة، فأي من الأطراف دل إذا كان فيه ثغرة لازم يكون في قانون بيطاله بالمسؤولية. التحدي الثالث في نظرية التحديات الأمنية، التحديات الأمنية بقصد بها إنه هذه البيانات تفرغ من معناها الأساسي ومن الهدف الأساسي اللي من أجلها تم جمعها، وبالتالي يعني تتحول لأداة أمنية يتم بها فرد السكان لأغراض أمنية، ودي نقطة مزعجة جدا. نحن متأكدين أن مشروع الهوية ده أحد مشروعات التحول الرقمي، وهو مش مجرد قاعدة بيانات للسكان، بل هو إعادة تعريف العلاقة يعني بين الدولة والمواطن ومقدم الخدمات. وفي سياقنا نحن المتسم بالحرب والانقسام المجتمعي وتآكل الثقة، يعني في تحدي كبير جدا بتاع مغاربة أمنية على إدارة البيانات الشخصية، وهو تحدي قد يعوض المشروع برمته. يعني من الهام انه تبنى الهويه الرقميه، لا تبنى الهويه الرقميه كأداة امنيه، وانما كوسيله لتمكين المواطنين من الوصول الى الخدمات. يعني الهويه الرقميه الناجحه بتقوم على مبدا ان المواطن يمنح بياناته للدوله طوعا مقابل الحصول على حقوق وخدمات، وليس لاغراض الخضوع والمراقبه والتصنيف الامني. بالتالي متى ما كانت هنالك تدخلات أمنية واستغلال لهذه البيانات لأغراض أمنية، فقد المشروع واحدة من أركانه الأساسية واللي هي الثقة، وإذا انهارت الثقة ما بين المواطن وما بين المشروع أصبح يكون في نفور كبير جدا من المشروع. أتمنى إنه القائمين على أمر المشروع ينتبهوا تماما لهذه النقطة. بلا شك إنه المشروع عنده فرص نجاح كبيرة جدا. أولى فرص النجاح دي السجل المدني. أنا زي ما قلت السجل المدني 37 مليون ديال تم تسجيلهم، وأيضا ممكن يكتمل العمل إذا ما تم تضافر جهود لتذليل العقبات التي بتواجه السجل المدني والتنسيق الفعال. وأيضا واحدة من فرص النجاح إنه الآن المجتمع السوداني أصبح بيتقبل التقنية. الآن حتى المناطق الريفية أصبحت قادرة على التعامل مع التطبيقات البنكية كتطبيق بنكك وتطبيق فوري وغيرها من التطبيقات، وبالتالي في قبول مجتمعي حتى في المناطق الريفية لاستخدام التطبيقات الرقمية، وانكسر الحاجز النفسي ما بين التطبيقات الرقمية وما بين المواطن السوداني البسيط، ودي بيساعد على انه المشروع يجد قبول بصورة كبيرة جدا. فعموما انا بعتبر مشروع سوداباس هو مشروع هام، لكن لا بد انه يدار بعقلية قومية، بعقلية غير اقصائية، بعقلية لا تنظر الى البعد الامني، وان يحصن تحصن بيانات هذا المشروع من الوصول غير المشروع ومن التعامل لاغراض خلاف الغرض من اجلها تم جمعها، وهو أغراض التحقق من الهوية بصورة رقمية، وأيضا إحكام التنسيق بين السجل المدني. ولا بد من دعم وإسناد السجل المدني بصورة كبيرة جدا، لأنه عظم الظهر أو العمود الفقري اللي بيقف عليه المشروع. فإذا ما كان العمود الفقري ده متين المشروع بيكون يقوم معوج. فشكرا جدا.
1: لهذا نصل مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا في برنامج حديث اليوم. الشكر موصول لضيفنا الكريم على هذه الإضاءات، والشكر لكم على حسن المتابعة والاستماع. هذا الملف لن يغلق عند هذه الحلقة، نعدكم بالعودة إليه في حلقات قادمة مع ضيوف آخرين لمواصلة النقاش وفتح زوايا جديدة من هذا الموضوع الحيوي. إلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة من حديث اليوم، تقبل تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى لقاء.
0: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا لهذا اليوم الخميس 11 يونيو للعام 2026، ويشتمل البرنامج على نشرة للأخبار وبرامج أخرى متنوعة، إلا أننا نبدأ البرنامج بنشرة للأخبار وهذه عناوينها. مقتل 23 مدنيا وإصابة 19 آخرين في سلسلة من الهجمات بطائرات مسيرة على الأبيض، ومقتل شخص واحد في هجوم بمسيرة. مجلس الوزراء يجيز مشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور، وحريق يدمر 96 منزلا بقرية قوس طويل في شمال دارفور ويترك عشرات الأسر في العراء. انطلاق اجتماعات مجلس حقوق الإنسان يوم الاثنين المقبل، ويونيسيف تدعو لضمان أداء الطلاب السودانيين الامتحانات الوطنية أينما كانوا. ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 5000 جنيه، وأزمة حادة في مياه الشرب في الأبيض، وارتفاع كبير في أسعار السلع. من العناوين إلى التفاصيل من راديو دبنجة. قتل 23 مدنيا وأصيب 19 آخرون في سلسلة من الضربات بطائرات مسيرة طالت أحياء سكنية وتجمعات مدنية في مدينة الأبيض مساء الأربعاء وصباح اليوم الخميس. وقالت مجموعة محامي الطوارئ إن إحدى الهجمات أدت إلى مقتل 5 مدنيين وإصابة 12 آخرين، تلا ذلك استهداف تجمع في مقابر دليل أثناء تشييع الضحايا، ما أدى إلى مقتل 4 مدنيين وإصابة 7 آخرين، بجانب مقتل 13 في استهداف منازل بعدد من الأحياء. وفي هجوم منفصل فجر الخميس قتل شخص واحد في هجوم استهدف شاحنة محملة بمواد غذائية عند المدخل الجنوبي للمدينة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
1: وصل أكثر من 16 مدني قتيل إلى مستشفى الأبيض و10 جرحى باستهداف مسيرة تتبع لقوات الدعم السريع. في بعض مواطنين يشيعون جنازة إلى مقابر دليل تم استهدافهم أيضا بمسيرة.
0: قتل شخص واحد في هجوم بطائرة مسيرة استهدف شاحنة في مدينة الدلنج أمس الأربعاء. وقالت المتحدثة باسم شبكة الأطباء تسنيم الأمين لراديو دبنجة إن استهداف المدنيين والمنشآت الخدمية ووسائل نقل المواد الغذائية يمثل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي. وأضافت في هذا الخصوص:
2: تدين شبكة أطباء السودان القصف الممنهج للدعم السريع للأعيان المدنية بمدينة الأبيض، والذي استمر لأكثر من أسبوع بصورة متكررة، وتؤكد بأن استهداف المدنيين والمنشآت الخدمية ووسائل نقل المواد الغذائية يمثل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي.
0: أجاز مجلس الوزراء السوداني مشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور للعام 2026 المقدم من وزير العدل. من جانبه قال حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي في تدوينه على فيسبوك إن مجلس الوزراء أجاز القانون بعد أن ظل حبيس الأدراج لأربعة سنوات. وأضاف وزير الثقافة والإعلام خالد العسر في هذا الخصوص:
3: العنوان الأبرز في هذه الجلسة اليوم هو قرار مجلس الوزراء القاضي بإجازة قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور لعام 2026. بالتأكيد هذا هو العنوان الأبرز، لأن هذا القانون كان مصدر نقاش وتداول منذ سنوات طويلة، ولكن بحمد الله تمت إجازته اليوم.
0: تنطلق الاثنين المقبل أعمال الدورة العادية رقم 62 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتستمر الدورة من 15 يونيو إلى 7 يوليو 2026. ومن المقرر أن تقدم البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان تقريرها يوم الاثنين المقبل أمام المجلس. اشتبكت مجموعة مسلحة مساندة للقوات المسلحة مع قوة من مكافحة المخدرات ببورسودان أمس، ما أدى إلى إصابة شرطي واحد. وقال شهود عيان إن قوة مسلحة اقتحمت مستشفى فلامينغو وأخذت أحد أفرادها المحتجزين بالمستشفى وأطلقت النار، ما أدى إلى إصابة أحد أفراد الشرطة. وكانت الشرطة قد ضبطت شخصين بحوزتهما مواد مخدرة ونقلت أحدهما إلى حراسات الشرطة والآخر إلى مستشفى فلامينغو. أعلنت غرفة الطوارئ دار حمر إن مدينة النهود تتعرض لعمليات نهب وتدمير واسعة على يد قوات الدعم السريع، مشيرة إلى تجريد منازل المواطنين من الأبواب والنوافذ وأجزاء من البنية الأساسية ونقلها خارج المدينة. وناشدت الغرفة في بيان القوات المسلحة السودانية الإسراع بالتدخل لحماية المدنيين. أعلن مسؤولون بولاية جنوب دارفور إن الشراكة بين هيئة مياه الولاية ومشروع المياه وإصحاح البيئة ومنظمات دولية أسفرت عن تنفيذ 27 بئرا جديدة بمدينة نيالا تعمل بالطاقة الشمسية. وتوقع رئيس الإدارة المدنية بالولاية يوسف إدريس أن تسهم في رفع تغطية خدمات المياه بمدينة نيالا إلى نحو 70% خلال الفترة المقبلة. وأضاف إدريس في هذا الخصوص:
4: أنا أفتكر دي من أكبر الشراكات في المشروعات الطارئة في ولاية جنوب دارفور. هذه الشراكة أفضت إلى العدد 27 بير، وبإذن الله الإنتاج بتاع الآبار كله 27 حيدخل معانا دائرة الإنتاج في خلال شهر.
0: من جانبه قال مدير هيئة مياه ولاية جنوب دارفور عصام حسابو إن محطة كرري دخلت الخدمة بالفعل بثلاث آبار تعمل بالطاقة الشمسية، بينما يجري العمل في محطة كندوة التي تضم 7 آبار ومحطة طنطباية التي تضم 3 آبار، حيث بلغت نسبة الإنجاز فيها نحو 70%. وأضاف حسابو في هذا الخصوص:
5: الآن الحمد لله بها 3 آبار تعمل بالطاقة الشمسية وترمب طاردة 37 KVA داخل الخدمة. نحن مستبشرين خيرا، ومن طريقنا ده نحن يعني ذاهبين إلى محطة كندوة. محطة كندوة بها 7 آبار أيضا بتمويل من منظمة يونيسيف، والأمل جاري فيها الآن. أيضا محطة طنطباية بها 3 آبار بتمويل من يونيسيف والأمل جاري فيها، قطع الشوط تقريبا 70%.
0: أكدت منظمة اليونيسيف ضرورة تمكين الطلاب السودانيين من أداء الامتحانات الوطنية بغض النظر عن أماكن تواجدهم، وذلك صونا لحقهم الأساسي في التعليم وحفاظا على آفاقهم المستقبلية. وقالت إتليفا كاديلي المديرة الإقليمية لليونيسيف في شرق وجنوب أفريقيا إن أداء امتحان وطني موحد يعد فرصة طال انتظارها لمئات آلاف الطلاب الذين تعطلت مسيرتهم التعليمية لسنوات ولم يتمكنوا من أداء الامتحانات بسبب النزاع. قال حافظ عمر رئيس اللجنة الإشرافية العليا لامتحانات الشهادة السودانية في مناطق تأسيس أن الامتحانات تسير بصورة طيبة حتى يومها الرابع، وأوضح في مؤتمر صحفي أنهم سيبدأون أعمال الكنترول الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن نحو 10,000 طالب يجلسون للامتحانات في 7 ولايات. وأضاف حافظ في هذا الخصوص:
6: وإحنا حتى هذه اللحظة كل المعلومات والتقارير بتصل إلينا، كل الأمور تمشي بصورة طيبة، وضع مستقر آمن تماما، والحمد لله إحنا يعني الآن من الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ طوال مباشرة في إجراءات عمليات الكنترول وغيرها من هذه العمليات.
0: من جهة أخرى، تفقد رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس سير أعمال كنترول الشهادة السودانية، مشيدا بجهود الكوادر التعليمية ودورها في تعزيز مصداقية الشهادة السودانية، وأكد التزام الحكومة بمعالجة التحديات التي تواجه المعلمين ودعم مراحل الكنترول حتى إعلان النتائج. كشفت الأمم المتحدة عن استقبال دولة تشاد لأكثر من 900,000 لاجئ سوداني منذ أبريل 2023، وحذرت مساعدة الأمين العام لشؤون أفريقيا مارثا بوبي في إحاطة أمام مجلس الأمن من أن التوغلات العابرة للحدود والهجمات بالطائرات المسيرة على المواقع العسكرية التشادية قد تزيد من إضفاء الطابع الإقليمي على النزاع في السودان. أدى حريق اندلع في قرية قوس طويل بولاية شمال دارفور إلى تدمير 96 منزلا بشكل كامل، ما أسفر عن تشريد عشرات الأسر وتركها في العراء وسط ظروف إنسانية صعبة ونقص حاد في الاحتياجات الأساسية. وقال أحد سكان القرية إن الحريق قضى على كل ممتلكات المواطنين، وأضاف أن المتضررين يواجهون أوضاعا قاسية في ظل انعدام الغذاء ومياه الشرب ووسائل

0: أحيانين قاعدين في السخانة، وأبنائنا أحيانين قاعدين برا في ظل الشجر، ميتنا بعيد اللي نمشي نشرب فيه إلا دم العيون. تعبانين ما عندنا الدل ولا عندنا فرشات ولا عندنا خيم عشان نقعد فوق، أبنائنا قاعدين برا في السخانة.
1: ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى 5000 جنيه بزيادة قدرها 600 جنيه خلال يوم واحد. وبحث اجتماع حكومي برئاسة عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر أمس تداعيات سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وأصدر الاجتماع جملة من التوجيهات والقرارات لكل من وزارة المالية ووزارة الطاقة والنفط وبنك السودان المركزي، والتي استهدفت في مجملها ضبط واستقرار سعر الصرف ودعم استقرار الأسواق وتحسين الأداء العام للاقتصاد القومي. أكد الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة عبد القادر عبد الله إن 71% من أطفال السودان في حالة خطر كبير جراء الحرب التي تشهدها البلاد، وأوضح أن الخطر يتراوح ما بين عمالة الأطفال بنسبة 14% وتجنيد الأطفال بنسبة 10% وفاقد الرعاية الوالدية بنسبة 2%، بجانب الفاقد التربوي الذي يمثل الجانب الأخطر في منظومة التماسك الأسري ويحتاج إلى دفعة قوية وإعادة نظر. شكا خريجو كلية علوم المختبرات في جامعة الخرطوم من توقف استخراج شهادات التفاصيل الأكاديمية منذ اندلاع الحرب. وقال محمد ماهر بابكر، وهو أحد خريجي الكلية من الدفعة 35 لراديو دبنجا، إن جميع الدفعات القديمة والحديثة تضررت جراء التوقف، ما أدى إلى استحالة ممارسة المهنة محليا ودوليا لعدم استيفاء متطلبات التسجيل المهني والتعطيل الالتحاق ببرامج الدراسات العليا. وطالب الخريجون ببدء استخراج شهادة التفاصيل لكافة الدفعات في مدة لا تتجاوز 14 يوما. وأضاف ماهر في هذا الخصوص،
2: لقد استنفدت الكلية وإدارة الجامعة كل الإمكانيات والحل المطروح سابقا، ولا بد من أن تطرح القضية على مستوى أعلى وإشراك المؤسسات المختلفة في الدولة التي من شأنها أن تهتم بالقضية من وزارة التعليم العالي.
1: تشهد مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان هذه الأيام أزمة مياه حادة بسبب انقطاع الإمداد المائي من جميع أحياء المدينة نتيجة خروج المصادر الشمالية للمياه من الخدمة منذ اندلاع الحرب 15 أبريل، وكذلك خروج المصادر الجنوبية للمياه بسبب انقطاع التيار الكهربائي من المدينة. ويتراوح سعر برميل المياه ما بين 12,000 إلى 19,000. كما تشهد المدينة ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع والمواد الغذائية بسبب فرض الضرائب على التجار وارتفاع الدولار مقابل الجنيه السوداني، حيث بلغ سعر جوال السكر سعة 50 كيلو جرام 230,000 جنيه بعد أن كان 192,000، وجوال الدقيق سنة 25 كيلو جرام إلى 65,000. عذر مفوض العون الإنساني السابق بولاية الخرطوم مصطفى آدم من الآثار السلبية المترتبة على تدمير جسر أردمتا بولاية غرب دارفور، وقال لراديو دبنجا إن تدمير الجسر في هذا التوقيت ومع اقتراب موسم الخريف قد يؤدي إلى صعوبات كبيرة في نقل المساعدات الإنسانية والأدوية إلى المناطق المتضررة. وأضاف في هذا الخصوص،
3: يعني دمار الكوبري بالتأكيد يعني في الفترة دي بالذات في فترة الخريف حتكون عنده آثار كبيرة جدا في إطار نقل المساعدات الإنسانية والأدوية، وكذلك عزل المجتمعات المحلية يعني بعضها البعض في إطار التواصل، لأنه الكوبري والخريف حيكون في سيول في أمطار كبيرة جدا وحتكون آثار كارثية.
1: رحبت الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة بالبيان المشترك الصادر عن الشركاء الدوليين والإقليميين، واعتبرته خطوة عملية وجادة في الاتجاه الصحيح. وأكد محمد عثمان الناطق باسم الجبهة في حديث لراديو دبنجا على وحدة السودان ورفض الحسم العسكري وضرورة حماية المدنيين وإيصال المساعدات. وأضاف في هذا الخصوص،
4: البيان المشترك الصادر عن الشركاء الدوليين والإقليميين يمثل في تقديري خطوة عملية وجادة في الاتجاه الصحيح الذي ينتظره الشارع السوداني منذ أمد. إن التأكيد الصريح على وحدة السودان ورفض الحسم العسكري وضرورة حماية المدنيين وإيصال المساعدات ليس مجرد مواقف سياسية.
1: بحث وفد من حركة تحرير السودان بقيادة

0: عبد الواحد نور والمؤتمر الشعبي بقيادة دكتور علي الحاج في اجتماعات أديس أبابا إعلان المبادئ ومذكرة القوى السياسية والمدنية المناهضة للحرب في اجتماعي نيروبي الأول والثاني. وأكد وفد المؤتمر الشعبي توافقه مع معظم ما ورد في إعلان المبادئ وتحفظه على بعضها، واتفق الطرفان على استمرار الحوار حول القضايا محل الخلاف. الخبر الأخير في هذه النشرة: تعهد وزير الطاقة المعتصم إبراهيم أحمد بتوفير الوقود للقطاع الزراعي وتخصيص الكميات التي يحتاجها الموسم الزراعي بولاية القضارف. من جهة أخرى، ناقش اجتماع حكومي بولاية القضارف خارطة الطريق لتسريع مشروع الحل الجذري لمياه الولاية، وأكد على الاستئناف الفوري للعمل ورفع وتيرة الإنجاز لتعويض فترة التوقف. هكذا مستمعين الأفاضل، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو دبنجا. إلى أن نلتقيكم في نشراتنا القادمة، هذه تحياتي عبد المنعم ماديبو.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 11 من شهر 6 لسنة 2026، وتتابعون فيها
3: استخدام الاختصاص الدولي في القضية المرفوعة ضد أشخاص بيشتبه في أنهم ينتموا إلى الدعم السريع. الدعوة دي مقدمة من المبادرة القانونية الدولية بالتعاون مع المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام ومكتب محاماة مرموق في دولة كينيا.
4: وزير العدل قدم تنويرا حول مشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور لعام 2026، أيضا تناول بالشرح الوافي بنود هذا القانون ومشروع القانون نفسه. رئيس الوزراء أشار إلى ضرورة تزكية روح الوحدة الوطنية والاندماج المجتمعي بين كافة مكونات أبناء الشعب السوداني.
5: نتقدم بالشكر الجزيل لأخواننا في هيئة مياه ولاية جنوب دارفور وأخواننا في مشروع المياه وإصحاح البيئة ويست على الشراكة الذكية بين مشروع المياه وهيئة مياه ولاية جنوب دارفور في تنفيذ عدد 27 بير بمدينة نيالا.
6: عودة المنحنى الوبائي وظهور الحزبة في شمال وشرق دارفور، خصوصا في معسكرات طويلة وتقدس النازحين وخاصة الأطفال وكبار السن والنساء وأصحاب الأمراض المزمنة.
7: نعاني نحن خريجين كلية علوم المختبرات الطبية بجامعة الخرطوم بمختلف الدفع الحديثة والقديمة من مشكلة تخص استخراج شهادة التفاصيل التي تعد من مهام إدارة الكلية.
2: مرحبا مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهل جولتنا بالشكوى التي قدمتها يوم أمس الأربعاء 10 من شهر 6 الجاري منظمات حقوقية في كينيا، وتعتبر أول شكوى جنائية تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، وذلك ضد عناصر يشتبه بأنها تتبع للدعم السريع. وقالت منظمة العمل القانوني العالمية والمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة أن الشكوى قدمت إلى مدير النيابة العامة الكينية مطالبين فيها بالتحقيق مع 10 أشخاص يشتبه في تورطهم بارتكاب انتهاكات جسيمة في الخرطوم ومحيطها بين عامي 2023 و2025. مزيد من التفاصيل حول هذه الشكوى مع الأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة.
3: أهلا ومرحبا بك أستاذ الصادق، وأهلا براديو دبنجا، وأهلا بكل مستمعي ومتابعي راديو دبنجا. شكرا جزيلا على سؤالك حول الدعوة بتاعت التغاضي الاستراتيجي واستخدام الاختصاص الدولي في القضية المرفوعة ضد أشخاص بيشتبه في أنهم ينتموا إلى الدعم السريع، وطبعا الدعوة دي مقدمة من المبادرة القانونية الدولية بالتعاون مع المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام ومكتب محاماة مرموق في دولة كينيا، ودي مقدمة من عدد 12 من الضحايا اللي تم ارتكاب انتهاكات واسعة جدا جدا في مواجهتهم خلال احتجازهم في معسكرات اعتقال مختلفة في الخرطوم والمناطق الحوالينا، في سوبا المنطقة بتاعت المدينة الرياضية وفي مناطق ثانية. وخلال الاحتجاز تم تعرضهم لعدد من أنواع الانتهاكات، يعني تبدأ من الاعتقال غير المشروع والتعسف بمعزل عن العالم، التعذيب بأشكاله المختلفة، الاغتصاب والإجبار على اغتصاب آخرين. ودي هي تحديدا تم تقديمها لأنه الاختصاص الموجود في داخل السودان ما بيسمح بأنه تكون في فرص بتاعة عدالة بالنسبة للضحايا، ودي ببساطة لأنه النظام القضائي السوداني غير راقب وغير قادر على تطبيق العدالة، ودي لأسباب كثيرة جدا جدا، يعني منها أنه القوانين في حد زادها اللي فيها نوع من أنواع الحصانات، يعني حتى بالنسبة للأشخاص اللي ممكن يتبعوا لقوات الدعم السريع بموجب قانون الدعم السريع لسنة 2013 ما بيتم محاكمة أي شخص منهم إلا بعد أخذ الإذن اللازم من رئيس الهيئة، وناهيك بعد كده عن الرغبة والإرادة السياسية حتى في الجهاد، يعني سواء كانت الدعم السريع ولا أي جهات تانية مثلا موجودة في إطار السلطة التأسيسية ما يكون عندها الرغبة الحقيقية في تقديم الأشخاص للعدالة. ونفس المستوى برضو حتى على مستوى الخرطوم على مستوى السودان، يعني برضو المسألة بتاعت الإفلات من العقاب دي لسه ما زالت سارية، وبرضو ما عندهم حتى القدرة على إنه مثلا يحاكموا أفراد يتبعوا للدعم السريع من خلال الاختصاص السوداني سواء كان مثلا في الخرطوم ولا في بورسودان ولا في أي منطقة بتاعت اختصاص تانية. صحيح إنه حسب سؤالك إنه في آليات تانية بتاعت تغادي دولية، لكن تم تجربة الآليات الثانية بتاعت العدالة الدولية دي، يعني من ضمنها المحكمة الجنائية الدولية، وأنا حاليا يعني موجود في المحكمة الجنائية الدولية من يوم الاثنين في هذا الأسبوع، وبكون موجود لغاية يوم 12 الجمعة، والجمعة 12 تحديدا هو بنناقش فيها القضية بتاعت السودان في المحكمة الجنائية الدولية، وبجد يعني أخذ الزمن أطول مما يجب، يعني أخذت 20 سنة ولغاية الوقت الضحايا ما قدرين يصلوا مثلا لأي صيغة بتاعت عدالة ولا جبر ضرر ولا حتى مثلا محاكمة الجناة، وبرضو في آليات إقليمية تانية موجودة، لكن ده ما بيعني انه بعد ذاك الناس تستسلم مثلا للاحباط في انه ما في اي منفس للعداله حتى على مستوى الدولي او حتى المستويات الاقليميه، لانه برضه في ده حاجه اسمها الاختصاص العالمي، واللي هي بعد ذاك بتكون ملزمه بموجبه الدول اللي بيكون فيها اشخاص مشتبه بانهم ارتكبوا جرائم دوليه او مثلا جرائم ضد القانون الدولي، فبيكون من حق بيكون ملزما على الدوله في إنها تقوم تحاكم الأشخاص دي، يعني وبالتالي يعني إحنا قمنا بالتجربة دي في الدولة بتاعت كينيا، لأنه في عدد من المتهمين اللي بيشتبه في إنهم ارتكبوا هذه الجرائم موجودين في دولة كينيا، وبالتالي قدمنا الدعوة دي في كينيا. بالنسبة لسؤالك حول مدى نجاح القضية والعدم نجاحها، ده في النهاية بتوقف بعد ذلك برضو على مدى التزام كينيا بقواعد القانون الدولي ومدى التزام كينيا بتعهداتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة وبموجب المواثيق الثانية اللي بتلزمها بأنها تحاكم أي شخص مشتبه في أنه ارتكب جرائم حرب ولا جرائم ضد الإنسانية ولا جرائم بتاعت إبادة جماعية. فده حسي يكون سابق لأوانه. هسي الدعوة تقدمت في يوم 9 يونيو اللي هو في يوم 3 يونيو، وهسه احنا بعد كده منتظرين من السلطات الكينية في انه تشرع في الاجراءات، وبعد ذلك بيكون لكل حدث حديث. لكن الاختصاص الدولي ده بيكون متاح مثلا في كل الدول اللي فيها احترام لسيادة القانون، وتم تجربة قبل كده في اوروبا، تم تجربة في السويد في عدد مثلا من الجنسيات غير الجنسيات السودانية، لكن تم تجربة بفعالية، تم تجربة في بريطانيا، وتم تجربة في دول تانية متقدمة نسبيا يعني. فدي ممكن تكون أول تجربة مثلا لدول أفريقية في أنه مثلا تمارس الاختصاص العالمي. فكينيا هنا بعد ذلك يا إما هي تنجح أو تفشل في هذا الاختبار، يعني لو قدرت تخترق وتعمل صبغة دولية في أنه دولة أفريقية قدرت تطبق الاختصاص العالمي للمحاكمات الجنائية، فتكون دي أول صبغة في تاريخ العدالة على مستوى الإقليم الأفريقي. شكرا جزيلا أستاذ الصادق.
2: مرحبا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أجاز مجلس الوزراء خلال اجتماعه الدوري يوم الأربعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء كامل إدريس مشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور لسنة 2026، والذي قدمه وزير العدل عبد الله محمد دروف، حيث رحب حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي بإجازة مشروع القانون واعتبره إنجازا مهما طال انتظاره. لمزيد من التفاصيل حول هذا المشروع نسمع للحديث الذي أدلى به وزير الإعلام خالد العيسر.
4: وزير العدل قدم تنويرا حول مشروع قانون نظام الحكم الاتحاد الإقليمي لدارفور لعام 2026، أيضا تناول بالشرح الوافي بنود هذا القانون ومشروع القانون نفسه. رئيس الوزراء أشار إلى ضرورة تزكية روح الوحدة الوطنية والاندماج المجتمعي بين كافة مكونات أبناء الشعب السوداني والأقاليم السودانية، مؤكدا أن إقليم دارفور يمثل جزء عزيز من هذا الوطن، وأن الإرادة الوطنية جميعها تصطف خلفه حول كيفية استعادة هذا الإقليم إلى حضن الوطن من جديد من خلال دعم القوات المسلحة السودانية والشعب السوداني في حرب ضد الميليشيات. رئيس الوزراء أيضا أشار إلى ضرورة تزكية روح الوحدة والاندماج بين كافة المكونات القبلية في هذه الأقاليم، وأيضا أكد على وقوفه مع كل المكونات المجتمعية في الولايات التي ما زالت تنتشر فيها بعض العصابات والميليشيات. وزير المالية أثنى بدوره على القانون، قانون مشروع نظام الحكم الإقليمي لدارفور، وأكد ضرورة إجازته. وزير الحكم الاتحادي طالب بإجازة القانون أيضا، وتم نقاش مع من عدد من الوزراء، انتهى بنقاش مع حاكم إقليم دارفور الذي أثنى على مجلس الوزراء وأشاد بخطوة وزارة العدل ومجلس الوزراء أنه استطاع أن يقدم هذا المشروع بهذا التماسك بعد سنوات طويلة من طرحه كمشروع قانون. العنوان الأبرز في هذه الجلسة اليوم هو قرار مجلس الوزراء القاضي بإجازة قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور لعام 2026. بالتأكيد هذا هو العنوان الأبرز، لأن هذا القانون كان مصدر نقاش وتداول منذ سنوات طويلة، ولكن بحمد الله تم إجازته اليوم، وهذا يدفعنا للقول بأن حكومة الأمل كما أسلفنا في مرات سابقة تعمل على نظام نهضوي متماسك، تبني قوانين وتشريعات جديدة وتحارب الفساد وتزعى لمحاربة المخدرات والتهريب وما إلى ذلك من قضايا جوهرية وموضوعية، وهذا أبرز دلالات اليوم تجلت في إجازة هذا القانون، قانون نظام الحكم الإقليمي دارفور لعام 2026.
2: مرحبا مستمعينا الكرام، ما زلنا في جولة السودان اليوم، حيث أعلنت الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور اكتمال دخول 27 بئر تعمل بالطاقة الشمسية إلى الخدمة بمدينة نيالة خلال الشهر المقبل، وذلك في إطار جهود معالجة أزمة المياه وتحسين الإمداد المائي، حيث قال رئيس الإدارة المدنية يوسف إدريس في تصريحات صحفية أن المشروعات الجديدة ستسهم في تغطية نحو 70% من احتياجات المدينة من المياه. لمزيد من التفاصيل نستمع لبعض من تصريح رئيس الإدارة المدنية الصحفي.
5: نتقدم بالشكر الجزيل لأخواننا في هيئة مياه ولاية جنوب دارفور وأخواننا في مشروع المياه وإصحاح البيئة ويست على المساهمات الكبيرة وعلى الشراكة الذكية بين مشروع المياه وهيئة مياه ولاية جنوب دارفور في تنفيذ عدد 27 بير بمدينة نيالة. 27 بير دي بننفذها مجموعة من المنظمات اللي هي منظمة اليونيسيف ومنظمة ألايت والصليب الأحمر والويرلد فيجن. أنا أفتكر دي من أكبر الشراكات في المشروعات الطارئة في ولاية جنوب دارفور. هذه الشراكة أفضت إلى العدد 27 بير، وبإذن الله الإنتاج بتاع الآبار كله 27 حيدخل معانا دائرة الإنتاج في خلال شهر. نحن والله شاكرين ومقدرين لهذا الجهد الكبير، ومجمل العمل في الهيئة في داخل مدينة نيالة ممكن خلال الشهر إنه يغطي بنسبة 70%. هذه المشروعات هي بالطاقة الشمسية، لأنه معظم الشراكات تمت في إطار الطاقة الشمسية، لتقليل التكلفة، وحقيقة هذه المياه ما حتتدفق يوميا، يعني بعد كل يومين حتى بعد ذاك المويه تمشي للحي المعني حسب الجدول ده، لانه الطاقه الشمسيه مربوطه بالظروف الطبيعيه، اذا حصل اي غيوم او كده اللي هي ما حيكون في في في في في طاقه كهربائيه. مسبقا كان بنتعامل بالديزل، وفي الديزل البوابير بتكون شغاله 24 ساعه، وبالتالي الخدمه كانت بتكون يوميا. الان بيكون شغاله الخدمه 8 ساعات نسبه للظروف الطبيعيه. نحن بنوعد مواطنين ولاية جنوب دارفور بإذن الله سبحانه وتعالى في خلال الشهر إن موضوع الموية يتحلى بنسبة عالية في معظم الأحياء بنسبة 70%. برضو شكرنا لأخواننا في ويست، عندهم مساهمات خارج الولاية، يعني في آبار في برام، وفي آبار في كتيلة، وفي 16 مدخة اللي هو جزء منها في نيال الشمال وجزء في نيال الجنوب وجزء في عد الفرسان وفي كاس وفي نتيجة. أمر الموية بصورة عامة الأمور ماشي فيه بشكل ممتاز، وبإذن الله بنهاية عام 2026 إنه ما حيكون عندنا إشكال في الموية في مدينة نيالا. ولكن بنناشد أخواننا المواطنين أولا بالتبليغ بالخطوط اللي حصل فيها تكسير وتخريب، عشان برضو الموية ما تتهدر لنا ساكن موية ماشية في الشوارع وكده، بجانب انه حتى انه الناس يشربوا موية بالمجان. الان 2026 وده لغاية شهر 6 ما في اي مساهمات من المواطنين في مجال المياه. شكرنا وتقديرنا لكل اعضاء مجلس الوزراء واعضاء لجنة الامن واخواننا في الاعلام على هذا الجهد الكبير. يعني احنا الان بنتكلم عن 27 محطة جديدة، يعني 27 محطة جديدة ما حاجة صغيرة، يعني حتكون مساهمتها في المدينة مساهمة كبيرة، حتغير جزء كبير من الأشياء الموجودة في المدينة بإذن الله في مجال الموية. ونبشر مواطنينا بإذن الله الأمور حتمشي كويسة في مجال الموية. بنهاية 2026 نطلع أكثر من 90%، والمتبقي ل 2027 بإذن الله سبحانه وتعالى. شاكرين ومقدرين لكل المنظمات الساهمت معنا في هذا المشروع الكبير والاستجابتهم لعمل الطوارئ في ظروف الحرب.
2: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث حذرت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان من تصاعد مقلق في معدلات الإصابة بالأمراض الوبائية في عدد من ولايات السودان، مؤكدة تسجيل مئات الإصابات بحمى الضنك والحصبة والملاريا والسل وسط تدهور الخدمات الصحية وانعدام حملات التطعيم وتردي الأوضاع البيئية. مزيد من التفاصيل حول هذا التقرير مع عضو اللجنة وأخصائية الباطنية والأوبئة الدكتورة أديبة إبراهيم السيد.
6: عودة المنحنى الوبائي وظهور الحصبة في شمال وشرق دارفور، خصوصا في معسكرات طويلة وتقدس النازحين، خاصة الأطفال وكبار السن والنساء وأصحاب الأمراض المزمنة. من تفاقم الوضع الصحي وانهيار في الحقل الصحي وعدم ساحة البيئة وعدم وجود التطعيم كعنصر بغاية الأطفال بضعف المجاعة وسوء التغذية، كل ده أدى لانتشار هذه الأمراض، وخصوصا ضعف المناعة عند الأطفال. انتشرت الحصبة بصورة كثيفة، عندنا رصدت حالات 367 حالة بمعسكر طويلة و 223 حالة في شمال دارفور. هناك حالات من وفاة الأطفال بصورة كبيرة، اللي رصدنا زي 75 حالة وفاة، ده وبكون أكثر طبعا، لكن ده ما رصد. فوضع النازحين في الأماكن دي وضع يعني سيء لتكدسهم، يعني وضع منهار وعدم وجود رعاية صحية، وخصوصا مجاعة وضعف مناعة الأطفال أدى لانتشار هذه البيئة وفتك بالأطفال وكبار السن زي ما قلنا، وزيادة هذه الأوبئة أدى انتشار الأوبئة. كما برضو يعني عندنا سعال الديكي متفشي برضو في شمال ووسط دارفور. تزاد العدد لحوالي 176 حالة دي من حالات الحصبة و24 حالة سعال الديكي. وكل الحاجات دي طبعا لعدم وجود الرعاية الصحية والفاكسينيشن والتطعيم وعدم رعاية الأمهات والإمومة والطفولة دي حقيقة مهمة جدا. يعني الاهتمام لازم يكون بالصحة الإنجابية. عندنا برضو في المعسكرات النزوح اللي هي بطويلة وبرضو معسكرات النزوح بالشمال كردفان تفشي كبير لمرض السول اللي هو في رصد حوالي 145 حالة وموت طفلين في المعسكرات في شمال كردفان. في اللوبيس هناك في 67 حالة ودي ناتج من المجاعة وسوء التغذية قلنا والتكدس في دور الإيواء وعدم وجود الرعاية الصحية عدم وجود المياه الصالحة للشرب وعدم ضعف المناعة بيؤدي لانتشار هذه الأوبئة. هنالك برضو يعني تفشي خصوصا لأنه هنالك في هذه المعسكرات في أطفال في كبار سن في أصحاب أمراض مزمنة مرضعات وحوامل بيعيشوا في ظروف بيئية سيئة وندرة في المياه والغذاء. تأكدنا فعلا إنه ما زالت هذه الأمراض في تزايد وفي تفشي ما لم يعمل على إصلاح البيئة وإنعاش الوضع الاقتصادي بالنسبة لهذه المعسكرات. كما انه برضو في انتشار الحمى الضنك في الريف الشمالي ظهر في السروراب وغيره وده برضو رصد حوالي 112 حالة بينها 50 حالة في وبيض رصد منا 112 حالة وفي الريف في الريف الشمال فيها 50 حالة في السراب و25 حالة في شيخ الطيب و27 حالة بجزيرة سلان ودي كل الريف الشمال ده برضو لعدم توفر المياه الصحية ونقص كبير في الأدوية وفي الدريبات وفي القادرة الصحية القائمة عليه. بنناشد الوزارة وبنناشد العاملين بالمنظمات الدولية اهتمام بالمشافة والمراكز الطبية في الريف الشمالي. حالات الوفاة لحد الآن 4 من كبار السن و3 من الأطفال في أعمار مختلفة.
2: وختاما مستمعنا الكرام قال خريجي كلية علوم المختبر بجامعة الخرطوم من كل الدفع أنهم تضرروا بسبب التوقف عن استخراج شهادة التفاصيل الأكاديمية منذ اندلاع الحرب حيث أشاروا إلى أن ذلك حرمهم من مزاولة المهنة وعطل الخريجين من الالتحاق بالدراسات العليا. مزيد من التفاصيل حول هذا الأمر مع محمد ماهر بابكر من خريجي كلية المختبرات الطبية بجامعة الخليه.
7: نعاني نحن خريجين كلية علوم المختبرات الطبية بجامعة الخرطوم بمختلف الدفع الحديثة والقديمة من مشكلة تخص استخراج شهادة التفاصيل التي تعد من مهام إدارة الكلية ونعاني نحن الأمرين من هذه المعضلة منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 وإلى تاريخ اللحظة من العام 2026 وكانت خلال هذه الأربع سنوات العديد من المحاولات كانت بالتنسيق مع الرابطة رابطة الطلاب كلية علوم المختبرات ولجنة الخريجين بالتنسيق سواء مع الرابطة في طرح الحلول والتنفيذ لحل مشكلة استخراج الشهادة وتعاقبت في إدارة الكلية إدارتين حيث طرأ في التغيير في العمادة وكانت هنالك جهود مع الإدارة السابقة وجهود حاليا مع الإدارة الحالية مبذولة لتذليل العقبات وكان دائما ما يكون المبادرة من الخريجين نحو ما هي الحلول الممكنة وكذلك في الوصول لمباني الكلية وتحديد الأضرار وما العوائق وبالتنسيق مع إدارة الكلية. تلك المحاولات للأسف ما في نتائج واضحة رغم كل هذا الزمن المهدر مما دفع محاولة الخريجين والرابطة لطرح القضية في مكاتب إدارة الجامعة متمثلة في أمين الشؤون العلمية بالأخص وبحث ما الأسباب وكيف الوصول لاستخراج الشهادة اللي هي شهادة التفاصيل؟ كانت الإفادة من إدارة الجامعة بأن استخراج شهادة التفاصيل هي شأن كليات الجامعة وهي عملية تنفيذية تتم عبر إدارة الكلية. عليه سعينا كثيرا بالأخص بعد تحرير العاصمة لطرح حلول تنفيذية واقعية بالواقع المفروض في الكلية من حيث تضررت البنية التحتية في الكلية من كهرباء وغيره بسبب الحرب الدائرة، واستحالة التنفيذ في الوقت الحالي من مباني الكلية دون توفر تهيئة البيئة والدعم المفترض أنه يجي من إدارة الجامعة لعملية الاستخراج. قدمنا طرح بالتنسيق مع الرابطة نحن كلجنة خريجين أنه يتم الاستخراج من مباني إدارة الجامعة في مجمع الوسط على أن تساعد الظروف هناك من حيث الكهرباء وغيره، توفر المكاتب والأجهزة وإمكانية التنفيذ حيث تتوفر البيانات والسجل الأكاديمي تحت إشراف الكلية بتنسيق داخلي عبر مسجل الكلية والمكتب الأكاديمي. تتكون لجنة منبثقة تشرف على استخراج شهادة التفاصيل من الموقع هناك في إدارة الجامعة كحل إسعافي إسعافا للزمن الضائع وتماشيا مع الواقع المفروض. فنحن بنطرح القضية حاليا في الوسائط في الإعلام في مطالبة مشروعة بحق مكفول تضمنه لائحة جامعة الخرطوم للخريجين بامتلاك الشهادات الأكاديمية التي تؤهلهم للممارسة العملية وكذلك لبرامج الدراسات العليا. والجميع يعلم أن شهادة التفاصيل شرط أساسي للتقديم للدراسات العليا وهذا محليا وعالميا، والانقطاع عن الممارسة في المجال الطبي يعد من العوائق في مزاولة المهنة، فأي تأخير محسوب عليك للأسف. عليه نحن منذ طرحنا هذا البيان بمشكلة شهادة التفاصيل نحدد كسقف زمني 14 يوم، لازم يكون في جداول زمنية واضحة لعملية الاستخراج وكيفية الاستخراج، تصل الخريجين وتكفل لهم إمكانية التنفيذ والاستقرار الوظيفي والتقديم في برامج الدراسات العليا في أقرب وقت.
2: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا لليوم الخميس 11 من شهر 6 سنة 2026. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الجولة وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة أخرى ليكن مني أطيب تحايا.
8: هنا راديو دبنجا حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المارس حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بضنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجر حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور السيطلي أحمد شفا في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب. حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور، أعلنت مجموعة محمود طواري أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجة، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى. وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرا للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
9: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واكتفوا قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب، المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جناية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت إنها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لأنه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار أنه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
2: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المعيز حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفا، فنستمع للأستاذ المعيز حضر.
10: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شيفة ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شيفة، تمثل قمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين. نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي، وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والقضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه، لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والقضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا القضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع، والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم، بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا لم يحمل عصا وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة تغويض النظام الدستوري التعاون وتم شطبها وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه القضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفا وضد منيب تم شطب هذه البلاغات، بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون، يعني هذا الحكم مش فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لديه ظروف تمنعني من الخروج، ولديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله فاتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق، هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والقضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلو النظام السابق، وده طبعا يعني إهانة للقضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مغبوط بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة لم يقدم إلى جهة ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا قضاء، وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هناك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي غير قانوني غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتقالات خارج مظلة القانون، وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجنائية سنة 91 الغبط لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في غبط حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من 3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبرر في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خيل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات. يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل، وهذا هو ما يحدث الآن. لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام. لأنه في مثل القانون العسكري، العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفة بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر. لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطع البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني. لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني. وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة. النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للغضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق إلى الفوضى. وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظللنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث الإصلاح وحده لن يكون كافيا. نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
2: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا لهذا اليوم الخميس 11 يونيو للعام 2026، ويشتمل البرنامج على نشرة للأخبار وبرامج أخرى متنوعة، إلا أننا نبدأ البرنامج بنشرة للأخبار وهذه عناوينها. مقتل 23 مدنيا وإصابة 19 آخرين في سلسلة من الهجمات بطائرات مسيرة على الأبيض، ومقتل شخص واحد في هجوم بمسيرة. مجلس الوزراء يجيز مشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور، وحريق يدمر 96 منزلا بقرية قوس طويل في شمال دارفور ويترك عشرات الأسر في العراء. انطلاق اجتماعات مجلس حقوق الإنسان يوم الاثنين المقبل، ويونيسيف تدعو لضمان أداء الطلاب السودانيين الامتحانات الوطنية أينما كانوا. ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 5000 جنيه، وأزمة حادة في مياه الشرب في الأبيض، وارتفاع كبير في أسعار السلع. من العناوين إلى التفاصيل من راديو دبنجة. قتل 23 مدنيا وأصيب 19 آخرون في سلسلة من الضربات بطائرات مسيرة طالت أحياء سكنية وتجمعات مدنية في مدينة الأبيض مساء الأربعاء وصباح اليوم الخميس. وقالت مجموعة محامي الطوارئ إن إحدى الهجمات أدت إلى مقتل 5 مدنيين وإصابة 12 آخرين، تلا ذلك استهداف تجمع في مقابر دليل أثناء تشييع الضحايا، ما أدى إلى مقتل 4 مدنيين وإصابة 7 آخرين، بجانب مقتل 13 في استهداف منازل بعدد من الأحياء. وفي هجوم منفصل فجر الخميس قتل شخص واحد في هجوم استهدف شاحنة محملة بمواد غذائية عند المدخل الجنوبي للمدينة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
1: وصل أكثر من 16 مدني قتيل إلى مستشفى الأبيض وعشرة جرحى باستهداف مسيرة تتبع لقوات الدعم السريع. في بعض مواطنين يشيعون جنازة إلى مقابر دليل تم استهدافهم أيضا بمسيرة.
0: قتل شخص واحد في هجوم بطائرة مسيرة استهدف شاحنة في مدينة الدلنج أمس الأربعاء. وقالت المتحدثة باسم شبكة الأطباء تسنيم الأمين لراديو دبنجة إن استهداف المدنيين والمنشآت الخدمية ووسائل نقل المواد الغذائية يمثل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي. وأضافت في هذا الخصوص:
2: تدين شبكة أطباء السودان القصف الممنهج للدعم السريع للأعيان المدنية بمدينة الأبيض، والذي استمر لأكثر من أسبوع بصورة متكررة، وتؤكد بأن استهداف المدنيين والمنشآت الخدمية ووسائل نقل المواد الغذائية يمثل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي.
0: أجاز مجلس الوزراء السوداني مشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور للعام 2026 المقدم من وزير العدل. من جانبه قال حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي في تدوينه على فيسبوك إن مجلس الوزراء أجاز القانون بعد أن ظل حبيس الأدراج لأربعة سنوات. وأضاف وزير الثقافة والإعلام خالد العسر في هذا الخصوص:
3: العنوان الأبرز في هذه الجلسة اليوم هو قرار مجلس الوزراء القاضي بإجازة قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور لعام 2026. بالتأكيد هذا هو العنوان الأبرز، لأن هذا القانون كان مصدر نقاش وتداول منذ سنوات طويلة، ولكن بحمد الله تم إجازته اليوم.
0: تنطلق الاثنين المقبل أعمال الدورة العادية رقم 62 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتستمر الدورة من 15 يونيو إلى 7 يوليو 2026. ومن المقرر أن تقدم البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان تقريرها يوم الاثنين المقبل أمام المجلس. اشتبكت مجموعة مسلحة مساندة للقوات المسلحة مع قوة من مكافحة المخدرات ببورسودان أمس، ما أدى إلى إصابة شرطي واحد. وقال شهود عيان إن قوة مسلحة اقتحمت مستشفى فلامينغو وأخذت أحد أفرادها المحتجزين بالمستشفى وأطلقت النار، ما أدى إلى إصابة أحد أفراد الشرطة. وكانت الشرطة قد ضبطت شخصين بحوزتهما مواد مخدرة ونقلت أحدهما إلى حراسات الشرطة والآخر إلى مستشفى فلامينغو. أعلنت غرفة الطوارئ دار حمر إن مدينة النهود تتعرض لعمليات نهب وتدمير واسعة على يد قوات الدعم السريع، مشيرة إلى تجريد منازل المواطنين من الأبواب والنوافذ وأجزاء من البنية الأساسية ونقلها خارج المدينة. وناشدت الغرفة في بيان القوات المسلحة السودانية الإسراع بالتدخل لحماية المدنيين. أعلن مسؤولون بولاية جنوب دارفور إن الشراكة بين هيئة مياه الولاية ومشروع المياه وإصحاح البيئة ومنظمات دولية أسفرت عن تنفيذ 27 بئرا جديدة بمدينة نيالا تعمل بالطاقة الشمسية. وتوقع رئيس الإدارة المدنية بالولاية يوسف إدريس أن تسهم في رفع تغطية خدمات المياه بمدينة نيالا إلى نحو 70% خلال الفترة المقبلة. وأضاف إدريس في هذا الخصوص:
4: أنا أفتكر دي من أكبر الشراكات في المشروعات الطارئة في ولاية جنوب دارفور. هذه الشراكة أفضت إلى العدد 27 بير، وبإذن الله الإنتاج بتاع الآبار كله 27 حيدخل معانا دائرة الإنتاج في خلال شهر.
0: من جانبه قال مدير هيئة مياه ولاية جنوب دارفور عصام حسابو إن محطة كرري دخلت الخدمة بالفعل بثلاث آبار تعمل بالطاقة الشمسية، بينما يجري العمل في محطة كندوة التي تضم 7 آبار ومحطة طنطباية التي تضم 3 آبار، حيث بلغت نسبة الإنجاز فيها نحو 70%. وأضاف حسابو في هذا الخصوص:
5: الآن الحمد لله بها 3 آبار تعمل بالطاقة الشمسية وترم طاردة 37 KVA داخل الخدمة. نحن مستبشرين خيرا، ومن طريقنا ده نحن يعني ذاهبين إلى محطة كندوة. محطة كندوة بها 7 آبار أيضا بتمويل من منظمة يونيسيف والأمل جاري فيها الآن. أيضا محطة تنطباية بها 3 آبار بتمويل من يونيسيف والأمل جاري فيها، قطع الشوط تقريبا 70%.
0: أكدت منظمة اليونيسيف ضرورة تمكين الطلاب السودانيين من أداء الامتحانات الوطنية بغض النظر عن أماكن تواجدهم، وذلك صونا لحقهم الأساسي في التعليم وحفاظا على آفاقهم المستقبلية. وقالت إتليفا كاديلي المديرة الإقليمية لليونيسيف في شرق وجنوب أفريقيا إن أداء امتحان وطني موحد يعد فرصة طال انتظارها لمئات آلاف الطلاب الذين تعطلت مسيرتهم التعليمية لسنوات ولم يتمكنوا من أداء الامتحانات بسبب النزاع. قال حافظ عمر رئيس اللجنة الإشرافية العليا لامتحانات الشهادة السودانية في مناطق تأسيس أن الامتحانات تسير بصورة طيبة حتى يومها الرابع، وأوضح في مؤتمر صحفي أنهم سيبدأون أعمال الكنترول الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن نحو 10,000 طالب يجلسون للامتحانات في 7 ولايات. وأضاف حافظ في هذا الخصوص:
6: وإحنا حتى هذه اللحظة كل المعلومات والتقارير بتصل إلينا، كل الأمور تمشي بصورة طيبة، وضع مستقر آمن تماما، والحمد لله إحنا يعني الآن من الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ طوال مباشرة في إجراءات عمليات الكنترول وغيرها من هذه العمليات.
0: من جهة أخرى، تفقد رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس سير أعمال كنترول الشهادة السودانية، مشيدا بجهود الكوادر التعليمية ودورها في تعزيز مصداقية الشهادة السودانية، وأكد التزام الحكومة بمعالجة التحديات التي تواجه المعلمين ودعم مراحل الكنترول حتى إعلان النتائج. كشفت الأمم المتحدة عن استقبال دولة تشاد لأكثر من 900,000 لاجئ سوداني منذ أبريل 2023، وحذرت مساعدة الأمين العام لشؤون أفريقيا مارثا بوبي في إحاطة أمام مجلس الأمن من أن التوغلات العابرة للحدود والهجمات بالطائرات المسيرة على المواقع العسكرية التشادية قد تزيد من إضفاء الطابع الإقليمي على النزاع في السودان. أدى حريق اندلع في قرية قوسطويل بولاية شمال دارفور إلى تدمير 96 منزلا بشكل كامل، ما أسفر عن تشريد عشرات الأسر وتركها في العراء وسط ظروف إنسانية صعبة ونقص حاد في الاحتياجات الأساسية. وقال أحد سكان القرية إن الحريق قضى على كل ممتلكات المواطنين، وأضاف أن المتضررين يواجهون أوضاعا قاسية في ظل انعدام

0: أضاف أن المتضررين يواجهون أوضاعا قاسية في ظل انعدام الغذاء ومياه الشرب ووسائل الإيواء وارتفاع درجات الحرارة. وأضافت متضررة من الحريق في هذا الخصوص:
1: محلاتنا اتحرت، محيانين قاعدين في السخانة، وأبنائنا محيانين قاعدين برا في ظل الشجر، ميتنا بعيد اللي نمشي نشرب فيه اللي دم العيون، تعبانين ما عندنا الدل ولا عندنا فرشات ولا عندنا خيم عشان نقود فوق، أبنائنا قاعدين برا في السخانة.
0: ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى 5000 جنيه بزيادة قدرها 600 جنيه خلال يوم واحد. وبحث اجتماع حكومي برئاسة عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر أمس تداعيات سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وأصدر الاجتماع جملة من التوجيهات والقرارات لكل من وزارة المالية ووزارة الطاقة والنفط وبنك السودان المركزي، والتي استهدفت في مجملها ضبط واستقرار سعر الصرف ودعم استقرار الأسواق وتحسين الأداء العام للاقتصاد القومي. أكد الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة عبد القادر عبد الله إن 71% من أطفال السودان في حالة خطر كبير جراء الحرب التي تشهدها البلاد، وأوضح أن الخطر يتراوح ما بين عمالة الأطفال بنسبة 14% وتجنيد الأطفال بنسبة 10% وفاقد الرعاية الوالدية بنسبة 2%، بجانب الفاقد التربوي الذي يمثل الجانب الأخطر في منظومة التماسك الأسري ويحتاج إلى دفعة قوية وإعادة نظر. شكا خريجو كلية علوم المختبرات في جامعة الخرطوم من توقف استخراج شهادات التفاصيل الأكاديمية منذ اندلاع الحرب. وقال محمد ماهر بابكر، وهو أحد خريجي الكلية من الدفعة 35 لراديو دبنجا، إن جميع الدفعات القديمة والحديثة تضررت جراء التوقف، ما أدى إلى استحالة ممارسة المهنة محليا ودوليا لعدم استيفاء متطلبات التسجيل المهني والتعطيل الالتحاق ببرامج الدراسات العليا. وطالب الخريجون ببدء استخراج شهادة التفاصيل لكافة الدفعات في مدة لا تتجاوز 14 يوما. وأضاف ماهر في هذا الخصوص:
2: لقد استنفدت الكلية وإدارة الجامعة كل الإمكانيات والحل المطروح سابقا، ولا بد من أن تطرح القضية على مستوى أعلى وإشراك المؤسسات المختلفة في الدولة التي من شأنها أن تهتم بالقضية من وزارة التعليم العالي.
0: تشهد مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان هذه الأيام أزمة مياه حادة بسبب انقطاع الإمداد المائي من جميع أحياء المدينة نتيجة خروج المصادر الشمالية للمياه من الخدمة منذ اندلاع الحرب 15 أبريل، وكذلك خروج المصادر الجنوبية للمياه بسبب انقطاع التيار الكهربائي من المدينة. ويتراوح سعر برميل المياه ما بين 12,000 إلى 19,000. كما تشهد المدينة ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع والمواد الغذائية بسبب فرض الضرائب على التجار وارتفاع الدولار مقابل الجنيه السوداني، حيث بلغ سعر جوال السكر سعة 50 كيلو جرام 230 ألف جنيه بعد أن كان 192 ألف، وجوال الدقيق سنة 25 كيلو جرام إلى 65 ألف. عذر مفوض العون الإنساني السابق بولاية الخرطوم مصطفى آدم من الآثار السلبية المترتبة على تدمير جسر أردمتا بولاية غرب دارفور، وقال لراديو دبنجا إن تدمير الجسر في هذا التوقيت ومع اقتراب موسم الخريف قد يؤدي إلى صعوبات كبيرة في نقل المساعدات الإنسانية والأدوية إلى المناطق المتضررة. وأضاف في هذا الخصوص:
3: يعني دمار الكوبري بالتأكيد يعني في الفترة دي بالذات في فترة الخريف حتكون عنده آثار كبيرة جدا في إطار نقل المساعدات الإنسانية والأدوية، وكذلك عزل المجتمعات المحلية يعني بعضها البعض في إطار التواصل، لأن الكوبري والخريف حيكون في سيول في أمطار كبيرة جدا وحتكون آثار كارثية.
0: رحبت الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة بالبيان المشترك الصادر عن الشركاء الدوليين والإقليميين، واعتبرته خطوة عملية وجادة في الاتجاه الصحيح. وأكد محمد عثمان الناطق باسم الجبهة في حديث لراديو دبنجا على وحدة السودان ورفض الحسم العسكري وضرورة حماية المدنيين وإيصال المساعدات. وأضاف في هذا الخصوص:
4: البيان المشترك الصادر عن الشركاء الدوليين والإقليميين يمثل في تقديري خطوة عملية وجادة في الاتجاه الصحيح الذي ينتظره

0: الشارع السوداني منذ أمد. إن التأكيد الصريح على وحدة السودان ورفض الحسم العسكري وضرورة حماية المدنيين وإيصال المساعدات ليس مجرد مواقف سياسية.
1: بحث وفد من حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور والمؤتمر الشعبي بقيادة دكتور علي الحاج في اجتماعات أديس أبابا إعلان المبادئ ومذكرة القوى السياسية والمدنية المناهضة للحرب في اجتماعي نيروبي الأول والثاني. وأكد وفد المؤتمر الشعبي توافقه مع معظم ما ورد في إعلان المبادئ وتحفظه على بعضها، واتفق الطرفان على استمرار الحوار حول القضايا محل الخلاف. الخبر الأخير في هذه النشرة: تعهد وزير الطاقة المعتصم إبراهيم أحمد بتوفير الوقود للقطاع الزراعي وتخصيص الكميات التي يحتاجها الموسم الزراعي بولاية القضارف. من جهة أخرى، ناقش اجتماع حكومي بولاية القضارف خارطة الطريق لتسريع مشروع الحل الجذري لمياه الولاية، وأكد على الاستئناف الفوري للعمل ورفع وتيرة الإنجاز لتعويض فترة التوقف. هكذا مستمعين الأفاضل، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو دبنجا. إلى أن نلتقيكم في نشراتنا القادمة، هذه تحياتي عبد المنعم.
2: أعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: على راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنبا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في إطار توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، أطلقت وزارة الاتصالات والتحول الرقمي في السودان في شهر مايو الماضي مشروع الهوية الرقمية أو ما يعرف بسودا باس، باعتباره مشروع بيهدف لتمكين المواطنين من الوصول للخدمات الحكومية إلكترونيا وتسهيل إجراءات إثبات الهوية وتعزيز الشمول الرقمي في البلاد. المشروع ده بيعتبر واحد من أكبر مشروعات التحول الرقمي في السودان، لأنه حيساهم في تبسيط المعاملات الحكومية وتسهيل الحصول على الخدمات المصرفية، ويمكن الجمهور من سداد فواتير المياه والكهرباء والإنترنت وغيرها من الأشياء دي، وأهم شيء الحد من التزوير وتحسين إدارة البيانات الحكومية. لكن في المقابل المشروع ده بيواجه تحديات كبيرة وبيطرح تساؤلات عديدة، خاصة في ظل الأوضاع الاستثنائية اللي بتمر بها البلد. ففي جانب التحديات مثلا تتعلق بضعف البنية التحتية الرقمية والانقطاعات المتكررة للكهرباء وتأثيرها على خدمات الاتصالات والإنترنت، إضافة إلى صعوبات في الوصول إلى المواطنين في مناطق الحرب والنزوح. أما التساؤلات أو الأسئلة بتفرض نفسها بشأن حماية البيانات الشخصية وأمن المعلومات والضمانات القانونية اللي بتكفل عدم استخدام هذه البيانات لأغراض غير مشروعة أو انتهاك خصوصية المواطنين، إلى جانب المخاوف من استبعاد بعض الفئات اللي بتفتقر إلى الهواتف الذكية أو خدمات الإنترنت. طيب، فما هي الفرص اللي بوفرها مشروع الهوية الرقمية للسودانيين؟ وما أبرز العقبات الفنية والتشغيلية اللي بتواجه المشروع ده؟ وهل البيئة التقنية الحالية في السودان مؤهلة لنجاح المشروع ده؟ وما الضمانات المطلوبة لحماية خصوصية المستخدمين وتأمين بياناتهم؟ أعزائي مستمعي راديو دبنجا، للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة المستشار والخبير في مجال تقنية المعلومات ونظم تحليل البيانات، اللواء معاش دكتور عصام عباس أحمد. أهلا ومرحبا بك سعادة اللواء الدكتور عصام عباس في برنامج حديث اليوم.
2: طيب، شكرا جزيلا راديو دبنجا.
1: في البداية عايزينك تكلمنا كيف يمكن تحويل نظام الهوية الرقمية سودا باس لمشروع قومي وطني شامل جامع والاستفادة منه في المساواة في الخدمة بين المواطنين. كذلك المنظومة تعتمد على ربط السجل المدني بالخدمات المصرفية والحكومية، وما مدى جاهزية البنية التحتية الرقمية وتدابير الأمن السيبراني في السودان لضمان نجاح مشروع سودا باس؟
2: معلوم انه يعني وزارة الاتصالات والتحول الرقمي اطلقت في مايو 2026 مشروع الهوية الرقمية السودانية سودا باس. وابتداء اقول انه العالم الان بدا يعني يخطو خطوات كبيرة جدا في موضوع الانتقال من النمط والمدارس التقليدية في بناء الهويات إلى مدارس أكثر حداثة وتستخدم تكنولوجيا المعلومات. لكن ابتداء خليني أقول حاجة عن مفهوم الهوية وتحولاتها التاريخية. الهوية باختصار يعني هي إجابة على سؤال من أنت، والإجابة على هذا السؤال ليست بالأمر السهل، دي إجابة موسعة جدا ممكن يكون فيها يعني عشرات التعريفات، لكن ممكن تختزل كلها في من أنت. ويعني آليات إجابة الدول على السؤال ده حقيقة شهدت تطور كبير جدا خلال القرون. فالهوية التقليدية تاريخيا طبعا قامت على ثلاثة أركان. واحد، الاعتراف المجتمعي في الأسرة، في العشيرة، في القبيلة، في المحيط الاجتماعي، ثم الدولة عن طريق الوثائق، شهادة الميلاد، سجل القيد المدني، الرقم الوطني، البطاقة الشخصية، ثم في هوية مرتبطة بالبيانات الحيوية أو ركن ثالث متعلق بالبيانات الحيوية، البصمة والصورة والتوقيع كصفة حيوية عشان تربط ما بين حامل الهوية والهوية، حتى يعني يقول إنه في تأكيد بدرجة 100% أن هذه الهوية تمثل ذاك الشخص. وبالتالي وفقا للكلام دي نحن لما نجي ننظر للهوية الرقمية هي ما لغت الأركان دي، بل حولتها ووحدتها في منظومة إلكترونية متكاملة بيتجاوز بها هي حدود الورق وتحديات المكان والزمان. ده بصورة عامة. الهوية الوطنية التقليدية والهوية الرقمية أصلا ما متنافسات بل متكاملات في نموذج العلاقة الصحيحة بينات، لأن الهوية الوطنية ممثلة في الرقم الوطني بالسجل المدني بتشكل الأساس القانوني والاحتراف الرسمي بوجود الشخص، معرفا بخصائصه البيوغرافية مثلا الاسم تاريخ الميلاد النوع المنطقة الأشياء دي، ثم بخصائصه البيومترية البيومتريك ميجرز بتاعته أو البيومتريك فيتشرز صورة الوجه البصمة المدنية، وثم لاحقا قد تضاف خصائص بيومترية أخرى، قد يضاف الدي ان اي، قد تضاف بصمة الصوت، كل البصمات الحيوية هي جزء من معرفات الشخصية. الاحتراف ده هو بشكل المدخل اللي بيغذي منظومة الهوية الرقمية اللي بتعمل كأداة تشغيل، يعني بيتيح التعريف الإلكتروني للمواطن التفاعل مع الخدمات الحكومية والبنكية والصحية والتعليمية وغيرها بصورة مؤكدة. والعالم عموما يعني في تجارب كثيرة جدا، نذكر منها تجربة الأدهار في الهند، تم تسجيل 1.3 مليار شخص، وأيضا في إستونيا دولة رائدة جدا رغم أنها دولة صغيرة المساحة وقليلة السكان، لكن قدمت تجربة متقدمة جدا بدليل أنه الآن 99% من الخدمات تقدم عبر المنصات الإلكترونية. الإمارات العربية قدمت دولة تجربة متميزة جدا في اليو اي اي باس وارتبطت بها كل خدمات الدولة. حتى عندنا في أفريقيا مثلا رواندا قدرت تقدم تجربة متقدمة جدا في الهوية الرقمية. السودان أخيرا دخل العالم دي وبذات الفهم المطروح للهوية الرقمية، لكن حقيقة نكون واضحين يعني أنه مشروع بالحجم ده لازم يكون فيه تحديات كبيرة جدا، وده محور اللقاء دي. التحديات دي ممكن نخطها في 3 أقسام: تحديات تقنية وتحديات قانونية وتحديات تشغيلية أمنية. التحديات التقنية هي تحديات دائما مقدور عليها، يعني أضعف الحلقات في التحديات هي الحلقة التقنية لأن هذه تكنولوجيا ممكن يتم توفيرها وبناء القدرات وغيرها من الأشياء. متى ما عولجت التحديات التقنية، وأهم التحديات اللي قدامنا إنه النظام إلى الآن يبدو نظام مركزي، بمعنى إنه ما عنده ملتي بوينتس، بالتالي ممكن يكون بيعاني من عقدة أو ما يسمى بالعقدة الحرجة الوحيدة single point of failure، بحيث أن إذا توقفت المخدمات ممكن النظام ينهار بصورة كبيرة جدا. فدي من التحديات اللي لابد من النظر فيها والموازنة ما بين الخدمات السحابية الخاصة وما بين بناء خوادم مملوكة للمشروع موزعة في مناطق مختلفة بحيث أنها تضمن استمرارية الخدمة في شكل سلاسل أو كتل بيانات بلوك تشينز عشان تضمن إنه الخدمات لا تتوقف إذا توقفت أي نقطة من النقاط الموجودة في النظام. التحدي الثاني في ضعف البنية التحتية الرقمية. السودان بيعاني حقيقة من ضعف كبير جدا في البنية التحتية الرقمية، وعلى رأسها خدمة الإنترنت. خدمة الإنترنت أصلا قبل الحرب كانت ضعيفة، ثم جاءت الحرب دي يعني تمت الناقصة وأصبح جزء كبير جدا من مناطق السودان خارج التغطية، وحتى المناطق اللي ممكن تعتبر آمنة بنلقى إنها بتعاني من إشكاليات متعلقة بأبراج الاتصالات والبنية التحتية الضرورية لهذه الأبراج عشان تعمل، وبالتالي النتورك عموما فيها إشكاليات. التحدي الثالث اللي هو الآن في تطبيقات شغالة بصورة كبيرة، تطبيقات في البنوك، تطبيقات في الاتصالات، منصات حكومية، ومحتاجة إنها تتكامل مع تطبيق الهوية الرقمية. وبالتالي أيضا في التحدي بتاع إجراء تحديثات على هذه الأنظمة، يعني مثلا تطبيق بنكك محتاج لأنه يجري تحديث بحيث أنه يضاف إلى إجراءات التسجيل في الحساب، تسجيل الحساب ممكن يكون تعريف الشخصية عن طريق الهوية الرقمية سودا باس. والتحدي الرابع متعلق بالسجل المدني. نحن بنعرف أنه الهوية الرقمية تعتمد بصورة كبيرة جدا على السجل المدني، والسجل المدني يعني قطع شوط كبير جدا، و أعتقد حوالي 37 مليون سوداني تم منحه الرقم الوطني، ومتبقي حوالي ممكن نقول إذا كان 48 مليون سوداني متبقي حوالي 11 مليون سوداني إلى الآن. لكن هؤلاء 11 مليون قد يكونوا في مناطق النزاعات، مناطق غير آمنة، وأيضا في المناطق المستقرة، لأن السجل المدني توقف فترة طويلة جدا قبل أن يستأنف العمل بتاع استخراج الرقم الوطني. بالإضافة لأنه السجل المدني محتاج لتحديثات مستمرة في يتعلق بالوفيات، أيضا تبيك سكلود عشان يتم حجب بيانات المتوفين من الرقم الوطني، ودي عملية أيضا مقدور عليها بالتنسيق. لكن التحدي المزعج جدا هي التحديات القانونية. القوانين اللي بتنظم العمل الإلكتروني في السودان، ممكن نقول في قانون جرائم المعلوماتية، في قانون حق الحصول على المعلومات، في قانون المعاملات الإلكترونية، وفي قانون السجل المدني. حقيقة قانون المعلوماتية هو قانون عقابي، يعني لا يحدد معايير جمع أو تشفير البيانات الحيوية كالبصمة، ولا يحمي المواطن من تغول الدولة والإهمال التقني. قانون المعاملات بيقوم على الإتاحة وليس حظر الخصوصية، نتكلم على حماية الخصوصية. قانون المعاملات الإلكترونية غايته الأساسية تنحصر في شرع التعاقدات التجارية والاحتراف بالدليل الرقمي وتنظيم المعاملات التجارية، وغير معني أيضا بحماية خصوصية البيانات البيومترية. وقانون السجل المدني هو أقرب لأنه قانون إطار تنظيمي لأعمال السجل المدني. بالتالي المشروع بيحتاج إلى عمل سريع جدا لقانون خاص لحوكمة البيانات الشخصية، ومحتاج لإطار قانون لإدارة الهوية والوصول اللي هو بيسموه Identity Access Management، اللي هو إدارة الوصول للهوية بيسموه IAM. وأيضا محتاج لتعديلات جوهرية على قانون جرائم المعلوماتية عشان يشمل بدل عقاب الفرد، عقاب الفرد عقاب المؤسسة المفرطة، لأنه الهوية الرقمية في ثلاثة أركان: في المواطن، وفي الجهة المقدمة للخدمة، وفي يعني مقدم الخدمة، الهوية الرقمية والمواطن ومقدم الخدمة. فأي من الأطراف دل إذا كان فيه ثغرة لازم يكون في قانون بيطاله بالمسؤولية. التحدي الثالث في نظرية التحديات الأمنية، التحديات الأمنية بقصد بها إنه هذه البيانات تفرغ من معناها الأساسي ومن الهدف الأساسي من أجلها تم جمعها، وبالتالي يعني تتحول لأداة أمنية يتم بها فرد السكان لأغراض أمنية، ودي نقطة مزعجة جدا. نحن متأكدين أن مشروع الهوية ده أحد مشروعات التحول الرقمي، وهو مش مجرد قاعدة بيانات للسكان، بل هو إعادة تعريف العلاقة يعني بين الدولة والمواطن ومقدم الخدمات. وفي سياقنا نحن المتسم بالحرب والانقسام المجتمعي وتآكل الثقة، يعني في تحدي كبير جدا بتاع مغاربة أمنية على إدارة البيانات الشخصية، وهو تحدي قد يغوض المشروع برمته. يعني من الهام أنه تبنى الهوية الرقمية، لا تبنى الهوية الرقمية كأداة أمنية، وإنما كوسيلة لتمكين المواطنين من الوصول إلى الخدمات. يعني الهوية الرقمية الناجحة بتقوم على مبدأ أن المواطن يمنح بياناته للدولة طوعا مقابل الحصول على حقوق وخدمات، وليس لأغراض الخضوع والمراقبة والتصنيف الأمني. بالتالي متى ما كانت هنالك تدخلات أمنية واستغلال لهذه البيانات لأغراض أمنية، فقد المشروع واحدة من أركانه الأساسية واللي هي الثقة، وإذا انهارت الثقة ما بين المواطن وما بين المشروع أصبح يكون في نفور كبير جدا من المشروع. أتمنى إنه القائمين على أمر المشروع ينتبهوا تماما لهذه النقطة. بلا شك إنه المشروع عنده فرص نجاح كبيرة جدا. أولى فرص النجاح دي السجل المدني. أنا زي ما قلت السجل المدني 37 مليون ديال تم تسجيلهم، وأيضا ممكن يكتمل العمل إذا ما تم تضافر جهود لتذليل العقبات التي تواجه السجل المدني والتنسيق الفعال. وأيضا واحدة من فرص النجاح إنه الآن المجتمع السوداني أصبح بيتقبل التقنية. الآن حتى المناطق الريفية أصبحت قادرة على التعامل مع التطبيقات البنكية كتطبيق بنكك وتطبيق فوري وغيرها من التطبيقات، وبالتالي في قبول مجتمعي حتى في المناطق الريفية لاستخدام التطبيقات الرقمية، وانكسر الحاجز النفسي ما بين التطبيقات الرقمية وما بين المواطن السوداني البسيط، ودي بيساعد على انه المشروع يجد قبول بصورة كبيرة جدا. فعموما انا بعتبر مشروع سوداباس هو مشروع هام، لكن لا بد انه يدار بعقلية قومية، بعقلية غير اقصائية، بعقلية لا تنظر الى البعد الامني، وان يحصن ان تحصن بيانات هذا المشروع من الوصول غير المشروع ومن التعامل لاغراض خلاف الغرض من اجلها تم جمعها، وهو أغراض التحقق من الهوية بصورة رقمية، وأيضا إحكام التنسيق بين السجل المدني. ولا بد من دعم وإسناد السجل المدني بصورة كبيرة جدا، لأنه عظم الظهر أو العمود الفقري اللي بيقف عليه المشروع، فإذا ما كان العمود الفقري ده متين المشروع بيكون يقوم معوج. فشكرا جدا.
1: بهذا نصل مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا في برنامج حديث اليوم. الشكر موصول لضيفنا الكريم على هذه الإضاءات، والشكر لكم على حسن المتابعة والاستماع. هذا الملف لن يغلق عند هذه الحلقة، نعدكم بالعودة إليه في حلقات قادمة مع ضيوف آخرين لمواصلة النقاش وفتح زوايا جديدة من هذا الموضوع الحيوي. إلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة من حديث اليوم، تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى لقاء.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: بابانوسا 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله ما يمدي، أنا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
5: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة، وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها منشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يا هو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال هي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دير الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي. يعني والسبب طبعا معروف، يعني النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع انتهي يكون خش مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشي معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحيض، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي، لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قصبا عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت غصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى، لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي انتهاك، يعني حاجه غصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغطينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا، الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مش يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تقيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل الأسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي، يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات، إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا عشان إحنا نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر أنه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان نحن نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر منصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده يأخذوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أقول الوقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاسر ده في رقبة الناس كلهم، فعشان كده إحنا لازم ناخد الإجراءات القانونية ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشرع عيبة وهو واصل في جرائم وإنت التواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشات دي تبتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ إحنا دارين الناس تصل عشان إحنا ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان إحنا نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه وزي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا لهذا اليوم الخميس 11 يونيو للعام 2026، ويشتمل البرنامج على نشرة للأخبار وبرامج أخرى متنوعة، إلا أننا نبدأ البرنامج بنشرة للأخبار وهذه عناوينها. مقتل 23 مدنيا وإصابة 19 آخرين في سلسلة من الهجمات بطائرات مسيرة على الأبيض، ومقتل شخص واحد في هجوم بمسيرة. مجلس الوزراء يجيز مشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور، وحريق يدمر 96 منزلا بقرية قوس طويل في شمال دارفور ويترك عشرات الأسر في العراء. انطلاق اجتماعات مجلس حقوق الإنسان يوم الاثنين المقبل، ويونيسيف تدعو لضمان أداء الطلاب السودانيين الامتحانات الوطنية أينما كانوا. ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 5000 جنيه، وأزمة حادة في مياه الشرب في الأبيض، وارتفاع كبير في أسعار السلع. من العناوين إلى التفاصيل من راديو دبنجة. قتل 23 مدنيا وأصيب 19 آخرون في سلسلة من الضربات بطائرات مسيرة طالت أحياء سكنية وتجمعات مدنية في مدينة الأبيض مساء الأربعاء وصباح اليوم الخميس. وقالت مجموعة محامي الطوارئ إن إحدى الهجمات أدت إلى مقتل 5 مدنيين وإصابة 12 آخرين، تلا ذلك استهداف تجمع في مقابر دليل أثناء تشييع الضحايا، ما أدى إلى مقتل 4 مدنيين وإصابة 7 آخرين، بجانب مقتل 13 في استهداف منازل بعدد من الأحياء. وفي هجوم منفصل فجر الخميس قتل شخص واحد في هجوم استهدف شاحنة محملة بمواد غذائية عند المدخل الجنوبي للمدينة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
1: وصل أكثر من 16 مدني قتيل إلى مستشفى الأبي و10 جرحى باستهداف مسيرة تتبع لقوات الدعم السريع. في بعض مواطنين يشيعون جنازة إلى مقابر دليل تم استهدافهم أيضا بمسيرة.
0: قتل شخص واحد في هجوم بطائرة مسيرة استهدف شاحنة في مدينة الدلنج أمس الأربعاء. وقالت المتحدثة باسم شبكة الأطباء تسنيم الأمين لراديو دبنجة إن استهداف المدنيين والمنشآت الخدمية ووسائل نقل المواد الغذائية يمثل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي. وأضافت في هذا الخصوص:
2: تدين شبكة أطباء السودان القصف الممنهج للدعم السريع للأعيان المدنية بمدينة الأبيض، والذي استمر لأكثر من أسبوع بصورة متكررة، وتؤكد بأن استهداف المدنيين والمنشآت الخدمية ووسائل نقل المواد الغذائية يمثل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي.
0: أجاز مجلس الوزراء السوداني مشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور للعام 2026 المقدم من وزير العدل. من جانبه قال حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي في تدوينه على فيسبوك إن مجلس الوزراء أجاز القانون بعد أن ظل حبيس الأدراج لأربعة سنوات. وأضاف وزير الثقافة والإعلام خالد العسر في هذا الخصوص:
3: العنوان الأبرز في هذه الجلسة اليوم هو قرار مجلس الوزراء القاضي بإجازة قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور لعام 2026. بالتأكيد هذا هو العنوان الأبرز، لأن هذا القانون كان مصدر نقاش وتداول منذ سنوات طويلة، ولكن بحمد الله تمت إجازته اليوم.
0: تنطلق الاثنين المقبل أعمال الدورة العادية رقم 62 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتستمر الدورة من 15 يونيو إلى 7 يوليو 2026. ومن المقرر أن تقدم البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان تقريرها يوم الاثنين المقبل أمام المجلس. اشتبكت مجموعة مسلحة مساندة للقوات المسلحة مع قوة من مكافحة المخدرات ببورسودان أمس، ما أدى إلى إصابة شرطي واحد. وقال شهود عيان إن قوة مسلحة اقتحمت مستشفى فلامينغو وأخذت أحد أفرادها المحتجزين بالمستشفى وأطلقت النار، ما أدى إلى إصابة أحد أفراد الشرطة. وكانت الشرطة قد ضبطت شخصين بحوزتهما مواد مخدرة ونقلت أحدهما إلى حراسات الشرطة والآخر إلى مستشفى فلامينغو. أعلنت غرفة الطوارئ دار حمر إن مدينة النهود تتعرض لعمليات نهب وتدمير واسعة على يد قوات الدعم السريع، مشيرة إلى تجريد منازل المواطنين من الأبواب والنوافذ وأجزاء من البنية الأساسية ونقلها خارج المدينة. وناشدت الغرفة في بيان القوات المسلحة السودانية الإسراع بالتدخل لحماية المدنيين. أعلن مسؤولون بولاية جنوب دارفور إن الشراكة بين هيئة مياه الولاية ومشروع المياه وإصحاح البيئة ومنظمات دولية أسفرت عن تنفيذ 27 بئرا جديدة بمدينة نيالا تعمل بالطاقة الشمسية. وتوقع رئيس الإدارة المدنية بالولاية يوسف إدريس أن تسهم في رفع تغطية خدمات المياه بمدينة نيالا إلى نحو 70% خلال الفترة المقبلة. وأضاف إدريس في هذا الخصوص:
4: أنا أفتكر دي من أكبر الشراكات في المشروعات الطارئة في ولاية جنوب دارفور. هذه الشراكة أفضت إلى العدد 27 بير، وبإذن الله الإنتاج بتاع الآبار كله 27 حيدخل معانا دائرة الإنتاج في خلال شهر.
0: من جانبه قال مدير هيئة مياه ولاية جنوب دارفور عصام حسابو إن محطة كرري دخلت الخدمة بالفعل بثلاث آبار تعمل بالطاقة الشمسية، بينما يجري العمل في محطة كندوة التي تضم 7 آبار ومحطة طنطباية التي تضم 3 آبار، حيث بلغت نسبة الإنجاز فيها نحو 70%. وأضاف حسابو في هذا الخصوص:
5: الآن الحمد لله بها 3 آبار تعمل بالطاقة الشمسية وترم طاردة 37 KVA داخل الخدمة. نحن مستبشرين خيرا، ومن طريقنا ده نحن يعني ذاهبين إلى محطة كندوة. محطة كندوة بها 7 آبار أيضا بتمويل من منظمة يونيسيف، والأمل جاري فيها الآن. أيضا محطة طنطباية بها 3 آبار بتمويل من يونيسيف، والأمل جاري فيها. قطع الشوط تقريبا 70%.
0: أكدت منظمة اليونيسيف ضرورة تمكين الطلاب السودانيين من أداء الامتحانات الوطنية بغض النظر عن أماكن تواجدهم، وذلك صونا لحقهم الأساسي في التعليم وحفاظا على آفاقهم المستقبلية. وقالت إتليفا كاديلي المديرة الإقليمية لليونيسيف في شرق وجنوب أفريقيا إن أداء امتحان وطني موحد يعد فرصة طال انتظارها لمئات آلاف الطلاب الذين تعطلت مسيرتهم التعليمية لسنوات ولم يتمكنوا من أداء الامتحانات بسبب النزاع. قال حافظ عمر رئيس اللجنة الإشرافية العليا لامتحانات الشهادة السودانية في مناطق تأسيس أن الامتحانات تسير بصورة طيبة حتى يومها الرابع، وأوضح في مؤتمر صحفي أنهم سيبدأون أعمال الكنترول الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن نحو 10,000 طالب يجلسون للامتحانات في 7 ولايات. وأضاف حافظ في هذا الخصوص:
6: وإحنا حتى هذه اللحظة كل المعلومات والتقارير بتصل إلينا، كل الأمور تمشي بصورة طيبة، وضع مستقر آمن تماما، والحمد لله إحنا يعني الآن من الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ طوال مباشرة في إجراءات عمليات الكنترول وغيرها من هذه العمليات.
0: من جهة أخرى، تفقد رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس سير أعمال كنترول الشهادة السودانية، مشيدا بجهود الكوادر التعليمية ودورها في تعزيز مصداقية الشهادة السودانية، وأكد التزام الحكومة بمعالجة التحديات التي تواجه المعلمين ودعم مراحل الكنترول حتى إعلان النتائج. كشفت الأمم المتحدة عن استقبال دولة تشاد لأكثر من 900,000 لاجئ سوداني منذ أبريل 2023، وحذرت مساعدة الأمين العام لشؤون أفريقيا مارثا بوبي في إحاطة أمام مجلس الأمن من أن التوغلات العابرة للحدود والهجمات بالطائرات المسيرة على المواقع العسكرية التشادية قد تزيد من إضفاء الطابع الإقليمي على النزاع في السودان. أدى حريق اندلع في قرية قوس طويل بولاية شمال دارفور إلى تدمير 96 منزلا بشكل كامل، ما أسفر عن تشريد عشرات الأسر وتركها في العراء وسط ظروف إنسانية صعبة ونقص حاد في الاحتياجات الأساسية. وقال أحد سكان القرية إن الحريق قضى على كل ممتلكات المواطنين، وأضاف أن المتضررين يواجهون أوضاعا قاسية في ظل انعدام الغذاء ومياه الشرب ووسائل الإيواء وارتفاع درجات الحرارة. وأضافت متضررة من الحريق في هذا الخصوص:
7: أهلاتنا اتحرق، محيونين قاعدين في السخانة، وأبنائنا محيونين قاعدين برا في ظل الشجر، مياتنا بعيد اللي نمشي نشرب فيه اللي دم العيون، تعبانين، ما عندنا الدل ولا عندنا فرشات ولا عندنا خيام عشان نقود فوق عدنانا قاعدين برا في السخان.
0: ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى 5000 جنيه بزيادة قدرها 600 جنيه خلال يوم واحد. وبحث اجتماع حكومي برئاسة عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر أمس تداعيات سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وأصدر الاجتماع جملة من التوجيهات والقرارات لكل من وزارة المالية ووزارة الطاقة والنفط وبنك السودان المركزي، والتي استهدفت في مجملها ضبط واستقرار سعر الصرف ودعم استقرار الأسواق وتحسين الأداء العام للاقتصاد القومي. أكد الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة عبد القادر عبد الله إن 71% من أطفال السودان

0: وتجنيد الأطفال بنسبة 10% وفاقد الرعاية الوالدية بنسبة 2%، بجانب الفاقد التربوي الذي يمثل الجانب الأخطر في منظومة التماسك الأسري ويحتاج إلى دفعة قوية وإعادة نظر. شكا خريجو كلية علوم المختبرات في جامعة الخرطوم من توقف استخراج شهادات التفاصيل الأكاديمية منذ اندلاع الحرب، وقال محمد ماهر بابكر وهو أحد خريجي الكلية من الدفعة 35 لراديو دبنجا إن جميع الدفعات القديمة والحديثة تضررت جراء التوقف، ما أدى إلى استحالة ممارسة المهنة محليا ودوليا لعدم استيفاء متطلبات التسجيل المهني وتعطيل الالتحاق ببرامج الدراسات العليا. وطالب الخريجون ببدء استخراج شهادة التفاصيل لكافة الدفعات في مدة لا تتجاوز 14 يوما. وأضاف ماهر في هذا الخصوص:
1: لقد استنفدت الكلية وإدارة الجامعة كل الإمكانيات والحل المطروح سابقا، ولا بد من أن تطرح القضية على مستوى أعلى وإشراك المؤسسات المختلفة في الدولة التي من شأنها أن تهتم بالقضية من وزارة التعليم العالي.
0: تشهد مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان هذه الأيام أزمة مياه حادة بسبب انقطاع الإمداد المائي من جميع أحياء المدينة نتيجة خروج المصادر الشمالية للمياه من الخدمة منذ اندلاع الحرب 15 أبريل، وكذلك خروج المصادر الجنوبية للمياه بسبب انقطاع التيار الكهربائي من المدينة. ويتراوح سعر برميل المياه ما بين 12,000 إلى 19,000. كما تشهد المدينة ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع والمواد الغذائية بسبب فرض الضرائب على التجار وارتفاع الدولار مقابل الجنيه السوداني، حيث بلغ سعر جوال السكر سعة 50 كيلوغرام 230,000 جنيه بعد أن كان 192,000، وجوال الدقيق سنة 25 كيلوغرام إلى 65,000. حذر مفوض العون الإنساني السابق بولاية الخرطوم مصطفى آدم من الآثار السلبية المترتبة على تدمير جسر أردمتا بولاية غرب دارفور، وقال لراديو دبنجا إن تدمير الجسر في هذا التوقيت ومع اقتراب موسم الخريف قد يؤدي إلى صعوبات كبيرة في نقل المساعدات الإنسانية والأدوية إلى المناطق المتضررة. وأضاف في هذا الخصوص:
2: يعني دمار الكوبري بالتأكيد يعني في الفترة دي بالذات في فترة الخريف حتكون عنده آثار كبيرة جدا في إطار نقل المساعدات الإنسانية والأدوية، وكذلك عزل المجتمعات المحلية يعني بعضها البعض في إطار التواصل، لأنه الكوبري والخريف حيكون في سيول في أمطار كبيرة جدا وحتكون آثار كارثية.
0: رحبت الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة بالبيان المشترك الصادر عن الشركاء الدوليين والإقليميين، واعتبرته خطوة عملية وجادة في الاتجاه الصحيح. وأكد محمد عثمان الناطق باسم الجبهة في حديث لراديو دبنجا على وحدة السودان ورفض الحسم العسكري وضرورة حماية المدنيين وإيصال المساعدات، وأضاف في هذا الخصوص:
3: البيان المشترك الصادر عن الشركاء الدوليين والإقليميين يمثل في تقديري خطوة عملية وجادة في الاتجاه الصحيح الذي ينتظره الشارع السوداني منذ أمد. إن التأكيد الصريح على وحدة السودان ورفض الحسم العسكري وضرورة حماية المدنيين وإيصال المساعدات ليس مجرد مواقف سياسية.
0: بحث وفد من حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور والمؤتمر الشعبي بقيادة دكتور علي الحاج في اجتماعات أديس أبابا إعلان المبادئ ومذكرة القوى السياسية والمدنية المناهضة للحرب في اجتماعي نيروبي الأول والثاني. وأكد وفد المؤتمر الشعبي توافقه مع معظم ما ورد في إعلان المبادئ وتحفظه على بعضها، واتفق الطرفان على استمرار الحوار حول القضايا محل الخلاف. الخبر الأخير في هذه النشرة: تعهد وزير الطاقة المعتصم إبراهيم أحمد بتوفير الوقود للقطاع الزراعي وتخصيص الكميات التي يحتاجها الموسم الزراعي بولاية القضارف. من جهة أخرى، ناقش اجتماع حكومي بولاية القضارف خارطة الطريق لتسريع مشروع الحل الجذري لمياه الولاية، وأكد على الاستئناف الفوري للعمل ورفع وتيرة الإنجاز للتعويض فترة التوقف. هكذا مستمعين الأفاضل قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو دبنجا، إلى أن نلتقيكم في نشراتنا القادمة. هذه تحياتي عبد المنعم ماديبو.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم.

0: نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 11 من شهر 6 لسنة 2026، وتتابعون فيها
2: استخدام الاختصاص الدولي في القضية المرفوعة ضد أشخاص بيشتبه في أنهم ينتموا إلى الدعم السريع. الدعوة دي مقدمة من المبادرة القانونية الدولية بالتعاون مع المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام ومكتب محاماة مرموق في دولة كينيا.
3: وزير العدل قدم تنويرا حول مشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور لعام 2026، أيضا تناول بالشرح الوافي بنود هذا القانون ومشروع القانون نفسه. رئيس الوزراء أشار إلى ضرورة تزكية روح الوحدة الوطنية والاندماج المجتمعي بين كافة مكونات أبناء الشعب السوداني.
4: نتقدم بالشكر الجزيل لأخواننا في هيئة مياه ولاية جنوب دارفور وأخواننا في مشروع المياه وإصحاح البيئة ويست على الشراكة الذكية بين مشروع المياه وهيئة مياه ولاية جنوب دارفور في تنفيذ عدد 27 بير بمدينة نيالا.
5: عودة المنحنى الوبائي وظهور الحزبة في شمال وشرق دارفور، خصوصا في معسكرات طويلة وتقدس النازحين وخاصة الأطفال وكبار السن والنساء وأصحاب الأمراض المزمنة.
6: نعاني نحن خريجين كلية علوم المختبرات الطبية بجامعة الخرطوم بمختلف الدفع الحديثة والقديمة من مشكلة تخص استخراج شهادة التفاصيل التي تعد من مهام إدارة الكلية.
1: مرحبا مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهل جولتنا بالشكوى التي قدمتها يوم أمس الأربعاء 10 من شهر 6 الجاري منظمات حقوقية في كينيا، وتعتبر أول شكوى جنائية تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، وذلك ضد عناصر يشتبه بأنها تتبع للدعم السريع. وقالت منظمة العمل القانوني العالمية والمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة أن الشكوى قدمت إلى مدير النيابة العامة الكينية مطالبين فيها بالتحقيق مع 10 أشخاص يشتبه في تورطهم بارتكاب انتهاكات جسيمة في الخرطوم ومحيطها بين عامي 2023 و2025. مزيد من التفاصيل حول هذه الشكوى مع الأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة.
2: أهلا ومرحبا أستاذ الصادق، وأهلا براديو دبنجة، وأهلا بكل مستمعي ومتابعي راديو دبنجة. شكرا جزيلا على سؤالك حول الدعوة تحت التغاضي الاستراتيجي واستخدام الاختصاص الدولي في القضية المرفوعة ضد أشخاص بيشتبه في أنهم ينتموا إلى الدعم السريع. وطبعا الدعوة دي مقدمة من المبادرة القانونية الدولية بالتعاون مع المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام ومكتب محاماة مرموق في دولة كينيا، ودي مقدمة من عدد 12 من الضحايا اللي تم ارتكاب انتهاكات واسعة جدا جدا في مواجهتهم خلال احتجازهم في معسكرات اعتقال مختلفة في الخرطوم والمناطق الحوالينا، في سوبا المنطقة بتاعت المدينة الرياضية وفي مناطق تانية. وخلال الاحتجاز تم تعرضهم لعدد من أنواع الانتهاكات، يعني تبدأ من الاعتقال غير المشروع والتعسف بمعزل عن العالم، التعذيب بأشكاله المختلفة، الاغتصاب والإجبار على اغتصاب آخرين. ودي هي تحديدا تم تقديمها لأنه الاختصاص الموجود في داخل السودان ما بيسمح بأنه تكون في فرص بتاعة عدالة بالنسبة للضحايا، ودي ببساطة لأنه النظام القضائي السوداني غير راقب وغير قادر على تطبيق العدالة، ودي لأسباب كثيرة جدا جدا، يعني منها أنه القوانين في حد زادها اللي فيها نوع من أنواع الحصانات يعني حتى بالنسبة للأشخاص اللي ممكن يتبعوا لقوات الدعم السريع بموجب قانون الدعم السريع لسنة 2013 ما بيتم محاكمة أي شخص منهم إلا بعد أخذ الإذن اللازم من رئيس الهيئة، وناهيك بعد كده عن الرغبة والإرادة السياسية حتى في الجهاد، يعني سواء كان الدعم السريع ولا أي جهات تانية مثلا موجودة في إطار السلطة التأسيسية ممكن عندها الرغبة الحقيقية في تقديم الأشخاص للعدالة ونفس المستوى برضو حتى على مستوى الخرطوم على مستوى السودان. يعني برضو المسألة بتاعت الإفلات من العقاب دي لسه ما زالت سارية، وبرضو ما عندهم حتى القدرة على إنه مثلا يحاكموا أفراد يدبعوا للدعم السريع من خلال الاختصاص السوداني سواء كان مثلا في الخرطوم ولا في بورسودان في أي منطقة بتاعت اختصاص تانية. صحيح إنه حسب سؤالك إنه في آليات تانية بتاعت تغادي دولية، لكن تم تجربة الآليات الثانية بتاعت العدالة الدولية دي يعني من ضمنها المحكمة الجنائية الدولية، وأنا حاليا يعني موجود في المحكمة الجنائية الدولية من يوم الاثنين في هذا الأسبوع وبكون موجود لغاية يوم 12 الجمعة، والجمعة 12 تحديدا هو بنناقش فيها القضية بتاعت السودان في المحكمة الجنائية الدولية، وبجد يعني أخذ الزمن أطول مما يجب، يعني أخذت 20 سنة ولغاية الوقت الضحايا ما قدرين يصلوا مثلا لأي صيغة بتاعت عدالة ولا جبر ضرر ولا حتى مثلا محاكمة الجناة، وبرضه في آليات إقليمية تانية موجودة، لكن ده ما بيعني إنه بعد ذاك الناس تستسلم مثلا للإحباط في إنه ما في أي منفس للعدالة حتى على مستوى الدولي أو حتى المستويات الإقليمية، لأنه برضو في حاجة اسمها الاختصاص العالمي واللي هي بعد ذاك بتكون ملزمة بموجبة الدول اللي بيكون فيها أشخاص مشتبه بأنهم ارتكبوا جرائم دولية ولا مثلا جرائم ضد القانون الدولي، فبيكون من حق بيكون ملزاما على الدولة في إنها تقوم تحاكم الأشخاص ذي يعني. وبالتالي يعني إحنا قمنا بالتجربة دي في الدولة بتاعت كينيا، لأنه في عدد من المتهمين اللي بيشتبه في إنهم ارتكبوا هذه الجرائم موجودين في دولة كينيا، وبالتالي قدمنا الدعوة دي في كينيا. بالنسبة لسؤالك حول مدى نجاح القضية والعدم نجاحها، ده في النهاية بتوقف بعد ذلك برضو على مدى التزام كينيا بقواعد القانون الدولي ومدى التزام كينيا بتعهداتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة وبموجب المواثيق الثانية اللي بتلزمها بأنها تحاكم أي شخص مشتبه في أنه ارتكب جرائم حرب ولا جرائم ضد الإنسانية ولا جرائم بتاعت إبادة جماعية. فده هسي يكون سابق لأوانه. هسي الدعوة تقدمت في يوم 9 يونيو اللي هو في يوم 3/9 يونيو، وهسه احنا بعد كده منتظرين من السلطات الكينيه في انه تشرع في الاجراءات، وبعد ذلك بيكون لكل حدث حديث. لكن الاختصاص الدولي ده بيكون متاح مثلا في كل الدول اللي فيها احترام لسياده القانون، وتم تجربه قبل كده في اوروبا، تم تجربه في السويد في عدد مثلا من الجنسيات غير الجنسيات السودانيه، لكن تم تجربه بفعاليه، تم تجربه في بريطانيا، وتم تجربه في دول ثانيه متقدمه نسبيا يعني. فدي ممكن تكون أول تجربة مثلا لدول أفريقية في إنه مثلا تمارس الاختصاص العالمي. فكينيا هنا بعد ذاك يا إما هي تنجح أو تفشل في هذا الاختبار، يعني لو قدرت تخترق وتعمل صبغة دولية في إنه دولة أفريقية قدرت تطبق الاختصاص العالمي للمحاكمات الجنائية، فتكون دي أول صبغة في تاريخ العدالة على مستوى الإقليم الأفريقي. شكرا جزيلا يا أستاذ الصادق.
1: مرحبا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أجاز مجلس الوزراء خلال اجتماعه الدوري يوم الأربعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء كامل إدريس مشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور لسنة 2026، والذي قدمه وزير العدل عبد الله محمد دروف، حيث رحب حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي بإجازة مشروع القانون واعتبره إنجازا مهما طال انتظاره. لمزيد من التفاصيل حول هذا المشروع نسمع للحديث الذي أدلى به وزير الإعلام خالد العيسر.
3: وزير العدل قدم تنويرا حول مشروع قانون نظام الحكم الاتحاد الإقليمي لدارفور لعام 2026، أيضا تناول بالشرح الوافي بنود هذا القانون ومشروع القانون نفسه. رئيس الوزراء أشار إلى ضرورة تزكية روح الوحدة الوطنية والاندماج المجتمعي بين كافة مكونات أبناء الشعب السوداني والأقاليم السودانية، مؤكدا أن إقليم دارفور يمثل جزء عزيز من هذا الوطن، وأن الإرادة الوطنية جميعها تصطف خلف حول كيفية استعادة هذا الإقليم إلى حضن الوطن من جديد من خلال دعم القوات المسلحة السودانية والشعب السوداني في حرب ضد الميليشيات. رئيس الوزراء أيضا أشار إلى ضرورة تزكية روح الوحدة والاندماج بين كافة المكونات القبلية في هذه الأقاليم، وأيضا أكد على وقوفه مع كل المكونات المجتمعية في الولايات التي ما زالت تنتشر فيها بعض العصابات والميليشيات. وزير المالية أثنى بدوره على القانون، قانون مشروع نظام الحكم الإقليمي لدارفور، وأكد ضرورة إجازته. وزير الحكم الاتحادي طالب بإجازة القانون أيضا، وتم نقاش مع من عدد من الوزراء، انتهى بنقاش مع حاكم إقليم دارفور الذي أثنى على مجلس الوزراء وأشاد بخطوة وزارة العدل ومجلس الوزراء أنه استطاع أن يقدم هذا المشروع بهذا التماسك بعد سنوات طويلة من طرحه كمشروع قانون. العنوان الأبرز في هذه الجلسة اليوم هو قرار مجلس الوزراء القاضي بإجازة قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور لعام 2026. بالتأكيد هذا هو العنوان الأبرز، لأن هذا القانون كان مصدر نقاش وتداول منذ سنوات طويلة، ولكن بحمد الله تم إجازته اليوم. وهذا يدفعني للقول بأن حكومة الأمل كما أسلفنا في مرات سابقة تعمل على نظام نهضوي متماسك، تبني قوانين وتشريعات جديدة وتحارب الفساد وتزعى لمحاربة المخدرات والتهريب وما إلى ذلك من قضايا جوهرية وموضوعية. وهذا أبرز دلالات اليوم تجلت في إجازة هذا القانون، قانون نظام الحكم الإقليمي دارفور لعام 2026.
1: مرحبا مستمعينا الكرام، ما زلنا في جولة السودان اليوم، حيث أعلنت الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور اكتمال دخول 27 بئر تعمل بالطاقة الشمسية إلى الخدمة بمدينة نيالا خلال الشهر المقبل، وذلك في إطار جهود معالجة أزمة المياه وتحسين الإمداد المائي، حيث قال رئيس الإدارة المدنية يوسف إدريس في تصريحات صحفية أن المشروعات الجديدة ستسهم في تغطية نحو 70% من احتياجات المدينة من المياه. لمزيد من التفاصيل نستمع لبعض من تصريح رئيس الإدارة المدنية الصحفي.
4: نتقدم بالشكر الجزيل لأخواننا في هيئة مياه ولاية جنوب دارفور وأخواننا في مشروع المياه وإصحاح البيئة ويست على المساهمات الكبيرة وعلى الشراكة الذكية بين مشروع المياه وهيئة مياه ولاية جنوب دارفور في تنفيذ عدد 27 بير بمدينة نيالا. 27 بير دي بتنفذها مجموعة من المنظمات اللي هي منظمة اليونيسيف ومنظمة ألايت والصليب الأحمر والورلد فيجن. أنا أفتكر دي من أكبر الشراكات في المشروعات الطارئة في ولاية جنوب دارفور. هذه الشراكة أفضت إلى العدد 27 بير، وبإذن الله الإنتاج بتاع الآبار كله 27 حيدخل معانا دائرة الإنتاج في خلال شهر. نحن والله شاكرين ومقدرين لهذا الجهد الكبير، ومجمل العمل في الهيئة في داخل مدينة نيالا ممكن خلال الشهر إنه يغطي بنسبة 70% هذه المشروعات هي بالطاقة الشمسية، لأنه معظم الشراكات تمت في إطار الطاقة الشمسية لتقليل التكلفة. وحقيقة هذه المياه ما حتتدفق يوميا، يعني بعد كل يومين حتى بعد ذاك المويه تمشي للحي المعني حسب الجدول ده، لأنه الطاقة الشمسية مربوطة بالظروف الطبيعية، إذا حصل أي غيوم أو كده اللي هي ما حيكون في في في في في طاقة كهربائية. مسبقا كان بنتعامل بالديزل، وفي الديزل البوابير بتكون شغالة 24 ساعة، وبالتالي الخدمة كانت بتكون يوميا. الآن بتكون شغالة الخدمة 8 ساعات نسبة للظروف الطبيعية. نحن بنوعد مواطني ولاية جنوب دارفور بإذن الله سبحانه وتعالى في خلال الشهر إنه موضوع الموية يتحلى بنسبة عالية في معظم الأحياء بنسبة 70%. برضو شكرنا لأخواننا في ويست، عندهم مساهمات خارج الولاية، يعني في آبار في برام وفي آبار في كتيلة وفي 16 مدخة اللي هو جزء منها في نيال الشمال وجزء في نيال الجنوب وجزء في عد الفرسان وفي كاس وفي نتيجة. أمر الموية بصورة عامة الأمور ماشي فيه بشكل ممتاز، وبإذن الله بنهاية عام 2026 إنه ما حيكون عندنا إشكال في الموية في مدينة نيالا. ولكن بنناشد أخواننا المواطنين أولا بالتبليغ بالخطوط اللي حصل فيها تكسير وتخريب عشان برضو الموية ما تتهدر لنا ساكن الموية ماشية في الشوارع وكده، بجانب أنه حتى أنه الناس يشربوا موية بالمجان. الآن 2026 وده لغاية شهر 6 ما في أي مساهمات من المواطنين في مجال المياه. شكرنا وتقديرنا لكل أعضاء مجلس الوزراء وأعضاء لجنة الأمن وأخواننا في الإعلام على هذا الجهد الكبير. يعني إحنا الآن بنتكلم عن 27 محطة جديدة، يعني 27 محطة جديدة ما حاجة صغيرة، يعني حتكون مساهمتها في المدينة مساهمة كبيرة وحتغير جزء كبير من الأشياء الموجودة في المدينة بإذن الله في مجال الموية. ونبشر مواطنينا بإذن الله الأمور حتمشي كويسة في مجال الموية. بنهاية 2026 نقطع أكثر من 90%، والمتبقي ل 2027 بإذن الله سبحانه وتعالى. شاكرين ومقدرين لكل المنظمات الساهمت معنا في هذا المشروع الكبير والاستجابتهم لعمل الطوارئ في زلزل فرحب.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث حذرت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان من تصاعد مقلق في معدلات الإصابة بالأمراض الوبائية في عدد من ولايات السودان، مؤكدة تسجيل مئات الإصابات بحمى الضنك والحصبة والملاريا والسل وسط تدهور الخدمات الصحية وانعدام حملات التطعيم وتردي الأوضاع البيئية. مزيد من التفاصيل حول هذا التقرير مع عضو اللجنة وأخصائية الباطنية والأوبئة الدكتورة أديبة إبراهيم السيد.
5: عودة المنحنى الوبائي وظهور الحصبة في شمال وشرق دارفور، خصوصا في معسكرات طويلة وتقدس النازحين وخاصة الأطفال وكبار السن والنساء وأصحاب الأمراض المزمنة. من تفاقم الوضع الصحي وانهيار في الحقل الصحي وعدم ساحة البيئة وعدم وجود التطعيم كعنصر بغاية الأطفال بضعف المجاعة وسوء التغذية، كل ده أدى لانتشار هذه الأمراض، وخصوصا ضعف المناعة عند الأطفال. انتشرت الحصبة بصورة كثيفة، عندنا رصدت حالات 367 حالة بمعسكر طويلة و 223 حالة في شمال دارفور. هناك حالات من وفاة الأطفال بصورة كبيرة، اللي رصدنا زي 75 حالة وفاة، ده وبكون أكثر طبعا، لكن ده ما رصد. فوضع النازحين في الأماكن دي وضع يعني سيء لتكدسهم، يعني وضع منهار وعدم وجود رعاية صحية، وخصوصا المجاعة وضعف المناعة الأطفال أدى لانتشار هذه البيئة وفتك بالأطفال وكبار السن زي ما قلنا، وزيادة هذه الأوبئة أدى لانتشار الأوبئة. كما برضو يعني عندنا السعال الديكي متفشي برضو في شمال ووسط دارفور، تزاد العدد لحوالي 176 حالة دي من حالات الحصبة و24 حالة السعال الديكي، وكل الحياة دي طبعا لعدم وجود الرعاية الصحية والفاكسينيشن والتطعيم وعدم رعاية الأمهات والإمومة والطفولة، دي حقيقة مهمة جدا، يعني الاهتمام لازم يكون بالصحة الإنجابية. عندنا برضو في المعسكرات النزوح اللي هي بطويلة، وبرضو معسكرات النزوح بشمال كردفان تفشي كبير لمرض السول، اللي هو في رصد حوالي 145 حالة وموت طفلين في المعسكرات في شمال كردفان. في اللوبيس هناك في 67 حالة، ودي ناتج من المجاعة وسوء التغذية قلنا والتكدس في دور الإيواء وعدم وجود الرعاية الصحية، عدم وجود المياه الصالحة للشرب، وعدم ضعف المناعة بيؤدي لانتشار هذه الأوبئة. هنالك برضو يعني تفشيها، خصوصا لأنه هنالك في هذه المعسكرات في أطفال وفي كبار سن وفي أصحاب أمراض مزمنة ومرضعات وعوامل بيعيشوا في ظروف بيئية سيئة وندرة في المياه والغذاء. تأكدنا فعلا أنه ما زالت هذه الأمراض في تزايد وفي تفشي ما لم يعمل على إصحاح البيئة وإنعاش الوضع الاقتصادي بالنسبة لهذه المعسكرات. كما أنه برضو في انتشار الحمى الضنك في الريف الشمالي، ظهر في أسر الراب وغيره، وده برضو رصد حوالي 112 حالة، بينها 50 حالة في أبيض، رصد منا 112 حالة. وفي الريف، في الريف الشمال فيها 50 حالة في سور الرعب و25 حالة في شيخ الطيب و27 حالة بجزيرة سلان، ودي كل الريف الشمال، ده برضو لعدم توفر المياه الصحية ونقص كبير في الأدوية وفي الدريبات وفي الكوادر الصحية القائمة عليه. بنناشد الوزارة وبنناشد العاملين بالمنظمات الدولية اهتمام بالمشافي والمراكز الطبية في الريف الشمالي. حالات الوفاة لحد الآن 4 من كبار السن، 3 من الأطفال في أعمار مختلفة.
1: وختاما مستمعنا الكرام، قال خريجي كلية علوم المختبر بجامعة الخرطوم من كل الدفع أنهم تضرروا بسبب التوقف عن استخراج شهادة التفاصيل الأكاديمية منذ اندلاع الحرب، حيث أشاروا إلى أن ذلك حرمهم من مزاولة المهنة وعطل الخريجين من الالتحاق بالدراسات العليا. مزيد من التفاصيل حول هذا الأمر مع محمد ماهر بابكر من خريجي كلية المختبرات الطبية بجامعة الخليه.
6: نعاني نحن خريجين كلية علوم المختبرات الطبية بجامعة الخرطوم بمختلف الدفع الحديثة والقديمة من مشكلة تخص استخراج شهادة التفاصيل التي تعد من مهام إدارة الكلية، ونعاني نحن الأمرين من هذه المعضلة منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 وإلى تاريخ اللحظة من العام 2026. وكانت خلال هذه الأربع سنوات العديد من المحاولات كانت بالتنسيق مع الرابطة، رابطة طلاب كلية علوم المختبرات ولجنة الخريجين، بالتنسيق سواء مع الرابطة في طرح الحلول والتنفيذ لحل مشكلة استخراج الشهادة. وتعاقبت في إدارة الكلية إدارتين حيث طرأ في التغيير في العمادة، وكانت هنالك جهود مع الإدارة السابقة وجهود حاليا مع الإدارة الحالية مبذولة لتذليل العقبات. وكان دائما ما يكون المبادرة من الخريجين نحو ما هي الحلول الممكنة، وكذلك في الوصول لمباني الكلية وتحديد الأضرار وما العوائق وبالتنسيق مع إدارة الكلية. تلك المحاولات للأسف ما في نتائج واضحة رغم كل هذا الزمن المهدر، مما دفع محاولة الخريجين والرابطة لطرح القضية في مكاتب إدارة الجامعة متمثلة في أمين الشؤون العلمية بالأخص، وبحث ما الأسباب وكيف الوصول لاستخراج الشهادة اللي هي شهادة التفاصيل. كانت الإفادة من إدارة الجامعة بأن استخراج شهادة التفاصيل هي شأن كليات الجامعة وهي عملية تنفيذية تتم عبر إدارة الكلية. عليه سعينا كثيرا بالأخص بعد تحرير العاصمة لطرح حلول تنفيذية واقعية بالواقع المفروض في الكلية من حيث تضررت البنية التحتية في الكلية من كهرباء وغيره بسبب الحرب الدائرة، واستحالة التنفيذ في الوقت الحالي من مباني الكلية دون توفر تهيئة البيئة والدعم المفترض أنه يجي من إدارة الجامعة لعملية الاستخراج. قدمنا طرح بالتنسيق مع الرابطة نحن كلجنة خريجين أنه يتم الاستخراج من مباني إدارة الجامعة في مجمع الوسط على أن تساعد الظروف هناك من حيث الكهرباء وغيره، توفر المكاتب والأجهزة وإمكانية التنفيذ، حيث تتوفر البيانات والسجل الأكاديمي تحت إشراف الكلية بتنسيق داخلي عبر مسجل الكلية والمكتب الأكاديمي. تتكون لجنة منبثقة تشرف على استخراج شهادة التفاصيل من الموقع هناك في إدارة الجامعة كحل إسعافي إسعافا للزمن الضائع وتماشيا مع الواقع المفروض. فنحن بنطرح القضية حاليا في الوسائط في الإعلام في مطالبة مشروعة بحق مكفول تضمنه لائحة جامعة الخرطوم للخريجين بامتلاك الشهادات الأكاديمية التي تؤهلهم للممارسة العملية وكذلك لبرامج الدراسات العليا. والجميع يعلم أن شهادة التفاصيل شرط أساسي للتقديم للدراسات العليا، وهذا محليا وعالميا. والانقطاع عن الممارسة في المجال الطبي يعد من العوائق في مزاولة المهنة، فأي تأخير محسوب عليك للأسف عليه. نحن منذ طرحنا هذا البيان بمشكلة شهادة التفاصيل نحدد كسقف زمني 14 يوم، لازم يكون في جداول زمنية واضحة لعملية الاستخراج وكيفية الاستخراج، تصل الخريجين وتكفل لهم إمكانية التنفيذ والاستقرار الوظيفي والتقديم في برامج الدراسات العليا في أقرب وقت.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا لليوم الخميس 11 من شهر 6 سنة 2026. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الجولة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة أخرى ليكن مني أطيب تحايا.
7: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المعز حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بدنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجا حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور، أعلنت مجموعة محمود طوارئ أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجا، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى، وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4 يوم 27، أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
8: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واتفق قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة الطوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 140 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جناية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت انها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لانه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار انه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
1: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المعيز حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفا، فنستمع للأستاذ المعيز حضرة.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شيفة ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شيفة تمثل قمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين، نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه، لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارغة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين، أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع، والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم، بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة، تغويض النظام الدستوري التعاون وتم شطبها، وأيضا وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفا وضد منيب تم شطب هذه البلاغات، بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون. يعني هذا الحكم مش انتهاك، فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لديه ظروف تمنعني من الخروج، ولديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله فاتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق، هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والقضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق. وده طبعا يعني إهانة للقضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مغبوط بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا قضاء، وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هناك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي، غير قانوني، غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتقالات خارج مظلة القانون. وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجناية سنة 91 الغبط لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في غبط حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من 3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمة الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات، يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل، وهذا هو ما يحدث الآن. لأنه من هو شاكي ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفا بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا، فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر، لأنه من يرى أنه يخرب بواسطة الأجهزة العدية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطع البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني، لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا، ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن في أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني، وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة، النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته، لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص، وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للغضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة، وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر هذا هو الطريق إلى الفوضى، وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن، نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظلنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث الإصلاح وحده لن يكون كافيا، نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
1: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.

طب الأمة تمدد معه وسام.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا لهذا اليوم الخميس 11 يونيو للعام 2026، ويشتمل البرنامج على نشرة للأخبار وبرامج أخرى متنوعة، إلا أننا نبدأ البرنامج بنشرة للأخبار وهذه عناوينها. مقتل 23 مدنيا وإصابة 19 آخرين في سلسلة من الهجمات بطائرات مسيرة على الأبيض، ومقتل شخص واحد في هجوم بمسيرة. مجلس الوزراء يجيز مشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور، وحريق يدمر 96 منزلا بقرية قوسطويل في شمال دارفور ويترك عشرات الأسر في العراء. انطلاق اجتماعات مجلس حقوق الإنسان يوم الاثنين المقبل، ويونيسيف تدعو لضمان أداء الطلاب السودانيين الامتحانات الوطنية أينما كانوا. ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 5000 جنيه، وأزمة حادة في مياه الشرب في الأبيض، وارتفاع كبير في أسعار السلع. من العناوين إلى التفاصيل من راديو دبنجة. قتل 23 مدنيا وأصيب 19 آخرون في سلسلة من الضربات بطائرات مسيرة طالت أحياء سكنية وتجمعات مدنية في مدينة الأبيض مساء الأربعاء وصباح اليوم الخميس. وقالت مجموعة محامي الطوارئ إن إحدى الهجمات أدت إلى مقتل 5 مدنيين وإصابة 12 آخرين، تلا ذلك استهداف تجمع في مقابر دليل أثناء تشييع الضحايا، ما أدى إلى مقتل 4 مدنيين وإصابة 7 آخرين، بجانب مقتل 13 في استهداف منازل بعدد من الأحياء. وفي هجوم منفصل فجر الخميس قتل شخص واحد في هجوم استهدف شاحنة محملة بمواد غذائية عند المدخل الجنوبي للمدينة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
1: وصل أكثر من 16 مدني قتيل إلى مستشفى الأبيض و10 جرحى باستهداف مسيرة تتبع لقوات الدعم السريع. في بعض مواطنين يشيعون جنازة إلى مغادر دليل تم استهدافهم أيضا بمسيرة.
0: قتل شخص واحد في هجوم بطائرة مسيرة استهدف شاحنة في مدينة الدلنج أمس الأربعاء. وقالت المتحدثة باسم شبكة الأطباء تسنيم الأمين لراديو دبنجة إن استهداف المدنيين والمنشآت الخدمية ووسائل نقل المواد الغذائية يمثل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي. وأضافت في هذا الخصوص:
2: تدين شبكة أطباء السودان القصف الممنهج للدعم السريع للأعيان المدنية بمدينة الأبيض، والذي استمر لأكثر من أسبوع بصورة متكررة، وتؤكد بأن استهداف المدنيين والمنشآت الخدمية ووسائل نقل المواد الغذائية يمثل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي.
0: أجاز مجلس الوزراء السوداني مشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور للعام 2026 المقدم من وزير العدل. من جانبه قال حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي في تدوينه على فيسبوك إن مجلس الوزراء أجاز القانون بعد أن ظل حبيس الأدراج لأربعة سنوات. وأضاف وزير الثقافة والإعلام خالد العسر في هذا الخصوص:
3: العنوان الأبرز في هذه الجلسة اليوم هو قرار مجلس الوزراء القاضي بإجازة قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور لعام 2026. بالتأكيد هذا هو العنوان الأبرز، لأن هذا القانون كان مصدر نقاش وتداول منذ سنوات طويلة، ولكن بحمد الله تمت إجازته اليوم.
0: تنطلق الاثنين المقبل أعمال الدورة العادية رقم 62 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتستمر الدورة من 15 يونيو إلى 7 يوليو 2026. ومن المقرر أن تقدم البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان تقريرها يوم الاثنين المقبل أمام المجلس. اشتبكت مجموعة مسلحة مساندة للقوات المسلحة مع قوة من مكافحة المخدرات ببورسودان أمس، ما أدى إلى إصابة شرطي واحد. وقال شهود عيان إن قوة مسلحة اقتحمت مستشفى فلامينغو وأخذت أحد أفرادها المحتجزين بالمستشفى وأطلقت النار، ما أدى إلى إصابة أحد أفراد الشرطة. وكانت الشرطة قد ضبطت شخصين بحوزتهما مواد مخدرة ونقلت أحدهما إلى حراسات الشرطة والآخر إلى مستشفى فلامينغو. أعلنت غرفة الطوارئ دار حمر إن مدينة النهود تتعرض لعمليات نهب وتدمير واسعة على يد قوات الدعم السريع، مشيرة إلى تجريد منازل المواطنين من الأبواب والنوافذ وأجزاء من البنية الأساسية ونقلها خارج المدينة. وناشدت الغرفة في بيان القوات المسلحة السودانية الإسراع بالتدخل لحماية المدنيين. أعلن مسؤولون بولاية جنوب دارفور إن الشراكة بين هيئة مياه الولاية ومشروع المياه وإصحاح البيئة ومنظمات دولية أسفرت عن تنفيذ 27 بئرا جديدة بمدينة نيالا تعمل بالطاقة الشمسية. وتوقع رئيس الإدارة المدنية بالولاية يوسف إدريس أن تسهم في رفع تغطية خدمات المياه بمدينة نيالا إلى نحو 70% خلال الفترة المقبلة. وأضاف إدريس في هذا الخصوص:
4: أنا أفتكر دي من أكبر الشراكات في المشروعات الطارئة في ولاية جنوب دارفور. هذه الشراكة أفضت إلى العدد 27 بير، وبإذن الله الإنتاج بتاع الآبار كله 27 حيدخل معانا دائرة الإنتاج في خلال شهر.
0: من جانبه قال مدير هيئة مياه ولاية جنوب دارفور عصام حسابو إن محطة كرري دخلت الخدمة بالفعل بثلاث آبار تعمل بالطاقة الشمسية، بينما يجري العمل في محطة كندوة التي تضم 7 آبار ومحطة طنطباية التي تضم 3 آبار، حيث بلغت نسبة الإنجاز فيها نحو 70%. وأضاف حسابو في هذا الخصوص:
5: الآن الحمد لله بها 3 آبار تعمل بالطاقة الشمسية وترمب طاردة 37 KVA داخل الخدمة. نحن مستبشرين خيرا، ومن طريقنا ده نحن يعني ذاهبين إلى محطة كندوة. محطة كندوة بها 7 آبار أيضا بتمويل من منظمة يونيسيف، والأمل جاري فيها الآن. أيضا محطة طنطباية بها 3 آبار بتمويل من يونيسيف والأمل جاري فيها، قطع الشوط تقريبا 70%.
0: أكدت منظمة اليونيسيف ضرورة تمكين الطلاب السودانيين من أداء الامتحانات الوطنية بغض النظر عن أماكن تواجدهم، وذلك صونا لحقهم الأساسي في التعليم وحفاظا على آفاقهم المستقبلية. وقالت إتليفا كاديلي المديرة الإقليمية لليونيسيف في شرق وجنوب أفريقيا إن أداء امتحان وطني موحد يعد فرصة طال انتظارها لمئات آلاف الطلاب الذين تعطلت مسيرتهم التعليمية لسنوات ولم يتمكنوا من أداء الامتحانات بسبب النزاع. قال حافظ عمر رئيس اللجنة الإشرافية العليا لامتحانات الشهادة السودانية في مناطق تأسيس أن الامتحانات تسير بصورة طيبة حتى يومها الرابع، وأوضح في مؤتمر صحفي أنهم سيبدأون أعمال الكنترول الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن نحو 10,000 طالب يجلسون للامتحانات في 7 ولايات. وأضاف حافظ في هذا الخصوص:
6: وإحنا حتى هذه اللحظة كل المعلومات والتقارير بتصل إلينا، كل الأمور تمشي بصورة طيبة، وضع مستقر آمن تماما، والحمد لله إحنا يعني الآن من الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ طوال مباشرة في إجراءات عمليات الكنترول وغيرها من هذه العمليات.
0: من جهة أخرى، تفقد رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس سير أعمال كنترول الشهادة السودانية، مشيدا بجهود الكوادر التعليمية ودورها في تعزيز مصداقية الشهادة السودانية، وأكد التزام الحكومة بمعالجة التحديات التي تواجه المعلمين ودعم مراحل الكنترول حتى إعلان النتائج. كشفت الأمم المتحدة عن استقبال دولة تشاد لأكثر من 900,000 لاجئ سوداني منذ أبريل 2023، وحذرت مساعدة الأمين العام لشؤون أفريقيا مارثا بوبي في إحاطة أمام مجلس الأمن من أن التوغلات العابرة للحدود والهجمات بالطائرات المسيرة على المواقع العسكرية التشادية قد تزيد من إضفاء الطابع الإقليمي على النزاع في السودان. أدى حريق اندلع في قرية قوس طويل بولاية شمال دارفور إلى تدمير 96 منزلا بشكل كامل، ما أسفر عن تشريد عشرات الأسر وتركها في العراء وسط ظروف إنسانية صعبة ونقص حاد في الاحتياجات الأساسية. وقال أحد سكان القرية إن الحريق قضى على كل ممتلكات المواطنين، وأضاف أن المتضررين يواجهون أوضاعا قاسية في ظل انعدام الغذاء ومياه الشرب ووسائل الإيواء وارتفاع درجات الحرارة. وأضافت متضررة من الحريق في هذا الخصوص:
7: أهلاتنا اتحرت، محيونين قاعدين في السخانة، وأبنائنا محيونين قاعدين برا في ظل الشجر، ميتنا بعيد اللي نمشي نشرب فيه اللي دم العيون، تعبانين، ما عندنا الدل ولا عندنا فرشات ولا عندنا خيام عشان نقود فوق عدنانا قاعدين برا في السخان.
0: ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى 5000 جنيه بزيادة قدرها 600 جنيه خلال يوم واحد. وبحث اجتماع حكومي برئاسة عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر أمس تداعيات سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وأصدر الاجتماع جملة من التوجيهات والقرارات لكل من وزارة المالية ووزارة الطاقة والنفط وبنك السودان المركزي، والتي استهدفت في مجملها ضبط واستقرار سعر الصرف ودعم استقرار الأسواق وتحسين الأداء العام للاقتصاد القومي. أكد الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة عبد القادر عبد الله إن 71% من

0: عبد القادر عبد الله إن 71% من أطفال السودان في حالة خطر كبير جراء الحرب التي تشهدها البلاد، وأوضح أن الخطر يتراوح ما بين عمالة الأطفال بنسبة 14% وتجنيد الأطفال بنسبة 10% وفاقد الرعاية الوالدية بنسبة 2%، بجانب الفاقد التربوي الذي يمثل الجانب الأخطر في منظومة التماسك الأسري ويحتاج إلى دفعة قوية وإعادة نظر. شكا خريجو كلية علوم المختبرات في جامعة الخرطوم من توقف استخراج شهادات التفاصيل الأكاديمية منذ اندلاع الحرب، وقال محمد ماهر بابكر وهو أحد خريجي الكلية من الدفعة 35 لراديو دبنجا إن جميع الدفعات القديمة والحديثة تضررت جراء التوقف، ما أدى إلى استحالة ممارسة المهنة محليا ودوليا لعدم استيفاء متطلبات التسجيل المهني والتعطيل الالتحاق ببرامج الدراسات العليا. وطالب الخريجون ببدء استخراج شهادة التفاصيل لكافة الدفعات في مدة لا تتجاوز 14 يوما. وأضاف ماهر في هذا الخصوص:
1: لقد استنفدت الكلية وإدارة الجامعة كل الإمكانيات والحل المطروح سابقا، ولا بد من أن تطرح القضية على مستوى أعلى وإشراك المؤسسات المختلفة في الدولة التي من شأنها أن تهتم بالقضية من وزارة التعليم العالي.
0: تشهد مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان هذه الأيام أزمة مياه حادة بسبب انقطاع الإمداد المائي من جميع أحياء المدينة نتيجة خروج المصادر الشمالية للمياه من الخدمة منذ اندلاع الحرب 15 أبريل، وكذلك خروج المصادر الجنوبية للمياه بسبب انقطاع التيار الكهربائي من المدينة، ويتراوح سعر برميل المياه ما بين 12,000 إلى 19,000. كما تشهد المدينة ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع والمواد الغذائية بسبب فرض الضرائب على التجار وارتفاع الدولار مقابل الجنيه السوداني، حيث بلغ سعر جوال السكر سعة 50 كيلو جرام 230 ألف جنيه بعد أن كان 192 ألف، وجوال الدقيق سنة 25 كيلو جرام إلى 65 ألف. حذر مفوض العون الإنساني السابق بولاية الخرطوم مصطفى آدم من الآثار السلبية المترتبة على تدمير جسر أردمتا بولاية غرب دارفور، وقال لراديو دبنجا إن تدمير الجسر في هذا التوقيت ومع اقتراب موسم الخريف قد يؤدي إلى صعوبات كبيرة في نقل المساعدات الإنسانية والأدوية إلى المناطق المتضررة. وأضاف في هذا الخصوص:
2: يعني دمار الكوبري بالتأكيد يعني في الفترة دي بالذات في فترة الخريف حتكون عنده آثار كبيرة جدا في إطار نقل المساعدات الإنسانية والأدوية، وكذلك عزل المجتمعات المحلية يعني بعضها البعض في إطار التواصل، لأن الكوبري والخريف حيكون في سيول في أمطار كبيرة جدا وحتكون آثار كارثية.
0: رحبت الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة بالبيان المشترك الصادر عن الشركاء الدوليين والإقليميين، واعتبرته خطوة عملية وجادة في الاتجاه الصحيح. وأكد محمد عثمان الناطق باسم الجبهة في حديث لراديو دبنجا على وحدة السودان ورفض الحسم العسكري وضرورة حماية المدنيين وإيصال المساعدات، وأضاف في هذا الخصوص:
3: البيان المشترك الصادر عن الشركاء الدوليين والإقليميين يمثل في تقديري خطوة عملية وجادة في الاتجاه الصحيح الذي ينتظره الشارع السوداني منذ أمد. إن التأكيد الصريح على وحدة السودان ورفض الحسم العسكري وضرورة حماية المدنيين وإيصال المساعدات ليس مجرد مواقف سياسية.
0: بحث وفد من حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور والمؤتمر الشعبي بقيادة دكتور علي الحاج في اجتماعات أديس أبابا إعلان المبادئ ومذكرة القوى السياسية والمدنية المناهضة للحرب في اجتماعي نيروبي الأول والثاني. وأكد وفد المؤتمر الشعبي توافقه مع معظم ما ورد في إعلان المبادئ وتحفظه على بعضها، واتفق الطرفان على استمرار الحوار حول القضايا محل الخلاف. الخبر الأخير في هذه النشرة: تعهد وزير الطاقة المعتصم إبراهيم أحمد بتوفير الوقود للقطاع الزراعي وتخصيص الكميات التي يحتاجها الموسم الزراعي بولاية القضارف. من جهة أخرى، ناقش اجتماع حكومي بولاية القضارف خارطة الطريق لتسريع مشروع الحل الجذري لمياه الولاية، وأكد على الاستئناف الفوري للعمل ورفع وتيرة الإنجاز للتعويض فترة التوقف. هكذا مستمعين الأفاضل.

0: فضل قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو دبنجا، إلى أن نلتقيكم في نشراتنا القادمة. هذه تحياتي عبد المنعم.
1: أعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع الاستاذ عبد المنعم الحويرس. عبد المنعم الحويرس زراعي قديم يعني، وصاحب خبره طويله عريضه، خريج كليه الزراعه. بدنا نتكلم معه حول الموسم الزراعي الحالي على الابواب، يعني هسه المفروض خلاص الناس يكونوا جهزوا له وكده. الحاجه اللي لاحظناها في دبنجا انه في شكاوى كثيره جدا جدا من المزارعين، من انه المدخلات غاليه، الجازولين ما في، الشنو ما في وكده، وانه يعني تحسيب بسيط انه انت بتبدا الموسم اصلا خسران. يعني كان زرعتها بالطريقه دي بالمعطيات دي بالمدخلات دي ما حتجيب حاجه زرعتك يعني. فدارين نشوف هو بحسب خبرته وشوفه من زمان والتخطيط بتاع الزراعه وتمويله والحياه دي كان بتمشي كيف، والمشكله شنو هسه بالضبط في الوقت الراهن. استاذ منعم مرحبا بك.
3: طيب شكرا الاخ ابراهيم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا. السودان السنة دي بالذات العام ده يواجه بكثير من المصاعب والتحديات التي يعني السودان لم يحد مثلها. الآن ده حصل. واحد، وضع اقتصادي متردي في ظل مقاطعة اقتصادية خانقة للسودان من غالب دول العالم، وتوجيه الحكومة في بور السودان لغالب ميزانية الدولة لتمويل الحرب. واحد. اثنين، العديد من الولايات خارج اللي توها من الحرب، جزيرة سنار، النيل الأبيض، النيل الأزرق، وإيلون كردفان، وما زالت تتلمس دروبها للتعافي من أثر الحرب، حيث إنه قد تم في الفترة بتاعت الحرب نهب الكثير من معدات الإنتاج الزراعي من تركترات، حاصدات، وحتى الوقود والسماد والتقاوي، وما زالت الحرب مستمرة. ازدياد تكاليف الإنتاج بشكل كبير بعد اندلاع الحرب في السودان وتطاولها لأكثر من 3 سنوات. طبعا ده في ظل ارتفاع كبير جدا جدا للدولار والعملات الحرة الأخرى مقابل الجنيه السوداني. ده أدى بالضرورة إلى ارتفاع هائل جدا في مدخلات الإنتاج زي الوقود اللي هو كان جازولين ولا إذا كان كهرباء، التقاوي والتقاوي المحسنة طبعا بالذات، السماد والمبيدات. طيب، غياب كامل أو شبه كامل للتمويل من البنك الزراعي والبنوك المتخصصة زي بنك المزارع وبنك الثروة الحيوانية، الجهات الأخرى المانحة للقروض. هنتكلم مثلا هنا زي التجربة بتاعت أولاد محجوب، عندهم ما يسمى بالزراعة التعاقدية. بعدين ده كله فوق له الرسوم العالية المفروضة من الدولة على صغار المنتجين، إذا كانت هذه الرسوم بيسموها جباية طبعا، إذا كانت اتحادية، ولائية أو محلية. وللأسف الشديد كلها تراكمت وجمعها ما يسمى بتنبؤات المناخ. في منظمة اسمها كهكوف اللي هي تابعة لمنظمة إيجاد اللي هي جزء من جسم إيجاد اسمه إيجاد Climate Prediction and for Environment. المنظمة دي وبرضو من خلال تعاونها مع المنظمة العالمية للإرصاد اللي هي World Meteorological Organization يتوقعوا إن الموسم ده في المنطقة بتاعت الغرة الإفريقي الأمطار هتكون أقل كثيراً بين شهر يونيو وسبتمبر، خاصة في جنوب السودان، أوغندا، إثيوبيا، جيبوتي، ومعظم إريتريا والسودان وغرب كينيا وساحلها. أضف إلى ذلك الحرب الدائرة الآن بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والأثر السالب لإغلاق مضيق هرمز في توفير أهم المدخلات للقطاع الزراعي إذا كان السماد والمبيدات. هذه المصاعب والتحديات يعني بتنطبق على الزراعة المطري والمروي، لكن المروي برضو عنده إضافة أخرى، عنده مشاكل بتاعت إنه عدم توفير الكهرباء، وطبعا الكهرباء بتيجي في اليوم 5 ساعات للناس وكده، خاصة لمشروع الرهد، والإطماء وعدم تطهير القنوات. لذلك إحنا ممكن نقول الموسم ده الحالي يعد موسما استثنائيا بكل المقاييس، يحتاج إلى معالجات استثنائية لا بد أن تقوم بها الدولة تهديد حقيقي للأمن الغذائي والتغذوي للسودان ولشعوبه. كده دي الأسباب اللي قلتها.
2: التمويل يعني حلوة كيف الناس أسي الموسم جاء خلاص يعني، ومعظم البنوك دي اللي تشيل فيهم من الناس اقتصاديين تكلمت معهم يعني الهرب دي أثرت عليها يعني المقارة حقتها انتهت، أظن رأس مارة ذاته انتهى بقى يعني بس بقى اسم بنك يعني بنك، فالناس حيجيبوا قروش من وين في ظروف زي ده؟
3: بالضبط بالضبط. طيب المشكلة تحت التمويل أو الشيء نحن نسميه تمويل صغار المنتجين، لأنه كبار المنتجين ده القادرين يحصل على أموال، وحقيقة هم يعني بدون ميزة نسبية من قبل البنوك، لأنهم بيعتبرون إنه الجهات إذا اديت ديون بيعيدوها، لكن صغار المنتجين دي هم الكثير هم الضحايا لهذه المشكلة التمويل. التحدي الهائل الكبير الماسع الآن للقطاع الزراعي يحد حقه بأنه في واحد من البنوك اللي هو البنك الزراعي السوداني، اللي هو البنك الزراعي السوداني ده لما أنشئ في الأول أنشئ كبنك تنموي وليس بنك تجاري. للأسف الشديد في الفترة الأخيرة البنك الزراعي توجه يعني تجاه أنه يمول يعني نشاطات خدمات وغيره وغيره، لكنه قلل دعمه للقطاع الزراعي والصغار، وهو طبعا كان مفروض منه يوفر تمويل رأسمالي طويل الأجل، شراء جرارات وحاصدات وكذا، ويمول ويمول مدخلات الإنتاج. مدخلات الإنتاج دي تكلمنا عنها، إذا كان سماد، إذا كان وقود، إذا كان مبيدات، وإذا كان تقاوم حسنة. من الأهداف اللي كانت بيقوم بها البنك الزراعي أنه التمويل يرتبط باستخدام التقانات لزيادة الإنتاج والإنتاجية، لكن ده ما حاصل بالنسبة للبنك الزراعي. البنك الزراعي ليه ما قادر يحقق الأشياء دي؟ لأسباب عدة. أول شيء الوضع الاقتصادي متردد للدولة، الدولة ما قاعدة تساهم كثير جدا جدا في حاجة في دعم البنك الزراعي، وتآكل رأس مال البنك الزراعي لارتفاع تكلفة إنتاج تمويل الفدان الواحد. زمان الفدان نقول مثلا بيكلف مليون جنيه، الليلة بيكلف 10 مليون جنيه. الحاجة الثالثة الإعصار، كثير من المزارعين صغار المنتجين ما قادرين أو ما قدروا يسددوا الديون عليهم، وبقى عندهم مشكلة، جزء منهم كبير في السجون يحبس إلى حين السداد. وصغر رأس مال البنك الزراعي وامتناع بنك السودان من رفع رأس البنك الزراعي، يقال أنا ما متأكد إنه التمويل البنك السوداني لبنك السهناء في حدود 10-15% المبلغ ده، النسبة دي ضعيفة جدا جدا.
2: نعم.
3: وزي ما قلت البنك يفضل تمويل كبار المنتجين لضمان استرداد ديونه، ولا ولا ولا ينطبق ذلك على صغار المنتجين،
2: اللي هو يعني تركوا لمصيرهم. طيب قبل ما نمشي لدور الدولة شنو والحلول شنو، دارين نرسم السيناريو بتاع انه اذا الموسم ده فشل، والحاجة دي بتتعلق بملايين المزارعين يعني قطاع قطاع الزراعة ده يعني بالتقديرات المختلفة بقولوا 58% ناس شغالين في الزراعة، واذا اضفنا لهم الناس اللي بيجمعوا بين الزراعة ونشاط الرعي بيعملوا 80%. فاذا الموسم ده فشل يعني لانه الامطار زي ما قلت التنبؤات المناخ انه يعني هيكون في مطر اقل، ولا فكره عدم حل مساله التمويل والاسمده ما حتوصل، لانه تقريبا برضو 80% و90% من الاسمده بتجي من منطقه الخليج لانه بتعتمد على الغاز وعلى شنو على شنو يعني مدخلات ثانيه هناك،
3: المنتجات البتروليه.
2: ايوه فالبحصه شنو بالنسبه للمزارعين اذا يعني اذا افقروا مرقوا من الموسم ده ساي بقماء يعني لنايدا الزرع البذر عادي هي ذات غذاء في الاساس يعني، فالسيناريو شنو يعني في الحاله دي؟
3: والله يعني اتمنى ما نكون احنا متشائمين للاخر، لكن يعني الواحد اللي شايفه اذا لم يحدث ما نتمناه انه الدوله تدخل بقوه، دي بيجي في قصه التدخلات بتاعه الدوله في المرحله دي اللي هي قصير المدى، حيكون عندنا جاب كبير جدا جدا في تحقيق الامن الغذائي بالنسبه للسودانيين، وهم ما سبعانهم يعني عندنا مجاعات حصلت في ايام الحرب دي في دارفور كده، فلا بد انه الناس يكون عندهم نظره لقدام، لانه لو نحن لم نحقق انتاج في هذا الموسم نتوقع انه يكون في يعني عدم كفايه للمنتجات الغذائيه، وبالضروره نتمنى او لا نرجو انه تجينا بعد ذاك الاعانات والاغاثات وكده، فده سيناريو سيء جدا جدا وقد يؤدي الى مزيد من المشاكل. يعني نحن ناسي بنشوف حصل تجيش كبير جدا جدا للمجتمعات حتى في المناطق الزراعيه، فإيه قاعد كده حلول المشاكل تكون شو بالسلاح للأسف الشديد، فدي نحن نتمنى إنها ما تحصل، ونتمنى إنه الدولة تقوم بواجبها في المدى القصير جدا جدا عشان تحل هذه المشكلة قبل ما تتفادى.
2: نعم. طيب يعني نشوف دور يعني أنا شفت خبر بتاع حكومة ولاية سنار وزعت على المزارعين تقاوي يعني أدت اليوم ساي وهبت اليوم عشان يزرعوا كده يحصلوا الموسم الزراعي ده على مستوى محلي بتاع حكومة ولاية يعني ما بكون عندها كثير ذاته لكن الدولة مفروض تعمل شنو يعني تتدخل كيف وعشان يعني تنقذ الموسم الزراعي وتنقذ المزارعين ديل وتضمن إنه زي ما قلت أنت السيناريو السيء ده إحنا ما يحصل لنا يعني ما بيزور كنا نحتاج غاسة ولا إعانة ولا كده
3: نعم نعم طيب خليني بس أجيلك النقطة بتاعت ولاية سنار أنا برضو قريت خبر قبل فترة إنه البنك مش البنك الزراعي الفاو منظمة الأغذية الزراعية العالمية مشت لسنار والنيل الأزرق ولحسن الحظ قدروا يوفر لهم حوالي 80 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقي عشان يساعدوهم في يعني تحسين الإنتاجية والإنتاج بالنسبة لهم في مناطق طبعا منطقة سنار والنيل الأزرق دي الولايات كبيرة جدا جدا مشهورة بينها بإنتاج المحاصيل بتاعت الحبوب فدي إن شاء الله تكون الولايات الثانية يعني تعاونت أو فتشت لتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة العالمية بتمويل من جهات أخرى طيب دور الدولة في المدى القصير هي الدور الأكبر كل الدولة فالخطوط العريضة أنا في رأيي أنه الدولة وزارة المالية وبنك السودان بالذات يقوموا بحص الموجود من المدخلات الزراعية إذا كانت بذور محسنة، سماد، مبيدات وقود في كل المناطق تحت الإنتاج إذا كانت ولاية سنار، إذا كانت ولاية النيل الأزرق، إذا كانت القطارف، إذا كانت كردفان، إذا كانت مناطق أخرى بعد ما يحصروها يشوفوا الجاب أو الفرق المعتمد أدري منه طوال يفتح خطابة اعتماد بعاجل السرعة عشان يجيبوا المنتجات دي من الخارج من أي مكان في العالم طبعاً إحنا هو بنعاني هسه مشكلته إغلاق منطقة هرمز يعني منطقة الخليج اللي نحن محتاجين لها تساعدنا ما نلقاها لك الفضل قصير جدا جدا والموسم الزراعي بيقى صعب جدا جدا طيب لابد من أنه الناس تفكر في أنه استزراع أو زراعة محاصيل سريعة النمو يعني قصيرة المدى بتكون تأخذ لازم من طويل عشان تنمو خاصة أنه المدخلات الزراعية لسه ما متوفرة وثانيا الموسم الزراعي الأمطار ما كافي زي السنين اللي فاتت والحاجة الثانية وزارة المالية وبنك السودان والدولة تقوم عاجلا بإنشاء محفظة تمويل من البنك الزراعي بنك الثروة الحيوانية وبنك المزارع مع رفع نسبة التمويل للقطاع الزراعي إلى ما لا يقل عن 20% على الأقل في الفترة دي لابد كويس وتوفير ذلك التمويل لصغار المنتجين اللي هم اللي بينتجوا أكبر حاجة طيب الحاجة المهمة جدا جدا إلغاء كل الجبايات ما في حاجة اسمها جبايات إذا كانت ولائية ولا إذا كانت محلية أو إذا كانت اتحادية تلغى وتجميد الضرائب لهذا العام وإشراك أصحاب المصلحة اللي هم المزارعين الصغار في كل مراحل العملية الإنتاجية خاصة في مرحلة الحصاد والتسويق لا التسويق لأنه دائما أما تجي تمويل تجي تمويل الصغار دي تقول لهم نحن نبيع لكم المحصول ودائما بيكون الأسعار اللي بتدوها لهم تكون مجزاة وده بشجع أنهم يمارسوا الزراعة فدي حاجات عاجلة جدا جدا لابد أن تقوم بها الدولة الآن ومش بكرة عشان نقدر نلحق بالموسم الزراعي ده أو عشان ما يحصل أن إحنا ما دايرين اللي هو السيناريو السيء
2: نعم دي الحياة المفروض تحصل يعني غير كده سوري
3: نعم
2: يعني اذا خلينا مساله المزارعين الزراعه كنشاط تجاري وكده من ناحيه اكل امن غذائي انه يعني المواطن انا فاللي انا شايف انه هو حقه الدستوري في البلد دي انه يعني اذا الحاجات في حصل شح حصل حريب حصل فقر حصل شنو الدوله المفروض توفر له الاكل بتاعه بالحد الادنى
3: نعم.
2: ف يعني الدوله ممكن تعمل شنو برضو إذا يعني دعت الحاجة في إنه توفر للناس يعني ذرة توفر لهم حبوب غذائية توفر لهم الحياة لحد الآن من الحياة دي
3: طيب ما هو القصة بتاعت ما يسمى بالمخزون الاستراتيجي بتاع الغذاء نحن ناس ما عارفين إنه نحن عندنا قدر كم من الحبوب اللي يحتاجوا لها يعني الناس اللي بيأكلها في السودان إذا كانت ذرة أو إذا كان قمح أو إذا كان دخل مثلا في مناطق أخرى قدر كم نحن عندنا ما عارفين انه المفروض الدوله تكون طوالي تكون بدور المطلوب والضروري انها تحدد المخزون الاستراتيجي كم وتشوف المناطق اللي تحتاج توزع لها لا بد من يقوم بالدوله ذلك وما تستنى لغايه ما يجينا تجينا غاسه من العالم وقد تجينا وقد تاخر فدي مهمه جدا جدا الناس يحددوها من الليله عشان نعرف الجاب قدر شنو بين متوفر والمطلوب استيراده. يعني حتى لو ما نستنى يعني نستنى عشان احنا نحقق الامن الغذائي نستنى لغاسات ليه؟ الدوله المفروض يعني تستورد. وجيران يعني غنيين بالحبوب اللي احنا بناكلها، مثلا اذا تكلمنا عن كينيا، يوغندا، حتى جنوب السودان، يعني ممكن الناس يعني يستوردوا منهم. لكن دي يعني دي دور للدوله، انه المخزون الاستراتيجي الموجود عندنا نحن دلوقتي في صومعه الغلال في القضارف كم، الموجود حتى في صومعه الصادر بتاع البورسودان كم، حتى ما في صادر، يعني كل الحاجات دي توجه للاستهلاك المحلي، لانه السيناريوهات كلها سلبيه بتقول انه هذا الموسم قد يكون موسم صعب جدا جدا، والناس لازم يعني يكونوا جاهزين عشان يتحسبوا لانه الاحسن الاسوء ما يحصل.
2: الاستاذ عبد المنعم الحويرس الزراعي والاقتصادي، الزمن حق الحلقه حقتنا كمل، لكن دارنا نديك فرصه اخيره يعني تختم، يعني تعال نشوف الحي اللي انت يعني دار تقوله.
3: اوكي، شكرا يا ابراهيم. والله يا اخي انا يعني قلت الكلام كله، لكن انا برضو عندي بس نظره للمستقبل. يعني احنا سمه دي محال استثنائيه وظروف الحرب، لكن برضو لقدام الناس تعمل شنو؟ اول شيء في رايي انه تحديث القوانين الخاصه بالبنوك، والبنوك ما تكون كلها بنوك شغاله في الخدمات والكيف ما عارف. البنوك البسودان بلد زراعي، نحن دارين نعمل لنا محفظه كبيره جدا جدا من كل البنوك، وبنك السودان يلزم كل البنوك تاخذ لا اقل 20% للقطاع الزراعي. واحد، ثلاث، تمويل، توسيع مظله البنك الزراعي والبنوك المتخصصه اذا كانت بنك الثروه الحيوانيه وبنك المزارع لتغطي جغرافيا واداريا كل مناطق السودان، زياده الكادر العامل في القطاع الزراعي وبناء قدراتهم ده اذا كانوا شغالين في البنوك او شغالين في وزاره الزراعه او شغالين كمزارعين، تشجيع تجربه الزراعه التعاقديه. بمناسبه الزراعه التعاقديه دي تجربه انا بسميها ناجحه الى حد ما، لكنها غير مؤسسه، يعني ما مؤسسه بقانون، لازم يكون في قانون تكون وزارة الزراعة هي طرفا اصيلا ثالثا فيه بين المزارع وبين الشركة اللي بتقدم التمويل للمزارع. العمل على تخصيص مناطق الانتاج ودعم الانتاج الصادر، مثلا منطقة القضارف نقول زراعة الزروع السمسي، منطقة الشمال النيل الازرق وسنار لانتاج عباد الشمس وسهول الصويا، منطقة كردفان لانتاج الدخن، المشاريع المروية لانتاج القطن والفول السوداني والقمح، دي كلها لابد ان تكون في سياسة الدولة في المرحلة الجاية. واهم من ده كله فوق ده كله، نحن عشان نقلل يعني الحم بتاع المنتجين انه نشجعهم في تشجيع انشاء وقيام الجمعيات التعاونيه لصغار المنتجين عشان نقلل المخاطره، يعني بدل شخص ياخذ سلفيه او دين من البنك يكون هو مهدد بالسجن لانه ما دفعه، الخطر ده يتوزع على مجموعه اعضاء الجمعيات التعاونيه. شكرا جزيلا.
2: تسلم، شكرا لك كثير استاذ منعم الحويرس، كنت ضيفنا في هذا اللقاء الخاص عن الحديث عن الزراعه وهموم الموسم الزراعي والحلول المتوسطه المدى وطويله الاجل وكذا، ونتمنى انه نستضيفك ثاني. شكرا لك كثير.
3: ان شاء الله يا ابراهيم، جزاك الله كل خير، وان شاء الله في لقاء اخر.
4: الاعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان، راديو دبنجا منكم ولكم.

من قلب الشارع ولغاية مسامعك. راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: بالعكس افتح المايك.
1: الأحباب المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نتمناكم بألف خير وعافية. حلقة مختلفة من دبنجة راب وابتدى المشوار. يعد الراب مرآة بتحكس التنوع الثقافي والاجتماعي، ظهر كفن بيعبر عن المهمشين وتطور ليصبح مظلة واسعة بتستوعب مختلف الثقافات واللهجات والقضايا بفضل تنوع أساليبه. حلقة جديدة مع الرابر أحمد سراج الدين، مرحب بك في دبنجة راب.
2: أول حاجة السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا محبي ومستمعي دبنجة راب، والتحية لجمهور دبنجة داخل وخارج السودان.
1: بداية كلمنا عنك وبداية مشوارك في الراب.
2: طيب، الاسم أحمد سراج الدين أحمد، بدايتي كانت زي أي زول مستمع راب، يعني أنا بسمع راب من بدري شديد، من زمن ناس جوطة، استفهام كونكشن، AOA، وناس علي جي اكس، والرابرز القدام ديل كلهم. كبداية بدأت 2020 شهر 5 بالضبط، والفترة دي كانت فترة كورونا، بعدها وقفت بسبب القراية ورجعت ووقفت، يعني الوقت ده كنت بكتب وبوقف بس ما بنزل في أي موقع من مواقع التواصل. فلحد ما سجلت أول تراك في 2022، ومنها جات الحرب، بدينا ونزحنا. بعد ذاك نزلت في التيك توك، يعني ممكن نقول كبداية كده نهاية 23 أنا بديت نزلت في تيك توك، يا هو لسه مواصلين.
1: بتختلف المواضيع اللي بنخشوها الرابر بصورة عامة، شنو المواضيع اللي بتركز فيها عشان تتناولها في أغانيك؟
2: والله ما تكلمت عن موضوع واحد، تكلمت عن مواضيع كثيرة، منها الحرب ومنها الثورة ومنها المخدرات، اتناولت مواضيع كثيرة، وأنا كزيزو شايف روحي في الراب بقدر أعبر من خلاله، يعني بكتب في الأوقات اللي أنا عايزها، وأنا متضايق بكتب، وأنا فرحان بكتب، والراب بقى وسيلة لإيصال الرسائل لفئات معينة، يعني الراب بقى يتسمع، الكبار بقى يسمعوه، بقوا الصغار بيسمعوه، بقوا يجيبوا في التلفزيون، في التيك توك بتلاقيه، في الشارع الراب بقى يتسمع، في البيوت. فزمان زمان لما تسمع راب زي العيب، يعني زي اللي عملت لك حاجة عيب، عرفتها. بس حاليا النسوان، الكبار، الصغار بقيت يعني عادي في الحفلات، في الحفلات بقي يشتغل الراب، في الركشات، في المواصلات بقيت سمع في أي حتة، والشباب متحدين يعني.

عزيز يا صاحبي بكتب في تراك الحتة كانت دافية متين سؤال في الراس ليه عيونك بقجاب مغطرتين وشوشنا عايشين نمور المافيا حنداهي موم الحتة ما في زول

0: السماء قالت لي صوتك جامد علي يا صوت السماء علي بالصوت السماء جارو زي راني أخوك هنا الصياد لا ما تلف الشوارع طفحت بأمجاد بغني من الراس وما بندق سرنجات شغالتك في الأقيام وقاعدة والزلم جاحات شغل التراك من أول مرة حتسمعنا عبرنا الحدود محدش فيهم وقف معنا محدش فيهم وقف معنا محدش فيهم وقف معنا.
1: وكيف تقييمك بصورة عامة للراب السوداني؟
2: طيب تقييمي للراب السوداني ممكن نقول فوق التقييم. الراب السوداني في السنين الفاتت كان مسيطر الحمد لله، الشباب مجتهدين ممتازين عشان يطلعوا السين السوداني بأحسن صورة، وشغالين على شغل سوداني. الشباب عايزين يسودنوا المزيكا من أي ناحية، من ناحية البيتات تكون بيتات سودانية، من ناحية الليركس، من أي ناحية يكون راب سوداني. يعني الواحد لما يسمع التراك ما يقول مثلا اللحن ده جاي من أمريكا ولا جاي من الغرب ولا جاي من الشمال ولا ده لحن مصري، مما يسمع الليركس مما يسمع البيت يعرف انه التراك ده تراك سوداني بحت.
1: وشنو هي التحديات اللي بتواجهك يعني من اختيار الكلمات لحد ما الأغنية تظهر للجمهور؟
2: طيب أنا التحديات اللي بتواجهني في الكلمات ممكن تكون في الفريستايل العشوائي، يعني مثلا بكتب فريستايل أي حاجة مع موضوع معين، هنا بكون صعب إنه أنت تجيب كلمات قوية وقافية قوية وكده يعني. أما بكون سهل لما تتكلم عن موضوع معين، أنا اللي عايز أتكلم عن الموضوع الفلاني، أنت بتكون هنا أمورك تمام، حتكتب سريع، حتنجز، حيكون كله بالنسبة لك سهل. بس التحديات بتجيك لما تكتب الفريستايل. وعن نفسي أنا بحب الفريستايل لأنه كل ما يكون صعب، كل ما الحاجة تكون صعبة نهايتها بتكون حلوة.
1: شكرا جزيلا الرابر أحمد سراج الدين، سعيدين إنك كنت معانا ونتلاقى في مساحة مختلفة.
3: يما الأيام دي جراية، يما خليكي معايا، يما العيون دي ضوايا، شايف شعرنا شايف في المراية.

ودق مزيكا هاي ما حنك مغارز. البيبي ماشي امشي اصله بقى مع فارق جاي خارب وشي ورافع فكلك البسره ورش كتيره بالمزك كان حجره طرشت البيت سفضل لي اطرشك امه.

0: التعاضد والتراحم أساس المجتمع القوي، فالتراحم عاطفة نبيلة والتعاضد فعل ملموس، بيحمي المتحابين وبينشر المحبة. انتهى مشوار دبنج راب، شكرا لحسن المتابعة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: افتح المايك.
1: صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: وبنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يصبحون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: كلكم خلي بالكم،
6: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك، وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
7: الشكر والتخدير لراديو دبنجا لأنها فردت مساحة عبر برنامج سمعنا صوتك للمواطنين عشان يرسلوا أصواتهم وتكون لي عزان صاغية. أنا منال إبراهيم حسين، لاجئة في ليبيا، وصوتي برسلوا عايزاه يسمعوا كل الناس عشان يعرفوا يعني مدى المعاناة اللاجئين في ليبيا، فنحن سودانيين في ليبيا زينا وزي بقية السودانيين في دول الجوار، والمعاناة أكيد واحدة. السودانيين يعني ضاقت بهم والله الحال في المعيشة، الواحد ما لقي يعني شغل يأكل ويشرب ويتعالج، يتعالج منه ويدفع حق الإيجار. في تشرد وتسول يعني حاصل في ليبيا، حاصل العلاج صعب جدا جدا، والأدوية ما تتخيل غالية قد شنو. ولا المدارس، المدارس والتعليم والإجراءات الطويلة والمملة والمهينة والمرهقة في ليبيا. يعني في أطفال من ما وصلوا ليبيا من بداية الحرب لليلة ما لاقين طريقة إنه يواصلوا تعليمهم بجد. يعني كمية من الذل والإهانة والتعب والشقة، فالناس عايزين يرجعوا، عايزين يرجعوا السودان بالرغم إنه الحرب لسه ما من تحت، لكن عايزين يرجعوا. أفضل لهم من حياة اللجوء والذل، والإنسان يعني عزيز عزيز أكيد يعني في بلده. مئات الآلاف من السودانيين العالقين هنا في ليبيا عايزين يرجعوا رغم كل المعالات والظروف، عايزين يرجعوا. فأنا بتمنى إنه يكون في ترتيب جاد من الجهات المعنية في السودان والجهات المعنية هنا في ليبيا، كان السفارة السودانية في ليبيا والحكومة الليبية والمنظمات الأممية، يرتبوا للعودة الطوئية للسودانيين العالقين في ليبيا لكل ولايات السودان، لأن الناس عانوا بما فيه الكفاية. وبتمنى عودة حميدة لكل اللاجئين السودانيين.
8: السلام عليكم أصدقاء، إن شاء الله كدلري دي أهل لي سكو راديو دبنجا أو كبلي سكو تهيه سلام مجي ليجي إن شاء الله كدلري لي دو حسا حاليا ما أسكرتلهم بتشات داخل تشات ما أسكر لكوري ترور ما أسكرتلهم ميري كبر ارتري. ما شاء الله يا جماعة راديو دبنجا جي. ما شاء الله ما شاء الله شديد ما شاء الله كل الإعلامين نغو يري وغو راديو دبنجا كديريري سوكو ما شاء الله أخبار كداري كتري طبعا أخبار سوك كداري سوكو أخبار مؤكد حقيقية 100% أخبار ما شاء الله كداري اخبار يعني او خبر قلت تعلير خلاص خبر ضماناته مؤكدتي وما شاء الله قدايا مجتمعي كيتو او سودان انترسي ما شاء الله خاصة تو داخل تشتي لورو كمان خاصة لاجي ماسكر تولم كتارسي يعني راديو دبانجاجي اهم اعلام ما شاء الله اعلام سكر برامجر وكدار كتسيري كي راديو راديو دبانجاجي او راديو دبانجا يا جماعة اهلك سكر راديو دبانجا كبلو راديو دبانجا كبابير استفيدية ببرس خفلشي ما شاء الله برامجك وكدا اخبار روا سكو مؤكدتي 100% كل الاعلامين داخل راديو دبانجا ما شاء الله اعلامينكو يعني كدريكا سكو بريكا دلو خبر مؤكدتي ورو اي راديو دبانجا كباقي ما شاء الله يعني او كبالي سري خلال اي جيجي استماعي راديو دبانجا سكو ما شاء الله اخبار كدا استفيديه اي حميد شخصيا استفيديه راديو دبانجا اخواني اخواتي اهلي anyagi halaygi sako wasilalga ya jamaa radio dabanga kabeba istafidilu khabar bargu kadoiri khalasi maanato muakati ukhasatan to wala jima askartulum kadritarisi yani radio dabanga lora kabeba ya jamaa akhbararu sako tabayara akhbararu muakati mashallah ay berra istafidegi hagigadi wolo sako istafidegi radio dabanga kabalu akhwanegi akhwategi halaygi
6: radio dabanga وصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك ما تسكت ما تخلي صوتك حبس السلوك سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك قول رأيك انت وشارك بفكرتك من حقك توصل صوتك ومن هنا البداية للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 2 470 راديو دبنجا معاك ومنك أولي

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا لهذا اليوم الخميس 11 يونيو للعام 2026، ويشتمل البرنامج على نشرة للأخبار وبرامج أخرى متنوعة، إلا أننا نبدأ البرنامج بنشرة للأخبار وهذه عناوينها. مقتل 23 مدنيا وإصابة 19 آخرين في سلسلة من الهجمات بطائرات مسيرة على الأبيض، ومقتل شخص واحد في هجوم بمسيرة. مجلس الوزراء يجيز مشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور، وحريق يدمر 96 منزلا بقرية قوس طويل في شمال دارفور ويترك عشرات الأسر في العراء. انطلاق اجتماعات مجلس حقوق الإنسان يوم الاثنين المقبل، ويونيسيف تدعو لضمان أداء الطلاب السودانيين الامتحانات الوطنية أينما كانوا. ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 5000 جنيه، وأزمة حادة في مياه الشرب في الأبيض، وارتفاع كبير في أسعار السلع. من العناوين إلى التفاصيل من راديو دبنجة. قتل 23 مدنيا وأصيب 19 آخرون في سلسلة من الضربات بطائرات مسيرة طالت أحياء سكنية وتجمعات مدنية في مدينة الأبيض مساء الأربعاء وصباح اليوم الخميس. وقالت مجموعة محامي الطوارئ إن إحدى الهجمات أدت إلى مقتل 5 مدنيين وإصابة 12 آخرين، تلا ذلك استهداف تجمع في مقابر دليل أثناء تشييع الضحايا، ما أدى إلى مقتل 4 مدنيين وإصابة 7 آخرين، بجانب مقتل 13 في استهداف منازل بعدد من الأحياء. وفي هجوم منفصل فجر الخميس قتل شخص واحد في هجوم استهدف شاحنة محملة بمواد غذائية عند المدخل الجنوبي للمدينة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
1: وصل أكثر من 16 مدني قتيل إلى مستشفى الأبيض و10 جرحى باستهداف مسيرة تتبع لقوات الدعم السريع. في بعض مواطنين يشيعون جنازة إلى مغادر دليل تم استهدافهم أيضا بمسيرة.
0: قتل شخص واحد في هجوم بطائرة مسيرة استهدف شاحنة في مدينة الدلنج أمس الأربعاء. وقالت المتحدثة باسم شبكة الأطباء تسنيم الأمين لراديو دبنجة إن استهداف المدنيين والمنشآت الخدمية ووسائل نقل المواد الغذائية يمثل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي. وأضافت في هذا الخصوص:
2: تدين شبكة أطباء السودان القصف الممنهج للدعم السريع للأعيان المدنية بمدينة الأبيض، والذي استمر لأكثر من أسبوع بصورة متكررة، وتؤكد بأن استهداف المدنيين والمنشآت الخدمية ووسائل نقل المواد الغذائية يمثل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي.
0: أجاز مجلس الوزراء السوداني مشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور للعام 2026 المقدم من وزير العدل. من جانبه قال حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي في تدوينه على فيسبوك إن مجلس الوزراء أجاز القانون بعد أن ظل حبيس الأدراج لأربعة سنوات. وأضاف وزير الثقافة والإعلام خالد العسر في هذا الخصوص:
3: العنوان الأبرز في هذه الجلسة اليوم هو قرار مجلس الوزراء القاضي بإجازة قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور لعام 2026. بالتأكيد هذا هو العنوان الأبرز، لأن هذا القانون كان مصدر نقاش وتداول منذ سنوات طويلة، ولكن بحمد الله تمت إجازته اليوم.
0: تنطلق الاثنين المقبل أعمال الدورة العادية رقم 62 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتستمر الدورة من 15 يونيو إلى 7 يوليو 2026. ومن المقرر أن تقدم البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان تقريرها يوم الاثنين المقبل أمام المجلس. اشتبكت مجموعة مسلحة مساندة للقوات المسلحة مع قوة من مكافحة المخدرات ببورسودان أمس، ما أدى إلى إصابة شرطي واحد. وقال شهود عيان إن قوة مسلحة اقتحمت مستشفى فلامينغو وأخذت أحد أفرادها المحتجزين بالمستشفى وأطلقت النار، ما أدى إلى إصابة أحد أفراد الشرطة. وكانت الشرطة قد ضبطت شخصين بحوزتهما مواد مخدرة ونقلت أحدهما إلى حراسات الشرطة والآخر إلى مستشفى فلامينغو. أعلنت غرفة الطوارئ دار حمر إن مدينة النهود تتعرض لعمليات نهب وتدمير واسعة على يد قوات الدعم السريع، مشيرة إلى تجريد منازل المواطنين من الأبواب والنوافذ وأجزاء من البنية الأساسية ونقلها خارج المدينة. وناشدت الغرفة في بيان القوات المسلحة السودانية الإسراع بالتدخل لحماية المدنيين. أعلن مسؤولون بولاية جنوب دارفور إن الشراكة بين هيئة مياه الولاية ومشروع المياه وإصحاح البيئة ومنظمات دولية أسفرت عن تنفيذ 27 بئرا جديدة بمدينة نيالا تعمل بالطاقة الشمسية. وتوقع رئيس الإدارة المدنية بالولاية يوسف إدريس أن تسهم في رفع تغطية خدمات المياه بمدينة نيالا إلى نحو 70% خلال الفترة المقبلة. وأضاف إدريس في هذا الخصوص:
4: أنا أفتكر دي من أكبر الشراكات في المشروعات الطارئة في ولاية جنوب دارفور. هذه الشراكة أفضت إلى العدد 27 بير، وبإذن الله الإنتاج بتاع الآبار كله 27 حيدخل معانا دائرة الإنتاج في خلال شهر.
0: من جانبه قال مدير هيئة مياه ولاية جنوب دارفور عصام حسابو إن محطة كرري دخلت الخدمة بالفعل بثلاث آبار تعمل بالطاقة الشمسية، بينما يجري العمل في محطة كندوة التي تضم 7 آبار ومحطة طنطباية التي تضم 3 آبار، حيث بلغت نسبة الإنجاز فيها نحو 70%. وأضاف حسابو في هذا الخصوص:
5: الآن الحمد لله بها 3 آبار تعمل بالطاقة الشمسية وترمب طاردة 37 KVA داخل الخدمة. نحن مستبشرين خيرا، ومن طريقنا ده نحن يعني ذاهبين إلى محطة كندوة. محطة كندوة بها 7 آبار أيضا بتمويل من منظمة اليونيسيف، والعمل جاري فيها الآن. أيضا محطة طنطباية بها 3 آبار بتمويل من اليونيسيف والعمل جاري فيها، قطع الشوط تقريبا 70%.
0: أكدت منظمة اليونيسيف ضرورة تمكين الطلاب السودانيين من أداء الامتحانات الوطنية بغض النظر عن أماكن تواجدهم، وذلك صونا لحقهم الأساسي في التعليم وحفاظا على آفاقهم المستقبلية. وقالت إتليفا كاديلي المديرة الإقليمية لليونيسيف في شرق وجنوب أفريقيا إن أداء امتحان وطني موحد يعد فرصة طال انتظارها لمئات آلاف الطلاب الذين تعطلت مسيرتهم التعليمية لسنوات ولم يتمكنوا من أداء الامتحانات بسبب النزاع. قال حافظ عمر رئيس اللجنة الإشرافية العليا لامتحانات الشهادة السودانية في مناطق تأسيس أن الامتحانات تسير بصورة طيبة حتى يومها الرابع، وأوضح في مؤتمر صحفي أنهم سيبدأون أعمال الكنترول الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن نحو 10,000 طالب يجلسون للامتحانات في 7 ولايات. وأضاف حافظ في هذا الخصوص:
6: وإحنا حتى هذه اللحظة كل المعلومات والتقارير بتصل إلينا، كل الأمور تمشي بصورة طيبة، وضعي مستقر آمن تماما، والحمد لله إحنا يعني الآن من الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ طوال مباشرة في إجراءات عمليات الكنترول وغيرها من هذه العمليات.
0: من جهة أخرى، تفقد رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس سير أعمال كنترول الشهادة السودانية، مشيدا بجهود الكوادر التعليمية ودورها في تعزيز مصداقية الشهادة السودانية، وأكد التزام الحكومة بمعالجة التحديات التي تواجه المعلمين ودعم مراحل الكنترول حتى إعلان النتائج. كشفت الأمم المتحدة عن استقبال دولة تشاد لأكثر من 900,000 لاجئ سوداني منذ أبريل 2023، وحذرت مساعدة الأمين العام لشؤون أفريقيا مارثا بوبي في إحاطة أمام مجلس الأمن من أن التوغلات العابرة للحدود والهجمات بالطائرات المسيرة على المواقع العسكرية التشادية قد تزيد من إضفاء الطابع الإقليمي على النزاع في السودان. أدى حريق اندلع في قرية قوسطويل بولاية شمال دارفور إلى تدمير 96 منزلا بشكل كامل، ما أسفر عن تشريد عشرات الأسر وتركها في العراء وسط ظروف إنسانية صعبة ونقص حاد في الاحتياجات الأساسية. وقال أحد سكان القرية إن الحريق قضى على كل ممتلكات المواطنين، وأضاف أن المتضررين يواجهون أوضاعا قاسية في ظل انعدام الغذاء ومياه الشرب ووسائل الإيواء وارتفاع درجات الحرارة. وأضافت متضررة من الحريق في هذا الخصوص:
7: أهلاتنا اتحرق، محيونين قاعدين في السقانة، وأبنائنا محيونين قاعدين برا في ظل الشجر، مياتنا بعيد اللي نمشي نشرب فيه اللي دم العيون، تعبانين، ما عندنا الدل ولا عندنا فرشات ولا عندنا خيام عشان نقود فوق عدنانا قاعدين برا في السخان.
0: ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى 5000 جنيه بزيادة قدرها 600 جنيه خلال يوم واحد. وبحث اجتماع حكومي برئاسة عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر أمس تداعيات سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وأصدر الاجتماع جملة من التوجيهات والقرارات لكل من وزارة المالية ووزارة الطاقة والنفط وبنك السودان المركزي، والتي استهدفت في مجملها ضبط واستقرار سعر الصرف ودعم استقرار الأسواق وتحسين الأداء العام للاقتصاد القومي. أكد الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة عبد القادر عبد الله إن 71% من أطفال السودان في حالة خطر كبير جراء الحرب التي تشهدها البلاد، وأوضح أن الخطر يتراوح ما بين عمالة الأطفال بنسبة 14% وتجنيد الأطفال بنسبة 10% وفاقد الرعاية الوالدية بنسبة 2%، بجانب الفاقد التربوي الذي يمثل الجانب الأخطر في منظومة التماسك الأسري ويحتاج إلى دفعة قوية وإعادة نظر. شكا خريجو كلية علوم المختبرات في جامعة الخرطوم من توقف استخراج شهادات التفاصيل الأكاديمية منذ اندلاع الحرب. وقال محمد ماهر بابكر، وهو أحد خريجي الكلية من الدفعة 35 لراديو دبنجا، إن جميع الدفعات القديمة والحديثة تضررت جراء التوقف، ما أدى إلى استحالة ممارسة المهنة محليا ودوليا لعدم استيفاء متطلبات التسجيل المهني وتعطيل الالتحاق ببرامج الدراسات العليا. وطالب الخريجون ببدء استخراج شهادة التفاصيل لكافة الدفعات في مدة لا تتجاوز 14 يوما. وأضاف ماهر في هذا الخصوص،
8: لقد استنفدت

0: جامعة كل الإمكانيات والحل المطروح سابقا، ولا بد من أن تطرح القضية على مستوى أعلى وإشراك المؤسسات المختلفة في الدولة التي من شأنها أن تهتم بالقضية من وزارة التعليم العالي.
1: تشهد مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان هذه الأيام أزمة مياه حادة بسبب انقطاع الإمداد المائي من جميع أحياء المدينة نتيجة خروج المصادر الشمالية للمياه من الخدمة منذ اندلاع الحرب 15 أبريل، وكذلك خروج المصادر الجنوبية للمياه بسبب انقطاع التيار الكهربائي من المدينة. ويتراوح سعر برميل المياه ما بين 12,000 إلى 19,000. كما تشهد المدينة ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع والمواد الغذائية بسبب فرض الضرائب على التجار وارتفاع الدولار مقابل الجنيه السوداني، حيث بلغ سعر جوال السكر سعة 50 كيلو جرام 230 ألف جنيه بعد أن كان 192 ألف، وجوال الدقيق سنة 25 كيلو جرام إلى 65 ألف. حذر مفوض العون الإنساني السابق بولاية الخرطوم مصطفى آدم من الآثار السلبية المترتبة على تدمير جسر أردمتا بولاية غرب دارفور، وقال لراديو دبنغا إن تدمير الجسر في هذا التوقيت ومع اقتراب موسم الخريف قد يؤدي إلى صعوبات كبيرة في نقل المساعدات الإنسانية والأدوية إلى المناطق المتضررة. وأضاف في هذا الخصوص:
2: يعني دمار الكوبري بالتأكيد يعني في الفترة دي بالذات في فترة الخريف حتكون عنده آثار كبيرة جدا في إطار نقل المساعدات الإنسانية والأدوية، وكذلك عزل المجتمعات المحلية يعني بعضها البعض في إطار التواصل، لأنه الكوبري والخريف حيكون في سيول في أمطار كبيرة جدا وحتكون آثار كارثية.
1: رحبت الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة بالبيان المشترك الصادر عن الشركاء الدوليين والإقليميين، واعتبرته خطوة عملية وجادة في الاتجاه الصحيح. وأكد محمد عثمان الناطق باسم الجبهة في حديث لراديو دبنغا على وحدة السودان ورفض الحسم العسكري وضرورة حماية المدنيين وإيصال المساعدات، وأضاف في هذا الخصوص:
3: البيان المشترك الصادر عن الشركاء الدوليين والإقليميين يمثل في تقديري خطوة عملية وجادة في الاتجاه الصحيح الذي ينتظره الشارع السوداني منذ أمد. إن التأكيد الصريح على وحدة السودان ورفض الحسم العسكري وضرورة حماية المدنيين وإيصال المساعدات ليس مجرد مواقف سياسية.
1: بحث وفد من حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور والمؤتمر الشعبي بقيادة دكتور علي الحاج في اجتماعات أديس أبابا إعلان المبادئ ومذكرة القوى السياسية والمدنية المناهضة للحرب في اجتماعي نيروبي الأول والثاني. وأكد وفد المؤتمر الشعبي توافقه مع معظم ما ورد في إعلان المبادئ وتحفظه على بعضها، واتفق الطرفان على استمرار الحوار حول القضايا محل الخلاف. الخبر الأخير في هذه النشرة: تعهد وزير الطاقة المعتصم إبراهيم أحمد بتوفير الوقود للقطاع الزراعي وتخصيص الكميات التي يحتاجها الموسم الزراعي بولاية القضارف. من جهة أخرى، ناقش اجتماع حكومي بولاية القضارف خارطة الطريق لتسريع مشروع الحل الجذري لمياه الولاية، وأكد على الاستئناف الفوري للعمل ورفع وتيرة الإنجاز للتعويض فترة التوقف. هكذا مستمعين الأفاضل قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو دبنغا، إلى أن نلتقيكم في نشراتنا القادمة. هذه تحياتي عبد المنعم ماديبو.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنغا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنغا. فأهلا بكم.
5: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنغا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 11 من شهر 6 لسنة 2026، وتتابعون فيها:
6: استخدام الاختصاص الدولي في القضية المرفوعة ضد أشخاص بيشتبه في أنهم ينتموا إلى الدعم السريع. الدعوة دي مقدمة من المبادرة القانونية الدولية بالتعاون مع المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام ومكتب محاماة مرموق في دولة كينيا.
7: وزير العدل قدم تنويرا حول مشروع قانون نظام الحكم

0: الإقليمي لدارفور لعام 2026. أيضا تناول بالشرح الوافي بنود هذا القانون ومشروع القانون نفسه. رئيس الوزراء أشار إلى ضرورة تزكية روح الوحدة الوطنية والاندماج المجتمعي بين كافة مكونات أبناء الشعب السوداني.
1: نتقدم بالشكر الجزيل لأخواننا في هيئة مياه ولاية جنوب دارفور وأخواننا في مشروع المياه وإصحاح البيئة ويست على الشراكة الذكية بين مشروع المياه وهيئة مياه ولاية جنوب دارفور في تنفيذ عدد 27 بير بمدينة نيالا.
2: عودة المنحنى الوبائي وظهور الحزبة في شمال وشرق دارفور خصوصا في معسكرات طويلة وتقدس النازحين وخاصة الأطفال وكبار السن والنساء وأصحاب الأمراض المزمنة.
3: نعاني نحن خريجين كلية علوم المختبرات الطبية بجامعة الخرطوم بمختلف الدفع الحديثة والقديمة من مشكلة تخص استخراج شهادة التفاصيل التي تعد من مهام إدارة الكلية.
4: مرحبا مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهل جولتنا بالشكوى التي قدمتها يوم أمس الأربعاء 10 من شهر 6 الجاري منظمات حقوقية في كينيا، وتعتبر أول شكوى جنائية تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، وذلك ضد عناصر يشتبه بأنها تتبع للدعم السريع. وقالت منظمة العمل القانوني العالمية والمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة أن الشكوى قدمت إلى مدير النيابة العامة الكينية مطالبين فيها بالتحقيق مع 10 أشخاص يشتبه في تورطهم بارتكاب انتهاكات جسيمة في الخرطوم ومحيطها بين عامي 2023 و2025. مزيد من التفاصيل حول هذه الشكوى مع الأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة.
5: أهلا ومرحبا أستاذ الصادق، وأهلا براديو دبنجا، وأهلا بكل مستمعي ومتابعي راديو دبنجا. شكرا جزيلا على سؤالك حول الدعوة بتاعت التغاضي الاستراتيجي واستخدام الاختصاص الدولي في القضية المرفوعة ضد أشخاص بيشتبه في أنهم ينتموا إلى الدعم السريع. وطبعا الدعوة دي مقدمة من المبادرة القانونية الدولية بالتعاون مع المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام ومكتب محاماة مرموق في دولة كينيا، ودي مقدمة من عدد 12 من الضحايا اللي تم ارتكاب انتهاكات واسعة جدا جدا في مواجهتهم خلال احتجازهم في معسكرات اعتقال مختلفة في الخرطوم والمناطق الحوالينا، في سوبا المنطقة بتاعت المدينة الرياضية وفي مناطق ثانية. وخلال الاحتجاز تم تعرضهم لعدد من أنواع الانتهاكات، يعني تبدأ من الاعتقال غير المشروع والتعسف بمعزل عن العالم، التعذيب بأشكاله المختلفة، الاغتصاب والإجبار على اغتصاب آخرين. ودي هي تحديدا تم تقديمها لأنه الاختصاص الموجود في داخل السودان ما بيسمح بأنه تكون في فرص بتاعة عدالة بالنسبة للضحايا، ودي ببساطة لأنه النظام القضائي السوداني غير راقب وغير قادر على تطبيق العدالة، ودي لأسباب كثيرة جدا جدا، يعني منها أنه القوانين في حد زادها فيها نوع من أنواع الحصانات، يعني حتى بالنسبة للأشخاص اللي ممكن يتبعوا لقوات الدعم السريع بموجب قانون الدعم السريع لسنة 2013 ما بيتم محاكمة أي شخص منهم إلا بعد أخذ الإذن اللازم من رئيس الهيئة، وناهيك بعد كده عن الرغبة والإرادة السياسية حتى في الجهات، يعني سواء كان الدعم السريع ولا أي جهات تانية مثلا موجودة في إطار السلطة التأسيسية ما يكون عندها الرغبة الحقيقية في تقديم الأشخاص للعدالة. وبنفس المستوى برضو حتى على مستوى الخرطوم أو على مستوى السودان، يعني برضو المسألة بتاعت الإفلات من العقاب دي لسه ما زالت سارية، وبرضو ما عندهم حتى القدرة على إنه مثلا يحاكموا أفراد يتبعوا للدعم السريع من خلال الاختصاص السوداني سواء كان مثلا في الخرطوم أو في السودان أو في أي منطقة بتاعت اختصاص تانية. صحيح إنه حسب سؤالك إنه في آليات تانية بتاعت التغاضي الدولية، لكن تم تجربة الآليات الثانية بتاعت العدالة الدولية دي، يعني من ضمنها المحكمة الجنائية الدولية، وأنا حاليا يعني موجود في المحكمة الجنائية الدولية من يوم الاثنين في هذا الأسبوع ويكون موجود لغاية يوم 12 الجمعة. والجمعة 12 تحديدا هو بيناقش فيها القضية بتاعت السودان في المحكمة الجنائية الدولية. وبجد يعني أخذ الزمن أطول مما يجب، يعني أخذت 20 سنة ولغاية الوقت الضحايا ما قادرين يصلوا مثلا لأي صيغة بتاعت عدالة ولا جبر ضرر ولا حتى مثلا محاكمة الجناة. وبرضو في آليات إقليمية تانية موجودة، لكن ده ما بيعني انه بعد ذاك الناس تستسلم مثلا للاحباط في انه ما في اي منفس للعداله حتى على مستوى الدولي او حتى المستويات الاقليميه، لانه برضه في حاجه اسمها الاختصاص العالمي، واللي هي بعد ذاك بتكون ملزمه بموجب الدول اللي بيكون فيها اشخاص مشتبه بانهم ارتكبوا جرائم دوليه او مثلا جرائم ضد القانون الدولي، فبيكون من حق بيكون ملزاما على الدوله في انها تقوم تحاكم الاشخاص دي يعني. وبالتالي يعني احنا قمنا بالتجربه دي في الدوله بتاعت كينيا، لانه في عدد من المتهمين اللي بيشتبه في انهم ارتكبوا هذه الجرائم موجودين في دوله كينيا، وبالتالي قدمنا الدعوه دي في كينيا. بالنسبه لسؤالك حول مدى نجاح القضيه والعدم نجاحها، ده في النهايه طبعا بتوقف بعد ذلك برضو على مدى التزام كينيا بقواعد القانون الدولي ومدى التزام كينيا بتعهداتها بموجب ميثاق الامم المتحده وبموجب المواثيق الثانيه اللي بتلزمها بانها تحاكم اي شخص مشتبه في انه ارتكب جرائم حرب ولا جرائم ضد الانسانيه ولا جرائم بتاعه اباده جماعيه. فده هسه يكون سابق لاوانه. هسه الدعوه تقدمت في يوم 9 يونيو اللي هو في يوم 3/9 يونيو، وهسه احنا بعد كده منتظرين من السلطات الكينيه في انه تشرع في الاجراءات، وبعد ذلك بكل حدث حديث. لكن الاختصاص الدولي ده بيكون متاح مثلا في كل الدول اللي فيها احترام لسياده القانون، وتم تجربه قبل كده في اوروبا، تم تجربه في السويد في عدد مثلا من الجنسيات غير الجنسيات السودانيه، لكن تم تجربه بفعاليه، تم تجربه في بريطانيا، وتم تجربه في دول ثانيه متقدمه نسبيا يعني. فدي ممكن تكون اول تجربه مثلا لدول افريقيه في انه مثلا تمارس الاختصاص العالمي. فكينيا هنا بعد ذاك يا اما هي تنجح او تفشل في هذا الاختبار يعني. لو قدرت تخترق وتعمل لصبغه دوليه في انه دوله افريقيه قدرت تطبق الاختصاص العالمي للمحاكمات الجنائيه، فتكون دي اول صابغه في تاريخ العداله على مستوى الاقليم الافريقي. شكرا جزيلا يا استاذ الصادق.
4: مرحبا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أجاز مجلس الوزراء خلال اجتماعه الدوري يوم الأربعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء كامل إدريس مشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور لسنة 2026، والذي قدمه وزير العدل عبد الله محمد دروف، حيث رحب حاكم إقليم دارفور مني أركوم الناوي بإجازة مشروع القانون واعتبره إنجازا مهما طال انتظاره. لمزيد من التفاصيل حول هذا المشروع نسمع للحديث الذي أدلى به وزير الإعلام خالد العيسر.
0: وزير العدل قدم تنويرا حول مشروع قانون نظام الحكم الاتحاد الإقليمي لدارفور لعام 2026، أيضا تناول بالشرح الوافي بنود هذا القانون ومشروع القانون نفسه. رئيس الوزراء أشار إلى ضرورة تزكية روح الوحدة الوطنية والاندماج المجتمعي بين كافة مكونات أبناء الشعب السوداني والأقاليم السودانية، مؤكدا أن إقليم دارفور يمثل جزء عزيز من هذا الوطن، وأن الإرادة الوطنية جميعها تصطف خلف حول كيفية استعادة هذا الإقليم إلى حضن الوطن من جديد من خلال دعم القوات المسلحة السودانية والشعب السوداني في حربه ضد الميليشيات. رئيس الوزراء أيضا أشار إلى ضرورة تزكية روح الوحدة والاندماج بين كافة المكونات القبلية في هذه الأقاليم، وأيضا أكد على وقوفه مع كل المكونات المجتمعية في الولايات التي ما زالت تنتشر فيها بعض العصابات والميليشيات. وزير المالية أثنى بدوره على القانون قانون مشروع نظام الحكم الإقليمي لدارفور، وأكد ضرورة إجازته. وزير الحكم الاتحادي طالب بإجازة القانون أيضا، وتم نقاش مع من عدد من الوزراء، انتهى بنقاش مع حاكم إقليم دارفور الذي أثنى على مجلس الوزراء وأشاد بخطوة وزارة العدل ومجلس الوزراء أنه استطاع أن يقدم هذا المشروع بهذا التماسك بعد سنوات طويلة من طرحه كمشروع قانون. العنوان الأبرز في هذه الجلسة اليوم هو قرار مجلس الوزراء القاضي بإجازة قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور لعام 2026. بالتأكيد هذا هو العنوان الأبرز، لأن هذا القانون كان مصدر نقاش وتداول منذ سنوات طويلة، ولكن بحمد الله تمت إجازته اليوم، وهذا يدفعني للقول بأن حكومة الأمل كما أسلفنا في مرات سابقة تعمل على نظام نهضوي متماسك، تبني قوانين وتشريعات جديدة وتحارب الفساد وتزعى لمحاربة المخدرات والتهريب وما إلى ذلك من قضايا جوهرية وموضوعية، وهذا أبرز دلالات اليوم تجلت في جازة هذا القانون، قانون نظام الحكم الإقليمي دارفور لعام 2026.
4: مرحبا مستمعنا الكرام، ما زلنا في جولة السودان اليوم، حيث أعلنت الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور اكتمال دخول 27 بئر تعمل بالطاقة الشمسية إلى الخدمة بمدينة نيالا خلال الشهر المقبل، وذلك في إطار جهود معالجة أزمة المياه وتحسين الإمداد المائي، حيث قال رئيس الإدارة المدنية يوسف إدريس في تصريحات صحفية أن المشروعات الجديدة ستسهم في تغطية نحو 70% من احتياجات المدينة من المياه. لمزيد من التفاصيل نستمع لبعض من تصريح رئيس الإدارة المدنية الصحفي.
1: نتقدم بالشكر الجزيل لأخواننا في هيئة مياه ولاية جنوب دارفور وأخواننا في مشروع المياه وإصحاح البيئة ويست على المساهمات الكبيرة وعلى الشراكة الذكية بين مشروع المياه وهيئة مياه ولاية جنوب دارفور في تنفيذ عدد 27 بير بمدينة نيالا. 27 بير دي بننفذها مجموعة من المنظمات اللي هي منظمة اليونيسيف ومنظمة ألايت والصليب الأحمر والورلد فيجن. أنا أفتكر دي من أكبر الشراكات في المشروعات الطارئة في ولاية جنوب دارفور. هذه الشراكة أفضت إلى العدد 27 بير، وبإذن الله الإنتاج بتاع الآبار كله 27 حيدخل معانا دائرة الإنتاج في خلال شهر. نحن والله شاكرين ومقدرين لهذا الجهد الكبير، ومجمل العمل في الهيئة في داخل مدينة نيالا ممكن خلال الشهر إنه يغطي بنسبة 70%. هذه المشروعات هي بالطاقة الشمسية، لأنه معظم الشراكات تمت في إطار الطاقة الشمسية لتقليل التكلفة، وحقيقة هذه المياه ما حتتدفق يوميا، يعني بعد كل يومين حتى بعد ذاك الموية تمشي للحي المعني حسب الجدولها، ده لأنه الطاقة الشمسية مربوطة بالظروف الطبيعية، إذا حصل أي غيوم أو كده اللي هي ما حيكون في في في في في طاقة كهربائية. مسبقا كان بنتعامل بالديزل، وفي الديزل البوابير بتكون شغالة 24 ساعة، وبالتالي الخدمة كانت بتكون يوميا، الآن بيكون شغالة الخدمة 8 ساعات نسبة للظروف الطبيعية. نحن بنوعد مواطني ولاية جنوب دارفور بإذن الله سبحانه وتعالى في خلال الشهر إنه موضوع الموية يتحلى بنسبة عالية في معظم الأحياء بنسبة 70%. برضو شكرنا لأخواننا في ويست، عندهم مساهمات خارج الولاية، يعني في آبار في برام وفي آبار في كتيلة وفي 16 مدخة اللي هو جزء منها في نيال الشمال وجزء في نيال الجنوب وجزء في عد الفرسان وفي كاس وفي نتيجة. أمر الموية بصورة عامة الأمور ماشي فيه بشكل ممتاز، وبإذن الله بنهاية عام 2026 إنه ما حيكون عندنا إشكال في الموية في مدينة نيالا. ولكن بنناشد أخواننا المواطنين أولا بالتبليغ بالخطوط اللي حصل فيها تكسير وتخريب عشان برضو الموية ما تتهدر لنا ساكن موية ماشية في الشوارع وكده، بجانب إنه حتى إنه الناس يشربوا موية بالمجان. الآن 2026 وده لغاية شهر 6 ما في أي مساهمات من المواطنين في مجال المياه. شكرنا وتقديرنا لكل أعضاء مجلس الوزراء وأعضاء لجنة الأمن وأخواننا في الإعلام على هذا الجهد الكبير. يعني إحنا الآن بنتكلم عن 27 محطة جديدة، يعني 27 محطة جديدة ما حاجة صغيرة، يعني حتكون مساهمتها في المدينة مساهمة كبيرة، حتغير جزء كبير من الأشياء الموجودة في المدينة بإذن الله في مجال الموية. ونبشر مواطنينا بإذن الله الأمور حتمشي كويسة في مجال الموية. بالنهاية 2026 نقطع أكثر من 90%، والمتبقي ل 2027 بإذن الله سبحانه وتعالى. شاكرين ومقدرين لكل المنظمات الساهمت معنا في هذا المشروع الكبير والاستجابتهم لعمل الطوارئ في زلزل فرحات.
4: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث حذرت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان من تصاعد مقلق في معدلات الإصابة بالأمراض الوبائية في عدد من ولايات السودان، مؤكدة تسجيل مئات الإصابات بحمى الضنك والحصبة والملاريا والسل وسط تدهور الخدمات الصحية وانعدام حملات التطعيم وتردي الأوضاع البيئية. مزيد من التفاصيل حول هذا التقرير مع عضو اللجنة وأخصائية الباطنية والأوبئة الدكتورة أديبة إبراهيم السيد.
2: عودة المنحنى الوبائي وظهور الحصبة في شمال وشرق دارفور، خصوصا في معسكرات طويلة وتقدس النازحين، وخاصة الأطفال وكبار السن والنساء وأصحاب الأمراض المزمنة. من تفاقم الوضع الصحي وانهيار وفي الحقل الصحي وعدم ساحة البيئة وعدم وجود التدعيم كعنصر بغاية الأطفال بضعف المجاعة وسوء التغذية، كل ده أدى لانتشار هذه الأمراض، وخصوصا ضعف المناعة عند الأطفال. انتشرت الحصبة بصورة كثيفة، عندنا رصدت حالات 367 حالة بمعسكر طويلة و 223 حالة في شمال دارفور. هناك حالات من وفاة الأطفال بصورة كبيرة، رصدنا زي 75 حالة وفاة، ده وبكون أكثر طبعا، لكن ده ما رصد. فوضع النازحين في الأماكن دي وضع يعني سيء لتكدسهم، يعني وضع منهار وعدم وجود رعاية صحية، وخصوصا مجاعة وضعف المناعة الأطفال أدى لانتشار هذه البيئة وفتك بالأطفال والنساء وكبار السن زي ما قلنا، وزيادة هذه الأوبئة أدى لانتشار الأوبئة. كما برضو يعني عندنا السعال الديكي متفشي برضو في شمال ووسط دارفور، تزاد العدد لحوالي 176 حالة دي من حالات الحصبة و24 حالة للسعال الديكي، وكل الحياة دي طبعا لعدم وجود الرعاية الصحية والفاكسينيشن والتطعيم وعدم رعاية الأمهات والإمومة والطفولة، دي حقيقة مهمة جدا، يعني الاهتمام لازم يكون بالصحة الإنجابية. عندنا برضو في المعسكرات النزوح اللي هي بطويلة، وبرضو معسكرات النزوح بشمال كردفان تفشي كبير لمرض السول اللي هو في رصد حوالي 145 حالة وموت طفلين في المعسكرات في شمال كردفان. في اللوبيس هناك في 67 حالة، ودي ناتج من المجاعة وسوء التغذية قلنا والتكدس في دور الإيواء وعدم وجود الرعاية الصحية، عدم وجود المياه الصالحة للشرب، وعدم ضعف المناعة بيؤدي لانتشار هذه الأوبئة. هنالك برضو يعني تفشي خصوصا لأنه هنالك في هذه المعسكرات في أطفال وفي كبار سن وفي أصحاب أمراض مزمنة ومرضعات وحوامل بيعيشوا في ظروف بيئية سيئة وندرة في المياه والغذاء. تأكدنا فعلا أنه ما زالت هذه الأمراض في تزايد وفي تفشي ما لم يعمل على إصحاح البيئة وإنعاش الوضع الاقتصادي بالنسبة لهذه المعسكرات. كما أنه برضو في انتشار حمى الضنك في الريف الشمالي، ظهر في السراب وغيره، وده برضو رصد حوالي 112 حالة، بينها 50 حالة في وبيض، رصد منا 112 حالة، وفي الريف في الريف الشمال فيها 50 حالة في السراب و25 حالة في شيخ الطيب و27 حالة بالجزيرة سلان، ودي كل الريف الشمال ده برضو لعدم توفر المياه الصحية ونقص كبير في الأدوية وفي الدريبات وفي الكوادر الصحية القائمة عليها. بنناشد الوزارة وبنناشد العاملين بالمنظمات الدولية اهتمام بالمشافة والمراكز الطبية في الريف الشمالي. حالات الوفاة لحد الآن 4 من كبار السن 3 من الأصفار في أعمار مختلفة.
4: وختاما مستمعنا الكرام، قال خريجي كلية علوم المختبر بجامعة الخرطوم من كل الدفع أنهم تضرروا بسبب التوقف عن استخراج شهادة التفاصيل الأكاديمية منذ اندلاع الحرب، حيث أشاروا إلى أن ذلك حرمهم من مزاولة المهنة وعطل الخريجين من الالتحاق بالدراسات العليا. مزيد من التفاصيل حول هذا الأمر مع محمد ماهر بابكر من خريجي كلية المختبرات الطبية بجامعة الخليه.
3: نعاني نحن خريجين كلية علوم المختبرات الطبية بجامعة الخرطوم بمختلف الدفع الحديثة والقديمة من مشكلة تخص استخراج شهادة التفاصيل التي تعد من مهام إدارة الكلية، ونعاني نحن الأمرين من هذه المعضلة منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 وإلى تاريخ اللحظة من العام 2026. وكانت خلال هذه الأربع سنوات العديد من المحاولات كانت بالتنسيق مع الرابطة، رابطة طلاب كلية علوم المختبرات ولجنة الخريجين، بالتنسيق سواء مع الرابطة في طرح الحلول والتنفيذ لحل مشكلة استخراج الشهادة. وتعاقبت في إدارة الكلية إدارتين حيث طرأ في التغيير في العمادة، وكانت هنالك جهود مع الإدارة السابقة وجهود حاليا مع الإدارة الحالية مبذولة لتذليل العقبات. وكان دائما ما يكون المبادرة من الخريجين نحو ما هي الحلول الممكنة، وكذلك في الوصول لمباني الكلية وتحديد الأضرار وما العوائق وبالتنسيق مع إدارة الكلية. تلك المحاولات للأسف ما في نتائج واضحة رغم كل هذا الزمن المهدر، مما دفع محاولة الخريجين والرابطة لطرح القضية في مكاتب إدارة الجامعة متمثلة في أمين الشؤون العلمية بالأخص، وبحث ما الأسباب وكيف الوصول لاستخراج الشهادة اللي هي شهادة التفاصيل. كانت الإفادة من إدارة الجامعة بأن استخراج شهادة التفاصيل هي شأن كليات الجامعة وهي عملية تنفيذية تتم عبر إدارة الكلية. عليه سعينا كثيرا بالأخص بعد تحرير العاصمة لطرح حلول تنفيذية واقعية بالواقع المفروض في الكلية من حيث تضررت البنية التحتية في الكلية من كهرباء وغيره بسبب الحرب الدائرة، واستحالة التنفيذ في الوقت الحالي من مباني الكلية دون توفر تهيئة البيئة والدعم المفترض أنه يجي من إدارة الجامعة لعملية الاستخراج. قدمنا طرح بالتنسيق مع الرابطة نحن كلجنة خريجين أنه يتم الاستخراج من مباني إدارة الجامعة في مجمع الوسط على أن تساعد الظروف هناك من حيث الكهرباء وغيره، توفر المكاتب والأجهزة وإمكانية التنفيذ حيث تتوفر البيانات والسجل الأكاديمي تحت إشراف الكلية بتنسيق داخلي عبر مسجل الكلية والمكتب الأكاديمي. تتكون لجنة منبثقة تشرف على استخراج شهادة التفاصيل من الموقع هناك في إدارة الجامعة كحل إسعافي إسعافا للزمن الضائع وتماشيا مع الواقع المفروض. فنحن بنطرح القضية حاليا في الوسائط في الإعلام في مطالبة مشروعة بحق مكفول تضمنه لائحة جامعة الخرطوم للخريجين بامتلاك الشهادات الأكاديمية التي تؤهلهم للممارسة العملية وكذلك لبرامج الدراسات العليا. والجميع يعلم أن شهادة التفاصيل شرط أساسي للتقديم للدراسات العليا، وهذا محليا وعالميا، والانقطاع عن الممارسة في المجال الطبي يعد من العوائق في مزاولة المهنة، فأي تأخير محسوب عليك للأسف. عليه نحن منذ طرحنا هذا البيان بمشكلة شهادة التفاصيل نحدد كسقف زمني 14 يوم، لازم يكون في جداول زمنية واضحة لعملية الاستخراج وكيفية الاستخراج، تصل الخريجين وتكفل لهم إمكانية التنفيذ والاستقرار الوظيفي والتقديم في برامج الدراسات العليا في أقرب وقت.
4: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا لليوم الخميس 11 من شهر 6 سنة 2026. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الجولة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة أخرى لكم مني أطيب تحايا.
6: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المعز حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بدنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجر حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور أعلنت مجموعة محمود طوارئ أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجة، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى، وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
7: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واكتفوا قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم، كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جنائية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت انها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لانه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار انه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
8: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المعيز حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفا، فنستمع للأستاذ المعيز حضرة.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شفا ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شفا تمثل قمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين. نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارغة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين، أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع، والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم. بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة تغويض النظام الدستوري التعاون وتم شطبها وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شفا وضد منيب تم شطب هذه البلاغات، بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون. يعني هذا الحكم مش فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لدي ظروف تمنعني من الخروج، ولديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله فاتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقوم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات ليان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق، هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية. وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والغضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق، وده طبعا يعني إهانة للغضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مغبوط بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا غضاء، وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هناك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي، غير قانوني، غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتغالات خارج مظلة القانون. وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والغضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجنائية سنة 91 الغبط لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في غبط حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من 3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات، يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل، وهذا هو ما يحدث الآن. لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفة بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر، لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطع البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني، لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون مثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني. وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة، النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للغضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق إلى الفوضى. وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظللنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث الإصلاح وحده لن يكون كافيا. نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
8: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا لهذا اليوم الخميس 11 يونيو للعام 2026، ويشتمل البرنامج على نشرة للأخبار وبرامج أخرى متنوعة، إلا أننا نبدأ البرنامج بنشرة للأخبار وهذه عناوينها. مقتل 23 مدنيا وإصابة 19 آخرين في سلسلة من الهجمات بطائرات مسيرة على الأبيض، ومقتل شخص واحد في هجوم بمسيرة. مجلس الوزراء يجيز مشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور، وحريق يدمر 96 منزلا بقرية قوس طويل في شمال دارفور ويترك عشرات الأسر في العراء. انطلاق اجتماعات مجلس حقوق الإنسان يوم الاثنين المقبل، ويونيسيف تدعو لضمان أداء الطلاب السودانيين الامتحانات الوطنية أينما كانوا. ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 5000 جنيه، وأزمة حادة في مياه الشرب في الأبيض، وارتفاع كبير في أسعار السلع. من العناوين إلى التفاصيل من راديو دبنجة. قتل 23 مدنيا وأصيب 19 آخرون في سلسلة من الضربات بطائرات مسيرة طالت أحياء سكنية وتجمعات مدنية في مدينة الأبيض مساء الأربعاء وصباح اليوم الخميس. وقالت مجموعة محامي الطوارئ إن إحدى الهجمات أدت إلى مقتل 5 مدنيين وإصابة 12 آخرين، تلا ذلك استهداف تجمع في مقابر دليل أثناء تشييع الضحايا، ما أدى إلى مقتل 4 مدنيين وإصابة 7 آخرين، بجانب مقتل 13 في استهداف منازل بعدد من الأحياء. وفي هجوم منفصل فجر الخميس قتل شخص واحد في هجوم استهدف شاحنة محملة بمواد غذائية عند المدخل الجنوبي للمدينة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
1: وصل أكثر من 16 مدني قتيل إلى مستشفى الأبيض و10 جرحى باستهداف مسيرة تتبع القوات الدعم السريع. في بعض مواطنين يشيعون جنازة إلى مغادر دليل تم استهدافهم أيضا بمسيرة.
0: قتل شخص واحد في هجوم بطائرة مسيرة استهدف شاحنة في مدينة الدلنج أمس الأربعاء. وقالت المتحدثة باسم شبكة الأطباء تسنيم الأمين لراديو دبنجة إن استهداف المدنيين والمنشآت الخدمية ووسائل نقل المواد الغذائية يمثل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي. وأضافت في هذا الخصوص:
2: تدين شبكة أطباء السودان القصف الممنهج للدعم السريع للأعيان المدنية بمدينة الأبيض، والذي استمر لأكثر من أسبوع بصورة متكررة، وتؤكد بأن استهداف المدنيين والمنشآت الخدمية ووسائل نقل المواد الغذائية يمثل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي.
0: أجاز مجلس الوزراء السوداني مشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور للعام 2026 المقدم من وزير العدل. من جانبه قال حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي في تدوينه على فيسبوك إن مجلس الوزراء أجاز القانون بعد أن ظل حبيس الأدراج لأربعة سنوات. وأضاف وزير الثقافة والإعلام خالد العسر في هذا الخصوص:
3: العنوان الأبرز في هذه الجلسة اليوم هو قرار مجلس الوزراء القاضي بإجازة قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور لعام 2026. بالتأكيد هذا هو العنوان الأبرز، لأن هذا القانون كان مصدر نقاش وتداول منذ سنوات طويلة، ولكن بحمد الله تم إجازته اليوم.
0: تنطلق الاثنين المقبل أعمال الدورة العادية رقم 62 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتستمر الدورة من 15 يونيو إلى 7 يوليو 2026. ومن المقرر أن تقدم البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان تقريرها يوم الاثنين المقبل أمام المجلس. اشتبكت مجموعة مسلحة مساندة للقوات المسلحة مع قوة من مكافحة المخدرات ببورسودان أمس، ما أدى إلى إصابة شرطي واحد. وقال شهود عيان إن قوة مسلحة اقتحمت مستشفى فلامينغو وأخذت أحد أفرادها المحتجزين بالمستشفى وأطلقت النار، ما أدى إلى إصابة أحد أفراد الشرطة. وكانت الشرطة قد ضبطت شخصين بحوزتهما مواد مخدرة ونقلت أحدهما إلى حراسات الشرطة والآخر إلى مستشفى فلامينغو. أعلنت غرفة طوارئ دار حمر إن مدينة النهود تتعرض لعمليات نهب وتدمير واسعة على يد قوات الدعم السريع، مشيرة إلى تجريد منازل المواطنين من الأبواب والنوافذ وأجزاء من البنية الأساسية ونقلها خارج المدينة. وناشدت الغرفة في بيان القوات المسلحة السودانية الإسراع بالتدخل لحماية المدنيين. أعلن مسؤولون بولاية جنوب دارفور إن الشراكة بين هيئة مياه الولاية ومشروع المياه وإصحاح البيئة ومنظمات دولية أسفرت عن تنفيذ 27 بئرا جديدة بمدينة نيالا تعمل بالطاقة الشمسية. وتوقع رئيس الإدارة المدنية بالولاية يوسف إدريس أن تسهم في رفع تغطية خدمات المياه بمدينة نيالا إلى نحو 70% خلال الفترة المقبلة. وأضاف إدريس في هذا الخصوص:
4: أنا أفتكر دي من أكبر الشراكات في المشروعات الطارئة في ولاية جنوب دارفور. هذه الشراكة أفضت إلى العدد 27 بير، وبإذن الله الإنتاج بتاع الآبار كله 27 حيدخل معانا دائرة الإنتاج في خلال شهر.
0: من جانبه قال مدير هيئة مياه ولاية جنوب دارفور عصام حسابو إن محطة كرري دخلت الخدمة بالفعل بثلاث آبار تعمل بالطاقة الشمسية، بينما يجري العمل في محطة كندوة التي تضم 7 آبار ومحطة طنطباية التي تضم 3 آبار، حيث بلغت نسبة الإنجاز فيها نحو 70%. وأضاف حسابو في هذا الخصوص:
5: الآن الحمد لله بها 3 آبار تعمل بالطاقة الشمسية وترمب طاردة 37 KVA داخل الخدمة. فنحن مستبشرين خيرا، ومن طريقنا ده نحن يعني ذاهبين إلى محطة كندوة. محطة كندوة بها 7 آبار أيضا بتمويل من منظمة اليونيسيف، والأمل جاري فيها الآن. أيضا محطة طنطباية بها 3 آبار بتمويل من اليونيسيف والأمل جاري فيها، قطع الشوط تقريبا 70%.
0: أكدت منظمة اليونيسيف ضرورة تمكين الطلاب السودانيين من أداء الامتحانات الوطنية بغض النظر عن أماكن تواجدهم، وذلك صونا لحقهم الأساسي في التعليم وحفاظا على آفاقهم المستقبلية. وقالت إتليفا كاديلي المديرة الإقليمية لليونيسيف في شرق وجنوب أفريقيا إن أداء امتحان وطني موحد يعد فرصة طال انتظارها لمئات آلاف الطلاب الذين تعطلت مسيرتهم التعليمية لسنوات ولم يتمكنوا من أداء الامتحانات بسبب النزاع. قال حافظ عمر رئيس اللجنة الإشرافية العليا لامتحانات الشهادة السودانية في مناطق تأسيس أن الامتحانات تسير بصورة طيبة حتى يومها الرابع، وأوضح في مؤتمر صحفي أنهم سيبدأون أعمال الكنترول الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن نحو 10,000 طالب يجلسون للامتحانات في 7 ولايات. وأضاف حافظ في هذا الخصوص:
6: وإحنا حتى هذه اللحظة كل المعلومات والتقارير بتصل إلينا، كل الأمور تمشي بصورة طيبة، وضع مستقر آمن تماما، والحمد لله إحنا يعني الآن من الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ طوال مباشرة في إجراءات عمليات الكنترول وغيرها من هذه العمليات.
0: من جهة أخرى، تفقد رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس سير أعمال كنترول الشهادة السودانية، مشيدا بجهود الكوادر التعليمية ودورها في تعزيز مصداقية الشهادة السودانية، وأكد التزام الحكومة بمعالجة التحديات التي تواجه المعلمين ودعم مراحل الكنترول حتى إعلان النتائج. كشفت الأمم المتحدة عن استقبال دولة تشاد لأكثر من 900,000 لاجئ سوداني منذ أبريل 2023، وحذرت مساعدة الأمين العام لشؤون أفريقيا مارثا بوبي في إحاطة أمام مجلس الأمن من أن التوغلات العابرة للحدود والهجمات بالطائرات المسيرة على المواقع العسكرية التشادية قد تزيد من إطفاء الطابع الإقليمي على النزاع في السودان. أدى حريق اندلع في قرية قوسطويل بولاية شمال دارفور إلى تدمير 96 منزلا بشكل كامل، ما أسفر عن تشريد عشرات الأسر وتركها في العراء وسط ظروف إنسانية صعبة ونقص حاد في الاحتياجات الأساسية. وقال أحد سكان القرية إن الحريق قضى على كل ممتلكات المواطنين، وأضاف أن المتضررين يواجهون أوضاعا قاسية في ظل انعدام الغذاء ومياه الشرب ووسائل الإيواء وارتفاع درجات الحرارة. وأضافت متضررة من الحريق في هذا الخصوص:
7: أهلتنا اتحرق، محيونين قاعدين في السخانة، وأبنائنا محيونين قاعدين برا في ظل الشجر، ميتنا بعيد اللي نمشي نشرب فيه اللي دم العيون، تعبانين ما عندنا الدل ولا عندنا، ف قرشات ولا عندنا خيم عشان نقود فوق عدنانا قاعدين برا في السخان.
0: ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى 5000 جنيه بزيادة قدرها 600 جنيه خلال يوم واحد. وبحث اجتماع حكومي برئاسة عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر أمس تداعيات سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وأصدر الاجتماع جملة من التوجيهات والقرارات لكل من وزارة المالية ووزارة الطاقة والنفط وبنك السودان المركزي، والتي استهدفت في مجملها ضبط واستقرار سعر الصرف ودعم استقرار الأسواق وتحسين الأداء العام للاقتصاد القومي. أكد الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة عبد القادر عبد الله إن 71% من أطفال السودان في حالة خطر كبير جراء الحرب التي تشهدها البلاد، وأوضح أن الخطر يتراوح ما بين عمالة الأطفال بنسبة 14% وتجنيد الأطفال بنسبة 10% وفاقد الرعاية الوالدية بنسبة 2%، بجانب الفاقد التربوي الذي يمثل الجانب الأخطر في منظومة التماسك الأسري ويحتاج إلى دفعة قوية وإعادة نظر. شكا خريجو كلية علوم المختبرات في جامعة الخرطوم من توقف استخراج شهادات التفاصيل الأكاديمية منذ اندلاع الحرب. وقال محمد ماهر بابكر، وهو أحد خريجي الكلية من الدفعة 35 لراديو دبنجا، إن جميع الدفعات القديمة والحديثة تضررت جراء التوقف، ما أدى إلى استحالة ممارسة المهنة محليا ودوليا لعدم استيفاء متطلبات التسجيل المهني وتعطيل الالتحاق ببرامج الدراسات العليا. وطالب الخريجون ببدء استخراج شهادة التفاصيل لكافة الدفعات

0: تجاوز 14 يوما. وأضاف ماهر في هذا الخصوص:
1: لقد استنفدت الكلية وإدارة الجامعة كل الإمكانيات والحل المطروح سابقا، ولا بد من أن تطرح القضية على مستوى أعلى وإشراك المؤسسات المختلفة في الدولة التي من شأنها أن تهتم بالقضية من وزارة التعليم العالي.
0: تشهد مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان هذه الأيام أزمة مياه حادة بسبب انقطاع الإمداد المائي من جميع أحياء المدينة نتيجة خروج المصادر الشمالية للمياه من الخدمة منذ اندلاع الحرب 15 أبريل، وكذلك خروج المصادر الجنوبية للمياه بسبب انقطاع التيار الكهربائي من المدينة. ويتراوح سعر برميل المياه ما بين 12,000 إلى 19,000. كما تشهد المدينة ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع والمواد الغذائية بسبب فرض الضرائب على التجار وارتفاع الدولار مقابل الجنيه السوداني، حيث بلغ سعر جوال السكر سعة 50 كيلو جرام 230 ألف جنيه بعد أن كان 192 ألف، وجوال الدقيق سنة 25 كيلو جرام إلى 65 ألف. حذر مفوض العون الإنساني السابق بولاية الخرطوم مصطفى آدم من الآثار السلبية المترتبة على تدمير جسر أردمتا بولاية غرب دارفور، وقال لراديو دابنغا إن تدمير الجسر في هذا التوقيت ومع اقتراب موسم الخريف قد يؤدي إلى صعوبات كبيرة في نقل المساعدات الإنسانية والأدوية إلى المناطق المتضررة. وأضاف في هذا الخصوص:
2: يعني دمار الكوبري بالتأكيد يعني في الفترة دي بالذات في فترة الخريف حتكون عنده آثار كبيرة جدا في إطار نقل المساعدات الإنسانية والأدوية، وكذلك عزل المجتمعات المحلية يعني بعض على بعض في إطار التواصل، لأن الكوبري والخريف حيكون في سيول في أمطار كبيرة جدا وحتكون آثار كارثية.
0: رحبت الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة بالبيان المشترك الصادر عن الشركاء الدوليين والإقليميين، واعتبرته خطوة عملية وجادة في الاتجاه الصحيح. وأكد محمد عثمان الناطق باسم الجبهة في حديث لراديو دابنغا على وحدة السودان ورفض الحسم العسكري وضرورة حماية المدنيين وإيصال المساعدات. وأضاف في هذا الخصوص:
3: البيان المشترك الصادر عن الشركاء الدوليين والإقليميين يمثل في تقديري خطوة عملية وجادة في الاتجاه الصحيح الذي ينتظره الشارع السوداني منذ أمد. إن التأكيد الصريح على وحدة السودان ورفض الحسم العسكري وضرورة حماية المدنيين وإيصال المساعدات ليس مجرد مواقف سياسية.
0: بحث وفد من حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور والمؤتمر الشعبي بقيادة دكتور علي الحاج في اجتماعات أديس أبابا إعلان المبادئ ومذكرة القوى السياسية والمدنية المناهضة للحرب في اجتماعي نيروبي الأول والثاني. وأكد وفد المؤتمر الشعبي توافقه مع معظم ما ورد في إعلان المبادئ وتحفظه على بعضها، واتفق الطرفان على استمرار الحوار حول القضايا محل الخلاف. الخبر الأخير في هذه النشرة: تعهد وزير الطاقة المعتصم إبراهيم أحمد بتوفير الوقود للقطاع الزراعي وتخصيص الكميات التي يحتاجها الموسم الزراعي بولاية القضارف. من جهة أخرى، ناقش اجتماع حكومي بولاية القضارف خارطة الطريق لتسريع مشروع الحل الجذري لمياه الولاية، وأكد على الاستئناف الفوري للعمل ورفع وتيرة الإنجاز للتعويض فترة التوقف. هكذا مستمعين الأفاضل قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو دابنغا، إلى أن نلتقيكم في نشراتنا القادمة. هذه تحياتي عبد المنعم.
4: الأعزاء متابعي راديو دابنغا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دابنغا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دابنغا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دابنغا منكم وليكم.

0: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
1: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
2: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
1: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
3: على راديو دبنجا حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في إطار توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، أطلقت وزارة الاتصالات والتحول الرقمي في السودان في شهر مايو الماضي مشروع الهوية الرقمية أو ما يعرف بسودان باس، باعتباره مشروع بيهدف لتمكين المواطنين من الوصول للخدمات الحكومية إلكترونيا وتسهيل إجراءات إثبات الهوية وتعزيز الشمول الرقمي في البلاد. المشروع ده بيعتبر واحد من أكبر مشروعات التحول الرقمي في السودان، لأنه حيساهم في تبسيط المعاملات الحكومية وتسهيل الحصول على الخدمات المصرفية، ويمكن الجمهور من سداد فواتير المياه والكهرباء والإنترنت وغيرها من الأشياء دي، وأهم شيء الحد من التزوير وتحسين إدارة البيانات الحكومية. لكن في المقابل المشروع ده بيواجه تحديات كبيرة وبيطرح تساؤلات عديدة، خاصة في ظل الأوضاع الاستثنائية اللي بتمر بها البلد. ففي جانب التحديات مثلا تتعلق بضعف البنية التحتية الرقمية والانقطاعات المتكررة للكهرباء وتأثيرها على خدمات الاتصالات والإنترنت، إضافة إلى صعوبات في الوصول إلى المواطنين في مناطق الحرب والنزوح. أما التساؤلات أو الأسئلة بتفرض نفسها بشأن حماية البيانات الشخصية وأمن المعلومات والضمانات القانونية اللي بتكفل عدم استخدام هذه البيانات لأغراض غير مشروعة أو انتهاك خصوصية المواطنين، إلى جانب المخاوف من استبعاد بعض الفئات اللي بتفتقر إلى الهواتف الذكية أو خدمات الإنترنت. طيب، فما هي الفرص اللي بوفرها مشروع الهوية الرقمية للسودانيين؟ وما أبرز العقبات الفنية والتشغيلية اللي بتواجه المشروع ده؟ وهل البيئة التقنية الحالية في السودان مؤهلة لنجاح المشروع ده؟ وما الضمانات المطلوبة لحماية خصوصية المستخدمين وتأمين بياناتهم؟ أعزائي مستمعي راديو دبنجا، للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة المستشار والخبير في مجال تقنية المعلومات ونظم تحليل البيانات، اللواء معاش دكتور عصام عباس أحمد. أهلا ومرحبا بك سعادة اللواء الدكتور عصام عباس في برنامج حديث اليوم.
5: طيب، شكرا جزيلا راديو دبنجا.
4: في البداية عايزينك تكلمنا كيف يمكن تحويل نظام الهوية الرقمية سوداباس لمشروع قومي وطني شامل جامع والاستفادة منه في المساواة في الخدمة بين المواطنين. كذلك المنظومة تعتمد على ربط السجل المدني بالخدمات المصرفية والحكومية، وما مدى جاهزية البنية التحتية الرقمية وتدابير الأمن السيبراني في السودان لضمان نجاح مشروع سوداباس؟
5: معلوم انه يعني وزارة الاتصالات والتحول الرقمي اطلقت في مايو 2026 مشروع الهوية الرقمية السودانية سوداباس. وابتداء اقول انه العالم الان بدا يعني يخطو خطوات كبيرة جدا في موضوع الانتقال من النمط والمدارس التقليدية في بناء الهويات إلى مدارس أكثر حداثة وتستخدم تكنولوجيا المعلومات. لكن ابتداء خليني أقول حاجة عن مفهوم الهوية وتحولاتها التاريخية. الهوية باختصار يعني هي إجابة على سؤال من أنت، والإجابة على هذا السؤال ليست بالأمر السهل، دي إجابة موسعة جدا ممكن يكون فيها يعني عشرات التعريفات، لكن ممكن تختزر كلها في من أنت. و يعني آليات إجابة الدول على السؤال ده حقيقة شهدت تطور كبير جدا خلال القرون. فالهوية التقليدية تاريخية طبعا قامت على ثلاثة أركان. واحد الاعتراف المجتمعي في الأسرة، في العشيرة، في القبيلة، في المحيط الاجتماعي، ثم الدولة عن طريق الوثائق، شهادة الميلاد، سجل القيد المدني، الرقم الوطني، البطاقة الشخصية. ثم في هوية مرتبطة بالبيانات الحيوية، أو ركن ثالث متعلق بالبيانات الحيوية، البصمة والصورة والتوقيع كصفة حيوية عشان تربط ما بين حامل الهوية والهوية، حتى يعني يقول إنه في تأكيد بدرجة 100% أن هذه الهوية تمثل ذاك الشخص. وبالتالي وفقا للكلام دي نحن لما نجي ننظر للهوية الرقمية هي ما لغت الأركان دي، بل حولتها وحدتها في منظومة إلكترونية متكاملة بيتجاوز بها حقيقة حدود الورق وتحديات المكان والزمان بصورة عامة. الهوية الوطنية التقليدية والهوية الرقمية أصلا ما متنافسات بل متكاملات في نموذج العلاقة الصحيحة بينات، لأن الهوية الوطنية ممثلة في الرقم الوطني بالسجل المدني بتشكل الأساس القانوني والاحتراف الرسمي بوجود الشخص، معرفا بخصائصه البيوغرافية، مثلا الاسم، تاريخ الميلاد، النوع، المنطقة، الأشياء دي. ثم بخصائصه البيومترية، البيومتريك ميجرز بتاعته أو البيومتريك فيتشرز، صورة الوجه، البصمة المدنية. وثم لاحقا قد تضاف خصائص بيومترية أخرى، قد يضاف الدي ان اي، قد تضاف بصمة الصوت، كل البصمات الحيوية هي جزء من معرفات الشخصية. الاحتراف ده هو بشكل المدخل اللي بيغذي منظومة الهوية الرقمية اللي بتعمل كأداة تشغيل، يعني بيتيح التعريف الإلكتروني للمواطن التفاعل مع الخدمات الحكومية والبنكية والصحية والتعليمية وغيرها بصورة مؤكدة. والعالم عموما يعني في تجارب كثيرة جدا، نذكر منها تجربة الأدهار في الهند، تم تسجيل 1.3 مليار شخص. وأيضا في إستونيا دولة رائدة جدا رغم أنها دولة صغيرة المساحة وقليلة السكان، لكن قدمت تجربة متقدمة جدا بدليل أنه الآن 99% من الخدمات تقدم عبر المنصات الإلكترونية. الإمارات العربية قدمت دولة تجربة متميزة جدا في اليو اي اي باس وارتبطت بها كل خدمات الدولة. حتى عندنا في أفريقيا مثلا رواندا قدرت تقدم تجربة متقدمة جدا في الهوية الرقمية. السودان أخيرا دخل العالم دي وبذات الفهم المطروح للهوية الرقمية. لكن حقيقة نكون واضحين يعني أنه مشروع بالحجم ده لازم يكون فيه تحديات كبيرة جدا، وده محور اللقاء دي. التحديات دي ممكن نخطها في ثلاثة أقسام: تحديات تقنية، وتحديات قانونية، وتحديات تشغيلية أمنية. التحديات التقنية هي تحديات دائما مقدور عليها، يعني أضعف الحلقات في التحديات هي الحلقة التقنية، لأن هذه تكنولوجيا ممكن يتم توفيرها وبناء القدرات وغيرها من الأشياء. متى ما عولجت التحديات التقنية، وأهم التحديات اللي قدامنا إنه النظام إلى الآن يبدو نظام مركزي، بمعنى إنه ما عنده ملتي بوينتس، بالتالي ممكن يكون بيعاني من عقدة أو ما يسمى بالعقدة الحرجة الوحيدة single point of failure، بحيث أن إذا توقفت المخدمات ممكن النظام ينهار بصورة كبيرة جدا. فدي من التحديات اللي لابد من النظر فيها، والموازنة ما بين الخدمات السحابية الخاصة وما بين بناء خوادم مملوكة للمشروع موزعة في مناطق مختلفة، بحيث أنها تضمن استمرارية الخدمة في شكل سلاسل أو كتل بيانات بلوك تشينز، عشان تضمن أنه الخدمات لا تتوقف إذا توقفت أي نقطة من النقاط الموجودة في النظام. التحدي الثاني في ضعف البنية التحتية الرقمية. السودان بيعاني حقيقة من ضعف كبير جدا في البنية التحتية الرقمية، وعلى رأسها خدمة الإنترنت. خدمة الإنترنت أصلا قبل الحرب كانت ضعيفة، ثم جاءت الحرب دي يعني تمت الناقصة، وأصبح جزء كبير جدا من مناطق السودان خارج التغطية، وحتى المناطق اللي ممكن تعتبر آمنة بنلقى إنها بتعاني من إشكاليات متعلقة بأبراج الاتصالات والبنية التحتية الضرورية لهذه الأبراج عشان تعمل، وبالتالي النتورك عموما فيها إشكاليات. التحدي الثالث اللي هو الآن في تطبيقات شغالة بصورة كبيرة، تطبيقات في البنوك، تطبيقات في الاتصالات، منصات حكومية، ومحتاجة إنها تتكامل مع تطبيق الهوية الرقمية. وبالتالي أيضا في التحدي بتاع إجراء تحديثات على هذه الأنظمة، يعني مثلا تطبيق بنكك محتاج لأنه يجري تحديث بحيث أنه يضاف إلى إجراءات التسجيل في الحساب، تسجيل الحساب ممكن يكون تعريف الشخصية عن طريق الهوية الرقمية سودا باس. والتحدي الرابع متعلق بالسجل المدني. نحن بنعرف أنه الهوية الرقمية تعتمد بصورة كبيرة جدا على السجل المدني، والسجل المدني يعني قطع شوط كبير جدا، واعتقد حوالي 37 مليون سوداني تم منحه الرقم الوطني، ومتبقي حوالي ممكن نقول اذا كان 48 مليون سوداني متبقي حوالي 11 مليون سوداني الى الان. لكن هؤلاء ال 11 مليون قد يكونوا في مناطق النزاعات، مناطق غير آمنة، وأيضا في المناطق المستقرة، لأن السجل المدني توقف فترة طويلة جدا قبل أن يستأنف العمل بتاع استخراج الرقم الوطني. بالإضافة لأن السجل المدني محتاج لتحديثات مستمرة في يتعلق بالوفيات، أيضا تبيك سكلود عشان يتم حجب بيانات المتوفين من الرقم الوطني، ودي عملية أيضا مقدور عليها بالتنسيق. لكن التحدي المزعج جدا هي التحديات القانونية. القوانين اللي بتنظم العمل الإلكتروني في السودان، ممكن نقول في قانون جرائم المعلوماتية، في قانون حق الحصول على المعلومات، في قانون المعاملات الإلكترونية، وفي قانون السجل المدني. حقيقة قانون المعلوماتية هو قانون عقابي، يعني لا يحدد معايير جمع أو تشفير البيانات الحيوية كالبصمة، ولا يحمي المواطن من تغول الدولة والإهمال التقني. قانون المعاملات بيقوم على الإتاحة وليس حظر الخصوصية، نتكلم على حماية الخصوصية. قانون المعاملات الإلكترونية غايته الأساسية تنحصر في شرع التعاقدات التجارية والاحتراف بالدليل الرقمي وتنظيم المعاملات التجارية، وغير معني أيضا بحماية خصوصية البيانات البيومترية. وقانون السجل المدني هو أقرب لأنه قانون إطار تنظيمي لأعمال السجل المدني، بالتالي المشروع بيحتاج إلى عمل سريع جدا لقانون خاص لحوكمة البيانات الشخصية، ومحتاج لإطار قانون لإدارة الهوية والوصول اللي هو بيسموه Identity Access Management اللي هو إدارة الوصول للهوية بيسموه IAM، وأيضا محتاج لتعديلات جوهرية على قانون جرائم المعلوماتية عشان يشمل بدل عقاب الفرد، عقاب الفرد عقاب المؤسسة المفرطة، لأنه الهوية الرقمية في ثلاثة أركان: في المواطن، وفي الجهة المقدمة للخدمة، وفي يعني مقدم الخدمة. الهوية الرقمية والمواطن ومقدم الخدمة، فأي من الأطراف دل إذا كان فيه ثغرة لازم يكون في قانون بيطاله بالمسؤولية. التحدي الثالث في نظرية التحديات الأمنية، التحديات الأمنية بقصد بها إنه هذه البيانات تفرغ من معناها الأساسي ومن الهدف الأساسي من أجلها تم جمعها، وبالتالي يعني تتحول لأداة أمنية يتم بها فرد السكان لأغراض أمنية، ودي نقطة مزعجة جدا. نحن متأكدين أن مشروع الهوية ده أحد مشروعات التحول الرقمي، وهو مش مجرد قاعدة بيانات للسكان، بل هو إعادة تعريف العلاقة يعني بين الدولة والمواطن ومقدم الخدمات، وفي سياقنا نحن المتسم بالحرب والانقسام المجتمعي وتآكل الثقة، يعني في تحدي كبير جدا بتاع مغاربة أمنية على إدارة البيانات الشخصية. وهو تحدي قد يعوض المشروع برمته. يعني من الهام انه تبنى الهوية الرقمية لا تبنى الهوية الرقمية كأداة أمنية وإنما كوسيلة لتمكين المواطنين من الوصول إلى الخدمات. يعني الهوية الرقمية الناجحة بتقوم على مبدأ أن المواطن يمنح بياناته للدولة طوعا مقابل الحصول على حقوق وخدمات وليس لأغراض الخضوع والمراقبة والتصنيف الأمني. بالتالي متى ما كانت هنالك تدخلات أمنية واستغلال لهذه البيانات لأغراض أمنية فقد المشروع واحدة من أركانه الأساسية واللي هي الثقة. وإذا انهارت الثقة ما بين المواطن وما بين المشروع أصبح يكون في نفور كبير جدا من المشروع. أتمنى إنه القائمين على أمر المشروع ينتبهوا تماما لهذه النقطة. بلا شك إنه المشروع عنده فرص نجاح كبيرة جدا. أولى فرص النجاح للسجل المدني. أنا زي ما قلت السجل المدني 37 مليون ديال تم تسجيلهم وأيضا ممكن يكتمل العمل إذا ما تم تضافر جهود لتذليل العقبات التي تواجه السجل المدني والتنسيق الفعال. وأيضا واحدة من فرص النجاح أنه الآن المجتمع السوداني أصبح بيتقبل التقنية. الآن حتى المناطق الريفية أصبحت قادرة على التعامل مع التطبيقات البنكية كتطبيق بنكك وتطبيق فوري وغيرها من التطبيقات. وبالتالي في قبول مجتمعي حتى في المناطق الريفية لاستخدام التطبيقات الرقمية وانكسر الحاجز النفسي ما بين التطبيقات الرقمية وما بين المواطن السوداني البسيط. ودي بيساعد على انه المشروع يجد قبول بصورة كبيرة جدا. فعموما انا بعتبر مشروع سوداباس ومشروع هام لكن لا بد انه يدار بعقلية قومية بعقلية غير اقصائية بعقلية لا تنظر إلى البعد الأمني وأن يحصن هذه أن تحصن بيانات هذا المشروع من الوصول غير المشروع ومن التعامل لأغراض خلاف الغرض من أجلها تم جمعها وهو أغراض التحقق من الهوية بصورة رقمية. وأيضا إحكام التنسيق بين السجل المدني ولا بد من دعم وإسناد السجل المدني بصورة كبيرة جدا لأنه عظم الظهر أو العمود الفقري اللي بيقف عليه المشروع. فإذا ما كان العمود الفقري ده متين المشروع بيكون يقوم معوج. فشكرا جزيلا.
4: بهذا نصل مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا في برنامج حديث اليوم. الشكر موصول لضيفنا الكريم على هذه الإضاءات والشكر لكم على حسن المتابعة والاستماع. هذا الملف لن يغلق عند هذه الحلقة. نعدكم بالعودة إليه في حلقات قادمة مع ضيوف آخرين لمواصلة النقاش وفتح زوايا جديدة من هذا الموضوع الحيوي. إلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة من حديث اليوم. تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل وإلى لقاء.
3: حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
0: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة وانعدام الأدوية المنقذة للحياة وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
6: نحبينا ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راجل في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
7: المواد بقت قليلة. رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
8: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي في حاجات ذاتها ما فيش
2: والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
8: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
0: راديو دبنجا يقدم

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: مستمعو راديو دبنجا الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم كنتاكات وميارم. في حلقة الليلة بنسلط الضوء على واحدة من أكثر القضايا إلحاحا في المشهد السوداني اليوم، اللي هي كيف يتعامل الإعلام مع قضايا النساء في زمن الحرب والانتهاكات، وهل بتقوم الصحافة بدور الحقيقي في كشف الحقيقة والانتصار للعدالة، أم لا تزال أسيرة الصور النمطية والخطاب الترويجي. في المفاعليات حملة العدالة النسوية ناقشت ناشطات وصحفيات سودانيات العلاقة بين الإعلام وقضايا النساء، ودعت المشاركات لبناء خطاب إعلامي أكثر حساسية وإنصافا وشراكة حقيقية بين المؤسسات الإعلامية والمبادرات النسوية، من أجل صحافة لا تكتفي بنقل الألم بل تسهم بفعالية في صناعة التغيير. هنستمع في هذه الحلقة لأصوات نسائية اتحدثت عن معاناة النساء خلال الحرب، وعن أخلاقيات التغطية الصحفية واللغة الحساسة، وضرورة كسر حاجز الصمت حول الانتهاكات المسكوت عنها. نبدأ أولا بالترحيب بضيفة الحلقة الناشطة الحقوقية الأستاذة ياسمين أبو عوف. مرحبا بكِ في برنامج كنداكات وميارم عبر راديو دبنجا.
2: شكرا ليلى. الندوة غاية في الأهمية وفي التأثير، وهي الإعلام وقضايا النساء من التغطية إلى التأثير وصناعة التغيير. الندوة ضمن السلسلة بتاعت الفعاليات الفكرية والحقوقية والإعلامية اللي بتنظمها حملة عدالة نسوية، والحملة ذاتها هي حملة بتسعى إلى بناء منصة مدنية حقوقية وإعلامية مناصرة لقضايا النساء ومدافعة عن الحقوق والكرامة والعدالة، ومواجهة برضو كافة أشكال التمييز والعنف والتهميش. انطلقت الحملة لتكون مساحة جامعة للأصوات النسائية والحقوقية والإعلامية والمجتمعية الساعية لترسيخ العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية. خلونا نقول إنه الكلام عن الإعلام إنه هو ما وسيلة نمطية لنقل الأخبار فقط، وإنما هو قوة بتصنع الوعي، بتشكل الصورة الذهنية، وبتأثر في السياسات العامة، وبتسمع صوت التهميش. كذلك قضايا النساء يعني من منظور إعلامي هي قضايا مهمة ومفروض نطرحها بصورة مسؤولة أكثر، وهي بتمثل ضرورة أخلاقية ومهنية ومجتمعية في ظل التصاعد بتاع الحروب والأزمات والعنف الموجود حاليا. مرحبا بكم مرة تانية، وبنتطلع لنقاش سر ومثمر مع بعض.
1: نواصل معاكم في كنداكات وميارم، وننتقل لزاوية أخرى من هذا النقاش، حيث نستمع لمداخلة الصحفية والناشطة الأستاذة صباح آدم، اللي تناولت آليات بناء خطاب إعلامي بديل ينصف المرأة السودانية في هذه الظروف الاستثنائية.
3: المبادرة عدالة نسوية دائرة تكون شريكة مع الصحفيين، بحيث ما تكتفي فقط بس بالهنا، وإنما هي تتطلب جلوس مع الناس اللي بيقودوا المنصات دي، يعني مع رؤساء التحرير، القيادات ذاتهم في المؤسسة. هسه نحن ذاتنا رغم أننا نحن كصحفيين عندنا يعني جروبات من الصحفيين الشباب، هم جزء من المركز، مركز الألغ يعني، دربناهم نحن وأهلناهم ممتازين جدا جدا يعني، ومو بيشتغلوا أي قضايا بنطرحها بيتناولوها في الصحف وبيكتبوها يعني. لكن لما نحتاجنا عشان نعمل حملة لميثاق شرف صحفي نعمل له زي بروموشن. مشينا قعدنا مع القيادات ذاتها، يعني قعدنا معاهم مع رأس التحرير لكل صحيفة لكل مؤسسة إعلامية، قعدنا مع رئيس المجلس القومي للصحافة والمطبوعات كده. مشينا فلقى اهتمام كبير جدا، وبعد ذلك بقت الحاجة يعني قدرت تنجح، يعني نجحت بشكل كبير، يعني انهم قبلوا الميثاق، وبالعكس يعني كمان قالوا انه هم حيتبنوه يعني. فدي دي من الحاجات اللي ما تعتمد على الشخصيات الموجوده في المؤسسات كشخصيات، حتى لو كانوا هم ناس ليدر في مثلا زي قيادات يعني مثلا، لانه هم ذاتهم مشغولين. يعني مشغول هو مثلا زول صحفي وين كان سينير، لكن برضه هو مشغول، عنده ديسك وعنده مواد كثيره بتجي ودار حريره وداير كده ما فاضي. الحاجه الثانيه، القضايا اللي اميره تكلمت عنها حقيقه تم تناولها. نحن عندنا المنتدى الاعلامي السوداني، نحن كشركاء في المنتدى ملينا المنتدى ده كل القضايا. المنتدى ده تناول القضايا الخاصة بالفقر والخاصة بالاغتصابات اللي حصلت للنساء وبالعنف، وتناول القضايا بتاعت الأسر وما تعرضوا له، وتناولنا القضايا بتاعت الصحة الإنجابية وما تعرضت للنساء، وما ما يعني كل القضايا دي تم طرحها في المنتدى الإعلامي، وتداولتها منصات إعلامية كثيرة. يعني اللي هو المنتدى ده فيه حكاية بتاعت كم 20 منصة إعلامية صحفية يعني بروفيشنال. في إشكالية أنا بتخيل إنه في بالنسبة لنا نحن عانينا منها حقيقة. يعني نحن عملنا صفحة أجندة حواء، أجندة حواء دي كنا شغالين 16 سنة في جريدة الأيام، كنا بنشحت شحدة النساء يكتبوا فيها، ما كان بيكتبوا، ما كان بيتحمسوا للكتابة، ما كان هم ذاتهم بيشاركوا في يجي ويقول لنا أي والله تعالوا احضروا ورشة الفلانية بتاعك، لكن هم عشان يكتبوا وتحولوا هم ذاتهم نفسهم لأنه نكتبوا كتابات ويكونوا يعني القضايا بتاعتهم دي هم ذاتهم نزلوها هم براهم بأقلامهم كده. كنا يعني حقيقة بنعاني معاناة كبيرة جدا، كانت قلة بسيطة جدا هي كانت هناك. فده برضو بيحتاج برضو لأنه ناس عاين، يعني لأنه نحن القطاع دارين مطرحة، نحن كمبادرات نسوية نحن زعتنا نكتب فيها، بتلقى ناس يساعدوك في الكتابة إذا أنت عايز عندك مشكلة في كتابة صحفية بكده، بتلقى ناس يساعدوا في الحتة دي. فده واحدة من الحاجات المهمة. منال ذكرت الحتة بتاعت الحدث، ما أعرف زول قال الحدث، ما أعرف منهم نسيت الساعة، لكن طبعا الحدث مهم بالنسبه للصحفي، لانه اصلا هو الصحفي بيزعم الخبر دي اصلا حاجه يعني بتبقى بعد ذاك الموضوعات التحليليه والصحافه الاستقصائيه دي كلها حاجات هي بتتابع الاخبار وبتبحث في قضايا مثلا زي الفساد زي شنو حياه زي دي، ودي من الحاجات اللي هسه بدا الناس يهتموا بها. يعني الصحافه الاستقصائيه بالذات ما كانت موجوده من زمان، كان في التحقيقات الصحفية اللي كنا إحنا قاعدين نشتغلها يعني، لكن الصحفي بيهتم بالحدث. عشان كده أنا بقول إنه النساء ذاته هم يخلقوا الأحداث. ما ناس عندي حدث، يعني عندي حدث معين، عندي مبادرة دي أنا أكتب فيها وأظل أكتب وأظل أنا أطلع بيانات وأظل كده، فبتلقى الحدث لما يحصل هو اللي بيفرض نفسه، هو اللي بيخلي الصحفيين يجوا وسألوك وكده. أنا سأتأكد إنه بعد الندوة دي في ناس كتار وتروح لك والله يا أخي عملت ندوة كده ومثلاً أنا عايز تديني الورقة تديني كده، ده ما يعني برضو مجهد المغير، لكن برضو أحسن من إنه هو ما استجيب يعني.
1: وأخيراً شكرا. نستمع لمداخلة الأستاذة أميرة عثمان، وهي رئيسة مبادرة لا إلغاء للنساء، وهي بتحدثنا عن الربط الضروري بين العمل الإعلامي والحراك الحقوقي في الميدان.
4: شكرا للحضور. أنا صراحة دار أتكلم شوية، مش شوية والله، شوية كتير، دار أنتقي الإعلام ودور الإعلاميين والإعلاميات والصحفيين والصحفيات في إنه يعني مثلا زي الحملة بتاعت عدالة نسوية أو أي عمل نسوي بيتعاملوا مع المجهودات اللي بتبذل كمصادر للأخبار، وما قاعدين يكونوا شركاء حقيقيين في صنع الحدث ذات نفسه. يعني مثلا نحن في الحملة بتاعت عدالة نسوية لقينا مثلا دعم محترم جدا من دبنجة مثلا ومن عاين، وانتزموا معانا بالمشاركة، لكن اكتفوا بالخط بتاعنا هم احنا نكون مصدر للخبر او نديهم الحاجه ونعملوا ليها تغطيه. لكن في حين انه نحن لما نكون بنتناقش في العمل بتاع الحمل ذاته وفي اخراج ادواته مثلا زي عمل الندوه دي او عندنا مواضيع دارين ننشرها للاعلام, نلاقي مشكله في انه كيف نحن نمرق الحاجه دي للاعلام. بنكون محتاجين ناس معانا جوا المطبخ عندهم الخبره والمعرفه والقدره الاعلاميه لاخراج الحاجه دي. يعني مثلا في الموضوع بتاع الاطفال نتائج الاغتصابات والحرب الحاصله دي, والثاني بنلقى في صفحه او في حاجه في الفيسبوك يقول لك في شافعي تلاقى مرمي بالحته والناس تقعد تشيل وتكيل الهناية على النساء وعلى الفساد الحاصل والناس بتعمل كده. وهل الناس مغيبه من الحقيقه من انه هو نتائج للحرب وده نتائج للواقع الراهن؟ يعني المشكلة الثانية مثلا من المسكوت عنه, يعني بقت ما مشكلتنا بس في تشويه الأعضاء الجنسية للنساء مثلا أو التناسلية للنساء, لا يعني النساء مثلا أصبحت عليه الحرب دي بفقد الأسرة, بفقد العائل, بفقد الأمان المجتمعي, بالنزوح, بالانتهاك, بالاغتصاب, في النهاية برضوخة للعمالة حقت الجنس عشان تعيش, عشان تظل حية. والحاجة دي ممكن تكون موجودة في أماكن النزول, في أماكن الليوم. وين الصحافة الاستقصائية البدعاية للحاجة دي بالمنظور النسوي, بما إنه هو للنساء وللواقع ده الراهن خلاهم إنه يكونوا في المكان المهين للكرامة, على مهين لحياتهم ذاته وخطر جدا لحياتهم. يعني أنا يعني صراحة يعني بتكلم عن إنه دور الصحافة شنو في العدالة النسوية ذات نفسها, في إنك أنت كصحافة كيف تكوني شريكة في صنع التفاصيل دي. إحنا لما نتكلم عنها تورينا إحنا نخرجها كيف, نعمل ندوات تساعدونا في عمل تحقيقات, نساعدكم في كده, لكن ما تكونوا قاعدين مثلا. وأنا شايفين في ناس يعني صحفيين وصحفيات ممكن يكونوا حضور للحاجة دي بينتظروا إنه نحن لما نطلع مثلاً الخبر. أو أول سؤال أنا قاعد أحس بالمناسبة بأمانة إنه مستفز جداً, بيقول أنا قاعد أي حاجة يقول لك عندك إحصاءات الأرقية. خلنا في زمن لا فيه وزارة صحة, لا فيه شرطة, لا فيه أمان, لإنه المنظمات مثلاً يعني هجيب لك إحصاء من إحصاءات من وين يعني؟ فبيكون في الحاجة اللي هي العقلية بقت مسيطرة بتاعت الفكرة بتاعت إنك أنت عشان تكون ترند, عشان تخاطب المجتمع الدولي, عشان تخاطب المنظمات الدولية, لازم يكون عندك إحصاء بتاع إنه في 300 مرة تم اغتصابه و15 ماتوا. أنا دايرة أتكلم عن إنه نحن يا جماعة فكرة العدالة النسوية مفروض تكون حاجة يتبناها كل المجتمع السوداني, ونكون في صنع التفاصيل من أجل العدالة النسوية. شكرا.
1: بهذا نصل لختام حلقة الليلة, ناقشنا فيها دور الإعلام في إنصاف قضايا النساء السودانيات وسط تحديات الحرب. شكرا لضيافاتنا الكريمات, وشكرا لكم على طيب المتابعة. حتى نلتقي في حلقة جديدة, تقبلوا تحيات فريق البرنامج وتحياتي أنا سارة ياسر, وفي أمان الله.
0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا لهذا اليوم الخميس 11 يونيو للعام 2026، ويشتمل البرنامج على نشرة للأخبار وبرامج أخرى متنوعة، إلا أننا نبدأ البرنامج بنشرة للأخبار وهذه عناوينها. مقتل 23 مدنيا وإصابة 19 آخرين في سلسلة من الهجمات بطائرات مسيرة على الأبيض، ومقتل شخص واحد في هجوم بمسيرة. مجلس الوزراء يجيز مشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور، وحريق يدمر 96 منزلا بقرية قوس طويل في شمال دارفور ويترك عشرات الأسر في العراء. انطلاق اجتماعات مجلس حقوق الإنسان يوم الاثنين المقبل، ويونيسيف تدعو لضمان أداء الطلاب السودانيين الامتحانات الوطنية أينما كانوا. ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 5000 جنيه، وأزمة حادة في مياه الشرب في الأبيض، وارتفاع كبير في أسعار السلع. من العناوين إلى التفاصيل من راديو دبنجة. قتل 23 مدنيا وأصيب 19 آخرون في سلسلة من الضربات بطائرات مسيرة طالت أحياء سكنية وتجمعات مدنية في مدينة الأبيض مساء الأربعاء وصباح اليوم الخميس. وقالت مجموعة محامي الطوارئ إن إحدى الهجمات أدت إلى مقتل 5 مدنيين وإصابة 12 آخرين، تلا ذلك استهداف تجمع في مقابر دليل أثناء تشييع الضحايا، ما أدى إلى مقتل 4 مدنيين وإصابة 7 آخرين، بجانب مقتل 13 في استهداف منازل بعدد من الأحياء. وفي هجوم منفصل فجر الخميس قتل شخص واحد في هجوم استهدف شاحنة محملة بمواد غذائية عند المدخل الجنوبي للمدينة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
1: وصل أكثر من 16 مدني قتيل إلى مستشفى الأبيض وعشرة جرحى باستهداف مسيرة تتبع لقوات الدعم السريع. في بعض مواطنين يشيعون جنازة إلى مقابر دليل تم استهدافهم أيضا بمسيرة.
0: قتل شخص واحد في هجوم بطائرة مسيرة استهدف شاحنة في مدينة الدلنج أمس الأربعاء. وقالت المتحدثة باسم شبكة الأطباء تسنيم الأمين لراديو دبنجة إن استهداف المدنيين والمنشآت الخدمية ووسائل نقل المواد الغذائية يمثل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي. وأضافت في هذا الخصوص:
2: تدين شبكة أطباء السودان القصف الممنهج للدعم السريع للأعيان المدنية بمدينة الأبيض، والذي استمر لأكثر من أسبوع بصورة متكررة، وتؤكد بأن استهداف المدنيين والمنشآت الخدمية ووسائل نقل المواد الغذائية يمثل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي.
0: أجاز مجلس الوزراء السوداني مشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور للعام 2026 المقدم من وزير العدل. من جانبه قال حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي في تدوينه على فيسبوك إن مجلس الوزراء أجاز القانون بعد أن ظل حبيس الأدراج لأربعة سنوات. وأضاف وزير الثقافة والإعلام خالد العسر في هذا الخصوص:
3: العنوان الأبرز في هذه الجلسة اليوم هو قرار مجلس الوزراء القاضي بإجازة قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور لعام 2026. بالتأكيد هذا هو العنوان الأبرز، لأن هذا القانون كان مصدر نقاش وتداول منذ سنوات طويلة، ولكن بحمد الله تمت إجازته اليوم.
0: تنطلق الاثنين المقبل أعمال الدورة العادية رقم 62 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتستمر الدورة من 15 يونيو إلى 7 يوليو 2026. ومن المقرر أن تقدم البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان تقريرها يوم الاثنين المقبل أمام المجلس. اشتبكت مجموعة مسلحة مساندة للقوات المسلحة مع قوة من مكافحة المخدرات ببورسودان أمس، ما أدى إلى إصابة شرطي واحد. وقال شهود عيان إن قوة مسلحة اقتحمت مستشفى فلامينغو وأخذت أحد أفرادها المحتجزين بالمستشفى وأطلقت النار، ما أدى إلى إصابة أحد أفراد الشرطة. وكانت الشرطة قد ضبطت شخصين بحوزتهما مواد مخدرة ونقلت أحدهما إلى حراسات الشرطة والآخر إلى مستشفى فلامينغو. أعلنت غرفة الطوارئ دار حمر إن مدينة النهود تتعرض لعمليات نهب وتدمير واسعة على يد قوات الدعم السريع، مشيرة إلى تجريد منازل المواطنين من الأبواب والنوافذ وأجزاء من البنية الأساسية ونقلها خارج المدينة. وناشدت الغرفة في بيان القوات المسلحة السودانية الإسراع بالتدخل لحماية المدنيين. أعلن مسؤولون بولاية جنوب دارفور إن الشراكة بين هيئة مياه الولاية ومشروع المياه وإصحاح البيئة ومنظمات دولية أسفرت عن تنفيذ 27 بئرا جديدة بمدينة نيالا تعمل بالطاقة الشمسية. وتوقع رئيس الإدارة المدنية بالولاية يوسف إدريس أن تسهم في رفع تغطية خدمات المياه بمدينة نيالا إلى نحو 70% خلال الفترة المقبلة. وأضاف إدريس في هذا الخصوص:
4: أنا أفتكر دي من أكبر الشراكات في المشروعات الطارئة في ولاية جنوب دارفور. هذه الشراكة أفضت إلى العدد 27 بير، وبإذن الله الإنتاج بتاع الآبار كله 27 حيدخل معانا دائرة الإنتاج في خلال شهر.
0: من جانبه قال مدير هيئة مياه ولاية جنوب دارفور عصام حسابو إن محطة كرري دخلت الخدمة بالفعل بثلاث آبار تعمل بالطاقة الشمسية، بينما يجري العمل في محطة كندوة التي تضم 7 آبار ومحطة تنطباية التي تضم 3 آبار، حيث بلغت نسبة الإنجاز فيها نحو 70%. وأضاف حسابو في هذا الخصوص:
5: الآن الحمد لله بها 3 آبار تعمل بالطاقة الشمسية وترمب طاردة 37 KVA داخل الخدمة. نحن مستبشرين خيرا، ومن طريقنا ده نحن يعني ذاهبين إلى محطة كندوة. محطة كندوة بها 7 آبار أيضا بتمويل من منظمة اليونيسيف والعمل الجاري فيها الآن. أيضا محطة تنطباية بها 3 آبار بتمويل من اليونيسيف والعمل الجاري فيها، قطع الشوط تقريبا 70%.
0: أكدت منظمة اليونيسيف ضرورة تمكين الطلاب السودانيين من أداء الامتحانات الوطنية بغض النظر عن أماكن تواجدهم، وذلك صونا لحقهم الأساسي في التعليم وحفاظا على آفاقهم المستقبلية. وقالت إتليفا كاديلي المديرة الإقليمية لليونيسيف في شرق وجنوب أفريقيا إن أداء امتحان وطني موحد يعد فرصة طال انتظارها لمئات آلاف الطلاب الذين تعطلت مسيرتهم التعليمية لسنوات ولم يتمكنوا من أداء الامتحانات بسبب النزاع. قال حافظ عمر رئيس اللجنة الإشرافية العليا لامتحانات الشهادة السودانية في مناطق تأسيس أن الامتحانات تسير بصورة طيبة حتى يومها الرابع، وأوضح في مؤتمر صحفي أنهم سيبدأون أعمال الكنترول الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن نحو 10,000 طالب يجلسون للامتحانات في 7 ولايات. وأضاف حافظ في هذا الخصوص:
6: وإحنا حتى هذه اللحظة كل المعلومات والتقارير بتصل إلينا، كل الأمور تمشي بصورة طيبة، وضعي مستقر آمن تماما، والحمد لله إحنا يعني الآن من الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ طوال مباشرة في إجراءات عمليات الكنترول وغيرها من هذه العمليات.
0: من جهة أخرى، تفقد رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس سير أعمال كنترول الشهادة السودانية، مشيدا بجهود الكوادر التعليمية ودورها في تعزيز مصداقية الشهادة السودانية، وأكد التزام الحكومة بمعالجة التحديات التي تواجه المعلمين ودعم مراحل الكنترول حتى إعلان النتائج. كشفت الأمم المتحدة عن استقبال دولة تشاد لأكثر من 900,000 لاجئ سوداني منذ أبريل 2023، وحذرت مساعدة الأمين العام لشؤون أفريقيا مارثا بوبي في إحاطة أمام مجلس الأمن من أن التوغلات العابرة للحدود والهجمات بالطائرات المسيرة على المواقع العسكرية التشادية قد تزيد من إضفاء الطابع الإقليمي على النزاع في السودان. أدى حريق اندلع في قرية قوسطويل بولاية شمال دارفور إلى تدمير 96 منزلا بشكل كامل، ما أسفر عن تشريد عشرات الأسر وتركها في العراء وسط ظروف إنسانية صعبة ونقص حاد في الاحتياجات الأساسية. وقال أحد سكان القرية إن الحريق قضى على كل ممتلكات المواطنين، وأضاف أن المتضررين يواجهون أوضاعا قاسية في ظل انعدام الغذاء ومياه الشرب ووسائل الإيواء وارتفاع درجات الحرارة. وأضافت متضررة من الحريق في هذا الخصوص:
7: محلاتنا اتحرق، محيونين قاعدين في السخانة، وأبنائنا محيونين قاعدين برا في ظل الشجر، مياتنا بعيد اللي نمشي نشرب فيه اللي دم العيون، تعبانين، ما عندنا الدل ولا عندنا فرشات ولا عندنا خيام عشان نقود فوق عدنانا قاعدين برا في السخان.
0: ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى 5000 جنيه بزيادة قدرها 600 جنيه خلال يوم واحد. وبحث اجتماع حكومي برئاسة عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر أمس تداعيات سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وأصدر الاجتماع جملة من التوجيهات والقرارات لكل من وزارة المالية ووزارة الطاقة والنفط وبنك السودان المركزي، والتي استهدفت في مجملها ضبط واستقرار سعر الصرف ودعم استقرار الأسواق وتحسين الأداء العام للاقتصاد القومي. أكد الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة عبد القادر عبد الله إن 71% من أطفال السودان في حالة خطر كبير جراء الحرب التي تشهدها البلاد، وأوضح أن الخطر يتراوح ما بين عمالة الأطفال بنسبة 14% وتجنيد الأطفال بنسبة 10% وفاقد الرعاية الوالدية بنسبة 2%، بجانب الفاقد التربوي الذي يمثل الجانب الأخطر في منظومة التماسك الأسري ويحتاج إلى دفعة قوية وإعادة نظر. شكا خريجو كلية علوم المختبرات في جامعة الخرطوم من توقف استخراج شهادات التفاصيل الأكاديمية منذ اندلاع الحرب. وقال محمد ماهر بابكر وهو أحد خريجي الكلية من الدفعة 35 لراديو دبنجا إن جميع الدفعات القديمة والحديثة تضررت جراء التوقف، ما أدى إلى استحالة ممارسة المهنة محليا ودوليا لعدم استيفاء متطلبات التسجيل المهني والتعطيل الالتحاق ببرامج الدراسات العليا. وطالب الخريجون ببدء استخراج شهادة التفاصيل لكافة الدفعات في مدة لا تتجاوز 14 يوما. وأضاف ماهر في هذا الخصوص:
8: لقد استنفدت الكلية وإدارة الجامعة كل الإمكانيات والحل المطروح سابقا، ولا بد من أن تطرح القضية على مستوى أعلى وإشراك المؤسسات المختلفة في الدولة التي من شأنها أن تهتم بالقضية من وزارة التعليم العالي.
0: تشهد مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان هذه الأيام أزمة مياه حادة بسبب انقطاع الإمداد المائي من جميع أحياء المدينة نتيجة خروج المصادر الشمالية للمياه من الخدمة منذ اندلاع الحرب 15 أبريل، وكذلك خروج المصادر الجنوبية للمياه بسبب انقطاع التيار الكهربائي من المدينة. ويتراوح سعر برميل المياه ما بين 12,000 إلى 19,000. كما تشهد المدينة ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع والمواد الغذائية بسبب فرض الضرائب على التجار وارتفاع الدولار مقابل الجنيه السوداني، حيث بلغ سعر جوال السكر سعة 50 كيلو جرام 230 ألف جنيه بعد أن كان 192 ألف، وجوال الدقيق سنة 25 كيلو جرام إلى 65.

0: حذر مفوض العون الإنساني السابق بولاية الخرطوم مصطفى آدم من الآثار السلبية المترتبة على تدمير جسر أردمتا بولاية غرب دارفور، وقال لراديو دابانغا إن تدمير الجسر في هذا التوقيت ومع اقتراب موسم الخريف قد يؤدي إلى صعوبات كبيرة في نقل المساعدات الإنسانية والأدوية إلى المناطق المتضررة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: يعني دمار الكوبري بالتأكيد يعني في الفترة دي بالذات في فترة الخريف حتكون عنده آثار كبيرة جدا في إطار نقل المساعدات الإنسانية والأدوية، وكذلك عزل المجتمعات المحلية يعني بعضها البعض في إطار التواصل، لأن الكوبري والخريف حيكون في سيول في أمطار كبيرة جدا وحتكون آثار كارثية.
0: رحبت الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة بالبيان المشترك الصادر عن الشركاء الدوليين والإقليميين، واعتبرته خطوة عملية وجادة في الاتجاه الصحيح. وأكد محمد عثمان الناطق باسم الجبهة في حديث لراديو دابانغا على وحدة السودان ورفض الحسم العسكري وضرورة حماية المدنيين وإيصال المساعدات، وأضاف في هذا الخصوص:
2: البيان المشترك الصادر عن الشركاء الدوليين والإقليميين يمثل في تقديري خطوة عملية وجادة في الاتجاه الصحيح الذي ينتظره الشارع السوداني منذ أمد. إن التأكيد الصريح على وحدة السودان ورفض الحسم العسكري وضرورة حماية المدنيين وإيصال المساعدات ليس مجرد مواقف سياسية.
0: بحث وفد من حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور والمؤتمر الشعبي بقيادة دكتور علي الحاج في اجتماعات أديس أبابا إعلان المبادئ ومذكرة القوى السياسية والمدنية المناهضة للحرب في اجتماعي نيروبي الأول والثاني. وأكد وفد المؤتمر الشعبي توافقه مع معظم ما ورد في إعلان المبادئ وتحفظه على بعضها، واتفق الطرفان على استمرار الحوار حول القضايا محل الخلاف. الخبر الأخير في هذه النشرة: تعهد وزير الطاقة المعتصم إبراهيم أحمد بتوفير الوقود للقطاع الزراعي وتخصيص الكميات التي يحتاجها الموسم الزراعي بولاية القضارف. من جهة أخرى، ناقش اجتماع حكومي بولاية القضارف خارطة الطريق لتسريع مشروع الحل الجذري لمياه الولاية، وأكد على الاستئناف الفوري للعمل ورفع وتيرة الإنجاز للتعويض فترة التوقف. هكذا مستمعين الأفاضل قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو دابانغا، إلى أن نلتقيكم في نشراتنا القادمة. هذه تحياتي عبد المنعم ماديبو.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دابانغا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دابانغا. فأهلا بكم.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دابانغا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 11 من شهر 6 لسنة 2026، وتتابعون فيها:
5: استخدام الاختصاص الدولي في القضية المرفوعة ضد أشخاص بيشتبه في أنهم ينتموا إلى الدعم السريع. الدعوة دي مقدمة من المبادرة القانونية الدولية بالتعاون مع المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام ومكتب محاماة مرموق في دولة كينيا.
6: وزير العدل قدم تنويرا حول مشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور لعام 2026، أيضا تناول بالشرح الوافي بنود هذا القانون ومشروع القانون نفسه. رئيس الوزراء أشار إلى ضرورة تزكية روح الوحدة الوطنية والاندماج المجتمعي بين كافة مكونات أبناء الشعب السوداني.
7: نتقدم بالشكر الجزيل لأخواننا في هيئة مياه ولاية جنوب دارفور وأخواننا في مشروع المياه وإصحاح البيئة ويست على الشراكة الذكية بين مشروع المياه وهيئة مياه ولاية جنوب دارفور في تنفيذ عدد 27 بير بمدينة نيالا.
8: عودة المنحنى الوبائي وظهور الحزبة في شمال وشرق دارفور، خصوصا في معسكرات طويلة وتقدس النازحين خاصة الأطفال وكبار السن والنساء وأصحاب الأمراض المزمنة.
9: نعاني نحن خريجين كلية علوم المختبرات الطبية بجامعة الخرطوم بمختلف الدفع الحديثة

0: القديمة من مشكلة تخص استخراج شهادة التفاصيل التي تعد من مهام إدارة الكلية.
1: مرحبا مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهل جولتنا بالشكوى التي قدمتها يوم أمس الأربعاء 10 من شهر 6 الجاري منظمات حقوقية في كينيا، وتعتبر أول شكوى جنائية تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، وذلك ضد عناصر يشتبه بأنها تتبع للدعم السريع. وقالت منظمة العمل القانوني العالمية والمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة أن الشكوى قدمت إلى مدير النيابة العامة الكينية مطالبين فيها بالتحقيق مع 10 أشخاص يشتبه في تورطهم بارتكاب انتهاكات جسيمة في الخرطوم ومحيطها بين عامي 2023 و2025. مزيد من التفاصيل حول هذه الشكوى مع الأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة.
2: أهلا ومرحبا أستاذ الصادق، وأهلا براديو دبنجا، وأهلا بكل مستمعي ومتابعي راديو دبنجا. شكرا جزيلا على سؤالك حول الدعوة بتاعت التغاضي الاستراتيجي واستخدام الاختصاص الدولي في القضية المرفوعة ضد أشخاص بيشتبه في أنهم ينتموا إلى الدعم السريع. وطبعا الدعوة دي مقدمة من المبادرة القانونية الدولية بالتعاون مع المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام ومكتب محاماة مرموق في دولة كينيا، ودي مقدمة من عدد 12 من الضحايا اللي تم ارتكاب انتهاكات واسعة جدا جدا في مواجهتهم خلال احتجازهم في معسكرات اعتقال مختلفة في الخرطوم والمناطق الحوالينا، في سوبا المنطقة بتاعت المدينة الرياضية وفي مناطق تانية. وخلال الاحتجاز تم تعرضهم لعدد من أنواع الانتهاكات، يعني تبدأ من الاعتقال غير المشروع والتعسف بمعزل عن العالم، التعذيب بأشكاله المختلفة، الاغتصاب والإجبار على اغتصاب آخرين. ودي هي تحديدا تم تقديمها لأنه الاختصاص الموجود في داخل السودان ما بيسمح بأنه تكون في فرص بتاعة عدالة بالنسبة للضحايا، ودي ببساطة لأنه النظام القضائي السوداني غير راقب وغير قادر على تطبيق العدالة، ودي لأسباب كثيرة جدا جدا، يعني منها أنه القوانين في حد زادها اللي فيها نوع من أنواع الحصانات، يعني حتى بالنسبة للأشخاص اللي ممكن يتبعوا لقوات الدعم السريع بموجب قانون الدعم السريع لسنة 2013 ما بيتم محاكمة أي شخص منهم إلا بعد أخذ الإذن اللازم من رئيس الهيئة، وناهيك بعد كده عن الرغبة والإرادة السياسية حتى في الجهات، يعني سواء كانت الدعم السريع ولا أي جهة تانية مثلا موجودة في إطار السلطة التأسيسية ما يكون عندها الرغبة الحقيقية في تقديم الأشخاص للعدالة. ونفس المستوى برضو حتى على مستوى الخرطوم على مستوى السودان، يعني برضو المسألة بتاعت الإفلات من العقاب دي لسه ما زالت سارية، وبرضو ما عندهم حتى القدرة على إنه مثلا يحاكموا أفراد يتبعوا للدعم السريع من خلال الاختصاص السوداني سواء كان مثلا في الخرطوم ولا في بورسودان ولا في أي منطقة بتاعت اختصاص تانية. صحيح إنه حسب سؤالك إنه في آليات تانية بتاعت تغاضي دولية، لكن تم تجربة الآليات الثانية بتاعت العدالة الدولية دي، يعني من ضمنها المحكمة الجنائية الدولية، وأنا حاليا يعني موجود في المحكمة الجنائية الدولية من يوم الاثنين في هذا الأسبوع، وبكون موجود لغاية يوم 12 الجمعة، والجمعة 12 تحديدا هو بنناقش فيها القضية بتاعت السودان في المحكمة الجنائية الدولية، وبجد يعني أخذ الزمن أطول مما يجب، يعني أخذت 20 سنة ولغاية الوقت الضحايا ما قادرين يصلوا مثلا لأي صيغة بتاعت عدالة ولا جبر ضرر ولا حتى مثلا محاكمة الجنا. وبرضو في آليات إقليمية تانية موجودة، لكن ده ما بيعني انه بعد ذاك الناس تستسلم مثلا للاحباط في انه ما في اي منفس للعداله حتى على مستوى الدولي او حتى المستويات الاقليميه، لانه برضه في ثاني حاجه اسمها الاختصاص العالمي، واللي هي بعد ذاك بتكون ملزمه بموجبها الدول اللي بيكون فيها اشخاص مشتبه بانهم ارتكبوا جرائم دوليه ولا مثلا جرائم ضد القانون الدولي، فبيكون من حق بيكون ملزاما على الدوله في انها تقوم تحاكم الاشخاص دي، يعني وبالتالي احنا قمنا بالتجربه دي في الدوله بتاعت كينيا، لانه في عدد من المتهمين اللي بيشتبه في انهم ارتكبوا هذه الجرائم موجودين في دوله كينيا، وبالتالي قدمنا الدعوه دي في كينيا. بالنسبة لسؤالك حول مدى نجاح القضية والعدم نجاح، هذا في النهاية بتوقف بعد ذلك برضو على مدى التزام كينيا بقواعد القانون الدولي ومدى التزام كينيا بتعهداتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة وبموجب المواثيق الثانية اللي بتلزمها بأنها تحاكم أي شخص مشتبه في أنه ارتكب جرائم حرب ولا جرائم ضد الإنسانية ولا جرائم بتاعت إبادة جماعية. فده حسي يكون سابق لأوانه. هسي الدعوة تقدمت في يوم 9 يونيو، اللي هو في يوم 3 يونيو، وهسه احنا بعد كده منتظرين من السلطات الكينيه في انه تشرع في الاجراءات، وبعد ذلك بكل كل حدث حديث. لكن الاختصاص الدولي ده بيكون متاح مثلا في كل الدول اللي فيها احترام لسياده القانون، وتم تجربه قبل كده في اوروبا، تم تجربه في السويد في عدد مثلا من الجنسيات غير الجنسيات السودانيه، لكن تم تجربه بفعاليه، تم تجربه في بريطانيا، وتم تجربه في دول ثانيه متقدمه نسبيا يعني. فدي ممكن تكون أول تجربة مثلا لدول أفريقية في أنه مثلا تمارس الاختصاص العالمي. فكينيا هنا بعد ذلك يا إما هي تنجح أو تفشل في هذا الاختبار، يعني لو قدرت تخترق وتعمل صبغة دولية في أنه دولة أفريقية قدرت تطبق الاختصاص العالمي للمحاكمات الجنائية، فتكون دي أول صابغة في تاريخ العدالة على مستوى الإقليم الأفريقي. شكرا جزيلا يا أستاذ الصادق.
1: مرحبا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أجاز مجلس الوزراء خلال اجتماعه الدوري يوم الأربعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء كامل إدريس مشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور لسنة 2026، والذي قدمه وزير العدل عبد الله محمد دروف، حيث رحب حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي بإجازة مشروع القانون واعتبره إنجازا مهما طال انتظاره. لمزيد من التفاصيل حول هذا المشروع نسمع للحديث الذي أدلى به وزير الإعلام خالد العيسر.
3: وزير العدل قدم تنويرا حول مشروع قانون نظام الحكم الاتحاد الإقليمي لدارفور لعام 2026، أيضا تناول بالشرح الوافي بنود هذا القانون ومشروع القانون نفسه. رئيس الوزراء أشار إلى ضرورة تزكية روح الوحدة الوطنية والاندماج المجتمعي بين كافة مكونات أبناء الشعب السوداني والأقاليم السودانية، مؤكدا أن إقليم دارفور يمثل جزء عزيز من هذا الوطن، وأن الإرادة الوطنية جميعها تصطف خلف حول كيفية استعادة هذا الإقليم إلى حضن الوطن من جديد من خلال دعم القوات المسلحة السودانية والشعب السوداني في حرب ضد الميليشيات. رئيس الوزراء أيضا أشار إلى ضرورة تزكية روح الوحدة والاندماج بين كافة المكونات القبلية في هذه الأقاليم، وأيضا أكد على وقوفه مع كل المكونات المجتمعية في الولايات التي ما زالت تنتشر فيها بعض العصابات والميليشيات. وزير المالية أثنى بدوره على القانون، قانون مشروع نظام الحكم الإقليمي لدارفور، وأكد ضرورة إجازته. وزير الحكم الاتحادي طالب بإجازة القانون أيضا، وتم نقاش مع من عدد من الوزراء، انتهى بنقاش مع حاكم إقليم دارفور الذي أثنى على مجلس الوزراء وأشاد بخطوة وزارة العدل ومجلس الوزراء أنه استطاع أن يقدم هذا المشروع بهذا التماسك بعد سنوات طويلة من طرحه كمشروع قانون. العنوان الأبرز في هذه الجلسة اليوم هو قرار مجلس الوزراء القاضي بإجازة قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور لعام 2026. بالتأكيد هذا هو العنوان الأبرز، لأن هذا القانون كان مصدر نقاش وتداول منذ سنوات طويلة، ولكن بحمد الله تم إجازته اليوم. وهذا يدفعني للقول بأن حكومة الأمل كما أسلفنا في مرات سابقة تعمل على نظام نهضوي متماسك، تبني قوانين وتشريعات جديدة وتحارب الفساد وتزعى لمحاربة المخدرات والتهريب وما إلى ذلك من قضايا جوهرية وموضوعية. وهذا أبرز دلالات اليوم تجلت في إجازة هذا القانون، قانون نظام الحكم الإقليمي دارفور لعام 2026.
1: مرحبا مستمعينا الكرام، ما زلنا في جولة السودان اليوم، حيث أعلنت الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور اكتمال دخول 27 بئر تعمل بالطاقة الشمسية إلى الخدمة بمدينة نيالا خلال الشهر المقبل، وذلك في إطار جهود معالجة أزمة المياه وتحسين الإمداد المائي، حيث قال رئيس الإدارة المدنية يوسف إدريس في تصريحات صحفية أن المشروعات الجديدة ستسهم في تغطية نحو 70% من احتياجات المدينة من المياه. لمزيد من التفاصيل نستمع لبعض من تصريح رئيس الإدارة المدنية الصحفي.
4: نتقدم بالشكر الجزيل لأخواننا في هيئة مياه ولاية جنوب دارفور وأخواننا في مشروع المياه وإصحاح البيئة ويست على المساهمات الكبيرة وعلى الشراكة الذكية بين مشروع المياه وهيئة مياه ولاية جنوب دارفور في تنفيذ عدد 27 بير بمدينة نيالا. 27 بير دي بتنفذها مجموعة من المنظمات اللي هي منظمة اليونيسيف ومنظمة ألايت والصليب الأحمر والويرلد فيجن. أنا أفتكر دي من أكبر الشراكات في المشروعات الطارئة في ولاية جنوب دارفور. هذه الشراكة أفضت إلى العدد 27 بير، وبإذن الله الإنتاج بتاع الآبار كله 27 حيدخل معانا دائرة الإنتاج في خلال شهر. نحن والله شاكرين ومقدرين لهذا الجهد الكبير، ومجمل العمل في الهيئة في داخل مدينة نيالا ممكن خلال الشهر إنه يغطي بنسبة 70% هذه المشروعات هي بالطاقة الشمسية، لأنه معظم الشراكات تمت في إطار الطاقة الشمسية لتقليل التكلفة. وحقيقة هذه المياه ما حتتدفق يوميا، يعني بعد كل يومين حتى بعد ذاك المويه تمشي للحي المعني حسب الجدول ده، لأنه الطاقة الشمسية مربوطة بالظروف الطبيعية. إذا حصل أي غيوم أو كده اللي هي ما حيكون في في في في في طاقة كهربائية. مسبقا كان بنتعامل بالديزل، وفي الديزل البوابير بتكون شغالة 24 ساعة، وبالتالي الخدمة كانت بتكون يوميا. الآن بيكون شغالة الخدمة 8 ساعات نسبة للظروف الطبيعية. نحن بنوعد مواطني ولاية جنوب دارفور بإذن الله سبحانه وتعالى في خلال الشهر إنه موضوع الموية يتحلى بنسبة عالية في معظم الأحياء بنسبة 70%. برضو شكرنا لأخواننا في ويست، عندهم مساهمات خارج الولاية، يعني في آبار في برام وفي آبار في كتيلة وفي 16 مدخة اللي هو جزء منها في نيال الشمال وجزء في نيال الجنوب وجزء في عد الفرسان وفي كاس وفي نكتيغا. أمر الموية بصورة عامة الأمور ماشي فيه بشكل ممتاز، وبإذن الله بنهاية عام 2026 إنه ما حيكون عندنا إشكال في الموية في مدينة نيالا. ولكن بنناشد أخواننا المواطنين أولا بالتبليغ بالخطوط اللي حصل فيها تكسير وتخريب، عشان برضو الموية ما تتهدر لنا ساكن موية ماشي في الشوارع وكده، بجانب إنه حتى إنه الناس يشربوا موية بالمجان. الآن 2026 وده لغاية شهر 6 ما في أي مساهمات من المواطنين في مجال المياه. شكرنا وتقديرنا لكل أعضاء مجلس الوزراء وأعضاء لجنة الأمن وأخواننا في الإعلام على هذا الجهد الكبير. يعني إحنا الآن بنتكلم عن 27 محطة جديدة، يعني 27 محطة جديدة ما حاجة صغيرة، يعني حتكون مساهمتها في المدينة مساهمة كبيرة، حتغير جزء كبير من الأشياء الموجودة في المدينة بإذن الله في مجال الموية. ونبشر مواطنينا بإذن الله الأمور حتمشي كويسة في مجال الموية. بنهاية 2026 نقطع أكثر من 90%، والمتبقي ل 2027 بإذن الله سبحانه وتعالى. شاكرين ومقدرين لكل المنظمات الساهمت معنا في هذا المشروع الكبير والاستجابتهم لعمل الطوارئ في ظروف الحرب.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث حذرت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان من تصاعد مقلق في معدلات الإصابة بالأمراض الوبائية في عدد من ولايات السودان، مؤكدة تسجيل مئات الإصابات بحمى الضنك والحصبة والملاريا والسل وسط تدهور الخدمات الصحية وانعدام حملات التطعيم وتردي الأوضاع البيئية. مزيد من التفاصيل حول هذا التقرير مع عضو اللجنة وأخصائية الباطنية والأوبئة الدكتورة أديبة إبراهيم السيد.
5: عودة المنحنى الوبائي وظهور الحزب في شمال وشرق دارفور، خصوصا في معسكرات طويلة وتقدس النازحين وخاصة الأطفال وكبار السن والنساء وأصحاب الأمراض المزمنة، من تفاقم الوضع الصحي وانهيار في الحقل الصحي وعدم تساهل بيئة وعدم وجود التدعيم كعنصر بغاية الأطفال بضعف المجاعة وسوء التغذية، كل ده أدى لانتشار هذه الأمراض، وخصوصا ضعف المناعة عند الأطفال انتشرت الحزبة بصورة كثيفة. عندنا رصدت حالات 367 حالة بمعسكر طويلة و 223 حالة في شمال دارفور. هناك حالات من وفاة الأطفال بصورة كبيرة، اللي رصدنا زي 75 حالة وفاة، ده وبكون أكثر طبعا، لكن ده ما رصد. فوضع النازحين في الأماكن دي وضع يعني سيء لتقدسهم، يعني وضع منهار وعدم وجود رعاية صحية، وخصوصا المجاعة وضعف المناعة الأطفال أدى لانتشار هذه البيئة وفتك بالأطفال وكبار السن زي ما قلنا، وزيادة هذه الأوبئة أدى لانتشار الأوبئة. كما برضو يعني عندنا السعال الديكي متفشي برضو في شمال ووسط دارفور، تزاد العدد لحوالي 176 حالة دي من حالات الحزبة و24 حالة السعال الديكي، وكل الحياة دي طبعا لعدم وجود الرعاية الصحية والفاكسينيشن والتطعيم وعدم رعاية الأمهات والإمومة والطفولة، دي حقيقة مهمة جدا، يعني الاهتمام لازم يكون بالصحة الإنجابية. عندنا برضو في المعسكرات النزوح اللي هي بطويلة، وبرضو معسكرات النزوح بشمال كردفان تفشي كبير لمرض السول اللي هو في رصد حوالي 145 حالة وموت طفلين في المعسكرات في شمال كردفان. في اللوبيس هناك في 67 حالة، ودي ناتج من المجاعة وسوء التغذية قلنا والتكدس في دور الإيواء وعدم وجود الرعاية الصحية، عدم وجود المياه الصالحة للشرب، وعدم ضعف المناعة بيؤدي لانتشار هذه الأوبئة. هنالك برضو يعني تفشية، خصوصا لأنه هنالك في هذه المعسكرات في أطفال وفي كبار سن وفي أصحاب أمراض مزمنة ومرضعات وحوامل بيعيشوا في ظروف بيئية سيئة وندرة في المياه والغذاء. تأكدنا فعلا إنه ما زالت هذه الأمراض في تزايد وفي تفشي ما لم يعمل على إصحاح البيئة وإنعاش الوضع الاقتصادي بالنسبة لهذه المعسكرات. كما انه برضو في انتشار الحمى الضنك في الريف الشمالي، ظهر في السروراب وغيره، وده برضو رصد حوالي 112 حالة، بينها 50 حالة في وبيض، رصد منا 112 حالة، وفي الريف في الريف الشمال فيها 50 حالة في السراب و25 حالة في شيخ الطيب و27 حالة بجزيرة سلان، ودي كل الريف الشمال ده برضو لعدم توفر المياه الصحية ونقص كبير في الأدوية وفي الدريبات وفي الكوادر الصحية القائمة عليه. بنناشد الوزارة وبنناشد العاملين بالمنظمات الدولية اهتمام بالمشافة والمراكز الطبية في الريف الشمالي. حالات الوفاة لحد الآن 4 من كبار السن و3 من الأطفال في أعمار مختلفة.
1: وختاما مستمعنا الكرام، قال خريجي كلية علوم المختبر بجامعة الخرطوم من كل الدفع أنهم تضرروا بسبب التوقف عن استخراج شهادة التفاصيل الأكاديمية منذ اندلاع الحرب، حيث أشاروا إلى أن ذلك حرمهم من مزاولة المهنة وعطل الخريجين من الالتحاق بالدراسات العليا. مزيد من التفاصيل حول هذا الأمر مع محمد ماهر بابكر من خريجي كلية المختبرات الطبية بجامعة الخليه.
0: نعاني نحن خريجين كلية علوم المختبرات الطبية بجامعة الخرطوم بمختلف الدفع الحديثة والقديمة من مشكلة تخص استخراج شهادة التفاصيل التي تعد من مهام إدارة الكلية، ونعاني نحن الأمرين من هذه المعضلة منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 وإلى تاريخ اللحظة من العام 2026. وكانت خلال هذه الأربع سنوات العديد من المحاولات كانت بالتنسيق مع الرابطة، رابطة طلاب كلية علوم المختبرات ولجنة الخريجين، بالتنسيق سواء مع الرابطة في طرح الحلول والتنفيذ لحل مشكلة استخراج الشهادة. وتعاقبت في إدارة الكلية إدارتين حيث طرأ في التغيير في العمادة، وكانت هنالك جهود مع الإدارة السابقة وجهود حاليا مع الإدارة الحالية مبذولة لتذليل العقبات. وكان دائما ما يكون المبادرة من الخريجين نحو ما هي الحلول الممكنة، وكذلك في الوصول لمباني الكلية وتحديد الأضرار وما العوائق وبالتنسيق مع إدارة الكلية. تلك المحاولات للأسف ما في نتائج واضحة رغم كل هذا الزمن المهدر، مما دفع محاولة الخريجين والرابطة لطرح القضية في مكاتب إدارة الجامعة متمثلة في أمين الشؤون العلمية بالأخص، وبحث ما الأسباب وكيف الوصول لاستخراج الشهادة اللي هي شهادة التفاصيل. كانت الإفادة من إدارة الجامعة بأن استخراج شهادة التفاصيل هي شأن كليات الجامعة وهي عملية تنفيذية تتم عبر إدارة الكلية. عليه سعينا كثيرا بالأخص بعد تحرير العاصمة لطرح حلول تنفيذية واقعية بالواقع المفروض في الكلية من حيث تضررت البنية التحتية في الكلية من كهرباء وغيره بسبب الحرب الدائرة، واستحالة التنفيذ في الوقت الحالي من مباني الكلية دون توفر تهيئة البيئة والدعم المفترض أنه يجي من إدارة الجامعة لعملية الاستخراج. قدمنا طرح بالتنسيق مع الرابطة نحن كلجنة خريجين أنه يتم الاستخراج من مباني إدارة الجامعة في مجمع الوسط على أن تساعد الظروف هناك من حيث الكهرباء وغيره، توفر المكاتب والأجهزة وإمكانية التنفيذ، حيث تتوفر البيانات والسجل الأكاديمي تحت إشراف الكلية بتنسيق داخلي عبر مسجل الكلية والمكتب الأكاديمي. تتكون لجنة منبثقة تشرف على استخراج شهادة التفاصيل من الموقع هناك في إدارة الجامعة كحل إسعافي إسعافا للزمن الضائع وتماشيا مع الواقع المفروض. فنحن بنطرح القضية حاليا في الوسائط في الإعلام في مطالبة مشروعة بحق مكفول تضمنه لائحة جامعة الخرطوم للخريجين بامتلاك الشهادات الأكاديمية التي تؤهلهم للممارسة العملية وكذلك لبرامج الدراسات العليا. والجميع يعلم أن شهادة التفاصيل شرط أساسي للتقديم للدراسات العليا، وهذا محليا وعالميا. والانقطاع عن الممارسة في المجال الطبي يعد من العوائق في مزاولة المهنة، فأي تأخير محسوب عليك للأسف. عليه نحن منذ طرحنا هذا البيان بمشكلة شهادة التفاصيل نحدد كسقف زمني 14 يوم، لازم يكون في جداول زمنية واضحة لعملية الاستخراج وكيفية الاستخراج، تصل الخريجين وتكفل لهم إمكانية التنفيذ والاستقرار الوظيفي والتقديم في برامج الدراسات العليا في أقرب وقت.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا لليوم الخميس 11 من شهر 6 سنة 2026. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الجولة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة أخرى لكم مني أطيب تحايا.
6: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المارس حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بدنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجر حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور أعلنت مجموعة محمود طواري أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجة، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى. وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
7: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واكتفوا قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب، المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جناية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت إنها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لأنه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار أنه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
1: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير ممثل الدفاع عن
8: الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المعيز حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفا. فنستمع للأستاذ المعيز حضرة.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شفا ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن الغضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شفا تمثل قمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين. نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع. والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم. بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة تغويض النظام الدستوري التعاون وتم شطبها وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شفا وضد منيب تم شطب هذه البلاغات، بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون. يعني هذا الحكم مش انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لديه ظروف تمنعني من الخروج، ولديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله فاتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق. هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والغضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلو النظام السابق. وده طبعا يعني إهانة للغضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مغبوط بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا غضاء. وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هنالك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمني. الخلية الأمني دي جسم كما ذكرت غير شرعي، غير قانوني، غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتغالات خارج مظلة القانون. وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجنائية سنة 91 القبض لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في قبض حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من 3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات، يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا، لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل، وهذا هو ما يحدث الآن. لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفة بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر، لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطع البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني. لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني. وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة. النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للقضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق إلى الفوضى، وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظللنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث الإصلاح وحده لن يكون كافيا، نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
10: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.

من الأمة تمدد.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا لهذا اليوم الخميس 11 يونيو للعام 2026، ويشتمل البرنامج على نشرة للأخبار وبرامج أخرى متنوعة، إلا أننا نبدأ البرنامج بنشرة للأخبار وهذه عناوينها. مقتل 23 مدنيا وإصابة 19 آخرين في سلسلة من الهجمات بطائرات مسيرة على الأبيض، ومقتل شخص واحد في هجوم بمسيرة. مجلس الوزراء يجيز مشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور، وحريق يدمر 96 منزلا بقرية قوس طويل في شمال دارفور ويترك عشرات الأسر في العراء. انطلاق اجتماعات مجلس حقوق الإنسان يوم الاثنين المقبل، ويونيسيف تدعو لضمان أداء الطلاب السودانيين الامتحانات الوطنية أينما كانوا. ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 5000 جنيه، وأزمة حادة في مياه الشرب في الأبيض، وارتفاع كبير في أسعار السلع. من العناوين إلى التفاصيل من راديو دبنجة. قتل 23 مدنيا وأصيب 19 آخرون في سلسلة من الضربات بطائرات مسيرة طالت أحياء سكنية وتجمعات مدنية في مدينة الأبيض مساء الأربعاء وصباح اليوم الخميس. وقالت مجموعة محامي الطوارئ إن إحدى الهجمات أدت إلى مقتل 5 مدنيين وإصابة 12 آخرين، تلا ذلك استهداف تجمع في مقابر دليل أثناء تشييع الضحايا، ما أدى إلى مقتل 4 مدنيين وإصابة 7 آخرين، بجانب مقتل 13 في استهداف منازل بعدد من الأحياء. وفي هجوم منفصل فجر الخميس قتل شخص واحد في هجوم استهدف شاحنة محملة بمواد غذائية عند المدخل الجنوبي للمدينة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
1: وصل أكثر من 16 مدني قتيل إلى مستشفى الأبيض و10 جرحى باستهداف مسيرة تتبع لقوات الدعم السريع. في بعض مواطنين يشيعون جنازة إلى مغادر دليل تم استهدافهم أيضا بمسيرة.
0: قتل شخص واحد في هجوم بطائرة مسيرة استهدف شاحنة في مدينة الدلنج أمس الأربعاء. وقالت المتحدثة باسم شبكة الأطباء تسنيم الأمين لراديو دبنجة إن استهداف المدنيين والمنشآت الخدمية ووسائل نقل المواد الغذائية يمثل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي. وأضافت في هذا الخصوص:
2: تدين شبكة أطباء السودان القصف الممنهج للدعم السريع للأعيان المدنية بمدينة الأبيض، والذي استمر لأكثر من أسبوع بصورة متكررة، وتؤكد بأن استهداف المدنيين والمنشآت الخدمية ووسائل نقل المواد الغذائية يمثل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي.
0: أجاز مجلس الوزراء السوداني مشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور للعام 2026 المقدم من وزير العدل. من جانبه قال حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي في تدوينه على فيسبوك إن مجلس الوزراء أجاز القانون بعد أن ظل حبيس الأدراج لأربعة سنوات. وأضاف وزير الثقافة والإعلام خالد العسر في هذا الخصوص:
3: العنوان الأبرز في هذه الجلسة اليوم هو قرار مجلس الوزراء القاضي بإجازة قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور لعام 2026. بالتأكيد هذا هو العنوان الأبرز، لأن هذا القانون كان مصدر نقاش وتداول منذ سنوات طويلة، ولكن بحمد الله تمت إجازته اليوم.
0: تنطلق الاثنين المقبل أعمال الدورة العادية رقم 62 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتستمر الدورة من 15 يونيو إلى 7 يوليو 2026. ومن المقرر أن تقدم البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان تقريرها يوم الاثنين المقبل أمام المجلس. اشتبكت مجموعة مسلحة مساندة للقوات المسلحة مع قوة من مكافحة المخدرات ببورسودان أمس، ما أدى إلى إصابة شرطي واحد. وقال شهود عيان إن قوة مسلحة اقتحمت مستشفى فلامينغو وأخذت أحد أفرادها المحتجزين بالمستشفى وأطلقت النار، ما أدى إلى إصابة أحد أفراد الشرطة. وكانت الشرطة قد ضبطت شخصين بحوزتهما مواد مخدرة ونقلت أحدهما إلى حراسات الشرطة والآخر إلى مستشفى فلامينغو. أعلنت غرفة الطوارئ دار حمر إن مدينة النهود تتعرض لعمليات نهب وتدمير واسعة على يد قوات الدعم السريع، مشيرة إلى تجريد منازل المواطنين من الأبواب والنوافذ وأجزاء من البنية الأساسية ونقلها خارج المدينة. وناشدت الغرفة في بيان القوات المسلحة السودانية الإسراع بالتدخل لحماية المدنيين. أعلن مسؤولون بولاية جنوب دارفور إن الشراكة بين هيئة مياه الولاية ومشروع المياه وإصحاح البيئة ومنظمات دولية أسفرت عن تنفيذ 27 بئرا جديدة بمدينة نيالا تعمل بالطاقة الشمسية. وتوقع رئيس الإدارة المدنية بالولاية يوسف إدريس أن تسهم في رفع تغطية خدمات المياه بمدينة نيالا إلى نحو 70% خلال الفترة المقبلة. وأضاف إدريس في هذا الخصوص:
4: أنا أفتكر دي من أكبر الشراكات في المشروعات الطارئة في ولاية جنوب دارفور. هذه الشراكة أفضت إلى العدد 27 بير، وبإذن الله الإنتاج بتاع الآبار كله 27 حيدخل معانا دائرة الإنتاج في خلال شهر.
0: من جانبه قال مدير هيئة مياه ولاية جنوب دارفور عصام حسابو إن محطة كرري دخلت الخدمة بالفعل بثلاث آبار تعمل بالطاقة الشمسية، بينما يجري العمل في محطة كندوة التي تضم 7 آبار ومحطة طنطباية التي تضم 3 آبار، حيث بلغت نسبة الإنجاز فيها نحو 70%. وأضاف حسابو في هذا الخصوص:
5: الآن الحمد لله بها 3 آبار تعمل بالطاقة الشمسية وترم طاردة 37 KVA داخل الخدمة. نحن مستبشرين خيرا، ومن طريقنا ده نحن يعني ذاهبين إلى محطة كندوة. محطة كندوة بها 7 آبار أيضا بتمويل من منظمة اليونيسيف، والأمل جاري فيها الآن. أيضا محطة طنطباية بها 3 آبار بتمويل من اليونيسيف والأمل جاري فيها، قطع الشوط تقريبا 70%.
0: أكدت منظمة اليونيسيف ضرورة تمكين الطلاب السودانيين من أداء الامتحانات الوطنية بغض النظر عن أماكن تواجدهم، وذلك صونا لحقهم الأساسي في التعليم وحفاظا على آفاقهم المستقبلية. وقالت إتليفا كاديلي المديرة الإقليمية لليونيسيف في شرق وجنوب أفريقيا إن أداء امتحان وطني موحد يعد فرصة طال انتظارها لمئات آلاف الطلاب الذين تعطلت مسيرتهم التعليمية لسنوات ولم يتمكنوا من أداء الامتحانات بسبب النزاع. قال حافظ عمر رئيس اللجنة الإشرافية العليا لامتحانات الشهادة السودانية في مناطق تأسيس أن الامتحانات تسير بصورة طيبة حتى يومها الرابع، وأوضح في مؤتمر صحفي أنهم سيبدأون أعمال الكنترول الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن نحو 10,000 طالب يجلسون للامتحانات في 7 ولايات. وأضاف حافظ في هذا الخصوص:
6: وإحنا حتى هذه اللحظة كل المعلومات والتقارير بتصل إلينا، كل الأمور تمشي بصورة طيبة، وضع مستقر آمن تماما، والحمد لله إحنا يعني الآن من الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ طوال مباشرة في إجراءات عمليات الكنترول وغيرها من هذه العمليات.
0: من جهة أخرى، تفقد رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس سير أعمال كنترول الشهادة السودانية، مشيدا بجهود الكوادر التعليمية ودورها في تعزيز مصداقية الشهادة السودانية، وأكد التزام الحكومة بمعالجة التحديات التي تواجه المعلمين ودعم مراحل الكنترول حتى إعلان النتائج. كشفت الأمم المتحدة عن استقبال دولة تشاد لأكثر من 900,000 لاجئ سوداني منذ أبريل 2023، وحذرت مساعدة الأمين العام لشؤون أفريقيا مارثا بوبي في إحاطة أمام مجلس الأمن من أن التوغلات العابرة للحدود والهجمات بالطائرات المسيرة على المواقع العسكرية التشادية قد تزيد من إضفاء الطابع الإقليمي على النزاع في السودان. أدى حريق اندلع في قرية قوسطويل بولاية شمال دارفور إلى تدمير 96 منزلا بشكل كامل، ما أسفر عن تشريد عشرات الأسر وتركها في العراء وسط ظروف إنسانية صعبة ونقص حاد في الاحتياجات الأساسية. وقال أحد سكان القرية إن الحريق قضى على كل ممتلكات المواطنين، وأضاف أن المتضررين يواجهون أوضاعا قاسية في ظل انعدام الغذاء ومياه الشرب ووسائل الإيواء وارتفاع درجات الحرارة. وأضافت متضررة من الحريق في هذا الخصوص:
7: أهلتنا اتحرق، محيونين قاعدين في السخانة، وأبنائنا محيونين قاعدين برا في ظل الشجر، ميتنا بعيد اللي نمشي نشرب فيه اللي دم العيون، تعبانين ما عندنا الدل ولا عندنا فرشات ولا عندنا خيام عشان نقعد فوق عدنان قاعدين برا في السخان.
0: ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى 5000 جنيه بزيادة قدرها 600 جنيه خلال يوم واحد. وبحث اجتماع حكومي برئاسة عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر أمس تداعيات سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وأصدر الاجتماع جملة من التوجيهات والقرارات لكل من وزارة المالية ووزارة الطاقة والنفط وبنك السودان المركزي، والتي استهدفت في مجملها ضبط واستقرار سعر الصرف ودعم استقرار الأسواق وتحسين الأداء العام للاقتصاد القومي. أكد الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة عبد القادر عبد الله إن 71% من أطفال السودان في حالة خطر كبير جراء الحرب التي تشهدها البلاد، وأوضح أن الخطر يتراوح ما بين عمالة الأطفال بنسبة 14% وتجنيد الأطفال بنسبة 10% وفاقد الرعاية الوالدية بنسبة 2%، بجانب الفاقد التربوي الذي يمثل الجانب الأخطر في منظومة التماسك الأسري ويحتاج إلى دفعة قوية وإعادة نظر. شكا خريجو كلية علوم المختبرات في جامعة الخرطوم من توقف استخراج شهادات التفاصيل الأكاديمية منذ اندلاع الحرب. وقال محمد ماهر بابكر، وهو أحد خريجي الكلية من الدفعة 35 لراديو دبنجا، إن جميع الدفعات القديمة والحديثة تضررت جراء التوقف، ما أدى إلى استحالة ممارسة المهنة محليا ودوليا لعدم استيفاء متطلبات التسجيل المهني والتعطيل الالتحاق ببرامج الدراسات العليا. وطالب الخريجون ببدء استخراج شهادة التفاصيل لكافة الدفعات في مدة لا تتجاوز 14 يوما. وأضاف ماهر في هذا الخصوص،
8: لقد استنفدت الكلية وإدارة الجامعة كل الإمكانيات والحل المطروح سابقا، ولا بد من أن تطرح القضية على مستوى أعلى وإشراك المؤسسات المختلفة في الدولة التي من شأنها أن تهتم بالقضية من وزارة التعليم العالي.
0: تشهد مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان هذه الأيام أزمة مياه حادة بسبب انقطاع الإمداد المائي من جميع أحياء المدينة نتيجة خروج المصادر الشمالية للمياه من الخدمة منذ اندلاع الحرب 15 أبريل، وكذلك خروج المصادر الجنوبية للمياه بسبب انقطاع التيار الكهربائي من المدينة. ويتراوح سعر برميل المياه ما بين 12,000 إلى 19,000. كما تشهد المدينة ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع والمواد الغذائية بسبب فرض الضرائب على التجار وارتفاع الدولار مقابل الجنيه السوداني، حيث بلغ سعر جوال السكر سعة 50 كيلو جرام 100

0: جنيه بعد أن كان 192,000، وجوال الدقيق سنة 25 كيلو جرام إلى 65,000. حذر مفوض العون الإنساني السابق بولاية الخرطوم مصطفى آدم من الآثار السلبية المترتبة على تدمير جسر أردمتا بولاية غرب دارفور، وقال لراديو دابنغا إن تدمير الجسر في هذا التوقيت ومع اقتراب موسم الخريف قد يؤدي إلى صعوبات كبيرة في نقل المساعدات الإنسانية والأدوية إلى المناطق المتضررة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: يعني دمار الكوبري بالتأكيد يعني في الفترة دي بالذات في فترة الخريف حتكون عنده آثار كبيرة جدا في إطار نقل المساعدات الإنسانية والأدوية، وكذلك عزل المجتمعات المحلية يعني بعضها البعض في إطار التواصل، لأنه الكوبري والخريف حيكون في سيول، في أمطار كبيرة جدا، وحتكون آثار كارثية.
0: رحبت الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة بالبيان المشترك الصادر عن الشركاء الدوليين والإقليميين، واعتبرته خطوة عملية وجادة في الاتجاه الصحيح. وأكد محمد عثمان الناطق باسم الجبهة في حديث لراديو دابنغا على وحدة السودان ورفض الحسم العسكري وضرورة حماية المدنيين وإيصال المساعدات، وأضاف في هذا الخصوص:
2: البيان المشترك الصادر عن الشركاء الدوليين والإقليميين يمثل في تقديري خطوة عملية وجادة في الاتجاه الصحيح الذي ينتظره الشارع السوداني منذ أمد. إن التأكيد الصريح على وحدة السودان ورفض الحسم العسكري وضرورة حماية المدنيين وإيصال المساعدات ليس مجرد مواقف سياسية.
0: بحث وفد من حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور والمؤتمر الشعبي بقيادة دكتور علي الحاج في اجتماعات أديس أبابا إعلان المبادئ ومذكرة القوى السياسية والمدنية المناهضة للحرب في اجتماعي نيروبي الأول والثاني. وأكد وفد المؤتمر الشعبي توافقه مع معظم ما ورد في إعلان المبادئ وتحفظه على بعضها، واتفق الطرفان على استمرار الحوار حول القضايا محل الخلاف. الخبر الأخير في هذه النشرة: تعهد وزير الطاقة المعتصم إبراهيم أحمد بتوفير الوقود للقطاع الزراعي وتخصيص الكميات التي يحتاجها الموسم الزراعي بولاية القضارف. من جهة أخرى، ناقش اجتماع حكومي بولاية القضارف خارطة الطريق لتسريع مشروع الحل الجذري لمياه الولاية، وأكد على الاستئناف الفوري للعمل ورفع وتيرة الإنجاز للتعويض فترة التوقف. هكذا مستمعين الأفاضل قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو دابنغا، إلى أن نلتقيكم في نشراتنا القادمة. هذه تحياتي عبد المنعم.
3: أعزاء متابعي راديو دابنغا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دابنغا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دابنغا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دابنغا منكم وليكم.

0: على راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنبا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في إطار توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، أطلقت وزارة الاتصالات والتحول الرقمي في السودان في شهر مايو الماضي مشروع الهوية الرقمية أو ما يعرف بسودا باس، باعتباره مشروع بيهدف لتمكين المواطنين من الوصول للخدمات الحكومية إلكترونيا وتسهيل إجراءات إثبات الهوية وتعزيز الشمول الرقمي في البلاد. المشروع ده بيعتبر واحد من أكبر مشروعات التحول الرقمي في السودان، لأنه حيساهم في تبسيط المعاملات الحكومية وتسهيل الحصول على الخدمات المصرفية، ويمكن الجمهور من سداد فواتير المياه والكهرباء والإنترنت وغيرها من الأشياء دي. وأهم شيء الحد

0: من التزوير وتحسين إدارة البيانات الحكومية. لكن في المقابل المشروع ده بيواجه تحديات كبيرة وبيطرح تساؤلات عديدة، خاصة في ظل الأوضاع الاستثنائية اللي بتمر بها البلد. ففي جانب التحديات مثلا تتعلق بضعف البنية التحتية الرقمية والانقطاعات المتكررة للكهرباء وتأثيرها على خدمات الاتصالات والإنترنت، إضافة إلى صعوبات في الوصول إلى المواطنين في مناطق الحرب والنزوح. أما التساؤلات أو الأسئلة بتفرض نفسها بشأن حماية البيانات الشخصية وأمن المعلومات والضمانات القانونية اللي بتكفل عدم استخدام هذه البيانات لأغراض غير مشروعة أو انتهاك خصوصية المواطنين، إلى جانب المخاوف من استبعاد بعض الفئات اللي بتفتقر إلى الهواتف الذكية أو خدمات الإنترنت. طيب، فما هي الفرص اللي بوفرها مشروع الهوية الرقمية للسودانيين؟ وما أبرز العقبات الفنية والتشغيلية اللي بتواجه المشروع ده؟ وهل البيئة التقنية الحالية في السودان مؤهلة لنجاح المشروع ده؟ وما الضمانات المطلوبة لحماية خصوصية المستخدمين وتأمين بياناتهم؟ أعزائي مستمعي راديو دبنجا، للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة المستشار والخبير في مجال تقنية المعلومات ونظم تحليل البيانات، اللواء معاش دكتور عصام عباس أحمد. أهلا ومرحبا بك سعادة اللواء الدكتور عصام عباس في برنامج حديث اليوم.
1: طيب، شكرا جزيلا راديو دبنجا.
0: في البداية عايزينك تكلمنا كيف يمكن تحويل نظام الهوية الرقمية سوداباس لمشروع قومي وطني شامل جامع والاستفادة منه في المساواة في الخدمة بين المواطنين. كذلك المنظومة تعتمد على ربط السجل المدني بالخدمات المصرفية والحكومية، وما مدى جاهزية البنية التحتية الرقمية وتدابير الأمن السيبراني في السودان لضمان نجاح مشروع سوداباس؟
1: معلوم أنه يعني وزارة الاتصالات والتحول الرقمي أطلقت في مايو 2026 مشروع الهوية الرقمية السودانية سوداباس. وابتداء أقول أنه العالم الآن بدأ يعني يخطو خطوات كبيرة جدا في موضوع الانتقال من النمط والمدارس التقليدية في بناء الهويات إلى مدارس أكثر حداثة وتستخدم تكنولوجيا المعلومات. لكن ابتداء خليني أقول حاجة عن مفهوم الهوية وتحولاتها التاريخية. الهوية باختصار يعني هي إجابة على سؤال من أنت، والإجابة على هذا السؤال ليست بالأمر السهل، دي إجابة موسعة جدا ممكن يكون فيها يعني عشرات التعريفات، لكن ممكن تختزل كلها في من أنت ويعني آليات إجابة الدول على السؤال ده حقيقة شهدت تطور كبير جدا خلال القرون. فالهوية التقليدية تاريخية طبعا قامت على ثلاثة أركان. واحد، الاعتراف المجتمعي في الأسرة، في العشيرة، في القبيلة، في المحيط الاجتماعي، ثم الدولة عن طريق الوثائق، شهادة الميلاد، سجل القيد المدني، الرقم الوطني، البطاقة الشخصية. ثم في هوية مرتبطة بالبيانات الحيوية، أو ركن ثالث متعلق بالبيانات الحيوية، البصمة والصورة والتوقيع كصفة حيوية عشان تربط ما بين حامل الهوية والهوية، حتى يعني يقول انه في تأكيد بدرجة 100% ان هذه الهوية تمثل ذاك الشخص. وبالتالي وفقا للكلام دي نحن لما نجي ننظر للهوية الرقمية هي ما لغت الاركان دي، بل حولتها وحدتها في منظومة الكترونية متكاملة بيتجاوز بها حقيقة حدود الورق وتحديات المكان والزمان بصورة عامة. الهوية الوطنية التقليدية والهوية الرقمية أصلا ما متنافسات، بل متكاملة في نموذج العلاقة الصحيحة بيناتي. لأن الهوية الوطنية ممثلة في الرقم الوطني بالسجل المدني بتشكل الأساس القانوني والاعتراف الرسمي بوجود الشخص، معرفا بخصائصه البيوغرافية، مثلا الاسم، تاريخ الميلاد، النوع، المنطقة، الأشياء دي. ثم بخصائصه البيومترية، البيومتريك ميجرز بتاعته، أو البيومتريك فيتشرز، صورة الوجه، البصمة المدنية، وثم لاحقا قد تضاف خصائص بيومترية أخرى، قد يضاف الDNA، قد تضاف بصمة الصوت. كل البصمات الحيوية هي جزء من معرفات الشخصية. الاحتراف ده هو بشكل المدخل اللي بيغذي منظومة الهوية الرقمية اللي بتعمل كأداة تشغيل. يعني بيتيح التعريف الإلكتروني للمواطن التفاعل مع الخدمات الحكومية والبنكية والصحية والتعليمية وغيرها بصورة مؤكدة. والعالم عموما يعني في تجارب كثيرة جدا، نذكر منها تجربة الأدهار في الهند، تم تسجيل 1.3 مليار شخص، وأيضا في إستونيا دولة رائدة جدا رغم أنها دولة صغيرة المساحة وقليلة السكان، لكن قدمت تجربة متقدمة جدا بدليل أنه الآن 99% من الخدمات تقدم عبر المنصات الإلكترونية. الإمارات العربية قدمت دولة تجربة متميزة جدا في اليو اي اي باس وارتبطت بها كل خدمات الدولة. حتى عندنا في أفريقيا مثلا رواندا قدرت تقدم تجربة متقدمة جدا في الهوية الرقمية. السودان أخيرا دخل العالم دي وبذات الفهم المطروح للهوية الرقمية. لكن حقيقة نكون واضحين يعني أنه مشروع بالحجم ده لازم يكون فيه تحديات كبيرة جدا، وده محور اللقاء دي. التحديات دي ممكن نخطها في 3 أقسام: تحديات تقنية، وتحديات قانونية، وتحديات تشغيلية أمنية. التحديات التقنية هي تحديات دائما مقدور عليها، يعني أضعف الحلقات في التحديات هي الحلقة التقنية لأن هذه تكنولوجيا ممكن يتم توفيرها وبناء القدرات وغيرها من الأشياء. متى ما عولجت التحديات التقنية، وأهم التحديات اللي قدامنا إنه النظام إلى الآن يبدو نظام مركزي، بمعنى إنه ما عنده ملتي بوينتس، بالتالي ممكن يكون بيعاني من عقدة أو ما يسمى بالعقدة الحرجة الوحيدة single point of failure، بحيث أن إذا توقفت المخدمات ممكن النظام ينهار بصورة كبيرة جدا. فدي من التحديات اللي لا بد من النظر فيها والموازنة ما بين الخدمات السحابية الخاصة وما بين بناء خوادم مملوكة للمشروع موزعة في مناطق مختلفة بحيث أنها تضمن استمرارية الخدمة في شكل سلاسل أو كتل بيانات بلوك تشينز عشان تضمن أنه الخدمات لا تتوقف إذا توقفت أي نقطة من النقاط الموجودة في النظام. التحدي الثاني في ضعف البنية التحتية الرقمية. السودان بيعاني حقيقة من ضعف كبير جدا في البنية التحتية الرقمية، وعلى رأسها خدمة الإنترنت. خدمة الإنترنت أصلا قبل الحرب كانت ضعيفة، ثم جاءت الحرب دي يعني تمت الناقصة وأصبح جزء كبير جدا من مناطق السودان خارج التغطية، وحتى المناطق اللي ممكن تعتبر آمنة بنلقى إنها بتعاني من إشكاليات متعلقة بأبراج الاتصالات والبنية التحتية الضرورية لهذه الأبراج عشان تعمل، وبالتالي النتورك عموما فيها إشكاليات. التحدي الثالث اللي هو الآن في تطبيقات شغالة بصورة كبيرة، تطبيقات في البنوك، تطبيقات في الاتصالات، منصات حكومية، ومحتاجة إنها تتكامل مع تطبيق الهوية الرقمية. وبالتالي أيضا في التحدي بتاع إجراء تحديثات على هذه الأنظمة، يعني مثلا تطبيق بنكك محتاج لأنه يجري تحديث بحيث أنه يضاف إلى إجراءات التسجيل في الحساب، تسجيل الحساب ممكن يكون تعريف الشخصية عن طريق الهوية الرقمية سودا باس. والتحدي الرابع متعلق بالسجل المدني. نحن بنعرف أنه الهوية الرقمية تعتمد بصورة كبيرة جدا على السجل المدني، والسجل المدني يعني قطع شوط كبير جدا، و أعتقد حوالي 37 مليون سوداني تم منحه الرقم وطني، ومتبقي حوالي ممكن نقول إذا كان 48 مليون سوداني متبقي حوالي 11 مليون سوداني إلى الآن. لكن هؤلاء 11 مليون قد يكونوا في مناطق النزاعات، مناطق غير آمنة، وأيضا في المناطق المستقرة، لأن السجل المدني توقف فترة طويلة جدا قبل أن يستأنف العمل بتاع استخراج الرغم الوطني. بالإضافة لأنه السجل المدني محتاج لتحديثات مستمرة فيتعلق بالوفيات أيضا تبيك سكلود عشان يتم حجب بيانات المتوفين من الرغم الوطني، ودي عملية أيضا مقدور عليها بالتنسيق. لكن التحدي المزعج جدا هي التحديات القانونية. القوانين اللي بتنظم العمل الإلكتروني في السودان، ممكن نقول في قانون جرائم المعلوماتية، في قانون حق الحصول على المعلومات، في قانون المعاملات الإلكترونية، وفي قانون السجل المدني. حقيقة قانون المعلوماتية هو قانون عقابي، يعني لا يحدد معايير جمع أو تشفير البيانات الحيوية كالبصمة، ولا يحمي المواطن من تغول الدولة والإهمال التقني. قانون المعاملات بيقوم على الإتاحة وليس حظر الخصوصية، نتكلم على حماية الخصوصية. قانون المعاملات الإلكترونية غايته الأساسية تنحصر في شرعنة التعاقدات التجارية والاحتراف بالدليل الرقمي وتنظيم المعاملات التجارية، وغير معني أيضا بحماية خصوصية البيانات البيومترية. وقانون السجل المدني هو أقرب لأنه قانون إطار تنظيمي لأعمال السجل المدني، بالتالي المشروع بيحتاج إلى عمل سريع جدا لقانون خاص لحوكمة البيانات الشخصية، ومحتاج لإطار قانون لإدارة الهوية والوصول اللي هو بيسموه Identity Access Management اللي هو إدارة الوصول للهوية بيسموه IAM، وأيضا محتاج لتعديلات جوهرية على قانون جرائم المعلوماتية عشان يشمل بدل عقاب الفرد عقاب الفرد عقاب المؤسسة المفرطة، لأنه الهوية الرقمية في ثلاثة أركان، في المواطن وفي الجهة المقدمة للخدمة وفي يعني مقدم الخدمة، الهوية الرقمية والمواطن ومقدم الخدمة. فأي من الأطراف دل إذا كان فيه ثغرة لازم يكون في قانون بيطاله بالمسؤولية. التحدي الثالث في نظرية التحديات الأمنية، التحديات الأمنية بقصد بها إنه هذه البيانات تفرغ من معناها الأساسي ومن الهدف الأساسي من أجلها تم جمعها، وبالتالي يعني تتحول لأداة أمنية يتم بها فرد السكان لأغراض أمنية، ودي نقطة مزعجة جدا. نحن متأكدين أن مشروع الهوية ده أحد مشروعات التحول الرقمي، وهو مش مجرد قاعدة بيانات للسكان، بل هو إعادة تعريف العلاقة يعني بين الدولة والمواطن ومقدم الخدمات، وفي سياقنا نحن المتسم بالحرب والانقسام المجتمعي وتآكل الثقة، يعني في تحدي كبير جدا بتاع مغاربة أمنية على إدارة البيانات الشخصية، وهو تحدي قد يغوض المشروع برمته. يعني من الهام أنه تبنى الهوية الرقمية، لا تبنى الهوية الرقمية كأداة أمنية وإنما كوسيلة لتمكين المواطنين من الوصول إلى الخدمات. يعني الهوية الرقمية الناجحة بتقوم على مبدأ أن المواطن يمنح بياناته للدولة طوعا مقابل الحصول على حقوق وخدمات، وليس لأغراض الخضوع والمراقبة والتصنيف الأمني. بالتالي متى ما كانت هنالك تدخلات أمنية واستغلال لهذه البيانات لأغراض أمنية، فقد المشروع واحدة من أركانه الأساسية واللي هي الثقة، وإذا انهارت الثقة ما بين المواطن وما بين المشروع أصبح يكون في نفور كبير جدا من المشروع. أتمنى إنه القائمين على أمر المشروع ينتبهوا تماما لهذه النقطة. بلا شك إنه المشروع عنده فرص نجاح كبيرة جدا. أولى فرص النجاح دي السجل المدني، أنا زي ما قلت السجل المدني 37 مليون ديال تم تسجيلهم، وأيضا ممكن يكتمل العمل إذا ما تم تضافر جهود لتذليل العقبات اللي بتواجه السجل المدني والتنسيق الفعال. وأيضا واحدة من فرص النجاح أنه الآن المجتمع السوداني أصبح بيتقبل التقنية، الآن حتى المناطق الريفية أصبحت قادرة على التعامل مع التطبيقات البنكية كتطبيق بنكك وتطبيق فوري وغيرها من التطبيقات، وبالتالي في قبول مجتمعي حتى في المناطق الريفية لاستخدام التطبيقات الرقمية، وانكسر الحاجز النفسي ما بين التطبيقات الرقمية وما بين المواطن السوداني البسيط، ودي بيساعد على أنه المشروع يجد قبول بصورة كبيرة جدا. ف فعموما أنا بعتبر مشروع سوداباس ومشروع هام، لكن لا بد أن يدار بعقلية قومية، بعقلية غير إقصائية، بعقلية لا تنظر إلى البعد الأمني، وأن يحصن هذه أن تحصن بيانات هذا المشروع من الوصول غير المشروع ومن التعامل لأغراض خلاف الغرض من أجلها تم جمعها، وهو أغراض التحقق من الهوية بصورة رقمية، وأيضا إحكام التنسيق بين السجل المدني، ولا بد من دعم وإسناد السجل المدني بصورة كبيرة جدا، لأنه عظم الظهر أو العمود الفقري اللي بيقف عليه المشروع، فإذا ما كان العمود الفقري ده متين المشروع بيكون يقوم معوج. فشكرا جزيلا.
0: بهذا نصل مستمعي راديو دبندا الأعزاء إلى ختام حلقتنا في برنامج حديث اليوم. الشكر موصول لضيفنا الكريم على هذه الإضاءات، والشكر لكم على حسن المتابعة والاستماع. هذا الملف لن يغلق عند هذه الحلقة، نعدكم بالعودة إليه في حلقات قادمة مع ضيوف آخرين لمواصلة النقاش وفتح زوايا جديدة من هذا الموضوع الحيوي. إلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة من حديث اليوم، تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى لقاء.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: على القضايا التي تشغل الرأي العام. نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دابنغا.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دابنغا في هذا اللقاء الخاص مع الأستاذ عبد المنعم الحويرس. عبد المنعم الحويرس زراعي قديم يعني، وصاحب خبرة طويلة عريضة، خريج كلية الزراعة. بدنا نتكلم معه حول الموسم الزراعي الحالي على الأبواب، يعني هسه مفروض خلاص الناس يكونوا جهزوا ليه وكده. الحاجة اللي لاحظناها في دابنغا إنه في شكاوى كثيرة جدا جدا من المزارعين، من إنه المدخلات غالية، الجازولين ما في، الشنو ما في وكده، وإنه يعني تحسيب بسيط إنه أنت بتبدأ الموسم أصلاً خسران. يعني كان زرعتها بالطريقة دي بالمعطيات دي بالمدخلات دي ما حجيب حاجة زرعتك يعني. فدارين نشوف هو بحسب خبرته وشوفه من زمان والتخطيط بتاع الزراعة وتمويله والحاجات دي كان بتمشي كيف، والمشكلة شنو هسه بالضبط في الوقت الراهن. أستاذ منعم مرحب بك.
2: طيب شكراً الأخ إبراهيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ. السودان السنة دي بالذات العام ده يواجه بكثير من المصاعب والتحديات التي يعني السودان لم يحد مثلها. الآن ده حصل. واحد، وضع اقتصادي متردي في ظل مقاطعة اقتصادية خانقة للسودان من غالب دول العالم، وتوجيه الحكومة في بور السودان لغالب ميزانية الدولة لتمويل الحرب. واحد. اثنين، العديد من الولايات خارج اللي توها من الحرب، جزيرة سنار، النيل الأبيض، النيل الأزرق، وإيلم كردفان، وما زالت تتلمس دروبها للتعافي من أثر الحرب، حيث إنه قد تم في الفترة بتاعت الحرب نهب الكثير من معدات الإنتاج الزراعي من تركترات، حاصدات، وحتى الوقود والسماد والتقاوي، وما زالت الحرب مستمرة. ازدياد تكاليف الإنتاج بشكل كبير بعد اندلاع الحرب في السودان وتطاولها لأكثر من 3 سنوات. طبعا ده في ظل ارتفاع كبير جدا جدا للدولار والعملات الحرة الأخرى مقابل الجنيه السوداني. ده أدى بالضرورة إلى ارتفاع هائل جدا في مدخلات الإنتاج زي الوقود لو كان جازولين ولا إذا كان كهرباء، التقاوي والتقاوي المحسنة طبعا بالذات، السماد والمبيدات. طيب غياب كامل أو شبه كامل للتمويل من البنك الزراعي والبنوك المتخصصة زي بنك المزارع وبنك الثروة الحيوانية، الجهات الأخرى المانحة للقروض. نحن نتكلم مثلا هنا زي التجربة بتاعت أولاد محجوب عندهم ما يسمى بالزراعة التعاقدية. بعدين ده كله فوق له الرسوم العالية المفروضة من الدول على صغار المنتجين، إذا كانت هذه الرسوم بيسموها جباية طبعا، إذا كانت اتحادية ولائية أو محلية. وللأسف الشديد كلها تراكمت وجمعها ما يسمى بتنبؤات المناخ. في منظمة اسمها كهكوف اللي هي تابعة لمنظمة إيجاد اللي هي جزء من جسم إيجاد اسمه إيجاد Climate Prediction and for Environment. المنظمة دي وبرضو من خلال تعاونها مع المنظمة العالمية للإرصاد اللي هي World Meteorological Organization يتوقعوا إن الموسم ده في المنطقة بتاعت الغرة الإفريقي الأمطار هتكون أقل كثيراً بين شهر يونيو وسبتمبر، خاصة في جنوب السودان، أوغندا، إثيوبيا، جيبوتي، ومعظم إريتريا والسودان وغرب كينيا وساحلها. أضف إلى ذلك الحرب الدائرة الآن بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والأثر السالب لإغلاق مضيق هرمز في توفير أهم المدخلات للقطاع الزراعي إذا كان السماد والمبيدات. هذه المصاعب والتحديات يعني بتنطبق على الزراعة المطري والمروي، لكن المروي برضو عنده إضافة أخرى إنه عنده مشاكل بتاعت إنه عدم توفير الكهرباء، والطبع الكهرباء بتجي في اليوم 5 ساعات للناس وكده، خاصة لمشروع الرهد، والإطماء وعدم تطهير القنوات. لذلك إحنا ممكن نقول الموسم ده الحالي يعد موسما استثنائيا بكل المقاييس، يحتاج إلى معاليات استثنائية لا بد أن تقوم بها الدولة، تهديد حقيقي للأمن الغذائي والتغذوي للسودان ولشعوبه. كده دي الأسباب اللي قلتها.
1: التمويل يعني حلوها كيف الناس؟ الموسم جاء خلاص يعني، ومعظم البنوك دي اللي تشيل فيهم من الناس اقتصاديين اتكلمت معاهم يعني الهرب دي اثرت عليها يعني المقارة حقتها انتهت اظن راس مالها ذاته انتهى بقى يعني بس بقى اسم بنك يعني بنك فالناس حيجيبوا قروش من وين في ظروف زي ده
2: بالضبط بالضبط. طيب المشكله تحت التمويل او شيء نحن نسميه تمويل صغار المنتجين لانه كبار المنتجين دول قادرين يحصلوا على اموالهم وحقيقه هم يعني بدون ميزه نسبيه من قبل البنوك لانهم بيعتبرون انه الجهات اذا انت اديت ديون بيعيدوها لكن صغار المنتجين دول هم الكثير هم الضحايا لهذه المشكله التمويل. التحدي الهائل الكبير الماسع الان للقطاع الزراعي يتحقق بانه في واحد من البنوك اللي هو البنك الزراعي السوداني اللي هو البنك الزراعي السوداني ده لما انشئ في الاول انشئ كبنك تنموي وليس بنك تجاري. للاسف الشديد في الفتره الاخيره البنك الزراعي توجه يعني اتجاه انه يمول يعني نشاطات خدمات وغيره وغيره لكنه قلل دعمه للقطاع الزراعي والصغار وهو طبعا كان مفروض منه يوفر تمويل راس مالي طويل الاجل شراء جرارات وحاصدات وكذا ويمول ويمول مدخلات الانتاج. مدخلات الانتاج اللي تكلمنا عنها اذا كان سماد اذا كان وقود اذا كان مبيدات واذا كان تقاوم حسنه. من الاهداف اللي كانت بيقوم بها البنك الزراعي انه التمويل يرتبط باستخدام التقانات لزياده الانتاج والانتاجيه لكن ده ما حاصل بالنسبه للبنك الزراعي. البنك الزراعي ليه ما قادر يحقق الاشياء دي؟ لأسباب عدة. أول شيء الوضع الاقتصادي متردد للدولة. الدولة ما قاعدة تساهم كتير جدا جدا في حاجة في دعم البنك الزراعي وتآكل رأس مال البنك الزراعي لارتفاع تكلفة إنتاج تمويل الفدان الواحد. زمان الفدان نقول مثلا بيكلف 1,000,000 جنيه الليلة بيكلف 10,000,000 جنيه. الحاجة الثالثة الإعصار. كتير من المزارعين صغار المنتجين ما قادرين أو ما قدروا يسددوا الديون عليهم وبقى عندهم مشكلة. جزء منهم كبير في السجون يحبس إلى حين السداد. وصغر رأس مال البنك الزراعي وامتناع بنك السودان من ربع رأس البنك الزراعي. يقال أنا ما متأكد إنه التمويل البنك السوداني لبنك السهناي في حدود 10-15% المبلغ ده النسبة دي ضعيفة جدا جدا.
1: نعم.
2: وزي ما قلت البنك يفضل تمويل كبار المنتجين لضمان استرداد ديونه ولا ولا ولا ينطبق ذلك على صغار المنتجين.
1: اللي هو يعني تركوا لمصيرهم. طيب قبل ما نمشي لدور الدولة شنو والحلول شنو دارين نرسم السيناريو بتاع انه اذا الموسم ده فشل والحقيقة دي بتتعلق بملايين المزارعين يعني قطاع قطاع الزراعة ده يعني بالتقديرات المختلفة بقولوا 58% ناس شغالين في الزراعة واذا اضفنا لهم الناس اللي بيجمعوا بين الزراعة ونشاط الرعي بيعملوا 80%. فاذا الموسم ده فشل يعني لانه الامطار زي ما قلت التنبؤات المناخ انه يعني هيكون في مطر اقل ولا فكره عدم حل مساله التمويل والاسمده ما حتوصل لانه تقريبا برضو 80% 90% من الاسمده بتجي من منطقه الخليج لانه بتعتمد على الغاز وعلى شنو على شنو يعني مدخلات ثانيه هناك
2: المنتجات البتروليه.
1: ايوه فالبحصه شنو بالنسبه للمزارعين يعني اذا افقروا ومرقوا من الموسم ده ساي بقى ما يعني لنايده الزرع اللي بيزرعوه هي ذات غذاء في الاساس يعني فالسيناريو شنو يعني في الحاله دي؟
2: والله يعني اتمنى ما نكون احنا متشائمين للاخر لكن يعني الواحد اللي شايفه اذا لم يحدث ما نتمناه انه الدوله تدخل بقوه دي بيجي في قصه التدخلات بتاعه الدوله في المرحله دي اللي هي قصير المدى حيكون عندنا جاب كبير جدا جدا في تحقيق الامن الغذائي بالنسبه للسودانيين وهم سبعانه يعني عندنا مجاعات حصلت في ايام الحرب دي في دارفور كده فلا بد انه الناس يكون عندهم نظرة لقدام لأنه لو نحن لم نحقق إنتاج في هذا الموسم نتوقع أنه يكون في يعني عدم كفاية للمنتجات الغذائية وبالضرورة نتمنى أو لا نرجو أنه تجينا بعد ذلك الإعانات والإغاثات وكده فده سيناريو سيء جدا جدا وقد يؤدي إلى مزيد من المشاكل. يعني نحن ناسي منشوف حصل تجيش كبير جدا جدا للمجتمعات حتى في المناطق الزراعية فإيه قاعد كده حلول المشاكل تكون شو بالسلاح للأسف الشديد فدي نحن نتمنى إنها ما تحصل ونتمنى إنه الدولة تقوم بواجبها في المدى القصير جدا جدا عشان تحل هذه المشكلة قبل ما تتفاقم.
1: نعم. طيب يعني نشوف دور يعني أنا شفت خبر بتاع حكومة ولاية سيناء وزعت على المزارعين تقاوي يعني أدت اليوم ساي وهبت اليوم عشان يزرعوا كده يحصلوا الموسم الزراعي ده على مستوى محلي بتاع حكومة ولاية يعني ما بكون عندها كثير ذاته لكن الدولة مفروض تعمل شنو يعني تتدخل كيف وعشان يعني تنقذ الموسم الزراعي وتنقذ المزارعين ديل وتضمن إنه زي ما قلت أنت السيناريو السيء ده نحن ما يحصل لنا يعني ما بيزور يكون نحتاج غاسة ولا إعانة ولا كده.
2: نعم نعم طيب خليني بس أجي لك النقطة بتاعت ولاية السنار. انا برضو قريت خبر قبل فتره انه البنك مش البنك الزراعي الفاو منظمه الاغذيه الزراعيه العالميه مشت لسنار والنيل الازرق ولحسن الحظ قدروا يوفر لهم حوالي 80 مليون دولار من بنك التنميه الافريقي عشان يساعدوهم في يعني تحسين الانتاجيه والانتاج بالنسبه لهم في مناطق طبعا منطقه سنار والنيل الازرق دي الولايات كبيره جدا جدا مشهوره بانها بانتاج المحاصيل بتاعت الحبوب فدي ان شاء الله تكون الولايات الثانيه يعني يعني تعاونت او فتشت لتعاون مع منظمه الاغذيه والزراعه العالميه بتمويل من جهات اخرى. طيب دور الدوله في المدى القصير هي الدور الاكبر كل الدوله فالخطوط العريضه انا في رايي انه الدوله وزاره الماليه وبنك السودان بالذات يقوموا بحص الموجود من المدخلات الزراعيه إذا كانت بذور محسنة سماد مبيدات وقود في كل المناطق تحت الإنتاج إذا كانت ولاية سنار إذا كانت ولاية النيل الأزرق إذا كانت القطارف إذا كانت كردفان إذا كانت مناطق أخرى بعد ما يحصروها يشوفوا الجاب أو الفرق المعتمد أدارهم طوال يفتح خطابة اعتماد بعاجل السرعة عشان يجيبوا المنتجات دي من الخارج من أي مكان في العالم. طبعا إحنا هو بنعاني هسه مشكلته إغلاق منطقة هرمز يعني منطقة الخليج اللي نحن محتاجين لها تساعدنا ما نلقاها لك الفضل قصير جدا جدا والموسم الزراعي بيقى صعب جدا جدا. طيب لابد من أنه الناس تفكر في أنه استزراع أو زراعة محاصيل سريعة النمو يعني قصيرة المدى بتكون تأخذ لازم من طويل عشان تنمو خاصة أنه المدخلات الزراعية لسه ما متوفرة وثانيا الموسم الزراعي الأمطار ما كافي زي السنين الفاتت. والحاجة الثانية وزارة المالية وبنك السودان والدولة تقوم عاجلا بإنشاء محفظة تمويل من البنك الزراعي بنك الثروة الحيوانية وبنك المزارع مع رفع نسبة التمويل للقطاع الزراعي إلى ما لا يقل عن 20% على الأقل في الفترة دي لابد كويس وتوفير ذلك التمويل لصغار المنتجين اللي هم اللي بينتجوا أكبر حاجة. طيب الحاجة المهمة جدا جدا إلغاء كل الإجبايات ما في حاجة اسمها إجبايات إذا كانت ولائية ولا إذا كانت محلية أو إذا كانت اتحادية تلغى وتجميد الضرائب لهذا العام وإشراك أصحاب المصلحة اللي هم المزارعين الصغار في كل مراحل العملية الإنتاجية خاصة في مرحلة الحصاد والتسويق لأنه دائما أما تجي تمويل الصغار دي تقول لهم حمي بيع لكم المحصول ودائما بيكون الأسعار اللي تدوها لهم تكون مجزية وده بشجعوا أنهم يمارسوا الزراعة فدي حاجات عاجلة جدا جدا لابد أن تقوم بها الدولة الآن ومش بكرة عشان نقدر نلحق بالموسم الزراعي ده أو عشان ما يحصل أن إحنا ما دايرينه اللي هو السيناريو السيء.
1: نعم دي الحياة المفروض تحصل يعني غير كده سوري
2: نعم
1: يعني اذا خلينا مساله المزارعين الزراعه كنشاط تجاري وكده من ناحيه اكل امن غذائي انه يعني المواطن انا فاللي انا شايف انه هو حقه الدستوري في البلد دي انه يعني اذا الحاجات في حصل شح حصل حريب حصل فقر حصل شنو الدوله المفروض توفر له الاكل بتاعه بالحد الادنى.
2: نعم.
1: فيعني الدوله ممكن تعمل شنو برضو إذا يعني دعت الحاجة في إنه توفر للناس يعني ذرة توفر لهم حبوب غذائية توفر لهم الحياة لحد الآن من الحياة دي.
2: طيب ما هو القصة بتاعت ما يسمى بالمخزون الاستراتيجي بتاع الغذاء نحن ناس ما عارفين إنه نحن عندنا قدر كم من الحبوب اللي يحتاجوا لها يعني الناس اللي بيأكلها في السودان إذا كانت ذرة أو إذا كان قمح أو إذا كان دخل مثلا في مناطق أخرى قدر كم نحن ما عارفين إنه المفروض الدولة تكون طوالي تكون بدور المطلوب والضروري إنها تحدد المخزون الاستراتيجي كم وشوف المناطق اللي احتاج توزع لها لا بد من يقوم بالدولة ذلك وما تستنى لغاية ما تجينا غاسة من العالم وقد تجينا وقد أخر فدي مهمة جدا جدا الناس يحددوها من الليلة عشان نعرف الجاب قدر شنو بين المتوفر والمطلوب استيراده يعني حتى لو ما نستنى يعني عشان احنا حق الامن الغذائي نستنى لغاسات ليه الدولة المفروض يعني تستورد، وجيران يعني غنيين بالحبوب اللي احنا بناكلها، مثلا اذا تكلمنا عن كينيا، يوغندا، حتى جنوب السودان، يعني ممكن الناس يعني يستوردوا منهم. لكن دي يعني دي دور للدولة، انه المخزون الاستراتيجي الموجود عندنا نحن دلوقتي في صومعة الغلال في القضارف كم، الموجود حتى في صومعة الصادر بتاع البورصان كم، حتى ما في صادر، يعني كل الحاجات دي توجه للاستهلاك المحلي، لانه السيناريوهات كلها سلبيه، بتقول انه هذا الموسم قد يكون موسم صعب جدا جدا، والناس لازم يعني يكونوا جاهزين عشان يتحسبوا لانه الاحسن الأسوأ ما يحصل.
1: الاستاذ عبد المنعم الحوارس الزراعي والاقتصادي، الزمن حق الحلقة حقتنا كمل، لكن دارنا ديك فرصة أخيرة يعني تختم، يعني تعال نشوف الحي اللي أنت يعني دار تقوله.
2: أوكي، شكرا يا إبراهيم. والله يا أخي أنا يعني قلت الكلام كله، لكن أنا برضو عندي بس نظرة للمستقبل. يعني إحنا ما دي محال استثنائية وظروف الحرب، لكن برضو اللي قدام الناس تعمل شنو؟ أول شيء في رأيي إنه تحديث القوانين الخاصة بالبنوك، والبنوك ما تكون كلها بنوك شغاله في الخدمات والكيف معارف البنوك. السودان بلد زراعي، يعني احنا دايرين نعمل لنا محفظه كبيره جدا جدا من كل البنوك، وبنك السودان يلزم كل البنوك تاخد لا اقل 20% للقطاع الزراعي. واحد، ثلاث، تمويل، توسيع مظله البنك الزراعي والبنوك المتخصصه اذا كانت بنك الصرافه الحيوانيه وبنك المزارع لتغطي جغرافيا واداريا كل مناطق السودان، زياده الكادر العامل في القطاع الزراعي وبناء قدراتهم ده اذا كانوا شغالين في البنوك او شغالين في وزاره الزراعه او شغالين كمزارعين، تشجيع تجربة الزراعة التعاقدية. الزراعة التعاقدية دي تجربة أنا بسميها ناجحة إلى حد ما، لكنها غير مؤسسة، يعني ما مؤسسة بقانون، لازم يكون في قانون يكون وزارة الزراعة هي طرف أصيلا ثالثا فيه بين المزارع وبين الشركة اللي بتقدم التمويل للمزارع، العمل على تخصيص مناطق الإنتاج ودعم الإنتاج الصادر. مثلا منطقة القضارف نقول زراعة الزروع السمسي، منطقة الشمال النيل الأزرق وسنار لإنتاج عباد الشمس وسهول الصويا، منطقة كردفان لإنتاج الدخن، المشاريع المروية لإنتاج القطن والفول السوداني والقمح، دي كلها لابد أن تكون في سياسة الدولة في المرحلة الجاية. وأهم من ده كله فوق ده كله، نحن عشان نقلل يعني الحم بتاع المنتجين، انه نشجعهم في تشجيع انشاء وقيام الجمعيات التعاونيه لصغار المنتجين عشان نقلل المخاطره، يعني بدل الشخص ياخذ سلفيه او دين من البنك يكون هو مهدد بالسجن لانه ما دفعه، الخطر ده يتوزع على مجموعه اعضاء الجمعيات التعاونيه. شكرا جزيلا.
1: تسلم، شكرا لك كثير استاذ منعم الحويرس، كنت ضيفنا في هذا اللقاء الخاص عن الحديث عن الزراعه وهموم الموسم الزراعي والحلول المتوسطه المدى وطويله الاجل وكذا، ونتمنى انه نستضيفك ثاني. شكرا لك كثير.
2: ان شاء الله يا ابراهيم، جزاك الله كل خير، وان شاء الله في لقاء اخر.
3: الحرب اللي حصلت دي يعني المواطن ما عنده فيها اي ضلع، بيتمنى كله الدعم السريع والجيش، نتمنى من القادات بتاعت الدعم السريع والجيش يعني ينظروا للمواطن ده بين الرحم.
4: أوقفوها، لا للحرب.
5: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا لهذا اليوم الخميس 11 يونيو للعام 2026، ويشتمل البرنامج على نشرة للأخبار وبرامج أخرى متنوعة، إلا أننا نبدأ البرنامج بنشرة للأخبار وهذه عناوينها. مقتل 23 مدنيا وإصابة 19 آخرين في سلسلة من الهجمات بطائرات مسيرة على الأبيض، ومقتل شخص واحد في هجوم بمسيرة. مجلس الوزراء يجيز مشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور، وحريق يدمر 96 منزلا بقرية قوس طويل في شمال دارفور ويترك عشرات الأسر في العراء. انطلاق اجتماعات مجلس حقوق الإنسان يوم الاثنين المقبل، ويونيسيف تدعو لضمان أداء الطلاب السودانيين الامتحانات الوطنية أينما كانوا. ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 5000 جنيه، وأزمة حادة في مياه الشرب في الأبيض، وارتفاع كبير في أسعار السلع. من العناوين إلى التفاصيل من راديو دبنجة. قتل 23 مدنيا وأصيب 19 آخرون في سلسلة من الضربات بطائرات مسيرة طالت أحياء سكنية وتجمعات مدنية في مدينة الأبيض مساء الأربعاء وصباح اليوم الخميس. وقالت مجموعة محامي الطوارئ إن إحدى الهجمات أدت إلى مقتل 5 مدنيين وإصابة 12 آخرين، تلا ذلك استهداف تجمع في مقابر دليل أثناء تشييع الضحايا، ما أدى إلى مقتل 4 مدنيين وإصابة 7 آخرين، بجانب مقتل 13 في استهداف منازل بعدد من الأحياء. وفي هجوم منفصل فجر الخميس قتل شخص واحد في هجوم استهدف شاحنة محملة بمواد غذائية عند المدخل الجنوبي للمدينة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
1: وصل أكثر من 16 مدني قتيل إلى مستشفى الأبيض وعشرة جرحى باستهداف مسيرة تتبع لقوات الدعم السريع. في بعض مواطنين يشيعون جنازة إلى مقابر دليل تم استهدافهم أيضا بمسيرة.
0: قتل شخص واحد في هجوم بطائرة مسيرة استهدف شاحنة في مدينة الدلنج أمس الأربعاء. وقالت المتحدثة باسم شبكة الأطباء تسنيم الأمين لراديو دبنجة إن استهداف المدنيين والمنشآت الخدمية ووسائل نقل المواد الغذائية يمثل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي. وأضافت في هذا الخصوص:
2: تدين شبكة أطباء السودان القصف الممنهج للدعم السريع للأعيان المدنية بمدينة الأبيض، والذي استمر لأكثر من أسبوع بصورة متكررة، وتؤكد بأن استهداف المدنيين والمنشآت الخدمية ووسائل نقل المواد الغذائية يمثل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي.
0: أجاز مجلس الوزراء السوداني مشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور للعام 2026 المقدم من وزير العدل. من جانبه قال حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي في تدوينه على فيسبوك إن مجلس الوزراء أجاز القانون بعد أن ظل حبيس الأدراج لأربعة سنوات. وأضاف وزير الثقافة والإعلام خالد العسر في هذا الخصوص:
3: العنوان الأبرز في هذه الجلسة اليوم هو قرار مجلس الوزراء القاضي بإجازة قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور لعام 2026. بالتأكيد هذا هو العنوان الأبرز، لأن هذا القانون كان مصدر نقاش وتداول منذ سنوات طويلة، ولكن بحمد الله تمت إجازته اليوم.
0: تنطلق الاثنين المقبل أعمال الدورة العادية رقم 62 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتستمر الدورة من 15 يونيو إلى 7 يوليو 2026. ومن المقرر أن تقدم البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان تقريرها يوم الاثنين المقبل أمام المجلس. اشتبكت مجموعة مسلحة مساندة للقوات المسلحة مع قوة من مكافحة المخدرات ببورسودان أمس، ما أدى إلى إصابة شرطي واحد. وقال شهود عيان إن قوة مسلحة اقتحمت مستشفى فلامينغو وأخذت أحد أفرادها المحتجزين بالمستشفى وأطلقت النار، ما أدى إلى إصابة أحد أفراد الشرطة. وكانت الشرطة قد ضبطت شخصين بحوزتهما مواد مخدرة ونقلت أحدهما إلى حراسات الشرطة والآخر إلى مستشفى فلامينغو. أعلنت غرفة الطوارئ دار حمر إن مدينة النهود تتعرض لعمليات نهب وتدمير واسعة على يد قوات الدعم السريع، مشيرة إلى تجريد منازل المواطنين من الأبواب والنوافذ وأجزاء من البنية الأساسية ونقلها خارج المدينة. وناشدت الغرفة في بيان القوات المسلحة السودانية الإسراع بالتدخل لحماية المدنيين. أعلن مسؤولون بولاية جنوب دارفور إن الشراكة بين هيئة مياه الولاية ومشروع المياه وإصحاح البيئة ومنظمات دولية أسفرت عن تنفيذ 27 بئرا جديدة بمدينة نيالا تعمل بالطاقة الشمسية. وتوقع رئيس الإدارة المدنية بالولاية يوسف إدريس أن تسهم في رفع تغطية خدمات المياه بمدينة نيالا إلى نحو 70% خلال الفترة المقبلة. وأضاف إدريس في هذا الخصوص:
4: أنا أفتكر دي من أكبر الشراكات في المشروعات الطارئة في ولاية جنوب دارفور. هذه الشراكة أفضت إلى العدد 27 بير، وبإذن الله الإنتاج بتاع الآبار كله 27 حيدخل معانا دائرة الإنتاج في خلال شهر.
0: من جانبه قال مدير هيئة مياه ولاية جنوب دارفور عصام حسابو إن محطة كرري دخلت الخدمة بالفعل بثلاث آبار تعمل بالطاقة الشمسية، بينما يجري العمل في محطة كندوة التي تضم 7 آبار ومحطة طنطباية التي تضم 3 آبار، حيث بلغت نسبة الإنجاز فيها نحو 70%. وأضاف حسابو في هذا الخصوص:
5: الآن الحمد لله بها 3 آبار تعمل بالطاقة الشمسية وترمب طاردة 37 KVA داخل الخدمة. نحن مستبشرين خيرا، ومن طريقنا ده نحن يعني ذاهبين إلى محطة كندوة. محطة كندوة بها 7 آبار أيضا بتمويل من منظمة اليونيسيف والعمل الجاري فيها الآن. أيضا محطة طنطباية بها 3 آبار بتمويل من اليونيسيف والعمل الجاري فيها، قطع الشوط تقريبا 70%.
0: أكدت منظمة اليونيسيف ضرورة تمكين الطلاب السودانيين من أداء الامتحانات الوطنية بغض النظر عن أماكن تواجدهم، وذلك صونا لحقهم الأساسي في التعليم وحفاظا على آفاقهم المستقبلية. وقالت إتليفا كاديلي المديرة الإقليمية لليونيسيف في شرق وجنوب أفريقيا إن أداء امتحان وطني موحد يعد فرصة طال انتظارها لمئات آلاف الطلاب الذين تعطلت مسيرتهم التعليمية لسنوات ولم يتمكنوا من أداء الامتحانات بسبب النزاع. قال حافظ عمر رئيس اللجنة الإشرافية العليا لامتحانات الشهادة السودانية في مناطق تأسيس أن الامتحانات تسير بصورة طيبة حتى يومها الرابع، وأوضح في مؤتمر صحفي أنهم سيبدأون أعمال الكنترول الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن نحو 10,000 طالب يجلسون للامتحانات في 7 ولايات. وأضاف حافظ في هذا الخصوص:
6: وإحنا حتى هذه اللحظة كل المعلومات والتقارير بتصل إلينا، كل الأمور تمشي بصورة طيبة، وضعي مستقر آمن تماما، والحمد لله إحنا يعني الآن من الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ طوال مباشرة في إجراءات عمليات الكنترول وغيرها من هذه العمليات.
0: من جهة أخرى، تفقد رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس سير أعمال كنترول الشهادة السودانية، مشيدا بجهود الكوادر التعليمية ودورها في تعزيز مصداقية الشهادة السودانية، وأكد التزام الحكومة بمعالجة التحديات التي تواجه المعلمين ودعم مراحل الكنترول حتى إعلان النتائج. كشفت الأمم المتحدة عن استقبال دولة تشاد لأكثر من 900,000 لاجئ سوداني منذ أبريل 2023، وحذرت مساعدة الأمين العام لشؤون أفريقيا مارثا بوبي في إحاطة أمام مجلس الأمن من أن التوغلات العابرة للحدود والهجمات بالطائرات المسيرة على المواقع العسكرية التشادية قد تزيد من إضفاء الطابع الإقليمي على النزاع في السودان. أدى حريق اندلع في قرية قوسطويل بولاية شمال دارفور إلى تدمير 96 منزلا بشكل كامل، ما أسفر عن تشريد عشرات الأسر وتركها في العراء وسط ظروف إنسانية صعبة ونقص حاد في الاحتياجات الأساسية. وقال أحد سكان القرية إن الحريق قضى على كل ممتلكات المواطنين، وأضاف أن المتضررين يواجهون أوضاعا قاسية في ظل انعدام الغذاء ومياه الشرب ووسائل الإيواء وارتفاع درجات الحرارة. وأضافت متضررة من الحريق في هذا الخصوص:
7: أهلتنا اتحرق، محيونين قاعدين في السخانة، وأبنائنا محيونين قاعدين برا في ظل الشجر، ميتنا بعيد اللي نمشي نشرب فيه لدم العيون، تعبانين ما عندنا الدل ولا عندنا فرشات ولا عندنا خيام عشان نقعد فوق، عدنانا قاعدين برا في السخان.
0: ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى 5000 جنيه بزيادة قدرها 600 جنيه خلال يوم واحد. وبحث اجتماع حكومي برئاسة عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر أمس تداعيات سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وأصدر الاجتماع جملة من التوجيهات والقرارات لكل من وزارة المالية ووزارة الطاقة والنفط وبنك السودان المركزي، والتي استهدفت في مجملها ضبط واستقرار سعر الصرف ودعم استقرار الأسواق وتحسين الأداء العام للاقتصاد القومي. أكد الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة عبد القادر عبد الله إن 71% من أطفال السودان في حالة خطر كبير جراء الحرب التي تشهدها البلاد، وأوضح أن الخطر يتراوح ما بين عمالة الأطفال بنسبة 14% وتجنيد الأطفال بنسبة 10% وفاقد الرعاية الوالدية بنسبة 2%، بجانب الفاقد التربوي الذي يمثل الجانب الأخطر في منظومة التماسك الأسري ويحتاج إلى دفعة قوية وإعادة نظر. شكا خريجو كلية علوم المختبرات في جامعة الخرطوم من توقف استخراج شهادات التفاصيل الأكاديمية منذ اندلاع الحرب. وقال محمد ماهر بابكر وهو أحد خريجي الكلية من الدفعة 35 لراديو دبنجا إن جميع الدفعات القديمة والحديثة تضررت جراء التوقف، ما أدى إلى استحالة ممارسة المهنة محليا ودوليا لعدم استيفاء متطلبات التسجيل المهني والتعطيل الالتحاق ببرامج الدراسات العليا. وطالب الخريجون ببدء استخراج شهادة التفاصيل لكافة الدفعات في مدة لا تتجاوز 14 يوما. وأضاف ماهر في هذا الخصوص:
8: لقد استنفدت الكلية وإدارة الجامعة كل الإمكانيات والحل المطروح سابقا، ولا بد من أن تطرح القضية على مستوى أعلى وإشراك المؤسسات المختلفة في الدولة التي من شأنها أن تهتم بالقضية من وزارة التعليم العالي.
0: تشهد مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان هذه الأيام أزمة مياه حادة بسبب انقطاع الإمداد المائي من جميع أحياء المدينة نتيجة خروج المصادر الشمالية للمياه من الخدمة منذ اندلاع الحرب 15 أبريل، وكذلك خروج المصادر الجنوبية للمياه بسبب انقطاع التيار الكهربائي من المدينة. ويتراوح سعر برميل المياه ما بين 12,000 إلى 19,000. كما تشهد المدينة ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع والمواد الغذائية بسبب فرض الضرائب على التجار وارتفاع الدولار مقابل الجنيه السوداني، حيث بلغ سعر جوال السكر سعة 50 كيلو جرام 230 ألف جنيه بعد أن كان 192 ألف، وجوال الدقيق سنة 25 كيلو جرام إلى 65 ألف. حذر مفوض العون الإنساني السابق بولاية الخرطوم مصطفى آدم من الآثار السلبية المترتبة على تدمير جسر أردمتا بولاية غرب دارفور، وقال لراديو دبنجا إن تدمير الجسر في هذا التوقيت ومع اقتراب موسم الخريف قد يؤدي إلى صعوبات كبيرة في نقل المساعدات الإنسانية والأدوية إلى المناطق المتضررة. وأضاف في هذا الخصوص:
9: يعني دمار الكوبري بالتأكيد يعني في الفترة دي بالذات في فترة الخريف حتكون عنده آثار كبيرة جدا في إطار نقل المساعدات الإنسانية والأدوية، وكذلك عزل المجتمعات المحلية يعني بعضها البعض في إطار التواصل، لأن الكوبري والخريف حيكون في سيول في أمطار كبيرة جدا وحتكون آثار كارثية.
0: رحبت الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة بالبيان المشترك الصادر عن الشركاء الدوليين والإقليميين، واعتبرته خطوة عملية وجادة في الاتجاه الصحيح. وأكد محمد عثمان الناطق باسم الجبهة في حديث لراديو دبنجا على وحدة السودان ورفض الحسم العسكري وضرورة حماية المدن.

0: وإيصال المساعدات، وأضاف في هذا الخصوص:
1: البيان المشترك الصادر عن الشركاء الدوليين والإقليميين يمثل في تقديري خطوة عملية وجادة في الاتجاه الصحيح الذي ينتظره الشارع السوداني منذ أمد. إن التأكيد الصريح على وحدة السودان ورفض الحسم العسكري وضرورة حماية المدنيين وإيصال المساعدات ليس مجرد مواقف سياسية.
0: بحث وفد من حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور والمؤتمر الشعبي بقيادة دكتور علي الحاج في اجتماعات أديس أبابا إعلان المبادئ ومذكرة القوى السياسية والمدنية المناهضة للحرب في اجتماعي نيروبي الأول والثاني. وأكد وفد المؤتمر الشعبي توافقه مع معظم ما ورد في إعلان المبادئ وتحفظه على بعضها، واتفق الطرفان على استمرار الحوار حول القضايا محل الخلاف. الخبر الأخير في هذه النشرة: تعهد وزير الطاقة المعتصم إبراهيم أحمد بتوفير الوقود للقطاع الزراعي وتخصيص الكميات التي يحتاجها الموسم الزراعي بولاية القضارف. من جهة أخرى، ناقش اجتماع حكومي بولاية القضارف خارطة الطريق لتسريع مشروع الحل الجذري لمياه الولاية، وأكد على الاستئناف الفوري للعمل ورفع وتيرة الإنجاز للتعويض فترة التوقف. هكذا مستمعين الأفاضل، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو دبنجا. إلى أن نلتقيكم في نشراتنا القادمة، هذه تحياتي عبد المنعم ماديبو.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الإسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 11 من شهر 6 لسنة 2026، وتتابعون فيها:
4: استخدام الاختصاص الدولي في القضية المرفوعة ضد أشخاص بيشتبه في أنهم ينتموا إلى الدعم السريع. الدعوة دي مقدمة من المبادرة القانونية الدولية بالتعاون مع المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام ومكتب محاماة مرموق في دولة كينيا.
5: وزير العدل قدم تنويرا حول مشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور لعام 2026، أيضا تناول بالشرح الوافي بنود هذا القانون ومشروع القانون نفسه. رئيس الوزراء أشار إلى ضرورة تزكية روح الوحدة الوطنية والاندماج المجتمعي بين كافة مكونات أبناء الشعب السوداني.
6: نتقدم بالشكر الجزيل لأخواننا في هيئة مياه ولاية جنوب دارفور وأخواننا في مشروع المياه وإصحاح البيئة ويست على الشراكة الذكية بين مشروع المياه وهيئة مياه ولاية جنوب دارفور في تنفيذ عدد 27 بير بمدينة نيالا.
7: عودة المنحنى الوبائي وظهور الحزبة في شمال وشرق دارفور، خصوصا في معسكرات طويلة وتقدس النازحين وخاصة الأطفال وكبار السن والنساء وأصحاب الأمراض المزمنة.
8: نعاني نحن خريجين كلية علوم المختبرات الطبية بجامعة الخرطوم بمختلف الدفع الحديثة والقديمة من مشكلة تخص استخراج شهادة التفاصيل التي تعد من مهام إدارة الكلية.
3: مرحبا مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهل جولتنا بالشكوى التي قدمتها يوم أمس الأربعاء 10 من شهر 6 الجاري منظمات حقوقية في كينيا، وتعتبر أول شكوى جنائية تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، وذلك ضد عناصر يشتبه بأنها تتبع للدعم السريع. وقالت منظمة العمل القانوني العالمية والمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة أن الشكوى قدمت إلى مدير النيابة العامة الكينية مطالبين فيها بالتحقيق مع 10 أشخاص يشتبه في تورطهم بارتكاب انتهاكات جسيمة في الخرطوم ومحيطها بين عامي 2023 و2025. مزيد من التفاصيل حول هذه الشكوى مع الأستاذ مساعد محمد

0: علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة.
1: أهلا ومرحبا بك أستاذ الصادق، وأهلا براديو دبنجا، وأهلا بكل مستمعي ومتابعي راديو دبنجا. شكرا جزيلا على سؤالك حول الدعوة بتاعت التغاضي الاستراتيجي واستخدام الاختصاص الدولي في القضية المرفوعة ضد أشخاص بيشتبه في أنهم ينتموا إلى الدعم السريع. وطبعا الدعوة دي مقدمة من المبادرة القانونية الدولية بالتعاون مع المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام ومكتب محاماة مرموق في دولة كينيا، ودي مقدمة من عدد 12 من الضحايا اللي تم ارتكاب انتهاكات واسعة جدا جدا في مواجهتهم خلال احتجازهم في معسكرات اعتقال مختلفة في الخرطوم والمناطق اللي حوالينا، في سوبا المنطقة بتاعت المدينة الرياضية وفي مناطق ثانية. وخلال الاحتجاز تم تعرضهم لعدد من أنواع الانتهاكات، يعني تبدأ من الاعتقال غير المشروع والتعسف بمعزل عن العالم، التعذيب بأشكاله المختلفة، الاغتصاب والإجبار على اغتصاب آخرين. ودي هي تحديدا تم تقديمها لأنه الاختصاص الموجود في داخل السودان ما بيسمح بأنه تكون في فرص بتاعت عدالة بالنسبة للضحايا، ودي ببساطة لأنه النظام القضائي السوداني غير راقب وغير قادر على تطبيق العدالة، ودي لأسباب كثيرة جدا جدا، يعني منها أنه القوانين في حد زادها فيها نوع من أنواع الحصانات، يعني حتى بالنسبة للأشخاص اللي ممكن يتبعوا لقوات الدعم السريع بموجب قانون الدعم السريع لسنة 2013 ما بيتم محاكمة أي شخص منهم إلا بعد أخذ الإذن اللازم من رئيس الهيئة، وناهيك بعد كده عن الرغبة والإرادة السياسية حتى في الجهاد، يعني سواء كان الدعم السريع ولا أي جهات تانية مثلا موجودة في إطار السلطة التأسيسية ما يكون عندها الرغبة الحقيقية في تقديم الأشخاص للعدالة. ونفس المستوى برضو حتى على مستوى الخرطوم على مستوى السودان، يعني برضو المسألة بتاعت الإفلات من العقاب دي لسه ما زالت سارية، وبرضو ما عندهم حتى القدرة على إنه مثلا يحاكموا أفراد يتبعوا للدعم السريع من خلال الاختصاص السوداني سواء كان مثلا في الخرطوم اللي في بورسودان اللي في أي منطقة بتاعت اختصاص تانية. صحيح إنه حسب سؤالك إنه في آليات تانية بتاع التغاضي الدولية، لكن تم تجربة الآليات الثانية بتاعت العدالة الدولية دي، يعني من ضمنها المحكمة الجنائية الدولية، وأنا حاليا يعني موجود في المحكمة الجنائية الدولية من يوم الاثنين في هذا الأسبوع، وكون موجود لغاية يوم 12 الجمعة، والجمعة 12 تحديدا هو بنناقش فيها القضية بتاعت السودان في المحكمة الجنائية الدولية، وبجد يعني أخذ الزمن أطول مما يجب، يعني أخذت 20 سنة ولغاية دلوقتي الضحايا ما قادرين يصلوا مثلا لأي صيغة بتاعت عدالة ولا جبر ضرر ولا حتى مثلا محاكمة الجناة، وبرضه في آليات إقليمية تانية موجودة، لكن ده ما بيعني انه بعد ذاك الناس تستسلم مثلا للاحباط في انه ما في اي منفس للعداله حتى على المستوى الدولي او حتى المستويات الاقليميه، لانه برضه في حاجه اسمها الاختصاص العالمي، واللي هي بعد ذاك بتكون ملزمه بموجب الدول اللي بيكون فيها اشخاص مشتبه بانهم ارتكبوا جرائم دوليه او مثلا جرائم ضد القانون الدولي، فبيكون من حق بيكون ملزاما على الدوله في إنها تقوم تحاكم الأشخاص دي، يعني وبالتالي يعني إحنا قمنا بالتجربة دي في الدولة بتاعت كينيا، لأنه في عدد من المتهمين اللي بيشتبه في إنهم ارتكبوا هذه الجرائم موجودين في دولة كينيا، وبالتالي قدمنا الدعوة دي في كينيا. بالنسبة لسؤالك حول مدى نجاح القضية والعدم نجاحها، ده في النهاية طبعا بتوقف بعد ذلك برضو على مدى التزام كينيا بقواعد القانون الدولي ومدى التزام كينيا بتعهداتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة وبموجب المواثيق الثانية اللي بتلزمها بأنها تحاكم أي شخص مشتبه في أنه ارتكب جرائم حرب ولا جرائم ضد الإنسانية ولا جرائم بتاعت إبادة جماعية. فده هسي يكون سابق لأوانه، هسي الدعوة تقدمت في يوم 9 يونيو اللي هو في يوم 3/9 يونيو، وهسه احنا بعد كده منتظرين من السلطات الكينيه في انه تشرع في الاجراءات، وبعد ذلك بكل حدث حديث. لكن الاختصاص الدولي ده بيكون متاح مثلا في كل الدول اللي فيها احترام لسياده القانون وتم تجربة قبل كده في أوروبا، تم تجربة في السويد في عدد مثلا من الجنسيات غير الجنسيات السودانية، لكن تم تجربة بفعالية، تم تجربة في بريطانيا، وتم تجربة في دول تانية متقدمة نسبيا يعني. فدي ممكن تكون أول تجربة مثلا لدول أفريقية في إنه مثلا تمارس الاختصاص العالمي. فكينيا هنا بعد ذاك يا إما هي تنجح أو تفشل في هذا الاختبار يعني، لو قدرت تخترق وتعمل صبغة دولية في إنه دولة أفريقية قدرت تطبق الاختصاص العالمي للمحاكمات الجنائية، فتكون دي أول صابغة في تاريخ العدالة على مستوى الإقليم الأفريقي. شكرا جزيلا أستاذ الصادق.
0: مرحبا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أجاز مجلس الوزراء خلال اجتماعه الدوري يوم الأربعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء كامل إدريس مشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور لسنة 2026، والذي قدمه وزير العدل عبد الله محمد دروف، حيث رحب حاكم إقليم دارفور مني أركوم الناوي بإجازة مشروع القانون واعتبره إنجازا مهما طال انتظاره. لمزيد من التفاصيل حول هذا المشروع نسمع للحديث الذي أدلى به وزير الإعلام خالد الإعاسر.
2: وزير العدل قدم تنويرا حول مشروع قانون نظام الحكم الاتحاد الإقليمي لدارفور لعام 2026، أيضا تناول بالشرح الوافي بنود هذا القانون ومشروع القانون نفسه. رئيس الوزراء أشار إلى ضرورة تزكية روح الوحدة الوطنية والاندماج المجتمعي بين كافة مكونات أبناء الشعب السوداني والأقاليم السودانية، مؤكدا أن إقليم دارفور يمثل جزء عزيز من هذا الوطن، وأن الإرادة الوطنية جميعها تصطف خلف حول كيفية استعادة هذا الإقليم إلى حضن الوطن من جديد من خلال دعم القوات المسلحة السودانية والشعب السوداني في حربه ضد الميليشيات. رئيس الوزراء أيضا أشار إلى ضرورة تزكية روح الوحدة والاندماج بين كافة المكونات القبلية في هذه الأقاليم، وأيضا أكد على وقوفه مع كل المكونات المجتمعية في الولايات التي ما زالت تنتشر فيها بعض العصابات والميليشيات. وزير المالية أثنى بدوره على القانون، قانون مشروع نظام الحكم الإقليمي لدارفور، وأكد ضرورة إجازته. وزير الحكم الاتحادي طالب بإجازة القانون أيضا، وتم نقاش مع من عدد من الوزراء، انتهى بنقاش مع حاكم إقليم دارفور الذي أثنى على مجلس الوزراء وأشاد بخطوة وزارة العدل ومجلس الوزراء أنه استطاع أن يقدم هذا المشروع بهذا التماسك بعد سنوات طويلة من طرحه كمشروع قانون. العنوان الأبرز في هذه الجلسة اليوم هو قرار مجلس الوزراء القاضي بإجازة قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور لعام 2026. بالتأكيد هذا هو العنوان الأبرز، لأن هذا القانون كان مصدر نقاش وتداول منذ سنوات طويلة، ولكن بحمد الله تم إجازته اليوم، وهذا يدفعنا للقول بأن حكومة الأمل كما أسلفنا في مرات سابقة تعمل على نظام نهضوي متماسك، تبني قوانين وتشريعات جديدة وتحارب الفساد وتزعى لمحاربة المخدرات والتهريب وما إلى ذلك من قضايا جوهرية وموضوعية، وهذا أبرز دلالات اليوم تجلت في إجازة هذا القانون، قانون نظام الحكم الإقليمي دارفور لعام 2026.
0: مرحبا مستمعينا الكرام، ما زلنا في جولة السودان اليوم، حيث أعلنت الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور اكتمال دخول 27 بئر تعمل بالطاقة الشمسية إلى الخدمة بمدينة نيالة خلال الشهر المقبل، وذلك في إطار جهود معالجة أزمة المياه وتحسين الإمداد المائي، حيث قال رئيس الإدارة المدنية يوسف إدريس في تصريحات صحفية أن المشروعات الجديدة ستسهم في تغطية نحو 70% من احتياجات المدينة من المياه. لمزيد من التفاصيل نستمع لبعض من تصريح رئيس الإدارة المدنية الصحفي.
3: نتقدم بالشكر الجزيل لأخواننا في هيئة مياه ولاية جنوب دارفور، وأخواننا في مشروع المياه وإصحاح البيئة ويست على المساهمات الكبيرة وعلى الشراكة الذكية بين مشروع المياه وهيئة مياه ولاية جنوب دارفور في تنفيذ عدد 27 بير بمدينة نيالة. 27 بير دي بننفذها مجموعة من المنظمات اللي هي منظمة اليونيسيف ومنظمة ألايت والصليب الأحمر والورلد فيجن. أنا أفتكر دي من أكبر الشراكات في المشروعات الطارئة في ولاية جنوب دارفور. هذه الشراكة أفضت إلى العدد 27 بير، وبإذن الله الإنتاج بتاع الآبار كله 27 حيدخل معانا دائرة الإنتاج في خلال شهر. نحن والله شاكرين ومقدرين لهذا الجهد الكبير، ومجمل العمل في الهيئة في داخل مدينة نيالة ممكن خلال الشهر إنه يغطي بنسبة 70%. هذه المشروعات هي بالطاقة الشمسية، لأنه معظم الشراكات تمت في إطار الطاقة الشمسية لتقليل التكلفة، وحقيقة هذه المياه ما حتتدفق يوميا، يعني بعد كل يومين حتى بعد ذاك المويه تمشي للحي المعني حسب الجدول ده، لأنه الطاقة الشمسية مربوطة بالظروف الطبيعية. إذا حصل أي غيوم أو كده اللي هي ما حيكون في في في في في طاقة كهربائية. مسبقا كان بنتعامل بالديزل، وفي الديزل البوابير بتكون شغالة 24 ساعة، وبالتالي الخدمة كانت بتكون يوميا. الآن بيكون شغالة الخدمة 8 ساعات نسبة للظروف الطبيعية. نحن بنوعد مواطني ولاية جنوب دارفور بإذن الله سبحانه وتعالى في خلال الشهر إنه موضوع الموية يتحلى بنسبة عالية في معظم الأحياء بنسبة 70%. برضو شكرنا لأخواننا في ويست، عندهم مساهمات خارج الولاية، يعني في آبار في برام، وفي آبار في كتيلة، وفي 16 مدخة اللي هو جزء منها في نيالة الشمال وجزء في نيالة الجنوب وجزء في عد الفرسان وفي كاس وفي نكتيجا. أمر الموية بصورة عامة الأمور ماشي فيه بشكل ممتاز، وبإذن الله بنهاية عام 2026 إنه ما حيكون عندنا إشكال في الموية في مدينة نيالة. ولكن بنناشد أخواننا المواطنين أولا بالتبليغ بالخطوط اللي حصل فيها تكسير وتخريب، عشان برضو الموية ما تتهدر لنا ساكن موية ماشي في الشوارع وكده، بجانب إنه حتى إنه الناس يشربوا موية بالمجان. الآن 2026 وده لغاية شهر 6 ما في أي مساهمات من المواطنين في مجال المياه. شكرنا وتقديرنا لكل أعضاء مجلس الوزراء وأعضاء لجنة الأمن وأخواننا في الإعلام على هذا الجهد الكبير. يعني إحنا الآن بنتكلم عن 27 محطة جديدة، يعني 27 محطة جديدة ما حاجة صغيرة، يعني حتكون مساهمتها في المدينة مساهمة كبيرة، حتغير جزء كبير من الأشياء الموجودة في المدينة بإذن الله في مجال الموية. ونبشر مواطنينا بإذن الله الأمور حتمشي كويسة في مجال الموية. بنهاية 2026 نقطع أكثر من 90%، والمتبقي ل 2027 بإذن الله سبحانه وتعالى. شاكرين ومقدرين لكل المنظمات الساهمت معنا في هذا المشروع الكبير والاستجابتهم لعمل الطوارئ في زلزل فرحات.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث حذرت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان من تصاعد مقلق في معدلات الإصابة بالأمراض الوبائية في عدد من ولايات السودان، مؤكدة تسجيل مئات الإصابات بحمى الضنك والحصبة والملاريا والسل وسط تدهور الخدمات الصحية وانعدام حملات التطعيم وتردي الأوضاع البيئية. مزيد من التفاصيل حول هذا التقرير مع عضو اللجنة وأخصائية الباطنية والأوبئة الدكتورة أديبة إبراهيم السيد.
4: عودة المنحنى الوبائي وظهور الحصبة في شمال وشرق دارفور، خصوصا في معسكرات طويلة وتقدس النازحين، خاصة الأطفال وكبار السن والنساء وأصحاب الأمراض المزمنة. من تفاقم الوضع الصحي وانهيار وفي الحقل الصحي وعدم ساحة البيئة وعدم وجود التدعيم كعنصر بغاية الأطفال بضعف المجاعة وسوء التغذية، كل ده أدى لانتشار هذه الأمراض، وخصوصا ضعف المناعة عند الأطفال. انتشرت الحصبة بصورة كثيفة، عندنا رصدت حالات 367 حالة بمعسكر طويلة و 223 حالة في شمال دارفور. هناك حالات من وفيات الأطفال بصورة كبيرة، اللي رصدنا زي 75 حالة وفاة، ده وبكون أكثر طبعا، لكن ده ما رصد. فوضع النازحين في الأماكن دي وضع يعني سيء لتكدسهم، يعني وضع منهار وعدم وجود رعاية صحية، وخصوصا المجاعة وضعف مناعة الأطفال أدى لانتشار هذه البيئة وفتك بالأطفال والنساء وكبار السن زي ما قلنا، وزيادة هذه الأوبئة أدى لانتشار الأوبئة. كما برضو يعني عندنا السعال الديكي متفشي برضو في شمال وسط دارفور، تزاد العدد لحوالي 176 حالة دي من حالات الحصبة، و24 حالة للسعال الديكي، وكل الحاجات دي طبعا لعدم وجود الرعاية الصحية والفاكسينيشن والتطعيم وعدم رعاية الأمهات والإمومة والطفولة، دي حقيقة مهمة جدا، يعني الاهتمام لازم يكون بالصحة الإنجابية. عندنا برضو في المعسكرات النزوح اللي هي بطويلة، وبرضو معسكرات النزوح بشمال كردفان تفشي كبير لمرض السل اللي هو في رصد حوالي 145 حالة وموت طفلين في المعسكرات في شمال كردفان. في اللوبيس هناك في 67 حالة، ودي ناتج من المجاعة وسوء التغذية قلنا والتكدس في دور الإيواء وعدم وجود الرعاية الصحيحة، عدم وجود المياه الصالحة للشرب، وعدم ضعف المناعة بيؤدي لانتشار هذه الأوبئة. هنالك برضو يعني تفشية، خصوصا لأنه هنالك في هذه المعسكرات في أطفال وفي كبار سن وفي أصحاب أمراض مزمنة ومرضعات وعوامل بيعيشوا في ظروف بيئية سيئة وندرة في المياه والغذاء. تأكدنا فعلا أنه ما زالت هذه الأمراض في تزايد وفي تفشي ما لم يعمل على إصحاح البيئة وإنعاش الوضع الاقتصادي بالنسبة لهذه المعسكرات. كما أنه برضو في انتشار الحمى الضنك في الريف الشمالي، ظهر في أسر الراب وغيره، وده برضو رصد حوالي 112 حالة، بينها 50 حالة في وبيض، رصد منا 112 حالة، وفي الريف في الريف الشمال فيها 50 حالة في سراب، و25 حالة في شيخ الطيب، و27 حالة بجزيرة سلان، ودي كل الريف الشمال ده برضو لعدم توفر المياه الصحية ونقص كبير في الأدوية وفي الدريبات وفي الكوادر الصحية القائمة عليه. بنناشد الوزارة وبنناشد العاملين بالمنظمات الدولية اهتمام بالمشافة والمراكز الطبية في الريف الشمالي. حالات الوفاة لحد الآن 4 من كبار السن، 3 من الأطفال في أعمار مختلفة.
0: وختاما مستمعنا الكرام، قال خريجي كلية علوم المختبر بجامعة الخرطوم من كل الدفع أنهم تضرروا بسبب التوقف عن استخراج شهادة التفاصيل الأكاديمية منذ اندلاع الحرب، حيث أشاروا إلى أن ذلك حرمهم من مزاولة المهنة وعطل الخريجين من الالتحاق بالدراسات العليا. مزيد من التفاصيل حول هذا الأمر مع محمد ماهر بابكر من خريجي كلية المختبرات الطبية بجامعة الخليه.
5: نعاني نحن خريجين كلية علوم المختبرات الطبية بجامعة الخرطوم بمختلف الدفع الحديثة والقديمة من مشكلة تخص استخراج شهادة التفاصيل التي تعد من مهام إدارة الكلية، ونعاني نحن الأمرين من هذه المعضلة منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 وإلى تاريخ اللحظة من العام 2026. وكانت خلال هذه الأربع سنوات العديد من المحاولات كانت بالتنسيق مع الرابطة، رابطة طلاب كلية علوم المختبرات ولجنة الخريجين، بالتنسيق سواء مع الرابطة في طرح الحلول والتنفيذ لحل مشكلة استخراج الشهادة وتعاقبت في إدارة الكلية إدارتين، حيث طرأ في التغيير في العمادة، وكانت هنالك جهود مع الإدارة السابقة وجهود حاليا مع الإدارة الحالية مبذولة لتذليل العقبات. وكان دائما ما يكون المبادرة من الخريجين نحو ما هي الحلول الممكنة، وكذلك في الوصول لمباني الكلية وتحديد الأضرار وما العوائق وبالتنسيق مع إدارة الكلية. تلك المحاولات للأسف ما في نتائج واضحة رغم كل هذا الزمن المهدر، مما دفع محاولة الخريجين والرابطة لطرح القضية في مكاتب إدارة الجامعة متمثلة في أمين الشؤون العلمية بالأخص، وبحث ما الأسباب وكيف الوصول لاستخراج الشهادة اللي هي شهادة التفاصيل. كانت الإفادة من إدارة الجامعة بأن استخراج شهادة التفاصيل هي شأن كليات الجامعة، وهي عملية تنفيذية تتم عبر إدارة الكلية. عليه سعينا كثيرا بالأخص بعد تحرير العاصمة لطرح حلول تنفيذية واقعية للواقع المفروض في الكلية، من حيث تضررت البنية التحتية في الكلية من كهرباء وغيره بسبب الحرب الدائرة، واستحالة التنفيذ في الوقت الحالي من مباني الكلية دون توفر تهيئة البيئة والدعم المفترض أنه يجي من إدارة الجامعة لعملية الاستخراج. قدمنا طرح بالتنسيق مع الرابطة، نحن كلجنة خريجين، أنه يتم الاستخراج من مباني إدارة الجامعة في مجمع الوسط على أن تساعد الظروف هناك من حيث الكهرباء وغيره، توفر المكاتب والأجهزة وإمكانية التنفيذ، حيث تتوفر البيانات والسجل الأكاديمي تحت إشراف الكلية بتنسيق داخلي عبر مسجل الكلية والمكتب الأكاديمي. تتكون لجنة منبثقة تشرف على استخراج شهادة التفاصيل من الموقع هناك في إدارة الجامعة كحل إسعافي إسعافا للزمن الضائع وتماشيا مع الواقع المفروض. فنحن بنطرح القضية حاليا في الوسائط في الإعلام في مطالبة مشروعة بحق مكفول تضمنه لائحة جامعة الخرطوم للخريجين بامتلاك الشهادات الأكاديمية التي تؤهلهم للممارسة العملية وكذلك لبرامج الدراسات العليا. والجميع يعلم أن شهادة التفاصيل شرط أساسي للتقديم للدراسات العليا، وهذا محليا وعالميا، والانقطاع عن الممارسة في المجال الطبي يعد من العوائق في مزاولة المهنة، فأي تأخير محسوب عليك للأسف. عليه نحن منذ طرحنا هذا البيان بمشكلة شهادة التفاصيل أن نحدد كسقف زمني 14 يوم، لازم يكون في جداول زمنية واضحة لعملية الاستخراج وكيفية الاستخراج، تصل الخريجين وتكفل لهم إمكانية التنفيذ والاستقرار الوظيفي والتقديم في برامج الدراسات العليا في أقرب وقت.
0: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا لليوم الخميس 11 من شهر 6 سنة 2026. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الجولة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة أخرى لكم مني أطيب تحايا.
6: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المارس حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بدنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجا حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور، أعلنت مجموعة محمود طوارئ أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجة، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى، وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
7: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واكتفوا قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب، المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جنائية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت إنها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لأنه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار أنه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
0: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المعيز حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفا، فنستمع للأستاذ المعيز حضرة.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شفا ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سنجة، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شيفة تمثل قمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين. نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أقل ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع. والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم. بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة تغويض النظام الدستوري التعاون وتم شطبها وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفة وضد منيب تم شطب هذه البلاغات. بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون، يعني هذا الحكم مش فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لديه ظروف تمنعني من الخروج، ولديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله فاتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق. هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والغضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق. وده طبعا يعني إهانة للغضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مقبوض بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا غضاء. وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هناك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي غير قانوني غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتغالات خارج مظلة القانون. وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والغضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجنائية سنة 91 الغبط لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في غبط حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من 3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات، يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا، لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل. وهذا هو ما يحدث الآن، لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفة بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر، لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطع البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني، لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني. وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة، النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للغضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق إلى الفوضى، وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظلنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث الإصلاح وحده لن يكون كافيا، نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
9: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا لهذا اليوم الخميس 11 يونيو للعام 2026، ويشتمل البرنامج على نشرة للأخبار وبرامج أخرى متنوعة، إلا أننا نبدأ البرنامج بنشرة للأخبار وهذه عناوينها. مقتل 23 مدنيا وإصابة 19 آخرين في سلسلة من الهجمات بطائرات مسيرة على الأبيض، ومقتل شخص واحد في هجوم بمسيرة. مجلس الوزراء يجيز مشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور، وحريق يدمر 96 منزلا بقرية قوس طويل في شمال دارفور ويترك عشرات الأسر في العراء. انطلاق اجتماعات مجلس حقوق الإنسان يوم الاثنين المقبل، ويونيسيف تدعو لضمان أداء الطلاب السودانيين الامتحانات الوطنية أينما كانوا. ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 5000 جنيه، وأزمة حادة في مياه الشرب في الأبيض، وارتفاع كبير في أسعار السلع. من العناوين إلى التفاصيل من راديو دبنجة. قتل 23 مدنيا وأصيب 19 آخرون في سلسلة من الضربات بطائرات مسيرة طالت أحياء سكنية وتجمعات مدنية في مدينة الأبيض مساء الأربعاء وصباح اليوم الخميس. وقالت مجموعة محامي الطوارئ إن إحدى الهجمات أدت إلى مقتل 5 مدنيين وإصابة 12 آخرين، تلا ذلك استهداف تجمع في مقابر دليل أثناء تشييع الضحايا، ما أدى إلى مقتل 4 مدنيين وإصابة 7 آخرين، بجانب مقتل 13 في استهداف منازل بعدد من الأحياء. وفي هجوم منفصل فجر الخميس قتل شخص واحد في هجوم استهدف شاحنة محملة بمواد غذائية عند المدخل الجنوبي للمدينة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
1: وصل أكثر من 16 مدني قتيل إلى مستشفى الأبيض و10 جرحى باستهداف مسيرة تتبع لقوات الدعم السريع. في بعض مواطنين يشيعون جنازة إلى مغادر دليل تم استهدافهم أيضا بمسيرة.
0: قتل شخص واحد في هجوم بطائرة مسيرة استهدف شاحنة في مدينة الدلنج أمس الأربعاء. وقالت المتحدثة باسم شبكة الأطباء تسنيم الأمين لراديو دبنجة إن استهداف المدنيين والمنشآت الخدمية ووسائل نقل المواد الغذائية يمثل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي. وأضافت في هذا الخصوص:
2: تدين شبكة أطباء السودان القصف الممنهج للدعم السريع للأعيان المدنية بمدينة الأبيض، والذي استمر لأكثر من أسبوع بصورة متكررة، وتؤكد بأن استهداف المدنيين والمنشآت الخدمية ووسائل نقل المواد الغذائية يمثل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي.
0: أجاز مجلس الوزراء السوداني مشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور للعام 2026 المقدم من وزير العدل. من جانبه قال حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي في تدوينه على فيسبوك إن مجلس الوزراء أجاز القانون بعد أن ظل حبيس الأدراج لأربعة سنوات. وأضاف وزير الثقافة والإعلام خالد العسر في هذا الخصوص:
3: العنوان الأبرز في هذه الجلسة اليوم هو قرار مجلس الوزراء القاضي بإجازة قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور لعام 2026. بالتأكيد هذا هو العنوان الأبرز، لأن هذا القانون كان مصدر نقاش وتداول منذ سنوات طويلة، ولكن بحمد الله تم إجازته اليوم.
0: تنطلق الاثنين المقبل أعمال الدورة العادية رقم 62 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتستمر الدورة من 15 يونيو إلى 7 يوليو 2026. ومن المقرر أن تقدم البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان تقريرها يوم الاثنين المقبل أمام المجلس. اشتبكت مجموعة مسلحة مساندة للقوات المسلحة مع قوة من مكافحة المخدرات ببورسودان أمس، ما أدى إلى إصابة شرطي واحد. وقال شهود عيان إن قوة مسلحة اقتحمت مستشفى فلامينغو وأخذت أحد أفرادها المحتجزين بالمستشفى وأطلقت النار، ما أدى إلى إصابة أحد أفراد الشرطة. وكانت الشرطة قد ضبطت شخصين بحوزتهما مواد مخدرة ونقلت أحدهما إلى حراسات الشرطة والآخر إلى مستشفى فلامينغو. أعلنت غرفة طوارئ دار حمر إن مدينة النهود تتعرض لعمليات نهب وتدمير واسعة على يد قوات الدعم السريع، مشيرة إلى تجريد منازل المواطنين من الأبواب والنوافذ وأجزاء من البنية الأساسية ونقلها خارج المدينة. وناشدت الغرفة في بيان القوات المسلحة السودانية الإسراع بالتدخل لحماية المدنيين. أعلن مسؤولون بولاية جنوب دارفور إن الشراكة بين هيئة مياه الولاية ومشروع المياه وإصحاح البيئة ومنظمات دولية أسفرت عن تنفيذ 27 بئرا جديدة بمدينة نيالا تعمل بالطاقة الشمسية. وتوقع رئيس الإدارة المدنية بالولاية يوسف إدريس أن تسهم في رفع تغطية خدمات المياه بمدينة نيالا إلى نحو 70% خلال الفترة المقبلة. وأضاف إدريس في هذا الخصوص:
4: أنا أفتكر دي من أكبر الشراكات في المشروعات الطارئة في ولاية جنوب دارفور. هذه الشراكة أفضت إلى العدد 27 بير، وبإذن الله الإنتاج بتاع الآبار كله 27 حيدخل معانا دائرة الإنتاج في خلال شهر.
0: من جانبه قال مدير هيئة مياه ولاية جنوب دارفور عصام حسابو إن محطة كرري دخلت الخدمة بالفعل بثلاث آبار تعمل بالطاقة الشمسية، بينما يجري العمل في محطة كندوة التي تضم 7 آبار ومحطة طنطباية التي تضم 3 آبار، حيث بلغت نسبة الإنجاز فيها نحو 70%. وأضاف حسابو في هذا الخصوص:
5: الآن الحمد لله بها 3 آبار تعمل بالطاقة الشمسية وترمب طاردة 37 KVA داخل الخدمة. نحن مستبشرين خيرا، ومن طريقنا ده نحن يعني ذاهبين إلى محطة كندوة. محطة كندوة بها 7 آبار أيضا بتمويل من منظمة اليونيسيف، والعمل جاري فيها الآن. أيضا محطة طنطباية بها 3 آبار بتمويل من اليونيسيف والعمل جاري فيها، قطع الشوط تقريبا 70%.
0: أكدت منظمة اليونيسيف ضرورة تمكين الطلاب السودانيين من أداء الامتحانات الوطنية بغض النظر عن أماكن تواجدهم، وذلك صونا لحقهم الأساسي في التعليم وحفاظا على آفاقهم المستقبلية. وقالت إتليفا كاديلي المديرة الإقليمية لليونيسيف في شرق وجنوب أفريقيا إن أداء امتحان وطني موحد يعد فرصة طال انتظارها لمئات آلاف الطلاب الذين تعطلت مسيرتهم التعليمية لسنوات ولم يتمكنوا من أداء الامتحانات بسبب النزاع. قال حافظ عمر رئيس اللجنة الإشرافية العليا لامتحانات الشهادة السودانية في مناطق تأسيس أن الامتحانات تسير بصورة طيبة حتى يومها الرابع، وأوضح في مؤتمر صحفي أنهم سيبدأون أعمال الكنترول الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن نحو 10,000 طالب يجلسون للامتحانات في 7 ولايات. وأضاف حافظ في هذا الخصوص:
6: وإحنا حتى هذه اللحظة كل المعلومات والتقارير بتصل إلينا، كل الأمور تمشي بصورة طيبة، وضع مستقر آمن تماما، والحمد لله إحنا يعني الآن من الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ طوال مباشرة في إجراءات عمليات الكنترول وغيرها من هذه العمليات.
0: من جهة أخرى، تفقد رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس سير أعمال كنترول الشهادة السودانية، مشيدا بجهود الكوادر التعليمية ودورها في تعزيز مصداقية الشهادة السودانية. وأكد التزام الحكومة بمعالجة التحديات التي تواجه المعلمين ودعم مراحل الكنترول حتى إعلان النتائج. كشفت الأمم المتحدة عن استقبال دولة تشاد لأكثر من 900,000 لاجئ سوداني منذ أبريل 2023، وحذرت مساعدة الأمين العام لشؤون أفريقيا مارثا بوبي في إحاطة أمام مجلس الأمن من أن التوغلات العابرة للحدود والهجمات بالطائرات المسيرة على المواقع العسكرية التشادية قد تزيد من إضفاء الطابع الإقليمي على النزاع في السودان. أدى حريق اندلع في قرية قوسطويل بولاية شمال دارفور إلى تدمير 96 منزلا بشكل كامل، ما أسفر عن تشريد عشرات الأسر وتركها في العراء وسط ظروف إنسانية صعبة ونقص حاد في الاحتياجات الأساسية. وقال أحد سكان القرية إن الحريق قضى على كل ممتلكات المواطنين، وأضاف أن المتضررين يواجهون أوضاعا قاسية في ظل انعدام الغذاء ومياه الشرب ووسائل الإيواء وارتفاع درجات الحرارة. وأضافت متضررة من الحريق في هذا الخصوص:
7: أهلاتنا اتحرق، محيونين قاعدين في السخانة، وأبنائنا محيونين قاعدين برا في ظل الشجر، ميتنا بعيد اللي نمشي نشرب فيه اللي دم العيون، تعبانين ما عندنا الدل ولا عندنا قرشات ولا عندنا خيم عشان نقعد فوق، عدنانا قاعدين برا في السخان.
0: ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى 5000 جنيه بزيادة قدرها 600 جنيه خلال يوم واحد. وبحث اجتماع حكومي برئاسة عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر أمس تداعيات سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وأصدر الاجتماع جملة من التوجيهات والقرارات لكل من وزارة المالية ووزارة الطاقة والنفط وبنك السودان المركزي، والتي استهدفت في مجملها ضبط واستقرار سعر الصرف ودعم استقرار الأسواق وتحسين الأداء العام للاقتصاد القومي. أكد الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة عبد القادر عبد الله إن 71% من أطفال السودان في حالة خطر كبير جراء الحرب التي تشهدها البلاد، وأوضح أن الخطر يتراوح ما بين عمالة الأطفال بنسبة 14% وتجنيد الأطفال بنسبة 10% وفاقد الرعاية الوالدية بنسبة 2%، بجانب الفاقد التربوي الذي يمثل الجانب الأخطر في منظومة التماسك الأسري ويحتاج إلى دفعة قوية وإعادة نظر. شكا خريجو كلية علوم المختبرات في جامعة الخرطوم من توقف استخراج شهادات التفاصيل الأكاديمية منذ اندلاع الحرب. وقال محمد ماهر بابكر، وهو أحد خريجي الكلية من الدفعة 35 لراديو دبنجا، إن جميع الدفعات القديمة والحديثة تضررت جراء التوقف، ما أدى إلى استحالة ممارسة المهنة محليا ودوليا لعدم استيفاء متطلبات التسجيل المهني والتعطيل الالتحاق ببرامج الدراسات العليا. وطالب الخريجون ببدء استخراج شهادة التفاصيل لكافة الدفعات في مدة لا تتجاوز 14 يوما. وأضاف ماهر في هذا الخصوص،
8: لقد استنفدت الكلية وإدارة الجامعة كل الإمكانيات والحل المطروح سابقا، ولا بد من أن تطرح القضية على مستوى أعلى وإشراك المؤسسات المختلفة في الدولة التي من شأنها أن تهتم بالقضية من وزارة التعليم العالي.
0: تشهد مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان هذه الأيام أزمة مياه حادة بسبب انقطاع الإمداد المائي من جميع أحياء المدينة نتيجة خروج المصادر الشمالية للمياه من الخدمة منذ اندلاع الحرب 15 أبريل، وكذلك خروج المصادر الجنوبية للمياه بسبب انقطاع التيار الكهربائي من المدينة. ويتراوح سعر برميل المياه ما بين 12,000 إلى 19,000. كما تشهد المدينة ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع والمواد الغذائية بسبب فرض الضرائب على التجار وارتفاع الدولار مقابل الجنيه السوداني، حيث بلغ سعر جوال السكر سعة 50 كيلو جرام 230 ألف جنيه بعد أن كان 192 ألف، وجوال الدقيق سنة 25 كيلو جرام إلى 65 ألف. عذر مفوض العون الإنساني السابق بولاية الخرطوم مصطفى آدم من الآثار السلبية المترتبة على تدمير جسر أردمتا بولاية غرب دارفور، وقال لراديو دبنجا إن تدمير الجسر في هذا التوقيت ومع اقتراب موسم الخريف قد يؤدي إلى صعوبات كبيرة في نقل المساعدات الإنسانية والأدوية إلى المناطق المتضررة. وأضاف في هذا الخصوص،
9: يعني دمار الكوبري بالتأكيد يعني في الفترة دي بالذات في فترة الخريف حتكون عنده آثار كبيرة جدا في إطار نقل المساعدات الإنسانية والأدوية، وكذلك عزل المجتمعات المحلية يعني بعضها البعض في إطار التواصل، لأنه الكوبري والخريف حيكون في سيول في أمطار كبيرة جدا وحتكون آثار كارثية.
0: رحبت الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة بالبيان المشترك الصادر عن الشركاء الدوليين والإقليميين، واعتبرته خطوة عملية وجادة في

0: محمد عثمان الناطق باسم الجبهة في حديث لراديو دبنجا على وحدة السودان ورفض الحسم العسكري وضرورة حماية المدنيين وإيصال المساعدات، وأضاف في هذا الخصوص:
1: البيان المشترك الصادر عن الشركاء الدوليين والإقليميين يمثل في تقديري خطوة عملية وجادة في الاتجاه الصحيح الذي ينتظره الشارع السوداني منذ أمد. إن التأكيد الصريح على وحدة السودان ورفض الحسم العسكري وضرورة حماية المدنيين وإيصال المساعدات ليس مجرد مواقف سياسية.
0: بحث وفد من حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور والمؤتمر الشعبي بقيادة دكتور علي الحاج في اجتماعات أديس أبابا إعلان المبادئ ومذكرة القوى السياسية والمدنية المناهضة للحرب في اجتماعي نيروبي الأول والثاني. وأكد وفد المؤتمر الشعبي توافقه مع معظم ما ورد في إعلان المبادئ وتحفظه على بعضها، واتفق الطرفان على استمرار الحوار حول القضايا محل الخلاف. الخبر الأخير في هذه النشرة: تعهد وزير الطاقة المعتصم إبراهيم أحمد بتوفير الوقود للقطاع الزراعي وتخصيص الكميات التي يحتاجها الموسم الزراعي بولاية القضارف. من جهة أخرى، ناقش اجتماع حكومي بولاية القضارف خارطة الطريق لتسريع مشروع الحل الجذري لمياه الولاية، وأكد على الاستئناف الفوري للعمل ورفع وتيرة الإنجاز للتعويض فترة التوقف. هكذا مستمعين الأفاضل قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو دبنجا، إلى أن نلتقيكم في نشراتنا القادمة. هذه تحياتي عبد المنعم.
2: أعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم. في اطار توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، أطلقت وزارة الاتصالات والتحول الرقمي في السودان في شهر مايو الماضي مشروع الهوية الرقمية أو ما يعرف بسودا باس، باعتباره مشروع بيهدف لتمكين المواطنين من الوصول للخدمات الحكومية إلكترونيا وتسهيل إجراءات إثبات الهوية وتعزيز الشمول الرقمي في البلاد. المشروع ده بيعتبر واحد من أكبر مشروعات التحول الرقمي في السودان، لأنه حيساهم في تبسيط المعاملات الحكومية وتسهيل الحصول على الخدمات المصرفية، ويمكن الجمهور من سداد فواتير المياه والكهرباء والإنترنت وغيرها من الأشياء دي، وأهم شيء الحد من التزوير وتحسين إدارة البيانات الحكومية. لكن في المقابل المشروع ده بيواجه تحديات كبيرة وبيطرح تساؤلات عديدة، خاصة في ظل الأوضاع الاستثنائية اللي بتمر بها البلد. ففي جانب التحديات مثلا تتعلق بضعف البنية التحتية الرقمية والانقطاعات المتكررة للكهرباء وتأثيرها على خدمات الاتصالات والإنترنت، إضافة إلى صعوبات في الوصول إلى المواطنين في مناطق الحرب والنزوح. أما التساؤلات أو الأسئلة بتفرض نفسها بشأن حماية البيانات الشخصية وأمن المعلومات والضمانات القانونية اللي بتكفل عدم استخدام هذه البيانات لأغراض غير مشروعة أو انتهاك خصوصية المواطنين، إلى جانب المخاوف من استبعاد بعض الفئات اللي بتفتقر إلى الهواتف الذكية أو خدمات الإنترنت. طيب، فما هي الفرص اللي بوفرها مشروع الهوية الرقمية للسودانيين؟ وما أبرز العقبات الفنية والتشغيلية اللي بتواجه المشروع ده؟ وهل البيئة التقنية الحالية في السودان مؤهلة لنجاح المشروع ده؟ وما الضمانات والمطلوبة لحماية

0: خصوصية المستخدمين وتأمين بياناتهم. أعزائي مستمعي راديو دبنجا، للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة المستشار والخبير في مجال تقنية المعلومات ونظم تحليل البيانات اللواء معاش دكتور عصام عباس أحمد. أهلا ومرحبا بك سعادة اللواء الدكتور عصام عباس في برنامج حديث اليوم.
1: طيب شكرا جزيلا راديو دبنجا.
0: في البداية عايزينك تكلمنا كيف يمكن تحويل نظام الهوية الرقمية سوداباس لمشروع قومي وطني شامل جامع والاستفادة منه في المساواة في الخدمة بين المواطنين. كذلك المنظومة تعتمد على ربط السجل المدني بالخدمات المصرفية والحكومية، وما مدى جاهزية البنية التحتية الرقمية وتدابير الأمن السيبراني في السودان لضمان نجاح مشروع سوداباس؟
1: معلوم أنه يعني وزارة الاتصالات والتحول الرقمي أطلقت في مايو 2026 مشروع الهوية الرقمية السودانية سوداباس. وابتداء أقول أنه العالم الآن بدأ يعني يخطو خطوات كبيرة جدا في موضوع الانتقال من النمط والمدارس التقليدية في بناء الهويات إلى مدارس أكثر حداثة وتستخدم تكنولوجيا المعلومات. لكن ابتداء خليني أقول حاجة عن مفهوم الهوية وتحولاتها التاريخية. الهوية باختصار يعني هي إجابة على سؤال من أنت، والإجابة على هذا السؤال ليست بالأمر السهل، دي إجابة موسعة جدا ممكن يكون فيها يعني عشرات التعريفات، لكن ممكن تختزل كلها في من أنت. ويعني آليات إجابة الدول على السؤال ده حقيقة شهدت تطور كبير جدا خلال القرون. فالهوية التقليدية تاريخيا طبعا قامت على ثلاثة أركان. واحد الاعتراف المجتمعي في الأسرة، في العشيرة، في القبيلة، في المحيط الاجتماعي، ثم الدولة عن طريق الوثائق، شهادة الميلاد، سجل القيد المدني، الرقم الوطني، البطاقة الشخصية. ثم في هوية مرتبطة بالبيانات الحيوية أو ركن ثالث متعلق بالبيانات الحيوية، البصمة والصورة والتوقيع كصفة حيوية عشان تربط ما بين حامل الهوية والهوية، حتى يعني يقول انه في تأكيد بدرجة 100% ان هذه الهوية تمثل ذاك الشخص. وبالتالي وفقا للكلام دي نحن لما نجي ننظر للهوية الرقمية هي ما لغت الاركان دي، بل حولتها ووحدتها في منظومة الكترونية متكاملة بيتجاوز بها حقيقة حدود الورق وتحديات المكان والزمان بصورة عامة. الهوية الوطنية التقليدية والهوية الرقمية أصلا ما متنافسات بل متكاملة في نموذج العلاقة الصحيحة بينات، لأن الهوية الوطنية ممثلة في الرقم الوطني بالسجل المدني بتشكل الأساس القانوني والاحتراف الرسمي بوجود الشخص، معرفا بخصائصه البيوغرافية، مثلا الاسم، تاريخ الميلاد، النوع، المنطقة، الأشياء دي. ثم بخصائصه البيومترية، البيومتريك ميجرز بتاعته أو البيومتريك فيتشرز، صورة الوجه، البصمة المدنية. وثم لاحقا قد تضاف خصائص بيومترية أخرى، قد يضاف الدي ان اي، قد تضاف بصمة الصوت، كل البصمات الحيوية هي جزء من معرفات الشخصية. الاحتراف ده هو بشكل المدخل اللي بيغذي منظومة الهوية الرقمية اللي بتعمل كأداة تشغيل، يعني بيتيح التعريف الإلكتروني للمواطن التفاعل مع الخدمات الحكومية والبنكية والصحية والتعليمية وغيرها بصورة مؤكدة. والعالم عموما يعني فيه تجارب كثيرة جدا، نذكر منها تجربة الأدهار في الهند، تم تسجيل 1.3 مليار شخص، وأيضا في إستونيا دولة رائدة جدا رغم أنها دولة صغيرة المساحة وقليلة السكان، لكن قدمت تجربة متقدمة جدا بدليل أنه الآن 99% من الخدمات تقدم عبر المنصات الإلكترونية. الإمارات العربية قدمت دولة تجربة متميزة جدا في الـ UAA باس وارتبطت بها كل خدمات الدولة. حتى عندنا في أفريقيا مثلا رواندا قدرت تقدم تجربة متقدمة جدا في الهوية الرقمية. السودان أخيرا دخل العالم دي وبذات الفهم المطروح للهوية الرقمية. لكن حقيقة نكون واضحين يعني أنه مشروع بالحجم ده لازم يكون فيه تحديات كبيرة جدا. وده محور اللقاء دي. التحديات دي ممكن نخطها في ثلاثة أقسام: تحديات تقنية وتحديات قانونية وتحديات تشغيلية أمنية. التحديات التقنية هي تحديات دائما مقدور عليها، يعني أضعف الحلقات في التحديات هي الحلقة التقنية لأن هذه تكنولوجيا ممكن يتم توفيرها وبناء القدرات وغيرها من الأشياء. متى ما عولجت التحديات التقنية، وأهم التحديات اللي قدامنا إنه النظام إلى الآن يبدو نظام مركزي، بمعنى إنه ما عنده ملتي بوينتس، بالتالي ممكن يكون بيعاني من عقدة أو ما يسمى بالعقدة الحرجة الوحيدة single point of failure، بحيث إنه إذا توقفت المخدمات ممكن النظام ينهار بصورة كبيرة جدا. فدي من التحديات اللي لابد من النظر فيها والموازنة ما بين الخدمات السحابية الخاصة وما بين بناء خوادم مملوكة للمشروع موزعة في مناطق مختلفة بحيث أنها تضمن استمرارية الخدمة في شكل سلاسل أو كتل بيانات بلوك تشينز عشان تضمن أنه الخدمات لا تتوقف إذا توقفت أي نقطة من النقاط الموجودة في النظام. التحدي الثاني في ضعف البنية التحتية الرقمية. السودان بيعاني حقيقة من ضعف كبير جدا في البنية التحتية الرقمية، وعلى رأسها خدمة الإنترنت. خدمة الإنترنت أصلا قبل الحرب كانت ضعيفة، ثم جاءت الحرب دي يعني تمت الناقصة وأصبح جزء كبير جدا من مناطق السودان خارج التغطية، وحتى المناطق اللي ممكن تعتبر آمنة بنلقى إنها بتعاني من إشكاليات متعلقة بأبراج الاتصالات والبنية التحتية الضرورية لهذه الأبراج عشان تعمل، وبالتالي النتورك عموما فيها إشكاليات. التحدي الثالث اللي هو الآن في تطبيقات شغالة بصورة كبيرة، تطبيقات في البنوك، تطبيقات في الاتصالات، منصات حكومية، ومحتاجة إنها تتكامل مع تطبيق الهوية الرقمية. وبالتالي أيضا في التحدي بتاع إجراء تحديثات على هذه الأنظمة، يعني مثلا تطبيق بنكك محتاج لأنه يجري تحديث بحيث أنه يضاف إلى إجراءات التسجيل في الحساب، تسجيل الحساب ممكن يكون تعريف الشخصية عن طريق الهوية الرقمية سودا باس. والتحدي الرابع متعلق بالسجل المدني. نحن بنعرف أنه الهوية الرقمية تعتمد بصورة كبيرة جدا على السجل المدني، والسجل المدني يعني قطع شوط كبير جدا، واعتقد حوالي 37 مليون سوداني تم منحه الرقم الوطني، ومتبقي حوالي ممكن نقول اذا كان 48 مليون سوداني متبقي حوالي 11 مليون سوداني الى الان. لكن هؤلاء ال 11 مليون قد يكونوا في مناطق النزاعات، مناطق غير آمنة، وأيضا في المناطق المستقرة، لأن السجل المدني توقف فترة طويلة جدا قبل أن يستأنف العمل بتاع استخراج الرقم الوطني. بالإضافة لأنه السجل المدني محتاج لتحديثات مستمرة فيتعلق بالوفيات، أيضا تبيك سكلود عشان يتم حجب بيانات المتوفين من الرقم الوطني، ودي عملية أيضا مقدور عليها بالتنسيق. لكن التحدي المزعج جدا هي التحديات القانونية. القوانين اللي بتنظم العمل الإلكتروني في السودان ممكن نقول في قانون جرائم المعلوماتية، في قانون حق الحصول على المعلومات، في قانون المعاملات الإلكترونية، وفي قانون السجل المدني. حقيقة قانون المعلوماتية هو قانون عقابي، يعني لا يحدد معايير جمع أو تشفير البيانات الحيوية كالبصمة، ولا يحمي المواطن من تغول الدولة والإهمال التقني. قانون المعاملات بيقوم على الإتاحة وليس حظر الخصوصية، نتكلم على حماية الخصوصية. قانون المعاملات الإلكترونية غايته الأساسية تنحصر في شرعنة التعاقدات التجارية والاحتراف بالدليل الرقمي وتنظيم المعاملات التجارية وغير معني أيضا بحماية خصوصية البيانات البيومترية. والسجل المدني هو أقرب لأنه قانون إطار تنظيمي لأعمال السجل المدني، بالتالي المشروع بيحتاج إلى عمل سريع جدا لقانون خاص لحوكمة البيانات الشخصية، ومحتاج لإطار قانون لإدارة الهوية والوصول اللي هو بيسموه Identity Access Management اللي هو إدارة الوصول للهوية بيسموه IAM، وأيضا محتاج لتعديلات جوهرية على قانون جرائم المعلوماتية عشان يشمل بدل عقاب الفرد عقاب الفرد عقاب المؤسسة المفرطة، لأنه الهوية الرقمية في ثلاثة أركان، في المواطن وفي الجهة المقدمة للخدمة وفي يعني مقدم الخدمة، الهوية الرقمية والمواطن ومقدم الخدمة، فأي من الأطراف دل إذا كان فيه ثغرة لازم يكون في قانون بيطاله بالمسؤولية. التحدي الثالث في نظرية التحديات الأمنية، التحديات الأمنية بقصد بها إنه هذه البيانات تفرغ من معناها الأساسي ومن الهدف الأساسي من أجلها تم جمعها، وبالتالي يعني تتحول لأداة أمنية يتم بها فرد السكان لأغراض أمنية، ودي نقطة مزعجة جدا. نحن متأكدين أن مشروع الهوية ده أحد مشروعات التحول الرقمي، وهو مش مجرد قاعدة بيانات للسكان بل هو إعادة تعريف العلاقة يعني بين الدولة والمواطن ومقدم الخدمات، وفي سياقنا نحن المتسم بالحرب والانقسام المجتمعي وتآكل الثقة يعني في تحدي كبير جدا بتاع مغاربة أمنية على إدارة البيانات الشخصية، وهو تحدي قد يقود المشروع برمته. يعني من الهام أنه تبنى الهوية الرقمية لا تبنى الهوية الرقمية كأداة أمنية وإنما كوسيلة لتمكين المواطنين من الوصول إلى الخدمات. يعني الهوية الرقمية الناجحة بتقوم على مبدأ أن المواطن يمنح بياناته للدولة طوعا مقابل الحصول على حقوق وخدمات وليس لأغراض الخضوع والمراقبة والتصنيف الأمني، بالتالي متى ما كانت هنالك تدخلات أمنية واستغلال هذه البيانات لأغراض أمنية فقد المشروع واحدة من أركانه الأساسية واللي هي الثقة، وإذا انهارت الثقة ما بين المواطن وما بين المشروع أصبح يكون في نفور كبير جدا من المشروع. أتمنى أنه القائمين على أمر المشروع ينتبهوا تماما لهذه النقطة. بلا شك أنه المشروع عنده فرص نجاح كبيرة جدا، أولى فرص النجاح في السجل المدني، أنا زي ما قلت السجل المدني 37 مليون ديال تم تسجيلهم، وأيضا ممكن يكتمل العمل إذا ما تم تضافر جهود لتذليل العقبات التي تواجه السجل المدني والتنسيق الفعال. وأيضا واحدة من فرص النجاح أنه الآن المجتمع السوداني أصبح بيتقبل التقنية، الآن حتى المناطق الريفية أصبحت قادرة على التعامل مع التطبيقات البنكية كتطبيق بنكك وتطبيق فوري وغيرها من التطبيقات، وبالتالي في قبول مجتمعي حتى في المناطق الريفية لاستخدام التطبيقات الرقمية، وانكسر الحاجز النفسي ما بين التطبيقات الرقمية وما بين المواطن السوداني البسيط، ودي بيساعد على انه المشروع يجد قبول بصورة كبيرة جدا. فعموما انا بعتبر مشروع سوداباس ومشروع هام، لكن لا بد انه يدار بعقلية قومية بعقلية غير اقصائية بعقلية لا تنظر إلى البعد الأمني، وأن يحصن أن تحصن بيانات هذا المشروع من الوصول غير المشروع ومن التعامل لأغراض خلاف الغرض من أجلها تم جمعها وهو أغراض التحقق من الهوية بصورة رقمية، وأيضا إحكام التنسيق بين السجل المدني، ولا بد من دعم وإسناد السجل المدني بصورة كبيرة جدا لأنه عظم الظهر أو العمود الفقري اللي بيقف عليه المشروع، فإذا ما كان العمود الفقري ده متين المشروع بيكون يقوم معوج. فشكرا جزيلا.
0: بهذا نصل مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا في برنامج حديث اليوم. الشكر موصول لضيفنا الكريم على هذه الإضاءات، والشكر لكم على حسن المتابعة والاستماع. هذا الملف لن يغلق عند هذه الحلقة، نعدكم بالعودة إليه في حلقات قادمة مع ضيوف آخرين. لمواصلة النقاش وفتح زوايا جديدة من هذا الموضوع الحيوي. إلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة من حديث اليوم، تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى لقاء.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: وبنوسة. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، وما عندي أنا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، حاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج به. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب. مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وايضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشه دي، بيكون يعني هي نازحه جات لواقع جديد ومعها اطفال وهي مسؤوله منهم وما عندها مصدر دخل، واحيانا يعني الحوجه هي اللي بتخلي الناس ان يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصه لما يكون في منطقه فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دي الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي. يعني والسبب طبعا معروف، يعني النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا؟ في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خش مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشي معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحي، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر انه احيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس قلتهم لك في الاكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الاطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قصبا عنه، تم به التحرش وتم الاعتداء ده عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحنا ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحنا بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، والخلط المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا عليك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط. ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك، دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. نحن دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان نحن نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن إنه تاني بعد ذا الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات، إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخواننا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر أنه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان نحن نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أو الوقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاسر ده في رقبة الناس كلهم، فعشان كده إحنا لازم ناخد الإجراءات القانونية ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشرع عيبة وهو واصل في جرائم وإنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسيبيل موجودة بها شاشتها دي تبتلقى حقك. نحن ما قاعدين نصل يعني، فقط نحن دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف ونحن دارين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا لهذا اليوم الخميس 11 يونيو للعام 2026، ويشتمل البرنامج على نشرة للأخبار وبرامج أخرى متنوعة، إلا أننا نبدأ البرنامج بنشرة للأخبار وهذه عناوينها. مقتل 23 مدنيا وإصابة 19 آخرين في سلسلة من الهجمات بطائرات مسيرة على الأبيض، ومقتل شخص واحد في هجوم بمسيرة. مجلس الوزراء يجيز مشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور، وحريق يدمر 96 منزلا بقرية قوس طويل في شمال دارفور ويترك عشرات الأسر في العراء. انطلاق اجتماعات مجلس حقوق الإنسان يوم الاثنين المقبل، ويونيسيف تدعو لضمان أداء الطلاب السودانيين الامتحانات الوطنية أينما كانوا. ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 5000 جنيه، وأزمة حادة في مياه الشرب في الأبيض، وارتفاع كبير في أسعار السلع. من العناوين إلى التفاصيل من راديو دبنجة. قتل 23 مدنيا وأصيب 19 آخرون في سلسلة من الضربات بطائرات مسيرة طالت أحياء سكنية وتجمعات مدنية في مدينة الأبيض مساء الأربعاء وصباح اليوم الخميس. وقالت مجموعة محامي الطوارئ إن إحدى الهجمات أدت إلى مقتل 5 مدنيين وإصابة 12 آخرين، تلا ذلك استهداف تجمع في مقابر دليل أثناء تشييع الضحايا، ما أدى إلى مقتل 4 مدنيين وإصابة 7 آخرين، بجانب مقتل 13 في استهداف منازل بعدد من الأحياء. وفي هجوم منفصل فجر الخميس قتل شخص واحد في هجوم استهدف شاحنة محملة بمواد غذائية عند المدخل الجنوبي للمدينة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
1: وصل أكثر من 16 مدني قتيل إلى مستشفى الأبيض و10 جرحى باستهداف مسيرة تتبع لقوات الدعم السريع. في بعض مواطنين يشيعون جنازة إلى مقابر دليل تم استهدافهم أيضا بمسيرة.
0: قتل شخص واحد في هجوم بطائرة مسيرة استهدف شاحنة في مدينة الدلنج أمس الأربعاء. وقالت المتحدثة باسم شبكة الأطباء تسنيم الأمين لراديو دبنجة إن استهداف المدنيين والمنشآت الخدمية ووسائل نقل المواد الغذائية يمثل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي. وأضافت في هذا الخصوص:
2: تدين شبكة أطباء السودان القصف الممنهج للدعم السريع للأعيان المدنية بمدينة الأبيض، والذي استمر لأكثر من أسبوع بصورة متكررة، وتؤكد بأن استهداف المدنيين والمنشآت الخدمية ووسائل نقل المواد الغذائية يمثل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي.
0: أجاز مجلس الوزراء السوداني مشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور للعام 2026 المقدم من وزير العدل. من جانبه قال حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي في تدوينه على فيسبوك إن مجلس الوزراء أجاز القانون بعد أن ظل حبيس الأدراج لأربعة سنوات. وأضاف وزير الثقافة والإعلام خالد العسر في هذا الخصوص:
3: العنوان الأبرز في هذه الجلسة اليوم هو قرار مجلس الوزراء القاضي بإجازة قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور لعام 2026. بالتأكيد هذا هو العنوان الأبرز، لأن هذا القانون كان مصدر نقاش وتداول منذ سنوات طويلة، ولكن بحمد الله تمت إجازته اليوم.
0: تنطلق الاثنين المقبل أعمال الدورة العادية رقم 62 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتستمر الدورة من 15 يونيو إلى 7 يوليو 2026. ومن المقرر أن تقدم البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان تقريرها يوم الاثنين المقبل أمام المجلس. اشتبكت مجموعة مسلحة مساندة للقوات المسلحة مع قوة من مكافحة المخدرات ببورسودان أمس، ما أدى إلى إصابة شرطي واحد. وقال شهود عيان إن قوة مسلحة اقتحمت مستشفى فلامينغو وأخذت أحد أفرادها المحتجزين بالمستشفى وأطلقت النار، ما أدى إلى إصابة أحد أفراد الشرطة. وكانت الشرطة قد ضبطت شخصين بحوزتهما مواد مخدرة ونقلت أحدهما إلى حراسات الشرطة والآخر إلى مستشفى فلامينغو. أعلنت غرفة طوارئ دار حمر إن مدينة النهود تتعرض لعمليات نهب وتدمير واسعة على يد قوات الدعم السريع، مشيرة إلى تجريد منازل المواطنين من الأبواب والنوافذ وأجزاء من البنية الأساسية ونقلها خارج المدينة. وناشدت الغرفة في بيان القوات المسلحة السودانية الإسراع بالتدخل لحماية المدنيين. أعلن مسؤولون بولاية جنوب دارفور إن الشراكة بين هيئة مياه الولاية ومشروع المياه وإصحاح البيئة ومنظمات دولية أسفرت عن تنفيذ 27 بئرا جديدة بمدينة نيالا تعمل بالطاقة الشمسية. وتوقع رئيس الإدارة المدنية بالولاية يوسف إدريس أن تسهم في رفع تغطية خدمات المياه بمدينة نيالا إلى نحو 70% خلال الفترة المقبلة. وأضاف إدريس في هذا الخصوص:
4: أنا أفتكر دي من أكبر الشراكات في المشروعات الطارئة في ولاية جنوب دارفور. هذه الشراكة أفضت إلى العدد 27 بير، وبإذن الله الإنتاج بتاع الآبار كله 27 حيدخل معانا دائرة الإنتاج في خلال شهر.
0: من جانبه قال مدير هيئة مياه ولاية جنوب دارفور عصام حسابو إن محطة كرري دخلت الخدمة بالفعل بثلاث آبار تعمل بالطاقة الشمسية، بينما يجري العمل في محطة كندوة التي تضم 7 آبار ومحطة طنطباية التي تضم 3 آبار، حيث بلغت نسبة الإنجاز فيها نحو 70%. وأضاف حسابو في هذا الخصوص:
5: الآن الحمد لله بها 3 آبار تعمل بالطاقة الشمسية وترمب طاردة 37 KVA داخل الخدمة. فنحن مستبشرين خيرا، ومن طريقنا ده نحن يعني ذاهبين إلى محطة كندوة. محطة كندوة بها 7 آبار أيضا بتمويل من منظمة اليونيسيف، والأمل جاري فيها الآن. أيضا محطة طنطباية بها 3 آبار بتمويل من اليونيسيف والأمل جاري فيها، قطع الشوط تقريبا 70%.
0: أكدت منظمة اليونيسيف ضرورة تمكين الطلاب السودانيين من أداء الامتحانات الوطنية بغض النظر عن أماكن تواجدهم، وذلك صونا لحقهم الأساسي في التعليم وحفاظا على آفاقهم المستقبلية. وقالت إتليفا كاديلي المديرة الإقليمية لليونيسيف في شرق وجنوب أفريقيا إن أداء امتحان وطني موحد يعد فرصة طال انتظارها لمئات آلاف الطلاب الذين تعطلت مسيرتهم التعليمية لسنوات ولم يتمكنوا من أداء الامتحانات بسبب النزاع. قال حافظ عمر رئيس اللجنة الإشرافية العليا لامتحانات الشهادة السودانية في مناطق تأسيس أن الامتحانات تسير بصورة طيبة حتى يومها الرابع، وأوضح في مؤتمر صحفي أنهم سيبدأون أعمال الكنترول الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن نحو 10,000 طالب يجلسون للامتحانات في 7 ولايات. وأضاف حافظ في هذا الخصوص:
6: وإحنا حتى هذه اللحظة كل المعلومات والتقارير بتصل إلينا، كل الأمور تمشي بصورة طيبة، وضع مستقر آمن تماما، والحمد لله إحنا يعني الآن من الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ طوال مباشرة في إجراءات عمليات الكنترول وغيرها من هذه العمليات.
0: من جهة أخرى، تفقد رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس سير أعمال كنترول الشهادة السودانية، مشيدا بجهود الكوادر التعليمية ودورها في تعزيز مصداقية الشهادة السودانية، وأكد التزام الحكومة بمعالجة التحديات التي تواجه المعلمين ودعم مراحل الكنترول حتى إعلان النتائج. كشفت الأمم المتحدة عن استقبال دولة تشاد لأكثر من 900,000 لاجئ سوداني منذ أبريل 2023، وحذرت مساعدة الأمين العام لشؤون أفريقيا مارثا بوبي في إحاطة أمام مجلس الأمن من أن التوغلات العابرة للحدود والهجمات بالطائرات المسيرة على المواقع العسكرية التشادية قد تزيد من إضفاء الطابع الإقليمي على النزاع في السودان. أدى حريق اندلع في قرية قوس طويل بولاية شمال دارفور إلى تدمير 96 منزلا بشكل كامل، ما أسفر عن تشريد عشرات الأسر وتركها في العراء وسط ظروف إنسانية صعبة ونقص حاد في الاحتياجات الأساسية. وقال أحد سكان القرية إن الحريق قضى على كل ممتلكات المواطنين، وأضاف أن المتضررين يواجهون أوضاعا قاسية في ظل انعدام الغذاء ومياه الشرب ووسائل الإيواء وارتفاع درجات الحرارة. وأضافت متضررة من الحريق في هذا الخصوص:
7: أهلتنا اتحرت، محيونين قاعدين في السخانة، وأبنائنا محيونين قاعدين برا في ظل الشجر، ميتنا بعيد اللي نمشي نشرب فيه اللي دم العيون، تعبانين ما عندنا الدل ولا عندنا فرشات والله عندنا خيام عشان نقود فوق عدنانا قاعدين برا في السخان.
0: ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى 5000 جنيه بزيادة قدرها 600 جنيه خلال يوم واحد. وبحث اجتماع حكومي برئاسة عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر أمس تداعيات سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وأصدر الاجتماع جملة من التوجيهات والقرارات لكل من وزارة المالية ووزارة الطاقة والنفط وبنك السودان المركزي، والتي استهدفت في مجملها ضبط واستقرار سعر الصرف ودعم استقرار الأسواق وتحسين الأداء العام للاقتصاد القومي. أكد الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة عبد القادر عبد الله إن 71% من أطفال السودان في حالة خطر كبير جراء الحرب التي تشهدها البلاد، وأوضح أن الخطر يتراوح ما بين عمالة الأطفال بنسبة 14% وتجنيد الأطفال بنسبة 10% وفاقد الرعاية الوالدية بنسبة 2%، بجانب الفاقد التربوي الذي يمثل الجانب الأخطر في منظومة التماسك الأسري ويحتاج إلى دفعة قوية وإعادة نظر. شكا خريجو كلية علوم المختبرات في جامعة الخرطوم من توقف استخراج شهادات التفاصيل الأكاديمية منذ اندلاع الحرب. وقال محمد ماهر بابكر، وهو أحد خريجي الكلية من الدفعة 35 لراديو دبنجا، إن جميع الدفعات القديمة والحديثة تضررت جراء التوقف، ما أدى إلى استحالة ممارسة المهنة محليا ودوليا لعدم استيفاء متطلبات التسجيل المهني والتعطيل الالتحاق ببرامج الدراسات العليا. وطالب الخريجون ببدء استخراج شهادة التفاصيل لكافة الدفعات في مدة لا تتجاوز 14 يوما. وأضاف ماهر في هذا الخصوص،
8: لقد استنفدت الكلية وإدارة الجامعة كل الإمكانيات والحل المطروح سابقا، ولا بد من أن تطرح القضية على مستوى أعلى وإشراك المؤسسات المختلفة في الدولة التي من شأنها أن تهتم بالقضية من وزارة التعليم العالي.
0: تشهد مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان هذه الأيام أزمة مياه حادة بسبب انقطاع الإمداد المائي من جميع أحياء المدينة نتيجة خروج المصادر الشمالية للمياه من الخدمة منذ اندلاع الحرب 15 أبريل، وكذلك خروج المصادر الجنوبية للمياه بسبب انقطاع التيار الكهربائي من المدينة. ويتراوح سعر برميل المياه ما بين 12,000 إلى 19,000. كما تشهد المدينة ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع والمواد الغذائية بسبب فرض الضرائب على التجار وارتفاع الدولار مقابل الجنيه السوداني، حيث بلغ سعر جوال السكر سعة 50 كيلو جرام 230,000 جنيه بعد أن كان 192,000، وجوال الدقيق سنة 25 كيلو جرام إلى 65,000. عذر مفوض العون الإنساني السابق بولاية الخرطوم مصطفى آدم من الآثار السلبية المترتبة على تدمير جسر أردمتا بولاية غرب دارفور، وقال لراديو دبنجا إن تدمير الجسر في هذا التوقيت ومع اقتراب موسم الخريف قد يؤدي إلى صعوبات كبيرة في نقل المساعدات الإنسانية والأدوية إلى المناطق المتضررة. وأضاف في هذا الخصوص،
9: يعني دمار الكوبري بالتأكيد يعني في الفترة دي بالذات في فترة الخريف حتكون عنده آثار كبيرة جدا في إطار نقل المساعدات الإنسانية والأدوية، وكذلك عزل المجتمعات المحلية يعني بعضها البعض في إطار التواصل، لأن الكوبري والخريف حيكون في سيول في أمطار كبيرة جدا وحتكون آثار كارثية.
0: رحبت الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة بالبيان المشترك الصادر عن الشركاء الدوليين والإقليميين، واعتبرته خطوة عملية وجادة في الاتجاه الصحيح. وأكد محمد عثمان الناطق باسم الجبهة في حديث لراديو دبنجا على وحدة السودان ورفض الحسم العسكري وضرورة حماية المدنيين وإيصال المساعدات. وأضاف في هذا الخصوص،
10: البيان المشترك الصادر عن الشركاء الدوليين والإقليميين يمثل في تقديري خطوة عملية وجادة في الاتجاه الصحيح الذي ينتظره الشارع السوداني منذ أمد. إن التأكيد الصريح على وحدة السودان ورفض الحسم العسكري وضرورة حماية المدنيين وإيصال المساعدات ليس مجرد مواقف سياسية.
0: بحث وفد من حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور والمؤتمر الشعبي بقيادة دكتور علي الحاج في اجتماعات أديس أبابا إعلان المبادئ ومذكرة القوى السياسية والمدنية المناهضة للحرب في اجتماعي نيروبي الأول والثاني. وأكد وفد المؤتمر الشعبي توافقه مع معظم ما ورد في إعلان المبادئ وتحفظه على بعضها، واتفق الطرفان على استمرار الحوار حول القضايا محل الخلاف. الخبر الأخير في هذه النشرة: تعهد وزير الطاقة المعتصم إبراهيم أحمد بتوفير الوقود للقطاع الزراعي وتخصيص الكميات التي يحتاجها الموسم الزراعي بولاية القضار.

0: أخرى ناقش اجتماع حكومي بولاية القضارف خارطة الطريق لتسريع مشروع الحل الجذري لمياه الولاية، وأكد على الاستئناف الفوري للعمل ورفع وتيرة الإنجاز للتعويض فترة التوقف. هكذا مستمعين الأفاضل قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو دبنجا، إلى أن نلتقيكم في نشراتنا القادمة. هذه تحياتي عبد المنعم ماديبو.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 11 من شهر 6 لسنة 2026، وتتابعون فيها
3: استخدام الاختصاص الدولي في القضية المرفوعة ضد أشخاص بيشتبه في أنهم ينتموا إلى الدعم السريع. الدعوة دي مقدمة من المبادرة القانونية الدولية بالتعاون مع المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام ومكتب محاماة مرموق في دولة كينيا.
4: وزير العدل قدم تنويراً حول مشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور لعام 2026، أيضاً تناول بالشرح الوافي بنود هذا القانون ومشروع القانون نفسه. رئيس الوزراء أشار إلى ضرورة تزكية روح الوحدة الوطنية والاندماج المجتمعي بين كافة مكونات أبناء الشعب السوداني.
5: نتقدم بالشكر الجزيل لأخواننا في هيئة مياه ولاية جنوب دارفور وأخواننا في مشروع المياه وإصحاح البيئة ويست على الشراكة الذكية بين مشروع المياه وهيئة مياه ولاية جنوب دارفور في تنفيذ عدد 27 بير بمدينة نيالا.
6: عودة المنحنى الوبائي وظهور الحزبة في شمال وشرق دارفور، خصوصا في معسكرات طويلة وتقدس النازحين وخاصة الأطفال وكبار السن والنساء وأصحاب الأمراض المزمنة.
7: نعاني نحن خريجين كلية علوم المختبرات الطبية بجامعة الخرطوم بمختلف الدفع الحديثة والقديمة من مشكلة تخص استخراج شهادة التفاصيل التي تعد من مهام إدارة الكلية.
2: مرحبا مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهل جولتنا بالشكوى التي قدمتها يوم أمس الأربعاء 10 من شهر 6 الجاري منظمات حقوقية في كينيا، وتعتبر أول شكوى جنائية تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، وذلك ضد عناصر يشتبه بأنها تتبع للدعم السريع. وقالت منظمة العمل القانوني العالمية والمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة أن الشكوى قدمت إلى مدير النيابة العامة الكينية مطالبين فيها بالتحقيق مع 10 أشخاص يشتبه في تورطهم بارتكاب انتهاكات جسيمة في الخرطوم ومحيطها بين عامي 2023 و2025. مزيد من التفاصيل حول هذه الشكوى مع الأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة.
3: أهلا ومرحبا أستاذ الصادق، وأهلا براديو دبنجا، وأهلا بكل مستمعي ومتابعي راديو دبنجا. شكرا جزيلا على سؤالك حول الدعوة بتاعت التغاضي الاستراتيجي واستخدام الاختصاص الدولي في القضية المرفوعة ضد أشخاص بيشتبه في أنهم ينتموا إلى الدعم السريع. وطبعا الدعوة دي مقدمة من المبادرة القانونية الدولية بالتعاون مع المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام ومكتب محاماة مرموق في دولة كينيا، ودي مقدمة من عدد 12 من الضحايا اللي تم ارتكاب انتهاكات واسعة جدا جدا في مواجهتهم خلال احتجازهم في معسكرات اعتقال مختلفة في الخرطوم والمناطق الحوالينا، في سوبا المنطقة بتاعت المدينة الرياضية وفي مناطق ثانية. وخلال الاحتجاز تم تعرضهم لعدة من أنواع الانتهاكات، يعني تبدأ من الاعتقال غير المشروع والتعسف بمعزل عن العالم،

0: تعذيب بأشكاله المختلفة، الاغتصاب والإجبار على اغتصاب آخرين. ودي هي تحديدا تم تقديمها لأنه الاختصاص الموجود في داخل السودان ما بيسمح بأنه تكون في فرص بتاعت عدالة بالنسبة للضحايا، ودي ببساطة لأنه النظام القضائي السوداني غير راقب وغير قادر على تطبيق العدالة، ودي لأسباب كثيرة جدا جدا، يعني منها أنه القوانين في حد ذاتها فيها نوع من أنواع الحصانات، يعني حتى بالنسبة للأشخاص اللي ممكن يتبعوا لقوات الدعم السريع بموجب قانون الدعم السريع لسنة 2013 ما بيتم محاكمة أي شخص منهم إلا بعد أخذ الإذن اللازم من رئيس الهيئة، وناهيك بعد كده عن الرغبة والإرادة السياسية حتى في الجهات، يعني سواء كان الدعم السريع ولا أي جهات تانية مثلا موجودة في إطار السلطة التأسيسية ما يكون عندها الرغبة الحقيقية في تقديم الأشخاص للعدالة. ونفس المستوى برضو حتى على مستوى الخرطوم على مستوى السودان، يعني برضو المسألة بتاعت الإفلات من العقاب دي لسه ما زالت سارية، وبرضو ما عندهم حتى القدرة على إنه مثلا يحاكموا أفراد يتبعوا للدعم السريع من خلال الاختصاص السوداني سواء كان مثلا في الخرطوم اللي في بورسودان أو في أي منطقة بتاعت اختصاص تانية. صحيح إنه حسب سؤالك إنه في آليات تانية بتاعت تغاضي دولية، لكن تم تجربة الآليات الثانية بتاعت العدالة الدولية دي، يعني من ضمنها المحكمة الجنائية الدولية، وأنا حاليا يعني موجود في المحكمة الجنائية الدولية من يوم الاثنين في هذا الأسبوع، وبكون موجود لغاية يوم 12 الجمعة، والجمعة 12 تحديدا هو بنناقش فيها القضية بتاعت السودان في المحكمة الجنائية الدولية، وبجد يعني أخذ الزمن أطول مما يجب، يعني أخذت 20 سنة ولغاية الوقت الضحايا ما قدرين يصلوا مثلا لأي صيغة بتاعت عدالة ولا جبر ضرر ولا حتى مثلا محاكمة الجنا، وبرضه في آليات إقليمية تانية موجودة، لكن ده ما بيعني انه بعد ذاك الناس تستسلم مثلا للاحباط في انه ما في اي منفس للعداله حتى على المستوى الدولي او حتى المستويات الاقليميه، لانه برضه في حاجه اسمها الاختصاص العالمي، واللي هي بعد ذاك بتكون ملزمه بموجبه الدول اللي بيكون فيها اشخاص مشتبه بانهم ارتكبوا جرائم دوليه او مثلا جرائم ضد القانون الدولي، فبيكون من حق بيكون ملزما على الدوله في انها تقوم تحاكم الاشخاص دي، يعني وبالتالي يعني احنا قمنا بالتجربه دي في الدوله بتاعت كينيا، لانه في عدد من المتهمين اللي بيشتبه في انهم ارتكبوا هذه الجرائم موجودين في دوله كينيا، وبالتالي قدمنا الدعوه دي في كينيا. بالنسبه لسؤالك حول مدى نجاح القضيه والعدم نجاحها، ده في النهايه بيتوقف بعد ذلك برضو على مدى التزام كينيا بقواعد القانون الدولي ومدى التزام كينيا بتعهداتها بموجب ميثاق الامم المتحده وبموجب المواثيق الثانيه اللي بتلزمها بانها تحاكم اي شخص مشتبه في انه ارتكب جرائم حرب ولا جرائم ضد الانسانيه ولا جرائم بتاعت اباده جماعيه. فده هسي يكون سابق لاوانه، هسي الدعوه تقدمت في يوم 9 يونيو اللي هو في يوم 3/9 يونيو، وهسه احنا بعد كده منتظرين من السلطات الكينية في انه تشرع في الاجراءات، وبعد ذلك بيكون لكل حدث حديث. لكن الاختصاص الدولي ده بيكون متاح مثلا في كل الدول اللي فيها احترام لسيادة القانون، وتم تجربة قبل كده في أوروبا، تم تجربة في السويد في عدد مثلا من الجنسيات غير الجنسيات السودانية، لكن تم تجربة بفعالية، تم تجربة في بريطانيا، وتم تجربة في دول تانية متقدمة نسبيا يعني. فدي ممكن تكون أول تجربة مثلا لدول أفريقية في إنه مثلا تمارس الاختصاص العالمي. فكينيا هنا بعد ذلك يا إما هي تنجح أو تفشل في هذا الاختبار، يعني لو قدرت تخترق وتعمل صبغة دولية في إنه دولة أفريقية قدرت تطبق الاختصاص العالمي للمحاكمات الجنائية، فتكون دي أول صابغة في تاريخ العدالة على مستوى الإقليم الأفريقي. شكرا جزيلا يا أستاذ الصادق.
1: مرحبا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أجاز مجلس الوزراء خلال اجتماعه الدوري يوم الأربعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء كامل إدريس مشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور لسنة 2026، والذي قدمه وزير العدل عبد الله محمد دروف، حيث رحب حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي بإجازة مشروع القانون واعتبره إنجازا مهما طال انتظاره. لمزيد من التفاصيل حول هذا المشروع نسمع للحديث الذي أدلى به وزير الإعلام خالد العيسر.
2: وزير العدل قدم تنويرا حول مشروع قانون نظام الحكم الاتحاد الإقليمي لدارفور لعام 2026، أيضا تناول بالشرح الوافي بنود هذا القانون ومشروع القانون نفسه. رئيس الوزراء أشار إلى ضرورة تزكية روح الوحدة الوطنية والاندماج المجتمعي بين كافة مكونات أبناء الشعب السوداني والأقاليم السودانية، مؤكدا أن إقليم دارفور يمثل جزء عزيز من هذا الوطن، وأن الإرادة الوطنية جميعها تصطف خلف حول كيفية استعادة هذا الإقليم إلى حضن الوطن من جديد من خلال دعم القوات المسلحة السودانية والشعب السوداني في حرب ضد الميليشيات. رئيس الوزراء أيضا أشار إلى ضرورة تزكية روح الوحدة والاندماج بين كافة المكونات القبلية في هذه الأقاليم، وأيضا أكد على وقوفه مع كل المكونات المجتمعية في الولايات التي ما زالت تنتشر فيها بعض العصابات والميليشيات. وزير المالية أثنى بدوره على القانون، قانون مشروع نظام الحكم الإقليمي لدارفور، وأكد ضرورة إجازته. وزير الحكم الاتحادي طالب بإجازة القانون أيضا، وتم نقاش مع من عدد من الوزراء، انتهى بنقاش مع حاكم إقليم دارفور الذي أثنى على مجلس الوزراء وأشاد بخطوة وزارة العدل ومجلس الوزراء أنه استطاع أن يقدم هذا المشروع بهذا التماسك بعد سنوات طويلة من طرحه كمشروع قانون. العنوان الأبرز في هذه الجلسة اليوم هو قرار مجلس الوزراء القاضي بإجازة قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور لعام 2026. بالتأكيد هذا هو العنوان الأبرز، لأن هذا القانون كان مصدر نقاش وتداول منذ سنوات طويلة، ولكن بحمد الله تم إجازته اليوم. وهذا يدفعني للقول بأن حكومة الأمل كما أسلفنا في مرات سابقة تعمل على نظام نهضوي متماسك، تبني قوانين وتشريعات جديدة وتحارب الفساد وتزعى لمحاربة المخدرات والتهريب وما إلى ذلك من قضايا جوهرية وموضوعية. وهذا أبرز دلالات اليوم تجلت في إجازة هذا القانون، قانون نظام الحكم الإقليمي دارفور لعام 2026.
1: مرحبا مستمعينا الكرام، ما زلنا في جولة السودان اليوم، حيث أعلنت الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور اكتمال دخول 27 بئر تعمل بالطاقة الشمسية إلى الخدمة بمدينة نيالة خلال الشهر المقبل، وذلك في إطار جهود معالجة أزمة المياه وتحسين الإمداد المائي، حيث قال رئيس الإدارة المدنية يوسف إدريس في تصريحات صحفية أن المشروعات الجديدة ستسهم في تغطية نحو 70% من احتياجات المدينة من المياه. لمزيد من التفاصيل نستمع لبعض من تصريح رئيس الإدارة المدنية الصحفي.
3: نتقدم بالشكر الجزيل لأخواننا في هيئة مياه ولاية جنوب دارفور وأخواننا في مشروع المياه وإصحاح البيئة ويست على المساهمات الكبيرة وعلى الشراكة الذكية بين مشروع المياه وهيئة مياه ولاية جنوب دارفور في تنفيذ عدد 27 بير بمدينة نيالة. 27 بير دي بتنفذها مجموعة من المنظمات اللي هي منظمة اليونيسيف ومنظمة ألايت والصليب الأحمر والورلد فيجن. أنا أفتكر دي من أكبر الشراكات في المشروعات الطارئة في ولاية جنوب دارفور. هذه الشراكة أفضت إلى العدد 27 بير، وبإذن الله الإنتاج بتاع الآبار كله 27 حيدخل معانا دائرة الإنتاج في خلال شهر. نحن والله شاكرين ومقدرين لهذا الجهد الكبير، ومجمل العمل في الهيئة في داخل مدينة نيالة ممكن خلال الشهر إنه يغطي بنسبة 70% هذه المشروعات هي بالطاقة الشمسية، لأنه معظم الشراكات تمت في إطار الطاقة الشمسية لتقليل التكلفة. وحقيقة هذه المياه ما حتتدفق يوميا، يعني بعد كل يومين حتى بعد ذاك المويه تمشي للحي المعني حسب الجدول ده، لأنه الطاقة الشمسية مربوطة بالظروف الطبيعية، إذا حصل أي غيوم أو كده اللي هي ما حيكون في في في في في طاقة كهربائية. مسبقا كان بنتعامل بالديزل، وفي الديزل البوابير بتكون شغالة 24 ساعة، وبالتالي الخدمة كانت بتكون يوميا. الآن بيكون شغالة الخدمة 8 ساعات نسبة للظروف الطبيعية. نحن بنوعد مواطني ولاية جنوب دارفور بإذن الله سبحانه وتعالى في خلال الشهر إنه موضوع الموية يتحلى بنسبة عالية في معظم الأحياء بنسبة 70%. برضو شكرنا لأخواننا في ويست عندهم مساهمات خارج الولاية، يعني في آبار في برام وفي آبار في كتيلة وفي 16 مدخة اللي هو جزء منها في نيال الشمال وجزء في نيال الجنوب وجزء في عد الفرسان وفي كاس وفي نتيجة. أمر الموية بصورة عامة الأمور ماشي فيه بشكل ممتاز، وبإذن الله بنهاية عام 2026 إنه ما حيكون عندنا إشكال في الموية في مدينة نيالة. ولكن بنناشد أخواننا المواطنين أولا بالتبليغ بالخطوط اللي حصل فيها تكسير وتخريب عشان برضو الموية ما تتهدر لنا ساكن موية ماشي في الشوارع وكده، بجانب إنه حتى إنه الناس يشربوا موية بالمجان. الآن 2026 وده لغاية شهر 6 ما في أي مساهمات من المواطنين في مجال المياه. شكرنا وتقديرنا لكل أعضاء مجلس الوزراء وأعضاء لجنة الأمن وأخواننا في الإعلام على هذا الجهد الكبير. يعني إحنا الآن بنتكلم عن 27 محطة جديدة، يعني 27 محطة جديدة ما حاجة صغيرة، يعني حتكون مساهمتها في المدينة مساهمة كبيرة، حتغير جزء كبير من الأشياء الموجودة في المدينة بإذن الله في مجال الموية. ونبشر مواطنينا بإذن الله الأمور حتمشي كويسة في مجال الموية. بنهاية 2026 نقطع أكثر من 90%، والمتبقي ل 2027 بإذن الله سبحانه وتعالى. شاكرين ومقدرين لكل المنظمات الساهمت معنا في هذا المشروع الكبير والاستجابتهم لعمل الطوارئ في زلزل فرحب.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث حذرت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان من تصاعد مقلق في معدلات الإصابة بالأمراض الوبائية في عدد من ولايات السودان، مؤكدة تسجيل مئات الإصابات بحمى الضنك والحصبة والملاريا والسل وسط تدهور الخدمات الصحية وانعدام حملات التطعيم وتردي الأوضاع البيئية. مزيد من التفاصيل حول هذا التقرير مع عضو اللجنة وأخصائية الباطنية والأوبئة الدكتورة أديبة إبراهيم السيد.
4: عودة المنحنى الوبائي وظهور الحزبة في شمال وشرق دارفور، خصوصا في معسكرات طويلة وتقدس النازحين وخاصة الأطفال وكبار السن والنساء وأصحاب الأمراض المزمنة، من تفاقم الوضع الصحي وانهيار في الحقل الصحي وعدم صحة البيئة وعدم وجود التطعيم كونسل وغاية الأطفال بضعف المجاعة وسوء التغذية، كل ده أدى لانتشار هذه الأمراض، وخصوصا ضعف المناعة عند الأطفال انتشرت الحزبة بصورة كثيفة. عندنا رصدت حالات 367 حالة بمعسكر طويلة و 223 حالة في شمال دارفور. هناك حالات من وفاة الأطفال بصورة كبيرة، رصدنا زي 75 حالة وفاة، ده وبكون أكثر طبعا، لكن ده ما رصد. فوضع النازحين في الأماكن دي وضع يعني سيء لتكدسهم، يعني وضع منهار وعدم وجود رعاية صحية وخصوصا المجاعة وضعف المناعة الأطفال أدى لانتشار هذه البيئة وفتك بالأطفال وكبار السن زي ما قلنا، وزيادة هذه الأوبئة أدى لانتشار الأوبئة. كما برضو يعني عندنا سعال الديكي متفشي برضو في شمال وسط دارفور، تزاد العدد لحوالي 176 حالة دي من حالات الحصبة و24 حالة سعال الديكي، وكل الحياة دي طبعا لعدم وجود الرعاية الصحية والفاكسينيشن والتطعيم وعدم رعاية الأمهات والإمومة والطفولة، دي حقيقة مهمة جدا، يعني الاهتمام لازم يكون بالصحة الإنجابية. عندنا برضو في المعسكرات النزوح اللي هي طويلة، وبرضو معسكرات النزوح بالشمال كردفان تفشي كبير لمرض السول اللي هو في رصد حوالي 145 حالة وموت طفلين. في المعسكرات في شمال كردفان في اللوبيس هناك في 67 حالة، ودي ناتج من المجاعة وسوء التغذية قلنا والتكدس في دور الإيواء وعدم وجود الرعاية الصحية، عدم وجود المياه الصالحة للشرب، وعدم ضعف المناعة بيؤدي لانتشار هذه الأوبئة. هنالك برضو يعني تفشي خصوصا لأنه هنالك في هذه المعسكرات في أطفال وفي كبار سن وفي أصحاب أمراض مزمنة ومرضعات وحوامل بيعيشوا في ظروف بيئية سيئة وندرة في المياه والغذاء. تأكدنا فعلا أنه ما زالت هذه الأمراض في تزايد وفي تفشي ما لم يعمل على إصحاح البيئة وإنعاش الوضع الاقتصادي بالنسبة لهذه المعسكرات. كما أنه برضو في انتشار حمى الدنك في الريف الشمالي، ظهر في السراب وغيره، وده برضو رصد حوالي 112 حالة بينها 50 حالة في وبيض، رصد منا 112 حالة. وفي الريف، في الريف الشمال فيها 50 حالة في السراب و25 حالة في شيخ الطيب و27 حالة بجزيرة سلان، ودي كل الريف الشمال ده برضو لعدم توفر المياه الصحية ونقص كبير في الأدوية وفي الدريبات وفي الكوادر الصحية القائمة عليه. بنناشد الوزارة وبنناشد العاملين بالمنظمات الدولية اهتمام بالمشافة والمراكز الطبية في الريف الشمالي. حالات الوفاة لحد الآن 4 من كبار السن، 3 من الأطفال في أعمار مختلفة.
1: وختاما مستمعنا الكرام، قال خريجي كلية علوم المختبر بجامعة الخرطوم من كل الدفع أنهم تضرروا بسبب التوقف عن استخراج شهادة التفاصيل الأكاديمية منذ اندلاع الحرب، حيث أشاروا إلى أن ذلك حرمهم من مزاولة المهنة وعطل الخريجين من الالتحاق بالدراسات العليا. مزيد من التفاصيل حول هذا الأمر مع محمد ماهر بابكر من خريجي كلية المختبرات الطبية بجامعة الخليه.
5: نعاني نحن خريجين كلية علوم المختبرات الطبية بجامعة الخرطوم بمختلف الدفع الحديثة والقديمة من مشكلة تخص استخراج شهادة التفاصيل التي تعد من مهام إدارة الكلية، ونعاني نحن الأمرين من هذه المعضلة منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 وإلى تاريخ اللحظة من العام 2026. وكانت خلال هذه الأربع سنوات العديد من المحاولات كانت بالتنسيق مع الرابطة، رابطة طلاب كلية علوم المختبرات ولجنة الخريجين، بالتنسيق سواء مع الرابطة في طرح الحلول والتنفيذ لحل مشكلة استخراج الشهادة. وتعاقبت في إدارة الكلية إدارتين حيث طرأ في التغيير في العمادة، وكانت هنالك جهود مع الإدارة السابقة وجهود حاليا مع الإدارة الحالية مبذولة لتذليل العقبات. وكان دائما ما يكون المبادرة من الخريجين نحو ما هي الحلول الممكنة، وكذلك في الوصول لمباني الكلية وتحديد الأضرار وما العوائق وبالتنسيق مع إدارة الكلية. تلك المحاولات للأسف ما في نتائج واضحة رغم كل هذا الزمن المهدر، مما دفع محاولة الخريجين والرابطة لطرح القضية في مكاتب إدارة الجامعة متمثلة في أمين الشؤون العلمية بالأخص، وبحث ما الأسباب وكيف الوصول لاستخراج الشهادة اللي هي شهادة التفاصيل. كانت الإفادة من إدارة الجامعة بأن استخراج شهادة التفاصيل هي شأن كليات الجامعة وهي عملية تنفيذية تتم عبر إدارة الكلية. عليه سعينا كثيرا بالأخص بعد تحرير العاصمة لطرح حلول تنفيذية واقعية بالواقع المفروض في الكلية من حيث تضررت البنية التحتية في الكلية من كهرباء وغيره بسبب الحرب الدائرة، واستحالة التنفيذ في الوقت الحالي من مباني مكان الكلية دون توفر تهيئة البيئة والدعم المفترض أنه يجي من إدارة الجامعة لعملية الاستخراج. قدمنا طرح بالتنسيق مع الرابطة نحن كلجنة خريجين أنه يتم الاستخراج من مباني إدارة الجامعة في مجمع الوسط على أن تساعد الظروف هناك من حيث الكهرباء وغيره، توفر المكاتب والأجهزة وإمكانية التنفيذ، حيث تتوفر البيانات والسجل الأكاديمي تحت إشراف الكلية بتنسيق داخلي عبر مسجل الكلية والمكتب الأكاديمي. تتكون لجنة منبثقة تشرف على استخراج هذه التفاصيل من الموقع هناك في إدارة الجامعة كحل إسعافي إسعافا للزمن الضائع وتماشيا مع الواقع المفروض. فنحن بنطرح القضية حاليا في الوسائط في الإعلام في مطالبة مشروعة بحق مكفول تضمنه لائحة جامعة الخرطوم للخريجين بامتلاك الشهادات الأكاديمية التي تؤهلهم للممارسة العملية وكذلك لبرامج الدراسات العليا. والجميع يعلم أن شهادة التفاصيل شرط أساسي للتقديم للدراسات العليا، وهذا محليا وعالميا. والانقطاع عن الممارسة في المجال الطبي يعد من العوائق في مزاولة المهنة، فأي تأخير محسوب عليك للأسف. عليه نحن منذ طرحنا هذا البيان بمشكلة شهادة التفاصيل نحدد كسقف زمني 14 يوم، لازم يكون في جداول زمنية واضحة لعملية الاستخراج وكيفية الاستخراج، تصل الخريجين وتكفل لهم إمكانية التنفيذ والاستقرار الوظيفي والتقديم في برامج الدراسات العليا في أقرب وقت.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا لليوم الخميس 11 من شهر 6 سنة 2026. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الجولة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة أخرى لكم مني أطيب تحايا.
6: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المعز حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بدنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجر حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر. أبو بكر منصور أعلنت مجموعة محمود طوارئ أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سينجا، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى. وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
7: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واكتفوا قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جناية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت إنها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لأنه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار أنه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
1: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المعيز حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفا، فنستمع للأستاذ المعيز حضرة.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شفا ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شفا تمثل قمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين، نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخفة يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه، لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين، أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع، والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم، بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية، وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة، تغويض النظام الدستوري التعاون وتم شطبها، وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه القضاء، لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفا وضد منيب، تم شطب هذه البلاغات، بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون، يعني هذا الحكم مش فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لديه ظروف تمنعني من الخروج، ولديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله تتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق، هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والغضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلو النظام السابق، وده طبعا يعني إهانة للقضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مقبوض بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا قضاء، وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هنالك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي، غير قانوني، غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتقالات خارج مظلة القانون، وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجنائية سنة 91 القبض لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في قبض حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من 3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبرر في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات، يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل، وهذا هو ما يحدث الآن. لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفة بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر. لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطر البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني. لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن في أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني. وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة. النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للقضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق إلى الفوضى. وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظلنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث الإصلاح وحده لن يكون كافيا. نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
9: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا لهذا اليوم الخميس 11 يونيو للعام 2026، ويشتمل البرنامج على نشرة للأخبار وبرامج أخرى متنوعة، إلا أننا نبدأ البرنامج بنشرة للأخبار وهذه عناوينها. مقتل 23 مدنيا وإصابة 19 آخرين في سلسلة من الهجمات بطائرات مسيرة على الأبيض، ومقتل شخص واحد في هجوم بمسيرة. مجلس الوزراء يجيز مشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور، وحريق يدمر 96 منزلا بقرية قوس طويل في شمال دارفور ويترك عشرات الأسر في العراء. انطلاق اجتماعات مجلس حقوق الإنسان يوم الاثنين المقبل، ويونيسيف تدعو لضمان أداء الطلاب السودانيين الامتحانات الوطنية أينما كانوا. ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 5000 جنيه، وأزمة حادة في مياه الشرب في الأبيض، وارتفاع كبير في أسعار السلع. من العناوين إلى التفاصيل من راديو دبنجة. قتل 23 مدنيا وأصيب 19 آخرون في سلسلة من الضربات بطائرات مسيرة طالت أحياء سكنية وتجمعات مدنية في مدينة الأبيض مساء الأربعاء وصباح اليوم الخميس. وقالت مجموعة محامي الطوارئ إن إحدى الهجمات أدت إلى مقتل 5 مدنيين وإصابة 12 آخرين، تلا ذلك استهداف تجمع في مقابر دليل أثناء تشييع الضحايا، ما أدى إلى مقتل 4 مدنيين وإصابة 7 آخرين، بجانب مقتل 13 في استهداف منازل بعدد من الأحياء. وفي هجوم منفصل فجر الخميس قتل شخص واحد في هجوم استهدف شاحنة محملة بمواد غذائية عند المدخل الجنوبي للمدينة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
1: وصل أكثر من 16 مدني قتيل إلى مستشفى الأبيض و10 جرحى باستهداف مسيرة تتبع لقوات الدعم السريع. في بعض مواطنين يشيعون جنازة إلى مقابر دليل تم استهدافهم أيضا بمسيرة.
0: قتل شخص واحد في هجوم بطائرة مسيرة استهدف شاحنة في مدينة الدلنج أمس الأربعاء. وقالت المتحدثة باسم شبكة الأطباء تسنيم الأمين لراديو دبنجة إن استهداف المدنيين والمنشآت الخدمية ووسائل نقل المواد الغذائية يمثل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي. وأضافت في هذا الخصوص:
2: تدين شبكة أطباء السودان القصف الممنهج للدعم السريع للأعيان المدنية بمدينة الأبيض، والذي استمر لأكثر من أسبوع بصورة متكررة، وتؤكد بأن استهداف المدنيين والمنشآت الخدمية ووسائل نقل المواد الغذائية يمثل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي.
0: أجاز مجلس الوزراء السوداني مشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور للعام 2026 المقدم من وزير العدل. من جانبه قال حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي في تدوينه على فيسبوك إن مجلس الوزراء أجاز القانون بعد أن ظل حبيس الأدراج لأربعة سنوات. وأضاف وزير الثقافة والإعلام خالد العسر في هذا الخصوص:
3: العنوان الأبرز في هذه الجلسة اليوم هو قرار مجلس الوزراء القاضي بإجازة قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور لعام 2026. بالتأكيد هذا هو العنوان الأبرز، لأن هذا القانون كان مصدر نقاش وتداول منذ سنوات طويلة، ولكن بحمد الله تمت إجازته اليوم.
0: تنطلق الاثنين المقبل أعمال الدورة العادية رقم 62 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتستمر الدورة من 15 يونيو إلى 7 يوليو 2026. ومن المقرر أن تقدم البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان تقريرها يوم الاثنين المقبل أمام المجلس. اشتبكت مجموعة مسلحة مساندة للقوات المسلحة مع قوة من مكافحة المخدرات ببورسودان أمس، ما أدى إلى إصابة شرطي واحد. وقال شهود عيان إن قوة مسلحة اقتحمت مستشفى فلامينغو وأخذت أحد أفرادها المحتجزين بالمستشفى وأطلقت النار، ما أدى إلى إصابة أحد أفراد الشرطة. وكانت الشرطة قد ضبطت شخصين بحوزتهما مواد مخدرة ونقلت أحدهما إلى حراسات الشرطة والآخر إلى مستشفى فلامينغو. أعلنت غرفة الطوارئ دار حمر إن مدينة النهود تتعرض لعمليات نهب وتدمير واسعة على يد قوات الدعم السريع، مشيرة إلى تجريد منازل المواطنين من الأبواب والنوافذ وأجزاء من البنية الأساسية ونقلها خارج المدينة. وناشدت الغرفة في بيان القوات المسلحة السودانية الإسراع بالتدخل لحماية المدنيين. أعلن مسؤولون بولاية جنوب دارفور إن الشراكة بين هيئة مياه الولاية ومشروع المياه وإصحاح البيئة ومنظمات دولية أسفرت عن تنفيذ 27 بئرا جديدة بمدينة نيالا تعمل بالطاقة الشمسية. وتوقع رئيس الإدارة المدنية بالولاية يوسف إدريس أن تسهم في رفع تغطية خدمات المياه بمدينة نيالا إلى نحو 70% خلال الفترة المقبلة. وأضاف إدريس في هذا الخصوص:
4: أنا أفتكر دي من أكبر الشراكات في المشروعات الطارئة في ولاية جنوب دارفور. هذه الشراكة أفضت إلى العدد 27 بئر، وبإذن الله الإنتاج بتاع الآبار كله 27 حيدخل معانا دائرة الإنتاج في خلال شهر.
0: من جانبه قال مدير هيئة مياه ولاية جنوب دارفور عصام حسابو إن محطة كرري دخلت الخدمة بالفعل بثلاث آبار تعمل بالطاقة الشمسية، بينما يجري العمل في محطة كندوة التي تضم 7 آبار ومحطة طنطباية التي تضم 3 آبار، حيث بلغت نسبة الإنجاز فيها نحو 70%. وأضاف حسابو في هذا الخصوص:
5: الآن الحمد لله بها 3 آبار تعمل بالطاقة الشمسية وترمب طاردة 37 KVA داخل الخدمة. فنحن مستبشرين خيرا، ومن طريقنا ده نحن يعني ذاهبين إلى محطة كندوة. محطة كندوة بها 7 آبار أيضا بتمويل من منظمة اليونيسيف، والأمل جاري فيها الآن. أيضا محطة طنطباية بها 3 آبار بتمويل من اليونيسيف والأمل جاري فيها، قطع الشوط تقريبا 70%.
0: أكدت منظمة اليونيسيف ضرورة تمكين الطلاب السودانيين من أداء الامتحانات الوطنية بغض النظر عن أماكن تواجدهم، وذلك صونا لحقهم الأساسي في التعليم وحفاظا على آفاقهم المستقبلية. وقالت إتليفا كاديلي المديرة الإقليمية لليونيسيف في شرق وجنوب أفريقيا إن أداء امتحان وطني موحد يعد فرصة طال انتظارها لمئات آلاف الطلاب الذين تعطلت مسيرتهم التعليمية لسنوات ولم يتمكنوا من أداء الامتحانات بسبب النزاع. قال حافظ عمر رئيس اللجنة الإشرافية العليا لامتحانات الشهادة السودانية في مناطق تأسيس أن الامتحانات تسير بصورة طيبة حتى يومها الرابع، وأوضح في مؤتمر صحفي أنهم سيبدأون أعمال الكنترول الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن نحو 10,000 طالب يجلسون للامتحانات في 7 ولايات. وأضاف حافظ في هذا الخصوص:
6: وإحنا حتى هذه اللحظة كل المعلومات والتقارير بتصل إلينا، كل الأمور تمشي بصورة طيبة، وضع مستقر آمن تماما، والحمد لله إحنا يعني الآن من الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ طوال مباشرة في إجراءات عمليات الكنترول وغيرها من هذه العمليات.
0: من جهة أخرى، تفقد رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس سير أعمال كنترول الشهادة السودانية، مشيدا بجهود الكوادر التعليمية ودورها في تعزيز مصداقية الشهادة السودانية، وأكد التزام الحكومة بمعالجة التحديات التي تواجه المعلمين ودعم مراحل الكنترول حتى إعلان النتائج. كشفت الأمم المتحدة عن استقبال دولة تشاد لأكثر من 900,000 لاجئ سوداني منذ أبريل 2023، وحذرت مساعدة الأمين العام لشؤون أفريقيا مارثا بوبي في إحاطة أمام مجلس الأمن من أن التوغلات العابرة للحدود والهجمات بالطائرات المسيرة على المواقع العسكرية التشادية قد تزيد من إضفاء الطابع الإقليمي على النزاع في السودان. أدى حريق اندلع في قرية قوسطويل بولاية شمال دارفور إلى تدمير 96 منزلا بشكل كامل، ما أسفر عن تشريد عشرات الأسر وتركها في العراء وسط ظروف إنسانية صعبة ونقص حاد في الاحتياجات الأساسية. وقال أحد سكان القرية إن الحريق قضى على كل ممتلكات المواطنين، وأضاف أن المتضررين يواجهون أوضاعا قاسية في ظل انعدام الغذاء ومياه الشرب ووسائل الإيواء وارتفاع درجات الحرارة. وأضافت متضررة من الحريق في هذا الخصوص:
7: أهلاتنا اتحرق، محيونين قاعدين في السخانة، وأبنائنا محيونين قاعدين برا في ظل الشجر، ميتنا بعيد اللي نمشي نشرب فيه لدم العيون، تعبانين ما عندنا الدل ولا عندنا فرشات ولا عندنا خيام عشان نقود فوق عدنانا قاعدين برا في السخان.
0: ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى 5000 جنيه بزيادة قدرها 600 جنيه خلال يوم واحد. وبحث اجتماع حكومي برئاسة عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر أمس تداعيات سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وأصدر الاجتماع جملة من التوجيهات والقرارات لكل من وزارة المالية ووزارة الطاقة والنفط وبنك السودان المركزي، والتي استهدفت في مجملها ضبط واستقرار سعر الصرف ودعم استقرار الأسواق وتحسين الأداء العام للاقتصاد القومي. أكد الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة عبد القادر عبد الله إن 71% من أطفال السودان في حالة خطر كبير جراء الحرب التي تشهدها البلاد، وأوضح أن الخطر يتراوح ما بين عمالة الأطفال بنسبة 14% وتجنيد الأطفال بنسبة 10% وفاقد الرعاية الوالدية بنسبة 2%، بجانب الفاقد التربوي الذي يمثل الجانب الأخطر في منظومة التماسك الأسري ويحتاج إلى دفعة قوية وإعادة نظر. شكا خريجو كلية علوم المختبرات في جامعة الخرطوم من توقف استخراج شهادات التفاصيل الأكاديمية منذ اندلاع الحرب. وقال محمد ماهر بابكر، وهو أحد خريجي الكلية من الدفعة 35 لراديو دبنجا، إن جميع الدفعات القديمة والحديثة تضررت جراء التوقف، ما أدى إلى استحالة ممارسة المهنة محليا ودوليا لعدم استيفاء متطلبات التسجيل المهني والتعطيل الالتحاق ببرامج الدراسات العليا. وطالب الخريجون ببدء استخراج شهادة التفاصيل لكافة الدفعات في مدة لا تتجاوز 14 يوما. وأضاف ماهر في هذا الخصوص،
8: لقد استنفدت الكلية وإدارة الجامعة كل الإمكانيات والحل المطروح سابقا، ولا بد من أن تطرح القضية على مستوى أعلى وإشراك المؤسسات المختلفة في الدولة التي من شأنها أن تهتم بالقضية من وزارة التعليم العالي.
0: تشهد مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان هذه الأيام أزمة مياه حادة بسبب انقطاع الإمداد المائي من جميع أحياء المدينة نتيجة خروج المصادر الشمالية للمياه من الخدمة منذ اندلاع الحرب 15 أبريل، وكذلك خروج المصادر الجنوبية للمياه بسبب انقطاع التيار الكهربائي من المدينة. ويتراوح سعر برميل المياه ما بين 12,000 إلى 19,000. كما تشهد المدينة ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع والمواد الغذائية بسبب فرض الضرائب على التجار وارتفاع الدولار مقابل الجنيه السوداني، حيث بلغ سعر جوال السكر سعة 50 كيلو جرام 230,000 جنيه بعد أن كان 192,000، وجوال الدقيق سنة 25 كيلو جرام إلى 65,000. عذر مفوض العون الإنساني السابق بولاية الخرطوم مصطفى آدم من الآثار السلبية المترتبة على تدمير جسر أردمتا بولاية غرب دارفور، وقال لراديو دبنجا إن تدمير الجسر في هذا التوقيت ومع اقتراب موسم الخريف قد يؤدي إلى صعوبات كبيرة في نقل المساعدات الإنسانية والأدوية إلى المناطق المتضررة. وأضاف في هذا الخصوص،
9: يعني دمار الكوبري بالتأكيد يعني في الفترة دي بالذات في فترة الخريف حتكون عنده آثار كبيرة جدا في إطار نقل المساعدات الإنسانية والأدوية، وكذلك عزل المجتمعات المحلية يعني بعضها البعض في إطار التواصل، لأنه الكوبري والخريف حتكون في سيول في أمطار كبيرة جدا وحتكون آثار كارثية.
0: رحبت الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة بالبيان المشترك الصادر عن الشركاء الدوليين والإقليميين، واعتبرته خطوة عملية وجادة في الاتجاه الصحيح. وأكد محمد عثمان الناطق باسم الجبهة في حديث لراديو دبنجا على وحدة السودان ورفض الحسم العسكري وضرورة حماية المدنيين وإيصال المساعدات، وأضاف في هذا الخصوص،
10: البيان المشترك الصادر عن الشركاء الدوليين والإقليميين يمثل في تقديري خطوة عملية وجادة في الاتجاه الصحيح الذي ينتظره الشارع السوداني منذ أمد. إن التأكيد الصريح على وحدة السودان ورفض الحسم العسكري وضرورة حماية المدنيين وإيصال المساعدات ليس مجرد مواقف سياسية،
0: بحث وفد من حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور والمؤتمر الشعبي بقيادة دكتور علي الحاج في اجتماعات أديس أبابا إعلان المبادئ ومذكرة القوى السياسية والمدنية المناهضة للحرب في اجتماعي نيروبي الأول والثاني. وأكد وفد المؤتمر الشعبي توافقه مع معظم ما ورد في إعلان المبادئ وتحفظه على بعضها، واتفق الطرفان على استمرار الحوار حول القضايا محل الخلاف. الخبر الأخير في هذه النشرة: تعهد

0: إبراهيم أحمد بتوفير الوقود للقطاع الزراعي وتخصيص الكميات التي يحتاجها الموسم الزراعي بولاية القضارف. من جهة أخرى ناقش اجتماع حكومي بولاية القضارف خارطة الطريق لتسريع مشروع الحل الجذري لمياه الولاية، وأكد على الاستئناف الفوري للعمل ورفع وتيرة الإنجاز للتعويض فترة التوقف. هكذا مستمعين الأفاضل قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو دبنجا، إلى أن نلتقيكم في نشراتنا القادمة. هذه تحياتي عبد المنعم.
1: أعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: مستمعو راديو دبنجا الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم كنتاكات وميارم. في حلقة الليلة بنسلط الضوء على واحدة من أكثر القضايا إلحاحا في المشهد السوداني اليوم، اللي هي كيف يتعامل الإعلام مع قضايا النساء في زمن الحرب والانتهاكات، وهل بتقوم الصحافة بدور الحقيقي في كشف الحقيقة والانتصار للعدالة، أم لا تزال أسيرة الصور النمطية والخطاب الترقيمي. بالمفاعليات حملة العدالة النسوية ناقشت ناشطات وصحفيات سودانيات العلاقة بين الإعلام وقضايا النساء، ودعت المشاركات لبناء خطاب إعلامي أكثر حساسية وإنصافا، وشراكة حقيقية بين المؤسسات الإعلامية والمبادرات النسوية، من أجل صحافة لا تكتفي بنقل الألم بل تسهم بفعالية في صناعة التغيير. هنستمع في هذه الحلقة لأصوات نسائية اتحدثت عن معاناة النساء خلال الحرب، وعن أخلاقيات التغطية الصحفية واللغة الحساسة، وضرورة كسر حاجز الصمت حول الانتهاكات المسكوت عنها. نبدأ أولا بالترحيب بضيفة الحلقة الناشطة الحقوقية الأستاذة ياسمين أبو عوف. مرحبا بك في برنامج كنداكات وميارم عبر راديو دبنجا.
2: شكرا ليلى. الندوة غاية في الأهمية وفي التأثير، وهي الإعلام وقضايا النساء من التغطية إلى التأثير وصناعة التغيير. الندوة ضمن السلسلة بتاعت الفعاليات الفكرية والحقوقية والإعلامية التي تنظم حملة عدالة نسوية، والحملة ذاتها هي حملة بتسعى إلى بناء منصة مدنية حقوقية وإعلامية مناصرة لقضايا النساء ومدافعة عن الحقوق والكرامة والعدالة، ومواجهة برضو كافة أشكال التمييز والعنف والتهميش. انطلقت الحملة لتكون مساحة جامعة للأصوات النسائية والحقوقية والإعلامية والمجتمعية، الساعية لتحقيق العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية. خلونا نقول إنه الكلام عن الإعلام إنه هو ما وسيلة نمطية لنقل الأخبار فقط، وإنما

0: قوة بتصنع الوعي، بتشكل الصورة الذهنية، وبتأثر في السياسات العامة، وبتسمع صوت التهميش. كذلك قضايا النساء يعني من منظور إعلامي هي قضايا مهمة ومفروض نطرحها بصورة مسؤولة أكثر، وهي بتمثل ضرورة أخلاقية ومهنية ومجتمعية في ظل التصاعد بتاع الحروب والأزمات والعنف الموجود حاليا. مرحب بكم مرة تانية، وبنتطلع لنقاش سر ومثمر مع بعض.
1: نواصل معاكم في كنداكات وميارم، وننتقل لزاوية أخرى من هذا النقاش، حيث نستمع لمداخلة الصحفية والناشطة الأستاذة صباح آدم، اللي تناولت آليات بناء خطاب إعلامي بديل ينصف المرأة السودانية في هذه الظروف الاستثنائية.
2: المبادرة بتاعت العدالة النسوية دائرة تكون شريكة مع الصحفيين، بحيث ما تكتفي فقط بس بالهنا، وإنما هي بتتطلب جلوس مع الناس اللي بيقودوا المنصات دي، يعني مع رؤساء التحرير، القيادات ذاتهم في المؤسسة. بس نحن ذاتنا رغم إن نحن كصحفيين عندنا يعني جروبات من الصحفيين الشباب، هم جزء من المركز، مركز الألغ، يعني دربناهم نحن وأهلناهم وممتازين جدا جدا يعني، ومو بيشتغلوا أي قضايا بنطرحها بيتناولوها في الصحف وبيكتبوها يعني. لكن لما نحتاجني عشان نعمل حملة لميثاق شرف صحفي، نعمل له زي بروموشن، مشينا قعدنا مع القيادات ذاتها، يعني قعدنا معاهم مع رؤساء التحرير لكل صحيفة، لكل مؤسسة إعلامية، قعدنا مع رئيس المجلس العام للصحافة والموضوعات كده، مشينا فلقى اهتمام كبير جدا. وبعد ذلك بقت الحاجة يعني قدرت تنجح، يعني نجحت بشكل كبير، يعني انه قبلوا الميثاق، وبالعكس يعني كمان قالوا انه هم حيتبنوه يعني. فدي من الحاجات اللي ما تعتمد على الشخصيات الموجودة في المؤسسات كشخصيات، حتى لو كانوا هم ناس ليدر في مثلا زي قيادات يعني، مثلا لانه هم ذاتهم مشغولين، يعني مشغول هو مثلا زول صحفي وين كان سينير، لكن برضه هو مشغول، عنده ديسك وعنده مواد كثيره بتجي ودار حريره وداير كده ما فاضي. الحاجه الثانيه، القضايا اللي اميره تكلمت عنها حقيقه تم تناولها. نحن عندنا المنتدى الاعلامي السوداني، نحن كشركاء في المنتدى ملينا المنتدى ده كل القضايا. المنتدى ده تناول القضايا الخاصة بالفقر والخاصة بالاغتصابات اللي حصلت للنساء وبالعنف، وتناول قضايا بتاعت الأسر وما تعرضوا له، وتناولنا القضايا بتاعت الصحة الإنجابية وما تعرضت للنساء، وما ما يعني كل القضايا دي تم طرحها في المنتدى الإعلامي، وتناولتها منصات إعلامية كثيرة. يعني اللي هو المنتدى ده فيه حكاية بتاعت كم من 20 منصة إعلامية صحفية يعني بروفيشنال. في إشكالية أنا بتخيل إنه في بالنسبة لنا نحن عانينا منها حقيقة، يعني نحن عملنا صفحة أجندة حواء. أجندة حواء دي كنا شغالين 16 سنة في جريدة الأيام، كنا بنشحت شحدة النساء يكتبوا فيها، ما كان بيكتبوا، ما كان بيتحمسوا للكتابة، ما كان هم ذاتهم بيشاركوا في إيجي ويقول لنا والله تعالوا يحضروا ورشة الفلانية وبتاعهم، لكن هم عشان يكتبوا ويتحولوا هم ذاتهم نفسهم لأنه نكتبوا كتابات ويكونوا يعني القضايا بتاعتهم دي هم ذاتهم نزلوها هم براهم بأقلامهم وكده، كنا يعني حقيقة بنعاني معانا كبيرة جدا، كانت قلة بسيطة جدا هي كانت هنا. فده برضو بيحتاج برضو لأنه ناس عاين، يعني لأنه نحنا القضايا دارين نطرحها، نحنا كمبادرات نسوية نحنا ذاتنا نكتب فيها، بتلقى ناس يساعدوك في الكتابة إذا أنت عايز عندك مشكلة في كتابة صحفية بكده، بتلقى ناس يساعدوا في الحتة دي. فده واحدة من الحاجات المهمة. منال ذكرت الحتة بتاعت الحدث، ما أعرف زول قال الحدث، ما أعرف منو، نسيت الساعة، لكن طبعا الحدث مهم بالنسبه للصحفي، لانه اصلا هو الصحفي بيزعم الخبر دي اصلا حاجه يعني. بتبقى بعد ذاك الموضوعات التحليليه والصحافه الاستقصائيه دي كلها حاجات هي بتتابع الاخبار وبتبحث في قضايا مثلا زي الفساد، زي شنو حاجات زي دي، ودي من الحاجات اللي هسه بدأ الناس يهتموا بها، يعني الصحافه الاستقصائيه بالذات ما كانت موجوده من زمان. كان في التحقيقات الصحفية اللي كنا احنا قاعدين نشتغلها يعني. لكن الصحفي بيتم بالحدث، عشان كده انا بقول انه النساء ذاته هم يخلقوا الاحداث. ما ناس عندي حدث يعني، عندي حدث معين، عندي مبادرة دي انا اكتب فيها واظل اكتب واظل انا اطلع بيانات واظل كده، فبتلقى الحدث لما يحصل هو اللي بيفرض نفسه، هو اللي بيخلي الصحفيين يجوا وسألوك وكده. انا لسه متاكده انه بعد الندوه دي في ناس كتار بتضرب لك والله يا اخي انت عملت ندوه كده، ومثلا انا عايز تديني الورقه تديني كده، ده ما يعني برضه مجاهد المغير، لكن برضه احسن من انه هو ما استجيب يعني.
1: واخيرا شكرا. نستمع لمداخله الاستاذه أميرة عثمان، وهي رئيسة مبادرة لا للأهل النساء، وهي بتحدثنا عن الربط الضروري بين العمل الإعلامي والحراك الحقوقي في الميدان.
3: شكرا للحضور. أنا صراحة دار أتكلم شوية، مش شوية والله، شوية كتير، دار أنتقد الإعلام ودور الإعلاميين والإعلاميات والصحفيين والصحفيات في إنه يعني مثلا زي الحملة بتاعت عدالة نسوية أو أي عمل نسوي بيتعاملوا مع المجهودات اللي بتبذل كمصادر للأخبار، وما قاعدين يكونوا شركاء حقيقيين في صنع الحدث ذات نفسه يعني. يعني مثلا احنا في الحملة بتاعت عدالة النسوية لقينا مثلا دعم محترم جدا من دبنجة مثلا ومن عاين، وجزموا معانا بالمشاركة، لكن اكتفوا بالخط بتاعنا هم، احنا نكون مصدر للخبر او نديهم الحاجه ونعملوا ليها تغطيه. لكن في حين انه نحن لما نكون بنتناقش في العمل بتاع الحملاته وفي اخراج ادواته مثلا زي عمل الندوه دي، او عندنا مواضيع دارين ننشرها للاعلام، نلاقي مشكله في انه كيف نحن نمرق الحاجه دي للاعلام. بنكون محتاجين ناس معانا جوا المطبخ عندهم الخبرة والمعرفة والقدرة الإعلامية لإخراج الحاجة دي. يعني مثلا في الموضوع بتاع الأطفال نتاج الاغتصابات والحرب الحاصلة دي، والتاني بنلقى في صفحة أو في حاجة في الفيسبوك يقول لك في شابع تلقى مرمي بالحتة، والناس تقعد تشيل وتكيل الهناية على النساء وعلى الفساد الحاصل، والناس بتعمل كده. وهل الناس مغيبة من الحقيقة من إنه هو نتاج للحرب وده نتاج للواقع الراهن يعني؟ المشكلة الثانية مثلاً من المسكوت عنه يعني، بقت ما مشكلتنا بس في تشويه الأعضاء الجنسية للنساء مثلاً أو التناسلية للنساء، لا يعني النساء مثلاً أصبحت عليه الحرب دي بفقد الأسرة، بفقد العائل، بفقد الأمان المجتمعي، بالنزوح، بالانتهاك، بالاغتصاب، في النهاية برضوخة للعمالة حقة الجنس عشان تعيش، عشان تظل حية. والحاجة دي ممكن تكون موجودة في أماكن النزول، في أماكن الليو. وين الصحافة الاستقصائية البدعايل للحاجة دي بالمنظور النسوي، بما إن هو ليه النساء وليه الواقع ده الراهن خلاهم إنه يكونوا في المكان المهين للكرامة، على مهيل لحياته ذاته وخطر جدا لحياتهم. يعني انا يعني صراحه يعني بتكلم عن انه دور الصحافه شنو في العداله النسويه ذات نفسها، في انك انت كصحافه كيف تكوني شريكه في صنع التفاصيل دي. احنا لما نتكلم عنها تورينا ان احنا نخرجها كيف، نعمل ندوات، تساعدونا في عمل تحقيقات، نساعدكم في كده، لكن ما تكونوا قاعدين مثلا. وانا شايفين في ناس يعني صحفيين وصحفيات ممكن يكونوا حضور للحاجه دي، بينتظروا انه احنا لما نطلع مثلا الخبر، او اول سؤال انا قاعد احس بالمناسبه بامانه انه مستفز جدا، بيقول انا قاعد اي حاجه يقول لك عندك احصاءات الارقيه. انا في زمن لا فيه وزاره صحه، لا فيه شرطه، لا فيه امان، لانه المنظمات مثلا يعني هجيب لك احصاء من احصاءات من وين يعني؟ فبيكون في الحاجه اللي هي العقليه بقت مسيطره بتاعت الفكره بتاعت انك انت عشان تكون ترند، عشان تخاطب المجتمع الدولي، عشان تخاطب المنظمات الدوليه، لازم يكون عندك احصاء بتاع انه في 300 مره تم اغتصابه و15 ماتوا. انا دايره اتكلم عن انه نحن يا جماعه فكرة العدالة النسوية مفروض تكون حاجة يتبناها كل المجتمع السوداني، ونكون في صنع التفاصيل من أجل العدالة النسوية. شكرا.
1: بهذا نصل لختام حلقة الليلة، ناقشنا فيها دور الإعلام في إنصاف قضايا النساء السودانيات وسط تحديات الحرب. شكرا لضيفاتنا الكريمات، وشكرا لكم على طيب المتابعة. حتى نلتقي في حلقة جديدة، تقبلوا تحيات فريق البرنامج وتحياتي أنا سارة ياسر، وفي أمان الله.
4: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
5: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
6: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحبا بك.
7: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحبا بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع ذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغة، هنا اللغة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين نديه بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو أنواع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم، لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخده، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنلقطها للطفل في خشمه. يعني ده اللغاهين اللي بندوهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي بأخذ لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة بالعضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض الحسة أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا. ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني يأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد الطفل يتم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدوه الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه، لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي، والجرعة بتاعت الشلل ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل جرعة دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدو مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات ثلاثة جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصيل. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه، كل مرة يقوم يرجع له تاني وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى، وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح لأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكملين ولازم تطعيمه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة بتاعت الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس كده عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان إحنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة بتاعت الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ أجراءات الأساسية، يعني بيكون باقي له جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية لحد أن إحنا نقول نادي، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبعدك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل لو بعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخ والله أنا ولذيذة وديته المركز وجات حمى وتاني أنا ما بوديه وكذا. لا الحياة في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثة يوم وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. الناس علمنا إنه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بيعتبروا إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة، فعل مع اللقاح للدولي عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحميه من الأمراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا في ذات في بتاعت السول بتاعت البي سي جي دي بعض مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر او بعض مرات يستمر ل15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدولة وبالتالي مناعته كويسة والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا، جات الحمى ممكن ياخد معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنة ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للمهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدامه يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى، والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه امشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا داري اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه، لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه، بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو كان ممرض او بيقوم بيديكي كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظوه في حته مناسبه لانه الكرت ده بيمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس قريت طعمت قبل كده ولا ما طعمت؟ طعمت وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيثبت انه الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمه الله.
6: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه، ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
5: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة. هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
8: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المعز حضرة المحامي، التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بضنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجا حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور، أعلنت مجموعة محمود طوارئ أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجا، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى، وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
9: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واتفق قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب، المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 140 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جناية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت إنها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لأنه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار أنه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
8: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المعيز حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفا، فنستمع للأستاذ المعيز حضرة.
10: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شفا ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن الغضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شيفا تمثل قمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين، نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع. والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم. بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة تغويض النظام الدستوري التعاون وتم شطبها وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفا وضد منيب تم شطب هذه البلاغات، بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدام لأنه اعتباره متعاون. يعني هذا الحكم مش فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لديه ظروف تمنعني من الخروج، ولديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله تتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق. هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والغضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق. وده طبعا يعني إهانة للغضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مقبوض بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا غضاء. وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هناك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي غير قانوني غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتغالات خارج مظلة القانون. وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والغضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجناية سنة 91 القبض لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في قبض حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من 3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا. وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات، أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خيل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات. يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا، لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل. وهذا هو ما يحدث الآن، لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا. من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفا بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر. لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطر البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني. لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن في أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني. وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة. النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للقضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق إلى الفوضى. وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظلنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث الإصلاح وحده لن يكون كافيا. نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
11: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا لهذا اليوم الخميس 11 يونيو للعام 2026، ويشتمل البرنامج على نشرة للأخبار وبرامج أخرى متنوعة، إلا أننا نبدأ البرنامج بنشرة للأخبار وهذه عناوينها. مقتل 23 مدنيا وإصابة 19 آخرين في سلسلة من الهجمات بطائرات مسيرة على الأبيض، ومقتل شخص واحد في هجوم بمسيرة. مجلس الوزراء يجيز مشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور، وحريق يدمر 96 منزلا بقرية قوس طويل في شمال دارفور ويترك عشرات الأسر في العراء. انطلاق اجتماعات مجلس حقوق الإنسان يوم الاثنين المقبل، ويونيسيف تدعو لضمان أداء الطلاب السودانيين الامتحانات الوطنية أينما كانوا. ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 5000 جنيه، وأزمة حادة في مياه الشرب في الأبيض، وارتفاع كبير في أسعار السلع. من العناوين إلى التفاصيل من راديو دبنجة. قتل 23 مدنيا وأصيب 19 آخرون في سلسلة من الضربات بطائرات مسيرة طالت أحياء سكنية وتجمعات مدنية في مدينة الأبيض مساء الأربعاء وصباح اليوم الخميس. وقالت مجموعة محامي الطوارئ إن إحدى الهجمات أدت إلى مقتل 5 مدنيين وإصابة 12 آخرين، تلا ذلك استهداف تجمع في مقابر دليل أثناء تشييع الضحايا، ما أدى إلى مقتل 4 مدنيين وإصابة 7 آخرين، بجانب مقتل 13 في استهداف منازل بعدد من الأحياء. وفي هجوم منفصل فجر الخميس قتل شخص واحد في هجوم استهدف شاحنة محملة بمواد غذائية عند المدخل الجنوبي للمدينة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
1: وصل أكثر من 16 مدني قتيل إلى مستشفى الأبيض و10 جرحى باستهداف مسيرة تتبع القوات الدعم السريع. في بعض مواطنين يشيعون جنازة إلى مقابر دليل تم استهدافهم أيضا بمسيرة.
0: قتل شخص واحد في هجوم بطائرة مسيرة استهدف شاحنة في مدينة الدلنج أمس الأربعاء. وقالت المتحدثة باسم شبكة الأطباء تسنيم الأمين لراديو دبنجة إن استهداف المدنيين والمنشآت الخدمية ووسائل نقل المواد الغذائية يمثل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي. وأضافت في هذا الخصوص:
2: تدين شبكة أطباء السودان القصف الممنهج للدعم السريع للأعيان المدنية بمدينة الأبيض، والذي استمر لأكثر من أسبوع بصورة متكررة، وتؤكد بأن استهداف المدنيين والمنشآت الخدمية ووسائل نقل المواد الغذائية يمثل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي.
0: أجاز مجلس الوزراء السوداني مشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور للعام 2026 المقدم من وزير العدل. من جانبه قال حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي في تدوينه على فيسبوك إن مجلس الوزراء أجاز القانون بعد أن ظل حبيس الأدراج لأربعة سنوات. وأضاف وزير الثقافة والإعلام خالد العسر في هذا الخصوص:
3: العنوان الأبرز في هذه الجلسة اليوم هو قرار مجلس الوزراء القاضي بإجازة قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور لعام 2026. بالتأكيد هذا هو العنوان الأبرز، لأن هذا القانون كان مصدر نقاش وتداول منذ سنوات طويلة، ولكن بحمد الله تم إجازته اليوم.
0: تنطلق الاثنين المقبل أعمال الدورة العادية رقم 62 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتستمر الدورة من 15 يونيو إلى 7 يوليو 2026. ومن المقرر أن تقدم البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان تقريرها يوم الاثنين المقبل أمام المجلس. اشتبكت مجموعة مسلحة مساندة للقوات المسلحة مع قوة من مكافحة المخدرات ببورسودان أمس، ما أدى إلى إصابة شرطي واحد. وقال شهود عيان إن قوة مسلحة اقتحمت مستشفى فلامينغو وأخذت أحد أفرادها المحتجزين بالمستشفى وأطلقت النار، ما أدى إلى إصابة أحد أفراد الشرطة. وكانت الشرطة قد ضبطت شخصين بحوزتهما مواد مخدرة ونقلت أحدهما إلى حراسات الشرطة والآخر إلى مستشفى فلامينغو. أعلنت غرفة الطوارئ دار حمر إن مدينة النهود تتعرض لعمليات نهب وتدمير واسعة على يد قوات الدعم السريع، مشيرة إلى تجريد منازل المواطنين من الأبواب والنوافذ وأجزاء من البنية الأساسية ونقلها خارج المدينة. وناشدت الغرفة في بيان القوات المسلحة السودانية الإسراع بالتدخل لحماية المدنيين. أعلن مسؤولون بولاية جنوب دارفور إن الشراكة بين هيئة مياه الولاية ومشروع المياه وإصحاح البيئة ومنظمات دولية أسفرت عن تنفيذ 27 بئرا جديدة بمدينة نيالا تعمل بالطاقة الشمسية. وتوقع رئيس الإدارة المدنية بالولاية يوسف إدريس أن تسهم في رفع تغطية خدمات المياه بمدينة نيالا إلى نحو 70% خلال الفترة المقبلة. وأضاف إدريس في هذا الخصوص:
4: أنا أفتكر دي من أكبر الشراكات في المشروعات الطارئة في ولاية جنوب دارفور. هذه الشراكة أفضت إلى العدد 27 بير، وبإذن الله الإنتاج بتاع الآبار كله 27 حيدخل معانا دائرة الإنتاج في خلال شهر.
0: من جانبه قال مدير هيئة مياه ولاية جنوب دارفور عصام حسابو إن محطة كرري دخلت الخدمة بالفعل بثلاث آبار تعمل بالطاقة الشمسية، بينما يجري العمل في محطة كندوة التي تضم 7 آبار ومحطة طنطباية التي تضم 3 آبار، حيث بلغت نسبة الإنجاز فيها نحو 70%. وأضاف حسابو في هذا الخصوص:
5: الآن الحمد لله بها 3 آبار تعمل بالطاقة الشمسية وترمب طاردة 37 KVA داخل الخدمة. نحن مستبشرين خيرا، ومن طريقنا ده نحن يعني ذاهبين إلى محطة كندوة. محطة كندوة بها 7 آبار أيضا بتمويل من منظمة يونيسيف، والعمل جاري فيها الآن. أيضا محطة طنطباية بها 3 آبار بتمويل من يونيسيف والعمل جاري فيها، قطع الشوط تقريبا 70%.
0: أكدت منظمة اليونيسيف ضرورة تمكين الطلاب السودانيين من أداء الامتحانات الوطنية بغض النظر عن أماكن تواجدهم، وذلك صونا لحقهم الأساسي في التعليم وحفاظا على آفاقهم المستقبلية. وقالت إتليفا كاديلي المديرة الإقليمية لليونيسيف في شرق وجنوب أفريقيا إن أداء امتحان وطني موحد يعد فرصة طال انتظارها لمئات آلاف الطلاب الذين تعطلت مسيرتهم التعليمية لسنوات ولم يتمكنوا من أداء الامتحانات بسبب النزاع. قال حافظ عمر رئيس اللجنة الإشرافية العليا لامتحانات الشهادة السودانية في مناطق تأسيس أن الامتحانات تسير بصورة طيبة حتى يومها الرابع، وأوضح في مؤتمر صحفي أنهم سيبدأون أعمال الكنترول الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن نحو 10,000 طالب يجلسون للامتحانات في 7 ولايات. وأضاف حافظ في هذا الخصوص:
6: وإحنا حتى هذه اللحظة كل المعلومات والتقارير بتصل إلينا، كل الأمور تمشي بصورة طيبة، وضع مستقر آمن تماما، والحمد لله إحنا يعني الآن من الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ طوال مباشرة في إجراءات عمليات الكنترول وغيرها من هذه العمليات.
0: من جهة أخرى، تفقد رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس سير أعمال كنترول الشهادة السودانية، مشيدا بجهود الكوادر التعليمية ودورها في تعزيز مصداقية الشهادة السودانية، وأكد التزام الحكومة بمعالجة التحديات التي تواجه المعلمين ودعم مراحل الكنترول حتى إعلان النتائج. كشفت الأمم المتحدة عن استقبال دولة تشاد لأكثر من 900,000 لاجئ سوداني منذ أبريل 2023، وحذرت مساعدة الأمين العام لشؤون أفريقيا مارثا بوبي في إحاطة أمام مجلس الأمن من أن التوغلات العابرة للحدود والهجمات بالطائرات المسيرة على المواقع العسكرية التشادية قد تزيد من إضفاء الطابع الإقليمي على النزاع في السودان. أدى حريق اندلع في قرية قوسطويل بولاية شمال دارفور إلى تدمير 96 منزلا بشكل كامل، ما أسفر عن تشريد عشرات الأسر وتركها في العراء وسط ظروف إنسانية صعبة ونقص حاد في الاحتياجات الأساسية. وقال أحد سكان القرية إن الحريق قضى على كل ممتلكات المواطنين، وأضاف أن المتضررين يواجهون أوضاعا قاسية في ظل انعدام الغذاء ومياه الشرب ووسائل الإيواء وارتفاع درجات الحرارة. وأضافت متضررة من الحريق في هذا الخصوص:
7: أهلاتنا اتحرق، محيونين قاعدين في السخانة، وأبنائنا محيونين قاعدين برا في ظل الشجر، ميتنا بعيد اللي نمشي نشرب فيه اللي دم العيون، تعبانين، ما عندنا الدل ولا عندنا فرشات ولا عندنا خيام عشان نقود فوق عدنانا قاعدين برا في السخان.
0: ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى 5000 جنيه بزيادة قدرها 600 جنيه خلال يوم واحد. وبحث اجتماع حكومي برئاسة عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر أمس تداعيات سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وأصدر الاجتماع جملة من التوجيهات والقرارات لكل من وزارة المالية ووزارة الطاقة والنفط وبنك السودان المركزي، والتي استهدفت في مجملها ضبط واستقرار سعر الصرف ودعم استقرار الأسواق وتحسين الأداء العام للاقتصاد القومي. أكد الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة عبد القادر عبد الله إن 71% من أطفال السودان في حالة خطر كبير جراء الحرب التي تشهدها البلاد، وأوضح أن الخطر يتراوح ما بين عمالة الأطفال بنسبة 14% وتجنيد الأطفال بنسبة 10% وفاقد الرعاية الوالدية بنسبة 2%، بجانب الفاقد التربوي الذي يمثل الجانب الأخطر في منظومة التماسك الأسري ويحتاج إلى دفعة قوية وإعادة نظر. شكا خريجو كلية علوم المختبرات في جامعة الخرطوم من توقف استخراج شهادات التفاصيل الأكاديمية منذ اندلاع الحرب. وقال محمد ماهر بابكر، وهو أحد خريجي الكلية من الدفعة 35 لراديو دبنجا، إن جميع الدفعات القديمة والحديثة تضررت جراء التوقف، ما أدى إلى استحالة ممارسة المهنة محليا ودوليا لعدم استيفاء متطلبات التسجيل المهني والتعطيل الالتحاق ببرامج الدراسات العليا. وطالب الخريجون ببدء استخراج شهادة التفاصيل لكافة الدفعات في مدة لا تتجاوز 14 يوما. وأضاف ماهر في هذا الخصوص،
8: لقد استنفدت الكلية وإدارة الجامعة كل الإمكانيات والحل المطروح سابقا، ولا بد من أن تطرح القضية على مستوى أعلى وإشراك المؤسسات المختلفة في الدولة التي من شأنها أن تهتم بالقضية من وزارة التعليم العالي.
0: تشهد مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان هذه الأيام أزمة مياه حادة بسبب انقطاع الإمداد المائي من جميع أحياء المدينة نتيجة خروج المصادر الشمالية للمياه من الخدمة منذ اندلاع الحرب 15 أبريل، وكذلك خروج المصادر الجنوبية للمياه بسبب انقطاع التيار الكهربائي من المدينة. ويتراوح سعر برميل المياه ما بين 12,000 إلى 19,000. كما تشهد المدينة ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع والمواد الغذائية بسبب فرض الضرائب على التجار وارتفاع الدولار مقابل الجنيه السوداني، حيث بلغ سعر جوال السكر سعة 50 كيلو جرام 230 ألف جنيه بعد أن كان 192 ألف، وجوال الدقيق سنة 25 كيلو جرام إلى 65 ألف. عذر مفوض العون الإنساني السابق بولاية الخرطوم مصطفى آدم من الآثار السلبية المترتبة على تدمير جسر أردمتا بولاية غرب دارفور، وقال لراديو دبنجا إن تدمير الجسر في هذا التوقيت ومع اقتراب موسم الخريف قد يؤدي إلى صعوبات كبيرة في نقل المساعدات الإنسانية والأدوية إلى المناطق المتضررة. وأضاف في هذا الخصوص،
9: يعني دمار الكوبري بالتأكيد يعني في الفترة دي بالذات في فترة الخريف حتكون عنده آثار كبيرة جدا في إطار نقل المساعدات الإنسانية والأدوية، وكذلك عزل المجتمعات المحلية يعني بعضها البعض في إطار التواصل، لأن الكوبري والخريف حتكون في سيول في أمطار كبيرة جدا وحتكون آثار كارثية.
0: رحبت الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة بالبيان المشترك الصادر عن الشركاء الدوليين والإقليميين، واعتبرته خطوة عملية وجادة في الاتجاه الصحيح. وأكد محمد عثمان الناطق باسم الجبهة في حديث لراديو دبنجا على وحدة السودان ورفض الحسم العسكري وضرورة حماية المدنيين وإيصال المساعدات. وأضاف في هذا الخصوص،
10: البيان المشترك الصادر عن الشركاء الدوليين والإقليميين يمثل في تقديري خطوة عملية وجادة في الاتجاه الصحيح الذي ينتظره الشارع السوداني منذ أمد. إن التأكيد الصريح على وحدة السودان ورفض الحسم العسكري وضرورة حماية المدنيين وإيصال المساعدات ليس مجرد مواقف سياسية،
0: بحث وفد من حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور والمؤتمر الشعبي بقيادة دكتور علي الحاج في اجتماعات أديس أبابا إعلان المبادئ ومذكرة القوى السياسية والمدنية المناهضة للحرب في اجتماعي نيروبي الأول والثاني. وأكد وفد المؤتمر الشعبي توافقه مع معظم ما ورد في إعلان المبادئ وتحفظه على بعضها، واتفق الطرفان على استمرار الحوار حول القضايا محل الخلاف. الخبر الأخير في هذه النشرة: تعهد وزير الطاقة المعتصم إبراهيم أحمد بتوفير الوقود للقطاع الزراعي وتخصيص الكميات التي يحتاجها الموسم الزراعي بولاية القضارف. من جهة أخرى، ناقش اجتماع حكومي بولاية القضارف خارطة الطريق لتسريع مشروع الحل الجذري لمياه الولاية، وأكد على الاستئناف الفوري للعمل ورفع وتيرة الإنجاز للتعويض فترة التوقف. هكذا مستمعين الأفاضل قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو دبنجا، إلى أن نلتقيكم في نشراتنا القادمة. هذه تحياتي عبد المنعم ماديبو.
11: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
12: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 11 من شهر 6 لسنة

0: يعون فيها
1: استخدام الاختصاص الدولي في القضية المرفوعة ضد أشخاص بيشتبه في أنهم ينتموا إلى الدعم السريع. الدعوة دي مقدمة من المبادرة القانونية الدولية بالتعاون مع المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام ومكتب محاماة مرموق في دولة كينيا.
2: وزير العدل قدم تنويرا حول مشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور لعام 2026، أيضا تناول بالشرح الوافي بنود هذا القانون ومشروع القانون نفسه. رئيس الوزراء أشار إلى ضرورة تزكية روح الوحدة الوطنية والاندماج المجتمعي بين كافة مكونات أبناء الشعب السوداني.
3: نتقدم بالشكر الجزيل لأخواننا في هيئة مياه ولاية جنوب دارفور وأخواننا في مشروع المياه وإصحاح البيئة ويست على الشراكة الذكية بين مشروع المياه وهيئة مياه ولاية جنوب دارفور في تنفيذ عدد 27 بير بمدينة نيالا.
4: عودة المنحنى الوبائي وظهور الحزبة في شمال وشرق دارفور خصوصا في معسكرات طويلة وتقدس النازحين وخاصة الأطفال وكبار السن والنساء وأصحاب الأمراض المزمنة.
5: نعاني نحن خريجين كلية علوم المختبرات الطبية بجامعة الخرطوم بمختلف الدفع الحديثة والقديمة من مشكلة تخص استخراج شهادة التفاصيل التي تعد من مهام إدارة الكلية.
0: مرحبا مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهل جولتنا بالشكوى التي قدمتها يوم أمس الأربعاء 10 من شهر 6 الجاري منظمات حقوقية في كينيا، وتعتبر أول شكوى جنائية تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، وذلك ضد عناصر يشتبه بأنها تتبع للدعم السريع. وقالت منظمة العمل القانوني العالمية والمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة أن الشكوى قدمت إلى مدير النيابة العامة الكينية مطالبين فيها بالتحقيق مع 10 أشخاص يشتبه في تورطهم بارتكاب انتهاكات جسيمة في الخرطوم ومحيطها بين عامي 2023 و2025. مزيد من التفاصيل حول هذه الشكوى مع الأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة.
1: أهلا ومرحبا أستاذ الصادق، وأهلا براديو دبنجا، وأهلا بكل مستمعي ومتابعي راديو دبنجا. شكرا جزيلا على سؤالك حول الدعوة بتاعت التغاضي الاستراتيجي واستخدام الاختصاص الدولي في القضية المرفوعة ضد أشخاص بيشتبه في أنهم ينتموا إلى الدعم السريع. وطبعا الدعوة دي مقدمة من المبادرة القانونية الدولية بالتعاون مع المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام ومكتب محاماة مرموق في دولة كينيا، ودي مقدمة من عدد 12 من الضحايا اللي تم ارتكاب انتهاكات واسعة جدا جدا في مواجهتهم خلال احتجازهم في معسكرات اعتقال مختلفة في الخرطوم والمناطق الحوالينا، في سوبا المنطقة بتاعت المدينة الرياضية وفي مناطق تانية. وخلال الاحتجاز تم تعرضهم لعدد من أنواع الانتهاكات، يعني تبدأ من الاعتقال غير المشروع والتعسف بمعزل عن العالم، التعذيب بأشكاله المختلفة، الاغتصاب والإجبار على اغتصاب آخرين. ودي هي تحديدا تم تقديمها لأنه الاختصاص الموجود في داخل السودان ما بيسمح بأنه تكون في فرص بتاعة عدالة بالنسبة للضحايا، ودي ببساطة لأنه النظام القضائي السوداني غير راقب وغير قادر على تطبيق العدالة، ودي لأسباب كثيرة جدا جدا، يعني منها أنه القوانين في حد ذاتها فيها نوع من أنواع الحصانات، يعني حتى بالنسبة للأشخاص اللي ممكن يتبعوا لقوات الدعم السريع بموجب قانون الدعم السريع لسنة 2013 ما بيتم محاكمة أي شخص منهم إلا بعد أخذ الإذن اللازم من رئيس الهيئة، وناهيك بعد كده عن الرغبة والإرادة السياسية حتى في الجهاد، يعني سواء كان الدعم السريع ولا أي جهات تانية مثلا موجودة في إطار السلطة التأسيسية ما يكون عندها الرغبة الحقيقية في تقديم الأشخاص للعدالة. ونفس المستوى برضو حتى على مستوى الخرطوم على مستوى السودان، يعني برضو المسألة بتاعت الإفلات من العقاب دي لسه ما زالت سارية.

0: برضه ما عندهم حتى القدرة على إنه مثلا يحاكموا أفراد يتبعوا للدعم السريع من خلال الاختصاص السوداني، سواء كان مثلا في الخرطوم ولا في بورسودان ولا في أي منطقة بتاعت اختصاص تانية. صحيح إنه حسب سؤالك إنه في آليات تانية بتاعت تغاضي دولية، لكن تم تجربة الآليات التانية بتاعت العدالة الدولية دي، يعني من ضمنها المحكمة الجنائية الدولية. وأنا حاليا يعني موجود في المحكمة الجنائية الدولية من يوم الاثنين في هذا الأسبوع، ويكون موجود لغاية يوم 12 الجمعة، والجمعة 12 تحديدا هو بنناقش فيها القضية بتاعت السودان في المحكمة الجنائية الدولية. وبجد يعني أخذت زمن أطول مما يجب، يعني أخذت 20 سنة، ولغاية دلوقتي الضحايا ما قادرين يصلوا مثلا لأي صيغة بتاعت عدالة ولا جبر ضرر ولا حتى مثلا محاكمة الجناة. وبرضه في آليات إقليمية تانية موجودة، لكن ده ما بيعني انه بعد ذاك الناس تستسلم مثلا للاحباط في انه ما في اي منفس للعداله حتى على المستوى الدولي او حتى المستويات الاقليميه، لانه برضه في حاجه اسمها الاختصاص العالمي، واللي هي بعد ذاك بتكون ملزمه بموجبة الدول اللي بيكون فيها اشخاص مشتبه بانهم ارتكبوا جرائم دوليه او مثلا جرائم ضد القانون الدولي، فبيكون من حق بيكون ملزاما على الدوله في انها تقوم تحاكم الاشخاص دي يعني. وبالتالي يعني احنا قمنا بالتجربه دي في الدوله بتاعت كينيا، لانه في عدد من المتهمين اللي بيشتبه في انهم ارتكبوا هذه الجرائم موجودين في دوله كينيا، وبالتالي قدمنا الدعوه دي في كينيا. بالنسبه لسؤالك حول مدى نجاح القضيه والعدم نجاحها، ده في النهايه بتوقف بعد ذلك برضو على مدى التزام كينيا بقواعد القانون الدولي، ومدى التزام كينيا بتعهداتها بموجب ميثاق الامم المتحده وبموجب المواثيق الثانيه اللي بتلزمها بانها تحاكم اي شخص مشتبه في انه ارتكب جرائم حرب ولا جرائم ضد الانسانيه ولا جرائم بتاعت اباده جماعيه. فده هسه يكون سابق لاوانه. هسه الدعوه تقدمت في يوم 9 يونيو اللي هو في يوم 3/9 يونيو، وهسه احنا بعد كده منتظرين من السلطات الكينيه في انه تشرع في الاجراءات، وبعد ذلك بيكون لكل حدث حديث. لكن الاختصاص الدولي ده بيكون متاح مثلا في كل الدول اللي فيها احترام لسياده القانون، وتم تجربه قبل كده في اوروبا، تم تجربه في السويد في عدد مثلا من الجنسيات غير الجنسيات السودانيه، لكن تم تجربه بفعاليه، تم تجربه في بريطانيا، وتم تجربه في دول ثانيه متقدمه نسبيا يعني. فدي ممكن تكون اول تجربه مثلا لدول افريقيه في انه مثلا تمارس الاختصاص العالمي. فكينيا هنا بعد ذاك يا اما هي تنجح او تفشل في هذا الاختبار، يعني لو قدرت تخترق وتعمل صبغه دوليه في انه دوله افريقيه قدرت تطبق الاختصاص العالمي للمحاكمات الجنائيه، فتكون دي اول صبغه في تاريخ العداله على مستوى الاقليم الافريقي. شكرا جزيلا يا استاذ الصادق.
1: مرحبا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أجاز مجلس الوزراء خلال اجتماعه الدوري يوم الأربعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء كامل إدريس مشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور لسنة 2026، والذي قدمه وزير العدل عبد الله محمد دروف، حيث رحب حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي بإجازة مشروع القانون واعتبره إنجازا مهما طال انتظاره. لمزيد من التفاصيل حول هذا المشروع نسمع للحديث الذي أدلى به وزير الإعلام خالد العيسر.
2: وزير العدل قدم تنويرا حول مشروع قانون نظام الحكم الاتحاد الإقليمي لدارفور لعام 2026، أيضا تناول بالشرح الوافي بنود هذا القانون ومشروع القانون نفسه. رئيس الوزراء أشار إلى ضرورة تزكية روح الوحدة الوطنية والاندماج المجتمعي بين كافة مكونات أبناء الشعب السوداني والأقاليم السودانية، مؤكدا أن إقليم دارفور يمثل جزء عزيز من هذا الوطن، وأن الإرادة الوطنية جميعها تصطف حول كيفية استعادة هذا الإقليم إلى حضن الوطن من جديد من خلال دعم القوات المسلحة السودانية والشعب السوداني في حرب ضد الميليشيات. رئيس الوزراء أيضا أشار إلى ضرورة تزكية روح الوحدة والاندماج بين كافة المكونات القبلية في هذه الأقاليم، وأيضا أكد على وقوفه مع كل المكونات المجتمعية في الولايات التي ما زالت تنتشر فيها بعض العصابات والميليشيات. وزير المالية أثنى بدوره على القانون قانون مشروع نظام الحكم الإقليمي لدارفور، وأكد ضرورة إجازته. وزير الحكم الاتحادي طالب بإجازة القانون أيضا، وتم نقاش مع من عدد من الوزراء، انتهى بنقاش مع حاكم إقليم دارفور الذي أثنى على مجلس الوزراء وأشاد بخطوة وزارة العدل ومجلس الوزراء أنه استطاع أن يقدم هذا المشروع بهذا التماسك بعد سنوات طويلة من طرحه كمشروع قانون. العنوان الأبرز في هذه الجلسة اليوم هو قرار مجلس الوزراء القاضي بإجازة قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور لعام 2026. بالتأكيد هذا هو العنوان الأبرز لأن هذا القانون كان مصدر نقاش وتداول منذ سنوات طويلة، ولكن بحمد الله تم إجازته اليوم، وهذا يدفعني للقول بأن حكومة الأمل كما أسلفنا في مرات سابقة تعمل على نظام نهضوي متماسك، تبني قوانين وتشريعات جديدة وتحارب الفساد وتزعى لمحاربة المخدرات والتهريب وما إلى ذلك من قضايا جوهرية وموضوعية، وهذا أبرز دلالات اليوم تجلت في إجازة هذا القانون، قانون نظام الحكم الإقليمي دارفور لعام 2026.
1: مرحبا مستمعينا الكرام، ما زلنا في جولة السودان اليوم، حيث أعلنت الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور اكتمال دخول 27 بئر تعمل بالطاقة الشمسية إلى الخدمة بمدينة نيالة خلال الشهر المقبل، وذلك في إطار جهود معالجة أزمة المياه وتحسين الإمداد المائي، حيث قال رئيس الإدارة المدنية يوسف إدريس في تصريحات صحفية أن المشروعات الجديدة ستسهم في تغطية نحو 70% من احتياجات المدينة من المياه. لمزيد من التفاصيل نستمع لبعض من تصريح رئيس الإدارة المدنية الصحفي.
3: نتقدم بالشكر الجزيل لأخواننا في هيئة مياه ولاية جنوب دارفور وأخواننا في مشروع المياه وإصحاح البيئة ويست على المساهمات الكبيرة وعلى الشراكة الذكية بين مشروع المياه وهيئة مياه ولاية جنوب دارفور في تنفيذ عدد 27 بير بمدينة نيالة. 27 بير دي بتنفذها مجموعة من المنظمات اللي هي منظمة اليونيسيف ومنظمة ألايت والصليب الأحمر والويرلد فيجن. أنا أفتكر دي من أكبر الشراكات في المشروعات الطارئة في ولاية جنوب دارفور. هذه الشراكة أفضت إلى العدد 27 بير، وبإذن الله الإنتاج بتاع الآبار كله 27 حيدخل معانا دائرة الإنتاج في خلال شهر. نحن والله شاكرين ومقدرين لهذا الجهد الكبير، ومجمل العمل في الهيئة في داخل مدينة نيالة ممكن خلال الشهر إنه يغطي بنسبة 70% هذه المشروعات هي بالطاقة الشمسية، لأنه معظم الشراكات تمت في إطار الطاقة الشمسية لتقليل التكلفة، وحقيقة هذه المياه ما حتتدفق يوميا، يعني بعد كل يومين حتى بعد ذاك المويه تمشي للحي المعني حسب الجدول ده، لأنه الطاقة الشمسية مربوطة بالظروف الطبيعية، إذا حصل أي غيوم أو كده اللي هي ما حيكون في في في في في طاقة كهربائية. مسبقا كان بنتعامل بالديزل، وفي الديزل البوابير بتكون شغالة 24 ساعة، وبالتالي الخدمة كانت بتكون يوميا، الآن بتكون شغالة الخدمة 8 ساعات نسبة للظروف الطبيعية. نحن بنوعد مواطنين ولاية جنوب دارفور بإذن الله سبحانه وتعالى في خلال الشهر إنه موضوع الموية يتحلى بنسبة عالية في معظم الأحياء بنسبة 70%. برضو شكرنا لأخواننا في ويست عندهم مساهمات خارج الولاية، يعني في آبار في برام وفي آبار في كتيلة وفي 16 مدخة اللي هو جزء منها في نيالة شمال وجزء في نيالة جنوب وجزء في عد الفرسان وفي كاس وفي نتيجة. أمر الموية بصورة عامة الأمور ماشي فيه بشكل ممتاز، وبإذن الله بنهاية عام 2026 إنه ما حيكون عندنا إشكال في الموية في مدينة نيالة. ولكن بنناشد أخواننا المواطنين أولا بالتبليغ بالخطوط اللي حصل فيها تكسير وتخريب عشان برضو الموية ما تتهدر لنا، ساكن موية ماشية في الشوارع وكده، بجانب إنه حتى إنه الناس يشربوا موية بالمجان. الآن 2026 وده لغاية شهر 6 ما في أي مساهمات من المواطنين في مجال المياه. شكرنا وتقديرنا لكل أعضاء مجلس الوزراء وأعضاء لجنة الأمن وأخواننا في الإعلام على هذا الجهد الكبير. يعني إحنا الآن بنتكلم عن 27 محطة جديدة, يعني 27 محطة جديدة ما حاجة صغيرة, يعني حتكون مساهمتها في المدينة مساهمة كبيرة, حتغير جزء كبير من الأشياء الموجودة في المدينة بإذن الله في مجال الموية. ونبشر مواطنينا بإذن الله الأمور حتمشي كويسة في مجال الموية. بنهاية 2026 نقطع أكثر من 90%, والمتبقي ل 2027 بإذن الله سبحانه وتعالى. شاكرين ومقدرين لكل المنظمات الساهمت معنا في هذا المشروع الكبير والاستجابتهم لعمل الطوارئ في زلزل فرحب.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم, حيث حذرت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان من تصاعد مقلق في معدلات الإصابة بالأمراض الوبائية في عدد من ولايات السودان, مؤكدة تسجيل مئات الإصابات بحمى الضنك والحصبة والملاريا والسل وسط تدهور الخدمات الصحية وانعدام حملات التطعيم وتردي الأوضاع البيئية. مزيد من التفاصيل حول هذا التقرير مع عضو اللجنة وأخصائية الباطنية والأوبئة الدكتورة أديبة إبراهيم السيد.
4: عودة المنحنى الوبائي وظهور الحصبة في شمال وشرق دارفور, خصوصا في معسكرات طويلة وتقدس النازحين وخاصة الأطفال وكبار السن والنساء وأصحاب الأمراض المزمنة. من تفاقم الوضع الصحي وانهيار في الحقل الصحي وعدم ساحة البيئة وعدم وجود التطعيم قنصل وغاية الأطفال بضعف المجاعة وسوء التغذية, كل ده أدى لانتشار هذه الأمراض, وخصوصا ضعف المناعة عند الأطفال. انتشرت الحصبة بصورة كثيفة, عندنا رصدت حالات 367 حالة بمعسكر طويلة و 223 حالة في شمال دارفور. هناك حالات من وفاة الأطفال بصورة كبيرة, اللي رصدنا زي 75 حالة وفاة, ده وبكون أكثر طبعا, لكن ده ما رصد. فوضع النازحين في الأماكن دي وضع يعني سيء لتكدسهم, يعني وضع منهار وعدم وجود رعاية صحية, وخصوصا المجاعة وضعف في مناعة الأطفال أدى لانتشار هذه البيئة وفتك بالأطفال وكبار السن زي ما قلنا, وزيادة هذه الأوبئة أدى انتشار الأوبئة. كما برضو يعني عندنا سعال الديكي متفشي برضو في شمال ووسط دارفور, تزاد العدد لحوالي 176 حالة دي من حالات الحصبة و24 حالة سعال الديكي, وكل الحياة دي طبعا لعدم وجود الرعاية الصحية والفاكسينيشن والتطعيم وعدم رعاية الأمهات والإمومة والطفولة, دي حقيقة مهمة جدا, يعني الاهتمام لازم يكون بالصحة الإنجابية. عندنا برضو في المعسكرات النزوح اللي هي بطويلة, وبرضو معسكرات النزوح بشمال كردفان تفشي كبير لمرض السول اللي هو في رصد حوالي 145 حالة وموت طفلين في المعسكرات في شمال كردفان. في اللبيس هناك في 67 حالة, ودي ناتج من المجاعة وسوء التغذية قلنا والتكدس في دور الإيواء وعدم وجود الرعاية الصحية, عدم وجود المياه الصالحة للشرب وعدم ضعف المناعة بيؤدي لانتشار هذه الأوبئة. هنالك برضو يعني تفشي خصوصا لأنه هنالك في هذه المعسكرات في أطفال في كبار سن وفي أصحاب أمراض مزمنة ومرضعات وحوامل بيعيشوا في ظروف بيئية سيئة وندرة في المياه والغذاء. تأكدنا فعلا أنه ما زالت هذه الأمراض في تزايد وفي تفشي ما لم يعمل على إصحاح البيئة وإنعاش الوضع الاقتصادي بالنسبة لهذه المعسكرات. كما أنه برضو في انتشار حمى الضنك في الريف الشمالي, ظهر في السرراب وغيره, وده برضو رصد حوالي 112 حالة، بينها 50 حالة في أبيض، رصد منها 112 حالة. وفي الريف، في الريف الشمال فيها 50 حالة في السراب، و25 حالة في شيخ الطيب، و27 حالة بالجزيرة إسلام. ودي كل الريف الشمال ده برضو لعدم توفر المياه الصحية ونقص كبير في الأدوية وفي الدريبات وفي القوادر الصحية القائمة عليها. بنناشد الوزارة وبنناشد العاملين بالمنظمات الدولية اهتمام بالمشافي والمراكز الطبية في الريف الشمالي. حالات الوفاة لحد الآن 4 من كبار السن، 3 من الأصفار في أعمار مختلفة.
1: وختاما مستمعنا الكرام، قال خريجي كلية علوم المختبر بجامعة الخرطوم من كل الدفع أنهم تضرروا بسبب التوقف عن استخراج شهادة التفاصيل الأكاديمية منذ اندلاع الحرب، حيث أشاروا إلى أن ذلك حرمهم من مزاولة المهنة وعطل الخريجين من الالتحاق بالدراسات العليا. مزيد من التفاصيل حول هذا الأمر مع محمد ماهر بابكر من خريجي كلية المختبرات الطبية بجامعة الخليه.
5: نعاني نحن خريجين كلية علوم المختبرات الطبية بجامعة الخرطوم بمختلف الدفع الحديثة والقديمة من مشكلة تخص استخراج شهادة التفاصيل التي تعد من مهام إدارة الكلية، ونعاني نحن الأمرين من هذه المعضلة منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 وإلى تاريخ اللحظة من العام 2026. وكانت خلال هذه الأربع سنوات العديد من المحاولات كانت بالتنسيق مع الرابطة، رابطة طلاب كلية علوم المختبرات ولجنة الخريجين، بالتنسيق سواء مع الرابطة في طرح الحلول والتنفيذ لحل مشكلة استخراج الشهادة. وتعاقبت في إدارة الكلية إدارتين حيث طرأ في التغيير في العمادة، وكانت هنالك جهود مع الإدارة السابقة وجهود حاليا مع الإدارة الحالية مبذولة لتذليل العقبات. وكان دائما ما يكون المبادرة من الخريجين نحو ما هي الحلول الممكنة، وكذلك في الوصول لمباني الكلية وتحديد الأضرار وما العوائق، وبالتنسيق مع إدارة الكلية. تلك المحاولات للأسف ما في نتائج واضحة رغم كل هذا الزمن المهدر، مما دفع محاولة الخريجين والرابطة لطرح القضية في مكاتب إدارة الجامعة متمثلة في أمين الشؤون العلمية بالأخص، وبحث ما الأسباب وكيف الوصول لاستخراج الشهادة اللي هي شهادة التفاصيل. كانت الإفادة من إدارة الجامعة بأن استخراج شهادة التفاصيل هي شأن كليات الجامعة وهي عملية تنفيذية تتم عبر إدارة الكلية. عليه سعينا كثيرا بالأخص بعد تحرير العاصمة لطرح حلول تنفيذية واقعية بالواقع المفروض في الكلية من حيث تضررت البنية التحتية في الكلية من كهرباء وغيره بسبب الحرب الدائرة، واستحالة التنفيذ في الوقت الحالي من مباني الكلية دون توفر تهيئة البيئة والدعم المفترض أنه يجي من إدارة الجامعة لعملية الاستخراج. قدمنا طرح بالتنسيق مع الرابطة نحن كلجنة خريجين أنه يتم الاستخراج من مباني إدارة الجامعة في مجمع الوسط على أن تساعد الظروف هناك من حيث الكهرباء وغيره، توفر المكاتب والأجهزة وإمكانية التنفيذ، حيث تتوفر البيانات والسجل الأكاديمي تحت إشراف الكلية بتنسيق داخلي عبر مسجل الكلية والمكتب الأكاديمي. تتكون لجنة منبثقة تشرف على استخراج شهادة التفاصيل من الموقع هناك في إدارة الجامعة كحل إسعافي، إسعافا للزمن الضائع وتماشيا مع الواقع المفروض. فنحن بنطرح القضية حاليا في الوسائط في الإعلام في مطالبة مشروعة بحق مكفول تضمنه لائحة جامعة الخرطوم للخريجين بامتلاك الشهادات الأكاديمية التي تؤهلهم للممارسة العملية وكذلك لبرامج الدراسات العليا. والجميع يعلم أن شهادة التفاصيل شرط أساسي للتقديم للدراسات العليا، وهذا محليا وعالميا. والانقطاع عن الممارسة في المجال الطبي يعد من العوائق في مزاولة المهنة، فأي تأخير محسوب عليك للأسف. عليه نحن منذ طرحنا هذا البيان بمشكلة شهادة التفاصيل نحدد كسقف زمني 14 يوم، لازم يكون في جداول زمنية واضحة لعملية الاستخراج وكيفية الاستخراج، تصل الخريجين وتكفل لهم إمكانية التنفيذ والاستقرار الوظيفي والتقديم في برامج الدراسات العليا في أقرب وقت.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا لليوم الخميس 11 من شهر 6 سنة 2026. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الجولة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة أخرى ليكن مني أطيب تحايا.
6: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المارس حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بضنجلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجر حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور أعلنت مجموعة محمود طواري أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجة، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى. وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
7: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سمع شاهد واستجوبناه وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واكتفوا قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جنائية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت إنها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لأنه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار أنه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
1: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المعيز حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفا، فنستمع للأستاذ المعيز حضر.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شيفا ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شيفا تمثل قمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين، نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين، أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع، والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم، بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر. اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية، وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة، تغويض النظام الدستوري التعاون وتم شطبها، وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفا وضد منيب تم شطب هذه البلاغات، بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون. يعني هذا الحكم مش فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لديه ظروف تمنعني من الخروج، ولديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله تتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق، هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والقضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق، وده طبعا يعني إهانة للقضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مغبوط بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا قضاء، وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هناك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي، غير قانوني، غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتغالات خارج مظلة القانون، وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجنائية سنة 91 الغبط لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في غبط حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من 3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات، يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل، وهذا هو ما يحدث الآن. لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفة بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر، لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطر البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني، لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني. وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة. النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للغضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق إلى الفوضى. وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظلنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث الإصلاح وحده لن يكون كافيا. نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
9: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم على حسن الاستماع والمتابعة.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا لهذا اليوم الخميس 11 يونيو للعام 2026، ويشتمل البرنامج على نشرة للأخبار وبرامج أخرى متنوعة، إلا أننا نبدأ البرنامج بنشرة للأخبار وهذه عناوينها. مقتل 23 مدنيا وإصابة 19 آخرين في سلسلة من الهجمات بطائرات مسيرة على الأبيض، ومقتل شخص واحد في هجوم بمسيرة. مجلس الوزراء يجيز مشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور، وحريق يدمر 96 منزلا بقرية قوس طويل في شمال دارفور ويترك عشرات الأسر في العراء. انطلاق اجتماعات مجلس حقوق الإنسان يوم الاثنين المقبل، ويونيسيف تدعو لضمان أداء الطلاب السودانيين الامتحانات الوطنية أينما كانوا. ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 5000 جنيه، وأزمة حادة في مياه الشرب في الأبيض، وارتفاع كبير في أسعار السلع. من العناوين إلى التفاصيل من راديو دبنجة. قتل 23 مدنيا وأصيب 19 آخرون في سلسلة من الضربات بطائرات مسيرة طالت أحياء سكنية وتجمعات مدنية في مدينة الأبيض مساء الأربعاء وصباح اليوم الخميس. وقالت مجموعة محامي الطوارئ إن إحدى الهجمات أدت إلى مقتل 5 مدنيين وإصابة 12 آخرين، تلا ذلك استهداف تجمع في مقابر دليل أثناء تشييع الضحايا، ما أدى إلى مقتل 4 مدنيين وإصابة 7 آخرين، بجانب مقتل 13 في استهداف منازل بعدد من الأحياء. وفي هجوم منفصل فجر الخميس قتل شخص واحد في هجوم استهدف شاحنة محملة بمواد غذائية عند المدخل الجنوبي للمدينة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
1: وصل أكثر من 16 مدني قتيل إلى مستشفى الأبيض و10 جرحى باستهداف مسيرة تتبع لقوات الدعم السريع. في بعض مواطنين يشيعون جنازة إلى مغادر دليل تم استهدافهم أيضا بمسيرة.
0: قتل شخص واحد في هجوم بطائرة مسيرة استهدف شاحنة في مدينة الدلنج أمس الأربعاء. وقالت المتحدثة باسم شبكة الأطباء تسنيم الأمين لراديو دبنجة إن استهداف المدنيين والمنشآت الخدمية ووسائل نقل المواد الغذائية يمثل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي. وأضافت في هذا الخصوص:
2: تدين شبكة أطباء السودان القصف الممنهج للدعم السريع للأعيان المدنية بمدينة الأبيض، والذي استمر لأكثر من أسبوع بصورة متكررة، وتؤكد بأن استهداف المدنيين والمنشآت الخدمية ووسائل نقل المواد الغذائية يمثل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي.
0: أجاز مجلس الوزراء السوداني مشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور للعام 2026 المقدم من وزير العدل. من جانبه قال حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي في تدوينه على فيسبوك إن مجلس الوزراء أجاز القانون بعد أن ظل حبيس الأدراج لأربعة سنوات. وأضاف وزير الثقافة والإعلام خالد العسر في هذا الخصوص:
3: العنوان الأبرز في هذه الجلسة اليوم هو قرار مجلس الوزراء القاضي بإجازة قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور لعام 2026. بالتأكيد هذا هو العنوان الأبرز، لأن هذا القانون كان مصدر نقاش وتداول منذ سنوات طويلة، ولكن بحمد الله تمت إجازته اليوم.
0: تنطلق الاثنين المقبل أعمال الدورة العادية رقم 62 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتستمر الدورة من 15 يونيو إلى 7 يوليو 2026. ومن المقرر أن تقدم البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان تقريرها يوم الاثنين المقبل أمام المجلس. اشتبكت مجموعة مسلحة مساندة للقوات المسلحة مع قوة من مكافحة المخدرات ببورسودان أمس، ما أدى إلى إصابة شرطي واحد. وقال شهود عيان إن قوة مسلحة اقتحمت مستشفى فلامينغو وأخذت أحد أفرادها المحتجزين بالمستشفى وأطلقت النار، ما أدى إلى إصابة أحد أفراد الشرطة. وكانت الشرطة قد ضبطت شخصين بحوزتهما مواد مخدرة ونقلت أحدهما إلى حراسات الشرطة والآخر إلى مستشفى فلامينغو. أعلنت غرفة الطوارئ دار حمر إن مدينة النهود تتعرض لعمليات نهب وتدمير واسعة على يد قوات الدعم السريع، مشيرة إلى تجريد منازل المواطنين من الأبواب والنوافذ وأجزاء من البنية الأساسية ونقلها خارج المدينة. وناشدت الغرفة في بيان القوات المسلحة السودانية الإسراع بالتدخل لحماية المدنيين. أعلن مسؤولون بولاية جنوب دارفور إن الشراكة بين هيئة مياه الولاية ومشروع المياه وإصحاح البيئة ومنظمات دولية أسفرت عن تنفيذ 27 بئرا جديدة بمدينة نيالا تعمل بالطاقة الشمسية. وتوقع رئيس الإدارة المدنية بالولاية يوسف إدريس أن تسهم في رفع تغطية خدمات المياه بمدينة نيالا إلى نحو 70% خلال الفترة المقبلة. وأضاف إدريس في هذا الخصوص:
4: أنا أفتكر دي من أكبر الشراكات في المشروعات الطارئة في ولاية جنوب دارفور. هذه الشراكة أفضت إلى العدد 27 بير، وبإذن الله الإنتاج بتاع الآبار كله 27 حيدخل معانا دائرة الإنتاج في خلال شهر.
0: من جانبه قال مدير هيئة مياه ولاية جنوب دارفور عصام حسابه إن محطة كرري دخلت الخدمة بالفعل بثلاث آبار تعمل بالطاقة الشمسية، بينما يجري العمل في محطة كندوة التي تضم 7 آبار ومحطة طنطباية التي تضم 3 آبار، حيث بلغت نسبة الإنجاز فيها نحو 70%. وأضاف حسابه في هذا الخصوص:
5: الآن الحمد لله بها 3 آبار تعمل بالطاقة الشمسية وترمب طاردة 37 KVA داخل الخدمة. نحن مستبشرين خيرا، ومن طريقنا ده نحن يعني ذاهبين إلى محطة كندوة. محطة كندوة بها 7 آبار أيضا بتمويل من منظمة يونيسيف والأمل جاري فيها الآن. أيضا محطة طنطباية بها 3 آبار بتمويل من يونيسيف والأمل جاري فيها، قطع الشوط تقريبا 70%.
0: أكدت منظمة اليونيسيف ضرورة تمكين الطلاب السودانيين من أداء الامتحانات الوطنية بغض النظر عن أماكن تواجدهم، وذلك صونا لحقهم الأساسي في التعليم وحفاظا على آفاقهم المستقبلية. وقالت إتليفا كاديلي المديرة الإقليمية لليونيسيف في شرق وجنوب أفريقيا إن أداء امتحان وطني موحد يعد فرصة طال انتظارها لمئات آلاف الطلاب الذين تعطلت مسيرتهم التعليمية لسنوات ولم يتمكنوا من أداء الامتحانات بسبب النزاع. قال حافظ عمر رئيس اللجنة الإشرافية العليا لامتحانات الشهادة السودانية في مناطق تأسيس أن الامتحانات تسير بصورة طيبة حتى يومها الرابع، وأوضح في مؤتمر صحفي أنهم سيبدأون أعمال الكنترول الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن نحو 10,000 طالب يجلسون للامتحانات في 7 ولايات. وأضاف حافظ في هذا الخصوص:
6: وإحنا حتى هذه اللحظة كل المعلومات والتقارير بتصل إلينا، كل الأمور تمشي بصورة طيبة، وضع مستقر آمن تماما، والحمد لله إحنا يعني الآن من الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ طوال مباشرة في إجراءات عمليات الكنترول وغيرها من هذه العمليات.
0: من جهة أخرى، تفقد رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس سير أعمال كنترول الشهادة السودانية، مشيدا بجهود الكوادر التعليمية ودورها في تعزيز مصداقية الشهادة السودانية، وأكد التزام الحكومة بمعالجة التحديات التي تواجه المعلمين ودعم مراحل الكنترول حتى إعلان النتائج. كشفت الأمم المتحدة عن استقبال دولة تشاد لأكثر من 900,000 لاجئ سوداني منذ أبريل 2023، وحذرت مساعدة الأمين العام لشؤون أفريقيا مارثا بوبي في إحاطة أمام مجلس الأمن من أن التوغلات العابرة للحدود والهجمات بالطائرات المسيرة على المواقع العسكرية التشادية قد تزيد من إضفاء الطابع الإقليمي على النزاع في السودان. أدى حريق اندلع في قرية قوسطويل بولاية شمال دارفور إلى تدمير 96 منزلا بشكل كامل، ما أسفر عن تشريد عشرات الأسر وتركها في العراء وسط ظروف إنسانية صعبة ونقص حاد في الاحتياجات الأساسية. وقال أحد سكان القرية إن الحريق قضى على كل ممتلكات المواطنين، وأضاف أن المتضررين يواجهون أوضاعا قاسية في ظل انعدام الغذاء ومياه الشرب ووسائل الإيواء وارتفاع درجات الحرارة. وأضافت متضررة من الحريق في هذا الخصوص:
7: أهلاتنا اتحرت، محيونين قاعدين في السخانة، وأبنائنا محيونين قاعدين برا في ظل الشجر، ومياتنا بعيد اللي نمشي نشرب فيه لدم العيون، تعبانين ما عندنا الدل ولا عندنا فرشات ولا عندنا خيام عشان نقعد فوق عدنان قاعدين برا في السخان.
0: ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى 5000 جنيه بزيادة قدرها 600 جنيه خلال يوم واحد. وبحث اجتماع حكومي برئاسة عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر أمس تداعيات سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وأصدر الاجتماع جملة من التوجيهات والقرارات لكل من وزارة المالية ووزارة الطاقة والنفط وبنك السودان المركزي، والتي استهدفت في مجملها ضبط واستقرار سعر الصرف ودعم استقرار الأسواق وتحسين الأداء العام للاقتصاد القومي. أكد الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة عبد القادر عبد الله إن 71% من أطفال السودان في حالة خطر كبير جراء الحرب التي تشهدها البلاد، وأوضح أن الخطر يتراوح ما بين عمالة الأطفال بنسبة 14% وتجنيد الأطفال بنسبة 10% وفاقد الرعاية الوالدية بنسبة 2%، بجانب الفاقد التربوي الذي يمثل الجانب الأخطر في منظومة التماسك الأسري ويحتاج إلى دفعة قوية وإعادة نظر. شكا خريجو كلية علوم المختبرات في جامعة الخرطوم من توقف استخراج شهادات التفاصيل الأكاديمية منذ اندلاع الحرب. وقال محمد ماهر بابكر وهو أحد خريجي الكلية من الدفعة 35 لراديو دبنجا إن جميع الدفعات القديمة والحديثة تضررت جراء التوقف، ما أدى إلى استحالة ممارسة المهنة محليا ودوليا لعدم استيفاء متطلبات التسجيل المهني والتعطيل الالتحاق ببرامج الدراسات العليا. وطالب الخريجون ببدء استخراج شهادة التفاصيل لكافة الدفعات في مدة لا تتجاوز 14 يوما. وأضاف ماهر في هذا الخصوص:
8: لقد استنفدت الكلية وإدارة الجامعة كل الإمكانيات والحل المطروح سابقا، ولا بد من أن تطرح القضية على مستوى أعلى وإشراك المؤسسات المختلفة في الدولة التي من شأنها أن تهتم بالقضية من وزارة التعليم العالي.
0: تشهد مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان هذه الأيام أزمة مياه حادة بسبب انقطاع الإمداد المائي من جميع أحياء المدينة نتيجة خروج المصادر الشمالية للمياه من الخدمة منذ اندلاع الحرب 15 أبريل، وكذلك خروج المصادر الجنوبية للمياه بسبب انقطاع التيار الكهربائي من المدينة. ويتراوح سعر برميل المياه ما بين 12,000 إلى 19,000. كما تشهد المدينة ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع والمواد الغذائية بسبب فرض الضرائب على التجار وارتفاع الدولار مقابل الجنيه السوداني، حيث بلغ سعر جوال السكر سعة 50 كيلو جرام 230 ألف جنيه بعد أن كان 192 ألف، وجوال الدقيق سنة 25 كيلو جرام إلى 65 ألف. حذر مفوض العون الإنساني السابق بولاية الخرطوم مصطفى آدم من الآثار السلبية المترتبة على تدمير جسر أردمتا بولاية غرب دارفور، وقال لراديو دبنجا إن تدمير الجسر في هذا التوقيت ومع اقتراب موسم الخريف قد يؤدي إلى صعوبات كبيرة في نقل المساعدات الإنسانية والأدوية إلى المناطق المتضررة. وأضاف في هذا الخصوص:
9: يعني دمار الكوبري بالتأكيد يعني في الفترة دي بالذات في فترة الخريف حتكون عنده آثار كبيرة جدا في إطار نقل المساعدات الإنسانية والأدوية، وكذلك عزل المجتمعات المحلية يعني بعضها البعض في إطار التواصل، لأن الكوبري والخريف حيكون في سيول في أمطار كبيرة جدا وحتكون آثار كارثية.
0: رحبت الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة بالبيان المشترك الصادر عن الشركاء الدوليين والإقليميين، واعتبرته خطوة عملية وجادة في الاتجاه الصحيح. وأكد محمد عثمان الناطق باسم الجبهة في حديث لراديو دبنجا على وحدة السودان ورفض الحسم العسكري وضرورة حماية المدنيين وإيصال المساعدات. وأضاف في هذا الخصوص:
10: البيان المشترك الصادر عن الشركاء الدوليين والإقليميين يمثل في تقديري خطوة عملية وجادة في الاتجاه الصحيح الذي ينتظره الشارع السوداني منذ أمد. إن التأكيد الصريح على وحدة السودان ورفض الحسم العسكري وضرورة حماية المدنيين وإيصال المساعدات ليس مجرد مواقف سياسية.
0: بحث وفد من حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور والمؤتمر الشعبي بقيادة دكتور علي الحاج في اجتماعات أديس أبابا إعلان المبادئ ومذكرة القوى السياسية والمدنية المناهضة للحرب في اجتماعي نيروبي الأول والثاني. وأكد وفد المؤتمر الشعبي توافقه مع معظم ما ورد في إعلان المبادئ وتحفظه على بعضها، واتفق الطرفان على استمرار الحوار حول القضايا محل الخلاف. الخبر الأخير في هذه النشرة: تعهد وزير الطاقة المعتصم إبراهيم أحمد بتوفير الوقود للقطاع الزراعي وتخصيص الكميات التي يحتاجها الموسم الزراعي بولاية القضارف. من جهة أخرى، ناقش اجتماع حكومي بولاية القضارف خارطة الطريق لتسريع مشروع الحل الجذري لمياه الولاية، وأكد على الاستئناف الفوري للعمل ورفع وتيرة الإنجاز للتعويض فترة التوقف. هكذا مستمعين الأفاضل قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو دبنجا، إلى أن نلتقيكم في نشراتنا القادمة. هذه تحياتي عبد المنعم.
11: أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع الأستاذ عبد المنعم الحويرس. عبد المنعم الحويرس زراعي قديم يعني، وصاحب خبرة طويلة عريضة، خريج كلية الزراعة. بدنا نتكلم معه حول الموسم الزراعي الحالي على الأبواب، يعني هسه مفروض خلاص الناس يكونوا جهزوا له وكده. الحاجة اللي لاحظناها في دبنجة إنه في شكاوى كثيرة جدا جدا من المزارعين من إنه المدخلات غالية، الجازولين ما في، الشنو ما في وكده، وإنه يعني تحسيب بسيط إنه أنت بتبدأ الموسم أصلاً خسران. يعني كان زرعتها بالطريقة دي بالمعطيات دي بالمدخلات دي ما حتجيب حاجة زرعتك يعني. فدارين نشوف هو بحسب خبرته وشوفه من زمان والتخطيط بتاع الزراعة وتمويله والحاجات دي كان بتمشي كيف، والمشكلة شنو هسه بالضبط في الوقت الراهن. أستاذ منعم مرحبا بك.
3: طيب شكرا الأخ إبراهيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ. السودان السنة دي بالذات العام ده يواجه بكثير من المصاعب والتحديات التي يعني السودان لم يحد مثلها. لم ده حصل. واحد، وضع اقتصادي متردي في ظل مغاطعة اقتصادية خانقة للسودان من غالب الدول العالم، وتوجيه الحكومة في بور السودان لغالب ميزانية الدولة لتمويل الحرب. واحد. اثنين، العديد من الولايات خارج اللي توها من الحرب، جزيرة سنار، النيل الأبيض، النيل الأزرق، وإيلم كردفان، وما زالت تتلمس دروبها للتعافي من أثر الحرب، حيث إنه قد تم في الفترة بتاعت الحرب نهب الكثير من معدات الإنتاج الزراعي من تركترات، حاصدات، وحتى الوقود والسماد والتقاوي، وما زالت الحرب مستمرة. ازدياد تكاليف الإنتاج بشكل كبير بعد اندلاع الحرب في السودان وتطاولها لأكثر من 3 سنوات. طبعاً ده في ظل ارتفاع كبير جدا جدا للدولار والعملات الحرة الأخرى مقابل الجنيه السوداني. ده أدى بالضرورة إلى ارتفاع هائل جدا في مدخلات الإنتاج زي الوقود لو كان جازولين ولا إذا كان كهرباء، التقاوي والتقاوي المحسنة طبعا بالذات، السماد والمبيدات. طيب غياب كامل أو شبه كامل للتمويل من البنك الزراعي والبنوك المتخصصة زي البنك، بنك المزارع وبنك الثروة الحيوانية، الجهات الأخرى المانحة للقروض. راح نتكلم مثلا هنا زي التجربة بتاعت أولاد محجوب عندهم ما يسمى بالزراعة التعاقدية. بعدين ده كله فوق له الرسوم العالية المفروضة من الدول على صغار المنتجين، إذا كانت هذه الرسوم بيسموها جباية طبعا، إذا كانت اتحادية ولائية أو محلية. وللأسف الشديد كلها تراكمت وجمعها ما يسمى بتنبؤات المناخ. في منظمة اسمها كهكوف اللي هي تابعة لمنظمة إيجاد اللي هي جزء من جسم إيجاد اسمه إيجاد Climate Prediction and for Environment. المنظمة دي وبرضو من خلال تعاونها مع المنظمة العالمية للإرصاد اللي هي World Meteorological Organization يتوقعوا إن الموسم ده في المنطقة بتاعت الغرة الإفريقي الأمطار حتكون أقل كثيرا بين شهر يونيو وسبتمبر، خاصة في جنوب السودان، أوغندا، إثيوبيا، جيبوتي، ومعظم إريتريا والسودان وغرب كينيا وساحلها. أضف إلى ذلك الحرب الدائرة الآن بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والأثر السالب لإغلاق مضيق هرمز في توفير أهم المدخلات للقطاع الزراعي إذا كان السماد والمبيدات. هذه المصاعب والتحديات يعني بتنطبق على الزراعي المطري والمروي، لكن المروي برضو

0: بالاضافه اخرى في انه عنده مشاكل بتاعت انه عدم توفير الكهرباء، وطبعا الكهرباء بتيجي في اليوم 5 ساعات للناس وكده، خاصه لمشروع الرهد، والاطماء وعدم تطهير القنوات. لذلك احنا ممكن نقول الموسم ده الحالي يعد موسما استثنائيا بكل المقاييس، يحتاج الى معاليات استثنائيه لابد ان تقوم بها الدوله، تهديد حقيقي للامن الغذائي والتغذوي للسودان ولشعوبه. كده دي الاسباب اللي قلتها.
1: التمويل يعني حلوها كيف الناس الموسم جه خلاص يعني، ومعظم البنوك دي الشيء اللي فهمته من الناس الاقتصاديين اللي اتكلمت معاهم يعني الحرب دي اثرت عليها، يعني المقار حقتها انتهت، اظن راس مال ذاته انتهى، بقى يعني بس بقى اسم بنك يعني بنك، فالناس حيجيبوا قروش من وين في ظروف زي ده؟
0: بالضبط بالضبط. طيب المشكله تحت التمويل او شيء نحن نسميه تمويل صغار المنتجين، لانه كبار المنتجين دول قادرين يحصلوا على اموال، وحقيقه هم يعني بدون ميزه نسبيه من قبل البنوك، لانهم بيعتبرون انه الجهات اذا انت اديت ديون بيعيدوها، لكن صغار المنتجين دول هم الكثير هم الضحايا لهذه المشكله التمويل. التحدي الهائل الكبير الماس الان للقطاع الزراعي يتحقق بانه في واحد من البنوك اللي هو البنك الزراعي السوداني، اللي هو البنك الزراعي السوداني ده لما انشئ في الاول انشئ كبنك تنموي وليس بنك تجاري. للاسف الشديد في الفتره الاخيره البنك الزراعي توجه يعني اتجاه انه يمول يعني نشاطات خدمات وغيره وغيره، لكنه قلل دعمه للقطاع الزراعي والصغار، وهو طبعا كان مفروض منه يوفر تمويل راس مالي طويل الاجل، شراء جرارات وحاصدات وكده، ويمول ويمول مدخلات الانتاج. مدخلات الانتاج اللي تكلمنا عنها اذا كان سماد، اذا كان وقود، اذا كان مبيدات، واذا كان تقاوم حسنه. من الاهداف اللي كانت بيقوم بها البنك الزراعي انه التمويل يرتبط باستخدام التقانات لزياده الانتاج والانتاجيه، لكن ده ما حاصل بالنسبه للبنك الزراعي. البنك الزراعي ليه ما قادر يحقق الاشياء دي؟ لأسباب عدة. أول شيء الوضع الاقتصادي متردد للدولة، الدولة ما قاعدة تساهم كتير جدا جدا في حاجة في دعم البنك الزراعي، وتآكل رأس مال البنك الزراعي لارتفاع تكلفة إنتاج تمويل الفدان الواحد. زمان الفدان نقول مثلا بيكلف 1,000,000 جنيه، الليلة بيكلف 10,000,000 جنيه. الحاجة الثالثة الإعصار، كتير من المزارعين صغار المنتجين ما قادرين أو ما قدروا يسددوا الديون عليهم، وبقى عندهم مشكلة، جزء منهم كبير في السجون يحبس إلى حين السداد. وصغر رأس مال البنك الزراعي وامتناع بنك السودان من ربع رأس البنك الزراعي. يقال أنا ما متأكد إنه التمويل البنك السوداني لبنك السيناي في حدود 10-15%، المبلغ ده النسبة دي ضعيفة جدا جدا.
1: نعم.
0: وزي ما قلت البنك يفضل تمويل كبار المنتجين لضمان استرداد ديونه، ولا ينطبق ذلك على صغار المنتجين،
1: اللي هو يعني تركوا لمصيرهم. طيب قبل ما نمشي لدور الدولة شنو والحلول شنو، دارين نرسم السيناريو بتاع انه اذا الموسم ده فشل، والحاجة دي بتتعلق بملايين المزارعين هايلين، يعني قطاع قطاع الزراعة ده يعني بالتقديرات المختلفة بقولوا 58% ناس شغالين في الزراعة، واذا اضفنا لهم الناس اللي بيجمعوا بين الزراعة ونشاط الرعب بيعملوا 80%. فاذا الموسم ده فشل يعني لانه الامطار زي ما قلت التنبؤات المناخ انه يعني هيكون في مطر اقل، ولا فكره عدم حل مساله التمويل والاسمده ما حتوصل، لانه تقريبا برضو 80% او 90% من الاسمده بتجي من منطقه الخليج، لانه بتعتمد على الغاز وعلى شنو على شنو يعني مدخلات ثانيه هناك،
0: المنتجات البتروليه.
1: ايوه. فال بيحصل شنو بالنسبه للمزارعين اذا يعني اذا افقروا مرقوا من الموسم ده ساي بجماع يعني لنايده الزرع اللي بيزرعوه هي ذات غذاء في الاساس يعني، فالسيناريو شنو يعني في الحاله دي؟
0: والله يعني انا اتمنى ما نكون احنا متشائمين للاخر، لكن يعني الواحد اللي شايفه اذا لم يحدث ما نتمناه انه الدوله تدخل بقوه، دي بيجي في قصه التدخلات بتاعه الدوله في المرحله دي اللي هي قصير المدى، حيكون عندنا جاب كبير جدا جدا في تحقيق الامن الغذائي بالنسبه للسودانيين، وهم سبعانه يعني عندنا مجاعات حصلت في ايام الحرب دي في دارفور كده، فلا بد انه الناس يكون عندهم نظره لقدام، لانه لو نحن لم نحقق انتاج في هذا الموسم نتوقع انه يكون في يعني عدم كفايه للمنتجات الغذائيه، وبالضروره نتمنى او لا نرجو انه تجينا بعد ذاك الاعانات والاغاثات وكده، فده سيناريو سيء جدا جدا وقد يؤدي الى مزيد من المشاكل. يعني نحن ناسي بنشوف حصل تجيش كبير جدا جدا للمجتمعات حتى في المناطق الزراعيه. فايجوا قاعد كده حلول للمشاكل تكون بالسلاح للاسف الشديد. فدي نحن نتمنى انها ما تحصل، ونتمنى انه الدوله تقوم بواجبها في المدى القصير جدا جدا عشان تحل هذه المشكله قبل ما تتفادى.
1: نعم طيب، يعني نشوف دور، يعني انا شفت خبر بتاع حكومه ولايه سنار وزعت على المزارعين تقاوي، يعني ادت اليوم ساي وهبت اليوم عشان يزرعوا كده يحصلوا الموسم الزراعي. ده على مستوى محلي بتاع حكومه ولايه، يعني ما بكون عندها كثير ذاته، لكن الدوله المفروض تعمل شنو، يعني تتدخل كيف وعشان يعني تنقذ الموسم الزراعي وتنقذ المزارعين ديل، وتضمن انه زي ما قلت انت السيناريو السيء ده احنا ما يحصل لنا، يعني ما بيزور يكون نحتاج غاسه ولا اعانه ولا كده.
0: نعم نعم. طيب خليني بس اجي لك النقطه بتاعت ولايه سنار. انا برضو قريت خبر قبل فتره انه البنك مش البنك الزراعي، الفاو منظمه الاغذيه الزراعيه العالميه مشت لسنار والنيل الازرق، ولحسن الحظ قدروا يوفروا لهم حوالي 80 مليون دولار من بنك التنميه الافريقي عشان يساعدوهم في يعني تحسين الانتاجيه والانتاج بالنسبه لهم في مناطق. طبعا منطقه سنار والنيل الازرق دي الولايات كبيره جدا جدا مشهوره بانها بانتاج المحاصيل بتاعت الحبوب. فدي ان شاء الله تكون الولايات الثانيه يعني تعاونت او فتشت لتعاون مع منظمه الاغذيه والزراعه العالميه بتمويل من جهات اخرى. طيب دور الدوله في المدى القصير هي الدور الاكبر كل الدوله. فالخطوط العريضه انا في رايي انه الدوله وزاره الماليه وبنك السودان بالذات يقوموا بحص الموجود من المدخلات الزراعيه إذا كانت بذور محسنة، سماد، مبيدات، وقود في كل المناطق تحت الإنتاج، إذا كانت ولاية سنار، إذا كانت ولاية النيل الأزرق، إذا كانت القطارف، إذا كانت كردفان، إذا كانت مناطق أخرى، بعد ما يحصروها يشوفوا الجاب أو الفرق المعتمد أدرنه طوال يفتح خطابة اعتماد بعاجل السرعة عشان يجيبوا المنتجات دي من الخارج من أي مكان في العالم. طبعا إحنا هو بنعاني هسه مشكلته إغلاق مضيق هرمز، يعني منطقة الخليج اللي نحن محتاجين لها تساعدنا ما نلقاها، لكن الفضل قصير جدا جدا والموسم الزراعي بيقى صعب جدا جدا. طيب لابد من أنه الناس تفكر في أنه استزراع أو زراعة محاصيل سريعة النمو، يعني قصيرة المدى ما تكون تأخذ لازم من طويل عشان تنمو، خاصة أنه المدخلات الزراعية لسه ما متوفرة، وثانيا الموسم الزراعي الأمطار ما كافي زي السنين الفاتت. والحاجة الثانية وزارة المالية وبنك السودان والدولة تقوم عاجلا بإنشاء محفظة تمويل من البنك الزراعي، بنك الثروة الحيوانية، بنك المزارع، مع رفع نسبة التمويل للقطاع الزراعي إلى ما لا يقل عن 20% على الأقل في الفترة دي لابد، كويس، وتوفير ذلك التمويل لصغار المنتجين اللي هم اللي بينتجوا أكبر حاجة. طيب الحاجة المهمة جدا جدا إلغاء كل الإجبايات، ما في حاجة اسمها إجبايات إذا كانت ولائية ولا إذا كانت محلية أو إذا كانت اتحادية، تلغى وتجميد الضرائب لهذا العام، وإشراك أصحاب المصلحة اللي هم المزارعين الصغار في كل مراحل العملية الإنتاجية خاصة في مرحلة الحصاد والتسويق. لا إيه التسويق؟ لأنه دائما أما تجي تمويل الصغار دي تقول لهم حمي بيع لكم المحصول، ودائما بيكون الأسعار اللي بتدوها لهم تكون مجزية، وده بشجعوا أنهم يمارسوا الزراعة. فدي حاجات عاجلة جدا جدا لابد أن تقوم بها الدولة الآن ومش بكرة عشان نقدر نلحق بالموسم الزراعي ده، أو عشان ما يحصل أن إحنا ما دايرينه اللي هو السيناريو السيء.
1: نعم بالحياة المفروض تحصل، يعني غير كده سوري
0: نعم
1: يعني اذا خلينا مساله المزارعين الزراعه كنشاط تجاري وكده من ناحيه اكل امن غذائي، انه يعني المواطن انا خلينا شايف انه هو حقه الدستوري في البلد دي انه يعني اذا الحاجات في حصل شح حصل حريب حصل فقر حصل شنو الدوله المفروض توفر له الاكل بتاعه بالحد الادنى. نعم. فيعني الدوله ممكن تعمل شنو برضو إذا يعني دعت الحاجة في إنه توفر للناس يعني ذرة، توفر لهم حبوب غذائية، توفر لهم الحياة اللي حد الآن من الحياة دي.
0: طيب ما هو القصة بتاعت ما يسمى بالمخزون الاستراتيجي بتاع الغذاء؟ نحن ناس ما عارفين إنه نحن عندنا قدر كم من الحبوب اللي يحتاجوا لها، يعني الناس اللي بيأكلها في السودان إذا كانت ذرة أو إذا كان قمح أو إذا كان دخول مثلا في مناطق أخرى. قدروا كم نحن عنده ما عارفين انه المفروض الدوله تكون طوالي تكون بدور المطلوب والضروري انها تحدد المخزون الاستراتيجي كم وتشوف المناطق اللي احتاجت توزع لها. لا بد من يقوم بالدوله ذلك وما تستنى لغايه ما يجينا تجينا غاسم من العالم وقد تجينا وقد تاخر. فدي مهمه جدا جدا الناس يحددوها من الليله عشان نعرف الجاب قدر شنو بين المتوفر والمطلوب استيراده. يعني حتى لو ما نستنى يعني نستنى لين عشان احنا نحقق الامن الغذائي نستنى لغاسات ليه؟ الدوله المفروض يعني تستورد وجيران يعني غنيين بالحبوب اللي احنا بناكلها. مثلا اذا تكلمنا عن كينيا يوغندا حتى جنوب السودان يعني ممكن الناس يعني يستوردوا منه. لكن دي يعني دي دور للدوله انه المخزون الاستراتيجي الموجود عندنا احنا دلوقتي في صومعه الغلال في القضارف كم الموجود حتى في صومعه الصادر بتاع بورسلان كم حتى ما في صادر. يعني كل الحياة دي توجه للاستهلاك المحلي لانه السيناريوهات كلها سلبيه بتقول انه هذا الموسم قد يكون موسم صعب جدا جدا والناس لازم يعني يكونوا جاهزين عشان يتحسبوا لانه الاحسن الاسوء ما يحصل.
1: الاستاذ عبد المنعم الحوارس الزراعي و الاقتصادي الزمن حق الحلقة حقتنا كمل لكن دارنا ديك فرصة أخيرة يعني تختم يعني تعال نشوف الحي اللي انت يعني دارت أقوله.
0: أوكي شكرا يا إبراهيم. والله يا أخي أنا يعني قلت كان كله لكن أنا برضو عندي بزو نظرة للمستقبل. يعني إحنا ما دي محال استثنائية وظروف الحرب لكن برضو اللي قدام الناس تعمل شنو. أول شيء في رأيي أنه تحديث القوانين الخاصة بالبنوك والبنوك ما تكون كلها بنوك شغالة في الخدمات والكيف معارف البنوك. السودان بلد زراعي نحن دارين نعمل لنا محفظة كبيرة جدا جدا من كل البنوك وبنك السودان يلزم كل البنوك تخد تلاقل 20% للقطاع الزراعي. واحد ثلاث تمويل توسيع مصدرة البنك الزراعي والبنوك المتخصصة إذا كانت بنك الصحراوية وبنك المزارع لتغطي جغرافيا وإداريا كل مناطق السودان. زيادة الكادر العامل في القطاع الزراعي وبناء قدراتهم إذا كانوا شغالين في البنوك أو شغالين في وزارة الزراعة أو شغالين كمزارعين. تشجيع تجربة الزراعة التعاقدية الناس الزراعة التعاقدية دي تجربة أنا بسميها ناجحة إلى حد ما لكنها غير مؤسسة يعني ما مؤسسة بقانون. لازم يكون في قانون كون وزارة الزراعة هي طرفا أصيلا ثالثا فيه بين المزارع وبين الشركة اللي بتقدم التمويل للمزارع. العمل على تخصيص مناطق الإنتاج ودعم الإنتاج الصادر مثلا منطقة القضارف نقول زراعة الزروع السمسي منطقة الشمال النيل الأزرق وسنار لإنتاج عباد الشمس وسهول الصويا منطقة كردفان لإنتاج الدخن المشاريع المروية لإنتاج القطن والفول السوداني والقمح. دي كلها لابد أن تكون في سياسة الدولة في المرحلة الجاية. وأهم من ده كله فوق ده كله نحن عشان نقلل يعني الحم بتاع المنتجين إنه نشجعهم في تشجيع إنشاء وقيام الجمعيات التعاونية لصغار المنتجين عشان نقلل المخاطرة. يعني بدل الشخص يأخذ سلفية أو دين من البنك يكون هو مهدد بالسجن لأنه ما دفعه الخطر ده يتوزع على مجموعة أعضاء الجمعية التعاونية. شكرا جزيلا.
1: أسلم شكرا لك كثير أستاذ منعم الحويرس كنت ضيفنا في هذا اللقاء الخاص عن الحديث عن الزراعة وهموم الموسم الزراعي والحلول المتوسطة المدى وطويلة الأجل وكذا ونتمنى أنه نستضيفك تاني. شكرا لك كثير.
0: إن شاء الله يا إبراهيم جزاك الله كل خير وإن شاء الله في لقاء آخر.

0: وبنوسة. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، وما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حماد حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا يختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة، الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا، العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي. يعني والسبب طبعا معروف، يعني النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خش مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم، ومن بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل، ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشي معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحي، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت غصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر وعندها تفاصيل اخرى وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه غصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغضينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية. الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تقيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل الأسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك، دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات، إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم. لما يكون في كيس حاصل في المجتمع الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا عشان يعني إحنا نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصر، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان نحن نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل. لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم. فعشان كده إحنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشرع عيبة وهو بواصل في جرائم وإنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسيبية الموجودة بها شاشتها دي بتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ إحنا دارين الناس تصل عشان إحنا ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان إحنا نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا لهذا اليوم الخميس 11 يونيو للعام 2026، ويشتمل البرنامج على نشرة للأخبار وبرامج أخرى متنوعة، إلا أننا نبدأ البرنامج بنشرة للأخبار وهذه عناوينها. مقتل 23 مدنيا وإصابة 19 آخرين في سلسلة من الهجمات بطائرات مسيرة على الأبيض، ومقتل شخص واحد في هجوم بمسيرة. مجلس الوزراء يجيز مشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور، وحريق يدمر 96 منزلا بقرية قوس طويل في شمال دارفور ويترك عشرات الأسر في العراء. انطلاق اجتماعات مجلس حقوق الإنسان يوم الاثنين المقبل، ويونيسيف تدعو لضمان أداء الطلاب السودانيين الامتحانات الوطنية أينما كانوا. ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 5000 جنيه، وأزمة حادة في مياه الشرب في الأبيض، وارتفاع كبير في أسعار السلع. من العناوين إلى التفاصيل من راديو دبنجة. قتل 23 مدنيا وأصيب 19 آخرون في سلسلة من الضربات بطائرات مسيرة طالت أحياء سكنية وتجمعات مدنية في مدينة الأبيض مساء الأربعاء وصباح اليوم الخميس. وقالت مجموعة محامي الطوارئ إن إحدى الهجمات أدت إلى مقتل 5 مدنيين وإصابة 12 آخرين، تلا ذلك استهداف تجمع في مقابر دليل أثناء تشييع الضحايا، ما أدى إلى مقتل 4 مدنيين وإصابة 7 آخرين، بجانب مقتل 13 في استهداف منازل بعدد من الأحياء. وفي هجوم منفصل فجر الخميس قتل شخص واحد في هجوم استهدف شاحنة محملة بمواد غذائية عند المدخل الجنوبي للمدينة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
1: وصل أكثر من 16 مدني قتيل إلى مستشفى الأبيض و10 جرحى باستهداف سيارة تتبع لقوات الدعم السريع. في بعض مواطنين يشيعون جنازة إلى مغادر دليل تم استهدافهم أيضا بمسيرة.
0: قتل شخص واحد في هجوم بطائرة مسيرة استهدف شاحنة في مدينة الدلنج أمس الأربعاء. وقالت المتحدثة باسم شبكة الأطباء تسنيم الأمين لراديو دبنجة إن استهداف المدنيين والمنشآت الخدمية ووسائل نقل المواد الغذائية يمثل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي. وأضافت في هذا الخصوص:
2: تدين شبكة أطباء السودان القصف الممنهج للدعم السريع للأعيان المدنية بمدينة الأبيض، والذي استمر لأكثر من أسبوع بصورة متكررة، وتؤكد بأن استهداف المدنيين والمنشآت الخدمية ووسائل نقل المواد الغذائية يمثل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي.
0: أجاز مجلس الوزراء السوداني مشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور للعام 2026 المقدم من وزير العدل. من جانبه قال حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي في تدوينه على فيسبوك إن مجلس الوزراء أجاز القانون بعد أن ظل حبيس الأدراج لأربعة سنوات. وأضاف وزير الثقافة والإعلام خالد العسر في هذا الخصوص:
3: العنوان الأبرز في هذه الجلسة اليوم هو قرار مجلس الوزراء القاضي بإجازة قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور لعام 2026. بالتأكيد هذا هو العنوان الأبرز، لأن هذا القانون كان مصدر نقاش وتداول منذ سنوات طويلة، ولكن بحمد الله تمت إجازته اليوم.
0: تنطلق الاثنين المقبل أعمال الدورة العادية رقم 62 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتستمر الدورة من 15 يونيو إلى 7 يوليو 2026. ومن المقرر أن تقدم البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان تقريرها يوم الاثنين المقبل أمام المجلس. اشتبكت مجموعة مسلحة مساندة للقوات المسلحة مع قوة من مكافحة المخدرات ببورسودان أمس، ما أدى إلى إصابة شرطي واحد. وقال شهود عيان إن قوة مسلحة اقتحمت مستشفى فلامينغو وأخذت أحد أفرادها المحتجزين بالمستشفى وأطلقت النار، ما أدى إلى إصابة أحد أفراد الشرطة. وكانت الشرطة قد ضبطت شخصين بحوزتهما مواد مخدرة ونقلت أحدهما إلى حراسات الشرطة والآخر إلى مستشفى فلامينغو. أعلنت غرفة طوارئ دار حمر إن مدينة النهود تتعرض لعمليات نهب وتدمير واسعة على يد قوات الدعم السريع، مشيرة إلى تجريد منازل المواطنين من الأبواب والنوافذ وأجزاء من البنية الأساسية ونقلها خارج المدينة. وناشدت الغرفة في بيان القوات المسلحة السودانية الإسراع بالتدخل لحماية المدنيين. أعلن مسؤولون بولاية جنوب دارفور إن الشراكة بين هيئة مياه الولاية ومشروع المياه وإصحاح البيئة ومنظمات دولية أسفرت عن تنفيذ 27 بئرا جديدة بمدينة نيالا تعمل بالطاقة الشمسية. وتوقع رئيس الإدارة المدنية بالولاية يوسف إدريس أن تسهم في رفع تغطية خدمات المياه بمدينة نيالا إلى نحو 70% خلال الفترة المقبلة. وأضاف إدريس في هذا الخصوص:
4: أنا أفتكر دي من أكبر الشراكات في المشروعات الطارئة في ولاية جنوب دارفور. هذه الشراكة أفضت إلى العدد 27 بير، وبإذن الله الإنتاج بتاع الآبار كله 27 حيدخل معانا دائرة الإنتاج في خلال شهر.
0: من جانبه قال مدير هيئة مياه ولاية جنوب دارفور عصام حسابو إن محطة كرري دخلت الخدمة بالفعل بثلاث آبار تعمل بالطاقة الشمسية، بينما يجري العمل في محطة كندوة التي تضم 7 آبار ومحطة طنطباية التي تضم 3 آبار، حيث بلغت نسبة الإنجاز فيها نحو 70%. وأضاف حسابو في هذا الخصوص:
5: الآن الحمد لله بها 3 آبار تعمل بالطاقة الشمسية وترمب طاردة 37 KVA داخل الخدمة. فنحن مستبشرين خيرا، ومن طريقنا ده نحن يعني ذاهبين إلى محطة كندوة. محطة كندوة بها 7 آبار أيضا بتمويل من منظمة اليونيسيف، والأمل جاري فيها الآن. أيضا محطة طنطباية بها 3 آبار بتمويل من اليونيسيف والأمل جاري فيها، قطع الشوط تقريبا 70%.
0: أكدت منظمة اليونيسيف ضرورة تمكين الطلاب السودانيين من أداء الامتحانات الوطنية بغض النظر عن أماكن تواجدهم، وذلك صونا لحقهم الأساسي في التعليم وحفاظا على آفاقهم المستقبلية. وقالت إتليفا كاديلي المديرة الإقليمية لليونيسيف في شرق وجنوب أفريقيا إن أداء امتحان وطني موحد يعد فرصة طال انتظارها لمئات آلاف الطلاب الذين تعطلت مسيرتهم التعليمية لسنوات ولم يتمكنوا من أداء الامتحانات بسبب النزاع. قال حافظ عمر رئيس اللجنة الإشرافية العليا لامتحانات الشهادة السودانية في مناطق تأسيس أن الامتحانات تسير بصورة طيبة حتى يومها الرابع، وأوضح في مؤتمر صحفي أنهم سيبدأون أعمال الكنترول الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن نحو 10,000 طالب يجلسون للامتحانات في 7 ولايات. وأضاف حافظ في هذا الخصوص:
6: وإحنا حتى هذه اللحظة كل المعلومات والتقارير بتصل إلينا، كل الأمور تمشي بصورة طيبة، وضع مستقر آمن تماما، والحمد لله إحنا يعني الآن من الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ طوال مباشرة في إجراءات عمليات الكنترول وغيرها من هذه العمليات.
0: من جهة أخرى، تفقد رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس سير أعمال كنترول الشهادة السودانية، مشيدا بجهود الكوادر التعليمية ودورها في تعزيز مصداقية الشهادة السودانية. وأكد التزام الحكومة بمعالجة التحديات التي تواجه المعلمين ودعم مراحل الكنترول حتى إعلان النتائج. كشفت الأمم المتحدة عن استقبال دولة تشاد لأكثر من 900,000 لاجئ سوداني منذ أبريل 2023، وحذرت مساعدة الأمين العام لشؤون أفريقيا مارثا بوبي في إحاطة أمام مجلس الأمن من أن التوغلات العابرة للحدود والهجمات بالطائرات المسيرة على المواقع العسكرية التشادية قد تزيد من إضفاء الطابع الإقليمي على النزاع في السودان. أدى حريق اندلع في قرية قوس طويل بولاية شمال دارفور إلى تدمير 96 منزلا بشكل كامل، ما أسفر عن تشريد عشرات الأسر وتركها في العراء وسط ظروف إنسانية صعبة ونقص حاد في الاحتياجات الأساسية. وقال أحد سكان القرية إن الحريق قضى على كل ممتلكات المواطنين، وأضاف أن المتضررين يواجهون أوضاعا قاسية في ظل انعدام الغذاء ومياه الشرب ووسائل الإيواء وارتفاع درجات الحرارة. وأضافت متضررة من الحريق في هذا الخصوص:
7: أهلتنا اتحرت، محيونين قاعدين في السخانة، وأبنائنا محيونين قاعدين برا في ظل الشجر، ميتنا بعيد اللي نمشي نشرب فيه اللي دم العيون، تعبانين ما عندنا الدل ولا عندنا فرشات والله عندنا خيام عشان نقود فوق عدنانا قاعدين برا في السخان.
0: ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى 5000 جنيه بزيادة قدرها 600 جنيه خلال يوم واحد. وبحث اجتماع حكومي برئاسة عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر أمس تداعيات سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وأصدر الاجتماع جملة من التوجيهات والقرارات لكل من وزارة المالية ووزارة الطاقة والنفط وبنك السودان المركزي، والتي استهدفت في مجملها ضبط واستقرار سعر الصرف ودعم استقرار الأسواق وتحسين الأداء العام للاقتصاد القومي. أكد الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة عبد القادر عبد الله إن 71% من أطفال السودان في حالة خطر كبير جراء الحرب التي تشهدها البلاد، وأوضح أن الخطر يتراوح ما بين عمالة الأطفال بنسبة 14% وتجنيد الأطفال بنسبة 10% وفاقد الرعاية الوالدية بنسبة 2%، بجانب الفاقد التربوي الذي يمثل الجانب الأخطر في منظومة التماسك الأسري ويحتاج إلى دفعة قوية وإعادة نظر. شكا خريجو كلية علوم المختبرات في جامعة الخرطوم من توقف استخراج شهادات التفاصيل الأكاديمية منذ اندلاع الحرب. وقال محمد ماهر بابكر، وهو أحد خريجي الكلية من الدفعة 35 لراديو دبنجا، إن جميع الدفعات القديمة والحديثة تضررت جراء التوقف، ما أدى إلى استحالة ممارسة المهنة محليا ودوليا لعدم استيفاء متطلبات التسجيل المهني والتعطيل الالتحاق ببرامج الدراسات العليا. وطالب الخريجون ببدء استخراج شهادة التفاصيل لكافة الدفعات في مدة لا تتجاوز 14 يوما. وأضاف ماهر في هذا الخصوص،
8: لقد استنفدت الكلية وإدارة الجامعة كل الإمكانيات والحل المطروح سابقا، ولا بد من أن تطرح القضية على مستوى أعلى وإشراك المؤسسات المختلفة في الدولة التي من شأنها أن تهتم بالقضية من وزارة التعليم العالي.
0: تشهد مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان هذه الأيام أزمة مياه حادة بسبب انقطاع الإمداد المائي من جميع أحياء المدينة نتيجة خروج المصادر الشمالية للمياه من الخدمة منذ اندلاع الحرب 15 أبريل، وكذلك خروج المصادر الجنوبية للمياه بسبب انقطاع التيار الكهربائي من المدينة. ويتراوح سعر برميل المياه ما بين 12,000 إلى 19,000. كما تشهد المدينة ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع والمواد الغذائية بسبب فرض الضرائب على التجار وارتفاع الدولار مقابل الجنيه السوداني، حيث بلغ سعر جوال السكر سعة 50 كيلو جرام 230 ألف جنيه بعد أن كان 192 ألف، وجوال الدقيق سنة 25 كيلو جرام إلى 65 ألف. عذر مفوض العون الإنساني السابق بولاية الخرطوم مصطفى آدم من الآثار السلبية المترتبة على تدمير جسر أردمتا بولاية غرب دارفور، وقال لراديو دبنجا إن تدمير الجسر في هذا التوقيت ومع اقتراب موسم الخريف قد يؤدي إلى صعوبات كبيرة في نقل المساعدات الإنسانية والأدوية إلى المناطق المتضررة. وأضاف في هذا الخصوص،
9: يعني دمار الكوبري بالتأكيد يعني في الفترة دي بالذات في فترة الخريف حتكون عنده أثار كبيرة جدا في إطار نقل المساعدات الإنسانية والأدوية، وكذلك عزل المجتمعات المحلية يعني بعضها البعض في إطار التواصل، لأنه الكوبري والخريف حيكون في سيول في أمطار كبيرة جدا وحتكون أثار كارثية.
0: رحبت الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة بالبيان المشترك الصادر عن الشركاء الدوليين والإقليميين، واعتبرته خطوة عملية وجادة في الاتجاه الصحيح. وأكد محمد عثمان الناطق باسم الجبهة في حديث لراديو دبنجا على وحدة السودان ورفض الحسم العسكري وضرورة حماية المدنيين وإيصال المساعدات، وأضاف في هذا الخصوص،
10: البيان المشترك الصادر عن الشركاء الدوليين والإقليميين يمثل في تقديري خطوة عملية وجادة في الاتجاه الصحيح الذي ينتظره الشارع السوداني منذ أمد. إن التأكيد الصريح على وحدة السودان ورفض الحسم العسكري وضرورة حماية المدنيين وإيصال المساعدات ليس مجرد مواقف سياسية،
0: بحث وفد من حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور والمؤتمر الشعبي بقيادة دكتور علي الحاج في اجتماعات أديس أبابا إعلان المبادئ ومذكرة القوى السياسية والمدنية المناهضة للحرب في اجتماعي نيروبي الأول والثاني. وأكد وفد المؤتمر الشعبي توافقه مع معظم ما ورد في إعلان المبادئ وتحفظه على بعضها، واتفق الطرفان على استمرار الحوار حول القضايا محل الخلاف. الخبر الأخير في هذه النشرة: تعهد وزير الطاقة المعتصم إبراهيم أحمد بتوفير الوقود للقطاع الزراعي وتخصيص الكميات التي يحتاجها الموسم الزراعي بولاية القضارف. من جهة أخرى، ناقش اجتماع حكومي بولاية القضارف خارطة الطريق لتسريع مشروع الحل الجذري لمياه الولاية، وأكد على الاستئناف الفوري للعمل ورفع وتيرة الإنجاز للتعويض فترة التوقف. هكذا مستمعين الأفاضل، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو دبنجا. إلى أن نلتقيكم في نشراتنا القادمة، هذه تحياتي عبد المنعم.
11: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

على راديو دبنجا. حديث اليوم

0: يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الاعزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم. في اطار توجهات الدوله نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكوميه، اطلقت وزاره الاتصالات والتحول الرقمي في السودان في شهر مايو الماضي مشروع الهويه الرقميه او ما يعرف بسودا باس، باعتباره مشروع بيهدف لتمكين المواطنين من الوصول للخدمات الحكوميه الكترونيا وتسهيل اجراءات اثبات الهويه وتعزيز الشمول الرقمي في البلاد. المشروع ده بيعتبر واحد من اكبر مشروعات التحول الرقمي في السودان، لانه حيساهم في تبسيط المعاملات الحكوميه وتسهيل الحصول على الخدمات المصرفيه، ويمكن الجمهور من سداد فواتير المياه والكهرباء والانترنت وغيرها من الاشياء دي، واهم شيء الحد من التزوير وتحسين اداره البيانات الحكوميه. لكن في المقابل المشروع ده بيواجه تحديات كبيره وبيطرح تساؤلات عديده، خاصه في ظل الاوضاع الاستثنائيه اللي بتمر بها البلد. ففي جانب التحديات مثلا تتعلق بضعف البنيه التحتيه الرقميه والانقطاعات المتكرره للكهرباء وتأثيرها على خدمات الاتصالات والإنترنت، إضافة إلى صعوبات في الوصول إلى المواطنين في مناطق الحرب والنزوح. أما التساؤلات أو الأسئلة بتفرض نفسها بشأن حماية البيانات الشخصية وأمن المعلومات والضمانات القانونية اللي بتكفل عدم استخدام هذه البيانات لأغراض غير مشروعة أو انتهاك خصوصية المواطنين، إلى جانب المخاوف من استبعاد بعض الفئات اللي بتفتقر إلى الهواتف الذكية أو خدمات الإنترنت. طيب، فما هي الفرص الموفرة مشروع الهوية الرقمية للسودانيين؟ وما أبرز العقبات الفنية والتشغيلية اللي بتواجه المشروع ده؟ وهل البيئة التقنية الحالية في السودان مؤهلة لنجاح المشروع ده؟ وما الضمانات والمطلوبة لحماية خصوصية المستخدمين وتأمين بياناتهم؟ أعزائي مستمعي راديو دبنجة، للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة المستشار والخبير في مجال تقنية المعلومات ونظم تحليل البيانات، اللواء معاش دكتور عصام عباس أحمد. أهلا ومرحبا بك سعادة اللواء الدكتور عصام عباس في برنامج حديث اليوم.
2: طيب، شكرا جزيلا راديو دبنجة.
1: في البداية عايزينك تكلمنا كيف يمكن تحويل نظام الهوية الرقمية سودا باس لمشروع قومي وطني شامل جامع والاستفادة منه في المساواة في الخدمة بين المواطنين. كذلك المنظومة تعتمد على ربط السجل المدني بالخدمات المصرفية والحكومية، وما مدى جاهزية البنية التحتية الرقمية وتدابير الأمن السيبراني في السودان لضمان نجاح مشروع سودا باس؟
2: معلوم أنه يعني وزارة الاتصالات والتحول الرقمي أطلقت في مايو 2026 مشروع الهوية الرقمية السودانية سودا باس. وابتداء أقول إنه العالم الآن بدأ يعني يخطو خطوات كبيرة جدا في موضوع الانتقال من النمط والمدارس التقليدية في بناء الهويات إلى مدارس أكثر حداثة وتستخدم تكنولوجيا المعلومات. لكن ابتداء خليني أقول حاجة عن مفهوم الهوية وتحولاتها التاريخية. الهوية باختصار يعني هي إجابة على سؤال من أنت، والإجابة على هذا السؤال ليست بالأمر السهل، دي إجابة موسعة جدا ممكن يكون فيها يعني عشرات التعريفات، لكن ممكن تختزل كلها في من أنت. و يعني آليات إجابة الدول على السؤال ده حقيقة شهدت تطور كبير جدا خلال القرون. فالهوية التقليدية تاريخيا طبعا قامت على ثلاثة أركان. واحد، الاعتراف المجتمعي في الأسرة، في العشيرة، في القبيلة، في المحيط الاجتماعي، ثم الدولة عن طريق الوثائق، شهادة الميلاد، سجل القيد المدني، الرقم الوطني، البطاقة الشخصية. ثم في هوية مرتبطة بالبيانات الحيوية، أو ركن ثالث متعلق بالبيانات الحيوية، البصمة والصورة والتوقيع كصفة حيوية عشان تربط ما بين

0: أعمل الهوية والهوية، حتى يعني يقول إنه في تأكيد بدرجة 100% أن هذه الهوية تمثل ذاك الشخص. وبالتالي وفقا للكلام ده، نحن لما نجي ننظر للهوية الرقمية، هي ما لغت الأركان دي، بل حولتها ووحدتها في منظومة إلكترونية متكاملة بيتجاوز بها حقيقة حدود الورق وتحديات المكان والزمان بصورة عامة. الهوية الوطنية التقليدية والهوية الرقمية أصلا ما متنافسات، بل متكاملة في نموذج العلاقة الصحيحة بينات. لأن الهوية الوطنية ممثلة في الرقم الوطني بالسجل المدني، بتشكل الأساس القانوني والاعتراف الرسمي بوجود الشخص، معرفا بخصائصه البيوغرافية، مثلا الاسم، تاريخ الميلاد، النوع، المنطقة، الأشياء دي. ثم بخصائصه البيومترية، البيومتريك ميجرز بتاعته، أو البيومتريك فيتشرز، صورة الوجه، البصمة المدنية. وثم لاحقا قد تضاف خصائص بيومترية أخرى، قد يضاف الدي إن إيه، قد تضاف بصمة الصوت. كل البصمات الحيوية هي جزء من معرفات الشخصية. الاحتراف ده هو بشكل المدخل اللي بيغذي منظومة الهوية الرقمية اللي بتعمل كأداة تشغيل. يعني بيتيح التعريف الإلكتروني للمواطن التفاعل مع الخدمات الحكومية والبنكية والصحية والتعليمية وغيرها بصورة مؤكدة. والعالم عموما يعني فيه تجارب كثيرة جدا، نذكر منها تجربة الأدهار في الهند، تم تسجيل 1.3 مليار شخص. وأيضا في إستونيا، دولة رائدة جدا رغم أنها دولة صغيرة المساحة وقليلة السكان، لكن قدمت تجربة متقدمة جدا، بدليل أنه الآن 99% من الخدمات تقدم عبر المنصات الإلكترونية. الإمارات العربية قدمت دولة تجربة متميزة جدا في اليو اي اي باس، وارتبطت بها كل خدمات الدولة. حتى عندنا في أفريقيا مثلا رواندا قدرت تقدم تجربة متقدمة جدا في الهوية الرقمية. السودان أخيرا دخل العالم دي، وبذات الفهم المطروح للهوية الرقمية. لكن حقيقة نكون واضحين، يعني إنه مشروع بالحجم ده لازم يكون فيه تحديات كبيرة جدا، وده محور اللقاء دي. التحديات دي ممكن نخطها في 3 أقسام: تحديات تقنية، وتحديات قانونية، وتحديات تشغيلية أمنية. التحديات التقنية هي تحديات دائما مقدور عليها، يعني أضعف الحلقات في التحديات هي الحلقة التقنية، لأن هذه تكنولوجيا ممكن يتم توفيرها وبناء القدرات وغيرها من الأشياء متى ما عولجت التحديات التقنية. وأهم التحديات اللي قدامنا إنه النظام إلى الآن يبدو نظام مركزي، بمعنى إنه ما عنده مالتي بوينتس، بالتالي ممكن يكون بيعاني من عقدة أو ما يسمى بالعقدة الحرجة الوحيدة، single point of failure، بحيث إنه إذا توقفت المخدمات ممكن النظام ينهار بصورة كبيرة جدا. فدي من التحديات اللي لابد من النظر فيها، والموازنة ما بين الخدمات السحابية الخاصة وما بين بناء خوادم مملوكة للمشروع موزعة في مناطق مختلفة، بحيث إنها تضمن استمرارية الخدمة في شكل سلاسل أو كتل بيانات بلوك تشينز، عشان تضمن إنه الخدمات لا تتوقف إذا توقفت أي نقطة من النقاط الموجودة في النظام. التحدي الثاني في ضعف البنية التحتية الرقمية. السودان بيعاني حقيقة من ضعف كبير جدا في البنية التحتية الرقمية، وعلى رأسها خدمة الإنترنت. خدمة الإنترنت أصلا قبل الحرب كانت ضعيفة، ثم جاءت الحرب دي يعني تمت الناقصة، وأصبح جزء كبير جدا من مناطق السودان خارج التغطية، وحتى المناطق اللي ممكن تعتبر آمنة بنلقى إنها بتعاني من إشكاليات متعلقة بأبراج الاتصالات والبنية التحتية الضرورية لهذه الأبراج عشان تعمل، وبالتالي النتورك عموما فيها إشكاليات. التحدي الثالث اللي هو الآن في تطبيقات شغالة بصورة كبيرة، تطبيقات في البنوك، تطبيقات في الاتصالات، منصات حكومية، ومحتاجة إنها تتكامل مع تطبيق الهوية الرقمية. وبالتالي أيضا في التحدي بتاع إجراء تحديثات على هذه الأنظمة. يعني مثلا تطبيق بنكك محتاج لأنه يجري تحديث بحيث أنه يضاف إلى إجراءات التسجيل في الحساب، تسجيل الحساب ممكن يكون تعريف الشخصية عن طريق الهوية الرقمية سودا باس. والتحدي الرابع المتعلق بالسجل المدني، نحن بنعرف أنه الهوية الرقمية تعتمد بصورة كبيرة جدا على السجل المدني، والسجل المدني يعني قطع شوط كبير جدا، واعتقد حوالي 37 مليون سوداني تم منحه الرقم الوطني، ومتبقي حوالي ممكن نقول إذا كان 48 مليون سوداني متبقي حوالي 11 مليون سوداني إلى الآن. لكن هؤلاء 11 مليون قد يكونوا في مناطق النزاعات، مناطق غير آمنة، وأيضا في المناطق المستقرة، لأن السجل المدني توقف فترة طويلة جدا قبل أن يستأنف العمل بتاع استخراج الرقم الوطني. بالإضافة لأن السجل المدني محتاج لتحديثات مستمرة فيتعلق بالوفيات، أيضا تبيك سكلود عشان يتم حجب بيانات المتوفين من الرقم الوطني، ودي عملية أيضا مقدور عليها بالتنسيق. لكن التحدي المزعج جدا هي التحديات القانونية. القوانين اللي بتنظم العمل الإلكتروني في السودان، ممكن نقول في قانون جرائم المعلوماتية، في قانون حق الحصول على المعلومات، في قانون المعاملات الإلكترونية، وفي قانون السجل المدني. حقيقة قانون المعلوماتية هو قانون عقابي، يعني لا يحدد معايير جمع أو تشفير البيانات الحيوية كالبصمة، ولا يحمي المواطن من تغول الدولة والإهمال التقني. قانون المعاملات بيقوم على الإتاحة وليس حظر الخصوصية، نتكلم على حماية الخصوصية. قانون المعاملات الإلكترونية غايته الأساسية تنحصر في شرعنة التعاقدات التجارية والاحتراف بالدليل الرقمي وتنظيم المعاملات التجارية، وغير معني أيضا بحماية خصوصية البيانات البيومترية. وقانون السجل المدني هو أقرب لأنه قانون إطار تنظيمي لأعمال السجل المدني، بالتالي المشروع بيحتاج إلى عمل سريع جدا لقانون خاص لحوكمة البيانات الشخصية، ومحتاج لإطار قانون لإدارة الهوية والوصول اللي هو بيسموه Identity Access Management، اللي هو إدارة الوصول للهوية بيسموه IAM، وأيضا محتاج لتعديلات جوهرية على قانون جرائم المعلوماتية عشان يشمل بدل عقاب الفرد، عقاب الفرد عقاب المؤسسة المفرطة، لأنه الهوية الرقمية في ثلاثة أركان: في المواطن، وفي الجهة المقدمة للخدمة، وفي يعني مقدم الخدمة، الهوية الرقمية والمواطن ومقدم الخدمة. فأي من الأطراف دل إذا كان فيه ثغرة لازم يكون في قانون بيطاله بالمسؤولية. التحدي الثالث في نظرية التحديات الأمنية، التحديات الأمنية بقصد بها إنه هذه البيانات تفرغ من معناها الأساسي ومن الهدف الأساسي من أجلها تم جمعها، وبالتالي يعني تتحول لأداة أمنية يتم بها فرد السكان لأغراض أمنية، ودي نقطة مزعجة جدا. نحن متأكدين أن مشروع الهوية ده أحد مشروعات التحول الرقمي، وهو مش مجرد قاعدة بيانات للسكان، بل هو إعادة تعريف العلاقة يعني بين الدولة والمواطن ومقدم الخدمات، وفي سياقنا نحن المتسم بالحرب والانقسام المجتمعي وتآكل الثقة، يعني في تحدي كبير جدا بتاع مغاربة أمنية على إدارة البيانات الشخصية، وهو تحدي قد يقود المشروع برمته. يعني من الهام انه تبنى الهوية الرقمية لا تبنى الهوية الرقمية كأداة أمنية، وإنما كوسيلة لتمكين المواطنين من الوصول إلى الخدمات. يعني الهوية الرقمية الناجحة بتقوم على مبدأ أن المواطن يمنح بياناته للدولة طوعا مقابل الحصول على حقوق وخدمات، وليس لأغراض الخضوع والمراقبة والتصنيف الأمني. بالتالي متى ما كانت هنالك تدخلات أمنية واستغلال لهذه البيانات لأغراض أمنية، فقد المشروع واحدة من أركانه الأساسية واللي هي الثقة، وإذا انهارت الثقة ما بين المواطن وما بين المشروع أصبح يكون في نفور كبير جدا من المشروع. أتمنى إنه القائمين على أمر المشروع ينتبهوا تماما لهذه النقطة. بلا شك أن المشروع عنده فرص نجاح كبيرة جدا. أولى فرص النجاح دي السجل المدني. أنا زي ما قلت السجل المدني 37 مليون ديال تم تسجيلهم، وأيضا ممكن يكتمل العمل إذا ما تم تضافر جهود لتذليل العقبات التي تواجه السجل المدني والتنسيق الفعال. وأيضا واحدة من فرص النجاح أنه الآن المجتمع السوداني أصبح بيتقبل التقنية. الآن حتى المناطق الريفية أصبحت قادرة على التعامل مع التطبيقات البنكية كتطبيق بنكك وتطبيق فوري وغيرها من التطبيقات، وبالتالي في قبول مجتمعي حتى في المناطق الريفية لاستخدام التطبيقات الرقمية، وانكسر الحاجز النفسي ما بين التطبيقات الرقمية وما بين المواطن السوداني البسيط، ودي بيساعد على انه المشروع يجد قبول بصورة كبيرة جدا. فعموما انا بعتبر مشروع سوداباس مشروع هام، لكن لا بد انه يدار بعقلية قومية، بعقلية غير اقصائية، بعقلية لا تنظر الى البعد الامني، وان يحصن هذه أن تحصن بيانات هذا المشروع من الوصول غير المشروع ومن التعامل لأغراض خلاف الغرض من أجلها تم جمعها، وهو أغراض التحقق من الهوية بصورة رقمية، وأيضا إحكام التنسيق بين السجل المدني. ولا بد من دعم وإسناد السجل المدني بصورة كبيرة جدا، لأنه عظم الظهر أو العمود الفقري اللي بيقف عليه المشروع، فإذا ما كان العمود الفقري ده متين المشروع بيكون يقوم معوج. فشكرا جزيلا.
1: بهذا نصل مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا في برنامج حديث اليوم. الشكر موصول لضيفنا الكريم على هذه الإضاءات، والشكر لكم على حسن المتابعة والاستماع. هذا الملف لن يغلق عند هذه الحلقة، نعدكم بالعودة إليه في حلقات قادمة مع ضيوف آخرين لمواصلة النقاش وفتح زوايا جديدة من هذا الموضوع الحيوي. إلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة من حديث اليوم، تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجة على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجة. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجة عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجة على فيسبوك، راديو دبنجة السودان. راديو دبنجة، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع الأستاذ عبد المنعم الحويرس. عبد المنعم الحويرس زراعي قديم يعني، وصاحب خبرة طويلة عريضة، خريج كلية الزراعة. بدنا نتكلم معه حول الموسم الزراعي الحالي على الأبواب، يعني هسه مفروض خلاص الناس يكونوا جهزوا له وكده. الحاجة اللي لاحظناها في دبنجا إنه في شكاوى كثيرة جدا جدا من المزارعين، من إنه المدخلات غالية، الجازولين ما في، الشنو ما في وكده، وإنه يعني تحسيب بسيط إنه أنت بتبدأ الموسم أصلاً خسران. يعني كان زرعتها بالطريقة دي بالمعطيات دي بالمدخلات دي ما حجيب حاجة زرعتك يعني. فدارين نشوف هو بحسب خبرته وشوفه من زمان والتخطيط بتاع الزراعة وتمويلة والحاجات دي كان بتمشي كيف، والمشكلة شنو هسه بالضبط في الوقت الراهن. أستاذ منعم مرحبا بك.
3: طيب شكراً الأخ إبراهيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ. السودان السنة دي بالذات العام ده يواجه بكثير من المصاعب والتحديات التي يعني السودان لم يحد مثلها. الكلام ده حصل، واحد وضع اقتصادي متردي في ظل مغاطعة اقتصادية خانقة للسودان من غالب دول العالم، وتوجيه الحكومة في بور السودان لغالب ميزانية الدولة لتمويل الحرب، واحد. اثنين، العديد من الولايات خارج اللي توها من الحرب، الجزيرة، سنار، النيل الأبيض، النيل الأزرق، وجزء من كردفان، وما زالت تتلمس دروبها للتعافي من أثر الحرب، حيث إنه قد تم في الفترة بتاعت الحرب نهب الكثير من معدات الإنتاج الزراعي من تركترات، حاصدات، وحتى الوقود والسماد والتقاوي، وما زالت الحرب مستمرة. ازدياد تكاليف الإنتاج بشكل كبير بعد اندلاع الحرب في السودان وتطاولها لأكثر من 3 سنوات. طبعاً ده في ظل ارتفاع كبير جدا جدا للدولار والعملات الحرة الأخرى مقابل الجنيه السوداني، ده أدى بالضرورة إلى ارتفاع هائل جدا في مدخلات الانتاج زي الوقود اللي هو كان جازولين ولا إذا كان كهرباء، التقاوي والتقاوي المحسنة طبعا بالذات، السماد والمبيدات. طيب غياب كامل أو شبه كامل للتمويل من البنك الزراعي والبنوك المتخصصة زي بنك المزارع وبنك الثروة الحيوانية، الجهات الأخرى المارحة للقروض. راح نتكلم مثلا هنا زي التجربة بتاعت أولاد محجوب، عندهم ما يسمى بالزراعة التعاقدية. بعدين ده كله فوق له الرسوم العالية المفروضة من الدولة على صغار المنتجين، إذا كانت هذه الرسوم بيسموها جباية طبعا، إذا كانت اتحادية، ولائية أو محلية. وللأسف الشديد كلها تراكمت وجمعها ما يسمى بتنبؤات المناخ. في منظمة اسمها كهكوف اللي هي تابعة لمنظمة إيجاد اللي هي جزء من جسم إيجاد اسمه إيجاد Climate Prediction and Environment. المنظمة دي وبرضو من خلال تعاونها مع المنظمة العالمية للإرصاد اللي هي World Meteorological Organization يتوقعوا إن الموسم ده في المنطقة بتاعت الغرة الإفريقي الأمطار حتكون أقل كثيرا بين شهر يونيو وسبتمبر، خاصة في جنوب السودان، أوغندا، إثيوبيا، جيبوتي، ومعظم إريتريا والسودان وغرب كينيا وساحلها. أضف إلى ذلك الحرب الدائرة الآن بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والأثر السالب لإغلاق مضيق هرمز في توفير أهم المدخلات للقطاع الزراعي إذا كان السماد والمبيدات. هذه المصاعب والتحديات يعني بتنطبق على الزراعي المطري والمروي، لكن المروي برضو عنده إضافة أخرى إنه عنده مشاكل بتاعت إنه عدم توفير الكهرباء، والطبعا الكهرباء بتجي في اليوم 5 ساعات للناس وكده، خاصة لمشروع الرهد، والإطماء وعدم تطهير القنوات. لذلك احنا ممكن نقول الموسم ده الحالي يعد موسما استثنائيا بكل المقاييس، يحتاج إلى معالجات استثنائية لا بد أن تقوم بها الدولة تهديد حقيقي للأمن الغذائي والتغذوي للسودان ولشعوبه. كده دي الأسباب اللي قلتها.
2: التمويل يعني حلوها كيف الناس الموسم جه خلاص يعني، ومعظم البنوك دي الشيل فيهم من الناس اقتصاديين اتكلمت معهم يعني الهرب دي أثرت عليها يعني المقارة حقتها انتهت، أظن رأس مالها ذاته انتهى بقى يعني بس بقى اسم بنك يعني بنك، فالناس حيجيبوا قروش من وين في ظروف زي ده؟
3: بالضبط بالضبط. طيب المشكلة تحت التمويل أو شيء نحن نسميه تمويل صغار المنتجين، لأنه كبار المنتجين دول قادرين يحصل على أموالهم، وحقيقة هم يعني بدون ميزة نسبية من قبل البنوك، لأنهم بيعتبرون إنه الجهات إذا اتديت ديون بيعيدوها، لكن صغار المنتجين دول هم الكثير هم الضحايا لهذه المشكلة التمويل. التحدي الهائل الكبير الماسي الآن للقطاع الزراعي يتحقق بأنه في واحد من البنوك اللي هو البنك الزراعي السوداني، اللي هو البنك الزراعي السوداني ده لما أنشئ في الأول أنشئ كبنك تنموي وليس بنك تجاري. للأسف الشديد في الفترة الأخيرة البنك الزراعي توجه يعني تجاه أنه يمول يعني نشاطات خدمات وغيره وغيره، لكنه قلل دعمه للقطاع الزراعي والصغار، وهو طبعا كان مفروض منه يوفر تمويل رأس مالي طويل الأجل، شراء جرارات وحاصدات وكده، ويمول مدخلات الإنتاج. مدخلات الإنتاج اللي تكلمنا عنها إذا كان سماد، إذا كان وقود، إذا كان مبيدات، وإذا كان تقاوم حسنة. من الأهداف اللي كانت بيقوم بها البنك الزراعي إنه التمويل يرتبط باستخدام التقانات لزيادة الإنتاج والإنتاجية، لكن ده ما حاصل بالنسبة للبنك الزراعي. البنك الزراعي ليه ما قادر يحقق الأشياء دي؟ لأسباب عدة. أول شيء الوضع الاقتصادي متردد للدولة، الدولة ما قادرة تساهم كثير جدا جدا في حاجة في دعم البنك الزراعي، وتآكل رأس مال البنك الزراعي لارتفاع تكلفة إنتاج تمويل الفدان الواحد. زمان الفدان نقول مثلا بيكلف 1,000,000 جنيه، الليل يكلف 10,000,000 جنيه. الحاجة الثالثة الإعصار، كثير من المزارعين صغار المنتجين ما قادرين أو ما قدروا يسددوا الديون عليهم، وبقى عندهم مشكلة، جزء منهم كبير في السجون يحبس إلى حين السداد. وصغر رأس مال البنك الزراعي وامتناع بنك السودان من رفع رأس البنك الزراعي، يقال أنا ما متأكد إنه التمويل البنك السودان لبنك السودان في حدود 10-15% المبلغ ده، النسبة دي ضعيفة جدا جدا.
2: نعم.
3: وزي ما قلت البنك يفضل تمويل كبار المنتجين لضمان استرداد ديونه، ولا ولا ولا ينطبق ذلك على صغار المنتجين
2: اللي هو يعني تركوا لمصيرهم. طيب قبل ما نمشي لدور الدولة شنو والحلول شنو، دارين نرسم السيناريو بتاع انه اذا الموسم ده فشل والحاجة دي بتتعلق بملايين المزارعين يعني قطاع قطاع الزراعة ده يعني بالتقديرات المختلفة بقولوا 58% ناس شغالين في الزراعة، واذا اضفنا لهم الناس اللي بيجمعوا بين الزراعة ونشاط الراعي بيعملوا 80%. فاذا الموسم ده فشل يعني لانه الامطار زي ما قلت التنبؤات المناخ انه يعني حيكون في مطر اقل، ولا فكره عدم التمويل والاسمده ما حتوصل، لانه تقريبا برضو 80% و 90% من الاسمده بتجي من منطقه الخليج لانه بتعتمد على الغاز وعلى شنو على شنو يعني مدخلات تانية هناك.
3: ايوه المنتجات البتروليه.
2: ايوه فالبحصه شنو بالنسبه للمزارعين اذا يعني اذا افقروا مرقوا من الموسم ده ساي وبقى ما يعني لنايدا الزرع اللي بيزرعوه ده ذات غذاء في الاساس يعني، فالسيناريو شنو يعني في الحاله دي؟
3: والله يعني اتمنى ما نكون احنا متشائمين للاخر، لكن يعني الواحد اللي شايفه اذا لم يحدث ما نتمناه انه الدوله تدخل بقوه، دي بيجي في قصه التدخلات بتاعه الدوله في المرحله دي اللي هي قصير المدى، حيكون عندنا جاب كبير جدا جدا في تحقيق الامن الغذائي بالنسبه للسودانيين، وهم هسه بيعانوا يعني عندنا مجاعات حصلت في ايام الحرب دي في دارفور كده، فلا بد انه الناس يكون عندهم نظرة لقدام، لأنه لو نحن لم نحقق إنتاج في هذا الموسم نتوقع أنه يكون في يعني عدم كفاية للمنتجات الغذائية، وبالضرورة نتمنى أو لا نرجو أنه تجينا بعد ذلك الإعانات والإغاثات وكده، فده سيناريو سيء جدا جدا وقد يؤدي إلى مزيد من المشاكل. يعني نحن ناسي منشوف حصل تجيش كبير جدا جدا للمجتمعات حتى في المناطق الزراعية، فيبقى عاد كده حلول المشاكل تكون شو بالسلاح للأسف الشديد، فدي نحن نتمنى إنها ما تحصل، ونتمنى إنه الدولة تقوم بواجبها في المدى القصير جدا جدا عشان تحل هذه المشكلة قبل ما تتفادى.
2: نعم. طيب يعني نشوف دور يعني أنا شفت خبر بتاع حكومة ولاية سنار وزعت على المزارعين تقاوي يعني أدت اليوم ساي وهبت اليوم عشان يزرعوا كده يحصلوا الموسم الزراعي ده على مستوى محلي بتاع حكومة ولاية يعني ما بكون عندها كثير ذاته لكن الدولة مفروض تعمل يعني تتدخل كيف وعشان يعني تنقذ الموسم الزراعي وتنقذ المزارعين ديل وتضمن إنه زي ما قلت أنت السيناريو السيء ده نحن ما يحصل لنا يعني ما يزور يكون نحتاج غاسة ولا إعانة ولا كده
3: نعم نعم طيب خليني بس أجيلك النقطة بتاعت ولاية سنار أنا برضو قريت خبر قبل فترة إنه البنك مش البنك الزراعي الفاو منظمة الأغذية الزراعية العالمية مشت لسنار والنيل الأزرق ولحسن الحظ قدروا يوفروا لهم حوالي 80 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي عشان يساعدوهم في يعني تحسين الإنتاجية والإنتاج بالنسبة لهم في مناطق طبعا منطقة سنار والنيل الأزرق دي الولايات كبيرة جدا جدا مشهورة بينها بإنتاج المحاصيل بتاعت الحبوب فدي ان شاء الله تكون الولايات الثانيه يعني يعني تعاونت او فتشت لتعاون مع منظمه الاغذيه والزراعه العالميه بتمويل من جهات اخرى طيب دور الدوله في المدى القصير هي الدور الاكبر كل الدوله فالخطوط العريضه انا في رايي انه الدوله وزاره الماليه وبنك السودان بالذات يقوموا بحص الموجود من المدخلات الزراعيه إذا كانت بذور محسنة سماد مبيدات وقود في كل المناطق تحت الإنتاج إذا كانت ولاية سنار إذا كانت ولاية النيل الأزرق إذا كانت القضارف إذا كانت كردفان إذا كانت مناطق أخرى بعد ما يحصروها يشوفوا الجاب أو الفرق المعتمد أدنهم طوال يفتح خطابة اعتماد بعاجل السرعة عشان يجيبوا المنتجات دي من الخارج من أي مكان في العالم طبعا إحنا هو بنعاني هسه مشكلته إغلاق منطقة هرمز يعني منطقة الخليج اللي نحن محتاجين لها تساعدنا ما نلقاها لك الفضل قصير جدا جدا والموسم الزراعي بيقى صعب جدا جدا طيب لابد من أنه الناس تفكر في أنه استزراع أو زراعة محاصيل سريعة النمو يعني قصيرة المدى بتكون تأخذ لازم طويل عشان تنمو خاصة أنه المدخلات الزراعية لسه ما متوفرة وثانيا الموسم الزراعي الأمطار ما كافي زي السنين الفاتت والحاجة الثانية وزارة المالية وبنك السودان والدولة تقوم عاجلا بإنشاء محفظة تمويل من البنك الزراعي بنك الثروة الحيوانية وبنك المزارع مع رفع نسبة التمويل للقطاع الزراعي إلى ما لا يقل عن 20% على الأقل في الفترة دي لابد كويس وتوفير ذلك التمويل لصغار المنتجين اللي هم اللي بينتجوا أكبر حاجة طيب الحاجة المهمة جدا جدا إلغاء كل الجبايات ما في حاجة اسمها جبايات إذا كانت ولائية ولا إذا كانت محلية أو إذا كانت اتحادية تلغى وتجميد الضرائب لهذا العام وإشراك أصحاب المصلحة اللي هم المزارعين الصغار في كل مراحل العملية الإنتاجية خاصة في مرحلة الحصاد والتسويق يا التسويق لأنه دائما أما تجي تمويل تجي تمويل الصغار دي تقول لهم يبيع لكم المحصول ودائما بيكون الأسعار بتدوها لهم تكون مجزية وده بشجعوا أنهم يمارسوا الزراعة فدي حاجات عاجلة جدا جدا لابد أن تقوم بها الدولة الآن ومش بكرة عشان نقدر نلحق بالموسم الزراعي ده أو عشان ما يحصل أن إحنا ما دايرين اللي هو السيناريو السيء
2: نعم دي الحياة المفروض تحصل يعني غير كده سوري
3: نعم
2: يعني اذا خلينا مساله المزارعين الزراعه كنشاط تجاري وكده من ناحيه اكل امن غذائي انه يعني المواطن انا خلينا شايف انه هو حقه الدستوري في البلد دي انه يعني اذا الحاجات في حصل شح حصل حريب حصل فقر حصل شنو الدوله المفروض توفر له الاكل بتاعه بالحد الادنى
3: نعم.
2: ف يعني الدوله ممكن تعمل شنو برضو إذا يعني دعت الحاجة في إنه توفر للناس يعني ذرة توفر لهم حبوب غذائية توفر لهم الحياة لحد الآن من الحياة دي
3: طيب ما هو القصة بتاعت ما يسمى بالمخزون الاستراتيجي بتاع الغذاء نحن ناس ما عارفين إنه نحن عندنا قدر كم من الحبوب اللي نحتاجها يعني الناس اللي بيأكلها في السودان إذا كانت ذرة أو إذا كان قمح أو إذا كان دخول مثلا في مناطق أخرى قدر كم نحن عندنا ما عارفين انه المفروض الدوله تكون طوالي تكون بدور المطلوب والضروري انها تحدد المخزون الاستراتيجي كم وتشوف المناطق اللي تحتاج توزع لها لا بد من يقوم بالدوله ذلك وما تستنى لغايه ما يجينا تجينا غاسم من العالم وقد تجينا وقد تاخر فدي مهمه جدا جدا الناس يحددوها من الليله عشان نعرف الجاب قدر شنو بين متوفر والمطلوب استيراده. يعني حتى لو ما نستنى يعني نستنى لين عشان احنا نحقق الامن الغذائي نستنى لغاسات ليه؟ الدوله المفروض يعني تستورد. وجيران يعني غنيين بالحبوب اللي احنا بناكلها، مثلا اذا تكلمنا عن كينيا، يوغندا، حتى جنوب السودان، يعني ممكن الناس يعني يستوردوا منهم. لكن دي يعني دي دور للدوله، انه المخزون الاستراتيجي الموجود عندنا احنا دلوقتي في صومعه الغلال في القضارف كم، الموجود حتى في صومعه الصادر بتاع بورسلان كم، حتى ما في صادر، يعني كل الحياة دي توجه للاستهلاك المحلي، لانه السيناريوهات كلها سلبيه بتقول انه هذا الموسم قد يكون موسم صعب جدا جدا، والناس لازم يعني يكونوا جاهزين عشان يتحسبوا لانه الاحسن الأسوأ ما يحصل.
2: الاستاذ عبد المنعم الحويرس الزراعي والاقتصادي، الزمن حق الحلقه حقتنا كمل، لكن دارنا نديك فرصه اخيره يعني تختم، يعني تعال نشوف الحي اللي انت يعني دارت تقوله.
3: اوكي، شكرا يا ابراهيم. والله يا اخي يعني قلت تاكل، لكن انا برضو عندي بس نظره للمستقبل. يعني احنا ما دي محال استثنائيه وظروف الحرب، لكن برضو اللي قدام الناس تعمل شنو؟ اول شيء في رايي انه تحديث القوانين الخاصه بالبنوك، والبنوك ما تكون كلها بنوك شغاله في الخدمات والكيف ما عارف. البنوك السودان بلد زراعي، نحن دارين نعمل لنا محفظه كبيره جدا جدا من كل البنوك، وبنك السودان يلزم كل البنوك تاخذ لا اقل 20% للقطاع الزراعي. واحد، ثلاث، تمويل، توسيع مصدرات البنك الزراعي والبنوك المتخصصه اذا كانت بنك الثروه الحيوانيه وبنك المزارع لتغطي جغرافيا واداريا كل مناطق السودان، زياده الكادر العامل في القطاع الزراعي وبناء قدراتهم اذا كانوا شغالين في البنوك او شغالين في وزاره الزراعه او شغالين كمزارعين، تشجيع تجربه الزراعه التعاقديه. مناسبه الزراعه التعاقديه دي تجربه انا بسميها ناجحه الى حد ما، لكنها غير مؤسسه، يعني ما مؤسسه بقانون، لازم يكون في قانون يكون وزاره الزراعه هي طرفا اصيلا ثالثا فيه بين المزارع وبين الشركه اللي بتقدم التمويل للمزارع. العمل على تخصيص مناطق الانتاج ودعم الانتاج الصادر، مثلا منطقه القضار نقول زراعه الزروع السمسم، منطقه الشمال النيل الازرق وسنار لانتاج عباد الشمس وسهول الصويا، منطقه كردفان لانتاج الدخن، المشاريع المرويه لانتاج القطن والفول السوداني والقمح. دي كلها لابد ان تكون في سياسه الدوله في المرحله الجايه. واهم من ده كله فوق ده كله، نحن عشان نقلل يعني الحم بتاع المنتجين، انه نشجعهم في تشجيع انشاء وقيام الجمعيات التعاونيه لصغار المنتجين عشان نقلل المخاطره، يعني بدل الشخص ياخذ سلفيه او دين من البنك يكون هو مهدد بالسجن لانه ما دفعه، الخطر ده يتوزع على مجموعه اعضاء الجمعيات التعاونيه. شكرا جزيلا.
2: تسلم، شكرا لك كثير استاذ منعم الحويرس، كنت ضيفنا في هذا اللقاء الخاص عن الحديث عن الزراعه وهموم الموسم الزراعي والحلول المتوسطه المدى وطويله الاجل وكذا، ونتمنى انه نستضيفك ثاني. شكرا لك كثير.
3: ان شاء الله يا ابراهيم، جزاك الله كل خير، وان شاء الله في لقاء اخر.
1: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجره في الخرطوم ومناطق اخرى في السودان.
4: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
5: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
4: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الجمعة 12 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: قتلى وجرحى في هجمات بالطيران المسير بمناطق سودري وحملة الشيخ والرهد بشمال كردفان وتندلتي بالأبيض. القوى السياسية ومنظمات تدين استخدام الجيش والدعم السريع للمسيرات ضد المدنيين بشمال كردفان وتطالب بوقف الحرب. اليونيسف ترسل قافلة مساعدات إنسانية مكونة من 8 شاحنات لدعم 39 ألف شخص بمدينتي الدلنج وكادوغلي بولاية جنوب كردفان. مجموعة من القوى السياسية بينهم تأسيس وصمود والكتلة الديمقراطية تشارك في جلسة حوارية بمنتدى أوسلو في النرويج. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قصفت طائرة مسيرة تابعة للجيش صباح الخميس رعاه كانوا يتواجدون بمورد مياه في قرية البقرية بمنطقة وادي الملك التابعة لمحلية سودري بولاية شمال كردفان، وأدى القصف الجوي المسير إلى مقتل راعي واحد وإصابة آخر ونفوق عدد من المواشي. وترفع هذه الحادثة عدد الضحايا الذين قتلوا خلال الأيام العشر الماضية بطائرات مسيرة في المنطقة إلى نحو 38 شخصا، وكان الجيش السوداني قد كثف عملياته الجوية خلال الأسبوعين الأخيرين بالطيران المسير في محليتي سودري وحمرة الشيخ بشمال كردفان، ما أدى لوقوع عدد كبير من المدنيين بين قتلى وجرحى. وقال مجموعة محامو الطوارئ في بيان أن استهداف المدنيين والرعاة ومرافق المياه يشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني التي تلزم أطراف النزاع بالتمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية واتخاذ التدابير اللازمة لحماية السكان المدنيين من آثار الأعمال العدائية. أعلنت وزارة الصحة السودانية مقتل المساعد الطبي بمستشفى الرهط والمتطوع بجمعية الهلال الأحمر أحمد يعقوب أثناء تأدية عمله. وقالت الوزارة في منشور لها أن المساعد الطبي قتل إثر تعرض عربة الإسعاف التي كانت تقلهم بمدينة الرهط في ولاية شمال كردفان إلى استهداف مباشر بطائرة مسيرة. وفي مدينة تندلتي هاجمت مسيرات الدعم السريع مدينة تندلتي بولاية النيل الأبيض مساء الخميس، وأسفر الهجوم عن تدمير محطة خدمة ومقتل عامل على الأقل. أدان حزب الأمة والمؤتمر السوداني ومنظمات مدنية استخدام طرفي الحرب لسلاح المسيرات في ولاية شمال كردفان، مما شكل معاناة في حياة المدنيين بالولاية التي تحولت إلى ساحة قتال ضار بين طرفي النزاع. وأشار بيان لحزب المؤتمر السوداني إلى أن طائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدفت مدينتي الأبيض والرهط بشمال كردفان يومي الأربعاء والخميس الماضيين، كما أن مسيرات الجيش قصفت لليوم السابع تواليا مناطق وادي المك أبو زعيمة والخشخاشة وعديد راحة والبقرية بمحلية سودري بشمال كردفان، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين فضلا عن تدمير الممتلكات الخاصة وترويع الآمنين. قالت مجموعة محمود طوارئ أن قوات الدعم السريع تحتجز أفرادا من أسرة واحدة منذ أشهر بعد اعتراض طريقهم في شمال كردفان أثناء سفرهم إلى أم درمان بولاية الخرطوم. وقالت المجموعة في بيان أن الدعم السريع اعترض في 26 من شهر 1 سنة 2026 مركبة مدنية قادمة من منطقة أم حوش بمحلية الطويشة بشمال دارفور، كانت تقيل 21 مدنية من أسرة واحدة بينهم 8 نساء و7 أطفال أثناء توجههم إلى مدينة أم درمان. وأشارت إلى أن القوات أوقفت المركبة في منطقة أم بادر بولاية شمال كردفان قبل ترحيل جميع من كانوا على متنها إلى مدينة نيالا، حيث أفرجت عن النساء وست أطفال بعد 4 أيام من الاحتجاز. وأفادت بأن الدعم السريع أبقى على احتجاز 7 أشخاص آخرين بينهم طفل ونقلتهم إلى سجن دقريس بمدينة نيالا. بدأت مجموعة من القوى السياسية السودانية أمس جلسة حوارية بمنتدى أوسلو بشأن الأزمة السودانية، وذلك بدعوة من وزارة الخارجية النرويجية. وشارك في منتدى أوسلو رئيس الكتلة الديمقراطية جعفر الميرخاني، ورئيس حزب المؤتمر السوداني القيادي بتحالف صمود عمر الدقير، والمتحدث الرسمي باسم تحالف تأسيس أحمد توقد، ورئيس كتلة الحراك الوطني الدكتور التيجاني سيسي. كما شارك في الجلسة كل من مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والأفريقية موسعد بولس، وأعضاء الآلية الخماسية بجانب مبعوثي بريطانيا والنرويج إلى السودان. ويجمع المنتدى نحو 150 وسيطا دوليا وممثلين عن أصحاب المصلحة وخبراء النزاعات. اندلعت حرائق مجهولة المصدر والأسباب في منطقة بابو وعتريباخ جنوب طوكر بولاية البحر الأحمر الأسبوع الماضي، واستمرت لعدة أيام دون تدخل من السلطات، وأثارت مخاوف من تمددها للأحياء السكنية بعد أن تسببت في خسائر كبيرة بالمراعي الطبيعية التي يعتمد عليها المواطنين كمصدر رئيسي لتغذية مواشيهم. وقال الصحفي محمد عثمان الرضي لراديو دبنجا أن المنطقة وعرة وتبعد نحو 250 كيلومتر جنوب مدينة بورت سودان، ما يعقد من مهمة وصول الدفاع المدني. وأضاف في هذا الخصوص:
1: وقطعا هذه الحرائق خلفت خسائر كبيرة جدا، لا سيما أن المواطنين في هذه المنطقة يعتمدون على حرفة الرعي، وهي تعتبر مناطق رعي غنية جدا بالحشائش، ويعتمدون عليه اعتماد كبير جدا كغذاء رئيسي إلى مواشيهم وإلى حيواناتهم، وهذه بمثابة خسائر كبيرة جدا. وحتى الآن لم يعرف السبب الرئيسي لاندلاع هذه الحرائق، بالرغم من المنطقة هي منطقة وعرة ومنطقة بعيدة، ولا توجد أتيام للدفاع المدني قريبة من هذا المنطق، حيث تبعد هذه المنطقة من مدينة بورسودان ما يقارب 250 كيلو جنوب مدينة بورسودان.
0: أعلن المجلس القومي لرعاية الطفولة أن نسبة الأطفال السودانيين الذين يعيشون في أوضاع الخطر بلغت نحو 71%. وأكد الأمين العام للمجلس القومي للرعاية عبد القادر عبد الله أبو في بيان بمناسبة اليوم العالمي لعمالة الأطفال، أكد أن أطفال السودان حاليا أكثر عرضة للاستغلال الاقتصادي والعنف والانتهاكات الجسيمة. وأضاف أن الحرب الدائرة في السودان ومنذ أبريل 2023 أدت إلى تدهور الأوضاع المعيشية للأسر، وتسببت في زيادة المخاطر المرتبطة بعمالة الأطفال والتسرب من التعليم والنزوح وفقدان الحماية الأسرية والمجتمعية، الأمر الذي يستدعي استجابة إنسانية متكاملة تضع حماية الطفل في مقدمة الأولويات. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود عن تنظيم حملة تطعيم وقائية تستهدف 54 قرية نائية في طويلة بولاية شمال دارفور بالتنسيق مع وزارة الصحة. وأوضحت المنظمة في بيان أن الحملة انطلقت في يوم 2 من شهر يونيو الجاري، وتستمر 10 أيام عبر 5 فرق تتنقل بالحمير والجمال وسط تضاريس وعرة، فيما يعود قادة الفرق كل 3 أيام لتبريد اللقاحات واستكمالها. وتهدف الحملة بحسب أطباء بلا حدود إلى حماية الأطفال دون الخامسة من الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات في شمال دارفور. أعلن الوفد المفوض من معلمي ولاية الجزيرة أن مدير عام وزارة المالية المفوض رفض الاعتراف بالوفد بأنه لا يمثل المعلمين، مبررا ذلك بأن الوزارة لا تتعامل إلا مع النقابة. وفي ولاية النيل الأبيض صرف منحة رئيس الوزراء المخصصة للمعلمين وحرم نحو 100 معلم من هذه المنحة عقابا على دعوتهم ومشاركتهم في إضراب شامل عن العمل مؤخرا قبل إجبارهم على استئناف العمل. وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين سامي الباقر أن الحراك الذي يشهده قطاع التعليم في السودان نتيجة حتمية لما يعانيه هذا القطاع من إهمال من جانب الدولة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: لن تتوقف هذه الإضرابات، لن تتوقف هذه الاحتجاجات من قبل المعلمين حتى تصل إلى نقطة يشعر فيها المعلم في كل السودان بأنه هو الآن بدأت الدولة تنظر له بعين الاعتبار. الحرب لم يعني تمنع الدولة من أنها تزيد مرتبات بعض القطاعات، فالتعامل بأكثر من مكيال مع العاملين بالدولة فهذا بيخلف غبن كبير جدا لدى القطاعات المهملة. نحن كمعلمين أحرص الناس على استمرار العملية التعليمية، ولكن يجب أن يكون الحرص ده مستصحب معه من قبل الدولة حقوقنا كمعلمين.
0: أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف عن إرسال قافلة مساعدات مكونة من 8 شاحنات محملة بالإمدادات الغذائية والصحية لدعم 39,000 شخص بمدينتي الدلنج وكادوغلي بولاية جنوب كردفان. وقالت اليونيسيف أنها تنوي كذلك إرسال قافلة أخرى لمنطقة الدبابات بولاية غرب كردفان. وأوضحت اليونيسيف في بيان أنها أوصلت بالفعل إمدادات صحية وغذائية منقذة للحياة إلى مدينتي الدلنج وكادوغلي للأطفال والأسر الذين ظلوا معزولين إلى حد كبير بسبب أعمال العنف المستمرة. حذرت سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناجل من تكرار الإخفاقات التي صاحبت الموسم الزراعي 2025-2026 والتي أدت إلى تدني الإنتاج في العروتين الصيفية والشتوية. وأكد التحالف أن المؤشرات الحالية تنذر بفشل الموسم الزراعي الجديد ما لم تتخذ الدولة إجراءات عاجلة لمعالجة المشكلات الهيكلية التي تواجه المشروع. وأضاف عضو سكرتارية التحالف والرئيس السابق للجنة الطوارئ إنجاح الموسم الزراعي فاروق البدوي الحسن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: لقد بدأ الموسم الزراعي 2025-2026 بعروتيه الصيفية والشتوية متعسرا جدا ومن غير أي استعداد له، لا من قبل إدارة المشروع ولا من إدارة الري، بالرغم من تصريحات وزير الري السابق ومحافظ المشروع الحالي بأنهم قد تعاقدوا مع بعض الشركات لتطهير الغلوات وإزالة الحشائش والأطماع، وهذا دورهم والمناط بهم التحضير له من وقت مبكر، ولكنه لم يحصل. على من ذلك دخل بعض المزارعين في العملية الزراعية وأحجم بعضهم نسبة لظروفهم مما حدا بهم لاستئجار أرضهم حتى يسدوا رمق أطفالهم الجيع، ومنهم من أصبح في ديون لدى التجار الذين كانوا يقترضون منهم غطاء أولادهم أيام وجود الدعم السريع في مناطقهم. زائدا التكلفة العالية للعملية الزراعية من تحضير الأرض وارتفاع أسعار التقاوى والأسمدة والمبيدات وإيجار العمال ما زاد الطينة بلة. إن إدارة المشروع وإدارة الري من جهة والحكومة من جهة لم يقوما بواجبهما تجاه المشروع وتجاه المزارع، ولم يقدم أي مساعدة أو خدمة تذكر للدفع لإنجاح الموسم الزراعي، بل ترك المزارع يواجه مصيره لوحده.
0: الخبر الأخير في النشرة: قررت لجنة الأمن بولاية الخرطوم برئاسة الوالي أحمد عثمان حمزة قررت رفع حظر التجول مؤقتا لحين الانتهاء من بطولة كأس العالم، وعزت القرار لتمكين المواطنين من متابعة المباريات التي تستمر حتى الفجر، ودعت اللجنة إلى الالتزام بالضوابط التي سيصاحبها انتشار للقوات النظامية ولتأمين مواقع المشاهدة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا، وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في إطار توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، أطلقت وزارة الاتصالات والتحول الرقمي في السودان في شهر مايو الماضي مشروع الهوية الرقمية أو ما يعرف بسودا باس، باعتباره مشروع بيهدف لتمكين المواطنين من الوصول للخدمات الحكومية إلكترونيا وتسهيل إجراءات إثبات الهوية وتعزيز الشمول الرقمي في البلاد. المشروع ده بيعتبر واحد من أكبر مشروعات التحول الرقمي في السودان، لأنه حيساهم في تبسيط المعاملات الحكومية وتسهيل الحصول على الخدمات المصرفية، ويمكن الجمهور من سداد فواتير المياه والكهرباء والإنترنت وغيرها من الأشياء دي، وأهم شيء الحد من التزوير وتحسين إدارة البيانات الحكومية. لكن في المقابل المشروع ده بيواجه تحديات كبيرة وبيطرح تساؤلات عديدة، خاصة في ظل الأوضاع الاستثنائية اللي بتمر بها البلد. ففي جانب التحديات مثلا تتعلق بضعف البنية التحتية الرقمية والانقطاعات المتكررة للكهرباء وتأثيرها على خدمات الاتصالات والإنترنت، إضافة إلى صعوبات في الوصول إلى المواطنين في مناطق الحرب والنزوع. أما التساؤلات أو الأسئلة بتفرض نفسها بشأن حماية البيانات الشخصية وأمن المعلومات والضمانات القانونية اللي بتكفل عدم استخدام هذه البيانات لأغراض غير مشروعة أو انتهاك خصوصية المواطنين، إلى جانب المخاوف من استبعاد بعض الفئات اللي بتفتقر إلى الهواتف الذكية أو خدمات الإنترنت. طيب، فما هي الفرص اللي بيوفرها مشروع الهوية الرقمية للسودانيين؟ وما أبرز العقبات الفنية والتشغيلية اللي بتواجه المشروع ده؟ وهل البيئة التقنية الحالية في السودان مؤهلة لنجاح المشروع ده؟ وما الضمانات والمطلوبة لحماية خصوصية المستخدمين وتأمين بياناتهم؟ أعزائي مستمعي راديو دبنجا، للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة المستشار والخبير في مجال تقنية المعلومات ونظم تحليل البيانات، اللواء معاش دكتور عصام عباس أحمد. أهلا ومرحبا بك.

0: إمام عباس في برنامج حديث اليوم.
1: طيب، شكرا جزيلا راديو دابنجا.
0: في البداية عايزين تكلمنا كيف يمكن تحويل نظام الهوية الرقمية سوداباس لمشروع قومي وطني شامل جامع والاستفادة منه في المساواة في الخدمة بين المواطنين. كذلك المنظومة تعتمد على ربط السجل المدني بالخدمات المصرفية والحكومية، وما مدى جاهزية البنية التحتية الرقمية وتدابير الأمن السيبراني في السودان لضمان نجاح مشروع سوداباس؟
1: معلوم أنه يعني وزارة الاتصالات والتحول الرقمي أطلقت في مايو 2026 مشروع الهوية الرقمية السودانية سوداباس. وابتداء أقول أنه العالم الآن بدأ يعني يخطو خطوات كبيرة جدا في موضوع الانتقال من النمط والمدارس التقليدية في بناء الهويات إلى مدارس أكثر حداثة وتستخدم تكنولوجيا المعلومات. لكن ابتداء خليني أقول حاجة عن مفهوم الهوية وتحولاتها التاريخية. الهوية باختصار يعني هي إجابة على سؤال من أنت، والإجابة على هذا السؤال ليست بالأمر السهل، دي إجابة موسعة جدا ممكن يكون فيها يعني عشرات التعريفات، لكن ممكن تختزر كلها في من أنت. ويعني آليات إجابة الدول على السؤال ده حقيقة شهدت تطور كبير جدا خلال القرون. فالهوية التقليدية تاريخيا طبعا قامت على ثلاثة أركان. واحد، الاعتراف المجتمعي في الأسرة، في العشيرة، في القبيلة، في المحيط الاجتماعي. ثم الدولة عن طريق الوثائق، شهادة الميلاد، سجل القيد المدني، الرقم الوطني، البطاقة الشخصية. ثم في هوية مرتبطة بالبيانات الحيوية، أو ركن ثالث متعلق بالبيانات الحيوية، البصمة والصورة والتوقيع كصفة حيوية عشان تربط ما بين حامل الهوية والهوية، حتى يعني يقول انه في تأكيد بدرجة 100% ان هذه الهوية تمثل ذاك الشخص. وبالتالي وفقا للكلام دي نحن لما نجي ننظر للهوية الرقمية هي ما لغت الاركان دي، بل حولتها ووحدتها في منظومة الكترونية متكاملة بيتجاوز بها هي حدود الورق وتحديات المكان والزمان. فبصورة عامة الهوية الوطنية التقليدية والهوية الرقمية أصلا ما متنافسات بل متكاملات في نموذج العلاقة الصحيحة بيناتهم، لأن الهوية الوطنية ممثلة في الرقم الوطني بالسجل المدني بتشكل الأساس القانوني والاحتراف الرسمي بوجود الشخص، معرفا بخصائصه البيوغرافية، مثلا الاسم، تاريخ الميلاد، النوع، المنطقة، الأشياء دي. ثم بخصائصه البيومترية، البيومتريك ميجرز بتاعته أو البيومتريك فيتشرز، صورة الوجه، البصمة المدنية. وثم لاحقا قد تضاف خصائص بيومترية أخرى، قد يضاف الدي ان اي، قد تضاف بصمة الصوت. كل البصمات الحيوية هي جزء من معرفات الشخصية. الاحتراف ده هو بشكل المدخل اللي بيغذي منظومة الهوية الرقمية اللي بتعمل كأداة تشغيل، يعني بيتيح التعريف الإلكتروني للمواطن التفاعل مع الخدمات الحكومية والبنكية والصحية والتعليمية وغيرها بصورة مؤكدة. والعالم عموما يعني فيه تجارب كثيرة جدا، نذكر منها تجربة الأدهار في الهند، تم تسجيل 1.3 مليار شخص. وأيضا في إستونيا دولة رائدة جدا، رغم أنها دولة صغيرة المساحة وقليلة السكان، لكن قدمت تجربة متقدمة جدا بدليل أنه الآن 99% من الخدمات تقدم عبر المنصات الإلكترونية. الإمارات العربية قدمت دولة تجربة متميزة جدا في اليو اي اي باس وارتبطت بها كل خدمات الدولة. حتى عندنا في أفريقيا مثلا رواندا قدرت تقدم تجربة متقدمة جدا في الهوية الرقمية. السودان أخيرا دخل العالم دي وبذات الفهم المطروح للهوية الرقمية. لكن حقيقة نكون واضحين يعني أنه مشروع بالحجم ده لازم يكون فيه تحديات كبيرة جداً.

0: وده محور اللقاء دي. التحديات دي ممكن نحطها في 3 أقسام: تحديات تقنية، وتحديات قانونية، وتحديات تشغيلية أمنية. التحديات التقنية هي تحديات دائما مقدور عليها، يعني أضعف الحلقات في التحديات هي الحلقة التقنية، لأن هذه تكنولوجيا ممكن يتم توفيرها وبناء القدرات وقيم الأشياء متى ما عولجت التحديات التقنية. وأهم التحديات اللي قدامنا إنه النظام إلى الآن يبدو نظام مركزي، بمعنى إنه ما عنده ملتي بوينتس، بالتالي ممكن يكون بيعاني من عقدة أو ما يسمى بالعقدة الحرجة الوحيدة single point of failure، بحيث إن إذا توقفت المخدمات ممكن النظام ينهار بصورة كبيرة جدا. فدي من التحديات اللي لابد من النظر فيها، والموازنة ما بين الخدمات السحابية الخاصة وما بين بناء خوادم مملوكة للمشروع موزعة في مناطق مختلفة، بحيث إنها تضمن استمرارية الخدمة في شكل سلاسل أو كتل بيانات بلوك تشينز، عشان تضمن إنه الخدمات لا تتوقف إذا توقفت أي نقطة من النقاط الموجودة في النظام. التحدي الثاني في ضعف البنية التحتية الرقمية. السودان بيعاني حقيقة من ضعف كبير جدا في البنية التحتية الرقمية، وعلى رأسها خدمة الإنترنت. خدمة الإنترنت أصلا قبل الحرب كانت ضعيفة، ثم جاءت الحرب دي يعني تمت الناقصة، وأصبح جزء كبير جدا من مناطق السودان خارج التغطية، وحتى المناطق اللي ممكن تعتبر آمنة بنلقى إنها بتعاني من إشكاليات متعلقة بأبراج الاتصالات والبنية التحتية الضرورية لهذه الأبراج عشان تعمل، وبالتالي النتورك عموما فيها إشكاليات. التحدي الثالث اللي هو الآن في تطبيقات شغالة بصورة كبيرة، تطبيقات في البنوك، تطبيقات في الاتصالات، منصات حكومية، ومحتاجة إنها تتكامل مع تطبيق الهوية الرقمية. وبالتالي أيضا في التحدي بتاع إجراء تحديثات على هذه الأنظمة، يعني مثلا تطبيق بنكك محتاج لأنه يجري تحديث بحيث أنه يضاف إلى إجراءات التسجيل في الحساب، تسجيل الحساب ممكن يكون تعريف الشخصية عن طريق الهوية الرقمية سودا باس. والتحدي الرابع متعلق بالسجل المدني. نحن بنعرف أنه الهوية الرقمية تعتمد بصورة كبيرة جدا على السجل المدني، والسجل المدني يعني قطع شوط كبير جدا، واعتقد حوالي 37 مليون سوداني تم منحه الرقم الوطني، ومتبقي حوالي ممكن نقول إذا كان 48 مليون سوداني متبقي حوالي 11 مليون سوداني إلى الآن. لكن هؤلاء 11 مليون قد يكونوا في مناطق النزاعات، مناطق غير آمنة، وأيضا في المناطق المستقرة، لأن السجل المدني توقف فترة طويلة جدا قبل أن يستأنف العمل بتاع استخراج الرقم الوطني. بالإضافة لأن السجل المدني محتاج لتحديثات مستمرة فيتعلق بالوفيات أيضا تبيك سكلود عشان يتم حجب بيانات المتوفين من الرقم الوطني، ودي عملية أيضا مقدور عليها بالتنسيق. لكن التحدي المزعج جدا هي التحديات القانونية. القوانين اللي بتنظم العمل الإلكتروني في السودان، ممكن نقول في قانون جرائم المعلوماتية، في قانون حق الحصول على المعلومات، في قانون المعاملات الإلكترونية، وفي قانون السجل المدني. حقيقة قانون المعلوماتية هو قانون عقابي، يعني لا يحدد معايير جمع أو تشفير البيانات الحيوية كالبصمة، ولا يحمي المواطن من تغول الدولة والإهمال التقني. قانون المعاملات بيقوم على الإتاحة وليس حظر الخصوصية، نتكلم على حماية الخصوصية. قانون المعاملات الإلكترونية غايته الأساسية تنحصر في شرعنة التعاقدات التجارية والاحتراف بالدليل الرقمي وتنظيم المعاملات التجارية، وغير معني أيضا بحماية خصوصية البيانات البيومترية. وقانون السجل المدني هو أقرب لأنه قانون إطار تنظيمي لأعمال السجل المدني، بالتالي المشروع بيحتاج إلى عمل سريع جدا لقانون خاص لحوكمة البيانات الشخصية، ومحتاج لإطار قانون لإدارة الهوية والوصول اللي هو بيسموه Identity Access Management، اللي هو إدارة الوصول للهوية، بيسموها IAM، وايضا محتاج لتعديلات اخريه على قانون جرائم المعلوماتيه عشان يشمل بدل عقاب الفرد عقاب الفرد عقاب المؤسسه المفرطه، لانه الهويه الرقميه في 3 اركان، في المواطن وفي الجهه المقدمه للخدمه وفي يعني مقدم الخدمه، الهويه الرقميه والمواطن ومقدم الخدمه. فاي من الاطراف دي اذا كان فيه ثغره لازم يكون في قانون بيطاله بالمسؤوليه. التحدي الثالث في نظريه التحديات الامنيه، التحديات الامنيه بقصد بها انه هذه البيانات تفرغ من معناها الاساسي ومن الهدف الاساسي اللي من اجلها تم جمعها، وبالتالي يعني تتحول لأداة أمنية يتم بها فرد السكان لأغراض أمنية، ودي نقطة مزعجة جدا. نحن متأكدين أن مشروع الهوية ده أحد مشروعات التحول الرقمي، وهو مش مجرد قاعدة بيانات للسكان، بل هو إعادة تعريف العلاقة يعني بين الدولة والمواطن ومقدم الخدمات. وفي سياقنا نحن المتسم بالحرب والانقسام المجتمعي وتآكل الثقة، يعني في تحدي كبير جدا بتاع مغاربة أمنية على إدارة البيانات الشخصية، وهو تحدي قد يغوض المشروع برمته. يعني من الهام أنه تبنى الهوية الرقمية، لا تبنى الهوية الرقمية كأداة أمنية وإنما كوسيلة لتمكين المواطنين من الوصول إلى الخدمات. يعني الهوية الرقمية الناجحة بتقوم على مبدأ أن المواطن يمنح بياناته للدولة طوعا مقابل الحصول على حقوق وخدمات، وليس لأغراض الخضوع والمراقبة والتصنيف الأمني. بالتالي متى ما كانت هنالك تدخلات أمنية واستغلال لهذه البيانات لأغراض أمنية فقد المشروع واحدة من أركانه الأساسية واللي هي الثقة، وإذا انهارت الثقة ما بين المواطن وما بين المشروع أصبح يكون في نفور كبير جدا من المشروع. أتمنى إنه القائمين على أمر المشروع ينتبهوا تماما لهذه النقطة. بلا شك إنه المشروع عنده فرص نجاح كبيرة جدا. أولى فرص النجاح دي السجل المدني. أنا زي ما قلت السجل المدني 37 مليون ديال تم تسجيلهم، وأيضا ممكن يكتمل العمل إذا ما تم تضافر جهود ل تذليل العقبات اللي بتواجه السجل المدني والتنسيق الفعال. وايضا واحده من فرص النجاح انه الان المجتمع السوداني اصبح بيتقبل التقنيه، الان حتى المناطق الريفيه اصبحت قادره على التعامل مع التطبيقات البنكيه كتطبيق بنكك وتطبيق فوري وغيرها من التطبيقات، وبالتالي في قبول مجتمعي حتى في المناطق الريفيه لاستخدام التطبيقات الرقميه، وانكسر الحاجز النفسي ما بين التطبيقات الرقمية وما بين المواطن السوداني البسيط، ودي بيساعد على انه المشروع يجد قبول بصورة كبيرة جدا. فعموما انا بعتبر مشروع سوداباس ومشروع هام، لكن لا بد انه يدار بعقلية قومية، بعقلية غير اقصائية، بعقلية لا تنظر الى البعد الامني، وان يحصن ان تحصن بيانات هذا المشروع من الوصول غير المشروع ومن التعامل لاغراض خلاف الغرض من أجلها تم جمعها، وهو أغراض التحقق من الهوية بصورة رقمية، وأيضا إحكام التنسيق بين السجل المدني، ولا بد من دعم وإسناد السجل المدني بصورة كبيرة جدا، لأنه عظم الظهر أو العمود الفقري اللي بيقف عليه المشروع، فإذا ما كان العمود الفقري ده متين المشروع بيكون يقوم معوج. فشكرا جزيلا.
1: بهذا نصل مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا في برنامج حديث اليوم. الشكر موصول لضيفنا الكريم على هذه الإضاءات، والشكر لكم على حسن المتابعة والاستماع. هذا الملف لن يغلق عند هذه الحلقة، نعدكم بالعودة إليه في حلقات قادمة مع ضيوف آخرين لمواصلة النقاش وفتح زوايا جديدة من هذا الموضوع الحيوي. إلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة من حديث اليوم، تقبل تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى لقاء.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: قل لكم خلي بالكم. صوتك أمانة ورأيك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
4: الشكر والتخدير لراديو دبنجا لأنها فردت مساحة عبر برنامج سمعنا صوتك للمواطنين عشان يرسلوا أصواتهم وتكون لي عزان صاغية. أنا منال إبراهيم حسين، لاجئة في ليبيا، وصوتي برسلوا عايزاه يسمعوا كل الناس عشان يعرفوا يعني مدى المعاناة اللاجئين في ليبيا. فنحن سودانيين في ليبيا زينا وزي بقية السودانيين في دول الجوار، والمعاناة أكيد واحدة. السودانيين يعني ضاقت بهم والله الحال في المعيشة، الواحد ما لقي يعني شغل يأكل ويشرب ويتعالج، يتعالج منه ويدفع حق الإيجار. في تشرد وتسول يعني حاصل في ليبيا، حاصل العلاج صعب جدا جدا، والأدوية ما تتخيل وغالية قد شنو. وللمدارس، المدارس والتعليم والإجراءات الطويلة والمملة والمهينة والمرهقة في ليبيا، يعني في أطفال من ما وصلوا ليبيا من بداية الحرب لليلة ما لاقين طريقة إنه يواصلوا تعليمهم بجد. يعني كمية من الذل والإهانة والتعب والشقة، فالناس عايزين يرجعوا، عايزين يرجعوا السودان بالرغم إنه الحرب لسه ما من تحت، لكن عايزين يرجعوا. أفضل لهم من حياة اللجوء والذل، والإنسان يعني عزيز عزيز أكيد يعني في بلده. مئات الآلاف من السودانيين العالقين هنا في ليبيا عايزين يرجعوا رغم كل المعالات والظروف، عايزين يرجعوا. فأنا بتمنى إنه يكون في ترتيب جاد من الجهات المعنية في السودان والجهات المعنية هنا في ليبيا، كان السفارة السودانية في ليبيا والحكومة الليبية والمنظمات الأممية، يرتبوا للعودة الطوئية للسودانيين العالقين في ليبيا لكل ولايات السودان، لأن الناس عانوا بما فيه الكفاية. وبتمنى عودة حميدة لكل اللاجئين السودانيين.
5: السلام عليكم أصدقاء، إن شاء الله كدلري دي أهل لي سكو راديو دبنجا وكبالي سكو تهي سلام لي، إن شاء الله كدلري لي تو هسا حاليا ما أسكرتلهم بتشات داخل تشات ما أسكر لكوري ترغب ما أسكرتلهم ميري كبر ارتري. ما شاء الله يا جماعة راديو دبنجا، ما شاء الله ما شاء الله شديد ما شاء الله، كل الإعلامين نغو يري وغو راديو دبنجا كديريري سكو ما شاء الله. أخبار كداري كتري طبعا، أخبار كداري سكو أخبار مؤكد حقيقية 100% أخبار ما شاء الله كداري أخبار يعني أو خبر قلت علير خلاصي خبر ضمانات ومؤكدتي. وما شاء الله قدايا مجتمعي كتو أو سودان انتريسي ما شاء الله، خاصة تو داخل تشاتي لورو كمان، خاصة اللاجي ما أسكرتو لهم كتاريسي يعني راديو دبنجا جي أهم إعلام ما شاء الله، إعلام سكرة برامجر وكدار كتتيريجي كي راديو دبنجا دي أو راديو دبنجا يا جماعة أهلق سكرة راديو دبنجا كبولو راديو دبنجا كبابير استفيدية ببرس خفلشي ما شاء الله. برامج شو قاعدة أخبار رواة سكون مؤكدة 100% كل الإعلامين داخل الراديو دبنجا ما شاء الله، إعلامين لقوا يعني كدري جا سكون بري كدلو خبر مؤكدة ورأي راديو دبنجا كبعيجي ما شاء الله يعني أو كبعلي سرة خلال أي جيجي استماعي راديو دبنجا سكون ما شاء الله أخبار كداي استفيديجي أي حميد شخصيا استفيديجي راديو دبنجا أخوانجي أخواتجي أهلجي أنيجي هلاجي سكو وسيلجي يا جماعة راديو دبنجا كبعي استفيدلو خبر برجو كدوري خلاص في معناته مؤكدة. وخاصة تو لاجي ما أذكرتو لهم كدر تريسي يعني راديو دبنجا لورا كبعي يا جماعة أخبار رارو سكو تبايرة أخبار رارو مؤكدة ما شاء الله أي برا استفيديجي حقيقة دي ولو سكو استفيديجي راديو دبنجا كبلو أخوانجي أخواتجي هلاجي.
3: راديو دبنجا وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك، سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 2 470. راديو دبنجا معك ومنك أولئك.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
7: قضايا الشباب،

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوسينة حمات حمدان، ولاية غربي كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج به. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف إنه ما مفترض يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس إنه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام أنا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه أي حق يعني إنه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان أنت ما تشور عيبك. ما بحاجة اسمها ما نشور عيبنا. العيب إنه أنا لما أسكت عن جريمة زي دي بتحصل لطفل أو بتحصل لطفلة أو بتحصل لفتى، فالحاجة دي مفترض الناس تشوف، هذا العيب. مش العيب إنه أنا لما أتكلم فيها. وإذا جينا نتكلم في الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي اللي هم الأطفال، وفي الأطفال ذاتهم يهو بكون الأطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وايضا النساء يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشه دي، بيكون يعني هي نازحه جات لواقع جديد ومعها اطفال وهي مسؤوله منهم وما عندها مصدر دخل، واحيانا يعني الحوجه هي اللي بتخلي الناس ان يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصه لما يكون في منطقه فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي يعني. والسبب طبعا معروف، يعني النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا؟ في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خشى مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ودي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين أصلا يعني، بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار يعني بتظهر، خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشى معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحي، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض يأخذوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قصبا عنه، تم به التحرش وتم الاعتداء ده عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، والخلط المجرمين يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس. يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذوه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط. ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك، دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
2: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات من المنظمات، اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع. الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدب وتوفر الحماية للناس. فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحارب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان إحنا نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل. لكن في ترتيبات وخطط موضوعة، لإنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أو الوقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعية كبيرة. عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم. فعشان كده إحنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية. فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة، لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشرع عيبة وهو بواصل في جرائمه وإنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا إحنا وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي تبتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ نحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة، يكون في عدالة، عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الجمعة 12 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: قتلى وجرحى في هجمات بالطيران المسير بمناطق سودري وحملة الشيخ والرهد بشمال كردفان وتندلتي بالأبيض. القوى السياسية ومنظمات تدين استخدام الجيش والدعم السريع للمسيرات ضد المدنيين بشمال كردفان وتطالب بوقف الحرب. اليونيسف ترسل قافلة مساعدات إنسانية مكونة من 8 شاحنات لدعم 39 ألف شخص بمدينتي الدلنج وكادوغلي بولاية جنوب كردفان. مجموعة من القوى السياسية بينهم تأسيس وصمود والكتلة الديمقراطية تشارك في جلسة حوارية بمنتدى أوسلو في النرويج. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قصفت طائرة مسيرة تابعة للجيش صباح الخميس رعاه كانوا يتواجدون بمورد مياه في قرية البقرية بمنطقة وادي الملك التابعة لمحلية سودري بولاية شمال كردفان، وأدى القصف الجوي المسير إلى مقتل راعي واحد وإصابة آخر ونفوق عدد من المواشي. وترفع هذه الحادثة عدد الضحايا الذين قتلوا خلال الأيام العشر الماضية بطائرات مسيرة في المنطقة إلى نحو 38 شخصا، وكان الجيش السوداني قد كثف عملياته الجوية خلال الأسبوعين الأخيرين بالطيران المسير في محليتي سودري وحمرة الشيخ بشمال كردفان، ما أدى لوقوع عدد كبير من المدنيين بين قتلى وجرحى. وقال مجموعة محامو الطوارئ في بيان أن استهداف المدنيين والرعاة ومرافق المياه يشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني التي تلزم أطراف النزاع بالتمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية واتخاذ التدابير اللازمة لحماية السكان المدنيين من آثار الأعمال العدائية. أعلنت وزارة الصحة السودانية مقتل المساعد الطبي بمستشفى الرهط والمتطوع بجمعية الهلال الأحمر أحمد يعقوب أثناء تأدية عمله. وقالت الوزارة في منشور لها أن المساعد الطبي قتل إثر تعرض عربة الإسعاف التي كانت تقلهم بمدينة الرهط في ولاية شمال كردفان إلى استهداف مباشر بطائرة مسيرة. وفي مدينة تندلتي هاجمت مسيرات الدعم السريع مدينة تندلتي بولاية النيل الأبيض مساء الخميس، وأسفر الهجوم عن تدمير محطة خدمة ومقتل عامل على الأقل. أدان حزب الأمة والمؤتمر السوداني ومنظمات مدنية استخدام طرفي الحرب لسلاح المسيرات في ولاية شمال كردفان، مما شكل معاناة في حياة المدنيين بالولاية التي تحولت إلى ساحة قتال ضار بين طرفي النزاع. وأشار بيان لحزب المؤتمر السوداني إلى أن طائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدفت مدينتي الأبيض والرهط بشمال كردفان يومي الأربعاء والخميس الماضيين، كما أن مسيرات الجيش قصفت لليوم السابع تواليا مناطق وادي المك أبو زعيمة والخشخاشة وعديد راحة والبقرية بمحلية سودري بشمال كردفان، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين فضلا عن تدمير الممتلكات الخاصة وترويع الآمنين. قالت مجموعة محامو الطوارئ أن قوات الدعم السريع تحتجز أفرادا من أسرة واحدة منذ أشهر بعد اعتراض طريقهم في شمال كردفان أثناء سفرهم إلى أم درمان بولاية الخرطوم. وقالت المجموعة في بيان أن الدعم السريع اعترض في 26 من شهر 1 سنة 2026 مركبة مدنية قادمة من منطقة أم حوش بمحلية الطويشة بشمال دارفور، كانت تقل 21 مدنية من أسرة واحدة بينهم 8 نساء و7 أطفال أثناء توجههم إلى مدينة أم درمان. وأشارت إلى أن القوات أوقفت المركبة في منطقة أم بادر بولاية شمال كردفان قبل ترحيل جميع من كانوا على متنها إلى مدينة نيالا، حيث أفرجت عن النساء وست أطفال بعد 4 أيام من الاحتجاز. وأفادت بأن الدعم السريع أبقى على احتجاز 7 أشخاص آخرين بينهم طفل ونقلتهم إلى سجن دقريس بمدينة نيالا. بدأت مجموعة من القوى السياسية السودانية أمس جلسة حوارية بمنتدى أوسلو بشأن الأزمة السودانية، وذلك بدعوة من وزارة الخارجية النرويجية. وشارك في منتدى أوسلو رئيس الكتلة الديمقراطية جعفر الميرخاني، ورئيس حزب المؤتمر السوداني القيادي بتحالف صمود عمر الدقير، والمتحدث الرسمي باسم تحالف تأسيس أحمد توقد، ورئيس كتلة الحراك الوطني الدكتور التيجاني سيسي. كما شارك في الجلسة كل من مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والأفريقية موسعد بولس، وأعضاء الآلية الخماسية بجانب مبعوثي بريطانيا والنرويج إلى السودان. ويجمع المنتدى نحو 150 وسيطا دوليا وممثلين عن أصحاب المصلحة وخبراء النزاعات. اندلعت حرائق مجهولة المصدر والأسباب في منطقة بابو وعتريباه جنوب طوكر بولاية البحر الأحمر الأسبوع الماضي، واستمرت لعدة أيام دون تدخل من السلطات، وأثارت مخاوف من تمددها للأحياء السكنية بعد أن تسببت في خسائر كبيرة بالمراعي الطبيعية التي يعتمد عليها المواطنين كمصدر رئيسي لتغذية مواشيهم. وقال الصحفي محمد عثمان الرضي لراديو دبنجا أن المنطقة وعرة وتبعد نحو 250 كيلومتر جنوب مدينة بورت سودان، ما يعقد من مهمة وصول الدفاع المدني. وأضاف في هذا الخصوص:
1: وقطعا هذه الحرائق خلفت خسائر كبيرة جدا، لا سيما أن المواطنين في هذه المنطقة يعتمدون على حرفة الرعي، وهي تعتبر مناطق رعي غنية جدا بالحشائش، ويعتمدون عليه اعتماد كبير جدا كغذاء رئيسي إلى مواشيهم وإلى حيواناتهم، وهذه بمثابة خسائر كبيرة جدا. وحتى الآن لم يعرف السبب الرئيسي لاندلاع هذه الحرائق، بالرغم من المنطقة هي منطقة وعرة ومنطقة بعيدة، ولا توجد أتيام للدفاع المدني قريبة من هذا المنطق، حيث تبعد هذه المنطقة من مدينة بورسودان ما يقارب 250 كيلو جنوب مدينة بورسودان.
0: أعلن المجلس القومي لرعاية الطفولة أن نسبة الأطفال السودانيين الذين يعيشون في أوضاع الخطر بلغت نحو 71%، وأكد الأمين العام للمجلس القومي للرعاية عبد القادر عبد الله أبو في بيان بمناسبة اليوم العالمي لعمالة الأطفال، أكد أن أطفال السودان حاليا أكثر عرضة للاستغلال الاقتصادي والعنف والانتهاكات الجسيمة. وأضاف أن الحرب الدائرة في السودان ومنذ أبريل 2023 أدت إلى تدهور الأوضاع المعيشية للأسر، وتسببت في زيادة المخاطر المرتبطة بعمالة الأطفال والتسرب من التعليم والنزوح وفقدان الحماية الأسرية والمجتمعية، الأمر الذي يستدعي استجابة إنسانية متكاملة تضع حماية الطفل في مقدمة الأولويات. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود عن تنظيم حملة تطعيم وقائية تستهدف 54 قرية نائية في طويلة بولاية شمال دارفور بالتنسيق مع وزارة الصحة. وأوضحت المنظمة في بيان أن الحملة انطلقت في يوم 2 من شهر يونيو الجاري، وتستمر 10 أيام عبر 5 فرق تتنقل بالحمير والجمال وسط تضاريس وعرة، فيما يعود قادة الفرق كل 3 أيام لتبريد اللقاحات واستكمالها. وتهدف الحملة بحسب أطباء بلا حدود إلى حماية الأطفال دون الخامسة من الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات في شمال دارفور. أعلن الوفد المفوض من معلمي ولاية الجزيرة أن مدير عام وزارة المالية المفوض رفض الاعتراف بالوفد بأنه لا يمثل المعلمين، مبررا ذلك بأن الوزارة لا تتعامل إلا مع النقابة. وفي ولاية النيل الأبيض صرف منحة رئيس الوزراء المخصصة للمعلمين وحرم نحو 100 معلم من هذه المنحة عقابا على دعوتهم ومشاركتهم في إضراب شامل عن العمل مؤخرا قبل إجبارهم على استئناف العمل. وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين سامي الباقر أن الحراك الذي يشهده قطاع التعليم في السودان نتيجة حتمية لما يعانيه هذا القطاع من إهمال من جانب الدولة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: لن تتوقف هذه الإضرابات، لن تتوقف هذه الاحتجاجات من قبل المعلمين حتى تصل إلى نقطة يشعر فيها المعلم في كل السودان بأنه هو الآن بدأت الدولة تنظر له بعين الاعتبار. الحرب لم يعني تمنع الدولة من أنها تزيد مرتبات بعض القطاعات، فالتعامل بأكثر من مكيال مع العاملين بالدولة فهذا بيخلف غبن كبير جدا لدى القطاعات المهملة. نحن كمعلمين أحرص الناس على استمرار العملية التعليمية، ولكن يجب أن يكون الحرص ده مستصحب معه من قبل الدولة حقوقنا كمعلمين.
0: أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف عن إرسال قافلة مساعدات مكونة من 8 شاحنات محملة بالإمدادات الغذائية والصحية لدعم 39 ألف شخص بمدينتي الدلنج وكادوغلي بولاية جنوب كردفان. وقالت اليونيسيف أنها تنوي كذلك إرسال قافلة أخرى لمنطقة الدبابات بولاية غرب كردفان. وأوضحت اليونيسيف في بيان أنها أوصلت بالفعل إمدادات صحية وغذائية منقذة للحياة إلى مدينتي الدلنج وكادوغلي للأطفال والأسر الذين ظلوا معزولين إلى حد كبير بسبب أعمال العنف المستمرة. حذرت سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناجل من تكرار الإخفاقات التي صاحبت الموسم الزراعي 2025-2026 والتي أدت إلى تدني الإنتاج في العروتين الصيفية والشتوية. وأكد التحالف أن المؤشرات الحالية تنذر بفشل الموسم الزراعي الجديد ما لم تتخذ الدولة إجراءات عاجلة لمعالجة المشكلات الهيكلية التي تواجه المشروع. وأضاف عضو سكرتارية التحالف والرئيس السابق للجنة الطوارئ إنجاح الموسم الزراعي فاروق البدوي الحسن لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
3: لقد بدأ الموسم الزراعي 2025-2026 بعروتيه الصيفية والشتوية متعسرا جدا ومن غير أي استعداد له، لا من قبل إدارة المشروع ولا من إدارة الري، بالرغم من تصريحات وزير الري السابق ومحافظ المشروع الحالي بأنهم قد تعاقدوا مع بعض الشركات لتطهير الغلوات وإزالة الحشائش والأطماع، وهذا دورهم والمناط بهم التحضير له من وقت مبكر، ولكنه لم يحصل. على من ذلك دخل بعض المزارعين في العملية الزراعية وأحجم بعضهم نسبة لظروفهم مما حدا بهم لاستئجار أرضهم حتى يسدوا رمق أطفالهم الجيع، ومنهم من أصبح في ديون لدى التجار الذين كانوا يقترضون منهم غتى أولادهم أيام وجود الدعم السريع في مناطقهم. زائدا التكلفة العالية للعملية الزراعية من تحضير الأرض وارتفاع أسعار التقاوى والأسمدة والمبيدات وإيجار العمال ما زاد الطينة بلة. إن إدارة المشروع وإدارة الري من جهة والحكومة من جهة لم يقوما بواجبهما تجاه المشروع وتجاه المزارع، ولم يقدم أي مساعدة أو خدمة تذكر للدفع لإنجاح الموسم الزراعي، بل ترك المزارع يواجه مصيره لوحده.
0: الخبر الأخير في النشرة: قررت لجنة الأمن بولاية الخرطوم برئاسة الوالي أحمد عثمان حمزة قررت رفع حظر التجول مؤقتا لحين الانتهاء من بطولة كأس العالم، وعزت القرار لتمكين المواطنين من متابعة المباريات التي تستمر حتى الفجر، ودعت اللجنة إلى الالتزام بالضوابط التي سيصاحبها انتشار للقوات النظامية ولتأمين مواقع المشاهدة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 12 شهر 6 يونيو 2026. في الجولة دي لدينا المواد التالية: استهداف كوبري أردمتا بدارفور وتأثير ذلك على انسياب المواد الغذائية والإغاثة.
5: الانتقائية شنو يعني؟ أنا ما داير يعني هو ليه انتقائية؟ يعني أنه كبري أردمتة يكون هو أعيان مدنية وكهربة الروسيرس وربك ومروي ما تكون أعيان مدنية.
4: تواصل الحراك في قطاع التعليم والدولة تتجاهل مطالب المعلمين.
2: فبدلا من السعي لحل المشكلة، الدولة الآن تتعامل مع المظلومين ومع المعلمين تحديدا بأسلوب التخويف والترهيب.
4: سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل تحذر من تكرار إخفاقات الموسم الماضي.
3: لذلك قام بعض المزارعين الذين حالفهم الحظ بحفر بعشريناتهم من جيبهم الخاص وبالكاش.
4: مناطق بجنوب البحر الأحمر تشهد حرائق متكررة.
1: يصعب على أتيام الدفاع المدني الوصول لهذه المنطقة في وقت اندلاع الحريق ليتم السيطرة عليه.
6: في فترة الصيف بتنشط حركة رياح الإيتابيت أو الهبابية المعروفة في مناطق الساحل.
4: كل هذا بعد الفاصل.
7: دبنجا، أخبار لكل السودان.
4: أهلا بكم مرة أخرى. في ظل استهداف المنشآت المدنية بالطائرات المسيرة، تم تدمير جسر أردمتا الذي يربط عددا من ولايات دارفور ويعتبر معبرا هاما لتوصيل الأغذية والإغاثة. على هذه الخلفية تحدث لراديو دبنجا الأستاذ مصطفى آدم المفوض السابق للعودة الإنساني بولاية الخرطوم.
5: تحية طيبة الأخوة في إذاعة راديو دبنجا على استمرارهم في التركيز على النواحي الإنسانية والمشهد الإنساني في إقليم دارفور. وعلى خلفية الحديث عن تدمير كوبري أردمتا، وبالتأكيد هو كوبري حيوي وجسر استراتيجي بربط مدينة الجنينة بعدد من المناطق في ولاية غرب دارفور. الكوبري طبعا يعني حقيقة الحديث، إذا تقولنا الحديث عن الأعيان المدنية لابد أننا نتكلم من جانبين. يعني هو شايف إن شاء الله بما يسمى في حكومة التأسيس بأنه الموضوع ده هو استهداف. أنا ما أعرف هو طيب الانتقائية شنو يعني؟ أنا ما داير يعني هو ليه انتقائية؟ يعني أنه كوبري أردمتا يكون هو أعيان مدنية وكهربة الروسيرس وربك ومروي ما تكون أعيان مدنية وضرب الأبيض بشكل يومي. فهي دي قضية لابد أنه الناس تعي بأنه الوضع بتاع الحرب هو دي آثاره، وآثاره الكارثية ما يعني لا تستثني أحد. وبالتالي أنا أفتكر يعني دمار الكوبري بالتأكيد يعني في الفترة دي بالذات في فترة الخريف حتكون عنده آثار كبيرة جدا في إطار نقل المساعدات الإنسانية والأدوية، وكذلك عزل المجتمعات المحلية يعني بعضها البعض في إطار التواصل، لأن الكوبري والخريف حتكون في سيول في أمطار كبيرة جدا وحتكون آثار كارثية. أنا بفتكر أنه دي آثار وحتدفع يعني تمنى يدفع المجتمعات. يبقى كيفية الوصول وتوصيل المساعدات الإنسانية لابد من يعني ابتكار آليات جديدة. صح ممكن يكون طائرات الأمم المتحدة WB تمتلك اسطول كبير جدا، ممكن هي تعمل إسقاط بالنسبة للمواطنين سواء كانت أدوية أو مساعدات إنسانية. فبالتالي أفتكر دي واحدة من

0: يعني تحقيق دولي ما دولي، يعني لابد يعني يفهموا هؤلاء اللي يقولوا يتحدثوا ديل. يعني نحن الان اذا بنتكلم من الخرطوم بنتكلم هنا، ما هو الاعيان المدينه الخرطوم دي اكثر مدينه يعني اتدمرت هي ممكن تكون في ظل الحرب، يعني هي يعني كباري الخرطوم اتدمرت، المدارس، الجامعات، المستشفيات، كلها اتدمرت، ده غير من المدن الثانيه يعني. فبالتالي الحديث عن المساله دي بس الطريقه الانتقائيه دي بقى ما موضوع، غير انه موضوع ضار، يعني انك انت يوميا قاعد تستهدف برضه باعيان بشكل مكثف وبشكل مستمر ودائم. يعني حتى هي الكهرباء، يعني هو المدن دي كثير من المدن بتعيش مرات لشهور في ظلام دامس، لانه بس تم استهداف للكهرباء. فانا شاكر، بتمنى انه المواطنين يعني ينعموا بحياة آمنة بسلام، ينعموا بتدفق يعني كبير للمساعدات الإنسانية والطبية، ويتجنبوا يعني أي نوع من الانتهاكات اللي ممكن تكون ضارة في ظل هذه الحرب. شكرا.
1: يتواصل الحراك في قطاع التعليم، وتتواصل الإضرابات في مناطق السودان المختلفة، وإجابة الدولة على ذلك هي الاستدعاءات والتنقلات التعسفية واستخدام الأجهزة الأمنية. الأستاذ سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين يزودنا بالمزيد من التفاصيل عن هذا الحراك.
2: الحراك الذي يشهده قطاع التعليم في السودان هو نتيجة حتمية لما يعانيه هذا القطاع من إهمال من جانب الدولة. المرتبات أصبحت الآن لا تساوي شيء، المرتبات لا تغوى على الوقوف أمام أي بند من بنود الصرف. تتفاوت المرتبات ما بين 70 إلى 80 ألف جنيه سوداني إلى 200 أو 210، وفي بعض الولايات أقل من ذلك، في بعض الولايات الدرجة الأولى 150 والدرجة التاسعة 60 ألف جنيه. بالتالي لما تقارن هذه المرتبات الهزيلة بالدولار بتلقاها بتتفاوت ما بين 10 إلى 12 دولار إلى 45 أو 40 دولار أو أقل من ذلك. فده وضع مزري جدا بيعيشه القطاع بتاع التعليم في السودان، يمكن قطاع كل العاملين في الدولة. الحكومة بدلا من محاولة معالجة الأمر ويعني معالجة الخلل الحاصل في هذه القطاعات، لجأت إلى أسلوب النقل التعسفي والإعفاء من الإدارة للمعلمين أن نفذ الإضراب، وأيضا الاستدعاءات سواء كان الإدارية من جانب إدارات التعليم في زي ما حصل في نيل الأبيض وفي الخرطوم وفي الشمالية وغيرها وفي كسلة، أو الاستدعاءات من جانب الأجهزة الأمنية التي تدخلت تدخل سافر في قضية المعلمين. فبدلا من السعي لحل المشكلة، الدولة الآن تتعامل مع المظلومين ومع المعلمين تحديدا بأسلوب التخويف والترهيب حتى يصمت المعلمون على هذا الواقع المزري. ولكن بنعتقد أن هذه الأساليب جربت كثيرا ولم تنجح، لذلك سيستمر هذا الحراك في كل الولايات، ويمكن لن يتوقف هذا الحراك إلا ببلوغ الأهداف التي أعلنت المتمثلة في رفع الحد الأدنى للأجور. الحد الأدنى الآن 12 ألف جنيه، لما تحسب إذا حسبنا إنه الدولار زي ما ذكر في يعني عندكم في قناة أو في راديو دبنجة 5 ألف جنيه أو أقل بقليل، فالحد الأدنى لا يساوي أكثر من 3 دولار أو 2 دولار ونص يعني، فهذا واقع مزري. الحد الأعلى للمعلمين، وأتكلم عن الحد الأدنى، وأتكلم عن الحد الأدنى للمرتب الأساسي للدرجة 17 العمالية والمرتب الأساسي بالنسبة للدرجة الأولى. إذا كان جملة المرتب للدرجة الأولى لا تساوي أكثر من 40 إلى 45 دولار، فبالتالي المرتب الأساسي أقل من ذلك بكثير يعني. فيجب معالجة المرتب الأساسي، يجب معالجة الحد الأدنى وتعديل المرتبات بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي. ما يذكره بعض المسؤولين في الدولة زي ما ذكر المدير العام لوزارة المال

0: الحالية في ولاية الجزيرة إنه البلد الآن في حالة حرب، بنعتقد إنه الكلام ده مردود عليه، البلد في حالة حرب ولكن لم تتوقف النسريات ولا البدلات ولا الصرف البزخي على أو على القطاعات الأخرى غير التعليم، لم يتوقف السفر للمسؤولين، لم تتوقف كل المظاهر التي تدل على وجود فساد في بعض المؤسسات. ف يعني الحرب لم توقف كل هذه الأشياء. طيب لماذا أوقفت تعديل المرتبات؟ بنفتكر إنه في مشكلة في ترتيب الأولويات في الدولة، التعليم والعاملين بأجر عموما ليسوا من أولويات الدولة الآن، لذلك المعلمون لما أضربوا يعني بيعتقدوا إنه هنالك ظلم واقع على هذه الفئة، ويجب أن يعاد النظر في كيفية التعامل مع ملف التعليم. لن تتوقف هذه الإضرابات، لن تتوقف هذه الاحتجاجات من قبل المعلمين حتى تصل إلى نقطة يشعر فيها المعلم في كل السودان بأنه هو الآن بدأت الدولة تنظر له بعين الاعتبار. الحرب لم يعني تمنع الدولة من أنها تزيد مرتبات بعض القطاعات، فالتعامل بأكثر من مكيال مع العاملين بالدولة فده بيخلف غبن كبير جدا لدى القطاعات المهملة. لذلك نعتقد إنه الحل ليس في الإجراءات التعسفية وليس في الاستدعاءات والنقل التعسفي ولا في الإجراءات الأمنية، الحل في الجلوس مع الممثلين الحقيقيين للمعلمين لجان الإضراب الموجودة في كل الولايات والتفاكر معهم في كيفية معالجة هذه الأزمة. نحن كمعلمين أحرص الناس على استمرار العملية التعليمية، ولكن يجب أن يكون الحرص ده مستصحب معه من قبل الدولة حقوقنا كمعلمين.
1: حذرت سكرتارية تحالف مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل من تكرار الإخفاقات التي صاحبت الموسم الزراعي السابق 2025-2026 والتي أدت إلى تدني الإنتاج في العروتين الصيفية والشتوية، مؤكدة أن المؤشرات الحالية تنذر بفشل الموسم الجديد ما لم تتخذ الدولة إجراءات وتدابير عاجلة لمعالجة المشكلات الهيكلية التي تواجه المشروع. على هذه الخلفية نستمع لبيان السكرتارية المقدم من قبل فاروق البدوي الحسن عضو السكرتارية والرئيس السابق للجنة الطوارئ.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. تحالف مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل، بيان حول الموسم الزراعي السابق 2025-2026. لقد بدأ الموسم الزراعي 2025-2026 بعروتيه الصيفية والشتوية متعسرا جدا ومن غير أي استعداد له، لا من قبل إدارة المشروع ولا من إدارة الري، بالرغم من تصريحات وزير الري السابق ومحافظ المشروع الحالي بأنهم قد تعاقدوا مع بعض الشركات لتصفير الغلوات وإزالة الحشائش والأطماع، وهذا دورهم والمناط بهم التحضير له من وقت مبكر، ولكنه لم يحصل على أرض الواقع. أما المزارع المغلوب على أمره لا حول له ولا قوة، ومعظم المزارعين لا يملكون قوت يومهم، خاصة بعد خروج الدعم السريع من المناطق التي كانوا يسيطرون عليها في مشروع الجزيرة بعدما تم نهب ممتلكاتهم ومدخراتهم من محاصيل ومواشي وأصبحوا صفر اليدين. بالرغم من ذلك دخل بعض المزارعين في العملية الزراعية وأحجم بعضهم نسبة لظروفهم مما حدا بهم لاستئجار أرضهم حتى يسدوا رمق أطفالهم الجيع، ومنهم من أصبح في ديون لدى التجار الذين كانوا يقترضون منهم غوت أولادهم أيام وجود الدعم السريع في مناطقهم. زائدا التكلفة العالية للعملية الزراعية من تحضير الأرض وارتفاع أسعار التقاوى والأسمدة والمبيدات وإيجار العمال ما زاد الطينة بلة. إن إدارة المشروع وإدارة الري من جهة والحكومة من جهة لم يقوما بواجبهما تجاه المشروع وتجاه المزارع، ولم يقدما أي مساعدة أو خدمة تذكر للدفع بإنجاح الموسم الزراعي، بل ترك المزارع يواجه مصيره لوحده بالرغم من ظروفه وعدم قدرته على مواجهة العملية الزراعية. لذلك قام بعض المزارعين الذين حالفهم الحظ بحفر بعشريناتهم من جيبهم الخاص وبالكاش. أما الذين لا يملكون المال اللازم تركوها على حالها ولم يقوموا بفتحها بعشريناتهم، وهذا دور الإدارة الزراعية أصلا، ولكنهم لم يفعلوا. أيضا قام بعض المزارعين بتطهير الترع والميجرات الصغيرة من جيبهم الخاص وبالكاش لأصحاب الكراكات، ومنهم من قام بنظافتها عبر المناجل، ومنهم من تنازل عن قصاد وقصادين لأصحاب الكراكات، والقصاد يساوي 20% من المساحة الكلية، والقصادين تساوي 40% من المساحة الكلية. كل هذا مقابل تطهير الغنوات، وهذا واجب إدارة الري، ولكنهم لم يفعلوا، وهذه أسوأ سابقة في تاريخ مشروع الجزيرة. لذلك تعرض الموسم لمشاكل كثيرة جدا، كما سمحت إدارة المشروع والري بزراعة أراضي خارج الدورة الزراعية، بالرغم من قرار مجلس إدارة المشروع بإلغاء تصاديع كل الأراضي خارج الدورة الزراعية وعدم السماح بزراعتها، وإلزام إدارة الري وإدارة المشروع بتنفيذ القرار كاملا. وهذه الأراضي تساوي مشروع موازي يستبلغ مساحتها أكثر من 200,000 فدان كحددنا، وهي من ضمن الأسباب التي أدت إلى عدم الري المنتظم ودخول المشروع في عطش في كثير من أقسامه، زائدا التأخير في زمن الزراعة الموصى به من قبل البعوث الزراعية، بالإضافة لعدم التسميد لارتفاع أسعار السماد وعدم مقدرة المزارع على شرائها. وهنالك كثير من المزارعين لم يقوموا بحراسة أرضهم، بل تمت زراعتها من غير تحضير للتكلفة العالية لسعر فدان التحضير وعدم التقاوى المحسنة إلا في نطاق ضيق بعدما تم توزيع منحة تقاوى الذرة من منظمة الفاو، ولكنها جاءت متأخرة عن زمن الزراعة الأصلي، وهي كمية بسيطة بواقع الفدان 1.5 كيلو، ومعظم المزارعين الذين قاموا بزراعتها بعد هذا الوقت المتأخر تعرضوا لآفة الطير مما أدى إلى تلفها ولم يحصدوا منها شيء. لهذه الأسباب خرج كثير من المزارعين من دائرة الإنتاج وأصبحوا عرضة للمجاعة وفقدان أمني من غذائي في العروة الصيفية. أما في العروة الشتوية نفس الأسباب لم يتم إزالتها، لذلك تأخرت زراعة المحاصيل الشتوية عن موعدها الأصلي بسبب عدم تصحيح الغنوات وعدم التمويل اللازم وعدم التحضير الجيد، وفي كثير من الأحيان عدم وجوده أصلا. هنالك بعض الأقسام لم تصلها المياه في وقتها في بعض أجزائها ومكاتبها، خاصة في القسم الشمالي الغربي وقسم البوتة وأجزاء من القسم الشمالي وأجزاء من قسم وادي شعير وبعض من قسم الهدى وبعض أقسام غرب المناقل والقسم الجنوبي وغيرها من بقية الأقسام وقسم الحبوبة، مما أدى إلى تأخير الزراعة في بعضها وعدم الزراعة في بعضها الآخر. بالرغم من القصور الواضح من إدارة المشروع وإدارة الري والحكومة، إلا أنهم قاموا بفرض ضرائب ورسوم باهظة جدا على المزارعين من غير وجه حق. من الذي فرض هذه الرسوم العالية بواقع الفدان 45,000 جنيه وفي أي الوجوه صرفت، ما دام لم تنعكس خدمة المزارعين في ترعهم وبعشريناتهم وتم تحصيلها غسرا من غير مراعاة لظروف الحرب وظروف المجاعة التي أغرتها تقارير منظمة الأمم المتحدة. وهذه الرسوم تم زيادتها في العروة الشتية بواقع الفدان 50,000 جنيه. الجملة في المشروع تساوي مع عدد الأفدن التي تم زراعتها 1,600,000 فدان أكثر من 70 مليار جنيه بالجديد و70 تريليون بالقديم، ما يعادل بالدولار أكثر من 17 مليون دولار، مما زاد من تكلفة الإنتاج، بالإضافة لم يكن هنالك سعر تركيز لمحصول القمح حتى يستطيع المزارع عبره بيع محصوله بسعر مجدي يغطي التكلفة ويرفع فاتورة ربحه، بل ترك للتجار وسعر السوق وأصبح عرضة للابتزاز والخسارة الفادحة التي أدخلت كثير من المزارعين في ديون، خاصة الذين تم تمويلهم من البنك الزراعي، وبعضهم خرج من دائرة الإنتاج نهائيا بسبب ذلك. هذه الأسباب التي ذكرناها آنفا أدت في النهاية إلى تدني في الإنتاجية في العروتين الصيفية والشتوية، إذ بلغ متوسط إنتاج الذرة 4 جوالات والعدسية 3 جوالات والفول السوداني 12 جوال والقطن 7 قناصير. أما محاصيل الذرة العروة الشتوية متوسط فدان القمح 5 جوال والكركبي 3 جوال والفول المصري 3 جوال. أما أسعار المحصولات لا تغطي التكلفة وهي كالآتي: جوال القمح 120,000 جنيه والذرة 120,000 جنيه والكركبي 220,000 جنيه والعدسية 250,000 جنيه والفول المصري 350,000 جنيه والقنطار القطن 250 ألف جنيه، والفول السوداني 50 ألف جنيه. أما أسعار مدخلات الإنتاج، جوال اليوري 150 ألف جنيه، والداب 250 ألف جنيه، وجوال التقاول القمح 250 ألف جنيه، تحضير الفدان 150 ألف جنيه، بالإضافة للحصاد يسأل فدان 120 ألف جنيه، سعر الجوال الفاضي 240 جنيه، بالإضافة للأعمال الأخرى مبيد حشري وحشائشي، وتكلفة الفدان جملة أكثر من 1,200,000 فدان. عليه نطالب بلجنة مراجعة ومحاسبة لهذه الأموال التي تم تحصيلها من المزارعين، وأين صرفت لأنها لم تنعكس خدمة المزارعين، ما هي الجهة التي تحصلت والتي استلمت، والله المستعان.
1: شهدت منطقة باب وعتيربة بمحلية عقيق بجنوب البحر الأحمر حرائق واسعة النطاق خلال الأيام الماضية، وسط تصاعد المخاوف من امتداد النيران إلى المناطق المأهولة بالسكان واستمرار الخسائر في الثروة الحيوانية والغطاء النباتي. حول هذه الحرائق تحدث لراديو دبنجا الصحفي محمد عثمان الرضي.
3: لا شك أن الحرائق التي اندلعت في منطقة جنوب طوكر بولاية البحر الأحمر بشرق السودان تعتبر من الظواهر القريبة والظواهر الجديدة والظواهر الحديثة التي ظهرت خلال الأيام الماضية. وقطعا هذه الحرائق خلفت خسائر كبيرة جدا، لا سيما أن المواطنين في هذه المنطقة يعتمدون على حرفة الرعي، وهي تعتبر مناطق رعي غنية جدا بالحشائش، ويعتمدون عليها اعتماد كبير جدا كغذاء رئيسي إلى مواشيهم وإلى حيواناتهم، وهذه بمثابة خسائر كبيرة جدا. وحتى الآن لم يعرف السبب الرئيسي لاندلاع هذه الحرائق، بالرغم من المنطقة هي منطقة وعرة ومنطقة بعيدة، ولا توجد أكيام للدفاع المدني قريبة من هذا المنطقة، حيث تبعد هذه المنطقة من مدينة بورسودان ما يقارب 250 كيلو جنوب مدينة بورسودان، فلذلك يصعب على أتيام الدفاع المدني الوصول لهذه المنطقة في وقت اندلاع الحريق ليتم السيطرة عليه. وقطعا هذه الحرائق تعتبر من الحرائق الكبيرة جدا، ومن الحرائق التي أسهمت بصورة كبيرة جدا في خلق وضع كارثي في هذه المنطقة، لأن السكان هناك سكان بسيطين ومصادر دخلهم محدودة جدا، يعتمدون على المرعى ويعتمدون على الزراعة. فلذلك نطالب من السلطات المختصة وسلطات الدفاع المدني بالاستعجال لاحتواء هذه الحرائق ولنشر تقرير يوضح أسباب هذه الحرائق.
1: كان هذا الصحفي محمد عثمان الرضي حول الحرائق بمنطقة بابو وعتربة، وتحدث كذلك لراديو دبنجا حول نفس الموضوع الصحفي هاشم عثمان.
4: منطقة حقيقة شهدت لأول مرة في تاريخها مثل هذه الحرائق، وهي بتمثل كارثة إنسانية وبيئية، ولارتباطها بحياة الإنسان، لأن يعني الضرر بيلحق بالحيوان بيلحق بالإنسان، هو في حد ذاته يشكل خسارة كبيرة جدا، حيث تأكد تماما نفوق عدد كبير من المواشي اللي بيعتمد عليها الإنسان في معيشته. الأمر الآخر واللي أصبح يشكل تحديث كبير جدا على المواطن، إنه الحرائق دي تمتد بصورة يعني جنونية إلى مساحات تانية، محل تجمعات المواطنين في مناطق تربة وما جاورها من قرى، لأنه معروف في فترة الصيف بتنشط حركة رياح الإيتابيت أو الهبابية المعروفة في مناطق الساحل، وهذه المناطق تحديدا جنوب طوكر وطوكر معروفة أن الرياح دي بتجي في فترة مايو وبتنشط بسرعة جنونية في حركتها، وهي ذات حسب يعني بعد المعلومات المعروفة أنه بتسبب حتى في حركة الملاحة، لأنه كمية الأتربة بتغطي مساحة واسعة من الأجواء. وده في حد ذاته يعني يمثل تهديد كبير جدا على حياة الناس في المنطقة دي. والأسوأ من ده إنه المناطق دي مناطق وعرة جدا، يعني تخيل إنه يعني مصافة بتحط امتداد مساحة جغرافية من عاصمة محافظة ولاية البحر الأحمر بور السودان، المناطق الجنوبية تتجاوز 200 كيلو محل الحدث نفسه، وآخر نقطة حدودية اللي هي منطقة قرورة مع الحدود الإريترية. يعني نحن لو تحدثنا عن إنه يتم إنغاز الناس دي الكيف طريق غير مسفلت، طرق غير مهيئة على أساس إنه الناس تصل بسرعة جدا عشان ما تحاول تخمد الحرائق دي، عملية صعبة جدا، والمنطقة نفسها تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة. على الاعتماد الرئيسي للناس بالنسبة لمصادر مياه الشرب على الآبار، ولا توجد إذا كانت محلية كبيرة زي محلية عقيق اللي هي الآن يعني مكان الحدث ذا لا تتوفر فيها يعني فرق إنغاز لإدارة الدفاع المدني، باقي المؤسسات اللي ممكن تكون يعني تأدي الدور لحين حضور إسناد أكبر من بور السودان ومحل وجود السلطة الحقيقية. والآن المواطنين تخوفهم الكبير في أنه الحرائق دي تمتد لمساحة أوسع من كده وتتسبب في أضرار حتى على مستوى السكان، لأنه الحريق ده مجهول المصدر. يعني بصورة أخرى الحدث نفسها الآن تتطلب تدخل عاجل من إدارة الدفاع المدني، ودي ذاتها في حد ذاتها رسالة إنه تؤسس المؤسسات دي في المنطقة وتتوفر بحيث إنه دي تبقى عبرة ودرس.
1: بهذا أعزائي نصل ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجام. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
5: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المعز حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بدنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجا حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر. أبو بكر منصور أعلنت مجموعة محمود الطوارئ أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سينجا، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى. وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
7: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام. واكتفى قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جناية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت إنها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لأنه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار أنه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
6: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المعيز حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفا، فنستمع للأستاذ المعيز حضر.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شيفة ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شيفة تمثل قمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين، نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه، لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارغة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين، أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع، والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالبا في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم. بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية، وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة تغويض النظام الدستوري التعاون، وتم شطبها وأيضا وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه القضاء، لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفا وضد منيب، تم شطب هذه البلاغات. بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون، يعني هذا الحكم مش انتهاك، فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لديه ظروف تمنعني من الخروج، ولديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله فاتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق، هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية. وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والقضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق، وده طبعا يعني إهانة للقضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني أن لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مغبوط بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا قضاء، وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هناك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي، غير قانوني، غير منصوص عليه في قانون الجرائم الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتقالات خارج مظلة القانون. وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجناية سنة 91 القبض لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في قبض حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من 3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمة الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبري في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات، يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا، لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل، وهذا هو ما يحدث الآن. لأنه من هو شاكي ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري
9: العسكري الذي يقوم ببيع الاسلحه وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالاعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضيه الدكتور احمد شيفا بالاعدام؟ لماذا؟ علمت انهم بروا. فهذه هي العداله الانتقائيه، هذا انتقاء للعداله، هذه هي العداله المغلوبه التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر، لانه من يرى انه يخرب بواسطه الاجهزه العديه ويبرئ الاخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطع البطون وقطع الرؤوس وسرقه السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني، لكن الان اصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الارهابيه يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن في أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني، وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة. النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للغضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق للفوضى، وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظلنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث الإصلاح وحده لن يكون كافيا، نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
10: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الجمعة 12 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: قتلى وجرحى في هجمات بالطيران المسير بمناطق سودري وحملة الشيخ والرهد بشمال كردفان وتندلت بالأبيض. القوى السياسية ومنظمات تدين استخدام الجيش والدعم السريع للمسيرات ضد المدنيين بشمال كردفان وتطالب بوقف الحرب. اليونيسف ترسل قافلة مساعدات إنسانية مكونة من 8 شاحنات لدعم 39 ألف شخص بمدينتي الدلنج وكادوغلي بولاية جنوب كردفان. مجموعة من القوى السياسية بينهم تأسيس وصمود والكتلة الديمقراطية تشارك في جلسة حوارية بمنتدى أوسلو في النرويج. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قصفت طائرة مسيرة تابعة للجيش صباح الخميس رعاه كانوا يتواجدون بمورد مياه في قرية البقرية بمنطقة وادي الملك التابعة لمحلية سودري بولاية شمال كردفان، وأدى القصف الجوي المسير إلى مقتل راعي واحد وإصابة آخر ونفوق عدد من المواشي. وترفع هذه الحادثة عدد الضحايا الذين قتلوا خلال الأيام العشر الماضية بطائرات مسيرة في المنطقة إلى نحو 38 شخصا، وكان الجيش السوداني قد كثف عملياته الجوية خلال الأسبوعين الأخيرين بالطيران المسير في محليتي سودري وحمرة الشيخ بشمال كردفان، ما أدى لوقوع عدد كبير من المدنيين بين قتلى وجرحى. وقال مجموعة محامو الطوارئ في بيان أن استهداف المدنيين والرعاة ومرافق المياه يشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني التي تلزم أطراف النزاع بالتمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية واتخاذ التدابير اللازمة لحماية السكان المدنيين من آثار الأعمال العدائية. أعلنت وزارة الصحة السودانية مقتل المساعد الطبي بمستشفى الرهد والمتطوع بجمعية الهلال الأحمر أحمد يعقوب أثناء تأدية عمله. وقالت الوزارة في منشور لها أن المساعد الطبي قتل إثر تعرض عربة الإسعاف التي كانت تقلهم بمدينة الرهد في ولاية شمال كردفان إلى استهداف مباشر بطائرة مسيرة. وفي مدينة تندلتي هاجمت مسيرات الدعم السريع مدينة تندلتي بولاية النيل الأبيض مساء الخميس، وأسفر الهجوم عن تدمير محطة خدمة ومقتل عامل على الأقل. أدان حزب الأمة والمؤتمر السوداني ومنظمات مدنية استخدام طرفي الحرب لسلاح المسيرات في ولاية شمال كردفان، مما شكل معاناة في حياة المدنيين للولاية التي تحولت إلى ساحة قتال ضار بين طرفي النزاع. وأشار بيان لحزب المؤتمر السوداني إلى أن طائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدفت مدينتي الأبيض والرهد بشمال كردفان يومي الأربعاء والخميس الماضيين، كما أن مسيرات الجيش قصفت لليوم السابع تواليا مناطق وادي المك أبو زعيمة والخشخاشة وعديد راحة والبقرية بمحلية سودري بشمال كردفان، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين فضلا عن تدمير الممتلكات الخاصة وترويع الآمنين. قالت مجموعة محامو الطوارئ أن قوات الدعم السريع تحتجز أفرادا من أسرة واحدة منذ أشهر بعد اعتراض طريقهم في شمال كردفان أثناء سفرهم إلى أم درمان بولاية الخرطوم. وقالت المجموعة في بيان أن الدعم السريع اعترض في 26 من شهر 1 سنة 2026 مركبة مدنية قادمة من منطقة أم حوش بمحلية الطويشة بشمال دارفور، كانت تقيل 21 مدنية من أسرة واحدة بينهم 8 نساء و7 أطفال أثناء توجههم إلى مدينة أم درمان. وأشارت إلى أن القوات أوقفت المركبة في منطقة أم بادر بولاية شمال كردفان قبل ترحيل جميع من كانوا على متنها إلى مدينة نيالا، حيث أفرجت عن النساء وست أطفال بعد 4 أيام من الاحتجاز. وأفادت بأن الدعم السريع أبقى على احتجاز 7 أشخاص آخرين بينهم طفل ونقلتهم إلى سجن دقريس بمدينة نيالا. بدأت مجموعة من القوى السياسية السودانية أمس جلسة حوارية بمنتدى أوسلو بشأن الأزمة السودانية، وذلك بدعوة من وزارة الخارجية النرويجية. وشارك في منتدى أوسلو رئيس الكتلة الديمقراطية جعفر الميرخاني، ورئيس حزب المؤتمر السوداني القيادي بتحالف صمود عمر الدقير، والمتحدث الرسمي باسم تحالف تأسيس أحمد توقد، ورئيس كتلة الحراك الوطني الدكتور التيجاني سيسي. كما شارك في الجلسة كل من مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والأفريقية موسعد بولس، وأعضاء الآلية الخماسية بجانب مبعوثي بريطانيا والنرويج إلى السودان. ويجمع المنتدى نحو 150 وسيطا دوليا وممثلين عن أصحاب المصلحة وخبراء النزاعات. اندلعت حرائق مجهولة المصدر والأسباب في منطقة بابو وعتريباه جنوب طوكر بولاية البحر الأحمر الأسبوع الماضي، واستمرت لعدة أيام دون تدخل من السلطات، وأثارت مخاوف من تمددها للأحياء السكنية بعد أن تسببت في خسائر كبيرة بالمراعي الطبيعية التي يعتمد عليها المواطنين كمصدر رئيسي لتغذية مواشيهم. وقال الصحفي محمد عثمان الرضي لراديو دبنجا أن المنطقة وعرة وتبعد نحو 250 كيلومتر جنوب مدينة بورت سودان، ما يعقد من مهمة وصول الدفاع المدني. وأضاف في هذا الخصوص:
1: وقطعا هذه الحرائق خلفت خسائر كبيرة جدا، لا سيما أن المواطنين في هذه المنطقة يعتمدون على حرفة الرعي، وهي تعتبر مناطق الرعي غنية جدا بالحشائش، ويعتمدون عليه اعتماد كبير جدا كغذاء رئيسي إلى مواشيهم وإلى حيواناتهم، وهذه بمثابة خسائر كبيرة جدا. وحتى الآن لم يعرف السبب الرئيسي لاندلاع هذه الحرائق، بالرغم من المنطقة هي منطقة وعرة ومنطقة بعيدة، ولا توجد أتيام للدفاع المدني قريبة من هذا المنطقة، حيث تبعد هذه المنطقة من مدينة بورسودان ما يقارب 250 كيلو جنوب مدينة بورسودان.
0: أعلن المجلس القومي لرعاية الطفولة أن نسبة الأطفال السودانيين الذين يعيشون في أوضاع الخطر بلغت نحو 71%، وأكد الأمين العام للمجلس القومي للرعاية عبد القادر عبد الله أبو في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحمالة الأطفال، أكد أن أطفال السودان حاليا أكثر عرضة للاستغلال الاقتصادي والعنف والانتهاكات الجسيمة. وأضاف أن الحرب الدائرة في السودان ومنذ أبريل 2023 أدت إلى تدهور الأوضاع المعيشية للأسر، وتسببت في زيادة المخاطر المرتبطة بعمالة الأطفال والتسرب من التعليم والنزوح وفقدان الحماية الأسرية والمجتمعية، الأمر الذي يستدعي استجابة إنسانية متكاملة تضع حماية الطفل في مقدمة الأولويات. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود عن تنظيم حملة تطعيم وقائية تستهدف 54 قرية نائية في طويلة بولاية شمال دارفور بالتنسيق مع وزارة الصحة. وأوضحت المنظمة في بيان أن الحملة انطلقت في يوم 2 من شهر يونيو الجاري، وتستمر 10 أيام عبر 5 فرق تتنقل بالحمير والجمال وسط تضاريس وعرة، فيما يعود قادة الفرق كل 3 أيام لتبريد اللقاحات واستكمالها. وتهدف الحملة بحسب أطباء بلا حدود إلى حماية الأطفال دون الخامسة من الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات في شمال دارفور. أعلن الوفد المفوض من معلمي ولاية الجزيرة أن مدير عام وزارة المالية المفوض رفض الاعتراف بالوفد بأنه لا يمثل المعلمين، مبررا ذلك بأن الوزارة لا تتعامل إلا مع النقابة. وفي ولاية النيل الأبيض صرف منحة رئيس الوزراء المخصصة للمعلمين وحرم نحو 100 معلم من هذه المنحة عقابا على دعوتهم ومشاركتهم في إضراب شامل عن العمل مؤخرا قبل إجبارهم على استئناف العمل. وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين سامي الباقر أن الحراك الذي يشهده قطاع التعليم في السودان نتيجة حتمية لما يعانيه هذا القطاع من إهمال من جانب الدولة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: لن تتوقف هذه الإضرابات، لن تتوقف هذه الاحتجاجات من قبل المعلمين حتى تصل إلى نقطة يشعر فيها المعلم في كل السودان بأنه هو الآن بدأت الدولة تنظر له بعين الاعتبار. الحرب لم يعني تمنع الدولة من أنها تزيد مرتبات بعض القطاعات، فالتعامل بأكثر من مكيال مع العاملين بالدولة فهذا بيخلف غبن كبير جدا لدى القطاعات المهملة. نحن كمعلمين أحرص الناس على استمرار العملية التعليمية، ولكن يجب أن يكون الحرص ده مستصحب معه من قبل الدولة حقوقنا كمعلمين.
0: أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف عن إرسال قافلة مساعدات مكونة من 8 شاحنات محملة بالإمدادات الغذائية والصحية لدعم 39 ألف شخص بمدينتي الدلنج وكادوغلي بولاية جنوب كردفان. وقالت اليونيسيف أنها تنوي كذلك إرسال قافلة أخرى لمنطقة الدبابات بولاية غرب كردفان. وأوضحت اليونيسيف في بيان أنها أوصلت بالفعل إمدادات صحية وغذائية منقذة للحياة إلى مدينتي الدلنج وكادوغلي للأطفال والأسر الذين ظلوا معزولين إلى حد كبير بسبب أعمال العنف المستمرة. حذرت سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناجل من تكرار الإخفاقات التي صاحبت الموسم الزراعي 2025-2026 والتي أدت إلى تدني الإنتاج في العروتين الصيفية والشتوية. وأكد التحالف أن المؤشرات الحالية تنذر بفشل الموسم الزراعي الجديد ما لم تتخذ الدولة إجراءات عاجلة لمعالجة المشكلات الهيكلية التي تواجه المشروع. وأضاف عضو سكرتارية التحالف والرئيس السابق للجنة الطوارئ إنجاح الموسم الزراعي فاروق البدوي الحسن لراديو دبنغ في هذا الخصوص:
3: لقد بدأ الموسم الزراعي 2025-2026 بالعروتين الصيفية والشتوية متعسرا جدا ومن غير أي استعداد له، لا من قبل إدارة المشروع ولا من إدارة الري، بالرغم من تصريحات وزير الري السابق ومحافظ المشروع الحالي بأنهم قد تعاقدوا مع بعض الشركات لتطهير الغلوات وإزالة الحشائش والأطماع، وهذا دورهم والمناط بهم التحضير له من وقت مبكر، ولكنه لم يحصل. على من ذلك دخل بعض المزارعين في العملية الزراعية وأحجم بعضهم نسبة لظروفهم مما حدا بهم لاستئجار أرضهم حتى يسدوا رمق أطفالهم الجيع، ومنهم من أصبح في ديون لدى التجار الذين كانوا يقترضون منهم غتى أولادهم أيام وجود الدعم السريع في مناطقهم. زائدا التكلفة العالية للعملية الزراعية من تحضير الأرض وارتفاع أسعار التقاوى والأسمدة والمبيدات وإيجار العمال ما زاد الطينة بلة. إن إدارة المشروع وإدارة الري من جهة والحكومة من جهة لم يقوما بواجبهما تجاه المشروع وتجاه المزارع، ولم يقدم أي مساعدة أو خدمة تذكر للدفع لإنجاح الموسم الزراعي، بل ترك المزارع يواجه مصيره لوحده.
0: الخبر الأخير في النشرة: قررت لجنة الأمن بولاية الخرطوم برئاسة الوالي أحمد عثمان حمزة قررت رفع حظر التجول مؤقتا لحين الانتهاء من بطولة كأس العالم، وعزت القرار لتمكين المواطنين من متابعة المباريات التي تستمر حتى الفجر، ودعت اللجنة إلى الالتزام بالضوابط التي سيصاحبها انتشار للقوات النظامية ولتأمين مواقع المشاهدة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا، وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم. في اطار توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، أطلقت وزارة الاتصالات والتحول الرقمي في السودان في شهر مايو الماضي مشروع الهوية الرقمية أو ما يعرف بسودا باس، باعتباره مشروع بيهدف لتمكين المواطنين من الوصول للخدمات الحكومية إلكترونيا وتسهيل إجراءات إثبات الهوية وتعزيز الشمول الرقمي في البلاد. المشروع ده بيعتبر واحد من أكبر مشروعات التحول الرقمي في السودان، لأنه حيساهم في تبسيط المعاملات الحكومية وتسهيل الحصول على الخدمات المصرفية، ويمكن الجمهور من سداد فواتير المياه والكهرباء والإنترنت وغيرها من الأشياء دي، وأهم شيء الحد من التزوير وتحسين إدارة البيانات الحكومية. لكن في المقابل المشروع ده بيواجه تحديات كبيرة وبيطرح تساؤلات عديدة، خاصة في ظل الأوضاع الاستثنائية اللي بتمر بها البلد. ففي جانب التحديات مثلا تتعلق بضعف البنية التحتية الرقمية والانقطاعات المتكررة للكهرباء وتأثيرها على خدمات الاتصالات والإنترنت، إضافة إلى صعوبات في الوصول إلى المواطنين في مناطق الحرب والنزوح. أما التساؤلات أو الأسئلة بتفرض نفسها بشأن حماية البيانات الشخصية وأمن المعلومات والضمانات القانونية اللي بتكفل عدم استخدام هذه البيانات لأغراض غير مشروعة أو انتهاك خصوصية المواطنين، إلى جانب المخاوف من استبعاد بعض الفئات اللي بتفتقر إلى الهواتف الذكية أو خدمات الإنترنت. طيب، فما هي الفرص اللي بوفرها مشروع الهوية الرقمية للسودانيين؟ وما أبرز العقبات الفنية والتشغيلية اللي بتواجه المشروع ده؟ وهل البيئة التقنية الحالية في السودان مؤهلة لنجاح المشروع ده؟ وما الضمانات المطلوبة لحماية خصوصية المستخدمين وتأمين بياناتهم؟ أعزائي مستمعي راديو دبنجا، للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة المستشار والخبير في مجال تقنية المعلومات ونظم تحليل البيانات، اللواء معاش دكتور عصام عباس أحمد. أهلا ومرحبا بك سعادة اللواء الدكتور عصام عباس في برنامج حديث اليوم.
2: طيب، شكرا جزيلا راديو دبنجا.
1: في البداية عايزينك تكلمنا كيف يمكن تحويل نظام الهوية الرقمية سودا باس لمشروع قومي وطني شامل جامع والاستفادة منه في المساواة في الخدمة بين المواطنين. كذلك المنظومة تعتمد على ربط السجل المدني بالخدمات المصرفية والحكومية، وما مدى جاهزية البنية التحتية الرقمية وتدابير الأمن السيبراني في السودان لضمان نجاح مشروع سودا باس؟
2: معلوم انه يعني وزارة الاتصالات والتحول الرقمي اطلقت في مايو 2026 مشروع الهوية الرقمية السودانية سودا باس. وابتداء اقول انه العالم الان بدا يعني يخطو خطوات كبيرة جدا في موضوع الانتقال من النمط والمدارس التقليدية

بحاثة وتستخدم تكنولوجيا المعلومات. لكن ابتداء خليني أقول حاجة عن مفهوم الهوية وتحولاتها التاريخية. الهوية باختصار يعني هي إجابة على سؤال من أنت، والإجابة على هذا السؤال ليست بالأمر السهل، دي إجابة موسعة جدا ممكن يكون فيها يعني عشرات التعريفات، لكن ممكن تختزل كلها في من أنت. ويعني آليات إجابة الدول على السؤال ده حقيقة شهدت تطور كبير جدا خلال القرون. فالهوية التقليدية تاريخيا طبعا قامت على 3 أركان. واحد الاحتراف المجتمعي في الأسرة، في العشيرة، في القبيلة، في المحيط الاجتماعي، ثم الدولة عن طريق الوثائق، شهادة الميلاد، سجل القيد المدني، الرقم الوطني، البطاقة الشخصية. ثم في هوية مرتبطة بالبيانات الحيوية، أو ركن ثالث متعلق بالبيانات الحيوية، البصمة والصورة والتوقيع كصفة حيوية عشان تربط ما بين حامل الهوية والهوية، حتى يعني يقول إنه في تأكيد بدرجة 100% أن هذه الهوية تمثل ذاك الشخص. وبالتالي وفقا للكلام دي، نحن لما نجي ننظر للهوية الرقمية هي ما لغت الأركان دي، بل حولتها ووحدتها في منظومة إلكترونية متكاملة بيتجاوز بها حقيقة حدود الورق وتحديات المكان والزمان بصورة عامة. الهوية الوطنية التقليدية والهوية الرقمية أصلا ما متنافسات، بل متكاملة في نموذج العلاقة الصحيحة بيناتهم. لأن الهوية الوطنية ممثلة في الرقم الوطني بالسجل المدني بتشكل الأساس القانوني والاحتراف الرسمي بوجود الشخص، معرفا بخصائصه البيوغرافية، مثلا الاسم، تاريخ الميلاد، النوع، المنطقة، الأشياء دي. ثم بخصائصه البيومترية، البيومتريك ميجرز بتاعته، أو البيومتريك فيتشرز، صورة الوجه، البصمة المدنية. وثم لاحقا قد تضاف خصائص بيومترية أخرى، قد يضاف الدي ان اي، قد تضاف بصمة الصوت. كل البصمات الحيوية هي جزء من معرفات الشخصية. الاحتراف ده هو بشكل المدخل اللي بيغذي منظومة الهوية الرقمية اللي بتعمل كأداة تشغيل، يعني بيتيح التعريف الإلكتروني للمواطن التفاعل مع الخدمات الحكومية والبنكية والصحية والتعليمية وغيرها بصورة مؤكدة. والعالم عموما يعني فيه تجارب كثيرة جدا، نذكر منها تجربة الأدهار في الهند، تم تسجيل 1.3 مليار شخص. وأيضا في إستونيا، دولة رائدة جدا رغم أنها دولة صغيرة المساحة وقليلة السكان، لكن قدمت تجربة متقدمة جدا بدليل أنه الآن 99% من الخدمات تقدم عبر المنصات الإلكترونية. الإمارات العربية قدمت دولة تجربة متميزة جدا في اليو اي اي باس وارتبطت بها كل خدمات الدولة. حتى عندنا في أفريقيا مثلا رواندا قدرت تقدم تجربة متقدمة جدا في الهوية الرقمية. السودان أخيرا دخل العالم دي وبذات الفهم المطروح للهوية الرقمية. لكن حقيقة نكون واضحين يعني أنه مشروع بالحجم ده لازم يكون فيه تحديات كبيرة جدا، وده محور اللقاء دي. التحديات دي ممكن نخطها في 3 أقسام: تحديات تقنية، وتحديات قانونية، وتحديات تشغيلية أمنية. التحديات التقنية هي تحديات دائما مقدور عليها، يعني أضعف الحلقات في التحديات هي الحلقة التقنية، لأن هذه تكنولوجيا ممكن يتم توفيرها وبناء القدرات وقيم الأشياء متى ما عولجت التحديات التقنية. وأهم التحديات اللي قدامنا إنه النظام إلى الآن يبدو نظام مركزي، بمعنى إنه ما عنده ملتي بوينتس، بالتالي ممكن يكون بيعاني من عقدة أو ما يسمى بالعقدة الحرجة الوحيدة، single point of failure، بحيث أن إذا توقفت المخدمات ممكن النظام ينهار بصورة كبيرة جدا. فدي من التحديات اللي لابد من النظر فيها، والموازنة ما بين الخدمات السحابية الخاصة وما بين بناء خوادم مملوكة

0: للمشروع موزعة في مناطق مختلفة، بحيث إنها تضمن استمرارية الخدمة في شكل سلاسل أو كتل بيانات بلوك تشينز، عشان تضمن إنه الخدمات لا تتوقف إذا توقفت أي نقطة من النقاط الموجودة في النظام. التحدي الثاني في ضعف البنية التحتية الرقمية. السودان بيعاني حقيقة من ضعف كبير جدا في البنية التحتية الرقمية، وعلى رأسها خدمة الإنترنت. خدمة الإنترنت أصلا قبل الحرب كانت ضعيفة، ثم جاءت الحرب دي يعني تمت الناقصة، وأصبح جزء كبير جدا من مناطق السودان خارج التغطية، وحتى المناطق اللي ممكن تعتبر آمنة بنلقى إنها بتعاني من إشكاليات متعلقة بأبراج الاتصالات والبنية التحتية الضرورية لهذه الأبراج عشان تعمل، وبالتالي النتورك عموما فيها إشكاليات. التحدي الثالث اللي هو الآن في تطبيقات شغالة بصورة كبيرة، تطبيقات في البنوك، تطبيقات في الاتصالات، منصات حكومية، ومحتاجة إنها تتكامل مع تطبيق الهوية الرقمية. وبالتالي أيضا في التحدي بتاع إجراء تحديثات على هذه الأنظمة، يعني مثلا تطبيق بنكك محتاج لأنه يجري تحديث بحيث أنه يضاف إلى إجراءات التسجيل في الحساب، تسجيل الحساب ممكن يكون تعريف الشخصية عن طريق الهوية الرقمية سودا باس. والتحدي الرابع المتعلق بالسجل المدني. نحن بنعرف أنه الهوية الرقمية تعتمد بصورة كبيرة جدا على السجل المدني، والسجل المدني يعني قطع شوط كبير جدا، و أعتقد حوالي 37 مليون سوداني تم منحه الرقم الوطني، ومتبقي حوالي ممكن نقول إذا كان 48 مليون سوداني متبقي حوالي 11 مليون سوداني إلى الآن. لكن هؤلاء ال 11 مليون قد يكونوا في مناطق النزاعات، مناطق غير آمنة، وأيضا في المناطق المستقرة، لأن السجل المدني توقف فترة طويلة جدا قبل أن يستأنف العمل بتاع استخراج الرقم الوطني. بالإضافة لأنه السجل المدني محتاج لتحديثات مستمرة فيتعلق بالوفيات أيضا، تبيك سكلود عشان يتم حجب بيانات المتوفين من الرقم الوطني، ودي عملية أيضا مقدور عليها بالتنسيق. لكن التحدي المزعج جدا هي التحديات القانونية. القوانين اللي بتنظم العمل الإلكتروني في السودان، ممكن نقول في قانون جرائم المعلوماتية، في قانون حق الحصول على المعلومات، في قانون المعاملات الإلكترونية، وفي قانون السجل المدني. حقيقة قانون المعلوماتية هو قانون عقابي، يعني لا يحدد معايير جمع أو تشفير البيانات الحيوية كالبصمة، ولا يحمي المواطن من تغول الدولة والإهمال التقني. قانون المعاملات بيقوم على الإتاحة وليس حظر الخصوصية، نحن نتكلم على حماية الخصوصية. قانون المعاملات الإلكترونية غايته الأساسية تنحصر في شرعنة التعاقدات التجارية والاحتراف بالدليل الرقمي وتنظيم المعاملات التجارية، وغير معني أيضا بحماية خصوصية البيانات البيومترية. وقانون السجل المدني هو أقرب لأنه قانون إطار تنظيمي لأعمال السجل المدني، بالتالي المشروع بيحتاج إلى عمل سريع جدا لقانون خاص لحوكمة البيانات الشخصية، ومحتاج لإطار قانون لإدارة الهوية والوصول اللي هو بيسموه Identity Access Management، اللي هو إدارة الوصول للهوية بيسموه IAM، وأيضا محتاج لتعديلات جوهرية على قانون جرائم المعلوماتية عشان يشمل بدل عقاب الفرد، عقاب الفرد عقاب المؤسسة المفرطة، لأنه الهوية الرقمية في 3 أركان، في المواطن، وفي الجهة المقدمة للخدمة، وفي يعني مقدم الخدمة، الهوية الرقمية والمواطن ومقدم الخدمة. فأي من الأطراف دي إذا كان فيه ثغرة لازم يكون في قانون بيطاله بالمسؤولية. التحدي الثالث في نظرية التحديات الأمنية. التحديات الأمنية بقصد بها إنه هذه البيانات تفرغ من معناها الأساسي ومن الهدف الأساسي اللي من أجلها تم جمعها، وبالتالي يعني تتحول لأداة أمنية يتم بها فرد السكان لأغراض أمنية، ودي نقطة مزعجة جدا. نحن متأكدين أن مشروع الهوية ده أحد مشروعات التحول الرقمي. وهو مش مجرد قاعدة بيانات للسكان، بل هو إعادة تعريف العلاقة يعني بين الدولة والمواطن ومقدم الخدمات. وفي سياقنا نحن المتسم بالحرب والانقسام المجتمعي وتآكل الثقة، يعني في تحدي كبير جدا بتاع مغاربة أمنية على إدارة البيانات الشخصية، وهو تحدي قد يقود المشروع برمته. يعني من الهام أنه تبنى الهوية الرقمية، لا تبنى الهوية الرقمية كأداة أمنية، وإنما كوسيلة لتمكين المواطنين من الوصول إلى الخدمات. يعني الهوية الرقمية الناجحة بتقوم على مبدأ أن المواطن يمنح بياناته للدولة طوعا مقابل الحصول على حقوق وخدمات، وليس لأغراض الخضوع والمراقبة والتصنيف الأمني. بالتالي متى ما كانت هنالك تدخلات أمنية واستغلال لهذه البيانات لأغراض أمنية، فقد المشروع واحدة من أركانه الأساسية واللي هي الثقة. وإذا انهارت الثقة ما بين المواطن وما بين المشروع، أصبح يكون في نفور كبير جدا من المشروع. أتمنى إنه القائمين على أمر المشروع ينتبهوا تماما لهذه النقطة. بلا شك إنه المشروع عنده فرص نجاح كبيرة جدا. أولى فرص النجاح دي السجل المدني. أنا زي ما قلت السجل المدني 37 مليون ديال تم تسجيلهم، وأيضا ممكن يكتمل العمل إذا ما تم تضافر جهود لتذليل العقبات التي تواجه السجل المدني والتنسيق الفعال. وأيضا واحدة من فرص النجاح أنه الآن المجتمع السوداني أصبح بيتقبل التقنية. الآن حتى المناطق الريفية أصبحت قادرة على التعامل مع التطبيقات البنكية كتطبيق بنكك وتطبيق فوري وغيرها من التطبيقات، وبالتالي في قبول مجتمعي حتى في المناطق الريفية لاستخدام التطبيقات الرقمية، وانكسر الحاجز النفسي ما بين التطبيقات الرقمية وما بين المواطن السوداني البسيط، ودي بيساعد على انه المشروع يجد قبول بصورة كبيرة جدا. فعموما انا بعتبر مشروع سوداباس ومشروع هام، لكن لا بد انه يدار بعقلية قومية، بعقلية غير اقصائية، بعقلية لا تنظر الى البعد الامني، وان يحصن تحصن بيانات هذا المشروع من الوصول غير المشروع ومن التعامل لاغراض خلاف الغرض من اجلها تم جمعها، وهو أغراض التحقق من الهوية بصورة رقمية، وأيضا إحكام التنسيق بين السجل المدني. ولا بد من دعم وإسناد السجل المدني بصورة كبيرة جدا، لأنه عظم الظهر أو العمود الفقري اللي بيقف عليه المشروع. فإذا ما كان العمود الفقري ده متين، المشروع بيكون يقوم معوج. فشكرا جزيلا.
1: بهذا نصل مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا في برنامج حديث اليوم. الشكر موصول لضيفنا الكريم على هذه الإضاءات، والشكر لكم على حسن المتابعة والاستماع. هذا الملف لن يغلق عند هذه الحلقة، نعدكم بالعودة إليه في حلقات قادمة مع ضيوف آخرين لمواصلة النقاش وفتح زوايا جديدة من هذا الموضوع الحيوي. إلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة من حديث اليوم، تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى لقاء.
2: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
1: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حماد حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كانوا بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب. مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يا هو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل، يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو، يعني في مناطق خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي. يعني والسبب طبعا معروف، يعني النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل، ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار، يعني بتظهر خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته ماشيه معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحياة يمكن تكون حاملة لطفل، يعني فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط، يعني فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني يكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء ده عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره الان قلت هذه انتهاك، يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، والخلط المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس. يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا عليك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط. ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخواننا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بيتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، فنقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان إحنا نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم، فعشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا انت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه أنت عارف إنك أنت بتخاف من بتشرع عيبة وهو واصل في جرائمه وأنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فأنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي أنت بتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ نحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.
3: بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور، الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
4: هذين ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة ناكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
3: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية، المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
5: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
3: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية، نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
6: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
3: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
2: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الجمعة 12 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: قتلى وجرحى في هجمات بالطيران المسير بمناطق سودري وحملة الشيخ والرهد بشمال كردفان وتندلتي بالأبيض. القوى السياسية ومنظمات تدين استخدام الجيش والدعم السريع للمسيرات ضد المدنيين بشمال كردفان وتطالب بوقف الحرب. اليونيسف ترسل قافلة مساعدات إنسانية مكونة من 8 شاحنات لدعم 39 ألف شخص بمدينتي الدلنج وكادولي بولاية جنوب كردفان. مجموعة من القوى السياسية بينهم تأسيس وصمود والكتلة الديمقراطية تشارك في جلسة حوارية بمنتدى أوسلو في النرويج. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قصفت طائرة مسيرة تابعة للجيش صباح الخميس رعاة كانوا يتواجدون بمورد مياه في قرية البقرية بمنطقة وادي الملك التابعة لمحلية سودري بولاية شمال كردفان، وأدى القصف الجوي المسير إلى مقتل راعي واحد وإصابة آخر ونفوق عدد من المواشي. وترفع هذه الحادثة عدد الضحايا الذين قتلوا خلال الأيام العشر الماضية بطائرات مسيرة في المنطقة إلى نحو 38 شخصا، وكان الجيش السوداني قد كثف عملياته الجوية خلال الأسبوعين الأخيرين بالطيران المسير في محليتي سودري وحمرة الشيخ بشمال كردفان، ما أدى لوقوع عدد كبير من المدنيين بين قتلى وجرحى. وقال مجموعة محامو الطوارئ في بيان أن استهداف المدنيين والرعاة ومرافق المياه يشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني التي تلزم أطراف النزاع بالتمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية واتخاذ التدابير اللازمة لحماية السكان المدنيين من آثار الأعمال العدائية. أعلنت وزارة الصحة السودانية مقتل المساعد الطبي بمستشفى الرهد والمتطوع بجمعية الهلال الأحمر أحمد يعقوب أثناء تأدية عمله. وقالت الوزارة في منشور لها أن المساعد الطبي قتل إثر تعرض عربة الإسعاف التي كانت تقلهم بمدينة الرهد في ولاية شمال كردفان إلى استهداف مباشر بطائرة مسيرة. وفي مدينة تندلتي هاجمت مسيرات الدعم السريع مدينة تندلتي بولاية النيل الأبيض مساء الخميس، وأسفر الهجوم عن تدمير محطة خدمة ومقتل عامل على الأقل. أدان حزب الأمة والمؤتمر السوداني ومنظمات مدنية استخدام طرفي الحرب لسلاح المسيرات في ولاية شمال كردفان، مما شكل معاناة في حياة المدنيين بالولاية التي تحولت إلى ساحة قتال ضار بين طرفي النزاع. وأشار بيان لحزب المؤتمر السوداني إلى أن طائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدفت مدينتي الأبيض والرهد بشمال كردفان يومي الأربعاء والخميس الماضيين، كما أن مسيرات الجيش قصفت لليوم السابع تواليا مناطق وادي المك أبو زعيمة والخشخاشة وعديد راحة والبقرية بمحلية سودري بشمال كردفان، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين فضلا عن تدمير الممتلكات الخاصة وترويع الآمنين. قالت مجموعة محامو الطوارئ أن قوات الدعم السريع تحتجز أفرادا من أسرة واحدة منذ أشهر بعد اعتراض طريقهم في شمال كردفان أثناء سفرهم إلى أم درمان بولاية الخرطوم. وقالت المجموعة في بيان أن الدعم السريع اعترض في 26 من شهر 1 سنة 2026 مركبة مدنية قادمة من منطقة أم حوش بمحلية الطويشة بشمال دارفور، كانت تقيل 21 مدنية من أسرة واحدة بينهم 8 نساء و7 أطفال أثناء توجههم إلى مدينة أم درمان. وأشارت إلى أن القوات أوقفت المركبة في منطقة أم بادر بولاية شمال كردفان قبل ترحيل جميع من كانوا على متنها إلى مدينة نيالا، حيث أفرجت عن النساء وست أطفال بعد 4 أيام من الاحتجاز. وأفادت بأن الدعم السريع أبقى على احتجاز 7 أشخاص آخرين بينهم طفل ونقلتهم إلى سجن دقريس بمدينة نيالا. بدأت مجموعة من القوى السياسية السودانية أمس جلسة حوارية بمنتدى أوسلو بشأن الأزمة السودانية، وذلك بدعوة من وزارة الخارجية النرويجية. وشارك في منتدى أوسلو رئيس الكتلة الديمقراطية جعفر الميرخاني، ورئيس حزب المؤتمر السوداني القيادي بتحالف صمود عمر الدقير، والمتحدث الرسمي باسم تحالف تأسيس أحمد توجد، ورئيس كتلة الحراك الوطني الدكتور التيجاني سيسي. كما شارك في الجلسة كل من مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، وأعضاء الآلية الخماسية بجانب مبعوثي بريطانيا والنرويج إلى السودان. ويجمع المنتدى نحو 150 وسيطا دوليا وممثلين عن أصحاب المصلحة وخبراء النزاعات. اندلعت حرائق مجهولة المصدر والأسباب في منطقة بابو وعتريباخ جنوب طوكر بولاية البحر الأحمر الأسبوع الماضي، واستمرت لعدة أيام دون تدخل من السلطات، وأثارت مخاوف من تمددها للأحياء السكنية بعد أن تسببت في خسائر كبيرة بالمراعي الطبيعية التي يعتمد عليها المواطنين كمصدر رئيسي لتغذية مواشيهم. وقال الصحفي محمد عثمان الرضي لراديو دبنجا أن المنطقة وعرة وتبعد نحو 250 كيلومتر جنوب مدينة بورت سودان، ما يعقد من مهمة وصول الدفاع المدني. وأضاف في هذا الخصوص:
1: وقطعا هذه الحرائق خلفت خسائر كبيرة جدا، لا سيما أن المواطنين في هذه المنطقة يعتمدون على حرفة الرعي، وهي تعتبر مناطق رعي غنية جدا بالحشائش، ويعتمدون عليه اعتماد كبير جدا كغذاء رئيسي إلى مواشيهم وإلى حيواناتهم، وهذه بمثابة خسائر كبيرة جدا. وحتى الآن لم يعرف السبب الرئيسي لاندلاع هذه الحرائق، بالرغم من المنطقة هي منطقة وعرة ومنطقة بعيدة، ولا توجد أتيام للدفاع المدني قريبة من هذه المنطقة، حيث تبعد هذه المنطقة من مدينة بورسودان ما يقارب 250 كيلو جنوب مدينة بورسودان.
0: أعلن المجلس القومي لرعاية الطفولة أن نسبة الأطفال السودانيين الذين يعيشون في أوضاع الخطر بلغت نحو 71%. وأكد الأمين العام للمجلس القومي للرعاية عبد القادر عبد الله أبو في بيان بمناسبة اليوم العالمي لعمالة الأطفال، أكد أن أطفال السودان حاليا أكثر عرضة للاستغلال الاقتصادي والعنف والانتهاكات الجسيمة. وأضاف أن الحرب الدائرة في السودان ومنذ أبريل 2023 أدت إلى تدهور الأوضاع المعيشية للأسر، وتسببت في زيادة المخاطر المرتبطة بعمالة الأطفال والتسرب من التعليم والنزوح وفقدان الحماية الأسرية والمجتمعية، الأمر الذي يستدعي استجابة إنسانية متكاملة تضع حماية الطفل في مقدمة الأولويات. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود عن تنظيم حملة تطعيم وقائية تستهدف 54 قرية نائية في طويلة بولاية شمال دارفور بالتنسيق مع وزارة الصحة. وأوضحت المنظمة في بيان أن الحملة انطلقت في يوم 2 من شهر يونيو الجاري وتستمر 10 أيام عبر 5 فرق تتنقل بالحمير والجمال وسط تضاريس وعرة، فيما يعود قادة الفرق كل 3 أيام لتبريد اللقاحات واستكمالها. وتهدف الحملة بحسب أطباء بلا حدود إلى حماية الأطفال دون 5 من الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات في شمال دارفور. أعلن الوفد المفوض من معلمي ولاية الجزيرة أن مدير عام وزارة المالية المفوض رفض الاعتراف بالوفد بأنه لا يمثل المعلمين، مبررا ذلك بأن الوزارة لا تتعامل إلا مع النقابة. وفي ولاية النيل الأبيض صرف منحة رئيس الوزراء المخصصة للمعلمين وحرم نحو 100 معلم من هذه المنحة عقابا على دعوتهم ومشاركتهم في إضراب شامل عن العمل مؤخرا قبل إجبارهم على استئناف العمل. وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين سامي الباقر أن الحراك الذي يشهده قطاع التعليم في السودان نتيجة حتمية لما يعانيه هذا القطاع من إهمال من جانب الدولة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: لن تتوقف هذه الإضرابات، لن تتوقف هذه الاحتجاجات من قبل المعلمين حتى تصل إلى نقطة يشعر فيها المعلم في كل السودان بأنه هو الآن بدأت الدولة تنظر له بعين الاعتبار. الحرب لم يعني تمنع الدولة من أنها تزيد مرتبات بعض القطاعات، فالتعامل بأكثر من مكيال مع العاملين بالدولة فده بيخلف غبن كبير جدا لدى القطاعات المهملة. نحن كمعلمين أحرص الناس على استمرار العملية التعليمية، ولكن يجب أن يكون الحرص ده مستصحب معه من قبل الدولة حقوقنا كمعلمين.
0: أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف عن إرسال قافلة مساعدات مكونة من 8 شاحنات محملة بالإمدادات الغذائية والصحية لدعم 39 ألف شخص بمدينتي الدلنج وكادوغلي بولاية جنوب كردفان. وقالت اليونيسيف أنها تنوي كذلك إرسال قافلة أخرى لمنطقة الدبابات بولاية غرب كردفان. وأوضحت اليونيسيف في بيان أنها أوصلت بالفعل إمدادات صحية وغذائية منقذة للحياة إلى مدينتي الدلنج وكادوغلي للأطفال والأسر الذين ظلوا معزولين إلى حد كبير بسبب أعمال العنف المستمرة. حذرت سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناجل من تكرار الإخفاقات التي صاحبت الموسم الزراعي 2025-2026 والتي أدت إلى تدني الإنتاج في العروتين الصيفية والشتوية. وأكد التحالف أن المؤشرات الحالية تنذر بفشل الموسم الزراعي الجديد ما لم تتخذ الدولة إجراءات عاجلة لمعالجة المشكلات الهيكلية التي تواجه المشروع. وأضاف عضو سكرتارية التحالف والرئيس السابق للجنة الطوارئ إنجاح الموسم الزراعي فاروق البدوي الحسن لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
3: لقد بدأ الموسم الزراعي 2025-2026 بالعروطيش الصيفية والشتوية متعسرا جدا ومن غير أي استعداد له، لا من قبل إدارة المشروع ولا من إدارة الري، بالرغم من تصريحات وزير الري السابق ومحافظ المشروع الحالي بأنهم قد تعاقدوا مع بعض الشركات لتطهير الغلوات وإزالة الحشائش والأطماع، وهذا دورهم والمناط بهم التحضير له من وقت مبكر، ولكنه لم يحصل. على من ذلك دخل بعض المزارعين في العملية الزراعية وأحجم بعضهم نسبة لظروفهم مما حدا بهم لاستئجار أرضهم حتى يسدوا رمق أطفالهم الجياع، ومنهم من أصبح في ديون لدى التجار الذين كانوا يقترضون منهم غوت أولادهم أيام وجود الدعم السريع في مناطقهم. زائدا التكلفة العالية للعملية الزراعية من تحضير الأرض وارتفاع أسعار التقاوى والأسمدة والمبيدات وإيجار العمال ما زاد الطينة بلة. إن إدارة المشروع وإدارة الري من جهة والحكومة من جهة لم يقوما بواجبهما تجاه المشروع وتجاه المزارع، ولم يقدم أي مساعدة أو خدمة تذكر للدفع لإنجاح الموسم الزراعي، بل ترك المزارع يواجه مصيره لوحده.
0: الخبر الأخير في النشرة: قررت لجنة الأمن بولاية الخرطوم برئاسة الوالي أحمد عثمان حمزة قررت الرفع حظر التجول مؤقتا لحين الانتهاء من بطولة كأس العالم، وعزت القرار لتمكين المواطنين من متابعة المباريات التي تستمر حتى الفجر، ودعت اللجنة إلى الالتزام بالضوابط التي سيصاحبها انتشار للقوات النظامية ولتأمين مواقع المشاهدة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 12 شهر 6 يونيو 2026. في الجولة دي لدينا المواد التالية: استهداف كوبري أردمتا بدارفور وتأثير ذلك على انسياب المواد الغذائية والإغاثة.
5: الانتقائية شنو يعني؟ أنا ما داير يعني هو ليه انتقائية؟ يعني أنه كوبري أردمتا يكون هو أعيان مدنية وكهرباء الروسيريس وربك ومروي ما تكون أعيان مدنية.
4: تواصل الحراك في قطاع التعليم والدولة تتجاهل مطالب المعلمين.
2: فبدلا من السعي لحل المشكلة، الدولة الآن تتعامل مع المظلومين ومع المعلمين تحديدا بأسلوب التخويف والترهيب.
4: سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل تحذر من تكرار إخفاقات الموسم الماضي.
3: لذلك قام بعض المزارعين الذين حالفهم الحظ بحفر بعشريناتهم من جيبهم الخاص وبالكاش.
4: مناطق بجنوب البحر الأحمر تشهد حرائق متكررة.
1: يصعب على أتيام الدفاع المدني الوصول لهذه المنطقة في وقت اندلاع الحريق ليتم السيطرة عليه.
6: في فترة الصيف بتنشط حركة رياح الإيتابيت أو الهبابية المعروفة في مناطق الساحل.
4: كل هذا بعد الفاصل.
7: دبنجا، أخبار لكل السودان.
4: أهلا بكم مرة أخرى. في ظل استهداف المنشآت المدنية بالطائرات المسيرة، تم تدمير جسر أردمتا الذي يربط عددا من ولايات دارفور ويعتبر معبرا هاما لتوصيل الأغذية والإغاثة. على هذه الخلفية تحدث لراديو دبنجا الأستاذ مصطفى آدم المفوض السابق للعودة الإنساني بولاية الخرطوم.
5: تحية طيبة الأخوة في إذاعة راديو دبنجا على استمرارهم في التركيز على النواحي الإنسانية والمشهد الإنساني في إقليم دارفور. وعلى خلفية الحديث عن تدمير كوبري أردمتا، وبالتأكيد هو كوبري حيوي وجسر استراتيجي بربط مدينة الجنينة بعدد من المناطق في ولاية غربي دارفور. الكوبري طبعا يعني حقيقة الحديث، إذا قلنا الحديث عن الأعيان المدنية لابد أننا نتكلم من جانبين. يعني هو شايف إن شاء الله بما يسمى في حكومة التأسيس بأنه الموضوع ده هو استهداف. أنا ما أعرف هو طيب الانتقائية شنو يعني؟ أنا ما داير يعني هو ليه انتقائية؟ يعني أنه كوبري أردمتا يكون هو أعيان مدنية وكهرباء الروسيريس وربك ومروي ما تكون أعيان مدنية وضرب الأبيض بشكل يومي. فهي دي قضية لابد أنه الناس تعي بأنه الوضع بتاع الحرب هو دي آثاره، وآثاره الكارثية ما يعني لا تستثني أحد. وبالتالي أنا أفتكر يعني دمار الكوبري بالتأكيد يعني في الفترة دي بالذات في فترة الخريف حتكون عنده آثار كبيرة جدا في إطار نقل المساعدات الإنسانية والأدوية، وكذلك عزل المجتمعات المحلية يعني بعضها البعض في إطار التواصل، لأنه الكوبري والخريف حتكون في سيول في أمطار كبيرة جدا وحتكون آثار كارثية. أنا بفتكر أنه دي آثار وحتدفع يعني الثمن يدفع المجتمعات. يبقى كيفية الوصول وتوصيل المساعدات الإنسانية لابد من يعني ابتكار آليات جديدة. صح ممكن يكون طائرات الأمم المتحدة WB تمتلك أسطول كبير جدا، ممكن هي تعمل إسقاط بالنسبة للمواطنين سواء كانت أدوية أو مساعدات إنسانية. فبالتالي أفتكر دي واحدة من الحلول. أما الحديث عن يعني تحقيق دولي ما دولي، يعني لابد يعني يفهموا هؤلاء اللي يقولوا بيتحدثوا ذي. يعني نحن الآن إذا بنتكلم من الخرطوم بنتكلم هنا ما هو العيال مدينة الخرطوم دي أكثر مدينة يعني تدمرت هي ممكن تكون من الحرب. يعني هي يعني كباري الخرطوم تدمرت، المدارس الجامعات المستشفيات كلها تدمرت، ده غير من المدن الثانية. يعني فبالتالي الحديث عن المسألة دي بس الطريقة الانتقائية دي بقى ما موضوع غير أنه موضوع ضار. يعني أنك أنت يومياً قاعد تستهدف فرضه بأعيام بشكل مكثف وبشكل مستمر ودائم. يعني حتى هي الكهرباء، يعني هو المدن دي كثير من المدن بتعيش مرات لشهور في ظلام دامس لأنه بس تم استهداف للكهرباء. فأنا شاكر بتمنى أنه المواطنين يعني ينعموا بحياة آمنة بسلام، ينعموا بتدفق يعني كبير للمساعدات الإنسانية والطبية، ويتجنبوا يعني أي نوع من الانتهاكات اللي ممكن تكون ضارة في ظل هذه الحرب. شكرا.
4: يتواصل الحراك في قطاع التعليم و

0: الاضطرابات في مناطق السودان المختلفة، وإجابة الدولة على ذلك هي الاستدعاءات والتنقلات التعسفية واستخدام الأجهزة الأمنية. الأستاذ سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين يزودنا بالمزيد من التفاصيل عن هذا الحراك.
1: الحراك الذي يشهده قطاع التعليم في السودان هو نتيجة حتمية لما يعانيه هذا القطاع من إهمال من جانب الدولة. المرتبات أصبحت الآن لا تساوي شيء، المرتبات لا تغوى على الوقوف أمام أي بند من بنود الصرف. تتفاوت المرتبات ما بين 70 إلى 80 ألف جنيه سوداني إلى 200 أو 210، وفي بعض الولايات أقل من ذلك، في بعض الولايات الدرجة الأولى 150 والدرجة التاسعة 60 ألف جنيه. بالتالي لما تقارن هذه المرتبات الهزيلة بالدولار بتلقاها بتتفاوت ما بين 10 إلى 12 دولار إلى 45 أو 40 دولار أو أقل من ذلك. فده وضع مزري جدا بيعيش القطاع بتاع التعليم في السودان، يمكن قطاع كل العاملين في الدولة. الحكومة بدلا من محاولة معالجة الأمر ويعني معالجة الخلل الحاصل في هذه القطاعات، لجأت إلى أسلوب النقل التعسفي والإعفاء من الإدارة للمعلمين أن نفذوا الإضراب، وأيضا الاستدعاءات سواء كان الإدارية من جانب إدارات التعليم في زي ما حصل في نيل الأبيض وفي الخرطوم وفي الشمالية وغيرها وفي كسلة، أو الاستدعاءات من جانب الأجهزة الأمنية التي تدخلت تدخل سافر في قضية المعلمين. فبدلا من السعي لحل المشكلة، الدولة الآن تتعامل مع المظلومين ومع المعلمين تحديدا بأسلوب التخويف والترهيب حتى يصمت المعلمون على هذا الواقع المزري. ولكن بنعتقد أنه هذه الأساليب جربت كثيرا ولم تنجح، لذلك سيستمر هذا الحراك في كل الولايات، ويمكن لن يتوقف هذا الحراك إلا ببلوغ الأهداف التي أعلنت المتمثلة في رفع الحد الأدنى للأجور. الحد الأدنى الآن 12 ألف جنيه، لما تحسب إذا حسبنا إنه الدولار زي ما ذكر في يعني عندكم في قناة أو في راديو دبنج 5 ألف جنيه أو أقل بقليل، فالحد الأدنى لا يساوي أكثر من 3 دولار أو 2 دولار ونص يعني. فهذا واقع مزري. الحد الأعلى للمعلمين، وأتكلم عن الحد الأدنى وأتكلم عن الحد الأدنى للمرتب الأساسي للدرجة 17 العمالية والمرتب الأساسي بالنسبة للدرجة الأولى. إذا كان جملة المرتب للدرجة الأولى لا تساوي أكثر من 40 إلى 45 دولار، فبالتالي المرتب الأساسي أقل من ذلك بكثير يعني. فيجب معالجة المرتب الأساسي، يجب معالجة الحد الأدنى وتعديل المرتبات بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي. ما يذكره بعض المسؤولين في الدولة زي ما ذكر المدير العام لوزارة المالية في ولاية الجزيرة إنه البلد الآن في حالة حرب، بنعتقد إنه الكلام ده مردود عليه. البلد في حالة حرب ولكن لم تتوقف النسريات ولا البدلات ولا الصرف البزخي على أو على القطاعات الأخرى غير التعليم، لم يتوقف السفر للمسؤولين، لم تتوقف كل المظاهر التي تدل على وجود فساد في بعض المؤسسات. ف يعني الحرب لم توقف كل هذه الأشياء، طيب لماذا أوقفت تعديل المرتبات؟ بنفتكر إنه في مشكلة في ترتيب الأولويات في الدولة. التعليم والعاملين بأجر عموما ليسوا من أولويات الدولة الآن، لذلك المعلمون لما أضربوا يعني بيعتقدوا إنه هنالك ظلم واقع على هذه الفئة، ويجب أن يعاد النظر في كيفية التعامل مع ملف التعليم. لن تتوقف هذه الإضرابات، لن تتوقف هذه الاحتجاجات من قبل المعلمين.

0: حتى تصل إلى نقطة يشعر فيها المعلم في كل السودان بأنه هو الآن بدأت الدولة تنظر له بعين الاعتبار. الحرب لم يعني تمنع الدولة من أنها تزيد مرتبات بعض القطاعات، فالتعامل بأكثر من مكيال مع العاملين بالدولة فده بيخلف غبن كبير جدا لدى القطاعات المهملة. لذلك نعتقد إنه الحل ليس في الإجراءات التعسفية وليس في الاستدعاءات والنقل التعسفي ولا في الإجراءات الأمنية، الحل في الجلوس مع الممثلين الحقيقيين للمعلمين لجان الإضراب الموجودة في كل الولايات والتفاكر معهم في كيفية معالجة هذه الأزمة. نحن كمعلمين أحرص الناس على استمرار العملية التعليمية، ولكن يجب أن يكون الحرص ده مستصحب معه من قبل الدولة حقوقنا كمعلمين.
1: حذرت سكرتارية تحالف مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل من تكرار الإخفاقات التي صاحبت الموسم الزراعي السابق 2025-2026 والتي أدت إلى تدني الإنتاج في العروتين الصيفية والشتوية، مؤكدة أن المؤشرات الحالية تنذر بفشل الموسم الجديد ما لم تتخذ الدولة إجراءات وتدابير عاجلة لمعالجة المشكلات الهيكلية التي تواجه المشروع. على هذه الخلفية نستمع لبيان السكرتارية المقدم من قبل فاروق البدوي الحسن عضو السكرتارية والرئيس السابق للجنة الطوارئ.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. تحالف مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل، بيان حول الموسم الزراعي السابق 2025-2026. لقد بدأ الموسم الزراعي 2025-2026 بعروتيه الصيفية والشتوية متعسرا جدا ومن غير أي استعداد له، لا من قبل إدارة المشروع ولا من إدارة الري، بالرغم من تصريحات وزير الري السابق ومحافظ المشروع الحالي بأنهم قد تعاقدوا مع بعض الشركات لتصفير الغلوات وإزالة الحشائش والأطماع، وهذا دورهم والمناط بهم التحضير له من وقت مبكر، ولكنه لم يحصل على أرض الواقع. أما المزارع المغلوب على أمره لا حول له ولا قوة، ومعظم المزارعين لا يملكون قوت يومهم، خاصة بعد خروج الدعم السريع من المناطق التي كانوا يسيطرون عليها في مشروع الجزيرة بعدما تم نهب ممتلكاتهم ومدخراتهم من محاصيل ومواشي وأصبحوا صفر اليدين. بالرغم من ذلك دخل بعض المزارعين في العملية الزراعية وأحجم بعضهم نسبة لظروفهم مما حدا بهم لاستئجار أرضهم حتى يسدوا رمق أطفالهم الجيع، ومنهم من أصبح في ديون لدى التجار الذين كانوا يقترضون منهم غوت أولادهم أيام وجود الدعم السريع في مناطقهم. زائدا التكلفة العالية للعملية الزراعية من تحضير الأرض وارتفاع أسعار التقاوى والأسمدة والمبيدات وإيجار العمال ما زاد الطينة بلة. إن إدارة المشروع وإدارة الري من جهة والحكومة من جهة لم يقوما بواجبهما تجاه المشروع وتجاه المزارع، ولم يقدما أي مساعدة أو خدمة تذكر للدفع بإنجاح الموسم الزراعي، بل ترك المزارع يواجه مصيره لوحده بالرغم من ظروفه وعدم قدرته على مواجهة العملية الزراعية. لذلك قام بعض المزارعين الذين حالفهم الحظ بحفر بعشريناتهم من جيبهم الخاص وبالكاش، أما الذين لا يملكون المال اللازم تركوها على حالها ولم يقوموا بفتحها بعشريناتهم، وهذا دور الإدارة الزراعية أصلا ولكنهم لم يفعلوا. أيضا قام بعض المزارعين بتطهير الترع والميجرات الصغيرة من جيبهم الخاص وبالكاش لأصحاب الكراكات، ومنهم من قام بنظافتها عبر المناجل، ومنهم من تنازل عن قصاد وقصادين لأصحاب الكراكات، والقصاد يساوي 20% من المساحة الكلية والقصادين تساوي 40% من المساحة الكلية، كل هذا مقابل تطهير الغنوات، وهذا واجب إدارة الري ولكنهم لم يفعلوا، وهذه أسوأ سابقة في تاريخ مشروع الجزيرة. لذلك تعرض الموسم لمشاكل كثيرة جدا، كما سمحت إدارة المشروع والري بزراعة أراضي خارج الدورة الزراعية بالرغم من قرار مجلس إدارة المشروع بإلغاء تصاديع كل الأراضي خارج الدورة الزراعية وعدم السماح بزراعتها، وإلزام إدارة الري وإدارة المشروع بتنفيذ القرار كاملا وهذه الأراضي تساوي مشروع موازي يستبلغ مساحتها أكثر من 200,000 فدان كحددنا، وهي من ضمن الأسباب التي أدت إلى عدم الري المنتظم ودخول المشروع في عطش في كثير من أقسامه، زائدا التأخير في زمن الزراعة الموصى به من قبل البحوث الزراعية، بالإضافة لعدم التسميد لارتفاع أسعار السماد وعدم مقدرة المزارع على شرائها. وهنالك كثير من المزارعين لم يقوموا بحراسة أرضهم، بل تمت زراعتها من غير تحضير للتكلفة العالية لسعر فدان التحضير وعدم التقاوي المحسنة إلا في نطاق ضيق بعدما تم توزيع منحة تقاوي الذرة من منظمة الفاو، ولكنها جاءت متأخرة عن زمن الزراعة الأصلي، وهي كمية بسيطة بواقع الفدان 1.5 كيلو، ومعظم المزارعين الذين قاموا بزراعتها بعد هذا الوقت المتأخر تعرضوا لآفة الطير مما أدى إلى تلفها ولم يحصدوا منها شيء. لهذه الأسباب خرج كثير من المزارعين من دائرة الإنتاج وأصبحوا عرضة للمجاعة وفقدان أمن من الغذاء في العروة الصيفية. أما في العروة الشتوية نفس الأسباب لم يتم إزالتها، لذلك تأخرت زراعة المحاصيل الشتوية عن موعدها الأصلي بسبب عدم تصحيح الغنوات وعدم التمويل اللازم وعدم التحضير الجيد، وفي كثير من الأحيان عدم وجوده أصلا. هنالك بعض الأقسام لم تصلها المياه في وقتها في بعض أجزائها ومكاتبها، خاصة في القسم الشمالي الغربي وقسم البوتا وأجزاء من القسم الشمالي وأجزاء من قسم وادي شعير وبعض من قسم الهدى وبعض أقسام غرب المناقل والقسم الجنوبي وغيرها من بقية الأقسام وقسم الحبوبة، مما أدى إلى تأخير الزراعة في بعضها وعدم الزراعة في بعضها الآخر. بالرغم من القصور الواضح من إدارة المشروع وإدارة الري والحكومة، إلا أنهم قاموا بفرض ضرائب ورسوم باهظة جدا على المزارعين من غير وجه الحق. من الذي فرض هذه الرسوم العالية بواقع الفدان 45,000 جنيه وفي أي الوجوه صرفت ما دام لم تنعكس خدمة المزارعين في ترعهم وبعشريناتهم وتم تحصيلها غسرا من غير مراعاة ظروف الحرب وظروف المجاعة التي أغرتها تقارير منظمة الأمم المتحدة؟ وهذه الرسوم تم زيادتها في العروة الشتية بواقع الفدان 50,000 جنيه. الجملة في المشروع تساوي مع عدد الأفدن التي تم زراعتها 1,600,000 فدان أكثر من 70 مليار جنيه بالجديد و70 تريليون بالقديم، ما يعادل بالدولار أكثر من 17 مليون دولار، مما زاد من تكلفة الإنتاج، بالإضافة لم يكن هنالك سعر تركيز لمحصول القمح حتى يستطيع المزارع عبره بيع محصوله بسعر مجدي يغطي التكلفة ويرفع فاتورة ربحه، بل ترك للتجار وسعر السوق وأصبح عرضة للابتزاز والخسارة الفادحة التي أدخلت كثير من المزارعين في ديون، خاصة الذين تم تمويلهم من البنك الزراعي وبعضهم خرج من دائرة الإنتاج نهائيا بسبب ذلك. هذه الأسباب التي ذكرناها آنفا أدت في النهاية إلى تدني في الإنتاجية في العروتين الصيفية والشتوية، إذ بلغ متوسط إنتاج الذرة 4 جوالات والعدسية 3 جوالات والفول السوداني 12 جوال والقطن 7 قناصير. أما محاصيل الذرة العروة الشتوية متوسط فدان القمح 5 جوال والكركبي 3 جوال والفول المصري 3 جوال. أما أسعار المحصولات لا تغطي التكلفة وهي كالآتي: جوال القمح 120,000 جنيه والذرة 120,000 جنيه والكركبي 220,000 جنيه والعدسية 250,000 جنيه والفول المصري 350,000 جنيه وقنطار القطن 250,000 جنيه والفول السوداني 50,000 جنيه. أما أسعار مدخلات الإنتاج: سعر جوال اليوري 150,000 جنيه والداب 250,000 جنيه وجوال التقاول القمح 250,000 جنيه وتحضير الفدان 150,000 جنيه بالإضافة للحصاد يسأل فدان 120,000 جنيه. سعر الجوال الفاضي 240 جنيه بالإضافة للأعمال الأخرى، مبيد حشري وحشائشي وتكلفة الفدان جملة أكثر من 1,200,000 فدان. عليه نطالب بلجنة مراجعة ومحاسبة لهذه الأموال التي تم تحصيلها من المزارعين وأين صرفت، لأنها لم تنعكس خدمة المزارعين. ما هي الجهة التي تحصلت والتي استلمت؟ والله المستعان.
1: شهدت منطقة بابو وعتيربة بمحلية عقيق بجنوب البحر الأحمر حرائق واسعة النطاق خلال الأيام الماضية وسط تصاعد المخاوف من امتداد النيران إلى المناطق المأهولة بالسكان واستمرار الخسائر في الثروة الحيوانية والغطاء النباتي. حول هذه الحرائق تحدث لراديو دبنجا الصحفي محمد عثمان الرضي.
3: لا شك أن الحرائق التي اندلعت في منطقة جنوب طوكر بولاية البحر الأحمر بشرق السودان تعتبر من الظواهر القريبة والظواهر الجديدة والظواهر الحديثة التي ظهرت خلال الأيام الماضية. وقطعا هذه الحرائق خلفت خسائر كبيرة جدا، لا سيما أن المواطنين في هذه المنطقة يعتمدون على حرفة الرعي، وهي تعتبر مناطق الرعي غنية جدا بالحشائش، ويعتمدون عليها اعتماد كبير جدا كغذاء رئيسي إلى مواشيهم وإلى حيواناتهم، وهذه بمثابة خسائر كبيرة جدا. وحتى الآن لم يعرف السبب الرئيسي لاندلاع هذه الحرائق، بالرغم من المنطقة هي منطقة وعرة ومنطقة بعيدة، ولا توجد أتيام للدفاع المدني قريبة من هذا المنطقة، حيث تبعد هذه المنطقة من مدينة بورسودان ما يقارب 250 كيلو جنوب مدينة بورسودان، فلذلك يصعب على أتيام الدفاع المدني الوصول لهذه المنطقة في وقت اندلاع الحريق ليتم السيطرة عليه. وقطعا هذه الحرائق تعتبر من الحرائق الكبيرة جدا، ومن الحرائق التي أسهمت بصورة كبيرة جدا في خلق وضع كارثي في هذه المنطقة، لأن السكان هناك سكان بسيطين ومصادر دخلهم محدودة جدا، يعتمدون على المرعى ويعتمدون على الزراعة. فلذلك نطالب من السلطات المختصة وسلطات الدفاع المدني بالاستعجال لاحتواء هذه الحرائق ولنشر تقرير يوضح أسباب هذه الحرائق.
1: كان هذا الصحفي محمد عثمان الرضي حول الحرائق بمنطقة بابو وإتربا. وتحدث كذلك لراديو دبنجا حول نفس الموضوع الصحفي هاشم عثمان.
4: المنطقة حقيقة شهدت لأول مرة في تاريخها مثل هذه الحرائق، وهي بتمثل كارثة إنسانية وبيئية، ولارتباطها بحياة الإنسان، لأن يعني الضرر بيلحق بالحيوان بيلحق بالإنسان، هو في حد ذاته يشكل خسارة كبيرة جدا، حيث تأكد تماما نفوق عدد كبير من المواشي اللي بيعتمد عليها الإنسان في معيشته. الأمر الآخر واللي أصبح يشكل تحديث كبير جدا على المواطن، إنه الحرائق دي تمتد بصورة يعني جنونية إلى مساحات تانية، محل تجمعات المواطنين في مناطق تربة وما جاورها من قرى، لأنه معروف في فترة الصيف بتنشط حركة رياح الإيتابيت أو الهبابية المعروفة في مناطق الساحل، وهذه المناطق تحديدا جنوب طوكر وطوكر معروفة أن الرياح دي بتجي في فترة مايو وبتنشط بسرعة جنونية في حركتها، وهي ذات حسب يعني عدد المعلومات المعروفة أنه بتسبب حتى في حركة الملاحة، لأنه كمية الأتربة بتغطي مساحة واسعة من الأجواء، وده في حد ذاته يعني يمثل تهديد كبير جدا على حياة الناس في المنطقة دي. والأسوأ من ده إنه المناطق دي مناطق وعرة جدا، يعني تخيل إنه يعني مسافة بتحط امتداد مساحة جغرافية من عاصمة محافظة ولاية البحر الأحمر بورسودان، المناطق الجنوبية تتجاوز 200 كيلو محل الحدث نفسه، وآخر نقطة حدودية اللي هي منطقة قرورة مع الحدود الإريترية. يعني نحن لو تحدثنا عن إنه يتم إنغاز الناس دي الكيف طريق غير مسفلت طرق غير مهيئة على أساس أن الناس تصل بسرعة جدا عشان ما تحاول تخمد الحرائق دي، عملية صعبة جدا، والمنطقة نفسها تفتغر إلى أبسط مقومات الحياة على الاعتماد الرئيسي للناس بالنسبة لمصادر مياه الشرب على الآبار، ولا توجد إذا كانت محلية كبيرة زي محلية عقيق اللي هي الآن يعني مكان الحدث ذا لا تتوفر فيها يعني فرق إنغاز لإدارة الدفاع المدني. باقي المؤسسات اللي ممكن تكون يعني تأدي الدور لحين حضور إسناد أكبر من بورسودان ومحل وجود السلطة الحقيقية. والآن المواطنين تخوفهم الكبير في أنه الحرائق دي تمتد لمساحة أوسع من كده وتتسبب في أضرار حتى على مستوى السكان، لأنه الحريق ده مجهول المصدر. يعني بصورة أخرى الحدث نفسها الآن تتطلب تدخل عاجل من إدارة الدفاع المدني، ودي ذاتها في حد ذاتها رسالة أنه تؤسس المؤسسات دي في المنطقة وتتوفر بحيث أنه دي تبقى عبرة ودرس.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجام. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
5: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المعز حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بدنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجا حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور، أعلنت مجموعة محمود طوارئ أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجا، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى. وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
7: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واكتفى قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جناية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت انها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لانه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار انه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
6: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المعيز حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفاء. فنستمع للأستاذ المعيز حضر.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شيفة ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شيفة تمثل قمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين، نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين، أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع، والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم، بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة، تغويض النظام الدستوري التعاون وتم شطبها، وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفة وضد منيب تم شطب هذه البلاغات، بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدام لأنه اعتباره متعاون. يعني هذا الحكم مش فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه
9: أنا لديه ظروف تمنعني من الخروج، ولديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله فاتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق، هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والغضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلو النظام السابق، وده طبعا يعني إهانة للغضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المحترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مغبوط بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا غضاء، وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هنالك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي، غير قانوني، غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتقالات خارج مظلة القانون، وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجناية سنة 91 الغبط لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في غبط حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من 3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات، يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل، وهذا هو ما يحدث الآن. لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفة بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر، لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطر البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني، لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا، ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني. وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة. النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للقضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق إلى الفوضى. وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظلنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث الإصلاح وحده لن يكون كافيا. نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
10: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الجمعة 12 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: قتلى وجرحى في هجمات بالطيران المسير بمناطق سودري وحملة الشيخ والرهد بشمال كردفان وتندلت بالأبيض. القوى السياسية ومنظمات تدين استخدام الجيش والدعم السريع للمسيرات ضد المدنيين بشمال كردفان وتطالب بوقف الحرب. اليونيسف ترسل قافلة مساعدات إنسانية مكونة من 8 شاحنات لدعم 39 ألف شخص بمدينتي الدلنج وكادوغلي بولاية جنوب كردفان. مجموعة من القوى السياسية بينهم تأسيس وصمود والكتلة الديمقراطية تشارك في جلسة حوارية بمنتدى أوسلو في النرويج. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قصفت طائرة مسيرة تابعة للجيش صباح الخميس رعاة كانوا يتواجدون بمورد مياه في قرية البقرية بمنطقة وادي الملك التابعة لمحلية سودري بولاية شمال كردفان، وأدى القصف الجوي المسير إلى مقتل راعي واحد وإصابة آخر ونفوق عدد من المواشي. وترفع هذه الحادثة عدد الضحايا الذين قتلوا خلال الأيام العشر الماضية بطائرات مسيرة في المنطقة إلى نحو 38 شخصا، وكان الجيش السوداني قد كثف عملياته الجوية خلال الأسبوعين الأخيرين بالطيران المسير في محليتي سودري وحمرة الشيخ بشمال كردفان، ما أدى لوقوع عدد كبير من المدنيين بين قتلى وجرحى. وقال مجموعة محامو الطوارئ في بيان أن استهداف المدنيين والرعاة ومرافق المياه يشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني التي تلزم أطراف النزاع بالتمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية واتخاذ التدابير اللازمة لحماية السكان المدنيين من آثار الأعمال العدائية. أعلنت وزارة الصحة السودانية مقتل المساعد الطبي بمستشفى الرهد والمتطوع بجمعية الهلال الأحمر أحمد يعقوب أثناء تأدية عمله. وقالت الوزارة في منشور لها أن المساعد الطبي قتل إثر تعرض عربة الإسعاف التي كانت تقلهم بمدينة الرهد في ولاية شمال كردفان إلى استهداف مباشر بطائرة مسيرة. وفي مدينة تندلتي هاجمت مسيرات الدعم السريع مدينة تندلتي بولاية النيل الأبيض مساء الخميس، وأسفر الهجوم عن تدمير محطة خدمة ومقتل عامل على الأقل. أدان حزب الأمة والمؤتمر السوداني ومنظمات مدنية استخدام طرفي الحرب لسلاح المسيرات في ولاية شمال كردفان، مما شكل معاناة في حياة المدنيين للولاية التي تحولت إلى ساحة قتال ضار بين طرفي النزاع. وأشار بيان لحزب المؤتمر السوداني إلى أن طائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدفت مدينتي الأبيض والرهد بشمال كردفان يومي الأربعاء والخميس الماضيين، كما أن مسيرات الجيش قصفت لليوم السابع تواليا مناطق وادي المك أبو زعيمة والخشخاشة وعديد راحة والبقرية بمحلية سودري بشمال كردفان، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين فضلا عن تدمير الممتلكات الخاصة وترويع الآمنين. قالت مجموعة محامو الطوارئ أن قوات الدعم السريع تحتجز أفرادا من أسرة واحدة منذ أشهر بعد اعتراض طريقهم في شمال كردفان أثناء سفرهم إلى أم درمان بولاية الخرطوم. وقالت المجموعة في بيان أن الدعم السريع اعترض في 26 من شهر 1 سنة 2026 مركبة مدنية قادمة من منطقة أم حوش بمحلية الطويشة بشمال دارفور، كانت تقيل 21 مدنية من أسرة واحدة بينهم 8 نساء و7 أطفال أثناء توجههم إلى مدينة أم درمان. وأشارت إلى أن القوات أوقفت المركبة في منطقة أم بادر بولاية شمال كردفان قبل ترحيل جميع من كانوا على متنها إلى مدينة نيالا، حيث أفرجت عن النساء وست أطفال بعد 4 أيام من الاحتجاز. وأفادت بأن الدعم السريع أبقى على احتجاز 7 أشخاص آخرين بينهم طفل ونقلتهم إلى سجن دقريس بمدينة نيالا. بدأت مجموعة من القوى السياسية السودانية أمس جلسة حوارية بمنتدى أوسلو بشأن الأزمة السودانية، وذلك بدعوة من وزارة الخارجية النرويجية. وشارك في منتدى أوسلو رئيس الكتلة الديمقراطية جعفر الميرخاني، ورئيس حزب المؤتمر السوداني القيادي بتحالف صمود عمر الدقير، والمتحدث الرسمي باسم تحالف تأسيس أحمد توقد، ورئيس كتلة الحراك الوطني الدكتور تيجاني سيسي. كما شارك في الجلسة كل من مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والأفريقية موسعد بولس، وأعضاء الآلية الخماسية بجانب مبعوثي بريطانيا والنرويج إلى السودان. ويجمع المنتدى نحو 150 وسيطا دوليا وممثلين من أصحاب المصلحة وخبراء النزاعات. اندلعت حرائق مجهولة المصدر والأسباب في منطقة بابو وعتربة جنوب طوكر بولاية البحر الأحمر الأسبوع الماضي، واستمرت لعدة أيام دون تدخل من السلطات، وأثارت مخاوف من تمددها للأحياء السكنية بعد أن تسببت في خسائر كبيرة بالمرائي الطبيعية التي يعتمد عليها المواطنين كمصدر رئيسي لتغذية مواشيهم. وقال الصحفي محمد عثمان الرضي لراديو دبنجا أن المنطقة وعرة وتبعد نحو 250 كيلومتر جنوب مدينة بورت سودان، ما يعقد من مهمة وصول الدفاع المدني. وأضاف في هذا الخصوص:
1: وقطعا هذه الحرائق خلفت خسائر كبيرة جدا، لا سيما أن المواطنين في هذه المنطقة يعتمدون على حرفة الرعي، وهي تعتبر مناطق رعي غنية جدا بالحشائش، ويعتمدون عليه اعتماد كبير جدا كغذاء رئيسي إلى مواشيهم وإلى حيواناتهم، وهذه بمثابة خسائر كبيرة جدا. وحتى الآن لم يعرف السبب الرئيسي لاندلاع هذه الحرائق، بالرغم من المنطقة هي منطقة وعرة ومنطقة بعيدة، ولا توجد أتيام للدفاع المدني قريبة من هذا المنطق، حيث تبعد هذه المنطقة من مدينة بورسودان ما يقارب 250 كيلو جنوب مدينة بورسودان.
0: أعلن المجلس القومي لرعاية الطفولة أن نسبة الأطفال السودانيين الذين يعيشون في أوضاع الخطر بلغت نحو 71%، وأكد الأمين العام للمجلس القومي للرعاية عبد القادر عبد الله أبو في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحمالة الأطفال، أكد أن أطفال السودان حاليا أكثر عرضة للاستغلال الاقتصادي والعنف والانتهاكات الجسيمة. وأضاف أن الحرب الدائرة في السودان ومنذ أبريل 2023 أدت إلى تدهور الأوضاع المعيشية للأسر، وتسببت في زيادة المخاطر المرتبطة بعمالة الأطفال والتسرب من التعليم والنزوح وفقدان الحماية الأسرية والمجتمعية، الأمر الذي يستدعي استجابة إنسانية متكاملة تضع حماية الطفل في مقدمة الأولويات. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود عن تنظيم حملة تطعيم وقائية تستهدف 54 قرية نائية في طويلة بولاية شمال دارفور بالتنسيق مع وزارة الصحة. وأوضحت المنظمة في بيان أن الحملة انطلقت في يوم 2 من شهر يونيو الجاري، وتستمر 10 أيام عبر 5 فرق تتنقل بالحمير والجمال وسط تضاريس وعرة، فيما يعود قادة الفرق كل 3 أيام لتبريد اللقاحات واستكمالها. وتهدف الحملة بحسب أطباء بلا حدود إلى حماية الأطفال دون الخامسة من الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات في شمال دارفور. أعلن الوفد المفوض من معلمي ولاية الجزيرة أن مدير عام وزارة المالية المفوض رفض الاعتراف بالوفد بأنه لا يمثل المعلمين، مبررا ذلك بأن الوزارة لا تتعامل إلا مع النقابة. وفي ولاية النيل الأبيض صرف منحة رئيس الوزراء المخصصة للمعلمين وحرم نحو 100 معلم من هذه المنحة عقابا على دعوتهم ومشاركتهم في إضراب شامل عن العمل مؤخرا قبل إجبارهم على استئناف العمل. وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين سامي الباقر أن الحراك الذي يشهده قطاع التعليم في السودان نتيجة حتمية لما يعانيه هذا القطاع من إهمال من جانب الدولة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: لن تتوقف هذه الإضرابات، لن تتوقف هذه الاحتجاجات من قبل المعلمين حتى تصل إلى نقطة يشعر فيها المعلم في كل السودان بأنه هو الآن بدأت الدولة تنظر له بعين الاعتبار. الحرب لم يعني تمنع الدولة من أنها تزيد مرتبات بعض القطاعات، فالتعامل بأكثر من مكيال مع العاملين بالدولة فهذا بيخلف غبن كبير جدا لدى القطاعات المهملة. نحن كمعلمين أحرص الناس على استمرار العملية التعليمية، ولكن يجب أن يكون الحرص ده مستصحب معه من قبل الدولة حقوقنا كمعلمين.
0: أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف عن إرسال قافلة مساعدات مكونة من 8 شاحنات محملة بالإمدادات الغذائية والصحية لدعم 39,000 شخص بمدينتي الدلنج وكادوغلي بولاية جنوب كردفان. وقالت اليونيسيف أنها تنوي كذلك إرسال قافلة أخرى لمنطقة الدبابات بولاية غرب كردفان. وأوضحت اليونيسيف في بيان أنها أوصلت بالفعل إمدادات صحية وغذائية منقذة للحياة إلى مدينتي الدلنج وكادوغلي للأطفال والأسر الذين ظلوا معزولين إلى حد كبير بسبب أعمال العنف المستمرة. حذرت سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناجل من تكرار الإخفاقات التي صاحبت الموسم الزراعي 2025-2026 والتي أدت إلى تدني الإنتاج في العروتين الصيفية والشتوية. وأكد التحالف أن المؤشرات الحالية تنذر بفشل الموسم الزراعي الجديد ما لم تتخذ الدولة إجراءات عاجلة لمعالجة المشكلات الهيكلية التي تواجه المشروع. وأضاف عضو سكرتارية التحالف والرئيس السابق للجنة الطوارئ إنجاح الموسم الزراعي فاروق البدوي الحسن لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
3: لقد بدأ الموسم الزراعي 2025-2026 بالعروتين الصيفية والشتوية متعسرا جدا ومن غير أي استعداد له، لا من قبل إدارة المشروع ولا من إدارة الري، بالرغم من تصريحات وزير الري السابق ومحافظ المشروع الحالي بأنهم قد تعاقدوا مع بعض الشركات لتطهير الغلوات وإزالة الحشائش والأطماع، وهذا دورهم والمناط بهم التحضير له من وقت مبكر، ولكنه لم يحصل. على من ذلك دخل بعض المزارعين في العملية الزراعية وأحجم بعضهم نسبة لظروفهم مما حدا بهم لاستئجار أرضهم حتى يسدوا رمق أطفالهم الجيع، ومنهم من أصبح في ديون لدى التجار الذين كانوا يقترضون منهم غوت أولادهم أيام وجود الدعم السريع في مناطقهم. زائدا التكلفة العالية للعملية الزراعية من تحضير الأرض وارتفاع أسعار التقاوى والأسمدة والمبيدات وإيجار العمال ما زاد الطينة بلة. إن إدارة المشروع وإدارة الري من جهة والحكومة من جهة لم يقوما بواجبهما تجاه المشروع وتجاه المزارع، ولم يقدم أي مساعدة أو خدمة تذكر للدفع لإنجاح الموسم الزراعي، بل ترك المزارع يواجه مصيره لوحده.
0: الخبر الأخير في النشرة: قررت لجنة الأمن بولاية الخرطوم برئاسة الوالي أحمد عثمان حمزة قررت رفع حظر التجول مؤقتا لحين الانتهاء من بطولة كأس العالم، وعزت القرار لتمكين المواطنين من متابعة المباريات التي تستمر حتى الفجر، ودعت اللجنة إلى الالتزام بالضوابط التي سيصاحبها انتشار للقوات النظامية ولتأمين مواقع المشاهدة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا، وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع الاستاذ عبد المنعم الحويرس. عبد المنعم الحويرس زراعي قديم يعني، وصاحب خبره طويله عريضه، خريج كليه الزراعه. بدنا نتكلم معه حول الموسم الزراعي الحالي على الابواب، يعني هسه المفروض خلاص الناس يكونوا جهزوا له وكده. الحاجه اللي لاحظناها في دبنجا انه في شكاوى كثيره جدا جدا من المزارعين من انه المدخلات غاليه، الجازولين ما في، الشنو ما في وكده، وانه يعني تحسيب بسيط ان انت بتبدا الموسم اصلا خسران. يعني كان زرعتها بالطريقه دي بالمعطيات دي بالمدخلات دي ما حتجيب حاجه زرعتك يعني. فدارين نشوف هو بحسب خبرته وشوفه من زمان والتخطيط بتاع الزراعه وتمويله والحاجات دي كان بتمشي كيف، والمشكله شنو هسه بالضبط في الوقت الراهن. استاذ منعم مرحبا بك.
3: طيب شكرا الاخ ابراهيم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا. السودان السنة دي بالذات العام ده يواجه بكثير من المصاعب والتحديات التي يعني السودان لم يحد مثلها. الكلام ده حصل، واحد وضع اقتصادي متردي في ظل مقاطعة اقتصادية خانقة للسودان من غالب دول العالم، وتوجيه الحكومة في بور السودان لغالب ميزانية الدولة لتمويل الحرب، واحد. اثنين، العديد من الولايات خارج اللي توها من الحرب، الجزيرة، سنار، النيل الأبيض، النيل الأزرق، وإيل كردفان، وما زالت تتلمس دروبها للتعافي من أثر الحرب، حيث إنه قد تم في الفترة بتاعت الحرب نهب الكثير من معدات الإنتاج الزراعي من ترترات، حاصدات، وحتى الوقود والسماد والتقاوي، وما زالت الحرب مستمرة. ازدياد تكاليف الإنتاج بشكل كبير بعد اندلاع الحرب في السودان وتطاولها لأكثر من 3 سنوات. طبعا ده في ظل ارتفاع كبير جدا جدا للدولار والعملات الحرة الأخرى مقابل الجنيه السوداني، ده أدى بالضرورة إلى ارتفاع هائل جدا في مدخلات الانتاج زي الوقود اللي هو كان جازولين ولا إذا كان كهرباء، التقاوي والتقاوي المحسنة طبعا بالذات، السماد والمبيدات. طيب غياب كامل أو شبه كامل للتمويل من البنك الزراعي والبنوك المتخصصة زي بنك المزارع وبنك الثروة الحيوانية، الجهات الأخرى المانحة للقروض. هنتكلم مثلا هنا زي التجربة بتاعت أولاد محجوب، عندهم ما يسمى بالزراعة التعاقدية. بعدين ده كله فوق له الرسوم العالية المفروضة من الدول على صغار المنتجين، إذا كانت هذه الرسوم بيسموها جباية طبعا، إذا كانت اتحادية، ولائية أو محلية. وللأسف الشديد كلها تراكمت وجمعها ما يسمى بتنبؤات المناخ. في منظمة اسمها كهكوف اللي هي تابعة لمنظمة إيجاد اللي هي جزء من جسم إيجاد اسمه إيجاد Climate Prediction and for Environment. المنظمة دي وبرضو من خلال تعاونها مع المنظمة العالمية للإرصاد اللي هي World Meteorological Organization يتوقعوا إن الموسم ده في المنطقة بتاعت الغرة الإفريقي الأمطار حتكون أقل كثيراً بين شهر يونيو وسبتمبر، خاصة في جنوب السودان، أوغندا، إثيوبيا، جيبوتي، ومعظم إريتريا والسودان وغرب كينيا وساحلها. أضف إلى ذلك الحرب الدائرة الآن بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والأثر السالب لإغلاق مضيق هرمز في توفير أهم المدخلات للقطاع الزراعي إذا كان السماد والمبيدات. هذه المصاعب والتحديات يعني بتنطبق على الزراعة المطري والمروي، لكن المروي برضو عنده إضافة أخرى إنه عنده مشاكل بتاعت إنه عدم توفير الكهرباء، والطبع الكهرباء بتجي في اليوم 5 ساعات للناس وكده، خاصة لمشروع الرهد والإطماء وعدم تطهير القنوات. لذلك إحنا ممكن نقول الموسم ده الحالي يعد موسما استثنائيا بكل المقاييس، يحتاج إلى معالجات استثنائية لا بد أن تقوم بها الدولة تهديد حقيقي للأمن الغذائي.

0: اسباب القطه
1: التمويل يعني حلوها كيف الناس اسي الموسم جه خلاص يعني، ومعظم البنوك دي اللي تشيل فيهم من الناس اقتصاديين اتكلمت معاهم يعني الهرب دي اثرت عليها يعني المقار حقتها انتهت اظن راس مالها ذاته انتهى بقى يعني بس بقى اسم بنك يعني بنك، فالناس حيجيبوا قروش من وين في ظروف زي ده؟
0: بالضبط بالضبط. طيب المشكله تحت التمويل او شيء نحن نسميه تمويل صغار المنتجين، لانه كبار المنتجين دول قادرين يحصلوا على اموالهم، وحقيقه هم يعني بيدون ميزه نسبيه من قبل البنوك، لانهم بيعتبرون انه الجهات اذا انت اديتهم ديون بيعيدوها، لكن صغار المنتجين دول هم الكثير هم الضحايا لهذه مشكله التمويل. التحدي الهائل الكبير الماسع الان للقطاع الزراعي حد حقق بانه في واحد من البنوك اللي هو البنك الزراعي السوداني، اللي هو البنك الزراعي السوداني ده لما انشئ في الاول انشئ كبنك تنموي وليس بنك تجاري. للاسف الشديد في الفتره الاخيره البنك الزراعي توجه يعني اتجاه انه يمول يعني نشاطات خدمات وغيره وغيره، لكنه قلل دعمه للقطاع الزراعي والصغار، وهو طبعا كان مفروض منه يوفر تمويل راس مالي طويل الاجل، شراء جرارات وحاصدات وكذا، ويمول مدخلات الانتاج. مدخلات الانتاج اللي تكلمنا عنها اذا كان سماد، اذا كان وقود، اذا كان مبيدات، واذا كان تقاوم حسنه. من الاهداف اللي كانت بيقوم بها البنك الزراعي انه التمويل يرتبط باستخدام التقانات لزياده الانتاج والانتاجيه، لكن ده ما حاصل بالنسبه للبنك الزراعي. البنك الزراعي ليه ما قادر يحقق الاشياء دي؟ لأسباب عدة. أول شيء الوضع الاقتصادي متردد للدولة، الدولة ما قاعدة تساهم كثير جدا جدا في حاجة في دعم البنك الزراعي، وتآكل رأس مال البنك الزراعي لارتفاع تكلفة إنتاج تمويل الفدان الواحد. زمان الفدان نقول مثلا بيكلف مليون جنيه، الليلة بيكلف 10 مليون جنيه. الحاجة الثالثة الإعصار، كثير من المزارعين صغار المنتجين ما قادرين أو ما قدروا يسددوا الديون عليهم، وبقى عندهم مشكلة، جزء منهم كبير في السجون يحبس إلى حين السداد. وصغر رأس مال البنك الزراعي وامتناع بنك السودان من رفع رأس البنك الزراعي، يقال أنا ما متأكد إنه التمويل البنك السوداني لبنك السهناي في حدود 10-15% المبلغ ده، النسبة دي ضعيفة جدا جدا.
1: نعم.
0: وزي ما قلت البنك يفضل تمويل كبار المنتجين لضمان استرداد ديونه، ولا ينطبق ذلك على صغار المنتجين
1: اللي هو يعني تركوا لمصيرهم. طيب قبل ما نمشي لدور الدولة شنو والحلول شنو، دارين نرسم السيناريو بتاع انه اذا الموسم ده فشل، والحاجة دي بتتعلق بملايين المزارعين يعني قطاع قطاع الزراعة ده يعني بالتقديرات المختلفة بقولوا 58% ناس شغالين في الزراعة، واذا اضفنا لهم الناس اللي بيجمعوا بين الزراعة ونشاط الرعي بيعملوا 80%. فاذا الموسم ده فشل يعني لانه الامطار زي ما قلت التنبؤات المناخ انه يعني هيكون في مطر اقل، ولا فكره عدم التمويل والاسمده ما حتوصل، لانه تقريبا برضو 80% 90% من الاسمده بتجي من منطقه الخليج لانه بتعتمد على الغاز وعلى شنو على شنو يعني مدخلات ثانيه هناك
0: المنتجات البتروليه.
1: ايوه بيحصل شنو بالنسبه للمزارعين يعني اذا افقروا ومرقوا من الموسم ده ساي وبقى ما يعني لنايده الزرع اللي بيزرعوه هي ذات غذاء في الاساس يعني، فالسيناريو شنو يعني في الحاله دي؟
0: والله يعني اتمنى ما نكون احنا متشائمين للاخر، لكن يعني الواحد اللي شايفه اذا لم يحدث ما نتمناه انه الدوله تدخل بقوه، دي بيجي في قصه التدخلات بتاعه الدوله في المرحله دي اللي هي قصير المدى، حيكون عندنا جاب كبير جدا جدا في تحقيق الامن الغذائي بالنسبه للسودانيين. وهم ما سبعانهم يعني عندنا مجاعات حصلت في ايام الحرب دي في دارفور كده، فلا بد انه الناس يكون عندهم نظره لقدام، لانه لو نحن لم نحقق انتاج في هذا الموسم نتوقع انه يكون في يعني عدم كفايه للمنتجات الغذائيه، وبالضروره نتمنى او لا نرجو انه تجينا بعد ذاك الاعانات والاغاثات وكده. فده سيناريو سيء جدا جدا وقد يؤدي الى مزيد من المشاكل. يعني نحن ناسي بنشوف حصل تجيش كبير جدا جدا للمجتمعات حتى في المناطق الزراعيه، فيقعد كده حلول المشاكل تكون بالسلاح للأسف الشديد. فدي نحن نتمنى إنها ما تحصل، ونتمنى إنه الدولة تقوم بواجبها في المدى القصير جدا جدا عشان تحل هذه المشكلة قبل ما تتفادق.
1: نعم. طيب يعني نشوف دور يعني أنا شفت خبر بتاع حكومة ولاية سيناء وزعت على المزارعين تقاوي يعني

0: ذات اليوم زاي وهبات اليوم عشان يزرعوا كده يحصلوا الموسم الزراعي ده على مستوى محلي بتاع حكومة ولاية يعني ما بكون عندها كثير ذاته. لكن الدولة مفروض تعمل شنو يعني تتدخل كيف وعشان يعني تنقذ الموسم الزراعي وتنقذ المزارعين ديل وتضمن إنه زي ما قلت أنت السيناريو السيء ده إحنا ما يحصل لنا يعني ما بيزول كنا نحتاج غاسة ولا إعانة ولا كده.
1: نعم نعم طيب خليني بس أجي لك النقطة بتاعت ولاية سنار. أنا برضو قريت خبر قبل فترة إنه البنك مش البنك الزراعي الفاو منظمة الأغذية الزراعية العالمية مشت لسنار والنيل الأزرق ولحسن الحظ قدر يوفر لهم حوالي 80 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي عشان يساعدوهم في يعني تحسين الإنتاجية والإنتاج بالنسبة لهم في مناطق طبعا منطقة سنار والنيل الأزرق دي الولايات كبيرة جدا جدا مشهورة بأنها بإنتاج المحاصيل بتاعت الحبوب. فدي إن شاء الله تكون الولايات الثانية يعني تعاونت أو فتشت لتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة العالمية بتمويل من جهات أخرى. طيب دور الدولة في المدى القصير هي الدور الأكبر كل الدولة. فالخطوط العريضة أنا في رأيي إنه الدولة وزارة المالية وبنك السودان بالذات يقوموا بحص الموجود من المدخلات الزراعية إذا كانت بذور محسنة سماد مبيدات وقود في كل المناطق تحت الإنتاج إذا كانت ولاية سنار إذا كانت ولاية النيل الأزرق إذا كانت القطارف إذا كانت كردفان إذا كانت مناطق أخرى بعد ما يحصروها يشوفوا الجاب أو الفرق المعتمد أدنى طوال يفتح خطابة اعتماد بعاجل السرعة عشان يجيبوا المنتجات دي من الخارج من أي مكان في العالم. طبعا إحنا هو بنعاني هسه مشكلته إغلاق منطقة هرمز يعني منطقة الخليج اللي نحن محتاجين لها تساعدنا ما نلقاها لك الفضل قصير جدا جدا والموسم الزراعي بيقى صعب جدا جدا. طيب لابد من إنه الناس تفكر في إنه استزراع أو زراعة محاصيل سريعة النمو يعني قصيرة المدى بتكون تأخذ لازم طويل عشان تنمو خاصة إنه المدخلات الزراعية لسه ما متوفرة وثانيا الموسم الزراعي الأمطار ما كافي زي السنين الفاتت. والحاجة الثانية وزارة المالية وبنك السودان والدولة تقوم عاجلا بإنشاء محفظة تمويل من البنك الزراعي بنك الثروة الحيوانية وبنك المزارع مع رفع نسبة التمويل للقطاع الزراعي إلى ما لا يقل عن 20% على الأقل في الفترة دي لابد كويس وتوفير ذلك التمويل لصغار المنتجين اللي هم اللي بينتجوا أكبر حاجة. طيب الحاجة المهمة جدا جدا إلغاء كل الجبايات ما في حاجة اسمها جبايات إذا كانت ولائية ولا إذا كانت محلية أو إذا كانت اتحادية تلغى وتجميد الضرائب لهذا العام وإشراك أصحاب المصلحة اللي هم المزارعين الصغار في كل مراحل العملية الإنتاجية خاصة في مرحلة الحصاد والتسويق لأنه دائما أما تجي تمويل تجي تمويل الصغار دي تقول لهم نحن نبيع لكم المحصول ودائما بيكون الأسعار اللي بتدوها لهم تكون مجزاة وده بشجع أنهم يمارسوا الزراعة. فدي حاجات عاجلة جدا جدا لابد أن تقوم بها الدولة الآن ومش بكرة عشان نقدر نلحق بالموسم الزراعي ده أو عشان ما يحصل أن إحنا ما دايرينه اللي هو السيناريو السيء.
0: نعم دي الحياة المفروض تحصل يعني غير كده سوري
1: نعم
0: يعني إذا خلينا مسألة المزارعين الزراعة كنشاط تجاري وكده من ناحية أكل أمن غذائي إنه يعني المواطن أنا فاللي أنا شايف إنه هو حقه الدستوري في البلد دي إنه يعني إذا الحياة في حصل شح حصل حريب حصل فقر حصل شنو الدولة المفروض توفر له الأكل بتاعه بالحد الأدنى.
1: نعم.
0: فيعني الدولة ممكن تعمل شنو برضو إذا يعني دعت الحاجة في إنه توفر للناس يعني ذرة توفر لهم حبوب غذائية توفر لهم الحياة لحد الآن من الحياة دي.
1: طيب ما هو القصة بتاعت ما يسمى بالمخزون الاستراتيجي بتاع الغذاء نحن ناس ما عارفين إنه نحن عندنا قدر كم من الحبوب اللي نحتاجها يعني الناس اللي بيأكلها في السودان إذا كانت ذرة أو إذا كان قمح أو إذا كان دخول مثلا في مناطق أخرى قدروا كم نحن عندنا ما عارفين انه المفروض الدولة تكون طوالي تكون بدور المطلوب والضروري انها تحدد المخزون الاستراتيجي كم وشوف المناطق اللي احتاجت وزع لها لا بد من يقوم بالدولة ذلك وما تستنى لغاية ما يجينا تجينا غاسة من العالم وقد تجينا وقد تأخر. فدي مهمة جدا جدا الناس يحددوها من الليلة عشان نعرف الجاب قدر شنو بين المتوفر والمطلوب استيراده يعني حتى لو ما نستنى يعني عشان احنا نحقق الامن الغذائي نستنى لغاسات ليه الدولة المفروض يعني تستورد، وجيران يعني غنيين بالحبوب اللي احنا بناكلها، مثلا اذا تكلمنا عن كينيا، يوغندا، حتى جنوب السودان، يعني ممكن الناس يعني يستوردوا منهم. لكن دي يعني دي دور للدولة، انه المخزون الاستراتيجي الموجود عندنا احنا دلوقتي في صومعة الغلال في القضارف كم، الموجود حتى في صومعة الصادر بتاع البورصان كم، حتى ما في صادر، يعني كل الحاجات دي توجه للاستهلاك المحلي، لانه السيناريوهات كلها سلبيه، بتقول انه هذا الموسم قد يكون موسم صعب جدا جدا، والناس لازم يعني يكونوا جاهزين عشان يتحسبوا لانه الاحسن الاسوء ما يحصل.
0: الاستاذ عبد المنعم الحويرس الزراعي والاقتصادي، الزمن حق الحلقه حقتنا كمل، لكن دارنا نديك فرصه اخيره يعني تختم، يعني تعال نشوف الحي اللي انت يعني دار تقوله.
1: اوكي، شكرا يا ابراهيم. والله يا اخي انا يعني قلت الكلام كله، لكن انا برضو عندي بس نظره للمستقبل. يعني احنا ما دي محال استثنائيه وظروف الحرب، لكن برضو لقدام الناس تعمل شنو؟ اول شيء في رايي انه تحديث القوانين الخاصه بالبنوك، والبنوك ما تكون كلها بنوك شغاله في الخدمات والكيف ما عارف، البنوك السودان بلد زراعي، يعني احنا دايرين نعمل لنا محفظه كبيره جدا جدا من كل البنوك، وبنك السودان يلزم كل البنوك تاخد لا اقل 20% للقطاع الزراعي. واحد، ثلاث، تمويل، توسيع مظله البنك الزراعي والبنوك المتخصصه اذا كانت بنك الثروه الحيوانيه وبنك المزارع لتغطي جغرافيا واداريا كل مناطق السودان، زياده الكادر العامل في القطاع الزراعي وبناء قدراتهم ده اذا كانوا شغالين في البنوك او شغالين في وزاره الزراعه او شغالين كمزارعين، تشجيع تجربه الزراعه التعاقديه، مناسبه الزراعه التعاقديه دي تجربه انا بسميها ناجحه الى حد ما، لكنها غير مؤسسه، يعني ما مؤسسه بقانون، لازم يكون في قانون تكون وزارة الزراعة هي طرفا اصيلا ثالثا فيه بين المزارع وبين الشركة اللي بتقدم التمويل للمزارع، العمل على تخصيص مناطق الانتاج ودعم الانتاج الصادر، مثلا منطقة القضارف نقول زراعة الزروع السمسم، منطقة الشمال النيل الازرق وسنار لانتاج عباد الشمس وسهول الصويا، منطقة كردفان لانتاج الدخن، المشاريع المروية لانتاج القطن والفول السوداني والقمح، دي كلها لابد ان تكون في سياسة الدولة في المرحلة الجاية. واهم من ده كله فوق ده كله، نحن عشان نقلل يعني الحم بتاع المنتجين انه نشجعهم في تشجيع انشاء وقيام الجمعيات التعاونيه لصغار المنتجين عشان نقلل المخاطره، يعني بدل شخص ياخذ سلفيه او دين من البنك يكون هو مهدد بالسجن لانه ما دفعه، الخطر ده يتوزع على مجموعه اعضاء الجمعيات التعاونيه. شكرا جزيلا.
0: تسلم، شكرا لك كثير استاذ منعم الحويرس، كنت ضيفنا في هذا اللقاء الخاص عن الحديث عن الزراعه وهموم الموسم الزراعي والحلول المتوسطه المدى وطويله الاجل وكذا، ونتمنى انه نستضيفك ثاني. شكرا لك كثير.
1: ان شاء الله يا ابراهيم، جزاك الله كل خير، وان شاء الله في لقاء اخر.

0: وبنوسة. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا، راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم، ونسبة العدوى بها زادت يعني، وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك، اللي بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جاء جديد، وظهرت في الخرطوم كيف، ولأنها كانت ما موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية، وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
6: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك، وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لمن تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة التانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتيجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي، أو بيقولها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا، البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأديل دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا، دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصايص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراكدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
5: هل هي مرض معدي؟
6: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بتكون بتلدغ الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
5: الأعراض
6: المرض كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم وراء العين، يعني وراء العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد في العين، وبرضو بيكون في ألم في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضو في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضو يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوال للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر، فلما تحصل انها يكون في نزيف، سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللثة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول او في البراز، ده برضو من علامات الخطرة، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الاشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبكون في وتكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراز، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
5: هل هي مرض متوطن؟
6: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، ان احنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الابقار وكده، في بعض الحمات النزيفيه الريد فالي فيفر والكلام ده. لكن حمى الضنك طبعا بالتاكيد من الامراض المتوطنه في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في في برنامج صحي النظافه لها اثرها، المياه الراكده، كل مع انهيار النظام الصحي او انهيار البنيه الصحيه والصحه العامه بتظهر الامراض دي بشكل اكبر بالتاكيد، ما في شك.
5: ما هي خطورتها على الانسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاه؟
6: يا جماعه حمى الضنك اغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجرادي المياه الراكدة في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرشب بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنشط عادة بالنهار، في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال اللي بينهو بنوه بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها، بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية، والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة أساس إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة او في البول او في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفيه، ودي خطره جدا يا جماعه وقد تؤدي للوفاه، وقد تحصل صدمه الضنك. الواحد بيخش في صدمه، وزي ما قلت لكم الخطوره دائما اعلى في الاطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالامراض المزمنه. طيب يا جماعه، هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لدغة البعوض المصابة. البعوض المصابة تلدغ إنسان عنده حمى الضنك، إنسان مصاب تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدغ إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
5: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
6: في الخلاصة يا جماعة زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة ده السلاح الأقوى، إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة، طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الجمعة 12 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: قتلى وجرحى في هجمات بالطيران المسير بمناطق سودري وحملة الشيخ والرهد بشمال كردفان وتندلت بالأبيض. القوى السياسية ومنظمات تدين استخدام الجيش والدعم السريع للمسيرات ضد المدنيين بشمال كردفان وتطالب بوقف الحرب. اليونيسف ترسل قافلة مساعدات إنسانية مكونة من 8 شاحنات لدعم 39 ألف شخص بمدينتي الدلن وكادوغلي بولاية جنوب كردفان. مجموعة من القوى السياسية بينهم تأسيس وصمود والكتلة الديمقراطية تشارك في جلسة حوارية بمنتدى أوسلو في النرويج. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قصفت طائرة مسيرة تابعة للجيش صباح الخميس رعاة كانوا يتواجدون بمورد مياه في قرية البقرية بمنطقة وادي الملك التابعة لمحلية سودري بولاية شمال كردفان، وأدى القصف الجوي المسير إلى مقتل راعي واحد وإصابة آخر ونفوق عدد من المواشي. وترفع هذه الحادثة عدد الضحايا الذين قتلوا خلال الأيام العشر الماضية بطائرات مسيرة في المنطقة إلى نحو 38 شخصا، وكان الجيش السوداني قد كثف عملياته الجوية خلال الأسبوعين الأخيرين بالطيران المسير في محليتي سودري وحمرة الشيخ بشمال كردفان، ما أدى لوقوع عدد كبير من المدنيين بين قتلى وجرحى. وقال مجموعة محامو الطوارئ في بيان أن استهداف المدنيين والرعاة ومرافق المياه يشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني التي تلزم أطراف النزاع بالتمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية واتخاذ التدابير اللازمة لحماية السكان المدنيين من آثار الأعمال العدائية. أعلنت وزارة الصحة السودانية مقتل المساعد الطبي بمستشفى الرهد والمتطوع بجمعية الهلال الأحمر أحمد يعقوب أثناء تأدية عمله. وقالت الوزارة في منشور لها أن المساعد الطبي قتل إثر تعرض عربة الإسعاف التي كانت تقلهم بمدينة الرهد في ولاية شمال كردفان إلى استهداف مباشر بطائرة مسيرة. وفي مدينة تندلتي هاجمت مسيرات الدعم السريع مدينة تندلتي بولاية النيل الأبيض مساء الخميس، وأسفر الهجوم عن تدمير محطة خدمة ومقتل عامل على الأقل. أدان حزب الأمة والمؤتمر السوداني ومنظمات مدنية استخدام طرفي الحرب لسلاح المسيرات في ولاية شمال كردفان، مما شكل معاناة في حياة المدنيين بالولاية التي تحولت إلى ساحة قتال ضار بين طرفي النزاع. وأشار بيان لحزب المؤتمر السوداني إلى أن طائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدفت مدينتي الأبيض والرهد بشمال كردفان يومي الأربعاء والخميس الماضيين، كما أن مسيرات الجيش قصفت لليوم السابع تواليا مناطق وادي المك أبو زعيمة والخشخاشة وعديد راحة والبقرية بمحلية سودري بشمال كردفان، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين فضلا عن تدمير الممتلكات الخاصة وترويع الآمنين. قالت مجموعة محامو الطوارئ أن قوات الدعم السريع تحتجز أفرادا من أسرة واحدة منذ أشهر بعد اعتراض طريقهم في شمال كردفان أثناء سفرهم إلى أم درمان بولاية الخرطوم. وقالت المجموعة في بيان أن الدعم السريع اعترض في 26 من شهر 1 سنة 2026 مركبة مدنية قادمة من منطقة أم حوش بمحلية الطويشة بشمال دارفور، كانت تقيل 21 مدنية من أسرة واحدة بينهم 8 نساء و7 أطفال أثناء توجههم إلى مدينة أم درمان. وأشارت إلى أن القوات أوقفت المركبة في منطقة أم بادر بولاية شمال كردفان قبل ترحيل جميع من كانوا على متنها إلى مدينة نيالا، حيث أفرجت عن النساء وست أطفال بعد 4 أيام من الاحتجاز. وأفادت بأن الدعم السريع أبقى على احتجاز 7 أشخاص آخرين بينهم طفل ونقلتهم إلى سجن دجريس بمدينة نيالا. بدأت مجموعة من القوى السياسية السودانية أمس جلسة حوارية بمنتدى أوسلو بشأن الأزمة السودانية، وذلك بدعوة من وزارة الخارجية النرويجية. وشارك في منتدى أوسلو رئيس الكتلة الديمقراطية جعفر الميرخاني، ورئيس حزب المؤتمر السوداني القيادي بتحالف صمود عمر الدقير، والمتحدث الرسمي باسم تحالف تأسيس أحمد توجد، ورئيس كتلة الحراك الوطني الدكتور تيجاني سيسي. كما شارك في الجلسة كل من مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، وأعضاء الآلية الخماسية بجانب مبعوثي بريطانيا والنرويج إلى السودان. ويجمع المنتدى نحو 150 وسيطا دوليا وممثلين عن أصحاب المصلحة وخبراء النزاعات. اندلعت حرائق مجهولة المصدر والأسباب في منطقة بابو وعتربة جنوب طوكر بولاية البحر الأحمر الأسبوع الماضي، واستمرت لعدة أيام دون تدخل من السلطات، وأثارت مخاوف من تمددها للأحياء السكنية بعد أن تسببت في خسائر كبيرة بالمراعي الطبيعية التي يعتمد عليها المواطنين كمصدر رئيسي لتغذية مواشيهم. وقال الصحفي محمد عثمان الرضي لراديو دبنجا أن المنطقة وعرة وتبعد نحو 250 كيلومتر جنوب مدينة بورت سودان، ما يعقد من مهمة وصول الدفاع المدني. وأضاف في هذا الخصوص:
1: وقطعا هذه الحرائق خلفت خسائر كبيرة جدا، لا سيما أن المواطنين في هذه المنطقة يعتمدون على حرفة الرعي، وهي تعتبر مناطق رعي غنية جدا بالحشائش، ويعتمدون عليه اعتماد كبير جدا كغذاء رئيسي إلى مواشيهم وإلى حيواناتهم، وهذه بمثابة خسائر كبيرة جدا. وحتى الآن لم يعرف السبب الرئيسي لاندلاع هذه الحرائق، بالرغم من المنطقة هي منطقة وعرة ومنطقة بعيدة، ولا توجد أتيام للدفاع المدني قريبة من هذه المنطقة، حيث تبعد هذه المنطقة من مدينة بورسودان ما يقارب 250 كيلو جنوب مدينة بورسودان.
0: أعلن المجلس القومي لرعاية الطفولة أن نسبة الأطفال السودانيين الذين يعيشون في أوضاع الخطر بلغت نحو 71%. وأكد الأمين العام للمجلس القومي للرعاية عبد القادر عبد الله أبو في بيان بمناسبة اليوم العالمي لعمالة الأطفال، أكد أن أطفال السودان حاليا أكثر عرضة للاستغلال الاقتصادي والعنف والانتهاكات الجسيمة. وأضاف أن الحرب الدائرة في السودان ومنذ أبريل 2023 أدت إلى تدهور الأوضاع المعيشية للأسر، وتسببت في زيادة المخاطر المرتبطة بعمالة الأطفال والتسرب من التعليم والنزوح وفقدان الحماية الأسرية والمجتمعية، الأمر الذي يستدعي استجابة إنسانية متكاملة تضع حماية الطفل في مقدمة الأولويات. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود عن تنظيم حملة تطعيم وقائية تستهدف 54 قرية نائية في طويلة بولاية شمال دارفور بالتنسيق مع وزارة الصحة. وأوضحت المنظمة في بيان أن الحملة انطلقت في يوم 2 من شهر يونيو الجاري، وتستمر 10 أيام عبر 5 فرق تتنقل بالحمير والجمال وسط تضاريس وعرة، فيما يعود قادة الفرق كل 3 أيام لتبريد اللقاحات واستكمالها. وتهدف الحملة بحسب أطباء بلا حدود إلى حماية الأطفال دون الخامسة من الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات في شمال دارفور. أعلن الوفد المفوض من معلمي ولاية الجزيرة أن مدير عام وزارة المالية المفوض رفض الاعتراف بالوفد بأنه لا يمثل المعلمين، مبررا ذلك بأن الوزارة لا تتعامل إلا مع النقابة. وفي ولاية النيل الأبيض صرف منحة رئيس الوزراء المخصصة للمعلمين وحرم نحو 100 معلم من هذه المنحة عقابا على دعوتهم ومشاركتهم في إضراب شامل عن العمل مؤخرا قبل إجبارهم على استئناف العمل. وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين سامي الباقر أن الحراك الذي يشهده قطاع التعليم في السودان نتيجة حتمية لما يعانيه هذا القطاع من إهمال من جانب الدولة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: لن تتوقف هذه الإضرابات، لن تتوقف هذه الاحتجاجات من قبل المعلمين حتى تصل إلى نقطة يشعر فيها المعلم في كل السودان بأنه هو الآن بدأت الدولة تنظر له بعين الاعتبار. الحرب لم يعني تمنع الدولة من أنها تزيد مرتبات بعض القطاعات، فالتعامل بأكثر من مكيال مع العاملين بالدولة فده بيخلف غبن كبير جدا لدى القطاعات المهملة. نحن كمعلمين أحرص الناس على استمرار العملية التعليمية، ولكن يجب أن يكون الحرص ده مستصحب معه من قبل الدولة حقوقنا كمعلمين.
0: أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف عن إرسال قافلة مساعدات مكونة من 8 شاحنات محملة بالإمدادات الغذائية والصحية لدعم 39 ألف شخص بمدينتي الدلن وكادوغلي بولاية جنوب كردفان. وقالت اليونيسيف أنها تنوي كذلك إرسال قافلة أخرى لمنطقة الدبابات بولاية غرب كردفان. وأوضحت اليونيسيف في بيان أنها أوصلت بالفعل إمدادات صحية وغذائية منقذة للحياة إلى مدينتي الدلن وكادوغلي للأطفال والأسر الذين ظلوا معزولين إلى حد كبير بسبب أعمال العنف المستمرة. حذرت سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناجل من تكرار الإخفاقات التي صاحبت الموسم الزراعي 2025-2026 والتي أدت إلى تدني الإنتاج في العروتين الصيفية والشتوية. وأكد التحالف أن المؤشرات الحالية تنذر بفشل الموسم الزراعي الجديد ما لم تتخذ الدولة إجراءات عاجلة لمعالجة المشكلات الهيكلية التي تواجه المشروع. وأضاف عضو سكرتارية التحالف والرئيس السابق للجنة الطوارئ إنجاح الموسم الزراعي فاروق البدوي الحسن لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
3: لقد بدأ الموسم الزراعي 2025-2026 بالعروتين الصيفية والشتوية متعسرا جدا ومن غير أي استعداد له، لا من قبل إدارة المشروع ولا من إدارة الري، بالرغم من تصريحات وزير الري السابق ومحافظ المشروع الحالي بأنهم قد تعاقدوا مع بعض الشركات لتطهير الغلوات وإزالة الحشائش والأطماع، وهذا دورهم والمناط بهم التحضير له من وقت مبكر، ولكنه لم يحصل. على من ذلك دخل بعض المزارعين في العملية الزراعية وأحجم بعضهم نسبة لظروفهم مما حدا بهم لاستئجار أرضهم حتى يسدوا رمق أطفالهم الجياع، ومنهم من أصبح في ديون لدى التجار الذين كانوا يقترضون منهم غوت أولادهم أيام وجود الدعم السريع في مناطقهم. زائدا التكلفة العالية للعملية الزراعية من تحضير الأرض وارتفاع أسعار التقاوى والأسمدة والمبيدات وإيجار العمال ما زاد الطينة بلة. إن إدارة المشروع وإدارة الري من جهة والحكومة من جهة لم يقوما بواجبهما تجاه المشروع وتجاه المزارع، ولم يقدم أي مساعدة أو خدمة تذكر للدفع لإنجاح الموسم الزراعي، بل ترك المزارع يواجه مصيره لوحده.
0: الخبر الأخير في النشرة: قررت لجنة الأمن بولاية الخرطوم برئاسة الوالي أحمد عثمان حمزة قررت الرفع حظر التجول مؤقتا لحين الانتهاء من بطولة كأس العالم، وعزت القرار لتمكين المواطنين من متابعة المباريات التي تستمر حتى الفجر، ودعت اللجنة إلى الالتزام بالضوابط التي سيصاحبها انتشار للقوات النظامية ولتأمين مواقع المشاهدة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 12 شهر 6 يونيو 2026. في الجولة دي لدينا المواد التالية: استهداف كوبري أردمتا بدارفور وتأثير ذلك على انسياب المواد الغذائية والإغاثة.
5: الانتقائية شنو يعني؟ أنا ما داير يعني هو ليه انتقائية؟ يعني أنه كبري أردمتة يكون هو أعيان مدنية وكهربة الروسيرس وربك ومروي ما تكون أعيان مدنية.
4: تواصل الحراك في قطاع التعليم والدولة تتجاهل مطالب المعلمين.
2: فبدلا من السعي لحل المشكلة، الدولة الآن تتعامل مع المظلومين ومع المعلمين تحديدا بأسلوب التخويف والترهيب.
4: سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل تحذر من تكرار إخفاقات الموسم الماضي.
3: لذلك قام بعض المزارعين الذين حالفهم الحظ بحفر بعشريناتهم من جيبهم الخاص وبالكاش.
4: مناطق بجنوب البحر الأحمر تشهد حرائق متكررة.
1: يصعب على أتيام الدفاع المدني الوصول لهذه المنطقة في وقت اندلاع الحريق ليتم السيطرة عليه.
6: في فترة الصيف بتنشط حركة رياح الإيتابيت أو الهبابية المعروفة في مناطق الساحل.
4: كل هذا بعد الفاصل.
7: دبنجا، أخبار لكل السودان.
4: أهلا بكم مرة أخرى. في ظل استهداف المنشآت المدنية بالطائرات المسيرة، تم تدمير جسر أردمتا الذي يربط عددا من ولايات دارفور ويعتبر معبرا هاما لتوصيل الأغذية والإغاثة. على هذه الخلفية تحدث لراديو دبنجا الأستاذ مصطفى آدم المفوض السابق للعودة الإنساني بولاية الخرطوم.
5: تحية طيبة الأخوة في إذاعة راديو دبنجا على استمرارهم في التركيز على النواحي الإنسانية والمشهد الإنساني في إقليم دارفور. وعلى خلفية الحديث عن تدمير كوبري أردمتا، وبالتأكيد هو كوبري حيوي وجسر استراتيجي بربط مدينة الجنينة بعدد من المناطق في ولاية غرب دارفور. الكوبري طبعا يعني حقيقة الحديث، إذا تقولنا الحديث عن الأعيان المدنية لابد أننا نتكلم من جانبين. يعني هو شايف إن شاء الله بما يسمى في حكومة التأسيس بأنه الموضوع ده هو استهداف. أنا ما أعرف هو طيب الانتقائية شنو يعني؟ أنا ما داير يعني هو ليه انتقائية؟ يعني أنه كوبري أردمتا يكون هو أعيان مدنية و كهربة الروسيرس وربك ومروي ما تكون أعيان مدنية وضرب الأبيض بشكل يومي. فهي دي قضية لابد أن الناس تعي بأنه الوضع بتاع الحرب هو دي آثاره، وآثاره الكارثية ما يعني لا تستثني أحد. وبالتالي أنا أفتكر يعني دمار الكوبري بالتأكيد يعني في الفترة دي بالذات في فترة الخريف حتكون عنده آثار كبيرة جدا في إطار نقل المساعدات الإنسانية والأدوية، وكذلك عزل المجتمعات المحلية يعني بعضها البعض في إطار التواصل، لأن الكوبري والخريف حيكون في سيول في أمطار كبيرة جدا وحتكون آثار كارثية. أنا بفتكر أنه دي آثار وحتدفع يعني الثمن يدفع المجتمعات. يبقى كيفية الوصول وتوصيل المساعدات الإنسانية لابد من يعني ابتكار آليات جديدة. صح ممكن يكون طائرات الأمم المتحدة WB تمتلك اسطول كبير جدا، ممكن هي تعمل إسقاط بالنسبة للمواطنين سواء كانت أدوية أو مساعدات إنسانية. فبالتالي أفتكر دي واحدة من الحلول. أما الحديث عن يعني تحقيق دولي ما دولي، يعني لابد يعني يفهموا هؤلاء اللي يقولوا بيتحدثوا ديل. يعني نحن الآن إذا بنتكلم من الخرطوم نتكلم هنا ما هو الأعيان المدينة الخرطوم دي أكثر مدينة يعني تدمرت هي ممكن تكون من الحرب. يعني هي يعني كباري الخرطوم تدمرت، المدارس الجامعات المستشفيات كلها تدمرت، ده غير من المدن الثانية يعني. فبالتالي الحديث عن المسألة دي بس الطريقة الانتقائية دي بقى ما موضوع غير أنه موضوع ضار. يعني أنك أنت يوميا قاعد تستهدف برضو بأعيان بشكل مكثف وبشكل مستمر ودائم. يعني حتى هي الكهرباء، يعني هو المدن دي كثير من المدن بتعيش مرات لشهور في ظلام دامس لأنه بس تم استهداف للكهرباء. فأنا شاكر بتمنى أنه المواطنين يعني ينعموا بحياة آمنة بسلام، ينعموا بتدفق يعني كبير للمساعدات الإنسانية والطبية، ويتجنبوا يعني أي نوع من الانتهاكات اللي ممكن تكون دارة في ظل هذه الحرب. شكرا.
4: يتواصل الحراك في قطاع التعليم وتتواصل الإضرابات في مناطق السودان المختلفة، وإجابة الدولة على ذلك هي الاستدعاءات والتنقلات التعسفية واستخدام الأجهزة الأمنية. الأستاذ سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين يزودنا بالمزيد من التفاصيل عن هذا الحراك.
8: الحراك الذي يشهده قطاع التعليم في السودان هو نتيجة حتمية لما يعانيه هذا القطاع من إهمال من جانب الدولة. المرتبات أصبحت الآن لا تساوي شيء، المرتبات لا تغوى على الوقوف أمام أي بند من بنود الصرف. تتفاوت المرتبات ما بين 70 إلى 80 ألف جنيه سوداني إلى 200 أو 210، وفي بعض الولايات أقل من ذلك، في بعض الولايات الدرجة الأولى 150 والدرجة التاسعة 60 ألف جنيه. بالتالي لما تقارن هذه المرتبات الهزيلة بالدولار بتلقاها بتتفاوت ما بين

0: إلى 45 أو 40 دولار أو أقل من ذلك. فده وضع مزري جدا بيعيش القطاع بتاع التعليم في السودان، يمكن قطاع كل العاملين في الدولة. الحكومة بدلا من محاولة معالجة الأمر ويعني معالجة الخلل الحاصل في هذه القطاعات، لجأت إلى أسلوب النقل التعسفي والإعفاء من الإدارة للمعلمين أن نفذوا الإضراب، وأيضا الاستدعاءات سواء كان الإدارية من جانب إدارات التعليم في زي ما حصل في النيل الأبيض وفي الخرطوم وفي الشمالية وغيرها وفي كسلة، أو الاستدعاءات من جانب الأجهزة الأمنية التي تدخلت تدخل سافر في قضية المعلمين. فبدلا من السعي لحل المشكلة، الدولة الآن تتعامل مع المظلومين ومع المعلمين تحديدا بأسلوب التخويف والترهيب حتى يصمت المعلمون على هذا الواقع المزري. ولكن بنعتقد أنه هذه الأساليب جربت كثيرا ولم تنجح، لذلك سيستمر هذا الحراك في كل الولايات، ويمكن لن يتوقف هذا الحراك إلا ببلوغ الأهداف التي أعلنت المتمثلة في رفع الحد الأدنى للأجور. الحد الأدنى الآن 12,000 جنيه، لما تحسب إذا حسبنا إنه الدولار زي ما ذكر في يعني عندكم في قناة أو في راديو دبنجة 5,000 جنيه أو أقل بقليل، فالحد الأدنى لا يساوي أكثر من 3 دولار أو 2.5 دولار يعني. فهذا واقع مزري. الحد الأعلى للمعلمين، واتكلم عن الحد الأدنى، واتكلم عن الحد الأدنى للمرتب الأساسي للدرجة 17 العمالية والمرتب الأساسي بالنسبة للدرجة الأولى. إذا كان جملة المرتب للدرجة الأولى لا تساوي أكثر من 40 إلى 45 دولار، فبالتالي المرتب الأساسي أقل من ذلك بكثير يعني. فيجب معالجة المرتب الأساسي، يجب معالجة الحد الأدنى وتعديل المرتبات بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي. ما يذكره بعض المسؤولين في الدولة زي ما ذكر المدير العام لوزارة المالية في ولاية الجزيرة إنه البلد الآن في حالة حرب، بنعتقد إنه الكلام ده مردود عليه. البلد في حالة حرب ولكن لم تتوقف النسريات ولا البدلات ولا الصرف البزخي على القطاعات الأخرى غير التعليم، لم يتوقف السفر للمسؤولين، لم تتوقف كل المظاهر التي تدل على وجود فساد في بعض المؤسسات. ف يعني الحرب لم توقف كل هذه الأشياء، طيب لماذا أوقفت تعديل المرتبات؟ بنفتكر إنه في مشكلة في ترتيب الأولويات في الدولة. التعليم والعاملين بأجر عموما ليسوا من أولويات الدولة الآن، لذلك المعلمون لما أضربوا يعني بيعتقدوا إنه هنالك ظلم واقع على هذه الفئة، ويجب أن يعاد النظر في كيفية التعامل مع ملف التعليم. لن تتوقف هذه الإضرابات، لن تتوقف هذه الاحتجاجات من قبل المعلمين حتى تصل إلى نقطة يشعر فيها المعلم في كل السودان بأنه هو الآن بدأت الدولة تنظر له بعين الاعتبار. الحرب لم يعني تمنع الدولة من أنها تزيد مرتبات بعض القطاعات، فالتعامل بأكثر من مكيال مع العاملين بالدولة فده بيخلف غبن كبير جدا لدى القطاعات المهملة. لذلك نعتقد إنه الحل ليس في الإجراءات التعسفية وليس في الاستدعاءات والنقل التعسفي ولا في الإجراءات الأمنية، الحل في الجلوس مع الممثلين الحقيقيين للمعلمين لجان الإضراب الموجودة في كل الولايات، والتفاكر معهم في كيفية معالجة هذه الأزمة. نحن كمعلمين أحرص الناس على استمرار العملية التعليمية، ولكن يجب أن يكون الحرص ده مستصحب معه من قبل الدولة حقوقنا كمعلمين.
1: حضرت سكرتارية التحالف

0: مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل من تكرار الإخفاقات التي صاحبت الموسم الزراعي السابق 2025-2026 والتي أدت إلى تدني الإنتاج في العروتين الصيفية والشتوية، مؤكدة أن المؤشرات الحالية تنذر بفشل الموسم الجديد ما لم تتخذ الدولة إجراءات وتدابير عاجلة لمعالجة المشكلات الهيكلية التي تواجه المشروع. على هذه الخلفية نستمع لبيان السكرتارية المقدم من قبل فاروق البدوي الحسن، عضو السكرتارية والرئيس السابق للجنة الطوارئ.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. تحالف مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل، بيان حول الموسم الزراعي السابق 2025-2026. لقد بدأ الموسم الزراعي 2025-2026 بعروتيه الصيفية والشتوية متعسرا جدا ومن غير أي استعداد له، لا من قبل إدارة المشروع ولا من إدارة الري، بالرغم من تصريحات وزير الري السابق ومحافظ المشروع الحالي بأنهم قد تعاقدوا مع بعض الشركات لتطهير الغلوات وإزالة الحشائش والأطماع، وهذا دورهم والمناط بهم التحضير له من وقت مبكر، ولكنه لم يحصل على أرض الواقع. أما المزارع المغلوب على أمره لا حول له ولا قوة، ومعظم المزارعين لا يملكون قوت يومهم، خاصة بعد خروج الدعم السريع من المناطق التي كانوا يسيطرون عليها في مشروع الجزيرة بعدما تم نهب ممتلكاتهم ومدخراتهم من محاصيل ومواشي وأصبحوا صفر اليدين. بالرغم من ذلك دخل بعض المزارعين في العملية الزراعية وأحجم بعضهم نسبة لظروفهم مما حدا بهم لاستئجار أرضهم حتى يسدوا رمق أطفالهم الجيع، ومنهم من أصبح في ديون لدى التجار الذين كانوا يقترضون منهم غوت أولادهم أيام وجود الدعم السريع في مناطقهم. زائدا التكلفة العالية للعملية الزراعية من تحضير الأرض وارتفاع أسعار التقاوى والأسمدة والمبيدات وإيجار العمال ما زاد الطينة بلة. إن إدارة المشروع وإدارة الري من جهة والحكومة من جهة لم يقوما بواجبهما تجاه المشروع وتجاه المزارع، ولم يقدما أي مساعدة أو خدمة تذكر للدفع بإنجاح الموسم الزراعي، بل ترك المزارع يواجه مصيره لوحده بالرغم من ظروفه وعدم قدرته على مواجهة العملية الزراعية. لذلك قام بعض المزارعين الذين حالفهم الحظ بحفر بعشريناتهم من جيبهم الخاص وبالكاش، أما الذين لا يملكون المال اللازم تركوها على حالها ولم يقوموا بفتحها بعشريناتهم، وهذا دور الإدارة الزراعية أصلا ولكنهم لم يفعلوا. أيضا قام بعض المزارعين بتطهير الترع والميجرات الصغيرة من جيبهم الخاص وبالكاش لأصحاب الكراكات، ومنهم من قام بنظافتها عبر المناجل، ومنهم من تنازل عن قصاد وقصادين لأصحاب الكراكات، والقصاد يساوي 20% من المساحة الكلية والقصادين تساوي 40% من المساحة الكلية، كل هذا مقابل تطهير الغنوات، وهذا واجب إدارة الري ولكنهم لم يفعلوا، وهذه أسوأ سابقة في تاريخ مشروع الجزيرة. لذلك تعرض الموسم لمشاكل كثيرة جدا، كما سمحت إدارة المشروع والري بزراعة أراضي خارج الدورة الزراعية بالرغم من قرار مجلس إدارة المشروع بإلغاء تصادق كل الأراضي خارج الدورة الزراعية وعدم السماح بزراعتها، وإلزام إدارة الري وإدارة المشروع بتنفيذ القرار كاملا، وهذه الأراضي تساوي مشروع موازي يستبلغ مساحتها أكثر من 200,000 فدان كحددنا، وهي من ضمن الأسباب التي أدت إلى عدم الري المنتظم ودخول المشروع في عطش في كثير من أقسامه، زائدا التأخير في زمن الزراعة الموصى به من قبل البعوث الزراعية، بالإضافة لعدم التسميد لارتفاع أسعار السماد وعدم مقدرة المزارع على شرائها. وهنالك كثير من المزارعين لم يقوموا بحراسة أرضهم بل تمت زراعتها من غير تحضير للتكلفة العالية لسعر فدان التحضير وعدم التقاوى المحسنة إلا في نطاق ضيق بعدما تم توزيع منحة تقاوى الذرة من منظمة الفاو، ولكنها جاءت متأخرة عن زمن الزراعة الأصلي، وهي كمية بسيطة بواقع الفدان 1.5 كيلو، ومعظم المزارعين الذين قاموا بزراعتها بعد هذا الوقت المتأخر تعرضوا لآفة الطير مما أدى إلى تلفها ولم يحصدوا منها شيء. لهذه الأسباب خرج كثير من المزارعين من دائرة الإنتاج وأصبحوا عرضة للمجاعة وفقدان أمنهم الغذائي في العروة الصيفية، أما في العروة الشتوية نفس الأسباب لم يتم إزالتها، لذلك تأخرت زراعة المحاصيل الشتوية عن موعدها الأصلي بسبب عدم تصحيح الغنوات وعدم التمويل اللازم وعدم التحضير الجيد، وفي كثير من الأحيان عدم وجوده أصلا. هنالك بعض الأجسام لم تصلها المياه في وقتها في بعض أجزائها ومكاتبها، خاصة في القسم الشمالي الغربي وقسم البوتا وأجزاء من القسم الشمالي وأجزاء من قسم وادي شعير وبعض من قسم الهدى وبعض أجسام غرب المناقل والقسم الجنوبي وغيرها من بقية الأجسام وقسم الحبوبة، مما أدى إلى تأخير الزراعة في بعضها وعدم الزراعة في بعضها الآخر. بالرغم من القصور الواضح من إدارة المشروع وإدارة الري والحكومة، إلا أنهم قاموا بفرض ضرائب ورسوم باهظة جدا على المزارعين من غير وجه الحق. من الذي فرض هذه الرسوم العالية بواقع الفدان 45,000 جنيه وفي أي الوجوه صرفت ما دام لم تنعكس خدمة المزارعين في ترعهم وبعشريناتهم وتم تحصيلها غسرا من غير مراعاة لظروف الحرب وظروف المجاعة التي أغرتها تقارير منظمات الأمم المتحدة؟ وهذه الرسوم تم زيادتها في العروة الشتية بوقع الفدان 50,000 جنيه. الجملة في المشروع تساوي مع عدد الأفدن التي تم زراعتها 1,600,000 فدان أكثر من 70 مليار جنيه بالجديد و70 تريليون بالقديم، ما يعادل بالدولار أكثر من 17 مليون دولار، مما زاد من تكلفة الإنتاج، بالإضافة لم يكن هنالك سعر تركيز لمحصول القمح حتى يستطيع المزارع عبره بيع محصوله بسعر مجدي يغطي التكلفة ويرفع فاتورة ربحه، بل ترك للتجار وسعر السوق وأصبح عرضة للابتزاز والخسارة الفادحة التي أدخلت كثير من المزارعين في ديون، خاصة الذين تم تمويلهم من البنك الزراعي، وبعضهم خرج من دائرة الإنتاج نهائيا بسبب ذلك. هذه الأسباب التي ذكرناها آنفا أدت في النهاية إلى تدني في الإنتاجية في العروتين الصيفية والشتوية، إذ بلغ متوسط إنتاج الذرة 4 جوالات والعدسية 3 جوالات والفول السوداني 12 جوال والقطن 7 قناصير. أما محاصيل الذرة العروة الشتوية، متوسط فدان القمح 5 جوال والكركبي 3 جوال والفول المصري 3 جوال. أما أسعار المحصولات لا تغطي التكلفة وهي كالآتي: جوال القمح 120,000 جنيه والذرة 120,000 جنيه والكركبي 220,000 جنيه والعدسية 250,000 جنيه والفول المصري 350,000 جنيه والقنطار القطن 250,000 جنيه والفول السوداني 50,000 جنيه. أما أسعار مدخلات الإنتاج، سعر جوال اليوري 150,000 جنيه والداب 250,000 جنيه وجوال التقاول القمح 250,000 جنيه وتحضير الفدان 150,000 جنيه بالإضافة للحصاد يسأل الفدان 120,000 جنيه. سعر الجوال الفاضي 240 جنيه بالإضافة للأعمال الأخرى، مبيد حشري وحشائشي، وتكلفة الفدان جملة أكثر من 1,200,000 فدان. عليه نطالب بلجنة مراجعة ومحاسبة لهذه الأموال التي تم تحصيلها من المزارعين، وأين صرفت لأنها لم تنعكس خدمة المزارعين، ما هي الجهة التي تحصلت والتي استلمت، والله المستعان.
0: شهدت منطقة بابو وعتيربة بمحلية عقيق بجنوب البحر الأحمر حرائق واسعة النطاق خلال الأيام الماضية وسط تصاعد المخاوف من امتداد النيران إلى المناطق المأهولة بالسكان واستمرار الخسائر في الثروة الحيوانية والغطاء النباتي. حول هذه الحرائق تحدث لراديو دبنجا الصحفي محمد عثمان الرضي.
2: لا شك أن الحرائق التي اندلعت في منطقة جنوب طوكر بولاية البحر الأحمر بشرق السودان تعتبر من الظواهر القريبة والظواهر الجديدة والظواهر الحديثة التي ظهرت خلال الأيام الماضية، وقطعا هذه الحرائق خلفت خسائر كبيرة جدا، لا سيما أن المواطنين في هذه المنطقة يعتمدون على حرفة الرعي، وهي تعتبر مناطق رعي غنية جدا بالحشائش، ويعتمدون عليها اعتماد كبير جدا كغذاء رئيسي إلى مواشيهم وإلى حيواناتهم، وهذه بمثابة خسائر كبيرة جدا، وحتى الآن لم يعرف السبب الرئيسي لاندلاع هذه الحرائق، بالرغم من المنطقة هي منطقة وعرة ومنطقة بعيدة ولا توجد أكيام للدفاع المدني قريبة من هذه المنطقة، حيث تبعد هذه المنطقة من مدينة بورسودان ما يقارب 250 كيلو جنوب مدينة بوسطان، فلذلك يصعب على أتيام الدفاع المدني الوصول لهذه المنطقة في وقت اندلاع الحريق ليتم السيطرة عليه. وقطعا هذه الحرائق تعتبر من الحرائق الكبيرة جدا، ومن الحرائق التي أسهمت بصورة كبيرة جدا في خلق وضع كارثي في هذه المنطقة، لأن السكان هنالك سكان بسيطين ومصادر دخلهم محدودة جدا، يعتمدون على المراعي ويعتمدون على الزراعة. فلذلك نطالب من السلطات المختصة وسلطات الدفاع المدني بالاستعجال لاحتواء هذه الحرائق ولنشر تقرير يوضح أسباب هذه الحرائق.
0: كان هذا الصحفي محمد عثمان الرضي حول الحرائق بمنطقة بابو وعتربة، وتحدث كذلك لراديو دبنجة حول نفس الموضوع الصحفي هاشم عثمان.
3: منطقة حقيقة شهدت لأول مرة في تاريخها مثل هذه الحرائق، وهي بتمثل كارثة إنسانية وبيئية، ولارتباطها بحياة الإنسان، لأن يعني الضرر بيلحق بالحيوان بيلحق بالإنسان، هو في حد ذاته يشكل خسارة كبيرة جدا، حيث تأكد تماما نفوق عدد كبير من المواشي بيعتمد عليها الإنسان في معيشته. الأمر الآخر واللي أصبح يشكل تحديث كبير جدا على المواطن، إنه الحرائق دي تمتد بصورة يعني جنونية إلى مساحات تانية، محل تجمعات المواطنين في مناطق تربة وما جاورها من قرى، لأنه معروف في فترة الصيف بتنشط حركة رياح الإيتابيت أو الهبابية المعروفة في مناطق الساحل، وهذه المناطق تحديدا جنوب توكر وتوكر معروفة أن الرياح دي بتجي في فترة مايو وبتنشط بسرعة جنونية في حركتها، وهي ذات حسب يعني عدد المعلومات المعروفة أنه بتسبب حتى في حركة الملاحة، لأنه كمية الأتربة بتغطي مساحة واسعة من الأجواء، وده في حد ذاته يعني يمثل تهديد كبير جدا على حياة الناس في المنطقة دي. والأسوأ من ده إنه المناطق دي مناطق وعرة جدا، يعني تخيل إنه يعني مسافة بتحط امتداد مساحة جغرافية من عاصمة وحاضرة ولاية البحر الأحمر بورسودان، المناطق الجنوبية تتجاوز 200 كيلو محل الحدث نفسه، وآخر نقطة حدودية اللي هي منطقة قرورة مع الحدود الإريترية. يعني نحن لو تحدثنا عن إنه يتم إنقاذ الناس دي كيف، طريق غير مسفلت، طرق غير مهيئة على أساس إنه الناس تصل بسرعة جدا عشان ما تحاول تخمد الحرائق دي، عملية صعبة جدا، والمنطقة نفسها تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، على الاعتماد الرئيسي للناس بالنسبة لمصادر مياه الشرب على الآبار، ولا توجد إذا كانت محلية كبيرة زي محلية عقيق اللي هي الآن يعني مكان الحدث ذا، لا تتوفر فيها يعني فرق إنقاذ لإدارة الدفاع المدني، باقي المؤسسات اللي ممكن تكون يعني تأدي الدور لحين حضور إسناد أكبر من بورسودان ومحل وجود السلطة الحقيقية. والآن المواطنين تخوفهم الكبير في أنه الحرائق دي تمتد لمساحة أوسع من كده وتسبب في أضرار حتى على مستوى السكان، لأنه الحريق ده مجهول المصدر. يعني بصورة أخرى الحدث نفسها الآن تتطلب تدخل عاجل من إدارة الدفاع المدني، ودي ذاتها في حد ذاتها رسالة أنه تؤسس المؤسسات دي في المنطقة وتتوفر بحيث أنه دي تبقى عبرة ودرس.
0: بهذا أعزائي نصل ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجة. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم، تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجة، وإلى اللقاء.
4: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
5: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المارس حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بضنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجر حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور أعلنت مجموعة محمود طوارئ أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجة، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى. وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
6: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واكتفوا قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب، المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جنائية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت انها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لأنه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار أنه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
5: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المعيز حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفا. فنستمع للأستاذ المعيز حضرة.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شفا ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شفا تمثل قمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين. نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع. والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم. بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة تغويض النظام الدستوري التعاون وتم شطبها وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شفا وضد منيب تم شطب هذه البلاغات، بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون. يعني هذا الحكم مش انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لديه ظروف تمنعني من الخروج، ولديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله فاتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق. هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والغضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق. وده طبعا يعني إهانة للغضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في برتغال لأكثر من سنة مغبوط بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا قضاء. وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هنالك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي، غير قانوني، غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتغالات خارج مظلة القانون. وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجناية سنة 91 الغبط لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في غبط حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من 3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات، يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا، لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل. وهذا هو ما يحدث الآن، لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفة بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر، لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطع البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني، لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني. وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة، النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للغضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق للفوضى. وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظللنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث الإصلاح وحده لن يكون كافيا. نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
5: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الجمعة 12 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: قتلى وجرحى في هجمات بالطيران المسير بمناطق سودري وحملة الشيخ والرهد بشمال كردفان وتندلت بالأبيض. القوى السياسية ومنظمات تدين استخدام الجيش والدعم السريع للمسيرات ضد المدنيين بشمال كردفان وتطالب بوقف الحرب. اليونيسف ترسل قافلة مساعدات إنسانية مكونة من 8 شاحنات لدعم 39 ألف شخص بمدينتي الدلنج وكادوغلي بولاية جنوب كردفان. مجموعة من القوى السياسية بينهم تأسيس وصمود والكتلة الديمقراطية تشارك في جلسة حوارية بمنتدى أوسلو في النرويج. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قصفت طائرة مسيرة تابعة للجيش صباح الخميس رعاة كانوا يتواجدون بمورد مياه في قرية البقرية بمنطقة وادي الملك التابعة لمحلية سودري بولاية شمال كردفان، وأدى القصف الجوي المسير إلى مقتل راعي واحد وإصابة آخر ونفوق عدد من المواشي. وترفع هذه الحادثة عدد الضحايا الذين قتلوا خلال الأيام العشر الماضية بطائرات مسيرة في المنطقة إلى نحو 38 شخصا، وكان الجيش السوداني قد كثف عملياته الجوية خلال الأسبوعين الأخيرين بالطيران المسير في محليتي سودري وحمرة الشيخ بشمال كردفان، ما أدى لوقوع عدد كبير من المدنيين بين قتلى وجرحى. وقال مجموعة محامو الطوارئ في بيان أن استهداف المدنيين والرعاة ومرافق المياه يشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني التي تلزم أطراف النزاع بالتمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية واتخاذ التدابير اللازمة لحماية السكان المدنيين من آثار الأعمال العدائية. أعلنت وزارة الصحة السودانية مقتل المساعد الطبي بمستشفى الرهد والمتطوع بجمعية الهلال الأحمر أحمد يعقوب أثناء تأدية عمله. وقالت الوزارة في منشور لها أن المساعد الطبي قتل إثر تعرض عربة الإسعاف التي كانت تقلهم بمدينة الرهد في ولاية شمال كردفان إلى استهداف مباشر بطائرة مسيرة. وفي مدينة تندلتي هاجمت مسيرات الدعم السريع مدينة تندلتي بولاية النيل الأبيض مساء الخميس، وأسفر الهجوم عن تدمير محطة خدمة ومقتل عامل على الأقل. أدان حزب الأمة والمؤتمر السوداني ومنظمات مدنية استخدام طرفي الحرب لسلاح المسيرات في ولاية شمال كردفان، مما شكل معاناة في حياة المدنيين بالولاية التي تحولت إلى ساحة قتال ضار بين طرفي النزاع. وأشار بيان لحزب المؤتمر السوداني إلى أن طائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدفت مدينتي الأبيض والرهد بشمال كردفان يومي الأربعاء والخميس الماضيين، كما أن مسيرات الجيش قصفت لليوم السابع تواليا مناطق وادي المك أبو زعيمة والخشخاشة وعديد راحة والبقرية بمحلية سودري بشمال كردفان، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين فضلا عن تدمير الممتلكات الخاصة وترويع الآمنين. قالت مجموعة محامو الطوارئ أن قوات الدعم السريع تحتجز أفرادا من أسرة واحدة منذ أشهر بعد اعتراض طريقهم في شمال كردفان أثناء سفرهم إلى أم درمان بولاية الخرطوم. وقالت المجموعة في بيان أن الدعم السريع اعترض في 26 من شهر 1 سنة 2026 مركبة مدنية قادمة من منطقة أم حوش بمحلية الطويشة بشمال دارفور، كانت تقيل 21 مدنية من أسرة واحدة بينهم 8 نساء و7 أطفال أثناء توجههم إلى مدينة أم درمان. وأشارت إلى أن القوات أوقفت المركبة في منطقة أم بادر بولاية شمال كردفان قبل ترحيل جميع من كانوا على متنها إلى مدينة نيالا، حيث أفرجت عن النساء وست أطفال بعد 4 أيام من الاحتجاز. وأفادت بأن الدعم السريع أبقى على احتجاز 7 أشخاص آخرين بينهم طفل ونقلتهم إلى سجن دقريس بمدينة نيالا. بدأت مجموعة من القوى السياسية السودانية أمس جلسة حوارية بمنتدى أوسلو بشأن الأزمة السودانية، وذلك بدعوة من وزارة الخارجية النرويجية. وشارك في منتدى أوسلو رئيس الكتلة الديمقراطية جعفر الميرخاني، ورئيس حزب المؤتمر السوداني القيادي بتحالف صمود عمر الدقير، والمتحدث الرسمي باسم تحالف تأسيس أحمد توجد، ورئيس كتلة الحراك الوطني الدكتور التيجاني سيسي. كما شارك في الجلسة كل من مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والأفريقية موسعد بولس، وأعضاء الآلية الخماسية بجانب مبعوثي بريطانيا والنرويج إلى السودان. ويجمع المنتدى نحو 150 وسيطا دوليا وممثلين عن أصحاب المصلحة وخبراء النزاعات. اندلعت حرائق مجهولة المصدر والأسباب في منطقة بابو وعتريباخ جنوب طوكر بولاية البحر الأحمر الأسبوع الماضي، واستمرت لعدة أيام دون تدخل من السلطات، وأثارت مخاوف من تمددها للأحياء السكنية بعد أن تسببت في خسائر كبيرة بالمراعي الطبيعية التي يعتمد عليها المواطنين كمصدر رئيسي لتغذية مواشيهم. وقال الصحفي محمد عثمان الرضي لراديو دبنجا أن المنطقة وعرة وتبعد نحو 250 كيلومتر جنوب مدينة بورت سودان، ما يعقد من مهمة وصول الدفاع المدني، وأضاف في هذا الخصوص:
1: وقطعا هذه الحرائق خلفت خسائر كبيرة جدا، لا سيما أن المواطنين في هذه المنطقة يعتمدون على حرفة الرعي، وهي تعتبر مناطق رعي غنية جدا بالحشائش، ويعتمدون عليه اعتماد كبير جدا كغذاء رئيسي إلى مواشيهم وإلى حيواناتهم، وهذه بمثابة خسائر كبيرة جدا. وحتى الآن لم يعرف السبب الرئيسي لاندلاع هذه الحرائق، بالرغم من المنطقة هي منطقة وعرة ومنطقة بعيدة، ولا توجد أتيام للدفاع المدني قريبة من هذا المنطقة، حيث تبعد هذه المنطقة من مدينة بورسودان ما يقارب 250 كيلو جنوب مدينة بورسودان.
0: أعلن المجلس القومي لرعاية الطفولة أن نسبة الأطفال السودانيين الذين يعيشون في أوضاع الخطر بلغت نحو 71%، وأكد الأمين العام للمجلس القومي للرعاية عبد القادر عبد الله أبو في بيان بمناسبة اليوم العالمي لعمالة الأطفال، أكد أن أطفال السودان حاليا أكثر عرضة للاستغلال الاقتصادي والعنف والانتهاكات الجسيمة. وأضاف أن الحرب الدائرة في السودان ومنذ أبريل 2023 أدت إلى تدهور الأوضاع المعيشية للأسر، وتسببت في زيادة المخاطر المرتبطة بعمالة الأطفال والتسرب من التعليم والنزوح وفقدان الحماية الأسرية والمجتمعية، الأمر الذي يستدعي استجابة إنسانية متكاملة تضع حماية الطفل في مقدمة الأولويات. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود عن تنظيم حملة تطعيم وقائية تستهدف 54 قرية نائية في طويلة بولاية شمال دارفور بالتنسيق مع وزارة الصحة. وأوضحت المنظمة في بيان أن الحملة انطلقت في يوم 2 من شهر يونيو الجاري وتستمر 10 أيام عبر 5 فرق تتنقل بالحمير والجمال وسط تضاريس وعرة، فيما يعود قادة الفرق كل 3 أيام لتبريد اللقاحات واستكمالها. وتهدف الحملة بحسب أطباء بلا حدود إلى حماية الأطفال دون الخامسة من الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات في شمال دارفور. أعلن الوفد المفوض من معلمي ولاية الجزيرة أن مدير عام وزارة المالية المفوض رفض الاعتراف بالوفد بأنه لا يمثل المعلمين، مبررا ذلك بأن الوزارة لا تتعامل إلا مع النقابة. وفي ولاية النيل الأبيض صرف منحة رئيس الوزراء المخصصة للمعلمين وحرم نحو 100 معلم من هذه المنحة عقابا على دعوتهم ومشاركتهم في إضراب شامل عن العمل مؤخرا قبل إجبارهم على استئناف العمل. وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين سامي الباقر أن الحراك الذي يشهده قطاع التعليم في السودان نتيجة حتمية لما يعانيه هذا القطاع من إهمال من جانب الدولة، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: لن تتوقف هذه الإضرابات، لن تتوقف هذه الاحتجاجات من قبل المعلمين حتى تصل إلى نقطة يشعر فيها المعلم في كل السودان بأنه هو الآن بدأت الدولة تنظر له بعين الاعتبار. الحرب لم يعني تمنع الدولة من أنها تزيد مرتبات بعض القطاعات، فالتعامل بأكثر من مكيال مع العاملين بالدولة فده بيخلف غبن كبير جدا لدى القطاعات المهملة. نحن كمعلمين أحرص الناس على استمرار العملية التعليمية، ولكن يجب أن يكون الحرص ده مستصحب معه من قبل الدولة حقوقنا كمعلمين.
0: أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف عن إرسال قافلة مساعدات مكونة من 8 شاحنات محملة بالإمدادات الغذائية والصحية لدعم 39 ألف شخص بمدينتي الدلنج وكادوغلي بولاية جنوب كردفان. وقالت اليونيسيف أنها تنوي كذلك إرسال قافلة أخرى لمنطقة الدبابات بولاية غرب كردفان. وأوضحت اليونيسيف في بيان أنها أوصلت بالفعل إمدادات صحية وغذائية منقذة للحياة إلى مدينتي الدلنج وكادوغلي للأطفال والأسر الذين ظلوا معزولين إلى حد كبير بسبب أعمال العنف المستمرة. حذرت سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناجل من تكرار الإخفاقات التي صاحبت الموسم الزراعي 2025-2026 والتي أدت إلى تدني الإنتاج في العروتين الصيفية والشتوية. وأكد التحالف أن المؤشرات الحالية تنذر بفشل الموسم الزراعي الجديد ما لم تتخذ الدولة إجراءات عاجلة لمعالجة المشكلات الهيكلية التي تواجه المشروع. وأضاف عضو سكرتارية التحالف والرئيس السابق للجنة الطوارئ إنجاح الموسم الزراعي فاروق البدوي الحسن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: لقد بدأ الموسم الزراعي 2025-2026 بالعروتين الصيفية والشتوية متعسرا جدا ومن غير أي استعداد له، لا من قبل إدارة المشروع ولا من إدارة الري، بالرغم من تصريحات وزير الري السابق ومحافظ المشروع الحالي بأنهم قد تعاقدوا مع بعض الشركات لتطهير الغلوات وإزالة الحشائش والأطماع، وهذا دورهم والمناط بهم التحضير له من وقت مبكر، ولكنه لم يحصل. على من ذلك دخل بعض المزارعين في العملية الزراعية وأحجم بعضهم نسبة لظروفهم مما حدا بهم لاستئجار أرضهم حتى يسدوا رمق أطفالهم الجياع، ومنهم من أصبح في ديون لدى التجار الذين كانوا يقترضون منهم غوت أولادهم أيام وجود الدعم السريع في مناطقهم. زائدا التكلفة العالية للعملية الزراعية من تحضير الأرض وارتفاع أسعار التقاوى والأسمدة والمبيدات وإيجار العمال ما زاد الطينة بلة. إن إدارة المشروع وإدارة الري من جهة والحكومة من جهة لم يقوما بواجبهما تجاه المشروع وتجاه المزارع، ولم يقدم أي مساعدة أو خدمة تذكر للدفع لإنجاح الموسم الزراعي، بل ترك المزارع يواجه مصيره لوحده.
0: الخبر الأخير في النشرة: قررت لجنة الأمن بولاية الخرطوم برئاسة الوالي أحمد عثمان حمزة قررت الرفع حظر التجول مؤقتا لحين الانتهاء من بطولة كأس العالم، وعزت القرار لتمكين المواطنين من متابعة المباريات التي تستمر حتى الفجر، ودعت اللجنة إلى الالتزام بالضوابط التي سيصاحبها انتشار للقوات النظامية ولتأمين مواقع المشاهدة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة، وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دير الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف، يعني هو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خش مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم، ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل، ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشى معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحي، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسق ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني يكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت غصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه غصبا عن الزول، انتهكوا.

0: وانت حقوقه دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغطينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
0: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إن إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني هو التعويضات والتفاصيل دي وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذه من المجتمع وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي ونضمن انه تاني بعد ده الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
0: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دايرة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه يعني احنا نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا اخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدب وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما هيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفاها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر إنه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأيتام وما إلى ذلك؟
0: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، انه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي، يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق اقرب للمحليات، لكن عشان احنا نصل لابعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لانه الناس ان شاء الله حتصل لكل الناس، والناس تتكلم عبر الاذاعة عبر المنصات انه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد يعني.
1: أستاذة بسين، على حسب كلامك

0: تنامي الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها. في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
1: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة. عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه في وقاية حقيقية، والناس بتعرف حقوقها، والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين، والناس تتعامل معاها كيف. فقط الناس توعي يعني، وننشر الوعي وانه ده حق من حقوقك، انه لازم تعرف انه اي انتهاك لطفل، لفتاة، لآنسة، لطفل ذكر، انه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الاطفال، لانه الاطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا، لسه ما واعيين، ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغصر ده في رقبة الناس كلهم. عشان كده احنا لازم ناخد الاجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
0: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
1: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف اذا انت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الاجراءات وما وصلت الجهات العدلية. فانت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة، لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه أنت عارف إنك أنت بتخاف من بتشرع عيبك، وهو واصل في جرائمه وأنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فأنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي أنت بتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق، وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا. ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ ونحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة، يكون في عدالة، عشان نحن نطلع من دائرة الخوف. فالناس مفترض تصل يعني.
0: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
1: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه وزي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
0: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة، وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.
2: راديو دبنجا راديو
3: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع الأستاذ عبد المنعم الحويرس. عبد المنعم الحويرس زراعي قديم يعني، وصاحب خبرة طويلة عريضة، خريج كلية الزراعة. بدنا نتكلم معه حول الموسم الزراعي الحالي على الأبواب، يعني هسه مفروض خلاص الناس يكونوا جهزوا له وكده. الحاجة اللي لاحظناها في دبنجة إنه في شكاوى كثيرة جدا جدا من المزارعين من إنه المدخلات غالية، الجازولين ما في، الشنو ما في وكده، وإنه يعني تحسيب بسيط إنه أنت بتبدأ الموسم أصلاً خسران. يعني كان زرعتها بالطريقة دي بالمعطيات دي بالمدخلات دي ما حجيب حاجة زرعتك يعني. فدارين نشوف هو بحسب خبرته وشوفه من زمان والتخطيط بتاع الزراعة وتمويله والحاجات دي كان بتمشي كيف، والمشكلة شنو هسه بالضبط في الوقت الراهن. أستاذ منعم مرحب بك.
5: طيب شكراً الأخ إبراهيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ. السودان السنة دي بالذات العام ده يواجه بكثير من المصاعب والتحديات التي يعني السودان لم يحد مثلها. الكلام ده حصل: واحد، وضع اقتصادي متردي في ظل مقاطعة اقتصادية خانقة للسودان من غالب دول العالم، وتوجيه الحكومة في بورسودان لغالب ميزانية الدولة لتمويل الحرب. واحد. اثنين، العديد من الولايات خارج اللي توها من الحرب، جزيرة سنار، النيل الأبيض، النيل الأزرق، وإيلم كردفان، وما زالت تتلمس دروبها للتعافي من أثر الحرب، حيث إنه قد تم في الفترة بتاعت الحرب نهب الكثير من معدات الإنتاج الزراعي من تركترات، حاصدات، وحتى الوقود والسماد والتقاوي، وما زالت الحرب مستمرة. ازدياد تكاليف الإنتاج بشكل كبير بعد اندلاع الحرب في السودان وتطاولها لأكثر من 3 سنوات، طبعا ده في ظل ارتفاع كبير جدا جدا للدولار والعملات الحرة الأخرى مقابل الجنيه السوداني. ده أدى بالضرورة إلى ارتفاع هائل جدا في مدخلات الإنتاج زي الوقود لو كان جازولين ولا إذا كان كهرباء، التقاوي والتقاوي المحسنة طبعا بالذات، السماد والمبيدات. طيب، غياب كامل أو شبه كامل للتمويل من البنك الزراعي والبنوك المتخصصة زي البنك، بنك المزارع وبنك الثروة الحيوانية، الجهات الأخرى المانحة للقروض، راح نتكلم مثلا هنا زي التجربة بتاعت أولاد محجوب عندهم ما يسمى بالزراعة التعاقدية. بعدين ده كله فوق له الرسوم العالية المفروضة من الدول على صغار المنتجين، إذا كانت هذه الرسوم بيسموها جباية طبعا، إذا كانت اتحادية ولائية أو محلية، وللأسف الشديد كلها تراكمت وجمعها ما يسمى بتنبؤات المناخ. في منظمة اسمها كهكوف اللي هي تابعة لمنظمة إيجاد اللي هي جزء من جسم إيجاد اسمه إيجاد Climate Prediction and for Environment. المنظمة دي وبرضو من خلال تعاونها مع المنظمة العالمية للإرصاد اللي هي World Meteorological Organization يتوقعوا إن الموسم ده في المنطقة بتاعت الغرة الإفريقي الأمطار حتكون أقل كثيراً بين شهر يونيو وسبتمبر، خاصة في جنوب السودان، أوغندا، إثيوبيا، جيبوتي ومعظم إريتريا والسودان وغرب كينيا وساحلها. أضف إلى ذلك الحرب الدائرة الآن بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران والأثر السالب لإغلاق مضيق هرمز في توفير أهم المدخلات للقطاع الزراعي إذا كان السماد والمبيدات. هذه المصاعب والتحديات يعني بتنطبق على الزراعة المطري والمروي، لكن المروي برضو عنده إضافة أخرى إنه عنده مشاكل بتعتينه عدم توفير الكهرباء، والطبع الكهرباء بتجي في اليوم 5 ساعات للناس وكده خاصة لمشروع الرهد، والإطماء وعدم تطهير القنوات. لذلك إحنا ممكن نقول الموسم ده الحالي يعد موسما استثنائيا بكل المقاييس، يحتاج إلى معاليات استثنائية لا بد أن تقوم بها الدولة، تهديد حقيقي للأمن الغذائي والتغذوي للسودان ولشعوبه. كده دي الأسباب اللي قلتها.
4: التمويل يعني حلوها كيف الناس أسي الموسم جاء خلاص يعني، ومعظم البنوك دي الشيء اللي فيهمت من الناس اقتصاديين أتكلمت معهم يعني الحرب دي أثرت عليها يعني المقارة حقتها انتهت، أظن رأس مارة ذاته انتهى بقى يعني بس بقى يسم بنك يعني بنك، فالناس بحيجيبوا قروش من وين في ظروف زي ده؟
5: بالضبط بالضبط. طيب المشكلة تحت التمويل أو شيء نحن نسميه تمويل صغار المنتجين، لأنه كبار المنتجين ده قادرين يحصل على أموال، وحقيقة هم يعني بدون ميزة نسبية من قبل البنوك، لأنهم بيعتبرون إنه الجهات إذا اديت ديون بيعيدوها، لكن صغار المنتجين ده هم الكثير هم الضحايا لهذه المشكلة التمويل. التحدي الهائل الكبير الماسع الآن للقطاع الزراعي يتحقق بأنه في واحد من البنوك اللي هو البنك الزراعي السوداني، اللي هو البنك الزراعي السوداني ده لما أنشئ في الأول أنشئ كبنك تنموي وليس بنك تجاري. للأسف الشديد في الفترة الأخيرة البنك الزراعي توجه يعني تجاه أنه يمول يعني نشاطات خدمات وغيره وغيره، لكنه قلل دعمه للقطاع الزراعي والصغار، وهو طبعا كان مفروض منه يوفر تمويل رأسمالي طويل الأجل، شراء جرارات وحاصدات وكذا، ويمول مدخلات الإنتاج. مدخلات الإنتاج اللي تكلمنا عنها إذا كان سماد، إذا كان وقود، إذا كان مبيدات، وإذا كان تقاوم حسنة. من الأهداف اللي كانت بيقوم بها البنك الزراعي أنه التمويل يرتبط باستخدام التقانات لزيادة الإنتاج والإنتاجية، لكن ده ما حاصل بالنسبة للبنك الزراعي. البنك الزراعي ليه ما قادر يحقق الأشياء دي؟ لأسباب عدة. أول شيء الوضع الاقتصادي المتردد للدولة، الدولة ما قاعدة تساهم كثير جدا جدا في دعم البنك الزراعي، وتآكل رأس مال البنك الزراعي لارتفاع تكلفة إنتاج تمويل الفدان الواحد. زمان الفدان نقول مثلا بيكلف 1,000,000 جنيه، الليلة بيكلف 10,000,000 جنيه. الحاجة الثالثة الإعصار، كثير من المزارعين صغار المنتجين ما قادرين أو ما قدروا يسددوا الديون عليهم، وبقى عندهم مشكلة، جزء منهم كبير في السجون، يحبس إلى حين السداد، وصغر رأس مال البنك الزراعي وامتناع بنك السودان من ربع رأس البنك الزراعي. يقال أنا ما متأكد إنه التمويل البنك السودان لبنك سيناي في حدود 10-15%، المبلغ ده النسبة دي ضعيفة جدا جدا.
4: نعم.
5: وزي ما قلت البنك يفضل تمويل كبار المنتجين لضمان استرداد ديونه، ولا ولا ولا ينطبق ذلك على صغار المنتجين،
4: اللي هو يعني تركوا لمصيرهم. طيب قبل ما نمشي لدور الدولة شنو والحلول شنو، دارين نرسم السيناريو بتاع انه اذا الموسم ده فشل، والحقيقة دي بتتعلق بملايين المزارعين هايلين، يعني قطاع قطاع الزراعة ده يعني بالتقديرات المختلفة بقولوا 58% ناس شغالين في الزراعة، واذا اضفنا لهم الناس اللي بيجمعوا بين الزراعة ونشاط الرعب بيعملوا 80%. فإذا الموسم ده فشل، يعني لأنه الأمطار زي ما قلت التنبؤات المناخ إنه يعني هيكون في مطر أقل، ولا فكرة عدم مسألة التمويل والأسمدة ما حتوصل، لأنه تقريبا برضو 80% و 90% من الأسمدة بتجي من منطقة الخليج، لأنه بتعتمد على الغاز وعلى شنو على شنو يعني مدخلات تانية هناك،
5: المنتجات البترولية.
4: أيوة. فال بيحصل شنو بالنسبة للمزارعين إذا يعني إذا أفقروا ومرقوا من الموسم ده سأي بيقمع، يعني لناي ده الزرع البزرع هذه ذات غذاء في الأساس، يعني فالسيناريو شنو يعني في الحالة دي؟
5: والله يعني أنا أتمنى ما نكون إحنا متشائمين للآخر، لكن يعني الواحد اللي شايفه إذا لم يحدث ما نتمناه إنه الدولة تدخل بقوة، دي بيجي في قصة التدخلات بتاعت الدولة في المرحلة دي اللي هي قصير المدى، حيكون عندنا جاب كبير جدا جدا في تحقيق الأمن القذائي بالنسبة للسودانيين، وهم سبعانه يعني عندنا مجاعات حصلت في أيام الحرب دي في دارفور كده، فلا بد إنه الناس يكون عندهم نظرة لقدام، لأنه لو نحن لم نحقق إنتاج في هذا الموسم نتوقع إنه يكون في يعني عدم كفاية للمنتجات الغذائية، وبالضرورة نتمنى أو لا نرجو إنه تجينا بعد ذاك الإعانات والإغاثات وكده، فده سيناريو سيء جدا جدا وقد يؤدي إلى مزيد من المشاكل. يعني نحن ناسي بنشوف حصل تجيش كبير جدا جدا للمجتمعات حتى في المناطق الزراعية، فإيه قعد كده حلول المشاكل تكون بالسلاح للأسف الشديد، فدي نحن نتمنى إنها ما تحصل، ونتمنى إنه الدولة تقوم بواجبها في المدى القصير جدا جدا عشان تحل هذه المشكلة قبل ما تتفادق.
4: نعم. طيب يعني نشوف دور يعني أنا شفت خبر بتاع حكومة ولاية سنار وزعت على المزارعين تقاوي، يعني أدت اليوم ساي وهبت اليوم عشان يزرعوا كده يحصلوا الموسم الزراعي ده على مستوى محلي بتاع حكومة ولاية، يعني ما بكون عندها كثير ذاته، لكن الدولة مفروض تعمل شنو يعني تتدخل كيف وعشان يعني تنقذ الموسم الزراعي وتنقذ المزارعين ديل، وتضمن انه زي ما قلت انت السيناريو السيء ده احنا ما يحصل لنا، يعني ما بزور كنا نحتاج غاسة ولا إعانة ولا كده.
5: نعم نعم. طيب خليني بس اجيلك النقطة بتاعت ولاية سنار، انا برضو قريت خبر قبل فتره انه البنك الامشر بنك الزراعي الفاو منظمه الاغذيه الزراعيه العالميه مشت لسنار والنيل الازرق، ولحسن الحظ قدروا يوفر لهم حوالي 80 مليون دولار من بنك التنميه الافريقي عشان يساعدوهم في يعني تحسين الانتاجيه والانتاج بالنسبه لهم في مناطق، طبعا منطقه سنار والنيل الازرق دي الولايات كبيره جدا جدا مشهوره بينها بانتاج المحاصيل بتاعت الحبوب، فدي إن شاء الله تكون الولايات الثانية يعني تعاونت أو فتشت لتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة العالمية بتمويل من جهات أخرى. طيب دور الدولة في المدى القصير هي الدور الأكبر كل الدولة، فالخطوط العريضة أنا في رأيي إنه الدولة وزارة المالية وبنك السودان بالذات يقوموا بحص الموجود من المدخلات الزراعية إذا كانت بذور محسنة، سماد، مبيدات، وقود في كل المناطق تحت الإنتاج، إذا كانت ولاية سنار، إذا كانت ولاية النيل الأزرق، إذا كانت القطارف، إذا كانت كردفان، إذا كانت مناطق أخرى، بعد ما يحصروها يشوفوا الجاب أو الفرق المعتمد أدنى طوال يفتح خطابة اعتماد بعاجل السرعة عشان يجيبوا المنتجات دي من الخارج من أي مكان في العالم. طبعا إحنا هو بنعاني هسه مشكلته إغلاق منطقة هرمز، يعني منطقة الخليج اللي نحن محتاجين لها تساعدنا ما نلقاها، لكن الفضل قصير جدا جدا والموسم الزراعي بيقى صعب جدا جدا. طيب لابد من أنه الناس تفكر في أنه استزراع أو زراعة محاصيل سريعة النمو، يعني قصيرة المدى بتكون تاخذ لازم طويل عشان تنمو، خاصة انه المدخلات الزراعية لسه ما متوفرة، وثانيا الموسم الزراعي الامطار ما كافي زي السنين اللي فاتت. والحاجة الثانية، وزارة المالية وبنك السودان والدولة تقوم عاجلا بانشاء محفظة تمويل من البنك الزراعي، بنك الثروة الحيوانية وبنك المزارع، مع رفع نسبة التمويل للقطاع الزراعي إلى ما لا يقل عن 20% على الأقل في الفترة دي لابد، كويس، وتوفير ذلك التمويل لصغار المنتجين اللي هم اللي بينتجوا أكبر حاجة. طيب الحاجة المهمة جدا جدا إلغاء كل الجبايات، ما في حاجة اسمها جبايات إذا كانت ولائية ولا إذا كانت محلية أو إذا كانت اتحادية، تلغى، وتجميد الضرائب لهذا العام، وإشراك أصحاب المصلحة اللي هم المزارعين الصغار في كل مراحل العملية الإنتاجية، خاصة في مرحلة الحصاد والتسويق. لا إيه التسويق؟ لأنه دائما أما تجي تمويل الصغار دي تقول لهم يبيع لكم المحصول، ودائما بيكون الأسعار اللي بتدوها لهم تكون مجزية، وده بشجعوا أنهم يمارسوا الزراعة. فدي حاجات عاجلة جدا جدا لابد أن تقوم بها الدولة الآن ومش بكرة، عشان نقدر نلحق بالموسم الزراعي ده، أو عشان ما يحصل أن إحنا ما دايرينه اللي هو السيناريو السيء.
4: نعم، دي الحياة المفروض تحصل. يعني غير كده سوري،
5: نعم،
4: يعني إذا خلينا مسألة المزارعين الزراعة كنشاط تجاري وكده، من ناحية أكل أمن غذائي، إنه يعني المواطن، أنا شايف إنه هو حقه الدستوري في البلد دي، إنه يعني إذا الحياة في حصل شح، حصل حريب، حصل فقر، حصل شنو، الدولة المفروض توفر له الأكل بتاعه بالحد الأدنى.
5: نعم.
4: فيعني الدولة ممكن تعمل شنو برضو إذا يعني دعت الحاجة في إنه توفر للناس يعني ذرة، توفر لهم حبوب غذائية، توفر لهم الحاجات لحد الأدنى من الحياة دي.
5: طيب ما هو القصة بتاعت ما يسمى بالمخزون الاستراتيجي بتاع الغذاء؟ نحن هسه عارفين إنه نحن عندنا قدر كم من الحبوب اللي يحتاجوها يعني الناس اللي بياكلوها في السودان، إذا كانت ذرة أو إذا كان قمح أو إذا كان دخل مثلا في مناطق أخرى، قدروا كم نحن عندنا، ما عارفين إنه المفروض الدولة تكون طوالي، تكون بدور المطلوب والضروري إنها تحدد المخزون الاستراتيجي كم، وتشوف المناطق اللي تحتاج توزع عليها. لا بد من يقوم بالدولة ذلك، وما تستنى لغاية ما تجينا غاسة من العالم، وقد تجينا وقد أخر. فدي مهمة جدا جدا الناس يحددوها من الليلة عشان نعرف الجاب قدر شنو بين المتوفر والمطلوب استيراده. يعني حتى لو ما نستنى، يعني نستنى لين عشان احنا حق الامن الغذائي نستنى لغاسات ليه، الدولة المفروض يعني تستورد، وجيران يعني غنيين بالحبوب اللي احنا بناكلها، مثلا اذا تكلمنا عن كينيا، يوغندا، حتى جنوب السودان، يعني ممكن الناس يعني يستوردوا منهم. لكن دي يعني دي دور للدولة، انه المخزون الاستراتيجي الموجود عندنا نحن دلوقتي في صومعة الغلال في القضارف كم، الموجود حتى في صومعة الصادر بتاع بورسلان كم، حتى ما في صادر، يعني كل الحياة دي توجه للاستهلاك المحلي، لأنه السيناريوهات كلها سلبية بتقول إنه هذا الموسم قد يكون موسم صعب جدا جدا، والناس لازم يعني يكونوا جاهزين عشان يتحسبوا لإنه الأحسن الأسوأ ما يحصل.
4: الأستاذ عبد المنعم الحويرس، الزراعي و الاقتصادي، الزمن حق الحلقة حقتنا كبير، لكن دارنا ديك فرصة أخيرة يعني تختم، يعني تعال نشوف الحي اللي أنت يعني دار تقوله.
5: أوكي، شكرا يا إبراهيم. والله يا أخي أنا يعني قلت تأكل، لكن أنا برضو عندي بزو نظرة للمستقبل، يعني إحنا ما دي محال استثنائية وظروف الحرب، لكن برضو اللي قدام الناس تعمل شنو. أول شيء في رأيي أنه تحديث القوانين الخاصة بالبنوك، والبنوك ما تكون كلها بنوك شغالة في الخدمات والكيف معارف البنوك. السودان بلد زراعي، نحن دارين نعمل لنا محفظة كبيرة جدا جدا من كل البنوك، وبنك السودان يلزم كل البنوك تاخد تلاقى ل 20% للقطاع الزراعي. واحد، ثلاث، تمويل، توسيع مصدرة البنك الزراعي والبنوك المتخصصة إذا كانت بنك الثروة الحيوانية وبنك المزارع لتغطي جغرافيا وإداريا كل مناطق السودان، زيادة الكادر العامل في القطاع الزراعي وبناء قدراتهم إذا كانوا شغالين في البنوك أو شغالين في وزارة الزراعة أو شغالين كمزارعين، تشجيع تجربة الزراعة التعاقدية. بالنسبة لتجارة الزراعة التعاقدية دي، تجربة أنا بسميها ناجحة إلى حد ما، لكنها غير مؤسسة، يعني ما مؤسسة بقانون، لازم يكون في قانون، كون وزارة الزراعة هي طرفا أصيلا، ثالثا فيه بين المزارع وبين الشركة اللي بتقدم التمويل للمزارع العمل على تخصيص مناطق الإنتاج ودعم الإنتاج الصادر. مثلا منطقة القضار نقول زراعة الزروع السمسي، منطقة الشمال النيل الأزرق وسنار لإنتاج عباد الشمس وسهول الصويا، منطقة كردفان لإنتاج الدخن، المشاريع المروية لإنتاج القطن والفول السوداني والقمح. دي كلها لابد أن تكون في سياسة الدولة في المرحلة الجاية. وأهم من ده كله فوق ده كله نحن عشان نقلل يعني الهم بتاع المنتجين انه نشجعهم في تشجيع انشاء وقيام الجمعيات التعاونيه لصغار المنتجين عشان نقلل المخاطره، يعني بدل الشخص ياخذ سلفيه او دين من البنك يكون هو مهدد بالسجن لانه ما دفعه، الخطر ده يتوزع على مجموعه اعضاء الجمعيات التعاونيه. شكرا جزيلا.
4: تسلم، شكرا لك كثير استاذ منعم الحويرس، كنت ضيفنا في هذا اللقاء الخاص عن الحديث عن الزراعه وهموم الموسم الزراعي والحلول المتوسطه المدى وطويله الاجل وكذا، ونتمنى انه نستضيفك ثاني. شكرا لك كثير.
5: ان شاء الله يا ابراهيم، جزاك الله كل خير، وان شاء الله في لقاء اخر.
6: راديو دبنجا يقدم
4: صحتنا،
6: برنامج أسبوعي يعنى بالتوعية بخطر الأوبئة ومحاربتها وتفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها.
4: صحتنا للتعريف بالأوبئة وتبيان الإرشادات الصحية واتباعها عند حدوثها.
6: يركز على تأثير الأوبئة على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وذلك من خلال استضافة أهل الاختصاص. صحتنا من صحتك، صحتنا.

0: أثار ظهور مرض إيبولا بجمهورية الكونغو وبدولة جنوب السودان ويوغندا الكثير من المخاوف بشأن انتشار المرض وانتقاله لدول الجوار الأخرى واحتمال انتقاله للسودان، خاصة وأن هناك حركة بين هذه البلدان بسبب السودانيين الذين لجأوا ليوغندا في المعسكرات وفي المدن، والذين لجأوا أو لجأ جزء منهم لدولة جنوب السودان. من جانب آخر، أعلنت السلطات في المناطق التي تسيطر عليها حركة عبد الواحد النور ظهور حالات من جدري القرود. على هذه الخلفية تواصل راديو دبنجا مع الدكتورة أديبة إبراهيم السيد، عضو اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء، التي زودتنا بالنصائح والتوضيحات التالية حول فيروس إيبولا وفيروس جدري القرود. الإيبولا مرض فيروسي خطير ونادر، يسبب حمى نزفية ومعدل الوفيات فيه عالي ما لم يتعالج مبكرا. الأعراض: فترة الحضانة من يومين إلى 21 يوم، غالبا بين 8 إلى 10 أيام. الشخص المصاب لا ينقل العدوى إلا بعد أن تظهر عليه الأعراض. طيب، الأعراض المبكرة تشبه الإنفلونزا: حمى مفاجئة عالية فوق 38.6، قشعريرة، صداع حاد، التهاب حلق، آلام عضلات ومفاصل، ضعف شديد، تعب، فقدان شهية. الأعراض المتقدمة: قيء وإسهال وأحيانا دموي، طفح جلدي، اختلال وظائف الكبد والكلى، نزيف داخلي وخارجي من اللثة، الأنف، العين المستقيم أو مع البراز والقيء اللي هو الطراش. في المراحل الأخيرة فشل الأعضاء، صدمة وغيبوبة. مهم جدا، الأعراض المبكرة تشابه أعراض الملاريا والتايفويد، والتشخيص يحتاج لفحص مخبري يسموه PCR. العلاج: لا يوجد علاج قاتل للفيروس نفسه، لكن هناك تقدم كبير في هذا المجال. الرعاية الداعمة هي الأساس: تعويض السوائل والأملاح بالفم أو الوريد لتقليل الجفاف، الحفاظ على الأكسجين وضغط الدم، أدوية للقيء والإسهال والألم والحمى، علاج العدوى المصاحبة مثل عدوى الملاريا. بعد الشفاء يمكن أن تبقى مضاعفات طويلة مثل التعب وآلام المفاصل، مشاكل في العين، فقدان الذاكرة، اكتئاب. التوعية والوقاية: الإيبولا لا ينتقل بالهواء، يحتاج تلامس مباشر مع سوائل الجسم المصاب. طيب، كيف تحمي نفسك؟ تجنب لمس دم، بول، براز، لعاب، عرق، قيء، مني، إفرازات بهبلية من مريض. لا تلمس ملابس أو فراش مريض. أبعد عن الخفافيش والقرود والحيوانات البرية، ولا تأكل لحومة. بالنسبة للعاملين في الرعاية الصحية، البس كمامة، قفازات، نظارات، والتزم بتعقيم الأدوات. تجنب الجنازات وطقوس الدفن التي يحدث فيها تلامس مع الجثة. لو سافرت منطقة فيها تفشي، راقب صحتك 21 يوم، ولو ظهرت أعراض زر الطبيب فورا. لو شكيت في إصابة، العزل السريع للمصاب واستخدام معدات الحماية الشخصية يقلل الانتشار. الإبكار في الرعاية الدائمة بيزيد فرص النجاة بشكل كبير. الإيبولا خطير، لكن الخطر العالمي محدود لأنه ما بينتقل بالهواء.
1: عزيزي المستمع، من المهم التفريق بين مرض الإيبولا وجدري القرود، فهما مرضان فيروسان يسببان الحمى والطفح الجلدي، لكن الفرق بينهما كبير من حيث الخطورة والأعراض وطريقة الانتقال. أولا، من ناحية الخطورة، فجدري القرود ينتمي إلى عائلة فيروسات الجدري، وغالبا ما تكون أعراضه أقل خطورة، إذ تتراوح نسبة الوفاة فيهما بين 3-6%، ومعظم المصابين يتعافون خلال 2-4 أسابيع. أما إيبولا فهو من الفيروسات شديدة الخطورة، وتصل نسبة الوفاة فيه إلى ما بين 25 و90% بحسب نوع الفيروس وجودة الرعاية الصحية. أما الأعراض ففي جدري القرود تبدأ الإصابة بحمى وصداع وآلام في العضلات مع تورم واضح في الغدد الليمفاوية، وهي من العلامات المميزة للمرض. بعد ذلك يظهر طفح جلدي يتحول إلى بثور مملوءة بالسوائل، يبدأ غالبا في الوجه ثم ينتشر إلى بقية الجسم. أما إيبولا فتبدأ أعراضه أيضا بحمى مفاجئة وصداع وآلام شديدة في الجسم والتهاب بالحلق، لكن العلامة الأخطر هي حدوث نزيف داخلي أو خارجي قد يظهر في اللثة أو الأنف أو الجهاز الهضمي، إضافة إلى احتمال حدوث فشل في الأعضاء خلال فترة قصيرة. وفيما يتعلق بطرق العدوى، ينتقل جدري القرود عبر التلامس المباشر مع الطفح الجلدي أو سوائل الجسم، أو من خلال الاتصال القريب لفترات طويلة، وكذلك عبر الملابس أو الأدوات الملوثة، ولكنه لا ينتقل بسهولة كبيرة بين البشر. أما إيبولا فينتقل عبر التلامس المباشر مع دم المصاب أو سوائل جسمه، وتزداد خطورة العدوى في المستشفيات أو أثناء التعامل مع الجسامين في مراسم الدفن. وبالنسبة للعلاج فيعتمد علاج جدري القرود غالبا على الرعاية الداعمة مثل خفض الحرارة وتسكين الألم وتعويض السوائل مع استخدام مضادات فيروسية في بعض الحالات الشديدة. أما إيبولا فيحتاج إلى رعاية طبية مكثفة تشمل السوائل الوريدية ودعم التنفس وضغط الدم، إلى جانب أدوية متخصصة معتمدة لبعض السلالات. وفي الوقاية يشترك المرضان في أهمية غسل اليدين وتجنب مخالطة المصابين أو ملامسة أدواتهم واستخدام وسائل الحماية الشخصية، كما يتوفر لقاح معتمد لإيبولا يعرف باسم إيرفيبو، بينما توجد لقاحات لجدري القرود لكنها أقل انتشاراً. وباختصار جدري القرود يرتبط غالبا بطفح جلدي مؤلم وتورم في الغدد الليمفاوية مع خطورة أقل نسبيا، أما إيبولا فيرتبط بالنزيف وفشل الأعضاء ويعد من أخطر الأمراض الفيروسية المعروفة. وفي حال ظهور أعراض مثل الحمى مع طفح جلدي أو نزيف، يجب عدم محاولة التشخيص الذاتي والتوجه فورا إلى الطبيب أو أقرب مركز صحي لإجراء الفحوصات اللازمة، خاصة وأن بعض الأعراض قد تتشابه مع أمراض أخرى مثل الملاريا أو التايفويد. Family ما في بنزين overseas ولا فين money checks to my

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الجمعة 12 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: قتلى وجرحى في هجمات بالطيران المسير بمناطق سودري وحملة الشيخ والرهد بشمال كردفان وتندلتي بالأبيض. القوى السياسية ومنظمات تدين استخدام الجيش والدعم السريع للمسيرات ضد المدنيين بشمال كردفان وتطالب بوقف الحرب. اليونيسف ترسل قافلة مساعدات إنسانية مكونة من 8 شاحنات لدعم 39 ألف شخص بمدينتي الدلنج وكادوغلي بولاية جنوب كردفان. مجموعة من القوى السياسية بينهم تأسيس وصمود والكتلة الديمقراطية تشارك في جلسة حوارية بمنتدى أوسلو في النرويج. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قصفت طائرة مسيرة تابعة للجيش صباح الخميس رعاه كانوا يتواجدون بمورد مياه في قرية البقرية بمنطقة وادي الملك التابعة لمحلية سودري بولاية شمال كردفان، وأدى القصف الجوي المسير إلى مقتل راعي واحد وإصابة آخر ونفوق عدد من المواشي. وترفع هذه الحادثة عدد الضحايا الذين قتلوا خلال الأيام العشر الماضية بطائرات مسيرة في المنطقة إلى نحو 38 شخصا، وكان الجيش السوداني قد كثف عملياته الجوية خلال الأسبوعين الأخيرين بالطيران المسير في محليتي سودري وحمرة الشيخ بشمال كردفان، ما أدى لوقوع عدد كبير من المدنيين بين قتلى وجرحى. وقال مجموعة محامو الطوارئ في بيان أن استهداف المدنيين والرعاة ومرافق المياه يشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني التي تلزم أطراف النزاع بالتمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية واتخاذ التدابير اللازمة لحماية السكان المدنيين من آثار الأعمال العدائية. أعلنت وزارة الصحة السودانية مقتل المساعد الطبي بمستشفى الرهد والمتطوع بجمعية الهلال الأحمر أحمد يعقوب أثناء تأدية عمله. وقالت الوزارة في منشور لها أن المساعد الطبي قتل إثر تعرض عربة الإسعاف التي كانت تقلهم بمدينة الرهد في ولاية شمال كردفان إلى استهداف مباشر بطائرة مسيرة. وفي مدينة تندلتي هاجمت مسيرات الدعم السريع مدينة تندلتي بولاية النيل الأبيض مساء الخميس، وأسفر الهجوم عن تدمير محطة خدمة ومقتل عامل على الأقل. أدان حزب الأمة والمؤتمر السوداني ومنظمات مدنية استخدام طرفي الحرب لسلاح المسيرات في ولاية شمال كردفان، مما شكل معاناة في حياة المدنيين بالولاية التي تحولت إلى ساحة قتال ضار بين طرفي النزاع. وأشار بيان لحزب المؤتمر السوداني إلى أن طائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدفت مدينتي الأبيض والرهد بشمال كردفان يومي الأربعاء والخميس الماضيين، كما أن مسيرات الجيش قصفت لليوم السابع تواليا مناطق وادي المك أبو زعيمة والخشخاشة وعديد راحة والبقرية بمحلية سودري بشمال كردفان، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين فضلا عن تدمير الممتلكات الخاصة وترويع الآمنين. قالت مجموعة محامو الطوارئ أن قوات الدعم السريع تحتجز أفرادا من أسرة واحدة منذ أشهر بعد اعتراض طريقهم في شمال كردفان أثناء سفرهم إلى أم درمان بولاية الخرطوم. وقالت المجموعة في بيان أن الدعم السريع اعترض في 26 من شهر 1 سنة 2026 مركبة مدنية قادمة من منطقة أم حوش بمحلية الطويشة بشمال دارفور، كانت تقل 21 مدنية من أسرة واحدة بينهم 8 نساء و7 أطفال أثناء توجههم إلى مدينة أم درمان. وأشارت إلى أن القوات أوقفت المركبة في منطقة أم بادر بولاية شمال كردفان قبل ترحيل جميع من كانوا على متنها إلى مدينة نيالا، حيث أفرجت عن النساء وست أطفال بعد 4 أيام من الاحتجاز. وأفادت بأن الدعم السريع أبقى على احتجاز 7 أشخاص آخرين بينهم طفل ونقلتهم إلى سجن دقريس بمدينة نيالا. بدأت مجموعة من القوى السياسية السودانية أمس جلسة حوارية بمنتدى أوسلو بشأن الأزمة السودانية، وذلك بدعوة من وزارة الخارجية النرويجية. وشارك في منتدى أوسلو رئيس الكتلة الديمقراطية جعفر الميرخاني، ورئيس حزب المؤتمر السوداني القيادي بتحالف صمود عمر الدقير، والمتحدث الرسمي باسم تحالف تأسيس أحمد توقد، ورئيس كتلة الحراك الوطني الدكتور تيجاني سيسي. كما شارك في الجلسة كل من مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، وأعضاء الآلية الخماسية بجانب مبعوثي بريطانيا والنرويج إلى السودان. ويجمع المنتدى نحو 150 وسيطا دوليا وممثلين عن أصحاب المصلحة وخبراء النزاعات. اندلعت حرائق مجهولة المصدر والأسباب في منطقة بابو وعتريباخ جنوب طوكر بولاية البحر الأحمر الأسبوع الماضي، واستمرت لعدة أيام دون تدخل من السلطات، وأثارت مخاوف من تمددها للأحياء السكنية بعد أن تسببت في خسائر كبيرة بالمراعي الطبيعية التي يعتمد عليها المواطنين كمصدر رئيسي لتغذية مواشيهم. وقال الصحفي محمد عثمان الرضي لراديو دبنجا أن المنطقة وعرة وتبعد نحو 250 كيلومتر جنوب مدينة بورت سودان، ما يعقد من مهمة وصول الدفاع المدني، وأضاف في هذا الخصوص:
1: وقطعا هذه الحرائق خلفت خسائر كبيرة جدا، لا سيما أن المواطنين في هذه المنطقة يعتمدون على حرفة الرعي، وهي تعتبر مناطق رعي غنية جدا بالحشائش، ويعتمدون عليه اعتماد كبير جدا كغذاء رئيسي إلى مواشيهم وإلى حيواناتهم، وهذه بمثابة خسائر كبيرة جدا. وحتى الآن لم يعرف السبب الرئيسي لاندلاع هذه الحرائق، بالرغم من المنطقة هي منطقة وعرة ومنطقة بعيدة، ولا توجد أتيام للدفاع المدني قريبة من هذا المنطقة، حيث تبعد هذه المنطقة من مدينة بورسودان ما يقارب 250 كيلو جنوب مدينة بورسودان.
0: أعلن المجلس القومي لرعاية الطفولة أن نسبة الأطفال السودانيين الذين يعيشون في أوضاع الخطر بلغت نحو 71%، وأكد الأمين العام للمجلس القومي للرعاية عبد القادر عبد الله أبو في بيان بمناسبة اليوم العالمي لعمالة الأطفال، أكد أن أطفال السودان حاليا أكثر عرضة للاستغلال الاقتصادي والعنف والانتهاكات الجسيمة. وأضاف أن الحرب الدائرة في السودان ومنذ أبريل 2023 أدت إلى تدهور الأوضاع المعيشية للأسر، وتسببت في زيادة المخاطر المرتبطة بعمالة الأطفال والتسرب من التعليم والنزوح وفقدان الحماية الأسرية والمجتمعية، الأمر الذي يستدعي استجابة إنسانية متكاملة تضع حماية الطفل في مقدمة الأولويات. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود عن تنظيم حملة تطعيم وقائية تستهدف 54 قرية نائية في طويلة بولاية شمال دارفور بالتنسيق مع وزارة الصحة. وأوضحت المنظمة في بيان أن الحملة انطلقت في يوم 2 من شهر يونيو الجاري، وتستمر 10 أيام عبر 5 فرق تتنقل بالحمير والجمال وسط تضاريس وعرة، فيما يعود قادة الفرق كل 3 أيام لتبريد اللقاحات واستكمالها. وتهدف الحملة بحسب أطباء بلا حدود إلى حماية الأطفال دون الخامسة من الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات في شمال دارفور. أعلن الوفد المفوض من معلمي ولاية الجزيرة أن مدير عام وزارة المالية المفوض رفض الاعتراف بالوفد بأنه لا يمثل المعلمين، مبررا ذلك بأن الوزارة لا تتعامل إلا مع النقابة. وفي ولاية النيل الأبيض صرف منحة رئيس الوزراء المخصصة للمعلمين وحرم نحو 100 معلم من هذه المنحة عقابا على دعوتهم ومشاركتهم في إضراب شامل عن العمل مؤخرا قبل إجبارهم على استئناف العمل. وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين سامي الباقر أن الحراك الذي يشهده قطاع التعليم في السودان نتيجة حتمية لما يعانيه هذا القطاع من إهمال من جانب الدولة، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: لن تتوقف هذه الإضرابات، لن تتوقف هذه الاحتجاجات من قبل المعلمين حتى تصل إلى نقطة يشعر فيها المعلم في كل السودان بأنه هو الآن بدأت الدولة تنظر له بعين الاعتبار. الحرب لم يعني تمنع الدولة من أنها تزيد مرتبات بعض القطاعات، فالتعامل بأكثر من مكيال مع العاملين بالدولة فهذا بيخلف غبن كبير جدا لدى القطاعات المهملة. نحن كمعلمين أحرص الناس على استمرار العملية التعليمية، ولكن يجب أن يكون الحرص ده مستصحب معه من قبل الدولة حقوقنا كمعلمين.
0: أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف عن إرسال قافلة مساعدات مكونة من 8 شاحنات محملة بالإمدادات الغذائية والصحية لدعم 39,000 شخص بمدينتي الدلنج وكادوغلي بولاية جنوب كردفان. وقالت اليونيسيف أنها تنوي كذلك إرسال قافلة أخرى لمنطقة الدبابات بولاية غرب كردفان. وأوضحت اليونيسيف في بيان أنها أوصلت بالفعل إمدادات صحية وغذائية منقذة للحياة إلى مدينتي الدلنج وكادوغلي للأطفال والأسر الذين ظلوا معزولين إلى حد كبير بسبب أعمال العنف المستمرة. حذرت سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناجل من تكرار الإخفاقات التي صاحبت الموسم الزراعي 2025-2026 والتي أدت إلى تدني الإنتاج في العروتين الصيفية والشتوية. وأكد التحالف أن المؤشرات الحالية تنذر بفشل الموسم الزراعي الجديد ما لم تتخذ الدولة إجراءات عاجلة لمعالجة المشكلات الهيكلية التي تواجه المشروع. وأضاف عضو سكرتارية التحالف والرئيس السابق للجنة الطوارئ إنجاح الموسم الزراعي فاروق البدوي الحسن لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
3: لقد بدأ الموسم الزراعي 2025-2026 بالعروتين الصيفية والشتوية متعسرا جدا ومن غير أي استعداد له، لا من قبل إدارة المشروع ولا من إدارة الري، بالرغم من تصريحات وزير الري السابق ومحافظ المشروع الحالي بأنهم قد تعاقدوا مع بعض الشركات لتطهير الغلوات وإزالة الحشائش والأطماع، وهذا دورهم والمناط بهم التحضير له من وقت مبكر، ولكنه لم يحصل. على من ذلك دخل بعض المزارعين في العملية الزراعية وأحجم بعضهم نسبة لظروفهم مما حدا بهم لاستئجار أرضهم حتى يسدوا رمق أطفالهم الجيع، ومنهم من أصبح في ديون لدى التجار الذين كانوا يقترضون منهم وأولادهم أيام وجود الدعم السريع في مناطقهم. زائدا التكلفة العالية للعملية الزراعية من تحضير الأرض وارتفاع أسعار التقاوى والأسمدة والمبيدات وإيجار العمال ما زاد الطينة بلة. إن إدارة المشروع وإدارة الري من جهة والحكومة من جهة لم يقوما بواجبهما تجاه المشروع وتجاه المزارع، ولم يقدم أي مساعدة أو خدمة تذكر للدفع لإنجاح الموسم الزراعي، بل ترك المزارع يواجه مصيره لوحده.
0: الخبر الأخير في النشرة: قررت لجنة الأمن بولاية الخرطوم برئاسة الوالي أحمد عثمان حمزة قررت رفع حظر التجول مؤقتا لحين الانتهاء من بطولة كأس العالم، وعزت القرار لتمكين المواطنين من متابعة المباريات التي تستمر حتى الفجر، ودعت اللجنة إلى الالتزام بالضوابط التي سيصاحبها انتشار للقوات النظامية ولتأمين مواقع المشاهدة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 12 شهر 6 يونيو 2026. في الجولة دي لدينا المواد التالية: استهداف كوبري أردمتا بدارفور وتأثير ذلك على انسياب المواد الغذائية والإغاثة.
5: الانتقائية شنو يعني؟ أنا ما داير يعني هو ليه انتقائية، يعني أنه كوبري الأرض، متى يكون هو أعيان مدنية وكهرباء الرصيرس وربك ومروي ما تكون أعيان مدنية؟
4: تواصل الحراك في قطاع التعليم والدولة تتجاهل مطالب المعلمين.
2: فبدلا من السعي لحل المشكلة، الدولة الآن تتعامل مع المظلومين ومع المعلمين تحديدا بأسلوب التخويف والترهيب.
4: سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل تحذر من تكرار إخفاقات الموسم الماضي.
3: لذلك قام بعض المزارعين الذين حالفهم الحظ بحفر بعشريناتهم من جيبهم الخاص وبالكاش.
4: مناطق بجنوب البحر الأحمر تشهد حرائق متكررة.
1: يصعب على أتيام الدفاع المدني الوصول لهذه المنطقة في وقت اندلاع الحريق ليتم السيطرة عليه.
6: في فترة الصيف بتنشط حركة رياح الإيتابيت أو الهبابية المعروفة في مناطق الساحل.
4: كل هذا بعد الفاصل.
7: دبنجا، أخبار لكل السودان.
4: أهلا بكم مرة أخرى. في ظل استهداف المنشآت المدنية بالطائرات المسيرة، تم تدمير جسر أردمتا الذي يربط عددا من ولايات دارفور ويعتبر معبرا هاما لتوصيل الأغذية والإغاثة. على هذه الخلفية تحدث لراديو دبنجا الأستاذ مصطفى آدم المفوض السابق للعودة الإنساني بولاية الخرطوم.
5: تحية طيبة الأخوة في إذاعة راديو دبنجا على استمرار في التركيز على النواحي الإنسانية والمشهد الإنساني في إقليم دارفور. وعلى خلفية الحديث عن تدمير كوبري أردمتا، وبالتأكيد هو كوبري حيوي وجسر استراتيجي بربط مدينة الجنينة بعدد من المناطق في ولاية غرب دارفور. الكوبري طبعا يعني حقيقة الحديث، إذا تقولنا الحديث عن الأعيان المدنية لابد أننا نتكلم من جانبين. يعني هو شايف إن شاء الله بما يسمى في حكومة التأسيس بأنه الموضوع ده هو استهداف. أنا ما أعرف هو طيب الانتقائية شنو يعني؟ أنا ما داير يعني هو ليه انتقائية؟ يعني أنه كوبري أردمتا يكون هو أعيان مدنية و كهرباء الرصيرس وربك ومروي ما تكون أعيان مدنية وضرب الأبيض بشكل يومي. فهي دي قضية لابد أن الناس تعي بأنه الوضع بتاع الحرب هو دي آثاره، وآثاره الكارثية ما يعني لا تستثني أحد. وبالتالي أنا أفتكر يعني دمار الكوبري بالتأكيد يعني في الفترة دي بالذات في فترة الخريف حتكون عنده آثار كبيرة جدا في إطار نقل المساعدات الإنسانية والأدوية، وكذلك عزل المجتمعات المحلية يعني بعضها البعض في إطار التواصل، لأن الكوبري والخريف حيكون في سيول في أمطار كبيرة جدا وحتكون آثار كارثية. أنا بفتكر أنه هذه آثار وحتدفع يعني تمنى يدفع المجتمعات. يبقى كيفية الوصول وتوصيل المساعدات الإنسانية لابد من يعني ابتكار آليات جديدة. صح ممكن يكون طائرات الأمم المتحدة WB تمتلك اسطول كبير جدا، ممكن هي تعمل إسقاط بالنسبة للمواطنين سواء كانت أدوية أو مساعدات إنسانية. فبالتالي أفتكر دي واحدة من الحلول. أما الحديث عن يعني تحقيق دولي ما دولي، يعني لابد يعني يفهموا هؤلاء اللي يقولوا بتحدثوا ذي، يعني نحن الآن إذا بنتكلم من الخرطوم نتكلم هنا ما هو الأعيان المدينة. الخرطوم دي أكثر مدينة يعني تدمرت هي ممكن تكون من الحرب دي، يعني هي يعني كباري الخرطوم تدمرت، المدارس الجامعات المستشفيات كلها تدمرت، ده غير من المدن الثانية يعني. فبالتالي الحديث عن المسألة دي بس الطريقة الانتقائية دي بقى ما موضوع غير أنه موضوع ضار، يعني أنك أنت يوميا قاعد تستهدف برضو بأعيان بشكل مكثف وبشكل مستمر ودائم. يعني حتى هي الكهرباء، يعني هو المدن دي كثير من المدن بتعيش مرات لشهور في ظلام دامس لأنه بس تم استهداف للكهرباء. فأنا شاكر بتمنى أنه المواطنين يعني ينعموا بحياة آمنة بسلام، ينعموا بتدفق يعني كبير للمساعدات الإنسانية والطبية، ويتجنبوا يعني أي نوع من الانتهاكات اللي ممكن تكون ضارة في ظل هذه الحرب. شكرا.
4: يتواصل الحراك في قطاع التعليم وتتواصل الإضرابات في مناطق السودان المختلفة، وإجابة الدولة على ذلك هي الاستدعاءات والتنقلات التعسفية واستخدام الأجهزة الأمنية. الأستاذ سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين يزودنا بالمزيد من التفاصيل عن هذا الحراك.
2: الحراك الذي يشهده قطاع التعليم في السودان هو نتيجة حتمية لما يعانيه هذا القطاع من إهمال من جانب الدولة. المرتبات أصبحت الآن لا تساوي شيء، المرتبات لا تغوى على الوقوف أمام أي بند من بنود الصرف. تتفاوت المرتبات ما بين 70 إلى 80 ألف جنيه سوداني إلى 200 أو 210، وفي بعض الولايات أقل من ذلك، في بعض الولايات الدرجة الأولى 150 والدرجة التاسعة 60 ألف جنيه. بالتالي لما تقارن هذه المرتبات الهزيلة بالدولار بتلقاها بتتفاوت ما بين 10 إلى 12 دولار إلى 45 أو 40 دولار أو أقل من ذلك. فده وضع مزري جدا بيعيشه القطاع بتاع التعليم في السودان، يمكن قطاع كل العاملين في الدولة. الحكومة بدلا من محاولة معالجة الأمر ويعني معالجة الخلل الحاصل في هذه القطاعات، لجأت إلى أسلوب النقل التعسفي والإعفاء من الإدارة للمعلمين أن نفذوا الإضراب، وأيضا الاستدعاءات سواء كان الإدارية من جانب إدارات التعليم في زي ما حصل في نيل الأبيض وفي الخرطوم وفي الشمالية وغيرها وفي كسلة، أو الاستدعاءات من جانب الأجهزة الأمنية التي تدخلت تدخل سافر في قضية المعلمين. فبدلا من السعي لحل المشكلة، الدولة الآن تتعامل مع المظلومين ومع المعلمين تحديدا بأسلوب التخلص.

0: يتكلمون على هذا الواقع المزري، ولكن بنعتقد أنه هذه الأساليب جربت كثيرا ولم تنجح، لذلك سيستمر هذا الحراك في كل الولايات، ويمكن لن يتوقف هذا الحراك إلا ببلوغ الأهداف التي أعلنت المتمثلة في رفع الحد الأدنى للأجور. الحد الأدنى الآن 12,000 جنيه، لما تحسب إذا حسبنا إنه الدولار زي ما ذكر في يعني عندكم في قناة أو في راديو دبنج 5,000 جنيه أو أقل بقليل، فالحد الأدنى لا يساوي أكثر من 3 دولار أو 2 دولار ونص يعني، فهذا واقع مزري. الحد الأعلى للمعلمين، وأتكلم عن الحد الأدنى، أتكلم عن الحد الأدنى للمرتب الأساسي للدرجة 17 العمالية والمرتب الأساسي بالنسبة للدرجة الأولى. إذا كان جملة المرتب للدرجة الأولى لا تساوي أكثر من 40 إلى 45 دولار، فبالتالي المرتب الأساسي أقل من ذلك بكثير يعني. فيجب معالجة المرتب الأساسي، يجب معالجة الحد الأدنى وتعديل المرتبات بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي، ما يذكره بعض المسؤولين في الدولة زي ما ذكر المدير العام لوزارة المالية في ولاية الجزيرة إنه البلد الآن في حالة حرب. بنعتقد إنه الكلام ده مردود عليه، البلد في حالة حرب ولكن لم تتوقف النسريات ولا البدلات ولا الصرف البزخي على أو على القطاعات الأخرى غير التعليم، لم يتوقف السفر للمسؤولين، لم تتوقف كل المظاهر التي تدل على وجود فساد في بعض المؤسسات. ف يعني الحرب لم توقف كل هذه الأشياء، طيب لماذا أوقفت تعديل المرتبات؟ بنفتكر إنه في مشكلة في ترتيب الأولويات في الدولة، التعليم والعاملين بأجر عموما ليسوا من أولويات الدولة الآن، لذلك المعلمون لما أضربوا يعني بيعتقدوا إنه هنالك ظلم واقع على هذه الفئة، ويجب أن يعاد النظر في كيفية التعامل مع ملف التعليم. لن تتوقف هذه الإضرابات، لن تتوقف هذه الاحتجاجات من قبل المعلمين حتى تصل إلى نقطة يشعر فيها المعلم في كل السودان بأنه هو الآن بدأت الدولة تنظر له بعين الاعتبار. الحرب لم يعني تمنع الدولة من أنها تزيد مرتبات بعض القطاعات، فالتعامل بأكثر من مكيال مع العاملين بالدولة فده بيخلف غبن كبير جدا لدى القطاعات المهملة. لذلك نعتقد إنه الحل ليس في الإجراءات التعسفية وليس في الاستدعاءات والنقل التعسفي ولا في الإجراءات الأمنية، الحل في الجلوس مع الممثلين الحقيقيين للمعلمين لجان الإضراب الموجودة في كل الولايات والتفاكر معهم في كيفية معالجة هذه الأزمة. نحن كمعلمين أحرص الناس على استمرار العملية التعليمية، ولكن يجب أن يكون الحرص ده مستصحب معه من قبل الدولة حقوقنا كمعلمين.
1: حذرت سكرتارية تحالف مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل من تكرار الإخفاقات التي صاحبت الموسم الزراعي السابق 2025-2026 والتي أدت إلى تدني الإنتاج في العروتين الصيفية والشتوية، مؤكدة أن المؤشرات الحالية تنذر بفشل الموسم الجديد ما لم تتخذ الدولة إجراءات وتدابير عاجلة لمعالجة المشكلات الهيكلية التي تواجه المشروع. على هذه الخلفية نستمع لبيان السكرتارية المقدم من قبل فاروق البدوي الحسن عضو السكرتارية والرئيس السابق للجنة الطوارئ.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. تحالف مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل، بيان حول الموسم الزراعي السابق 2025-2026. لقد بدأ الموسم الزراعي 2025-2026 بعروتيه الصيفية والشتوية متعسرا جدا ومن غير أي استعداد له، لا من قبل إدارة المشروع ولا من إدارة الري، بالرغم من تصريحات وزير الري السابق ومحافظ المشروع الحالي بأنهم قد تعاقدوا مع بعض الشركات لتطهير الغنوات

0: وإزالة الحشائش والأطمار، وهذا دورهم والمناط بهم التحضير له من وقت مبكر، ولكنه لم يحصل على أرض الواقع. أما المزارع المغلوب على أمره لا حول له ولا قوة، ومعظم المزارعين لا يملكون قوت يومهم، خاصة بعد خروج الدعم السريع من المناطق التي كانوا يسيطرون عليها في مشروع الجزيرة، بعدما تم نهب ممتلكاتهم ومدخراتهم من محاصيل ومواشي وأصبحوا صفر اليدين. بالرغم من ذلك دخل بعض المزارعين في العملية الزراعية وأحجم بعضهم نسبة لظروفهم مما حدا بهم لاستئجار أرضهم حتى يسدوا رمق أطفالهم الجياع، ومنهم من أصبح في ديون لدى التجار الذين كانوا يقترضون منهم وأولادهم أيام وجود الدعم السريع في مناطقهم. زائدا التكلفة العالية للعملية الزراعية من تحضير الأرض وارتفاع أسعار التقاوى والأسمدة والمبيدات وإيجار العمال ما زاد الطينة بلة. إن إدارة المشروع وإدارة الري من جهة والحكومة من جهة لم يقوما بواجبهما تجاه المشروع وتجاه المزارع، ولم يقدما أي مساعدة أو خدمة تذكر للدفع بإنجاح الموسم الزراعي، بل ترك المزارع يواجه مصيره لوحده بالرغم من ظروفه وعدم قدرته على مواجهة العملية الزراعية. لذلك قام بعض المزارعين الذين حالفهم الحظ بحفر بعشريناتهم من جيبهم الخاص وبالكاش، أما الذين لا يملكون المال اللازم تركوها على حالها ولم يقوموا بفتحها بعشريناته، وهذا دور الإدارة الزراعية أصلا ولكنهم لم يفعلوا. أيضا قام بعض المزارعين بتطهير الترع والمجرات الصغيرة من جيبهم الخاص وبالكاش لأصحاب الكراكات، ومنهم من قام بنظافتها عبر المناجل، ومنهم من تنازل عن قصاد وقصادين لأصحاب الكراكات، والقصاد يساوي 20% من المساحة الكلية والقصادين تساوي 40% من المساحة الكلية، كل هذا مقابل تطهير الغنوات، وهذا واجب إدارة الري ولكنهم لم يفعلوا، وهذه أسوأ سابقة في تاريخ مشروع الجزيرة. لذلك تعرض الموسم لمشاكل كثيرة جدا، كما سمحت إدارة المشروع والري بزراعة أراضي خارج الدورة الزراعية بالرغم من قرار مجلس إدارة المشروع بإلغاء تصادع كل الأراضي خارج الدورة الزراعية وعدم السماح بزراعتها، وإلزام إدارة الري وإدارة المشروع بتنفيذ القرار كاملا، وهذه الأراضي تساوي مشروع موازي يستبلغ مساحتها أكثر من 200 ألف فدان كحددنا، وهي من ضمن الأسباب التي أدت إلى عدم الري المنتظم ودخول المشروع في عطش في كثير من أقسامه، زائدا التأخير في زمن الزراعة الموصى به من قبل البعوث الزراعية، بالإضافة لعدم التسميد لارتفاع أسعار السماد وعدم مقدرة المزارع على شرائها. وهنالك كثير من المزارعين لم يقوموا بحراسة أرضهم بل تمت زراعتها من غير تحضير للتكلفة العالية لسعر فدان التحضير وعدم التقاوى المحسنة إلا في نطاق ضيق بعدما تم توزيع منحة تقاوى الذرة من منظمة الفاو، ولكنها جاءت متأخرة عن زمن الزراعة الأصلي، وهي كمية بسيطة بواقع الفدان كيلو ونص، ومعظم المزارعين الذين قاموا بزراعتها بعد هذا الوقت المتأخر تعرضوا لآفة الطير مما أدى إلى تلفها ولم يحصدوا منها شيء. لهذه الأسباب خرج كثير من المزارعين من دائرة الإنتاج وأصبحوا عرضة للمجاعة وفقدان أمن من غذائه في العروة الصيفية، أما في العروة الشتوية نفس الأسباب لم يتم إزالتها، لذلك تأخرت زراعة المحاصيل الشتوية عن موعدها الأصلي بسبب عدم تصحيح الغنوات وعدم التمويل اللازم وعدم التحضير الجيد، وفي كثير من الأحيان عدم وجوده أصلا. هنالك بعض الأقسام لم تصلها المياه في وقتها في بعض أجزائها ومكاتبها، خاصة في القسم الشمالي الغربي وقسم البوتا وأجزاء من القسم الشمالي وأجزاء من قسم وادي شعير وبعض من قسم الهدى وبعض أقسام غرب المناقل والقسم الجنوبي وغيرها من بقية الأقسام وقسم وتحبوبة، مما أدى إلى تأخير الزراعة في بعضها وعدم الزراعة في بعضها الآخر. بالرغم من القصور الواضح من إدارة المشروع وإدارة الري والحكومة إلا أنهم قاموا بفرض ضرائب ورسوم باهظة جدا على المزارعين من غير وجه الحق. من الذي فرض هذه الرسوم العالية بواقع الفدان 45 ألف جنيه وفي أي الوجوه صرفت ما دام لم تنعكس خدمة المزارعين في ترعهم وبعشريناتهم وتم تحصيلها غسرا من غير مراعاة ظروف الحرب وظروف المجاعة التي أغرتها تقارير منظمة الأمم المتحدة، وهذه الرسوم تم زيادتها في العروة الشتوية بواقع الفدان 50 ألف جنيه. الجملة في المشروع تساوي مع عدد الأفدنة التي تم زراعتها 1,600,000 فدان أكثر من 70 مليار جنيه بالجديد و70 تريليون بالقديم، ما يعادل بالدولار أكثر من 17 مليون دولار، مما زاد من تكلفة الإنتاج، بالإضافة إلى لم يكن هنالك سعر تركيز لمحصول القمح حتى يستطيع المزارع عبره بيع محصوله بسعر مجدي يغطي التكلفة ويرفع فاتورة ربحه، بل ترك للتجار وسعر السوق وأصبح عرضة للابتزاز والخسارة الفادحة التي أدخلت كثير من المزارعين في ديون، خاصة الذين تم تمويلهم من البنك الزراعي، وبعضهم خرج من دائرة الإنتاج نهائيا بسبب ذلك. هذه الأسباب التي ذكرناها آنفا أدت في النهاية إلى تدني في الإنتاجية في العروتين الصيفية والشتوية، إذ بلغ متوسط إنتاج الذرة 4 جوالات والعدسية 3 جوالات والفول السوداني 12 جوال والقطن 7 قناصير. أما محاصيل العروة الشتوية، متوسط فدان القمح 5 جوال والكركبي 3 جوال والفول المصري 3 جوال. أما أسعار المحصولات لا تغطي التكلفة وهي كالآتي: جوال القمح 120,000 جنيه، والذرة 120,000 جنيه، والكبكبي 220,000 جنيه، والعدسية 250,000 جنيه، والفول المصري 350,000 جنيه، وقنطار القطن 250,000 جنيه، والفول السوداني 50,000 جنيه. أما أسعار مدخلات الإنتاج، سعر جوال اليوري 150,000 جنيه، والداب 250,000 جنيه، وجوال التقاول القمح 250,000 جنيه، وتحضير الفدان 150,000 جنيه، بالإضافة للحصاد يسأل الفدان 120,000 جنيه، سعر الجوال الفاضي 240 جنيه، بالإضافة للأعمال الأخرى مبيد حشري وحشائشي، وتكلفة الفدان جملة أكثر من 1,200,000 فدان. عليه نطالب بلجنة مراجعة ومحاسبة لهذه الأموال التي تم تحصيلها من المزارعين، وأين صرفت، لأنها لم تنعكس خير من المزارعين، ما هي الجهة التي تحصلت والتي استلمت، والله المستعان.
1: شهدت منطقة بابو وعتيربة بمحلية عقيق بجنوب البحر الأحمر حرائق واسعة النطاق خلال الأيام الماضية، وسط تصاعد المخاوف من امتداد النيران إلى المناطق المأهولة بالسكان واستمرار الخسائر في الثروة الحيوانية والغطاء النباتي. حول هذه الحرائق تحدث لراديو دبنجا الصحفي محمد عثمان الرضي.
2: لا شك الحرائق التي اندلعت في منطقة جنوب طوكر بولاية البحر الأحمر بشرق السودان تعتبر من الظواهر القريبة والظواهر الجديدة والظواهر الحديثة التي ظهرت خلال الأيام الماضية، وقطعا هذه الحرائق خلفت خسائر كبيرة جدا، لا سيما والمواطنين في هذه المنطقة يعتمدون على حرفة الرعي، وهي تعتبر مناطق رعي غنية جدا بالحشائش، ويعتمدون عليها اعتماد كبير جدا كغذاء رئيسي إلى مواشيهم وإلى حيواناتهم، وهذه بمثابة خسائر كبيرة جدا، وحتى الآن لم يعرف السبب الرئيسي لاندلاع هذه الحرائق، بالرغم من المنطقة هي منطقة وعرة ومنطقة بعيدة، ولا توجد أتيام للدفاع المدني قريبة من هذا المنطقة، حيث تبعد هذه المنطقة من مدينة بورسودان ما يقارب 250 كيلو جنوب مدينة بورسودان، فلذلك يصعب على أتيام الدفاع المدني الوصول لهذه المنطقة في وقت اندلاع الحريق ليتم السيطرة عليه. وقطعا هذه الحرائق تعتبر من الحرائق الكبيرة جدا، ومن الحرائق التي أسهمت بصورة كبيرة جدا في خلق وضع كارثي في هذه المنطقة، لأن السكان هناك سكان بسيطين ومصادر دخلهم محدودة جدا، يعتمدون على المرعى ويعتمدون على الزراعة، فلذلك نطالب من السلطات المختصة وسلطات الدفاع المدني بالاستعجال لاحتواء هذه الحرائق ولنشر تقرير يوضح أسباب هذه الحرائق.
1: كان هذا الصحفي محمد عثمان الرضي حول الحرائق بمنطقة بابو وعتربة، وتحدث كذلك لراديو دبنجا حول نفس الموضوع الصحفي هاشم عثمان.
3: منطقة حقيقة شهدت لأول مرة في تاريخها مثل هذه الحرائق، وهي بتمثل كارثة إنسانية وبيئية، ولارتباطها بحياة الإنسان الأمر يعني الضرر بيلحق بالحيوان بيلحق بالإنسان، هو في حد ذاته يشكل خسارة كبيرة جدا، حيث تأكد تماما نفوق عدد كبير من المواشي اللي بيعتمد عليها الإنسان في معيشته. الأمر الآخر واللي أصبح يشكل تحديث كبير جدا على المواطن، إنه الحرائق دي تمتد بصورة يعني جنونية إلى مساحات تانية، محل تجمعات المواطنين في مناطق تربة وما جاورها من قرى، لأنه معروف في فترة الصيف بتنشط حركة رياح الإيتابيت أو الهبابية المعروفة في مناطق الساحل، وهذه المناطق تحديدا جنوب طوكر وطوكر معروفة أن الرياح دي بتجي في فترة مايو وبتنشط بسرعة جنونية في حركتها، وهي ذات حسب يعني بعض المعلومات المعروفة أنه بتسبب حتى في حركة الملاحة، لأنه كمية الأتربة بتغطي مساحة واسعة من الأجواء، وده في حد ذاته يعني يمثل تهديد كبير جدا على حياة الناس في المنطقة دي. والأسوأ من ده إنه المناطق دي مناطق وعرة جدا، يعني تخيل إنه يعني مصافة بتحط امتداد مساحة جغرافية من عاصمة وحاضرة ولاية البحر الأحمر بورسودان، المناطق الجنوبية تتجاوز 200 كيلو محل الحدث نفسه، وآخر نقطة حدودية اللي هي منطقة قرورة مع الحدود الإريترية. يعني نحن لو تحدثنا عن إنه يتم إنقاذ الناس دي كيف، طريق غير مسفلت، طرق غير مهيئة على أساس إنه الناس تصل بسرعة جدا عشان ما تحاول تخمد الحرائق دي، عملية صعبة جدا، والمنطقة نفسها تفتغر إلى أبسط مقومات الحياة. يعني الاعتماد الرئيسي للناس بالنسبة لمصادر مياه الشرب على الآبار، ولا توجد إذا كانت محلية كبيرة زي محلية عقيق اللي هي الآن يعني مكان الحدث ذا لا تتوفر فيها يعني فرق إنغاز لإدارة الدفاع المدني، باقي المؤسسات اللي ممكن تكون يعني تأدي الدور لحين حضور إسناد أكبر من بورسودان ومحل وجود السلطة الحقيقية. والآن المواطنين تخوفهم الكبير في أنه الحرائق دي تمتد لمساحة أوسع من كده وتتسبب في أضرار حتى على مستوى السكان، لأنه الحريق ده مجهول المصدر. يعني بصورة أخرى الحدث نفسها الآن تتطلب تدخل عاجل من إدارة الدفاع المدني، ودي ذاتها في حد ذاتها رسالة أنه تؤسس المؤسسات دي في المنطقة وتتوفر بحيث أنه دي تبقى عبرة ودرس.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجام. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
4: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
5: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المعز حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بدنقلة، و تأييد محكمة الاستئناف بسنجا حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب. حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور، أعلنت مجموعة محمود طوارئ أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجا، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى، وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
6: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واتفق قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة الطوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب، المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جناية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت إنها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لأنه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار أنه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
5: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المعيز حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفا، فنستمع للأستاذ المعيز حضرة.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شفا ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شيفا تمثل قمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين. نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع. والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم. بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اغتيد في البدء بواسط ما يسمى بالخلية الأمنية وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة تغويض النظام الدستوري التعاون وتم شطبها وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفا وضد منيب تم شطب هذه البلاغات. بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون، يعني هذا الحكم مش فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لديه ظروف تمنعني من الخروج، ولديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله تتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق. هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والغضاء مخلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلو النظام السابق. وده طبعا يعني إهانة للغضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مقبوض بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا غضاء. وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هناك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي غير قانوني غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتغالات خارج مظلة القانون. وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والغضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجناية سنة 91 القبض لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في قبض حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من 3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات. ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات. أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات. يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا، لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل. وهذا هو ما يحدث الآن، لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا. من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفة بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر. لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطر البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني. لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون. بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن في أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني. وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة. النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للقضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق للفوضى. وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظلنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث الإصلاح وحده لن يكون كافيا. نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
5: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الجمعة 12 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: قتلى وجرحى في هجمات بالطيران المسير بمناطق سودري وحملة الشيخ والرهد بشمال كردفان وتندلت بالأبيض. القوى السياسية ومنظمات تدين استخدام الجيش والدعم السريع للمسيرات ضد المدنيين بشمال كردفان وتطالب بوقف الحرب. اليونيسف ترسل قافلة مساعدات إنسانية مكونة من 8 شاحنات لدعم 39 ألف شخص بمدينتي الدلن وكادوغلي بولاية جنوب كردفان. مجموعة من القوى السياسية بينهم تأسيس وصمود والكتلة الديمقراطية تشارك في جلسة حوارية بمنتدى أوسلو في النرويج. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قصفت طائرة مسيرة تابعة للجيش صباح الخميس رعاة كانوا يتواجدون بمورد مياه في قرية البقرية بمنطقة وادي الملك التابعة لمحلية سودري بولاية شمال كردفان، وأدى القصف الجوي المسير إلى مقتل راعي واحد وإصابة آخر ونفوق عدد من المواشي. وترفع هذه الحادثة عدد الضحايا